ومسنودين. نشيد الأنشاد بيقول: من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. أذرة هون إشارة للسبايسز، يعني كل الأشياء الحلوة واللي روايح حلوة. فنحن معطرين برائحة المسيح الذكية لله. لكن برضو بيقول: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها.

الله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت حملتنا. فما فيش حدا يجي يقول أنا طحلت. بتاع شو ما بيطحل ما عادش بيكمل الرحلة. نحن نسميها باللبناني طحل. شو بتقولوا أنتم بالعراقي؟ طحل ما بقى في كمل. لا لازم تكون عندكم كلمة هيك فيها شيء هيك إكسايتمنت هيك ضخامة. نقض نقض نقض أوكي بالجلفي بالجلفي أوكي. الفكرة وين؟ إنه يوصل لمرحلة واحد ممكن يحس حاله إنه تعب. لكن بيقول الوحي المقدس انتبهوا إنه الأيادي المسترخية والركب المرتعشة شددوها. ليه؟ لأنه ممكن أنتوا لما تضعفوا كمؤمنين في الرحلة ممكن ساعتها يعتسف الأعرج، ممكن الناس تتعثر بسببكم. فلازم تعيشوا قدسين إذا جاز التعبير، تعض على جرحك وتكمل الرحلة عالمين أنه المجد الذي ينتظرنا كما قال الكتاب بيقول بولس برومي 8-18 فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. المجد اللي جايينا يا أحبائي فوق تصورات العقل. وإذا جاء الاختطاف وأخذ المسيح الكنيسة كما يقول الوحي بكورنثوس الأولى 15-52 بيقلنا هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير. رح نتغير عند البوق الأخير ونطلع على السماء. تسالونيك الأولى 4-13 ونزول بيقلك أنه نحن أيضا سنخطف جميعا في السحب مع الذين يقومون من الأموات. ها؟ لا نسبق الراقدين بقول بولس. الناس اللي رقدوا في المسيح بيقوموا قبلنا بس نحن وياهم نطلع سوا لملاقات الرب في الهواء. ورح ناخد جسد جديد. وبفليبي 3 بيقلك نحن سيرتنا نحن في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلص هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. رح نكون على صورة جسد مجد المسيح يعني مجد جسد القيامة اللي قام فيه المسيح. رح نكون بحالة مختلفة. قديش بياخد الوقت القصة؟ بيقول بلحظة بطرفة عين. يعني كل أتعابنا كل أتعابنا بتنتهي بلحظة بتنتهي بلحظة. بيقول لك بأيوب 11-16 بيقول لأنك تنسى المشقة كمياه قد عبرت. عبرت تنسى المشقة يعني أنت عايش بمشقات. لأن الإنجيل بيقول أيضا جميع الذين يريدون أن يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدوا. لأنك أنت عايش مضطهد لأجل اسم المسيح ففي ألام. ما تقلي أنه ما بيتألم الواحد لما بيهنوك وبيسبوك وبيحكوا عليك وبيظلموك وبيأكلوا مالك وبيأخذوا بيتك. المسيحية بالشرق الأوسط مظلومين كتير. أخبار كتير بتجي. بباكستان مظلومين جدا. بأفغانستان مظلومين أكتر. نسمع أخبار عن ناس تنصروا صاروا مسيحيين وبتمسكهم السلطات الأفغانية. يعني بيجينا بعض الأخبار. في شخص هو زوجته يا حرام ردوهم من باكستان على أفغانستان. يعني قريبا مسكوه على الحدود لزوجها وعذبوه عذاب كذا يوم. أنا شفت الصور قديش معذبينه والسياط على ظهره وجراح. فبتقول زوجته بالرسالة اللي الإرسالية قالت لنا عنها بتقول إنه رجع ما حكي ولا كلمة. ليش ما عم يحكي؟ ما بعرف. نفسه مكسورة تعبان جدا جدا. أنا بس قريت الخبر نزلت دموعي وقعد صلي لهم لأنه اختبأوا عند عائلة مسيحية أيضا صاروا أفغانية صاروا مسيحية. لكن خافوا إنه الجماعة يضروا أهل البيت اللي مستخبين عندهم. اضطروا إنه يتركوا لأنه بركي إجت عليهم دزة. بتقولوا دزة؟ فبس هني هلأ هائمين على وجوههم مش عارفين لا عندهم بيت لا عندهم مجال يسكنوا خايفين. تصور إنه قديش في ناس من أهل الإيمان متألمين لأجل اسم المسيح.

وفي ناس عايشين براحة، لكن هذه الراحة تحولت إلى راحة أكثر من اللازم. يا رب ساعدنا باسم المسيح نتألم لأجل المتألمين، كما يقول بولس عبرين 13: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم. اذكروهم، صلوا لهم، اسندوهم بالصلاة وبالدعم. في ناس متألمة، يمكن يجي علينا الزمن ويجور الزمن علينا. وعلى فكرة كل ما الكنيسة بتنجح بأماكن بيحدث اضطهاد، راقبها على طول. بس الكنيسة تنجح بيجي اضطهاد، يا اضطهاد بطريقة استدراج عالمي حتى يضيع الناس ويطفي الحرارة الروحية، أو اضطهاد تعذيب تنكيل. فالكنيسة مش مستقرة في العالم، والمسيح قالنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فالأمر طبيعي، لكن رح نطلع سنخطب جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء. شغلني الرب أيضا بنقطة تانية بحسب يوسف. يوسف كان بالسجن، ونعرف قصة يوسف ابن يعقوب، ظلموا إخواته وباعوه، أبوه ما عرف، فكروا ميت، قتلوا وحش ردي. بيع يوسف عبدا، وكان طبعا في خطة إلهية لإله. وبعدين اشتغل، يعني وصل على مصر عبد، والعبد بيكون مقيد. باعوه لرئيس الشرط، يعني رئيس الشرطة فوطيفار، كان شاب حلو. زوجة فوطيفار رفعت عينيها على يوسف وقالت له تعال اتجع معي، رفض، اتهمته انه هو اعتدى عليها. ما في ناس كتير مظلومين، بس بكرة الحق كله بده يبين. حطوه بالحبس، بالحبس الرب أعطاه نعمة أيضا، مثل ما كان ناجح ببيت فوطيفار نجح بالحبس. وبعدين حلم حلم فرعون، وكلنا بنعرف أنه حلم حلم على مرتين، وشاف حلم شغله راسه ما قدر ينام، طلب تفسيره ما حدا عم يعرف يفسره. الساقي، ساقي فرعون كان محبوس مع يوسف، ورده فرعون إلى مهنته. بعدين قال له أنا تذكرت الآن خطأي، خطيتي، يعني في شخص عبراني بالحبس بيعرف يفسر أحلام، جيبوه. قالوا له بدل ثيابك، لأنه مش معقول يوقفوا قدام فرعون. بدل ثيابك، حلوق دقنك، بص ملابس مرتبة، وروح وقف قدام فرعون، بدك تفسر له حلم، أو في شيء بده إياه منك، لأنه رئيس السجن ما بيعرف كل شيء. بذات اليوم لما دخل القصر يوسف تغيرت أموره كلها ولا لا؟ تغيرت؟ أعطاه المسؤولية فرعون، قال رح نقدر نلاقي رجل في روح الآلهة كهذا الرجل، أنت بتستلم مسؤولية جمع القمح، لأنه رح يصير في جوع 7 سنين بعدين، 7 سنين شبع و7 سنين جوع بحسب تكوين 41. فسر الحلم لفرعون، طار عقله فرعون والوزراء الشيوخ معه، قال له أنت بتستلم. لبسوا قلادة من ذهب وقال له أنت بتكون تاني شخص بالمملكة، ها؟ وعطاه الختم، قلع خاتم وقال له هذا الختم بإيدك. هو طبعا رمز للمسيح، بس بذات الوقت أنا بدي أخده أيضا رمز للمؤمن المتألم، لأنه كان أمين. لو أنه ما كانش أمين يوسف كان اتجع مع زوجة سيده، مزبوط، وعايش على حياة بطالة، بس شو بالنتيجة؟ رح يروح على الجحيم لأنه عايش بحياة الخطية. لكن كان أمين، دفع ثمن أمانته، لكن جاء الوقت كمؤمن، يعني جاء الوقت ورجع الرب أكرمه، فأخذ مسؤولية جمع القمح في كل أرض مصر، وصار مشهور هيدا العبد اللي قاعد بالحبس ما حدا سامع فيه. صارت الأرض كلها تحكي بمين؟ بيوسف. شو صار اسمه ليوسف؟ صفنات فعنيح، مخلص العالم. وكلمة مخلص العالم لأنه خلصهم من الجوع، وكان إشارة حلوة للمسيح. لكن بلحظة تغيرت أموره، لبس قلادة من ذهب، نادوا أنه قدامه ركعوا، وما بعرف إذا كانت مدموزيل أو سوري مدام فوطيفار جمعت مع الباقيين وكرم الفرعون يوسف بلا تركع. لما أنت بترفض الخطية، الخطية بعدين بتركع قدامك، بس إذا أنت بتركع قدامك مش رح تركع قدامك.

مهم. وبعدين زوجوا فرعون أسنات بنت فوتيفارع كاهن آون، وجاب ولدين، واحد سميه منسة والتاني أفرايم. وليش عم تسمي منسة؟ قال لأن الله أنساني تعبي وكل بيت أبي. نسي المشق، نسي المشق. كل واحد منا في الحياة بمر بمشقات، بس مشقاتنا كمؤمنين ومؤمنات لأجل مجد الرب لها قيمة عظيمة بنظر المسيح. هل الرب رح ينسى تعبنا وألامنا؟ لا أبدا. لما حزقية بكى قال له سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. الكنيسة دموعها كتير في هذا العالم، في ناس بتتألم وبتصلي لحتى الرب يشفيها من مرض أو من شدة معينة، بس نحن مثل ما قال بولس الرسول إننا من أجلك نمات اليوم كل يوم، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بالمسيح حبيبنا. في ضيقات، في ضيقات ليل نهار يوميا، إننا من قد حسبنا مثل غنم للذبح، يعني إحنا عايشين حياة الاضطهاد. يا خيي كنت كنت كنت كنت قاعد مع أحبة وعم نحكي قديش في ناس حاليا عم بيقوموا المجموعات ضد أهل الإيمان، ضد المؤمنين والمؤمنات. قلت لهم لأنه الكنيسة بهالأيام عم تنجح كتير، فصار إبليس خايف منها، فصاروا الناس يحاولوا قد ما فيهم يحطموا بسيرة المؤمنين والمؤمنات. هذا شيء طبيعي. القديس بولس قال انه نحن عم نخدم الرب بصيت حسن وبصيت ردي، بيحكوا علينا اشي كبير كله كذب بكذب، فلكن نحن حاملين سلاح الله وعم نحارب الى اليمين بسيف الروح، الى اليمين والى اليسار وماشيين، يعني زي ما تقول عم تضرب على كل الجهات، عم تحارب انت بمعركه روحيه. والقديس بولس بيقول لنا اياها بافسس 6 كمان، بيقول له بقول لانه مصارعتنا ليست مع دم ولحم. فنحن ما تفكروا انه احنا قاعدين على رواق. طبعا الشخص اللي مستسلم واللي مسبي بعالم الشر والخطيه بخوف حالته حالي، يمكن يكون مش مؤمن مخلص مسمي حاله مسيحي، بس المسيحي الحقيقي رح يكون عايش بظرف صعب في مصارعه، لان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات، يعني الأعالي، مش السماء نفسها، الأعالي. يعني نحن عم نحارب، عم نصارع ليل نهار. فالكنيسة رح تيجي تعبانة إذا جاز تعبير، لكن بس كيف واحد لما بيبقى عم يشتغل وشغله كتير صعب بيرجع على البيت بيشوف عائلته، ها؟ طبعا أول شيء بيشوف عائلته، بيبوسهم تنفطريد، بياخد شاور، بياخد بالعراقي بيتسبح، باللبناني بيتحمم، وبيأكل لقمته وبينسى، هيك بيرتاح. الكنيسة ستدخل إلى المجد. في عبارات قديمة قيلت قديما، افتحوا الأبواب لتدخل الأمة البارة الحافظة الأمانة ذو الرأي الممكن، تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل. الله يعطينا نعمة نبقى ثابتين، وستنتهي الآلام وستنتهي الرحلة، ورح ننسى جراح الرحلة، رح ننساها. ليه؟ لأنه عدا عن أنه رح ننسى، الرب عم بيعزينا في الطريق، برحلة الطريق. تتذكروا لما كانت رفقة اللي هي رمز للكنيسة جاية تتزوج إسحاق اللي هو رمز للمسيح، ومعها العبد لعازر الدمشقي رمز للروح القدس ماشي معه، هي ما شافت إسحاق بالماضي، كانوا يزوجوا بدون ما يشوفوا على شهادة اللي شاف. فالرب دبر أنه وصل عبد إبراهيم إلى منطقة، إلى يعني إلى بيت رفقة، وخطبها لإسحاق، وإبراهيم ولابان وهالمجموعة بيقربوا بعضهم. إجت رفقة قالوا لا أتذهبين مع هذا الرجل؟ قالت له بذهب. مثل ما نحن هلأ بتروحوا تقبل المسيح، بس أنت ما شفته. أنا وإن كنتم لم تروه لكن تحبونه. فجاي بهالرحلة، تفتكر ما خبرها شيء عن إسحاق بهالرحلة؟ خبرها كتير، خبرها كتير كتير. وبعدين هي بحسب تكوين 24،

وبعدين لما وصلوا على الأواخر إسحاق شاف الجمال جاي باتجاههم، وكان بيقول لك خرج عند ورود بئر عند الوقت المساء طبعا، وخرج ليتأمل في حقل، فشافهم ركض صوبهم. قالت له لإليعازر الدمشقي اللي هو رمز للروح القدس، قالت له من هو هذا الرجل الراكد الماشي يعني يلاقينا؟ قال له هذا سيدي إسحاق، نحن رح نتقابل مع إسحاق الحقيقي، ورح جاي على السحب. قديش جاي بسرعة؟ بسرعة هائلة. وقديش نحن رح نصعد؟ بسرعة هائلة، بيقول لك بلحظة بطرفة عين عند البوق الأخير سنتقابل مع المسيح في السحب. وين؟ في منطقة عقر دار إبليس. كيف إبليس؟ لأنه إبليس رئيس سلطان الهواء، مركز وعرشه في السماويات مش بالسماء الأعالي، يعني بالإنجليزي أوضح، السماويات جاي high places يعني الأعالي، وفي الheavenly places يعني السماء الحقيقية. فنحن رح نتقابل هناك. ليه؟ رح كأنه الرب يسوع عم بيقول للمؤمنين هذا هالمزعج اللي أزعجكم أنا عم بتقابل معكم ها في عقري داره، غصب عن أنفه، غصب عنه. وتصور إبليس اللي عم بمرمر عيشة المؤمنين والمؤمنات وبيشتكي علينا، ومكتوب برؤية 12 ها بيقول لك طرح المشتكي ها الذي كان يشتكي على إخوتنا نهارا وليلا أمام إلهنا، يشتكي يعملنا أكوزيشن، يعملنا أي شيء بس يضرنا ويحرك الناس ضدنا. فنحن رح نتقابل مع حبيبنا وعريسنا وفادينا ربنا يسوع المسيح في الهواء، في دائرة سلطان الهواء، سلطان الهواء والشيطان، وسميه الشيطان الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. إبليس جاي بسرعة وبيقول ها أنا آتي سريعا. ليش عم نعيد هالأمور؟ لأنه أحيان بيصير في غبار على الذاكرة، فمن حلو من حين لآخر نرجع نجتر على ما لنا من مواعيد. يعني بحسب بطرس الثاني 1:4 بيقول لك انه لنا اذ لنا ايها الاحباء المواعيد، هذه المواعيد العظمى والثمينه، عندنا مواعيد عظمى وثمينه، منها ما تحقق ومنها ما سوف يتحقق. عشان هيك تتشدد نفوسنا، تتعزى انه الزمان الحالي، الام الزمان الحالي لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. في مجد جاي رح يعني نتعزى بشكل فوق الحدود، ورح ننسى المشقة كمياه قد عبر، كمياه عبرت رح ننسى. لاحظ أنا حطيت عندي بعض النقاط بتشجعنا. بيقول الوحي بحسب تكوين 41 لما شرح يوسف الحلم فرعون وقال له شو لازم يعمل، بيقول فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ لحظة الله قادر يغير الحالات. علمك كان بالسجن مبهدل، مسجون، عبد مسجون ومتهم بتهم كبير انه تحرش بزوجة رئيس الشرطة. بلحظة القادر الرب يغير. ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي. الكلمة اللي بتقولها هيك بدها تصير، يا إلهي ما أعظمك، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر، طبعا يوسف هو رمز للمسيح أيضا، وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس الكتان النقي، ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر.

ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسناد بنت فوطيفارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر حتى شو يرتب أمر جمع القمح بثمان سنين شبع. بلحظة علمك كان أسير، حلق دقنه، تحمم طبعا، لبس ثياب، وقف قدام فرعون، والدنيا كلها تغيرت. رح يجي وقت تتغير الدنيا كلها. معنا لعازر، هذا لعازر اللي كان ملقي قدام باب الغني، مسكين بحسب لوقا 16، مسكين كان يشتهي انه ياكل العضة بالرغيف، كان يشتهي ان ياكل من الفتات الساقط من مائدة الغبي، الغني مش الغبي، الغني. وكانت الكلاب تاتي وتلحس قروحه، عنده قروح بجسمه. قدام الناس مبين انه هو مضروب وكانه الله تاركه، بس كان رجل بار كما يبدو. مات، حملته الملائكة الى حضن ابراهيم. مات الغني كل يوم يتنعم بالبز والأرجوان ومبسوط وفرحان، مفكر حاله أنه بكرة بس يموت ما أنا تمام التمام. إجت الشياطين مش الملائكة وأخذته، وين أخذيني؟ قالوا له حبيبي هلا أنا خلصنا، هذيك على الأرض شيء والأبدية شيء. فتح عيني وهو في الهاوية، في الهاوية وهو في العذاب، وصرخ. تغيرت الأمور، تغيرت الأمور. تذكروا أنه الأمور ستتبدل. إذا كان شخص مخلص مهما نمر بظروف الحياة المؤلمة سنرتاح، ستنتهي الرحلة. والشخص اللي مش مخلص، إذا عايش بالنعيم ومتنعم وناسي تخدم ربك وناسي التوب، رح تفتح عيونك وتتفاجأ أنه بدل ما تحملك الملائكة، تصور هو حاملك الشيطان وعيونك بعيونه هيك، وتعرف بنفسك أنه it's over، خلصت. أمر صعب، الله ما يسمح أنه حدا يشوف هالساعة هاللحظة. بيطرح، طرح في بئر الهاوية بانتظار المحاكمة في اليوم الأخير، بس هو حاليا في بئر الهاوية، سجن الأرواح الشريرة. تصور، بينما يوسف ضل صابر وعم يخدم الرب بطريقته الخاصة طبعا. فالرب تمجد بحياته. كان في ألام يس، مثل كل مؤمن في ألام بحياتنا، نعم، بس الرحلة قديش بدها تطول؟ قديش بدها تطول؟ يا ريت تحط لنا مرجع سريع، إشعياء 21:11 بيتكلم فيها بطريقة حلوة، فيها رموز. بيقول لك وحي من جهة دوما. كان إشعياء عم يتنبأ عن البلاد والقبائل وشو رح يصير فيهم. فبيجيب سيرة دوما، بيقول لك وحي من جهة دوما، صرخ إلي صارخ من سعير. سعير بين الأردن وبين السعودية، هذه أرض عايش فيها كان بنو أدوم اللي هو عيسو. بيقول له يا حارس ما من الليل. قديش بعد منه الليل؟ فكرك الليل رح يضل الليل كل أمره؟ وحتى ضيقاتنا رح تضل ضيقاتنا؟ لا، الكتاب المقدس بيقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ثقل يعني ضيقاتنا لأجل المسيح رح تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. بيقول له يا حارس ما من الليل. قديش بعد منه هالليل؟ قال الحارس أتى صباح وأيضا ليل. وبما أنه إجا الليل، الليل رح يخلص ورح يجي صباح تاني. إن كنتم تطلبون فاطلبوا، رجعوا عودوا. الفكرة وين؟ هي تشبيه رائع. قديش رح يضل هذا العالم المظلم ونحن فيه موجودين فيه؟ طب ليش الرب لما خلصنا ما أخذنا دغري؟ لأنه الرب بده يتمجد بخدمتنا. ما حطنا هون حتى نلتهي بأمور الحياة مثل ما عمل جيحزي، راح كذب على نعمان السرياني وأخذ منه أمور وأمور. فلما رجع عند أليشا النبي قال له يا جيحزي، هل وقت كروم وزيتون وكذا وكذا وفضة؟ لا، مش وقت. ليه؟ مش وقت. هلأ وقت الخدمة ومجد الرب. يس، منعيش وبنخدم منعيش وبننتبع أهل بيتنا وحياتنا وإن شاء الله ما منعتاج، حلو، بس أهم شيء نفكر ويكون الفوكس، التركيز تبعنا أنه سنترك كل شيء ونرحل، والمهم ماذا خدمنا، كيف خدمنا الرب على الأرض. هي حقيقة.

صحيح بنعبي معلومات بس ما منطبق على الأرض، ما منطبق على الأرض. بحسب إشعياء 54 كمان في نقاط. علمك كانت الحالة، حالة بنو إسرائيل بالسبي حالتهم حالة، تبهدلوا منيح. لكن ب 54 بيقول لها ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل، قال الرب. أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك، لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه، لأن بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل، إله كل الأرض يدعى، لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلت قال إلهك، لحيضة تركتك، لما راحوا على السبي وتعذبوا، لحيضة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب، لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك. وبعدين بيتكلم عن كيف بده يباركها، علمك مسبيين بدون كرامة بحالة بكاء. مزمور 137 بيقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف علقنا أعوادنا، وبصار هناك سألنا معذبون كلام ترنيمة قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون، كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. وإلى ما هنالك الفكرة وين؟ كانوا بحالة خزي. بعدين قال لا، بدي أبنيكي، بدي أبنيكي بالأثمد وبالحجارة البهرمانية والشرفك، ويعني عم يحكي كلمات طبعا فيها تعابير إنه بدي باركك بشكل مش طبيعي. نفس الأمر الكنيسة، متألمين على الأرض، يس. بولس الرسول بيقول إلى هذه الساعة نجوع نعطش نعرى نلكم وليس لنا إقامة، صرنا كل شيء، صرنا أقدار العالم، صرنا كل شيء. لكن مرة تانية بيجي بقول بمحل تاني بيقول جوع خطر صيب، لما هنالك بيقول لك لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. نحن صحيح مظلومين ومتضايقين، بس كله رح يتعظم انتصارنا. وين بدك تنتصر ما أنت عايش ومضروب ومحبوس؟ لا، نحن رح يجي وقت، ها، لأن الخليقة تتوقع استعلان حرية مجد، استعلان مجد أولاد الله. رح يجي وقت ونستعلن. يمكن مرة خبركم إياها، بس طبعا هي طبعا مثل، مش إنه للافتخار بالمواضيع، بس إنه كمثل. في ناس كانوا جواسيس بلبنان من بني إسرائيل لليهود، عايشين بجواسيس، هذا اللي يبيع خضرة، هذا اللي قاعد يغسل سيارات، هذا الكذا وكذا. لما دخلت إسرائيل على لبنان بسنة 1982، أنا كنت بالسعودية عم بشتغل، خبروني الناس إنه تفاجأت الناس، يعني يتحننوا عليهم يعطونه فلوس هيك مصدقة. لما إجت دخل الجيش وعرفوا وين هني هودي الجواسيس اللي كانوا يعطوا إخباريات، أتيروا طلعوا جنرالات، يجي الجبات جيش إسرائيل ينزلوا ويضربونه سلامات، يطلعوا جنرالات. طبعا أنا عم بحكي كصورة، نحن حاليا مبينين، ها، صرنا كأقذار العالم. بيقول بولس ما قلنا لا مكان نعيش فيه، مثل ما قال بولس الرسول، وجايعين ومتألمين، أوكي، لكن نحن مع كل هيدا سيأتي وقت وسيستعلن، تستعلن الكنيسة للعالم كله، كنيسة المسيح ولها مجد الله. فنحن بس كل القصة it's a matter of time، قصة بس وقت of time. لما ندخل نتذكر الماضي، مش معلم فينا أثار الألام، مش داخلين المعمل لأنه الرب يقول وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، أوكي؟ لا، بس أنت لما تفوت داخل بشو؟ داخل بفرح، وداخل بجسد مجد، مظبوط؟ داخل بجسد مجد.

جسد المجد مجد على صورة جسد مجد المسيح فيليب 3 داخل. فلو جيت انت اطلعت على جسمك اذا جاز التعبير رح تلاقي فيه اثار لالامك، رح تلاقي قلبك المنكسر بعده منكسر، رح تلاقي جراح انجرحت فيها بسبب انه عذبوك وضربوك لا لا لا لا لا. لكن بتعرف مين اللي رح تلاقي فيه بس اثار؟ رب يسوع المسيح برؤية خمسة. واليوم الأخ نصير اليوم بريها سبحان الرب، الرب عم بيجيب المواضيع كلها. بيقول ثم بعد هذا نظرت وإذا ورأيت خروف قائم كأنه مذبوح في وسط العرش، كأنه مذبوح. ليه؟ هو طبعا إشارة للمسيح. ليش مذبوح؟ مش مات وقام؟ مات وقام، بس أثار جراح الصلب مبين فيه. لما جاي بصورة رمزية عم بدق على باب الكنيسة على العروس، قول حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي، بعد أثار المسامير مبين بيده وبجسمه. طبعا لما ظهر لتوما بعد ما قام باليوم بالأحد الأول ظهر للتلاميذ، بس توما ما كانش معهم بيوحنا 20، لكن في اليوم الثامن ظهر لأنه توما ما صدق أنه المسيح قام. قال له تعال حط إيدك في هون في أثر البسامير وفي جنبي. هاي الأثار بعد مبينة بعد ما قام قام. نحن ككنيسة مش رح تبقى علينا أثار العذبات والقهر، بس حبيبنا وفادينا وعريسنا وراسنا ربنا يسوع المسيح رح تبقى بجسده الممجد علامات الجراح. فلما نشوفه بالأبدية وننظر إليه أنه هذا هو ملك الملوك ورب الأرباب، هذا مات لأجلي أنا الحقير، مات لأجلي خطاياي، حمل عاري، صدقني رح يكون عندي حافز أني مجده وسبحه وإهتف له ليلا نهارا إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. طب معقولي نحن ما تعبناش؟ نحن تعبنا، بس مين كان حملنا طول الرحلة؟ المسيح. الخروف الضال لما المسيح اتكلم بلوقا 15 انه الراعي وجد خروف الضال جروا برسنه وطرقوا اكله، لا بيقول حملوا على منكبيه على كتافه واتى به الى بيته وقال ودعا الاصدقاء والجيران وقال لهم افرحوا معي لاني وجدت خروفي الضال. يعني من حين ما لقاه لحد ما وصل على البيت كان الخروف محمول. نحن محمولين مع أنه ماشيين، بس برضو نحن محمولين. المسيح قالها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. معنى كيف يعني ماشي هيك؟ ولا معنى حملنا بظروفنا ورفعنا على الأزرع الأبدية ومعزينا؟ فنحن بيقول ها أنا معكم كل الأيام، بس سيأتي وقت رح بيقول وآتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. رح نكون نحن معه، هو معنا حاليا، بس رح يخدنا إلى البيت الأبدي، بس مع كل ألامنا، لكن هو كان حاملنا، هو كان حاملنا. فيا رب أشكرك لأجل تعزيات الروح القدس، أشكرك لأجل أنك عم تذكرنا إذا واحد منا عم يعتب عليك وعم بلومك وليش طولت علي بالتجربة هذه أو تلك وليش وليش وليش، يا رب أنت عم تذكرنا اليوم إنك أنت مش نسينا. سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. الله قادر إنه يبدل الأحوال حاليا بلحظة، بس سيأتي وقت حقيقة والكنيسة سترتفع إلى المجد وندخل إلى الأمجاد الأبدية. ومثل ما قلنا وبتتم فينا هيدي الكلمة اللي قالها بولس الرسول، حينئذ تتم الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ يعني حقيقة المجد اللي منتظرنا رح إذا جاز التعبير لو ما الله عطينا عقل سماوي رح دماغنا رح يكون سماوي، رح يصير عنا فالج من, من, من, من المفاجأة الحلوة. شيء ما بيتصدق. ما في ناس إذا أخذ ورقة يا نصيب بيصير معهم دبحة قلبية من الفرح؟ لا، لأنه عندنا جسد سماوي مش رح يصير علينا شيء في نعمة الرب. فتعزوا، ومثل ما قال بولس الرسول وهكذا نكون كل حين مع الرب عز

0: تبتزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. دعونا نصلي. بشكرك لأنك يا رب أخذتنا برحلة حلوة وعزيتنا وذكرتنا بالمواعيد التي لنا في شخصك والمجد العتيد أن يستعلن فينا. نشكرك لأنك بتهون علينا الرحلة. أنت مهون علينا الرحلة يا رب، هونت علينا لأن تعزياتك في قلوبنا عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. اذكر إخوتي وأخواتي المتألمين في بلاد العالم، إخوتي المظلومين في سجون العالم لأجل اسمك يا رب، إخوتي وأخواتي المتضايقين في هذا العالم يا رب. ساعدنا نكون ساهرين، إنها ساعة لنستيقظ من النوم، لكن بطلت ساعة. كتبها بولس من 2000 سنة ساعة، بعد 2000 سنة إنها لحظة، وسيأتي الآتي ولا يتأخر لا يبطئ. ساعدنا نكون جاهزين يا رب. باركتك على الحبايب كلهم، شددهم عزيهم يا رب. كلنا عندنا ظروف معينة، لكن شددنا حتى نوقف قدامك مثل ما هو مكتوب، نقف أمامك بلا لوم، نقف قدامك بلا لوم في المحبة. باركتك على الأحبة اللي بعد ما أخذوا خلاصك وعم تشتغل فيهم بروحك، كلمهم يا رب. يلي عم تسمعني من فضلك، اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك. أنت محتاج للمسيح، محتاج للمسيح. بدون المسيح مش طالع على السماء. مين قال لك؟ يقول لك الكتاب المقدس جزم، والمسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنت محتاج للمسيح. بتقلي فلان وفلان وفلان، ما حدا بيطلعك على السماء، ولا حدا بيغفر خطاياك إلا دم المسيح، ذبيحة المقدسة الطاهرة. ما أجي ذلك قل له يا رب ارحمني، اقبلني، اقبل توبتي، غسل لي قلبي الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيه بروح القدوس، بالروح القدس، واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300.

0 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

في سفر ملاخي أصحاح 3 من عدد 10 لعدد 12 بيوضح لنا بعض الأفكار المهمة جدا عن فكرة العطاء. في الجزء ده هنلاقي حاجة غريبة حصلت، إن الرب دخل في تحدي مع الشعب وقال لهم عبارة جميلة جدا ومهمة جدا، قال لهم كده: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام، وبعدين يقول لهم جربوني، يعني شوف أنا هعمل معكم إيه. الرب اللي هو قال قبل كده في تثنية 6:16: لا تجربوا الرب إلهكم في حتة العطاء، قال جربوني، يعني تعالوا ندخل في تحدي، شوف انت هتديني وانا هعمل معك ايه. فهنا هو بيوضح هو بيعمل ايه. الحاجة الأولى بيقول: أفيض عليكم بركة. كلمة أفيض جاية إحدى معاني الكلمة العبرية اللي جاية فيها إنه كأنه بيفرغ كل ما عنده. تخيل حضرتك، طبعا أعتقد هتوافقني إن هو يقصد تعبير مجازي عن كم البركات العظيمة اللي ممكن الرب يغدق بيها عليا وعليك لما بندي. أفيض عليهم بركات. لكن الحاجة التانية يقول: حتى لا توسع. يعني إيه جاية؟ بمعناها ببساطة يعني من كتر البركات اللي الرب بيديها للقديسين لما يدوه حقه، ده حقه. قبل كده يقول: سلبتموني في العشور والتقدمة. اللي ما بيديش ربنا بيسلب ربنا، ده حقه الطبيعي. الحاجة التانية بيقول: مش بس أفيض عليكم بركة، بيكمل: حتى لا توسع، بمعنى أنه ما فيش مكان من كتر بركات ربنا يساع البركات بتاعت ربنا. ده معنى كلمة حتى لا توسع. برضه أقول ده تعبير مجازي، مش معناها أن ده هيحصل بالحرف، لكن ده تعبير مجازي بيورينا إزاي قلب ربنا بيغدق علينا ببركات كثيرة، ومش هيحصل معانا غير كل الخير والبركة. يفيض بركة. حاجة تانية: حتى لو توسع، يعني مفيش مكان هيساع بركات ربنا. الحاجة الثالثة هنا بيقول في عدد 11 أنه ينتهر الحشرات الضارة التي تضر في المواسم الزراعية، تضر المحصول. فبدل ما المحصول متوقع أن يجيب 10 رادب مثلا من القمح، فجأة الراجل يلاقي المحصول جاب أرداب واحد، يعني خسر 9 بسبب الحشرات الضارة. فالرب يقول له: ما تخافش لما تديني. طبعا ده بيتكلم بلغة العهد القديم، بيقول له: لما هتديني أنا هكرمك وهديك بركات أرضية عظيمة، محصولك هيجيب ثمر كبير قوي. وبعد كده يقول الحاجة الرابعة: يطوبكم كل الأمم لأنكم تكونون أرض مسرة، قال رب الجنود. يعني الناس هتحس أن أنتوا اديتوا ربنا وربنا برككم، ولما أنتوا اديتوا ربنا برككم ده هيديكم وضع قدام الشعب، أسف، قدام الناس، وهيديكم هيبة وهيديكم احترام وهيديكم خشية وهيديكم تقدير من الناس ليكم. يقولوا: الناس دول بتوع ربنا، الناس دول بيدوا ربنا وربنا مبارككم. وياما انا شخصيا سمعت الكلام ده على ناس كتير قوي. واحد يقول لي: طب انت عمال تقول ده في العهد القديم، طب احنا نشكر الله في العهد الجديد، الرب باركنا بكل بركه روحيه. في افسس 1:3: مبارك اله وابو ربنا الذي باركنا بكل بركه روحيه. طب يعني واحد يقول لي: يعني كده ربنا مش هيباركنا بركات زمنيه؟ لا، مين قال كده؟ ربنا هيباركنا بركات زمنيه، لكن ما اقدرش اقول ان ما جاء في ملاخي 3 سيطبق بالحرف علينا. لكن ناخد المعنى الروحي اللي فيه جميل قوي، ان ربنا هيباركنا، ربنا هيغدق علينا ببركاته. وفي نفس الوقت صدقني، حتى لو اديت ربنا احيانا، وده قليل، انه ربنا واحنا بندي بدافع صح وقلبنا مليان بالمحبه وقلب ربنا، احيانا تعويض الرب يتاخر، او احيانا بسيطه نتعرض لبعض الخسائر البسيطه في بدايه الامر، ولان الرب حكيم يعرف ماذا يفعل بيستخدم الحاجات دي علشان يغير فينا ويشكل فينا ويظبط فينا، وفي نفس الوقت في يوم كده من حيث لا تدري ومن غير ما تتوقع

0: تلاقي الخير كله جه. الخير كله جه. وهنا لما اقول الخير كله جه، سواء خير روحي او خير زمني، انت كل اللي يشغل بالي واللي يشغل بالك انك تقدم للرب، تقدم للرب وسيب الرب براحته يغدق علينا ببركاته، سواء ادانا بركات روحيه يا للروعه ولا جمال نقدم الشكر عليه، ادانا بركات زمنيه يا للروعه نقدم ونشكر. ما اداناش انجاز التعبير وده مش هيحصل، لان ربنا دايما هدي برضه هنشكر الرب. احنا كل اللي احنا بنحب نعمله ان احنا بنحب الرب وبنحب عمل الرب ونحب ان احنا نديله، وحتما هو سيكافئنا بحسب غناه في المجد. تعالوا نبدأ العطاء.
1: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وفي صلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. في بداية الحلقة مبسوطة قوي أن يكون ضيوفي النهاردة مميزين جدا، حلوين جدا، قبل رائع جدا، غالي قوي على قلبي وعلى قلب كثيرين، سبب بركة وتشجيع لمؤمنين كثيرين حول العالم، وربي بيستخدمهم بكل مسحة وقوة. مش بس هم حلوين قوي جوه وبره، لكن كمان عليهم مسحة من الرب غير عادية، وأنا بتبارك جدا بوجودهم، وأنا مصدقة النهاردة أن الحلقة هتكون سبب بركة وقوة وتغيير ونقلة جديدة في علاقتنا وفي بيوتنا باسم الرب يسوع. أحب أرحب بأختي الغالية جدا على قلبي، الأخت كريستين داود. أهلا بيكي يا كريستين، مبسوطة قوي أكون معاكي، وشرف لي أني أكون معاكي في الحلقة دي.
1: Thank you منال، أنا مبسوطة قوي، الشرف لي، أنا مبسوطة أن أكون معاكي، ومتوقع الرب يعمل أمور جميلة ورائعة في الحلقة دي باسم يسوع.
0: أمين باسم يسوع. وكمان معانا غني عن التعريف ومش ضيف أبدا، أسيس كاتو داود. أهلا بيك أسيس كاتو، بصدق الرب النهاردة هيستخدمكم بكل قوة ومسحة وبركة، ويكون النهاردة كلمات بتخترق القلوب والأذهان وتغير وتحرر باسم رب يسوع.
2: أمين. Thank you very much يا منال، بركة كبيرة نكون بنخدم معك في البرنامج الجميل ده، ومبسوط جدا نكون كريستين كمان مراتي معايا النهاردة، فمحدش يعكسها بس
0: أوكي. كلنا نعكسها.
2: لكن سعدة جدا نكون معاكم النهاردة ونتكلم على عمل نعمة ربنا في حياتنا، وأنا متأكد ربنا حيلمس ناس كثيرين باسم يسوع. Thank you.
0: يعني أحلى كابل، و يعني كم سنة جواز؟
2: 31.
0: واو، وأصغر تيتا وجدو.
1: مرسي يا حبيبتي، thank you.
0: يمكن موضوع العلاقات والزواج موضوع مهم جدا في وقت بقى كل حاجة صعبة بتعدي على البيوت، على عائلات. حقيقي بنعيش في زمن صعب جدا، مخطط إبليس كبير قوي إنه يشوه الزواج بشتى الطرق. من جيل لجيل متهيألي إبليس عنده مخطط دايما للعيلة، بس الوقت ده فيه شراسة من عدو الخير، وفي سهام ملتهبة فعلا ضد العائلات والبيوت والزواج عموما. لكن بنحتاج في الوقت الصعب ده، يمكن أكتر وقت صعب، محتاجين دايما نرجع للأساس بتاعنا ولكلمة الله بتقول إيه عن الزواج، وقد إيه الزواج ده يعني سر مقدس جدا، رباط مقدس جدا، مشروع إلهي جدا.

0: يس.
1: ومحتاجين نهتم بيه مش أول 5 سنين، لأنه في جوازنا لما بنبقى لسه متجوزين جداد وبنبتدي كل التروس كده تحك مع بعض علشان نتعشق في بعض والدنيا تمشي حلو،

0: لآخر يوم في حياتنا،
1: مظبوط،
0: لغاية لما نروح السماء.
2: أيوة.
0: بنشتغل على علاقتنا، على علاقتي بالشريك، بشريك الحياة، علاقتي بالبيت، بالولاد، كل الأمور دي. نفسي النهاردة نتكلم إيه البيسك بتاعنا لروح قدس دايما عايزنا نرجع له، علشان نمشي صح، عشان فعلا زواجنا يكون بحسب قلب الله وبحسب مشيئته.
2: أيوة.
1: الموضوع طبعا جميل جدا وموضوع كبير جدا. الزواج طبعا ده تصميم إلهي من أيام آدم وحواء، إن الرب عمل التصميم ده، ولأنه تصميم إلهي فعدو الخير بيكره هذا التصميم الإلهي، ومن دي وان ابتدى عدو الخير يهاجم آدم وحواء في حقا قال الله، وبعد كده آدم قال المرأة التي جعلتها معي، فابتدوا يخبطوا في بعض from day one. فلأنه تصميم إلهي روحي ما ينفعش يتواجه بأمور دنيوية أو أمور كده، لازم إن لم نفهم خطورة هذا التصميم الإلهي وخطورة الحرب الروحية اللي بتيجي من عدو الخير، صعب جدا جدا نقدر نتعامل مع المشكلة دي. امبارح I was amazed، يعني من أغنى أثرياء العالم بيل جيتس يمتلك 146 بليون دولار ومراته بتطلقه أو she's working on it. He says how come كل الفلوس دي ما قدرش يعالج بيها مشكلة جوازه وبيته. That means إن إحنا ممكن هنكون بندرس حاجات بسيطة دلوقتي من كلمة ربنا، لكن ناس بليونيرات ما يعرفوهاش، وهو ده السر. فدي حاجة يعني ربنا صممها وإبليس بيحاربها from day one. كلمة ربنا بتدينا خطوط عريضة إزاي to have a successful marriage، أو إزاي to have تتعامل مع هذه الروح الشريرة اللي بتواجه كل علاقة زوجية. ودي حاجة بنشوفها على مدى العصور. That's why نسب الطلاق عالية جدا. That's why ناس بيتجوزوا رجالة بيتجوزوا رجالة، وستات بيتجوزوا، وناس عايشين مع بعض من غير ما يتجوزوا خالص. كل ده related للعلاقات الزوجية. فإبليس بيقاوم الموضوع ده طبعا بكل يعني قوة، لكن ربنا بيحط خطوط عريضة لينا إزاي إن إحنا نمشي. أنا مش عايز طبعا ناخد الكلام كله،
2: عشان كده يا منال أنا بفكر إنه إذا فعلا إحنا الكتاب يقول ما يعني نعرف أفكار إبليس ونواجهها، فعشان كده المفروض إنه، ودي نقطة مهمة قوي هنتكلم عليها في الوقت اللي جاي، إنه الرب مهم جدا في العلاقة، إنه يكون هو السنتر في الماريج بتاعنا. يعني إذا فعلا الرب أخذ مكانته الحقيقية في العلاقة بيننا، مش يعني إبليس مش هيلاقي مدخل. لكن ودي أول نقطة، ودي نقطة كبيرة قوي ليا، يعني نفسي نبني كلامنا حواليها، إزاي الرب يبقى هو واخد سنتر العلاقة. لأنه يعني ياما ناس بتتجوز والرب مش السنتر، بيتجوزوا ما فيش شهور وبيسيبوا بعض. لكن لو فعلا الرب السنتر، دي بيفرق كتير جدا. أنا بفتكر قصة هقولها بسرعة. في بداية جوازنا وإحنا لسه زي ما بتقولي تروس وبنتعشق في بعض ومش فاهمين بعض، وفعلا يعني كان الرب اداني الكلمة دي إنه خليني أنا في النص بينك وبين كاتو من أول جوازنا. جه وقت طبعا شهور وابتدينا نحتك ببعض، فحصل ميس أندرستاندينج. فأسهل حاجة إنه to point fingers، يعني أنت وأنتي، you know. وفي ساعتها عرفنا إنه لازم نوقف، ما نكلمش بعض خالص في الموضوع ده، وكل واحد يدخل بينه وبين الرب يسأل الرب في الأمر. وأنا دخلة فعلا أصلي، وهو دخل يصلي، ودخلت أنا بموقف يعني حاسة إنه طبعا هو اللي غلطان يا رب، وأنت هتشاور عليه وهتقول له الغلط بتاعه. وبالتأكيد هو برضو كان داخل بنفس الطريقة، أنا مش عايزة أتكلم على لسانه، لكن ما عرفش هو كان بيفكر إزاي. المهم فأنا داخلة بالأتيتيود إن أنا I am right، ويا رب أنت هتصلحه هو لما يقعد قدامك. والحقيقة ما كانش الموضوع كده. أول ما دخلت وقعدت قدام الرب، الرب قال لي أول حاجة الأتيتيود بتاعك غلط. اللي انت داخله بيه

0: انه pointing fingers عليه انه هو لازم هو اللي غلط وانت اللي صح. انا مش بقول مين اللي كان صح او غلط في الموضوع، مش ده المهم، لكن المهم الاتيتيود اللي جوه اللي احنا بنفكر بيه ناحيه بعض. فده اللي الرب بيتعامل معاه. الرب بيتعامل مع قلوبنا، الرب بيتعامل مع نوايانا. فالرب قال لي انت جايه ومتخيله انها هسقف لك واقول لك برافو عليكي وانه هو اللي غلطان وانا هقول له كده، لا انت اللي غلطانه لان الاتيتيود بتاعك غلط. فخلاص ما قدرتش افتح بقي قدام الرب تاني، ولا بالعكس حسيت انه يا ده انا فعلا شخصيا يعني محتاجه اتغير، محتاج الرب يغيرني في الموضوع ده. طلعت بره عشان اقول له سوري، لقيته هو جاي من جوه برضه جاي يقول لي سوري. وده اللي الرب بيعمله. ده المنظر اللي انا نفسي ان احنا نتكلم عليه لما الرب بيكون هو سنتر المارج، بيخلينا نعرف ازاي نورك ثينجز توجذر. يعني المشاكل هتيجي، ما احناش عايشين في السماء هنا، احنا على الارض. لازم هتيجي حاجات في المارج، لكن ازاي نتعامل معاها ده اللي بيفرق بوجود الرب في العلاقه ولا لا.
1: صحيح.
2: وحدا انتهى وبستهى كمان. لو عايز اقول حاجة، لو رجعنا للفاونديشن او الاساس العلاقات، دي حتة مهمة جدا. لانه لو بس واحد اعجب بواحدة شكلها حلو، ولا واحدة اعجبت بواحد معاه فلوس ولا عنده سيكس باك زي ما بيقول الامريكان. النهاردة كنت بفكر الصبح ومسكت اكشولي وردة، بتشوفي وردة وشكلها جميل الوردة، لكن لما بتقربي منها بيبقى فيها ريحه او لا. وده نفس السبب. فساعات نفس المبدا، ساعات ناس بتبص باعجاب من بره او باول نظره، او الشخصيه دي شكلها جميل، او الراجل ده معاه فلوس او كده كده، ويبقى ده المبدا اللي الناس تبتدي بيه علاقتها. ودي بعد كده الحاجات دي بتزول طبعا، ولانه ما فيش ريحه الورده، ما فيهاش ريحه، هي بس منظر. بعد كده بتحصل المشاكل، وبنشوف نسب الطلاق والخلافات اللي في البيوت واتسترا. اللي عايز اقوله انه ما حدش بيقدر يشم ريحه الورده غير لما اتنين بيخشوا ويتقفل عليهم باب بالبلدي كده، ويبتدي الاحتكاكات اليوميه بقى بعيد عن المظاهر الخارجيه. لكن ربنا بيبقى عارف ريحه الورده. عشان كده لما بنتبع الخطوط العريضه في اختيار شريك الحياة، ده ربنا شايف وعارف اللي احنا مش شايفينه ومش عارفينه. هو شامم الريحة اللي احنا ما نقدرش نشمها. عشان كده لازم في اختيار شريك الحياة لازم يكون في الابروفل الاول بيني انا وبين ربنا، وصلواتي بيني وبين ربنا. وطبعا في جايد لاينز كلمة ربنا قالت لنا عليها، ما ينفعش نتجاوزها او نتخطاها او نغمض عينينا عليها وبعد كده نعمل احنا اختياراتنا ونيجي نلوم ربنا على العلاقه لما ما تفشل. فمهم طبعا الجايد لاينز بتاعت كلمه الله، ان ما فيش شركه للنور مع الظلمه، ان ما يكونش في يعني اختلاف تماما في الشخصيات، ان لازم الواحد يروح لحد يساله ويصلي معاه. دي جايد لاينز، مبادئ كتابيه روحيه بتحميني من اللي انا مش عارفه. لان ما فيش واحد بيعرف حاجه عن الشخصيه الثانيه لغايه لما يتجوزوا اكتر من 10%. يعني افتكر انه عارف كل حاجه، لا، بتطلع الاذر كوين، ذا اذر سايد اوف ذا كوين بيبان طبعا بعد ما يخشوا يقفلوا الباب. هرجع لحته اللي هي ان انا بتحصل حاجه، انا بروح لربنا وهي بتروح لربنا. دي حته مهمه جدا جدا جدا، لان انا لما اروح لربنا يعني هقبل عشان بحبه وبيحبني، لو اداني على دماغي زي العسل.
1: وده يصلحني. ويمكن ده اهم اساس تتبني عليه العلاقه. يعني زمان كانوا بيعلمونا في بدايه ارتباطنا انه اوعى ترتبط علشان انت محتاج ترتبط، او اوعى ترتبط علشان نفسك. يعني لو ما كانش البيسك بتاع العلاقه بتاعتي ان انا شبعان جدا بالرب، انا مش هقدر اكون سبب شبع للشريك. لو انا مش شبعان في علاقه مع الرب، مشاعري دي شبعانه، ذهني ده شبعان، قلبي ده شبعان، شخصيتي دي منقوله، نفسيتي دي منقوله، متهيألي انا هبقى تعبان وهتعب الشريك. نقطه مهمه عشان اوصل انه الرب يبقى السنتر، انا لازم اكون مبتدي انا اساسا.

0: احسن معاه هو، ان نديله هو حياتي وهو المسؤول عنها بالكامل، هو القائد بتاع المركب دي مش انا. وحياة الشبع مع الرب هي اللي بتضمن شبع في العلاقة. لو انا بدور على زوج يشبعني، يشبع مشاعري، انا جعان، عندي احتياج للحب، عندي احتياج للمشاعر، فلو انا دخلت ولقيت الشخص الطرف التاني ده مش عارف يديني المشاعر دي، انا هحس بالخزلان وهبتدي اخبط واعور. صحيح. والعكس، او اذا انا بتجوز عشان اي سبب تاني، ممكن الناس بتتجوز عشان الاستقرار، انا عايز استقر، عايز يبقى عندي بيت واسره وعندي كيان عائلي، فلو انا ده الهدف بتاعي انا هعيش طول عمري اخدم على الكيان ده، لكن حياة هتبقى خالية من أي قوة وبركة وسعادة وفرح، وهتبقى مجرد كيان شكله وخلاص.
1: بالظبط كده،
2: مظبوط.
0: أنا نفسي ندخل إيه أكتر حاجة. إحنا متفقين قوي النهاردة أن الجواز يستاهل، فعلا جوازنا يستاهل، حتى لو ابتدينا بعد سنين طويلة قوي ناخد بالنا من جوازنا. يمكن في ناس النهاردة بتشوفنا بتقول يا ريت ده ما حصل، يا ريتني ما كنت ارتبطت بالشخصية دي، أو اتجوزت الراجل ده، أو اتجوزت الست دي. أنا بندم، أنا خدت قرار خاطئ مثلا في حياتي. لكن النهاردة خلاص أنت قدام أمر واقع، أنت دخلت في اتحاد مع شخص، ودخلت في شركة مع شخص، فالنهاردة أنت محتاج تفوق بقى، تشوف أنا هعيش الحياة دي إزاي وعملها ازاي. لانه لو انت النهاردة بتقول انا عايز اعيش الارتباط ده بحسب قلب الله فعلا، يبقى انت لازم تفوق وتشوف انت بتعمل ايه. ابليس كل يوم بيبني الاسوار. كريستين قالت المشاكل هتيجي ومشاكل طاحنة، يمكن الحياة نفسها not easy. يعني الحياة نفسها صعبة فعلا، بكل التحديات اللي بنواجهها، كلنا عايشين في العالم بنواجه كتير، بنتحدى كتير. فأنا لو مش واخد بالي، ويمكن إحنا النهاردة جايين نتكلم من الخبرة سنين، من الخبرة اللي عملها فعلا فينا روح قدس. يعني إحنا معشناش الوقت، يعني متهيألي أنتوا معشتوش 31 سنة دول حياة وردية طول الوقت يعني، لكن فيها احتكاك وفيها تغيير وفيها تشكيل كل واحد لوحده وانتوا الاتنين مع بعض. نفسي النهاردة نتكلم على ليه بنبني السور بيني وبين الشريك. ليه انا ببني السور وببقى مش واخد بالي ان انا عمال ابني سور واعمل سور عالي يوصل في النهايه لعلاقه وحياه مريضه. كريستين.
1: نو، يعني الكتاب لما بيقول ان لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، أجين بيرجعنا لأنه الرب لازم هو اللي يبني بيتنا. لكن كمان إحنا علينا دور إن إحنا نعرف إزاي نتعامل. الحكمة بيقول بالحكمة تبني بيتها، فمحتاجين نتعلم إزاي نتعامل مع بعض. ودي حاجة ريلي يعني تستاهل إن إحنا نديها اهتمام، تستاهل إن إحنا نديها وقت. يعني أنا النهاردة لو عايز أبني علاقة لازم مع كاتو لازم أحط وقت. العلاقة دي مش هتتبني من غير وقت، ووقت يكون وقت مميز، مش وقت كواليتي، يعني مش أي وقت، مش وإحنا بنشتغل، مش وإحنا، لا، وقت إن إحنا نتشارك فيه مع بعض، إن إحنا نتكلم فيه مع بعض، إن أفهمه وهو يفهمني، إن يحصل فيه نوع من الكوميونيكيشن. فلازم الكوميونيكيشن دي تتبني بيننا، لازم نفهم ازاي تكوميونيكيت مع بعض، وده يستاهل. غير كده ممكن حاجه هو يعملها بسلمانيه انا افهمها غلط، حاجه انا اعملها بسلمانيه هو يفهمها غلط. ليه؟ لانه مش فاهمين بعض. زي اتنين بيتكلموا two different languages، فمحتاجين اللغات دي. يعني هو جاي من باك جراوند مختلفه، انا جاي من باك جراوند توتالي مختلفه، كونه هو راجل وانا ست، كل دي الاختلافات دي مش هتتحل غير بالكوميونيكيشن. فالكوميونيكيشن مهمه جدا، ان احنا نتكلم مع بعض، ان احنا نحط وقت، ان احنا نشير مع بعض، نفتح قلبنا لبعض. انه طب انت لما تتصرف بالطريقه دي انا بفهمها كده، وانا لما بتصرف بالطريقه دي انت بتفهمها كده. يمكن انا اكون بعمل حاجه فعلا بسلمانيه بس بتضايقه، فمحتاجة أفهم كده، لو هو ما

0: خليش كده، هفضل اعملها من غير ما اعرف، وهفضل اضايقه من غير ما انا مش عارفه ايه السبب. فهو محتاج الكوميونيكيشن دي مهمه قوي، ان احنا نفتح قلبنا لبعض بكل يعني بس بدون تجريح. يعني واحنا بنفتح قلبنا لبعض واحنا بنفهم بعض، واحنا بنحاول افهمه عني وهو يفهمني عنه من غير ما نجرح، يعني ممكن يعني بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام لبعض ان احنا نفهم بعض انه لا، يعني انت يعني مثلا لما بتتصرف بالطريقه دي انا عارفه انت مش قاصد انك تاذيني او انك تجرحني، لكن انا بتجرح من كده. على الأقل هو عرف، فبعد كده ما يتصرفش بالطريقة دي. فبحس الكوميونيكيشن مهمة قوي، مع الاحترام طبعا في الحديث، مع الاحترام في
1: التعبير
0: لو في حاجة أنت محتاج تحب تقول.
2: Of course طبعا الكوميونيكيشن extremely important، مهمة جدا جدا. محدش فينا كامل، وفينا ضعفات بعض احنا عارفينها والبعض مش عارفينها، فمهم ان احنا نعرف ضعفاتنا ونشتغل عليها. انا ما اقدرش اغيرها وهي ما تقدرش تغيرني، فما تحاولش تغير شريك حياتك، هتفشل وهتحبط وهتخلق اكتر فجوة اوسع. انا اتغير انا بضعفاتي اللي انا اعرفها، واللي ما اعرفهاش اطلب من ربنا يكشفها لي. ولازم اكون متضع انني اسمع، ما بقاش راكب دماغي ان انا صح دايما والشخص التاني غلط. الواحد يعني ده مفتاح لنجاح العلاقة الزوجية، هو الاتضاع. اكبر مفتاح ان اذا انا اتضعت وسمعت ورحت لربنا هيصلح فيا وهيغيرني هو، ونفس الصورة بالنسبة للشخص التاني. فلو احنا الاثنين اتغيرنا ده مفيش مشكله، لكن لو انا مصمم بانا صح وهي محتاجه تتغير وهي تفكر the same then we have a problem، ملهاش حل. فده كي من نجاح العلاقه الزوجيه. اهم كي تاني كمان للراجل، انا شخصيا بتكلم انه I always بؤمن ان الميدل نيم بتاع الحب او نجاح العلاقه الشخصيه هو التضحيه. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فمحبة معناها تضحية، مش معناها اللي أنا عايزه هاخده وهو ده الحب ورومانسية. لا، تضحية it's unlimited تضحية من الطرفين لنجاح البيت ونجاح العلاقة الزوجية. فدي كي يعني الاتضاع والتضحية، دول أهم حاجتين لنجاح العلاقة
0: في
2: الزوجية.
0: في نقطة كمان أحب أتكلم عليها، نقطة الغفران. دي نقطة مهمة جدا. واحنا كلنا بنعرف ككريستيان الرب بيكلمنا ازاي اغفر لاختي ولا لاخويا، طب بالاولى لشريك حياتي. يعني زي ما بنقول don't hold grudges، ما نقعدش ماسكين في في في في النقط اللي احنا يعني سيئه لينا فيها ومش عايزين نغفرها.
1: ونحوش مرارة
0: وتبني جوانا عدم غفران مع عدم غفران مع يتركم.
1: فبنيت حجر كبير في الصور.
0: بالضبط. فالغفران مهم جدا جدا جدا. يعني بفتكر يعني انه قد ايه الغفران يعني ممكن يفرق في علاقة زي كده، انه يعني تلاقي مثلا حد مش قادر يغفر، بالظبط زي ما الرب كان بيكلم، يعني اذا مش قادرين تغفروا ازاي يغفر ليك ابوك السماوي؟ فهتبني علاقه بينك، هتلاقي العلاقه بينك وبين الاخ ده او بالاخت دي خلاص اتسدد. نفس الحكايه، وده اللي بيؤدي بعد كده للطلاق. بيبقوا عايشين مع بعض ومنفصلين. ليه؟ لانه مفيش شركه بينهم، مفيش غفران، مفيش الميه مش ساريه، الدنيا واقفه، سوار قاعده بتتبني وحجر قاعد يتبني حوالين الاشخاص، فالعلاقه بتجف. فالغفران مهم قوي قوي.
1: أسيس كيتو، وانت بتتكلم اثرت نقطتين، وهي ما ينفعش اغير شريك الحياه. نقطه القبول دي، انا قابله زي ما هو لان مش دوري ان انا اغيره. انا لما دخلت في الشركه معاه وقبلت اني ارتبط بالشخص ده او الزوجه دي،

0: قبلت ان انا قابله زي ما هو، انا قابله بكل يعني بنقاط الضعف والقوه، والضعف قبل القوه، يعني انا قابله زي ما هو وانا عارف انه. فاوقات كتير بنلاقي انه كل طرف من الطرفين عايز يطوع التاني ويخليه شكله. وإن إحنا كلنا مختلفين، رب خلقنا كل واحد فينا يعني ماستر بيس عند ربنا، كل واحد ليه شكل ومختلف عن التاني، ومش هنكون أبدا يعني أنا مش هكون صورة تانية من بالظبط، يعني مش هكون كوبي من زوجي ولا زوجي هيكون كوبي مني. ودي نقطة مهمة قوي نفسي تتكلم فيها مرة تانية عن القبول كما هو.
1: في فرق بين انه بنتنافس ولا بنكمل بعض.
0: بالظبط.
1: ما ينفعش نتنافس.
0: احنا هنخسر.
1: يعني لو اتنين بيتنافسوا means divorce. يعني او انفصال او كده، علاقة فاسدة. لكن بنكمل بعض.
0: مش شركة.
1: مش شركة خالص. طبعا الزواج ربنا باركه، قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده. فربنا بارك الزواج وربنا رحلك فرح. فبيبارك الزواج، فالزواج ده حاجة جميلة جدا ومقدسة وبركة كتير من عند ربنا، لكن لازم نتعلم ان احنا ازاي بنكمل بعض مش بنتنافس مع بعض. بمعنى انا في ضعفات انا مش قادر اغيرها وهي مش هتقدر تغيرها فيا، ربنا اللي هيقدر، وهكذا في الطرف الاخر. فاللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نقف مع بعض ضد ضعفاتنا وضد تحدياتنا. بمعنى تاني انه ساعات كتير بتحصل مشاكل في العلاقات ودايما ابليس بيستخبى ورا السور عشان ما يبانش.
0: اكيد.
1: ويشاور زي بيلعب صالح امريكاني اللي يعرفها يعني. بالظبط كده. فدايما يستخبى خلف الستار ويحاول الاناء الضعيف يحاول يستغله كده، بحيث ان انا شايف كل المشاكل من شريك حياتي او شريكة حياتي، ويكون ابليس هو اللي ورا كل المشاكل عشان يفسد العلاقه ويسبب انفصال ويدمر حياة العيال ويدمر البيت. لو أنا مش قادر أشوف أن عدو الخير behind the scene، دي مشكلة كبيرة جدا. ودي يمكن أكتر حاجة النهاردة نفسي عينينا تكون بتنفتح عليها، مين اللي ورا المصيبة، مين اللي عايز يفسد العلاقات، مين اللي عايز يبوظ جوازنا، مين اللي عايز يخلينا نغلط في بعض وننفصل ويملانا بالغضب ويملانا بالأنانية، مين عدو الخير behind the scene. فيعني ما تبصش ان شريك حياتك ان هو عدوك، بالعكس ده ربنا باركك بيه ودي حاجة كويسة، وده كمان كان اختيارك واختيارك. كون ان احنا فتحنا ابواب او somehow سمحنا لعدو الخير يدخل من اي حتة يهاجم علاقتنا ويهاجم حياتنا، او حتى دي طبيعة حرب روحية زي ما اتكلمنا في الاول، زي العاصفة اللي بتيجي تخبط اي سفينة، لكن في سفينة واقفة على الصخر وفي بيت مبني على الرمل. فلازم تكون عيننا مفتوحة لما هو بيعمله عدو الخير، ونقف مع بعض نهاجم هذه الروح الشريرة باتضاعنا بصلواتنا بوحدتنا بحياة البر والقداسة. لما بنعرف ما ينفعش حد يهاجم عدو ما يعرفوش، يعني كل الشعوب بتبعت سبايز الأول عشان مين يعرف التكنيك بتاعه، الأسلحة بتاعته، إزاي هيهاجم. لازم نفهم العدو، لا نجهل أفكاره الكتاب بيقول. فمهم جدا جدا إن إحنا نكون في وحدة في الروح، نكون علاقتنا على مستوى الشخصي بالرب قوية، لأن هو زي المثلث يعني إحنا هنا وكده ورب فوق هنا. فلما تكون علاقتنا بالرب قوية، علاقتنا ببعض قوية، وده المثلث اللي هيخلي الوحدة نقدر بيها نتغلب على هجوم ملكوت الظلمة وهجوم عدو الخير على حياتنا.
0: حضرتك برضو اتكلمت في نقطة تانية وهي التضحية.
1: yes.
0: انه وبمستوى يعني ده المستوى اللي رب عايزنا نعيشه، مستوى حب المسيح للكنيسه زي ما بولس الرسول قال في افسس ايها الرجال احبوا نسائكم كما احب المسيح ايضا الكنيسه واسلم نفسه لاجلها. يمكن اسلم نفسه ديت جايه في العبري وفي الترجمه انه قدم نفسه طواعيه باختيار. قدم نفسه باختيار كامل باراده كامله أن يقدم ويسلم نفسه، وده المستوى اللي

0: الرب مش بيتنازل عنه انه يكون موجود ابدا في جوازنا، انه بنفس مستوى محبه المسيح للكنيسه واسلم نفسه لاجلها. حته التضحيه دي اوقات بتكون صعبه لان احنا عندنا ذات كبيره وعندنا عندنا ايجو بيبقى اوقات موجود. مش انا مش قادر اضحي، انا دايما شايف انا انا انا، وفي خدعه كبيره اوقات ابليس بيحطها، كرامتي كرامتي، داست على كرامتي، داس على كرامتي. انا يعني بقف عند الحته دي وخلاص بفقد العلاقة، بضيع الهدف الأساسي اللي الرب عمل عليه الجواز. يمكن ناس كتير زي ما أنا قلت إنه بتدخل علشان أنا عايز حاجات من الجواز ده، لكن أنا ما لقيتهاش واتفاجئت من الموضوع إني لازم أضحي.
1: أيوه
2: Go ahead.
1: No, فأنا يعني بفكر أجين تاني التضحية. أنا داخل الجواز ليه؟ لو أنا داخلة وجوايا دافع أني أخد ولا أدي، فرق كبير. لو أنا داخلة ومحتاجة وعايزة وعايزة أخد، بالتأكيد يعني مش هيقول لجود جواز يعني لكن لو أنا جوايا زي ما اتكلمنا شبع وفيض وعطاء، ده هيشفي العلاقه كتير وهيخلي دايما ما فيش اكسبكتيشنز او رونج اكسبكتيشنز، يعني ما فيش توقعات خاطئه او يعني مش داخله وانا مستنيه هو يعمل ويسوي ويديني ويملالي you know. انا داخله هاو كان اي جيف. واي بليف احنا كامهات يعني الرب حط فينا بذرة العطاء دي، انه بندي لاولادنا كتير وجوانا حتة العطاء. كمان محتاجين نتعامل بنفس الطريقة مع اجوازنا انه يبقى في عطاء. ساعات بنبقى مش قادرين نفهم انه يعني بنعامله بالمثل، اداني اذا اداني هديله، اذا ما ادانيش مش هديله. You know؟ لكن مش كده العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية في كل الحالات انا بقدم، في كل الحالات انا بدي، في كل خليه هو اللي يشوف من طريقة خدمتك ليه ومن طريقة خدمتك ليها. خلي الطرف الثاني يشوف ازاي يعني ايه معنى العطاء. يعني يتعلم، حتى لو ما تعلمش يدي هيتعلم. مش معقولة انا هفضل اسيرف يو يا منال فور ايفر ومش هعلمك يعني ايه تدي.
0: طبعا
1: صح. اي حد تو سيرف هيم بيتعلم هو كمان يدي باك. فمهم قوي انه ما بقاش انا اللي داخله ان اخد، لكن ابقى داخله بالاتيتيود ان ادي. في نقطه تانية كان نفسي نتكلم فيها، حته الكومبرومايز كمان. يعني كنا مره في كروز،
0: المقارنات
1: والمقارنات. كنا مره في كروز وحد نقوا اكبر كابل بقالهم عدد سنين متجوزين، فلقوا كابل بقاله 70 سنة متجوزين. فسألوهم ايه سر نجاح الجواز؟ قالوا لهم الكومبرومايز. يعني ايه الكومبرومايز؟ نرجع تاني لموضوع الغفران، يعني ما نبقاش دايما ماسكين على الخطأ او على الحاجة اللي اساءت الينا، لكن يبقى جوانا على طول في let go. يعني بنعدي. حته الكومبير دي مهمه قوي قوي، انه ما بقاش انا متوقعه من جوزي او هو متوقع منها زي ما بيشوف واحده تانية بتعامل جوزها، او زي ما بتشوف واحد تاني بيعامل مراته. وساعات بتتطرق انه هو انت ليه مش زيها، هو انت ليه مش زي فلان، because I'm different. كل واحد is different وكل جواز ليه شكل مختلف. فمهم قوي انه ما يعني دي جرحة جدا لو هو قارني بواحدة، ولا لو انا قارنته بحد تاني، دي تجرح جدا الشخص التاني. فيعني be happy with what God gave you، وطلع dig for the diamonds زي ما بنقول، طلع من الطرف التاني الدايمونز اللي فيه. ما تبقاش دايما بتبوش على النقط اللي مش موجوده فيه او اللي انت عايز تشوفها فيه.
0: عدم التركيز على نقط الضعف باستمرار، واوقات الحته دي بتتحاول ب بتتحول لنوع من الإهانة. ما أنا دايما بخبط في نقطة الضعف، فبالتالي ده مش هيعليني، مش هيرفعني، ومش هيقلل. يعني لو أنا بحاول أقلل من الشريك بالضغط على نقط ضعفه، ده مش هيعليني أبدا، لأن الرب شايفنا واحد. لأن مستوى الوحدة ده رب إحنا قدامه مش اتنين، إحنا قدامه واحد، إحنا قدامه كيان واحد.
2: هو طبعا حتة أنه الشخص يبوينت على ضعفات التاني دي مصدرها الكبرياء. وبعدين بنتكلم على التضحية بدل نفسه وأحب إلى الآلة كنا نقولها من شوية. دي حتة يعني الرب يسوع مات عشاننا على الصليب. لو أنا جيت أقول إن أنا أموت عشان كريستين على الصليب يبقى دي مثالية أو مبالغة. لكن اللي أقدر أقوله إن كبريائي تموت عشان أسعد زوجتي، إن الإيجو بتاعي يموت عشان أسعد زوجتي، إن أنا أتنازل عن حقوقي عشان يعني أسعد زوجتي. أو مصل البديل الثاني يعني you have successful marriage، يعني زواج ناجح، يا إما بقى مشاكل بقى وطلاق وديفورس حاجة زي كده. فحتى البديل الثاني إن أنا لو ما اتضعتش ما هي النتيجة أسوأ. anyway، مين عايز يعيش متطلق ولا separated ولا بلع ولا كمان الأفظع من كده التأثير الحاجات دي على الأولاد. فعشان يكون عندك زواج ناجح ما عندكش بديل غير أنك تكون متضع، وغير أنك تكون تضحي forever وما تطلبش بحقوقك. خلي الشخص التاني هو اللي يكون بيقدمها لك. كل ليه حقوق، يعني هي ليها حقوق وأنا ليه حقوق، لكن ما تطلبش بيها، خليها تيجي من الشخص التاني، هيبقى طعمها أحسن. وبعدين أنا كأب كمان أنا دوري في البيت زي شخص الرب يسوع وضع نفسه وأطاع من أجل الكنيسة، فضحي عشان أولاد، ضحي عشان الزواج، ضحي عشان زوجتي. ده كي أساسي لنجاح أي علاقات، ملهاش بديل تاني. يعني لو رب يسوع مكاني في الموقف ده هيعمل ايه؟ هيضحي وهيتضع وهيسمع وهيكون عنده صبر وهيجتهد. انا لما بشوف ولادي ناجحين مش لان هم عملوا لي حاجه رائعه جدا، لا بالعكس انا فخور بيهم ان هم حققوا حاجات في حياتهم، مش لان هم حققوا لي انا حاجه.
0: بالظبط،
2: وده قلب الاب. If you have successful marriage، لو عندك زواج ناجح دي بركه كبيره، وبتشوف الحصاد بتاعه في ان اولاد ناجحين بيحبوا ربنا بيخافوا ربنا، اجيال طالعه من الشجره بتاعتي انا وكريستين. دي حاجه مكافاه لا تقارن. ففي مكافاه للتضحيه، في مكافاه للاتضاع، في مكافاه ان انا ما اطلبش بحقوقي. دي حاجات مش كلها بس ان انا ادوس على نفسي بقى وانا خلاص يعني ترمى يدوس عليا ماليش، خلاص ماليش وجود طالما اتجوزت. لا بالعكس، ده الحاجات دي مكافأتها احسن بكتير من ان انا كبريائي وان انا صوتي وان انا رايي وان انا راجل البيت وكلامي يمشي وكله يخضع. كل دي حماقه وبتدمر علاقات
0: حقيقي، وبتاثر جدا جدا على زي ما حضرتك قلت على الولاد. لانه احنا بنفتكر انه واحنا بنتخانق ولادنا مش شايفين ده او مش حاسين بده، لا هم حاسين بده وشايفين ده كويس قوي، وشايفين كل مرة بابا أكرم ماما فيها، وكل ماما مرة ماما أكرمت بابا وقدمت وعملت، كل مرة بابا حب ماما وازاي جاب لها هدية مثلا وبسطها وعمل لها مش عارفة ايه في عيد جوازهم الفلاني. انا ما كنتش بفتك، انا بقول الحاجات دي من واقع فعلا الخبرة، وانا مبسوطة قوي انه احنا بنتكلم في الموضوع ده وبنتكلم فيه مش بطريقة يعني واحد اتنين تلاتة واحنا عايزين احنا، لكن فعلا النهاردة انا بصلي يا رب انقل قلبك، انقل حبك لكل حد النهاردة بيشوفنا وبيسمعنا. يا رب انقله قلبك ومشاعرك. انا كنتش افتكر ابدا انه الولاد بياخدوا بالهم، لا بياخدوا بالهم من كل حاجة. ده وقت بيفكروا، فاكرة لما بابا جاب لك الهدية الفلانية كان في مش عارفة ايه قد ايه كده انتم مركزين. ايوة الولاد مركزين معانا، مركزين في كل حاجة بتحصل. وبعد وقت من بيعدي الوقت تلاقي يا ده احنا كان في حاجة هايفة

0: قوي و I'm sorry في اللفظ هبلة قوي كنا بنتخانق عليها. يعني احنا كنا بنتخانق على حاجات عبيطة جدا ممكن تكون بتضيع كل يوم عمرنا، وده الهدف العدو الخير انه يسحب عمرك ويسحب عمرك ويسحب حياتك كلها ويخليك قاعد بتجري وتلهس ورا الهوى يعني، وكلها حاجات فعلا تافهة وهايفة وتتعوض وتتلاقى وبسهولة جدا الرب يقدر يعملها. فحياتنا ثمينة وغالية جدا قدام الرب. أنا نفسي أرجع لنقطة إنه أوقات بنيجي من بيوتنا إحنا، من تربيتنا، أوقات بتكون فيها أخطاء طبعا، إنه اتعلمنا إن إحنا نتحب بشروط. فماما تقول لي أنت لو عملتي الموضوع ده أنا هحبك، ولو ما عملتيش ده انا مش هحبك، او بابا مثلا. فدايما الحب في عيني مشروط بامور معينه. انت لو قدمت دي انا هحبك. فبالتالي بنطلع لما نتجوز بنعمل نفس الحاجه. انت لو عملت لي ده انا هحبك، لو قدمت لي دي انا هحبك، لو ودايما عندي شرط، لو هتديني ده انا هديك ده. بالتالي دي
1: ده مش مبدأ مسيحي خالص. لأن دي محبة مشروطة. إذا كان ربنا حبنا محبة غير مشروطة فطالب مننا ومتوقع مننا نحب بعض محبة غير مشروطة. الحاجة الثانية أنه وجود المسيح في البيت دي حاجة مهمة جدا جدا لا جدال فيها. وأنا مش بتكلم على مروح كنيسة يوم الأحد، لا. يعني
0: ولا بابا الشكل كان ده خالص.
1: يعني بابا يعني كان قسيس وكان عندنا مذبح عائلي أيام زمان. كل يوم على الساعة بعد العشاء 9-10 بالليل ما هوش اختياري يكون لنا قاعدة كل 9 نصلي ونقرأ كتاب مقدس وكل واحد يصلي وعلى ركابنا بالأمر. ما هياش حاجة كده، عيشنا حياتنا كلها كده. طبعا مع الأيام دي والأجيال دي صعب نعمل كده، لكن وجود المسيح في البيت بصورة عملية في حاجتين أساسيتين. أول حاجة الحياة البر والقداسة بين الراجل ومراته وبين الشخص وربنا، وكمان حياة الخدمة، لأن الأولاد بيشوفوا إيه نوع المسيحية اللي بابا وماما عايشينها، ودي ليها تأثير ونفوذ قوي جدا جدا في الروح، إنه بينطبع فيهم حاجة اسمها مخافة ربنا، بينطبع فيهم حاجة اسمها أشواق إلهية، بينطبع فيهم حاجة اسمها ملكوت الله. فتواجدنا عايشين هذا النوع من الحياة ده لي بركة كبيرة جدا جدا جدا على علاقتنا الزوجية وعلى حياة أولادنا.
0: مهم جدا. معنا تليفون أستأذنكم ناخده. معنا الأخت نيهال من لندن. أهلا بيك يا أخت نيهال.
2: سلام ونعمة يا أخت منال. برحب بحضرتك وبشكر الرب من أجلك جدا، وبرحب بحضرة القسيس كاتو وزوجته الجميلة اللي لازم أعاكسها لأنها بتتكلم بكل صدق وبساطة من القلب. فالحقيقة أنا عندي تعليق وسؤالين. عايز أشكركم من كل قلبي لأنكم بتشاركونا بخصوصياتكم، وهبتدي بالحتة الرائعة اللي ذكرتوها وهي أنه مفيش ولا زواج من غير مشاكل، ولا حتى في الأفلام العربية والهندية، وإلا يبقى خيال. لكن الواقع بيقول إن المشاكل حتما هتحصل، لكن المهم إزاي نواجه المشاكل. والمبدأ اللي تعلمناه إنه من التحضر إني أقبل رأي الآخر، لأن الخلاف لا يفسد للود قضية، وكمان أقبل عيوب شريكي لأن أنا نفسي مش بيرفكت، كلنا في الموازين إلى فوق. فزي ما قلتوا ما ينفعش أبوينت أفينجر، والحل الرائع هو لغة الحوار المتحضر المليان بالصراحة ومش بالتجريح. لكن أنا الحقيقة عايزة أرفع كمان القبعة للحتة الشائكة اللي حضرتك ذكرتها يا أسيس كاتو، حتة التواضع. فبقول شائكة ليه؟ لأنه في مجتمعاتنا العربية الرجل للأسف بياخد الأبر هاند في القرارات، لأنه هو السيد اللي ترورثناها من الثقافة الإسلامية، وهو البريد وينر، هو اللي بيجيب الدخل والرزق للبيت. فعندي سؤال، الحقيقة قابلت يعني كابل الست في معظم الأوقات، مش قادرة أقول دايما، في معظم الأوقات رأيها صح والراجل ثبت بالتجربه انه بياخد قرارات خاطئه. فسؤالي، هل الزوجه هنا لانها مؤمنه وعايشه الكتاب

0: الأولاني. السؤال الثاني في حتة تقبل العيوب بعضنا الآخر، كل واحد لازم يشتغل عن نفسه. طب لو عندي كابل مش قادرين يقبلوا عيوب بعضهم كل واحد للتاني، يعني كل واحد على حدة رائع، لكن في كلاش في البرسوناليتي بتاعتهم، شخصية مش قادرة تركب على شخصية بالأسلوب بتاعهم، وللأسف راحوا لمشيرين وقالوا لهم ما ينفعش تكملوا مع بعض علشان الأولاد هيبقوا ضحية ليتر اون، وإنهم هيعيشوا في أتموسفير غير صحي. ولما قلنا إن الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، وبدال ما في زنا يبقى ليه الطلاق، فلأنه العملية وصلت للطلاق، كان الرد الصادم من المشيرين ومين قال أساسا إن اللي جمعهم هو الله؟ فإيه رأيكم؟ وآخر حاجة ياريت تعملوا لنا بقى أكتر من برنامج، لأنه للأسف نسبة الطلاقات زادت بصورة غير عادية بالذات في الجيل الصغير، ومش لعلة الزنا، وكأن الرب يسوع ما كانش عارف إنه في أسباب تانية كتير مفروض ياخد باله منها ويعطي تصريح بالطلاق. فمن فضلكم عايزين برامج أكتر وأكتر أسفل الإطالة، وربنا يبارككم.
1: بشكرك جدا يا أختي، على ربي يباركك. هي حقيقة أثارت كذا سؤال وكذا موضوع، لكن من الحاجات اللي هي يعني أنا هاخد آخر سؤال هي قالته.
2: أوكي.
1: يمكن يمكن التانيين إحنا يعني ردينا عليهم.
2: أنا كنت أتشعب على الأولاني لأنه مهم اتخاذ القرارات
1: والسؤال التاني اللي هي قالته أنه مين قال أساساً أنهم ابتدوا من الله، بس احنا دخلنا في زواج.
2: ده حته تاني مهم. القرارات في قرارات كريستين بتعرف فيها احسن مني مليون مره، ففي areas انا عارف ان انا I will make a mess لو اتخذت فيها قرار، فبسيبها لها 100%. I bless it وبسمع لها
1: متواضع انت يا سيس كده.
2: ولها تعمل احسن مني انا عارف، يعني رايحين نزور فلان ناخد هديه ايه او ما ناخدش او نبعت، او حتى قرارات مصيريه ممكن تكون، وبعدين ساعات هي بتسمع من ربنا احسن مني كمان وعندها كلام علم احسن مني. انا مش بقول كده بتمثل بالتواضع، لا دي حقيقه، فلان احنا بنكمل بعض.
1: كل واحد فينا ربنا مديله مواهب معينه
2: بالظبط، فكل واحد ربنا حط في ايده وزنات في اتخاذ القرارات بحيث ان السفينه دي تمشي في الاتجاه الصح.
1: يا صح، انا عايزه اعلق. انت خلصت ولا
2: لا؟ Go for it.
1: لا كمل.
2: فدي مهمه جدا جدا، يعني هرجع تاني حته السفينه. العاصفه هتيجي لكل جواز، ودي هي اللي قالته ان في مشاكل هتيجي، فالستورم بتيجي بتخبط كل مركب.
1: ايوه،
2: لكن في مركب فيها رب يسوع نايم يقف ينتهر، وفي مركب ما فيهاش، فالمراكب كلها اللي ما فيهاش يسوع هنسمع طلاق وهنسمع زنا وهنسمع. فلو الرب مش موجود في حياة أي كابل حقيقة، مش تمثيليات ومش تدين ومش لا، يعني لو فعلا ربنا مش موجود في حياتك وفي حياتك، دي مشكلة كبيرة، ودي أكبر مشكلة محتاج تتعامل معها. تتضع وتنكسر وتطلب الرب يجي يغسلك من جوه ويسكن في قلبك، وبعد كده نشوف المشاكل التانية. يعني دي حاجة ستل دي يعني.
3: برضو عايزة أرد على الأخت نهال في النقطة الأولانية. في حاجتين، أول حاجة أنه حتى لو الشخص التاني لأن هي قالت بياخد قرارات غلط، فهي تعمل إيه لو حس أنه هو بياخد قرارات غلط؟ تعمل إيه؟ عايزة أقول حاجة، عايزة أقول أنه الكتاب اتكلم على السبميشن
2: خضوع.
3: الخضوع بس انا بقولها بالانجليش لانه بالانجليزي سب ميشن، يعني في باجي اوطي عشان في ميشن ميشن بنزل عشان الميشن اللي الرب عايزها للبيت بتاعي تتم. ففي خضوعي ده وفي ان انا بتمم اللي الرب اتكلم عليه وبطيع الرب قبل ما بطيع انسان، ده بيخلي الرب بنفسه يبارك ويتدخل ويحط ايده في الموضوع لانه شايف اتيتيود قلبي. يعني بفتكر في جوازنا في الاول خالص قبل ما نتجوز كمان، كان في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ

0: بري ماريتال كانوا بيقولوا لنا كده يعني، حتى كان النبي
1: مشهوره قبل الجواز
0: مشهوره يعني. كان بيقول لنا انه حتى لو انا مش موافقه على القرار اللي هياخده، حاسه انه قرار غلط وممكن يضر العيله، لكن في خضوعي انا كامراه ليه وبديله هو المكان تو بي ذا هيد، بخلي الرب يبارك ويحط حمايه على بيتي من من الدمار. ليه؟ لان انا اخترت طريق الرب، اخترت ان ادي للرب سكه انه يمتد بين عيلتي. فده مهم قوي انه فعلا انه ابقى بوطي، باخد السبمشن، حتى لو هيعمل حاجه غلط، حتى لو خد قرار غلط، مش اخر الدنيا. الرب يقدر
2: يصلح
0: كل ال
2: ويشيل نتائج القرارات الغلط.
0: بالظبط كده.
2: يعني انتوا بتتفقوا معايا احنا عملنا قرارات غلط للصبح، كلنا مفيش كابل ما عملش قرارات غلط ابدا.
0: بالتاكيد.
2: ومفيش مرات مثلا يعني انا نفسي نتكلم مع عملي وانا بخطكم مثلا النهارده، فالاسيس كاتو اكيد خد قرارات وكانت غلط جدا، بس الرب حمى من نتائج النتائج الصعبه بتاعتها.
0: ابسولوتلي.
2: او لو ما حماش من النتائج الصعبه، بنكون احنا الاثنين اتعلمنا حاجه.
0: صح.
2: لان احنا سلمنا المركب دي للرب.
0: أيوه.
2: وهو مسؤول عنها، مسؤول عنها، انه حتى لو جت الخساير عليها، لكن الرب فعلا بيعرف يطلع يعني من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، يطلع من الحاجه الوحشه جدا يطلع منها حاجه حلوه. فعلا دي امكانيات الروح القدس. يعني انا بتفق معاكم انه كل كابل بيسلم القياده فعلا للروح القدس بيختبر الامر ده. كل زوجه بتختبر يعني بتفتح، يعني لما بتخضع، حتى لو انا شايفه القرار ده مش صح، انا بقول الرب كاني بعمل كده، بقول الرب حط انت ايدك.
0: بالظبط.
2: كاني بقول له قود انت جوزي.
0: أيوة.
2: انه يمشي صح. ده ممكن يحصل او كان يعني انا كنت بشوف اوقات الرب يعمل كده، يجي عند اخر لحظه
0: ويغير
2: رايه ويرجع للحاجه الصح من نفسه. وفعلا دي بتكون ايد الرب، لانه احنا مش يعني مش موجودين عشان نعاقب بعض.
1: لا.
2: انت خدت قرار غلط، انت بوظت الدنيا، انت عملت
1: ترجع لحتة المنافسة تاني.
2: بالزبط.
1: انت وانا، وانت عملت وانا، فدي منافسة يعني مش هتجو نو وير. وانا بالنسبة للعقلية بتاعت الميدل ايسترن عملت ابيسود عن يعني اعتبر رأي زوجتك او اسمع لصوت مراتك.
2: ايوه.
1: عملت ابيسود عن كده ماشي مع يسوع البرنامج. كلمت فيه زي ان ابراهيم، الرب قال لابراهيم شوف سيرة بتقول ايه. أيوة. ادي انتباه للي سيرة بتقوله.
2: أيوة.
1: اطرد الجريه. ازاي ابيجيل ربنا استخدمها تحفظ بيتها من الدمار. ازاي ازاي مرات بيلاطس قدرت تحس ان لا هذا دم بريء. وقالت لبيلاطس جوزها. فربنا بيستخدم السيدات والازواج بتاعتنا في سنس احنا مش عندنا، فما ينفعش يبقى عندي العقليه المصريه اني انا مستر السيد وكلامي صح وانا اتخذ القرار. وهي دي طبعا كلتشر يعني اسلاميه غلط جدا.
2: فيري ابيوسيف. يعني حضرتك ذكرت ابيجايل. ابيجايل حمد رجل الله داود من انه يقتل، وحمد مدينتها، وحمد يعني. والكتاب قال حتى انه ده كان بسبب حكمتها، حتى الكتاب قال عن زوجها انه احمق والحماقه عنده يعني. لكن قدرت ان هي تحمي بيتها وتمشي الدنيا زي ما ربنا عايز وشايف. نفسي نرجع لحته تاني ونتكلم فيها، انه انا هسالكم سؤال ونطلع للفاصل ونرجع نتكلم في النقطه دي تاني. انه لما بنيجي ما بلاقيش الشبع اللي انا كنت متوقعه في الزواج، ومن كثره المشاكل ومن علو السور، يبتدي كل طرف من التاني يستسلم ويقرر انه كان الموضوع مش بتاعه، وانا هشوف نفسي بقى واشوف حياتي بقى، وابتدي سواء زوج او زوجه يخرج لخارج الزواج. لعلاقات تانية. ويمكن الوقت ده وقت صعب جدا. انا عارفه يعني حضرتك قسيس وراعي وانتي زوجه راعي وبتسمعوا كتير

كتير قوي قوي في العمر ده، كم العلاقات اللي بتخرج بتتبني خارج الزواج، وكم هي بوابة كبيرة جدا لعدو الخير لهدم الشخص أولا. بس قبل ما نرجع ونتكلم في الحتة دي ونتكلم عن طرق للعلاج، استأذنكم نطلع فاصل ونسمع ترنيمة. أحبائنا نطلع على فاصل نسمع ونصلي الترنيمة دي مع بعض، والرب النهاردة عنده حل لكل مشكلة بنعدي فيها، هو وحده فيه الحل. خلونا نطلع الفاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ما قالت كلمات الترنيمة، لما المركب تتوه وتفقد الاتجاه يبقى في حاجة غلط، لكن الحل وحده عندك انت، الحل فيك انت يسوع. حقيقي الحل لكل مشاكل، لكل أسوار عالية في بيوتنا، الحل وحده في يسوع، نحن نيجي ليه بكل قلوبنا زي ما قال القسيس كاتو، بكل اتضاع عند أقدام السيد، بكل تنازل. فيبتدي الرب يشتغل ويعدل الميلة زي ما بيقولوا، يبتدي يعدل السكة ويوجه المركب في الاتجاه المظبوط بتاعها. أهلا بيكم مرة تاني معانا في الحلقة، وبرحب بالأسيس كاتو وحبيبتي كريستين، أهلا بيكم مرة تانية. وكانت الأخت نيهال سألت سؤال قلنا نجاوب عليه، والحقيقة أنا نسيت ودخلتكم في سؤال تاني، أنه لما بيكون المشيرين زي الكابل اللي حكت عليهم، المشيرين اللي قالوا لهم انه انتوا خلاص الحياه بقت بينكم مستحيله، ومين اللي يقول ان انتوا اساسا ابتديتوا السكه من ربنا، فانتوا لازم تتطلقوا. أسيس كاتو وكريستين،
1: انا عرفت قصه سمعتها من واحد اسمه جان بيفير، معروف جدا وكتبه مترجمه حتى في مصر كتير.
0: ايوه،
1: واحدة راحت له واكتشفت ان زوجها يعني بيزني مع واحدة تانية وكده وبتاع، فقال لها يعني انت ليكي اختيارين. هو صلى وده اللي قاله لها بالظبط، قال لها انت دلوقتي حرة، ممكن تروحي تتجوزي تاني كتابيا حتى حرة، وما عليكيش اي ذنب او حاجة، بس لو قعدتي تتضرعي وتصلي وتطلبي ان ربنا يشفيه ويحرره ويرجعه، هيرجع لك أحسن من الأول بكتير، وهيكون أحسن زوج ليكي. وفعلا اختارت تعمل كده، أخدتها سنين، يمكن 8 سنين جست قعدت سينجل، طلبت الرب، خدمت الرب، طلعت وقعدت تصلي له، وحصلت المعجزة وإن ربنا رجعه، وبقوا أسعد كابل بعد كده بكتير. فدي قصة حقيقية، وبيرجع للشخص يعني الاختيار ده. الحاجة التانية إنه الناس دي لما اتخذت قرار ان هم يتجوزوا ويعيشوا مع بعض، ده ما كانش تهريج، ده ما كانش عقد، ده كان عهد قدام الله. اللي بيخجلني ان ناس كتير جدا بتروح تشتغل اشغال وتطحن فيها وتاخد على دماغها وما تبقاش مستحمله يوم، لكن قاعده عشان الباي تشيك وعشان تدفع الفواتير وكده، لكن تيجي مشكله في جوازه تكبر قوي وتطلع وعايزين يتطلقوا ويسيبوا بعض، والاصوات تعلى والايد تتمد و و و فاشمعنى يعني ما عندكش بيرسيفيرنس، يعني بتستحمل شغلتك عشان اكل عيشك، لكن مش عايز تضحي عشان العلاقه دي، مش عايز تتضع عشان العلاقه دي. فانا اعتقد مش اسهل حاجه تو جيت اوت اوف ذا ويل، يعني اوف ذس، تطلع بره العلاقه دي، مش اسهل حاجه يكون عندك بلان بي وتطلع منها، وإلا ما فيش ولا جوازة هتعمر، لأن كل الجوازات هيكون فيها تحديات، هيكون فيها عاصفة، هيكون فيها اختلافات في الشخصيات، هيكون فيها يعني خبطات، ناس تخبط في شخصياتها في بعضها لغاية لما يتعلموا إزاي يعيشوا مع بعض ويتعايشوا مع بعض. فما يبقاش دايما عندنا بلان بي إنه لا ده ما كانش ربنا في الجوازة دي، وما جمعه الله، وده ما جمعوش الله، ونستعمل الآية دي إنها شماعة عشان كله. بعد كده اللي بيطلع بقى من جوازة ده بيروح لجوازة تاني تفشل، وبعدين بيروح لجوازة تالتة بتفشل، يا إما بيعيش في زنا، وفي الحاجة دي بيرمي نفسه في أحضان إبليس وبيفصل نفسه عن الله. فما ناخدش رأي حتى

0: المشيرين و و يعني كهي خلاص بقى بلان بي، الدنيا سهله قوي زي الغرب والامريكان، ونسبه طلاق 70% دلوقتي في بعض الاماكن. ده لا يمجد الله، وده مش فكر الله، وده ما هوش يعني قلب الله.
1: ايوه، لما الكتاب اتكلم يا منال، لما الرب قال تمموا خلاصكم بخوف ورعده، ده على كل قرية في حياتنا بما فيهم قرية جوازنا.

0: بتعامل معاها. وده الحاجات اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها، انه الرب يكون في السنتر، انه نستشير، ان نسمع لاراء ناس، ندخل ناس يكون ارائهم روحيه تومنتور اس، لكن مش الحل الطلاق. ليه مش الطلاق؟ لانه وانس اتنين اتجمعوا، بعد ما اتجمعوا خلاص بقوا قدام الرب جسد واحد،
1: بقى خلاص جسد واحد، ودخلنا في عهد،
0: بقينا جسد واحد. كون ان انا افصل ده، يعني ده حاجه مش هو ده البديل،
1: فكر الله
0: ولا فكر الله خالص للطلاق. لكن في طرق، في ممكن مشيرين يقودونا، ممكن يتدخلوا ازاي تو ورك اون اور ماريج، ازاي تو نحل مشاكلنا، ازاي يعني، لكن ما ننامش على المشاكل ويبقى الحل او الحل لينا يبقى الطلاق.
2: حتى لو وصلت لي، يعني ساعات بتوصل، يعني انا عارف ان الكلام سهل، لكن العلاقات ما بتبقاش، والدنيا بتبقاش نار. يعني انا متخيل كده، لان اتكلمنا مع ناس، لكن ممكن ينفصلوا لوقت، وكل واحد to work in his own personality ويتكلم مع رجل الله مش سايكولوجيست رجل الله،
1: حتى لو كان سايكولوجيست بس ممكن يكون شخص
0: روحي
1: موثوق فيه. يمكن الامر ده اسيس كاتو مهم قوي، ويمكن كنيستنا بتفتقد، الكنيسه عموما بتفتقد الوقت ده، وجود الاباء والامهات فعلا الروحيين. ويمكن يعني بنصلي كتير قوي في مجموعات الصلاه، يا رب ارسل لجسدك ولكنيستك اباء وامهات روحيين. يمكن انا بقول لحضراتكم، انا 23 سنه جواز، لكن لغايه النهارده احنا بنحتاج الاباء الروحيين دول والامهات دول، اللي بيقفوا وبيصلوا واقفين في يعني الباك بونز بتوعنا، اللي بيصلوا علشاننا، علشان جوازنا ده يكمل وينجح ويكون بحسب قلب الله. انا حاسه ان الامر ده مهم، ومحتاجين نبعد عن النصائح من الناس الغلط. يعني بنعمل كوارث لما بنروح للناس الغلط، وللناس اللي مش ممتلئين فعلا بروح الله، ونسيبهم يحكموا في حياتنا، وبالتالي النتائج بتبقى اوحش.
2: كلام مظبوط.
0: امبارح كنت بقرا قصه، واحده بتقول، واحده عايشه مع جوزها، وجوزها لا يطاق العيشه معاه، فراحت بتحكي مع جارتها، فجارتها قالت لها انا مش عارفه، ردت عليها كده، انا مش عارفه انت
1: مستحمله ازاي،
0: انا لا يمكن استحمل الموقف ده. طب هي بقى لها زمن مستحمله الموقف، وربنا مديها نعمه، يمكن انت ما عندكيش النعمه دي، لكن هي ربنا مديها النعمه دي. لكن كون انها سمعت لجارتها، اول ما سمعت النصائح الغلط، قالت لها انا لا يمكن استحمل موقف زي ده. روحت البيت، الدنيا قامت نار، واتطلقوا ومش قادرين يعيشوا مع بعض. طب ما انت عايشه في نفس، هو بنفس الموقف بقالك سنين، لكن لانها ادت ودانها لنصيحه غلط، ده خلاها. وده مهم قوي ان احنا بنروح لمين للنصائح. كمان في حاجه، انه ما اروحش ارمي كل مشاكلي قدام اي حد، حد فاهم وحد مش فاهم، وانسان روحي وانسان مش روحي. اختار الناس زي ما بتقولي، اب او ام روحي، اختار شخص موثوق فيه، هو اللي افتح قلبي ليه واتكلم معاه. لكن هروح اسمع كلام غلط، هتكون دي النتيجه.
2: واي علاقه زوجيه ناجحه مكلفه، مش ببلاش ومش رخيص
1: خالص،
2: مكلفه جدا. انا بروح اشتري عربيه، لو ما معيش فلوس اشتري عربيه، دي ما اشتريهاش. لان ده مكلف. تو هاف ا سكسسفول ماريج ريليشن شيب، ده شيء مكلف، بيكلف اتضاع، بيكلف وقت، بيكلف مجهود، بيكلف انكسار، بيكلف تضحيه، بيكلف كتير،
1: بيكلف حياه،
2: بيكلف حياه على رايك.
1: وعمر ممكن يضيع، واحس انه السنين دي كلها جريت من بين ايديا، وانا يا رب ما عملتش اللي انت عايزه في حياتي، وانا حتى ما حسيتش ولا بشبع ولا بفرح ولا بنصره في حياتي.
2: وبعدين في حاجه تانية مهمه جدا في العلاقات اللي بتنشن مع بعض، ان دايما الطرفين بيشوفوا النتائج اللي من بره، لكن ما بيشوفوش الجذور اللي سببت المشاكل دي.
1: أيوة.
2: وهي حتة مهمة جدا تقدر

0: تتعامل مع السطح، لازم تتعامل مع الروتس. يعني لو هو جاي من خلفية من بيت كذا كذا كذا كذا وعمره ما تعلم حاجة غير كده، يبقى ما روحش أهاجم تصرفاته، لا ده نشوف إزاي عالج الروتس دي وإن إزاي شخصيته. إحنا جينا من الميدل إيست بخلفية مختلفة طبعا. جاي نعيش في أمريكا فور إكزامبل مثلا، تربية الأولاد توتالي ديفرنت عن ذا واي إن إحنا اتربينا أو اتعلم، ده على مثل يعني. فلازم نبص للروتس بتاعت المشكلة، ودي حكمة إلهية إن ندور على جذور المشكلة إحنا مع بعض ونتكلم فيها ونحاول نعالجها، لأن لو عالجت الجذور دين اللي على السطح مش هيبقى فيه مشكلة.
1: أيوة. أنا كنت سألت عن فكرة الهروب، إنه كتر الضغوط كتر المشاكل بتخلينا نهرب، نهرب من المشاكل وسيب الدنيا. كل واحد بقى بيهرب بطريقته، اللي يهرب وينغمس مثلا في الشغل طول الوقت، اللي يهرب ويروح لعلاقات أخرى. الكتاب بيقول إنه أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه، أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. قد إيه العلاقات اللي خارج الزواج دي بتكون أكبر بوابة لعدو الخير، لتدمير الشخص نفسه، لتدمير البيت نهائيا، لتدمير الولاد. ده معناه ان انا بفتح الباب على مصراعي واقول لعدو الخير اهلا اتفضل دمر في حياتي زي ما انت عايز. ايه رايك؟
2: ده مش حياتي بس، حياتي وحياه بيتي وولادي ومراتي وعيلتي وكل حاجه. طبعا اتس امر يعني رهيب، واحنا شفنا الموضوع ده كتير. يعني انترنت أسهل حاجة أن أروح على الإنترنت وأتفرج وأشوف، والعين لا تشبع من النظر زي ما بيقولوا يعني. وبعدين تبتدي بعد كده تقارن باللي بتشوفه بمراتك، وتطلع مشاكل قد كده عمرها ما هتدخلك في حاجة كويسة. زي ما بتقولي، أنا بفتح نار، بفتح نار على بيتي، صحيح، على بيتي. بقول للإبليس اتفضل تعال خش أتاك عيلتي وأتاك ولادي ومراتي وجوازي.
0: داود النبي لما كان قدامه ثلاث اختيارات اختار ان قال اقع في ايد الرب، احسن مرمي نفسي في ايد ابليس او ايد اعدائي. فطبعا اي شخص يعني تحت الضغوط دي كلها بيبقى واقف في حتة هشاشة جدا، يعني حاجة خفيفة جدا ضعيفة. ارضية هشة جدا، فما بيقدرش يعمل القرار الصح. فللأسف مع البريشر ومع التعب ومع الضغوط الناس ساعات بترمي نفسها في أحضان إبليس من غير ما تحس. وطبعا ده يعني ده واحد بيدمر نفسه، لأنه شفنا نماذج كتيرة الناس اللي عملت كده فقدت شخصياتها، فقدت أصحابها، فقدت صحتها، فقدت عائلاتها، فقدت أولادها، فقدت كل شيء، لأن أنت بترمي نفسك في إيد إبليس ويؤندب في الجحيم كمان مش بس كده. فهذه يعني ما هياش نصيحة لأي حد، ارمي نفسك في إيد ربنا هيصلح، على الأقل هيحبك.
1: بيحطوا كمان نفسهم في ضيقة عظيمة زي ما الكتاب قال، مش ضيقة عظيمة بعدين قدام، ضيقة عظيمة وهو موجود.
0: يس فما ترميش نفسك في إيد إبليس. هيعمل لك إيه إبليس؟ هيديك بليجر وقتية، يعني متعة ثواني، لكن هيدمر بحياتك، هيفتك بيك تماما. روح ترمي في أحضان ربنا هتلاقيها مفتوحة، وهتلاقي هو عايز يشفي. لأن إحنا بنعمل أخطاء وبنتصرف غلط، إحنا بنتصرف بجهل، بنتصرف بحماقة في حاجات كتير، وساعات إحنا اللي بنجيب لنفسنا البلاوي دي كلها ونلوم ربنا. لكن حتى لو وصلت للقاع ما ترميش نفسك في إيد إبليس، حط نفسك في إيد ربنا. ودي هتتطلب اتضاع، تتطلب انكسار. يا جماعة يسوع بيحبنا، ربنا بيحبنا جدا، ربنا عايز يشفي كل الجروح، ربنا عايز يشيل كل ما هو يعني السهام اللي حطها عدو الخير في حياتك، في شخصيتك، في العلاقات الزوجية بتاعتك، في حاجات اتبنت على أساسيات مش صح. ربنا هو الشافي، هو اللي بيرجع، هو اللي بيرد المسلوب، هو اللي بيشدد من جوه. يعني حياتنا جوازنا من غير وجود المسيح فيها زيرو.

0: واحنا نكون ممكن اكتر اتعس كابل في الدنيا لو المسيح مش موجود في حياتنا. لكن دايما عينينا ليه، دايما بنتضع، دايما بنطلب معونه منه. ما فيش حد بيعرف كل حاجه، ما اعرفش حد ريلي يعني عنده ماستر في العلاقات الزوجيه. ادينا زي ما قلت لكم في الاول، بيل جيتس مراته بتطلقه، او نيوز كانت بتقول ان مراته بتقابل محامين عشان يعني عمل كل الثروه دي لكن مش قادر يحفظ جوازه. لكن في نعمه ربنا يديها لك ويديها لك كل يوم، اذا بتتضع، اذا بتطلب وجه الرب، اذا بتنكسر قدامه، اذا بتديله قلبك، اذا بتطلب تعيش حياه البر والقداسه، اذا بتصلي بركه على شريك او شريكه حياتك، اذا بيكون ليك قلب اللي يغفر، اذا يكون ليك قلب اللي بيتضع، اذا يكون ليك قلب اللي مستعد يضحي الى المنتهى. وفي كل حرب، في كل زواج ممكن تكسبها على ركبك. مش بالصوت العالي، مش بمد الايد، مش بقله الادب، مش بالاهانات، لكن بالركب الساجده، بالتضرع قدام الله. بتلاقي ان روح الله يملاك بحكمه، يملاك باتضاع، يملاك بكلمات بركه. تلاقي الشخص الثاني بيتغير وانت تستغرب ازاي الشخص اتغير من كده، لانه يعني انت بتطلب الرب، انت بتتضع، انت بتصلي، بتدعو المسيح يجي. ولما يجي نور المسيح في حياتك انت شخصيا، وبعد كده في بيتك، الظلمه ما بتلاقيش ليها مكان. التشنجات والتعصب والخناق والصوت العالي والغضب، كل ده تلاقيه بيهرب من الشبابيك والبيبان لما يسوع يجي بنوره ويجي بمجده ويجي بجماله ويجي بحلاوته، ينور قلبك ويغسلك من جوه، بيخليك شخص تاني تماما. ده يسوع اللي بنتكلم عنه، وده الشيء اللي بنفتخر بيه، ودي شهادتنا اللي حية جوانا ومش هتموت ومش هتقف في أي يوم من الأيام. وأنا حابب نصلي مع كل واحد دلوقتي قبل ما وقت البرنامج يخلص. اتضع، انكسر، ضحي، ربنا يبتدي معاك ومعاكي بداية جديدة، يبتدي علاقة جديدة. يا رب أشكرك لأجل كل مشاهد، يا رب أشكرك لأن كلمتك حية، وإن أنت حي، أنت مقام الأموات يا رب، وأنت ليك سلطان فوق كل شيء، وأنت باركت العلاقات، باركت الزواج، باركت يا رب فرح قانا الجليل، باركت يا رب، قلت ليس جيدا أن يكون آدم واحد. يا رب الزواج هو بركة من عندك، الأزواج والزوجات هم بركة من عندك. ويا رب صلي النهاردة تفتح أعين يا رب كل واحد مشاهد على ما يصنعه عدو الخير. يا رب وبصلي أنك تسلح أولادك وبناتك يا رب بقوة روحية جبارة، يقفوا قدام كل الأوبوزيشنز، كل المواجهات، كل الحروب الشرسة اللي بتحاول تدمر العلاقات وتدمر البيوت وتدمر الأولاد. ونعلن النصرة يا سيد رب، ننتهر كل روح انقسام، ننتهر كل روح غيرة، ننتهر كل روح مرارة. نصلي يا رب شفاء للأعماق، شفاء للعلاقات، شفاء يا رب لأولادك وبناتك، ونؤمن يا رب أنك تصنع معجزة في كل بيت وفي حياة كل شخص مشاهد. يا رب بسلامك وبنعمتك تشفي، تشفي يا رب، وبحضورك تملأ البيت بجمالك وبفرحك وبسرورك وبنصرة حقيقية وباختبار حقيقي يا رب. تقيم ليك يا رب كابلز من هم بيكونوا يجوثروا التحديات، لكن حياتهم تكون شهادة، يشددوا ويشجعوا ويرفعوا آخرين. وتقيم أعمدة وبيوت يا رب مبنية على الصخر، فيها حضورك وفيها مجدك وفيها سلطانك وفيها قوة الروح القدس في حياة ولادك وبناتك. نؤمن يا رب، نؤمن أنك تصنع معجزة الآن في حياة كل مشاهد، في كل بيت. نؤمن يا رب أن ملكوتك يمتد، نؤمن يا رب أنك تقيم لك أعمدة من أن يا رب الزوجات والأزواج يشهدوا عن غنى نعمتك وعن سلطانك، أنك تشفي، أنك تحرر، أنك ترد المسلوب، أنك تشفي علاقات باسم المسيح. يا رب لك كل مجد. أمين.
1: أمين يا سيس كاتو. كريستين أنا نفسي أرجع لك بالسؤال ده، ويمكن بعدها هنختم الحلقة، قدامنا 4 دقايق تقريبا. كتير قوي من السيدات بيصطادهم إبليس من مشاعرهم. معرفش ليه رب حط الأمر ده جوايا دلوقتي، إنه كتير قوي مهزومين في علاقتهم مع أزواجهم. مفيش العلاقة الرومانسية الحالمة لكل زوجة ممكن تكون بتتمناها، ولأن العدو دايما يشتغل على حواء من مشاعرها، فيجي لها بالسكة دي.

0: أنا نفسي تقولي النهاردة لكل واحدة، خلي بالك، خلي بالك من مشاعرك، ما يكونش ده الباب اللي عدو الخير بيصطادك منه، لأن إبليس بره مش بيعرف يدي حب أبدا. هو ده وهم، وهم كبير جدا. أوقات بيضحك على كاثرين. واحدة يعني من الناس كنت بصلي معاها في وقت، هي بنت مؤمنة حلوة قوي، لكن بسبب ان جوزها قاسي جدا وقعت فريسة من مشاعرها بسبب شخص تاني كان بيعرف يقول كل الكلام الحلو اللي هي مفتقداه تماما. لكن علشان البنت دي فعلا كانت غالية جدا عند الرب، الرب قرر ان هو يفوقها. فالرب وراها حلم انه هي والشخص ده راكبين عربية مكشوفة ماشية في طريق أسفلت، والطريق ده حر جدا، شمس حارقة. فتقولي من كتر الحرارة يعني مستحيل تمشي، مستحيل قادرين أنا وهو نستحمل. فقرروا جنب الطريق ده في طريق تاني ضل وطراوة لكن كله طينة. فخرجت هي والشخص ده وقرروا يمشوا في الطريق اللي في الطينة ده، فابتدوا يخوطوا في الطينة لغاية لما وصلت لمكان في نهاية الطريق حيطة كبيرة جدا مسدودة. ولقيت نفسها لوحدها تايهة ضيعة، مش لاقية أي حاجة. ابتدت ساعتها تقوم وتفوق، والرب ابتدى يقول لها انت لازم ترجعي والباب لسه مفتوح، وفي سكة للاسترداد، وفي باب مفتوح للاسترداد واسترداد بيتك وحياتك وجوزك. ابتدت هي تقوم وتنتفض، وزي ما قال القسيس كاتو جت على ركابها لان الامر يستحق. ابتدت بصراخ وبكاء واصوام ليالي وايام طويله
1: ترجع،
0: والرب استرد بيتها وجوزها وعيالها، كلهم عرفوا الرب، كلهم بيخدموا الرب، كلهم فعلا بيت للرب. وانا بشجع النهارده كل حد بيسمعنا، كريستين عندها دقيقة وشوية وهي بترد على الأمر ده، بتوجه نصيحة لكل واحدة النهاردة.
1: ده حقيقي، احنا السيدات عندنا مشاعر وبنبقى مستنيين انه شريك الحياة يملى هذه المشاعر لينا. لكن عايزة ارجع لحاجة تعلمتها في فترة الخطوبة، الرب علمهاني انه مشاعري هو بس اللي يعرف يملاها. الرب بس اللي هيعرف يملى احتياجاتي ومشاعري، ما استناش انه شريك حياتي هو اللي يملاها. لو انا فعلا اخذت هذا، وزي ما ولو تلاحظوا ده محور كلامنا انه ازاي يسوع يبقى المحور في جوازنا، لو فعلا انا بقعد مع الرب وبمتلي من حبه كل يوم وحاسة انه فايد عليا بحب كل يوم، مالي مشاعري ومالي نفسي، بعد كده أي حاجة هاخدها من شريك حياتي هتبقى زيادة on top. فهتبقى جميلة إذا أخدت، حلوة قوي. إذا ما أخدتش أنا ليا مصدر الشبع اللي باخد منه. فأنا النهاردة عايزة أوجه كلامي للسيدات، الرب حط فينا المشاعر وما هياش حاجة غلط، بس مش حطها علشان تبقى هي سبب دمارنا زي القصة اللي سمعناها من منال. حطها فينا علشان تتملي وتتشبع بالعلاقة معاه، ويبقى هو فعلا اللي بيعرف يملى كل احتياج لمشاعرنا. دي نقطة أنا دايما بقولها حتى للبنات قبل ما يتجوزوا، يعني دايما بنات يجوا يشاركوني أنا نفسي أتجوز، أنا نفسي مش عارفة إيه، أقول لها الرب عشان تضمني جواز صحيح، الرب مش هيخليكي تدخلي في جواز صحيح غير لما في الأول تتعلمي إزاي تشبعي من الرب، وإزاي يبقى هو شبعك الكامل للمشاعر بتاعتك.
0: أمين. بشكرك جدا، بشكركم جدا جدا أسيس كاتو وكريستين، بشكركم جدا على كل الكلمات الناعمة العملية من الحياة اللي رب حطها النهاردة على لسانكم. ربي يبارككم
1: نستخدمكم.
0: أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة. جوازك يستحق جدا أنك تقف عنه روحيا وعمليا.

اوعى تستهين بالعمر دوت، اطلب الرب، الرب وحده فيه الكفاية وفيه كل الشبع. بشكركم جدا، وإلى لقاء في حلقة أخرى.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، كنت ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة. خدنا في الحلقات اللي فاتت ثمر الروح القدس، خدنا المحبة والفرح والسلام. النهاردة الثمرة الرابعة وهي طول الأنام. الأول أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتوس. أهلا وسهلا
1: أهلا
0: بحضرتك.
1: بيك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نتذكر مع بعض ثمر الروح كلها مع بعض من غلاطية 5 وعدد 22 و23، بيقولوا: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. كنا قلنا في حلقات قبل كده أنه المحبة والفرح والسلام دي مرتبطة بعلاقة الله معايا. النهاردة هنبدأ طول الأناة وهي علاقتي مع الآخرين. هل فيها طول أناة؟ ويعني طول أناة؟ وإزاي يكون جوايا ده ناحية الآخرين؟ وهل الله بيتعامل معايا بنفس ما أنا بتعامل مع الآخرين؟ هل الله عنده طول أناة لجميع الناس؟ ده أول سؤال هنكون بنسأله مع الدكتور بطرس.
1: طبعا
0: هل الله عنده طول أناة لكل الناس؟
1: لا شك في هذا. وعايز أقول ما أعظم طول أناة الرب في علاقته مع البشر، سواء كانوا مع المؤمنين أو غير المؤمنين، على حد سواء. الكلام اللي قاله الرسول بولس لتيموثاوس في رسالته الأولى في أصحاح 2، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بما أن إرادة الله عايز الناس كلها تخلص، فبيطول باله قوي. لأن النهاردة ممكن فلان يقبل، فلانة تقبل، ممكن دول مش عايزين يقبلوا أديهم فرصة تانية وهكذا. زي الرب عند الشجرة الغير مثمرة، بيديها فرصة سنة تاني ويشتغل عليها، يقعد ينقب حولها ويضع الزبلة، ربما تأتي، ديها سنة واثنين وثلاثة. طب لو ما جاتش بثمر، يقول عنها الكتاب تقطع وتلقى فين؟ في النار. خلي بالك، الرب قال عنه ارجعوا إلى الرب إلهكم. ليه؟ لأن رؤوف، رحيم، بطيء، بطيء الغضب، كثير الرحمة. وكلمة يندم على الشر مش معناه بمفهوم البشر الندم اللي احنا ممكن نندم، لا، الرب مش حابب يعني ان الانسان او يرتكب حاجة بحسب عدله على الذين لم يؤمنوا. عايز يديهم فرصة انهم يرجعوا ويتوبوا لي تاني.
0: بس للأسف يعني طول أناة الله ناحيتنا خلينا احنا نتمادى في الشر. يعني كتير مننا بيتعامل مع طول أناة الله انه ربنا صبر عليا فافضل مستمر.
1: يبقى احنا اللي هنتحمل اذا ما كناش نسمع. طول أناة المسيح عن الخاطي، الشخص المنغلق على نفسه وهو يعني بقى قاعد جوه، والرب كل يوم عمال يقرا على بابه ويقول له اسمعني، افتح لي، انا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. مين اللي هيستفيد لو فتح الباب وفتح قلبه للرب يسوع؟ الشخص نفسه، وهينقذه. ده شرف لأي واحد إن الرب يجي يخبط على باب قلب الإنسان أو على قلب باب بيته. ليه؟ لأن الرب يريد أن الكل يخلصون. ما أعظم طول أناة الرب على الشخص المؤمن إذا أيضا سقط ووقع. يعني يقول له الرب كده: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. الرب عظيم في طول أناته في معاملته مع المؤمنين وغير المؤمنين. لما يقول أترك هذه السنة على شجرة غير مثمرة، لما يقول أنا حنقب عولها، الرب هيدي فرصة ويشتغل معاه، ربما يسمع. كل الكلام ده الشامل للمؤمنين وكلام الرب لغير المؤمنين يدل حاجة واحدة بس: الله يحب الإنسان ومش عايزه لا يهلك ولا يضيع منه، وعايزه يقول له أنا بنقذك من ألمات كتير قوي وبطلعك من الحالة اللي انت فيها. لأن معنى ان انت ما عندكش طول أنا

0: ومش عايز تسمع لصوت الرب، والرب مطول باله عليك وانت مش عايز تخضع عليه، انت اللي هتتحمل مسؤولية نفسك.
1: حاجة تخلينا نشكر ربنا قد ايه على طول أناته ناحيتنا، مهما كنا مؤمنين وبنحاول، لكن احيانا بنقع، لكن طول أنات الله دايما حاجة كده، ممتنين
0: طبعا،
1: ممتنين اللي بيعملوا معانا،
0: لا شك في ذلك.
1: بتخيل كده انه لو طول الأنات دي بقت بيننا وبين بعض، يا سلام، هتبقى العالم عامل ايه وشكله ازاي.
0: طول الأناة لو سادت على الناس لأصبحنا كأننا في السماء، معروف يعني، لأن كل من يطيل أناته يقدر يحصل على السلام ويعيش مع الآخرين ومع نفسه بطول الأناة. يعني مثلا أقول لك مثال، لو دخل رب بيت البيت ووجد زوجته مشغولة شوية وما عملتش الطعام، المفروض إيه اللي ممكن يعمله؟ هل ممكن يزعق لها ويعمل مشكلة في البيت؟ ولا ممكن يطول أناته؟ طب لو قلنا دخل وعمل مشكلة، النتيجة إيه؟ ممكن يؤدي إلى خراب البيت، مش كده؟
1: غضب ويخطئ
0: ومشاكل. لكن لو طول أناته شوية، إيه اللي هيحصل؟ إن هيبقى في سلام في البيت وتقدير ومحبتهم لبعض، إيه اللي هتزيد. طب لو ما طولش، الأساس اتكسر، نسمع صوت عالي، سب وشتم، أمور كتير، النتيجة الخراب البيت. هنا بنتكلم في بيجي حاجات إساءات من ناس كتير لينا كمؤمنين وكخدامة والأخر، بنطول من. طب لو عملنا رد فعل سريع، النتيجة بتبقى إيه؟ مش كويسة، لا تمجد الرب. فطول الأنات هتعالج كتير قوي بيننا وبين بعض كبشرية. فعشان كده مهم جدا، وأنا بفكر في طول الأناة، طب والنتيجة لو أنا كنت عصبي، والنتيجة لو أنا ده في ناس يعني إيه بتعمل رد فعل من قبل ما تسمع الجملة والقصد،
1: صح،
0: شخص دي مشكلة، والنتيجة إذا أنت نواياك بقى أن أنت عايز تعمل حاجة مش كويس، والنتيجة المحصلة مشاكل أزمات،
1: هي الحب
0: اضطهاد، يعني ده بتوصل ساعات للقتل، دي مشكلة كبيرة. لكن لازم يكون عندنا طول أناة، ونشارك المسيح في ألامه، ونشارك المسيح أيضا في لكي نصل إلى قيامته من بين الأموات. ليه؟ أنا كشخص مؤمن أنا عايز يكون لي مكان في السماء. ممكن نتألم، طيب أنا رفض الألم، هيبقى مش عندي طول أناة. لكن لو عطيت لنفسي مساحة للألم، الألم بيؤهلني للمجد، لأن الكتاب قال وإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ليه؟ لأن أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. بيديني الروح القدس كشخص مسيحي، وأنا كلمة مسيحي هنا أنا عايز أقول كمؤمن، يعني مش مسيحي بالاسم، كشخص مسيحي هنا بيديني ثمر طول الأناة، لأن تزودني حكمة ويخليني أخد بركات عظيمة زي ما الرب وهبها في أعطاها لسليمان، قدر يدير الهيكل وشعب. ولما سليمان قال لي يا رب أعطي لي حكمة لما صلى إزاي كود الشعب، أعطى الله لسليمان حكمة وفهما، وبعدين كثيرا جدا، وعطاله رحب في قلبه، ويعني يهيأ لي سليمان عاش بحكمة الله وأراد أن يدير العالم من حوله، والحكمة دي انعكست على كل الدول اللي حواليه. رحبة القلب اللي خدها سليمان هي بالظبط طول الأناة، إنه يتقبل. فإحنا عايزين رحبة القلب تتوصل لنا، ثمرة طول الأناة من الروح القدس، نحيا بحكمة مثل ما كان سليمان وهو ملك، واللي ساعده إن هو يدير شؤون

0: مملكة هي رحبة القلب أو طول أنات الرب لينا.
1: في جزئية حضرتك اتكلمت عنها كويسة جدا، أنه أنا يعني بحكم على غيري في ذهني قبل ما أعمل فعل أصلا. يعني أحيانا إحنا بنحكم على الآخرين، مش عندي طولة أنا وعندي تسرع في فهم الموقف.
0: ودي مشكلة موجودة النهاردة
1: بالضبط. يعني مشكلة كبيرة جدا، هي دي اللي بتعمل أصلا مشاكل بين الآخرين.
0: وبعدين بعد ما يرتكب الخطأ يقول ما كنتش أعرف، ما كنتش أدري،
1: عشان أنت عملت موقف
0: يندم.
1: عملت موقف جوه دماغك وجوه تفكيرك،
0: وده بيحصل. دي كارثة.
1: نيجي بقى لجزئية سليمان والحكمة، نقدر نقول الحكمة هي طول الأنا ولا
0: أنا أقول الحكمة رحبة القلب بتؤدي إلى الحكمة؟
1: طب الحكمة هي طول الأنا أو رحبة القلب هي طول الأنا؟
0: لا،
1: ولا في توضيح أوضح لطول الأنا؟
0: خلينا نرجع للنص الكتابي اللي موجود في ملوك الأول 4. يقول أعطى الله سليمان 1 حكمة، 2 فهما كثيرا جدا، 3 رحبة القلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. رحبة في حكمة وفي فهم وفي رحبة القلب. رحبة القلب طول أنا. هناك فرق بين الحكمة وطول أنا. بس أنا عايز أقول إنهم مكملين لبعض. يعني لما سليمان صلى أن رب يدي له حكمة، أعطي له فهم وأعطي له طول أنا اللي هي رحبة القلب. في فرق بينهم.
1: طيب يعني طول الأنا ده بيخليني عندي ثبات وصمود رغم أن أنا عندي يعني زي ما حضرتك بتقول أنا واجهت موقف صعب. فهل مثلا ثباتي ده وصمودي في الموقف وعدم تسرعي ده برضو كل ده طول أنا؟
0: طبعا.
1: طيب إزاي أعمل ده؟
0: هل
1: تدريب؟ هل في تدريب معين؟ يعني هو خلاص أنا ثمر الروح القدس بقى عندي طول الأنا، بس أحيانا نفس البشرية بتضعف.
0: خلينا نقول، مش هنقول عام وبعدين نقول خاص. كلنا بنعيش بناحية تحت ضغوط الحياة. والإنسان اللي رب أعطاه أنعم عليه بطول الأنا هو اللي بيصمد تحت هذه الضغوط بدون أن يتذمر، بدون أن يهرب، بدون أن يغضب أو يفكر حتى في الانتقام. يعني احنا نعيش في مجتمع صعب دلوقتي، وتفتح التيفي أو تخش على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تشوفي ان الأسرة من أصغر طفل لرب الأسرة بيعيش تحت ضغوط معينة. الزوج يتوقع من زوجته في الظروف ديت أشياء معينة ما بلقاهاش، وهكذا الزوجة، وهكذا الأطفال، وأمور كتير قوي. لو ما فيش طول الأناة تحت هذه الضغوط، إيه اللي هيحصل؟ حرب، يفقدوا سلامهم، ومشاكل كبيرة. لما أسمع حاجات كتير قوي بتحصل بين الأبناء والأباء، والأباء والأبناء، والأم وبناتها، والعكس صحيح، ده سببه إيه؟ ما عندهمش طول أنا. وده مشكلة، ما فيش عمل للروح القدس. القلب بعيد تماما، لأن يعني القلب أخدع من كل شيء، وهو إيه؟ نجيس، طبيعة البشر. هم عاطين مساحة للقلب النجيس الخداع، عاطين مساحة للشر اللي موجود، مش عايزين ياخدوا العطايا والهبات اللي الله بيديها إيه للإنسان. الرسول بولس وهو في وقت من الأوقات كان مكتئب قوي ومتحت ضغوط، لكن ما سلمش نفسه للضغوط دي. وده الكلام كان في وقت من الأوقات. الرسول بولس كان كتب رسالة لكنيسة كورنثوس الأولى، رسالة كورنثوس، وكتبها فيها شيء من الحسم وكده تصحيح أوضاع الكنيسة، لأن كان فيها كوارث. يعني عندهم مواهب وعندهم مشاكل، فكتب بحسم لعلاج الأمور اللي في الكنيسة. وكان خايف أن يجيب أثر سلبي ما يكبش إيجابي.

0: وذكر عنه في وذكر عن هذا الكلام في رسالته الثانية لكورنثوس في أصحاح 4، لما يتكلم هذا الكلام صعبون مكتئبين في كل شيء. الاكتئاب ده بيخليني غير متضايق، غير متضايقين. هنا الاضطهاد والأمور اللي بتقابل أي شخص مؤمن ممكن تخليه في حيرة، لكن المفروض هو ما يتضايقش. وأيضا يقعد يتكلم الرسول بولس ويقول متحيرين لكن غير يائسين. طيب المطروحين أو مضطهدين لكن غير متروكين، غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد. وإحنا لازم نفهم الكلام ده. الشخص المؤمن يختلف تماما عن الشخص عادي. حاملين في الجسد كل حين إيه؟ إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. بمعنى إن إحنا لابد أن نكون مهيئين لآلام كما تألم المسيح، وتألم المسيح لكي يحيا المسيح فينا. شيء تاني اللي أحب أتكلم فيه، طول الأناة بتؤدي إلى الغفران. بمعنى في حاجة اسمها غفران الأذى اللي من ننتظر منه الكثير. قدرتنا أن نغفر لإنسان يمكن ما نقدرش، أو لإنسان نتوقع منه الأذى، لكن الغفران بيساعدنا أن احنا نتلاشى هذا الأذى لما نغفر للآخرين. الرب هو اللي بيعطي هذه النعمة، خلي بالك من النقطة دي. لأن ساعات احنا بنتوقع كثيرا من أحد حتى لا يخيب أملنا في أمور معينة من البشر. لكن اللي أنا عايز أقوله، ممكن يكون أنا منتظر من أي حد برة عطايا أو هبة أو مساعدة أو الآخره، وللأسف الشديد ممكن يضيع الأمل ده. لكن أقدر إزاي أنا أعيش وأتعلم أن أنا البشر عمرهم ما هيفيدوا، لأن يوجد واحد فقط يستحق أن نتوقع منه الكثير.
1: طول الأناة ده ليه حدود؟ يعني أنا مثلا عندي شخص طول الوقت مثلا بيأذيني، ما فيش أمل في تغييره، أنا عندي طول أناة بس لسنين. أنا يعني بسمع من تجارب ناس كتيرة إنه في ناس بتتعرض لظروف صعبة جدا جدا وعندها طول أناة، بس بتيجي عليها وقت اللي هو لغاية فين؟ لإمتى؟
0: ما طول الأناة لو أنا عيني على الرب هتلاقي بلا حدود. لكن لو أنا منتظم من البشر حاجة هتلاقي طول الأناة عند حدود معينة وقفت.
1: ما هو في ناس بتقول إنه أنا طول الوقت أنا بغفر وأنا عندي طول أناة، بس الشخص اللي قدامي مش بيتغير.
0: تخيلي لو احنا 5 أو 7 وواحد مننا مر بظروف معينة لوحده، فالباقي إذا كنا 7 يبقى في واحد 6 تركوه مشوا، يشعره هو تجاه 6 اللي كانوا معاه، شعوره ان هيلاقي في حاجات، يعني لو ما كانش عنده طول أناة ممكن ينتقم من اللي كانوا معاه، لان اكيد هو ساعدهم وهو دبر امورهم وعمل حاجات كتير قوي من اجلهم وسابوه. اللي انا بقوله ده الرسول بولس اختبره. كان في وقت من الاوقات مجموعه كبيره قوي معاه، لكن اللي حصل ايه؟ بيقول ان كل ايه تركوني، لكن الرب وقف معي وقوان. اللي أنا عايز أشرحه بشكل آخر، طول الأناة ليا أنا يخليني ما انتظرش ما يفعله البشر معايا أنا، سواء خير أو غيره، لا أنا بنتظر من الرب
1: وما استناش النتائج السريعة. يعني دايما تبقى عيني على نتائج سريعة.
0: لا بالضبط، لكن ممكن النتيجة تيجي من الرب سريعة وبطيئة، يعني مش دي المشكلة. لكن أنا عايز أقول البشر ممكن يخيبوا ظننا في حاجات كتير،

0: لكن لو حولت نظرة إلى الرب الأمور هتختلف. وأنا اللي هستفيد لأن أنا منتظر الرب. تبالك فدي ما فيش مشكلة فيها.
1: طب إزاي أحصل على طول الأناة؟
0: طول الأناة ده شيء مهم لأي شخص ليه علاقة بالرب. لكن بنقدم ثلاث نصايح مهمين قوي عشان أقدر أحصل على هذه الثمرة واستفيد بيها. أول حاجة تسليم أكثر للروح القدس. كلما سلمنا أنفسنا للروح القدس وخضعنا لتوجيهات الروح القدس جوانا أنه يعمل فينا، يجعل أنفسنا ليها طول الأناة. ملء الروح الفائض في حياتنا بيسيطر على أفكارنا، بيسيطر على أقوالنا، بيسيطر على مشاعرنا. سكننا بتلاقي كده في سكينة جوانا. ليه؟ لأن احنا في الروح القدس. عشان كده الرسول بولس كتب بعض الكلمات ناخد بالنا منها: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، ترك لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لو أنا طبقت الكلام ده في حياتي هلاقي الروح القدس اشتغل وأيضا اتحرك جوانا وعطاني طول أنا. نمرة واحد، تسليم كامل للروح القدس. نمرة اتنين، مطالبة الله بتحقيق وعوده ليا. وعد الله للمؤمنين بالراحة. مثلا الرب يسوع قال: تعالوا إلي جميعا متعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الرسول بولس مرة كان يعني متعب في حاجة جواه، في شوكة في الجسد، وكان مريض. وطبعا كل المفسرين قالوا المرض ده كان في عينه، فطلب من الله أن يرفع عنه هذه الشوكة. والرب قال له: بولس أنا مش هرفعها، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. انتظر الرسول بولس تحقيق الوعد كما وعد مين؟ الله. وهنا طول الأنات، انتظار تحقيق طول أنا ممكن يأتي بأمور أخرى، لكن الرسول بولس طالب الرب بتحقيق الوعد، والرب قال له: أنا بديك شيء أعظم بهذا الوعد اللي انت بتطالب بيه. وحصل. بولس لم يتذمر، بولس لم، بالعكس ادى مساحه لعمل الله في حياته، والنتيجه انه استمر دون ان يحدث له عدم او يحدث له اضطراب. فطول الأناة كانت متوفره عنده حتى لو ما كانش شفي من هذا المرض. الشيء الثالث المهمة، النصيحة الثالثة: متاعبنا في الأرض قصيرة الأمد، لكن نتائجها دايما بتبقى كويسة. كلما عرفنا أن الألم والتعب نهاية، طول أناتنا هتبقى طويلة. حتى أن مزمور الرعاية اللي هو مزمور 23 بيقول: إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لما نقف عند وادي ظل الموت هنلاقي إذا صرته، يعني وقت معين بيصير وبيعدي، مش وقت طويل. وهذا الوقت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إذا هذا الوقت اليسير وأنا بمر في وادي ظل الموت، مين معايا؟ الرب. فبيديني حاجة كويسة. يبقى إذا هنا في أمور لازم إحنا نرضى بيها، هنخلي فينا ثمرة طول الأناة موجود. عشان كده الكتاب قال في كورنثوس الأولى 10: الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحملوا. الاحتمال هنا بحسب طاقتنا، والله ما بديناش حاجة فوق ضغوطنا، فليه احنا ما نرضاش؟ لو انا

0: أدرس الكتاب وأرى الآية اللي جت في رمية 8:28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده. لو أنا شخص مؤمن وأرى المكتوب وأعرف اللي موجود أنا مش هيحصل لي أي اضطراب، لا أنا حؤمن وأخذ طول. أنا
1: للأسف أنه الحلقة بتنتهي، بس رسالة قصيرة من حضرتك اللي بيسمعنا.
0: اللي عايز أقوله، إذا كنت أنت حاسس أنك عصبي ومش قادر يكون ليك طول أنا، أنت ممكن تقول له يا رب النهاردة علمني طول الأنا. وقت الرحب، رحبة القلب اللي من خلاله أكون حكيم وأكون فهيم. يا رب اديني أن أنا أكون يكون عندي طول أنا في وقت الضيق. يا ريت تتعلم الكلام ده من خلال الكتاب. في المصاعب اللي انت بتقابلك لو ما فيش طول أنا انت ممكن تقع في أي وقت. قل له يا رب أنا مش قادر أحتمل. قبل ما تغضب وقبل ما تخطئ سلم أمرك للرب وخد الرب لك نصيب، ودي للروح القدس السيادة على حياتك، وتأكد اللي جاي هيكون أفضل وتعيش حياة طول الأناة وما يكونش عندك ألم ولا تعب ولا أي حاجة، هترضى بما يسمح الرب بيه في حياتك.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك إن ربنا بيطول باله علينا، من رحمته ومن محبته بيغفر لنا خطايانا وبيصبر علينا، عشان كده احنا مطالبين ان احنا يكون عندنا طولة أناة ناحية بعضنا البعض، نصبر على بعض، ما نتسرعش في الحكم على بعض. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت

تعالوا نفتح كتبنا المقدسة على سفر أو رسالة يهوذا، واللي تتكون من إصحاح واحد فقط. وراح أقرأ الأعداد الأولى ابتداء من العدد الأول وحتى نهاية العدد الرابع. رسالة يهوذا والعدد الأول. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المدعوين المقدسين في الله والآب أو الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلصة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. من الواضح وإحنا قرينا هاي المقدمة أن كان هناك خطر يواجه هذه الفئة اللي كتب لهم يهوذا هذه الرسالة، وهذه الخطورة كانت عالية جدا لأنه تخص الإيمان المسيحي. وبنعمة الرب اليوم راح أتكلم معكم، يمكن راح تكون بعجالة لأنه يعني الموضوع كبير جدا أنه يغطى في خدمة واحدة، لكن راح أتكلم وياكم عن أنواع الإيمان اللي مذكورة بالكتاب المقدس. أنواع الإيمان اللي مذكورة بالكتاب المقدس. النوع الأول اللي راح أتوقف عنده هو نسميه أو أنا سميته إيمان المسلمات أو الإيمان العقائدي أو الإيمان اللي يحوي في داخله العقيدة المسيحية. والرسول يهوذا هنا كان دي يكتب لهم عن هذا الإيمان، يقول أنا كنت حاب أكتب عن الخلاص المشترك، لكن أنا راح أكتب عن الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين. ليش دي يكتب يهوذا؟ ليش غير أو ليش الروح القدس غير سبب كتابة الرسالة أو موضوع وفحوى رسالته هذه؟ لأنه يقول دخل خلصة الكنيسة أناس مكتوب لهم الدينونة منذ البدء. هذول الناس كتب عنهم أو قال عنهم، أول شيء وصفهم بالإصحاح الرابع أنه هم فجار، فهو ده يقول عنهم هم فجار هذول الفئة، فهم مو مؤمنين. هم قد يكونوا بالكنيسة في داخل الكنيسة أو قد يعني يصطنعون الإيمان، لكن هم غير مؤمنين، هم لم يتقابلوا مع الله ليولدوا الولادة الثانية. لذلك أحبتي الخطر دائما اللي من بداية الكنيسة، الخطر دائما على الكنيسة كان من الداخل أكثر من ما كان من الخارج. الرسول يوحنا يقول منا

خرجوا، لكنهم لم يكونوا منا، لأنه لو كانوا منا لبقيوا معنا. فهم وده يتكلم عن ناس من داخل الكنيسة دخلوا خلصة، وبولس يقول لكي يتجسسوا حريتنا أيضا. لكن أنا ذي يقول دخلوا للكنيسة، هم هذول الصفاتهم أول شيء فجار، عملهم يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة

رسالة الإنجيل وفحوى الإنجيل حتى يحولوا إلى شيء عالمي. هم جايين للعالم، هم عايشين في العالم. لذلك ناجد يقول، يقول أول شيء هم فجار، شغلتهم أنه يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، والأكثر من هذا ينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. خلوني أقول لكم أنه غاية العدو وغاية الهرطقات منذ البدء هو الضرب في من هو يسوع المسيح، ولهذا اليوم، لحد هذا اليوم. لذلك نشوف هم فجار غايتهم أنه يحولون نعمة الله إلى الدعارة والاستهانة، ويقول لك خلاص أنت في النعمة وأنت تعيش مثل ما أنت تريد وتسوي اللي أنت تريده، وينكرون السيد الواحد. شوفوا هنا يهوذا بالرغم أنه دا يتكلم عن صفاتهم وعن أهدافهم، لكنه دا ينطي بعد لاهوتي أيضا للرب يسوع. دا يقول السيد الواحد المفروض يقول الله، مو؟ لكن هو دا يقول الله وربنا يسوع المسيح. هنا دا يقول لهم لمتلقين هذه الرسالة أنه ربنا يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو السيد الواحد. فهو دا حارب الهرطقات اللي داخله، دي حارب هذه البدع، دي حارب هذه الهجومات أو المهاجمات اللي جت على هذه الفئة وهذه الجماعة، ودي يقول لهم الجماعة هذول هم فجار، غايتهم يحاولون نعمة الله وينكرون السيد الواحد الله وربنا يسوع المسيح. لذلك أحبتي الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين كان في بداية الكنيسة شغل الكنيسة الشاغل بالمحافظة عليه، أو خلوني أقول بطريقة صح ودق، غاية وشغل شاغل الرسل كان والتلاميذ أنه يحافظون على الإنجيل، على الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين. لأنه في بداية الكنيسة، طبعا الإيمان المسلم للقديسين هو ليس فقط لليهود ولا فقط للمسيحيين، فبمجرد ما نقول مسيحيين احنا راح نقول هم يهود وراح نقول هم ايضا من الأمم. لذلك هذا الإيمان المسلم اخفى في داخله او رمح اي قومية، اي انتماء ديني، اي انتماء عنصري عرقي. ففي المسيح وفي هذا الإيمان ومتلقين هذا الإيمان اللي ولدوا من الله، هم ليسوا بعد يهودي ولا أممي ولا بربري ولا سكيثي مثل ما يقول ولا أي شيء، لكن هم في المسيح مسيحيين. لذلك هذا الإيمان مسلم مرة واحدة استلموا التلاميذ من الرب يسوع، أو شافوا الحياة أو شافوا الحقائق، امتلأوا في يوم 50 بأعمال 2 بالروح القدس، ابتدأت الكنيسة، ولدت بقوة الروح القدس، وبدت الكنيسة تعلم الإيمان مسلم. لذلك الكنيسة هي مبنية على أساس الرسل، ويسوع المسيح هو الأساس، هو حجر الزاوية. فهم تسلموا من الرسل شفاهية، لأنه مو كل الأسفار كانت مكتوبة، بالرغم أنه هو دا يكتب لهم هذا السفر، لكنه في الوقت اللي قبل ما تكتب هاي الرسالة لهذه الفئة ما متأكد. طبعا هم يرجح كتابة هذه الرسالة من بين 70 إلى سنة 85، لأنه ماكو بيها ذكر لخراب أورشليم، فهو ما دا يتكلم عن أي شيء صار في أورشليم. لكن مفسرين آخرين يقولون ممكن يهوذا ما كتب هذه الحادثة لأنه يمكن ما كان إلها لازم أو داعي تذكر في سياق الموضوع اللي بدي يتكلم عنه. لكن القصد أنه هذا الإيمان المقدس لأنه سلم شفاهية وبعدين بدأ يكتب في وقت الرسل، بدأ يكتب، لكن في هذا الأثناء كانوا التلاميذ كانوا يواظبون، يقول لك في أعمال 2، على تعليم الرسل. فالتعليم كانوا يقدموه ويؤدوه الرسل شفاهية للكنيسة. هنا استغل العدو هذه الشفاهية وعدم وجود شيء مثل الناموس، مثل الرقائق، مثل الشريعة، وبدأ العدو وبدأ المهرطقين يحاولون يتلاعبون في أذهان الناس. لذلك بدأوا الرسل يكتبون. بولس الرسول كتب رسالة روميا، كتب رسالة غلاطية، لأنه راح نشوف بعد شوي النوع الثاني من الإيمان بدأ الرسول بولس يدافع عنه.
لذلك هذا الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين كان في غاية الأهمية.

يحفظ كما هو، مثل ما يقول الرسول بولس: لأني تسلمت ما سلمتكم أيضا من الرب يسوع. أخذ هذه يعني الإيمان وهذه العقيدة وهذا التعليم، فهو أخذ، ويقول إنجيلي ما أخذته من إنسان، لكن بيسوع، من يسوع مباشرة. والتلاميذ أخذوا التعليم من يسوع ومن الروح القدس اللي قال للرب يسوع هو سيشهد لي. لذلك الحدث اللي نشوفه هنا والشيء اللي كان صاير، أن هناك ناس داخلين مثل ما دخلوا بأي فئة بالكنيسة، بأي كنيسة، غلاطية، بأي كنيسة أخرى، نشوف بكولوسي، نشوف بتسالونيك، نشوف هناك هرطقات اجت، ونشوف الرسول يوحنا أيضا واقف بالمرصاد للغنوسيين ودي يعلم أنه يسوع أتى بالجسد وكل روح يقول أنه يسوع لم يأتي بالجسد فهذا مو من الله. القياس اللي يقيس به أي روح هو من الله أو من غير الله هو فكر هذا الروح عن يسوع أو اعتقاد هذا الروح أو هذا التعليم عن من هو يسوع. فهذا هو الفيصل، مو الفيصل بأنه يؤمن بوجود الله وأنه الله هو الخالق لكل شيء، هو خالق الإنسان وخلق في 6 أيام. كل هذا الكلام ما راح يخليني أميز الروح اللي أمامي هو من الله أم لا، إلا ما هو موقف هذا الروح أو هذا التعليم من يسوع. آمين. لذلك هنا دي يقول ينكرون السيد الواحد، هم فجار ويريدون يحولون نعمة الله ورسالة الإنجيل والغاية من نعمة الله إلى الدعارة وينكرون السيد. لذلك موقف أي تعليم، موقف أي روح هو يعني لازم يكون واضح ما هو موقفه من يسوع. هل هو السيد الواحد؟ هل هو السيد الذي تجسد؟ لذلك يقول الله وربنا يسوع المسيح. لذلك خلونا نشوف أنه الإيمان هذا المسلم مرة واحد القديسين، واللي الرسول بولس سماه الإيمان المشترك، لما دي يتكلم عن تيطس يقول هو ابني الصريح أو الابن الحقيقي بالإيمان المشترك، بالرغم أنه تيطس هو أممي والرسول بولس هو يهودي، لكنه في الإيمان هم ملتقين في الإيمان، لا يوناني ولا عبراني، لكن الكل واحد في المسيح. لذلك هذا سماه الإيمان المشترك. مثل ما قلت موقف هذا الروح هذا التعليم أو يعني موقفه من يسوع المسيح يجب أن يكون واضح حتى نحكم عليه أنه هو من الله أو ليس من الله. وهذا الجانب راح يخليني أشوف هذا التعليم اللي دي يتناولوه فئة معينة، ناس معينين، معلمين معينين، لازم يحدد لي ويشرح لي عن لاهوت المسيح وعن ناسوت المسيح. ما ينفع يؤمن بلاهوت المسيح فقط بدون الناسوت لأنه راح يضرب الفداء، وما ينفع يعني يؤمن ويستند على الناسوت ويلغي اللاهوت لأنه أيضا راح يلغي القيمة الكاملة للفداء، لأنه يجب أن يكون إنسان كامل والله كامل. فالإيمان المسلم للقديسين هو إيمان عقائدي موجود في الكتاب المقدس. المشكلة وين؟ المشكلة أنه بمرور الزمن الكنيسة احتفظت بهذا الإيمان، احتفظت بمن هو يسوع، احتفظت بناسوت المسيح وبلاهوت المسيح، وقيمت مجامع كثيرة وعزلوا بطاركة وعزلوا معلمين وشمامسة في وقتها، لأنه وصلوا إلى درجة الهرطقة. فبدأ يقول أنه المسيح كان يمتلك طبيعة واحدة، والثاني يقول لا كان يمتلك طبيعتين، لكن الطبيعة اللاهوتية ابتلعت الطبيعة الناسوتية لأن هي أسمى. والثاني قال لا هو راح للصليب فقط بالطبيعة الناسوتية لكن اللاهوت لم يكن موجود. فالكنيسة كانت تعقد مجامع وكانت تحارب لنجل هذا الإيمان المسلم، هذا الإيمان المشترك أنه يبقى نقي، يبقى كما هو. آمين. المشكلة وين؟ المشكلة أنه لما بدأت تكبر المسيحية بدأت أقوام ودول وقبائل تدخل للديانة المسيحية، فهم داخلين ليش؟ لأن واحد مثل يعني كينغ هنري
بإنجلترا لأنه هو اعتنق المسيحية، فأوكي إنجلترا كلها تصير مثل

ما قسطنطين مثلا هذا العملاق اللي كان موجود في وقتها دخل، فأيضا كل الإمبراطورية إيش راح تصير؟ مسيحية، لأن الإمبراطور قبل الإيمان المسيحي والإمبراطورية كلها صارت مسيحية. فبالتالي القبائل والناس اللي دخلوا للمسيحية كان يوضع عليهم أنه لازم أنت تتعمد، صح؟ فأنت تعمدت، فأنت صرت مسيحي. فنشوف أنه الإيمان اللي بدأ يعني تتصف به الكنيسة ويتصفون به هذول الناس هو إيمان عقائدي، هو ما بغلط، هو في فحواه وفي مادة صحيح. يسوع المسيح مثل ما يقول بكورنثوس الأولى صح 15 رسول بولس يقول الإنجيل اللي أنا جبته لكم، الإنجيل اللي بشرتكم به أنه يسوع المسيح مات، قبر 3 أيام، قام وظهر. 4 أمور الإنجيل كله اختزل بولس بهاي الأمور. المسيح مات، طبعا لما نقول مات معناه هو كان عنده جسد، صح؟ تجسد، يعني هو أمر بديهي، يعني هو ما قال تجسد، هو قال مات، فهو عنده طبيعة بشرية، عنده مادة يموت بها لأن الروح ما تموت. هو دي يقول مات، دفن، قام، ظهر. ظهر ل500 أخ، ظهر للتلاميذ، آخر شيء ظهر بولس يقول إلي آني. لذلك هذا الإيمان ما بأي شيء خطأ. فاليوم احنا نشوف امتداد لهذا الشيء اللي صار. فنشوف اليوم مليارات ما أعرف مليارين وشوية لما تجي تحلل حياة هذول المؤمنين، لما تجي المسيحيين، لما تجي تشوف هو على أي أساس أنا إذا أطلق عليه أو هو أطلق عن نفسه أو عائلته، لو الآيدي الهوية مالته تقول عليه مسيحي، أنه هو قابل بهذا الإيمان المسلم مر القديسين، هو ما عنده مشكلة أنه يسوع مات، يسوع دفن، يسوع قام، يسوع ظهر. أي مؤمن أو أي مسيحي تجي تسأل أنت تؤمن المسيح مات؟ يقول لك أؤمن. تؤمن أنه قام؟ أؤمن وأحتفل بعيد القيامة. تؤمن أنه هو دفن أقصد؟ وقام؟ نعم. وظهر؟ طبعا. هو إذا يؤمن بظهور القديسين فأكيد يعني راح يؤمن بظهور المسيح، مو برغم أنه إحنا ما نؤمن بظهورات القديسين، لكنه نؤمن بقيامة المسيح وبظهوره لكثير من الناس. فالمشكلة صارت أنه الإيمان اللي يتسم به المسيحي هو إيمان عقائدي، هو إيمان مسلم مرة واحدة للقديسين، لكن هذا الإيمان ما يمنح الخلاص. يعني امتلاكي للحقائق الروحية أو الحقائق الدينية خليني أقول، لأنه إذا قلنا روحية فممكن يكون لها تأثير، لكن أنا تفاعلي مع هذا الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين كمعلومات ما راح يمنحني الخلاص. فأنا ولدت ببيت شفت صليب وشفت تماثيل وشفت صور، فسألت قالوا لي هذا هو المسيح وهذه أمه وهذا خطيبها والقصة كانت ولد ببيت لحم and so on، ويوم الأيام مات وعدنا هذا الصليب. وطبعا إذا أنت من الكنيسة الشرقية فما لازم يكون المسيح على الصليب، ما يؤمنون. إذا أنت من الكنيسة الغربية it's okay إذا يسوع بعد مصلوب. لذلك إذا أنت في واحد من البيتين راح تشوف الصليب فراح تقول أوكي منو هذا اللي مصلوب؟ هذا يسوع. طبعا أنا دا أسويها بطريقة يعني مو حقيقية، افتراضية، لكن في اللاوعي وإحنا بربينا في بيوت مسيحية قبلنا هذا الإيمان المسلم مرة القديسين. لكن هذا الإيمان بالرغم من صحته، بالرغم من أهمية مثل ما قلت المجامع حتى تحافظ عليه، ولازلنا إلى اليوم محتاجين نحافظ عليه، مو لأنه هو قابل للفساد، لكن نحافظ عليه حتى من داخل الكنيسة ما يطلع تعليم يفسد هذا الإيمان. لذلك هو صحيح، هو قائم، هو كتابي، هو بالروح القدس، لكنه
التعاطي ويا هالمعلومات بطريقة ذهنية وعقلية فقط ما يمنح الخلاص.

لذلك صار هناك حاجة إلى شيء اسمه زمن الإصلاح والعودة مرة أخرى لمفاهيم الكنيسة الأولى، لما علمته الكنيسة الأولى، للشيء اللي الكنيسة الأولى حاربت واستشهدوا الرسل من أجل أن يبقى حق الإنجيل مثل ما يقول بولس من أجلكم ويكون باقي ومكمل لكل الأجيال. فرسول اليهود هذا يكتب لناس عايشين بوقته. أنا يمكن رحد عصور يعني مستقبلية، لكنه نرجع للرسالة هنا ندي يكلمهم عن خطورة السماح لهذول المعلمين أن يكونون موجودين بالكنيسة مهما كان اسمه، مهما كان وضع الاجتماعي، مهما كان منصبه الديني، غير مسموح لأحد أن يتلاعب بالإيمان المقدس. طبعا إذا تقرأ الصفات اللي كتبها عليهم رهيبة، لكن المشكلة بعدهم داخلين خلصة بالكنيسة. تعالوا نقرأ بعض الصفات. من وين أبدي؟ قائمة طويلة عليهم. طيب خلونا نبدي من العدد العاشر. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون أو ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة، ففي ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين. شوفوا بدأ من البداية، من أول واحد بدأ يتلاعب بالذبيحة وبالكيفية اللي يوصل إلى الله. فهم دا يقول راحوا أو سلكوا في طريق قايين، انصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، هلكوا. دا شوف هنا على مود الفلوس، من أجل الفلوس ممكن الإنسان يتلاعب بهاي الأمور لأنه غير مولود من الله، هو عبد لإبليس. هلكوا في مشاجرة قورح. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، موجودين صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الريح، أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. تشوفون الأوصاف اللي انطاها من الطبيعة مخيفة. موجودين بالكنيسة، وممكن يجي يكلمني عن الإيمان المسلم مرة القديسين، ويكلمني عن نعمة الله، ويكلمني عن الإيمان اللي بي أخلص، لكن هو ينكر لاهوت المسيح، هو ينكر الولادة العذراوية للرب يسوع، ويقول لك ممكن بويضا قسمت وممكن تصير، يعني صار 2000 سنة ما صارت، وقبلها بآلاف السنين ما صارت، هسه ممكن تصير، فقط حتى أشكك بلاهوت المسيح. بالمناسبة هذول المعلمين يقول لك راعين أنفسهم، هو ما له علاقة بالناس، الناس خل تهلك، لكن أنا نظري فلسفتي اللي دا أفهمه راعين أنفسهم، رعاية الكنيسة، على عكس الأساقفة والشمامسة والخدام اللي الرسول بولس جمعهم كلهم يقول لهم ارعوا رعية الله التي اقتناها بدمه، انتوا اللي أقامكم فيها، شوفوا مو عليها، اللي أقامكم فيها حتى ترعون رعية الله. فأنت مو مقيم عليها، أنت مقيم فيها حتى ترعى رعية الله. لكن هذول يقول راعين أنفسهم، لذلك نشوف بولس ما عنده شيء يخاف عليه، هو اللي يخاف عليه الكنيسة، منه يتعثر واني ما التهم. شون اليوم أشوف الغلاطيين اللي قبلوا رسالة الإنجيل وبالروح القدس واللي يقول يسوع رسم أمامكم مصلوبا، اليوم أشوفهم يرجعون للناموس؟ الشيء الملفت للنظر أنه الكنيسة، شوفوا إذا نقرأ تاريخ الكنيسة، الكنيسة يعني الشرقية والغربية، الشرقية ممثلة في يعني اللي هي تركيا الآن، أنطاكيا وهاي المناطق والإسكندرية صح، والكنيسة الغربية في روما، هذول الكنائس كانوا يحاربون من أجل هذا الإيمان المسلم، كانوا يحاربون من أجل الله.

المسيح، كانوا واضحين جدا. لذلك كتبوا قانون الإيمان اللي يجمع كل إيمان اللي نؤمن به واللي تسلموه من الرسل، حطوه في صيغة معينة حتى أي واحد يحاول يتلاعب. عندنا قانون الإيمان، أي شيء تتعارض وياه أنت برا الكنيسة بغض النظر أنت منه. طيب، هاي الكنيسة بالقرن الثالث والرابع والخامس، الكنيسة كانت تقاتل وتجي يجون من أماكن بعيدة ويبقون شهر شهرين دا يتباحثون ودا يتناقشون. اليوم، وأنا ما دا أتهجم علي كنيسة، لكن اليوم لما ناخذ نظرة ونشوف أنه الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية اللي آبائهم واللي الأساس كانوا يقاتلون من أجل الإيمان المسلم مرة واحدة القديسين، نشوفهم اليوم لا، هذا الإيمان موجود. يسوع مات، يسوع دفن، يسوع قام، يسوع ظهر، موجود، لكن صار تركيز أكثر على العقيدة. فأنت تولد مسيحي، أول ما تولد رأسا تعمدت، أنت صرت مسيحي، أنت ولدت الولادة الثانية، أنت سكن بك الروح القدس. لكن لما أجي أشوف حياة هذا الإنسان، ماكو أي أثر للروح القدس، لا يوجد أي أثر للولادة الجديدة. أنا ما أحكم على إنسان، أنا ولدت في عائلة من الكنيسة الغربية والشرقية نصهم، تعمدت وتناولت وكل الطقوس وكنت أمارسها وكنت بالكنيسة، لكن ما كنت مولود من الله، ما كنت أعرف الروح القدس، ماكو علاقة بيني وبينه. ليش؟ لأن أنا كنت معتمد على الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين. أنا عايش بإيمان وممكن أعاند الغير المسيحي، ممكن أجادل الغير المسيحي على لاهوت المسيح وعلى، لكنه في داخلي أنا ميت، أنا ما كنت مولود من الله. لذلك النوع الثاني من الإيمان، بالرغم أنه هو جزء من الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين، النوع الثاني من الإيمان هو الإيمان الذي يبرر، وإحنا حكينا عليه هواية وراح نبقى نتكلم عنه، الإيمان الذي يبرر، الإيمان الذي يعطي التبرير. هذا الإيمان طبعا موجود بكل العهد الجديد، لكنه في رسالة أفسس، أنا راح أخذ هذا المقطع، ما راح أقرأ رومية 3 ولا راح أقرأ غلاطية 3، لكن راح أقرأ أفسس 2، والذي يقول بيها أنه أنتم، تعالوا خلنا نقرأها حتى ما يعني ما أفقد أي كلمة منها، إصحاح الثاني وابتداء من العدد الأول. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هذا المقطع دي يقول لي، دي يعلن لي من هو أنا ومن هو الله. فالإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين يقول لي من هو يسوع، مقياسي إله هو من هو يسوع. أما الإيمان اللي يبرر، الإيمان اللي يخلص، فيعرفني من هو أنا. فأول ما ابتدى قال كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، فالإيمان المسلم للقديسين يتكلم لي ما هو موقفه من طبيعة المسيح، لكن الإيمان اللي يخلص يحدد لي موقف ذلك التعليم من طبيعة الإنسان.
فاليوم بدينا

نسمع أنه الإنسان مو مولود خاطي، لأنه لو بحثنا في جينات الإنسان ما راح نشوف جين اسمه الخطية. طبعا هذا شر وهذا تلاعب بالحقائق، لأنه ما حد قال إذا راح تسويت تحليل راح يطلع في دمك أو في جيناتك أنه هناك جين اسمه الخطية. الكتاب ما تكلم هذا، لكن دي يتكلم عن الطبيعة الغير منظورة لكن سلوكياتها منظورة. فهو دي يتكلم عن طبيعة أموات بالطبيعة أبناء الغضب، لكن سلوك هذا الطبيعة وسلوك هذا الإنسان أنه كان يسلك بشهوات جسده، كان يسلك في الظلمة، كان عبد لإبليس. فإحنا الكتاب يتكلم عن الطبيعة، عن تغيير يحدث الله في الطبيعة. كيف ننال هذا التغيير؟ بالإيمان. كيف أتخلص من هذه الطبيعة؟ بالإيمان، بالنعمة، عطية من الله. يعني أنا ما أحتاج أسوي أي عمل، الكتاب واضح ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. طيب شو راح نربط هذول الاثنين؟ هذا الإيمان أنا سميته الإيمان الذي يبرر، إيمان التبرير. إيمان التبرير هو جزء من الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين، صح؟ يعني هو جزء منه، بالرغم أنه الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين، قلنا أنه يسوع مات، يسوع دفن، يسوع قام، يسوع ظهر. لكن أيضا هنا دي يجمع لي يسوع مات ويسوع دفن ويسوع قام ويسوع ظهر، صح؟ إذا تقرأ النص راح أشوف أنه أقامنا معه. يعني شو شنو اللي كان؟ هو كان ميت، فهو أقام يسوع، ولين يسوع اتحد بينا أقامنا معه، أجلسنا معه. هذا يتكلم أنه قام وظهر والناس شافوه، وبعدين بعد الظهور صعد ولا زال يظهر اليوم للذين يطلبونه. المشكلة اللي أنا واجهتها وأنا دا أحضر إنه الكنائس اللي الطقسية، الكنائس اللي متمسكة بالإيمان المسلم فقط، ما تشوف هذا المبدأ موجود خالص بيه. فهنا الرسول بولس دي يقول ليس من أعمال، بس نشوف إن اليوم الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية تقول لك أنت ما تقدر تخلص فقط بالإيمان. وهنا تقعد تفكر وتحك راسك وتقول زين الكنيسة الأولى، يعني أو المجامع الأولى اللي كانت كنيسة شرقية وكنيسة غربية، كانوا يحاربون من أجل الإيمان المسلم وأنه الخلاص هو بالإيمان. واليوم دي نشوف الكنائس دي يقول لك لا. زين أني سؤالي هو وين نروح من هذا المقطع من رسالة أفسس؟ ليس من أعمال، وين أروح من؟ يعني أبقى أقنع الناس أنه أنت فقط الإيمان المسلم مرة واحد القديسين، الإيمان العقائدي اللي أنت ولدت بيه هو كافي؟ زين وهاي الرسالة؟ زين وغلاطية 3 للرسول بولس لما كان دي يقول أيها الغلاطيين الأغبياء من رقاكم حتى لا تذعنوا الحق، من وين أروح بيها؟ مو قدامكم يسوع المسيح رسم مصلوبا؟ مو بالروح القدس؟ تعالوا نقراها، تعالوا نقراها، لأنه يعني تقعد تفكر تقول زين هو احنا متمسكين بالإيمان المسلم مرة واحدة القديسين، زين هو الإيمان المسلم مرة واحدة القديسين يتضمن أنه التبرير هو بالإيمان وليس التبرير بالإيمان العقائدي فقط. تعالوا نقرأ العدد الأول، أيها الغلاطيون الأغبياء، إصحاح 3، من رقاكم؟ من سحركم؟ وكأنه مسحورين، وكأنه أنتوا واحد مسوي لكم عمل حتى لا تذعنوا للحق. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ إيمان اللي يبرر. واليوم أنا ما لي علاقة أنت عقيدتك أو أي شيء، لكن أنا اليوم دا أسألك بأي وسيلة أنت تتابعني؟ أنت بأي وسيلة راح تأخذ الخلاص؟ بالإيمان أم بأعمال الناموس؟ إذا قلت لي اثنينهم دا أقول لك أنت ضد الرسول بولس، أنت ضد هاي الرسالة، أنت ضد كلمة الله بالأحرى. لذلك دا يقول أبي خبر أبي أخذتم الروح، أبي أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟
أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبي أعمال الناموس.

الشمس أم بخبر الإيمان؟ وبعدين يبدي يتكلم عن إبراهيم. والعدد 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح، بالإيمان سكن الروح، بالإيمان ملء الروح القدس. فلما تشوف أنواع الإيمان اللي موجودة، طبعا هناك نوع ثالث إذا صار وقت راح نتكلم عنه. النوع الأول اللي موجود بالكتاب عن الإيمان المسلم، عن العقيدة المسيحية اللي محتاجين نحافظ عليها. وفي كل مرة نشعر أنه أكو تهديد عليها، الله يقيم ناس يحامون على الإنجيل، بس احنا كلنا نقدر نحامي في محيطنا، صح؟ لما نشوف جاري، لما نشوف صديق، لما نشوف عنده مفهوم غلط، اكو واحد يحاول يدس السم في العسل، انا دوري ان ارجع لكلمة الله، ارجع للإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين، واللي يتضمن انه الخلاص والتبرير هو بالإيمان وليس بالأعمال، وليس بالإيمان والأعمال. لأنه اليوم اللي موجود هو ما يقول لك أنت فقط خلاصك بالأعمال، لا، هو يقول لك أنت خلاصك بالإيمان والأعمال، بالناموس والنعمة. وهذا أشر بعد، يعني إذا واحد يقول لك في الأعمال يعني ممكن ما سامع عن نعمة الله، بس اللي يسمع عن نعمة الله ويقول لك تعال نحط معين إلها، لا، هي نعمة الله ما تحتاج، نعمة الله هي تخلص وهي تعلم وهي تغفر وهي اللي تنطينا كل عطايا، ومن خلالها وبواسطتها نأخذ، فما محتاج أروح أسوي. لكن ممكن يكون أكو تيار موجود إنجيلي يقول لك أنت بالإيمان تخلص، صح، لكن بالأعمال تحافظ على إيمانك. من وين؟ من وين؟ تعالوا نرجع لرسالة يهوذا نشوف هذا، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام أنه أنا أحفظ نفسي؟ تعالوا شوفوا الرسول يهوذا إيش يقول، عدد 24 من رسالة يهوذا: والقادر، الله القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، مو أني خلصت نفسي، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. هو اللي يحميني، هو اللي يحفظني، لكن أنا مخلوق على صورة يسوع لأجل أعمال صالحة مثل ما قرأنا في رسالة أفسس 12. لذلك الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين بالرغم من أهميته، وخليني أقول هذا الإيمان هو هويتي، هو معتقدي كمسيحي، لكن هذا الإيمان هو ما يخلصني كمعلومات، لكن اللي يخلصني هو نأخذ خطوة أخرى تجاه أو نحو هذا الإيمان، وأبدي أنفتح على الله وأثق في الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين اللي يقول إنه المسيح مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. تفاعلي مع هذا الحق وهذا البند اللي موجود في الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين راح يمنحني الحياة الأبدية، أنال الخلاص، فأعمالي تتغير لأنه طبيعتي تغيرت. بالطبيعة كنا أبناء الغضب، بالطبيعة الآن صرنا أبناء الله، فسلوك أبناء الغضب ليس كسلوك أبناء الله. سلوك الخدام اللي موجودين في يهوذا اللي هم غيوم بلا مياه وأشجار بلا ثمر ونجوم يعني في القتام وفي الظلام، يختلف عن أنه أنا اليوم صرت نور، صرت شجرة مثمرة، أنا صرت من بطني تخرج أنهار ماء. حيث تشوفون الفرق اللي تصنع نعمة الله، هذا الفرق ما تصنع العقيدة، ما تصنع العقيدة، ما صنعته ويا أي واحد من اللي قاعدين أمامي. أحبتي العقيدة ما غيرت حتى نيقوديموس، فالرب يسوع قال ينبغي أن تولد من فوق من الماء والروح يا نيقوديموس، ألست تفهم وأنت معلم؟

إذا أكو شخص يسمعني وهو شايف أنه الرأس الكبير اللي في طائفته والقامة الكبيرة والكرسي المبجل اللي موجود هناك، عزيزي الرب يسوع قال لي نيقوديموس ألست تفهم؟ لما نوصل عند الأمور السماوية يسوع هو المصدر وفقط. ممكن هذولا الله ينطيهم مثل ما انطل الرسل، لكن في الوقت اللي يختلف أو يتقاطع، يصير تقاطع بين تعليم هذول الناس النيقوديموسيين راح أسميهم وبين يسوع، هنا لازم أوقف، لأنه بالنهاية هذا مصيري الأبدي وهي حياتي الأبدية، ويسوع دفع الثمن بالكامل. آمين. الإيمان المسلم مرة واحد القديسين هو إيمان عقائدي ما يخلص وما يعطيني خلاص إذا تعاطيت معاه فقط بمعلومات ويعني حقائق فقط. الإيمان الذي يخلص ويبرر هو الإيمان المبني على التعامل والانفتاح مع روح الله وقبول نعمة الله. فالإيمان المسلم مرة واحدة مسلم فهم استلموه، لكن الإيمان يخلص مكتوب عنه في يوحنا الأولى صح 13 الأول على 13، أما كل الذين 12 آسف، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا. فالأول قبول وتسلم الإيمان، الثاني هو تسلم رئيس الإيمان وقبول يسوع في القلب فيحدث التغيير وأكون ابن لله. لكن في 10 دقائق باقي لي، تعالوا نروح للنوع الثالث. بالحقيقة أنا كنت أحضر أن أتكلم عن النوع الثالث فقط، لكن شفت نفسي أنه أنا بديت أدور بشكل أوسع، وحقيقة اللي كاتبه كله ما قلت لي أنه راح نتشعب، لكن تعالوا نروح للنوع الثالث. النوع الثالث هو يخص العلاقة مع الله. فأنا أول شيء عندي إيمان مسلم، وخليني أقول أنا إنسان طقسي، أنا إنسان مسيحي، ولدت أمتلك هذا الحق المقدس عندي، موجود في ذهني، موجود في بيتي، أروح للكنيسة، لكن أنا ما نلت الحياة الأبدية، أنا ما صار لقاء بيني وبين المسيح، ما نلت الروح القدس وسكن بي بالطريقة الكتابية اللي دي يقول عنها يوم آمنتم ختمتم، مو يوم اعتمدتم ختمتم. يوم الإيمان، يوم اللي أؤمن وصدق بالخبر يسكن بي الروح القدس. فالأول هو عقيدي، الثاني هو يبررني، لكن الثالث هو إيمان علاقاتي، هو الإيمان اللي أتعامل به مع الله. وأنا يمكن تكلمت من عبرانية صح 11 من فترة، لكن بعد كان عندي أفكار يعني الرب كان منطيني إياها، وحقيقة أفكار كثيرة عن هذا الإصحاح العظيم اللي موجود، لأنه دي يقول لي دي يشرح لي أنه الإيمان والعلاقة، خليني أقول العلاقة مع الله، لأنه الله روح وإحنا عايشين في عالم مادي، فالتواصل بيني وبين الله يكون مبني على أساس اسمه الإيمان. فبدون أن أؤمن، وهو الرسول ده يقولها، ينبغي أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود. فأول شيء، أول يعني درجة، أول خطوة أنه أنا أؤمن أنه الله موجود. لكن الوجود بالإيمان بوجود الله هو غير كافي، لأنه الشياطين تؤمن، وغير الأديان أيضا تؤمن، وحتى بعض الملحدين يؤمنون أن هناك قوة ما يسموها الله، لكن يقول لك أكو قوة سمارت يعني ذكية خلقت هذا الكون، بس إحنا ما نعرف هواية عليها. فاللادينيين، اللادينيين اللي هو لا ملحد ولا مؤمن، هو بالنص، يعني هو ما يقول لك ماكو، يقول لك هو أكو قوة، هو ممكن يكون أكو إله، بس إحنا ما عندنا معلومات عن هذا الإله. هذول اللادينيين يقول لك أنا ما عندي معلومات. وكو واحد منهم مشهور يطلع يعني بعض القنوات المسيحية ويقول لك أنا ما عندنا معلومات، هو ما يؤمن بالكتاب المقدس ولا يؤمن بالكتب الأخرى، يقول لك إحنا ما عندنا معلومات عنه، لكن إحنا نؤمن، أنا يؤمن أنه هناك قوة، هناك شيء يعني يحدث. لكنه الإيمان المسيحي واللي موجود، هذا أساس هذا الإيمان أيضا موجود بالعهد القديم. فالناس بالعهد القديم كانوا يتعاملون مع الله، بالرغم أنه كان هناك تعاملات ملموسة ومحسوسة
فيظهر في الجبل، يظهر في العليقة، يظهر في تحديات تواجه موسى، ينزل بخيمة الاجتماع.

والناس يعرفون أنه مجد الله ظهر كان بعمود النار والسحاب موجود وياهم. فهناك يعني كان هناك تواصل بس ما كان دائم 24 ساعة باليوم، لكن كان هناك تداخلات، الله يجي ويظهر نفسه للشعب، لكن ما كانوا يشوفون الهيئة الحقيقية، يعني يعني مو الحقيقية، الهيئة الكاملة. فكان هناك تعامل. اليوم احنا دا نعيش في عصر الرب يسوع قال طوبى الذين آمنوا ولم يروا. هذا مو معناه انه احنا دا نضارب الهواء، لانه مثل ما كان الله يتعامل مع الشعب بطرق يعني بي بي بي بي يعني بطرق يعني يستخدم بها يعني حواس الانسان، كان سمع، النظر، احيانا ممكن اللمس ممكن، لكن بالعهد الجديد احنا ايضا نشعر بوجود الله معنا في تعامله معنا، في تداخله في حياتنا، في شفاء الامراض، في حل بعض الامور، بالشعور بحضوره في خلوتنا. واحنا دا نقرا الكلمه السلام الذي يملأنا والراحه التي تاتي في محضر الله تشهد عن وجود خالق معي قربي، اليه ناتي وعنده نصنع منزلا. موجود، لكن هو بالإيمان، هو قائم على أساس الإيمان. ليش؟ لأنه الله ما أريد أقول افترض، لكن الله دي يتعامل ويانا على أساس إحنا مؤمنين، فهو دي يتوقع من عند المؤمنين أنه وش يخرج إيمان. هو ما دي يتعامل ويا، ما أعرف إذا ينفع قواعدين أقولها، ما يتعامل ويا العيانيين اللي هم على العيان، لكن يتعامل مع مؤمنين. فنحن نسلك بالعيان بالإيمان لا بالعيان مع الله. لذلك ها طبعا النقطة الثالثة يمكن أوسع وأشمل من نقطتين، لكن أنا حبيت أحط ثلاث أنواع الإيمان، لكن الثالث هو مستمر. النوع الثالث من الإيمان هو للذين مو يمتلكون الإيمان المسلم مرة واحدة فقط، لكن هو الذين يمتلكون الإيمان المسلم وإيمان التبرير. فأنت دخلت في علاقة مع الله تتعامل معه بالإيمان، وإحنا عندنا منطانة أكثر من شخص من العهد القديم كيف كان يسير مع الله. لكن النقطة اللي أريد أركز عليها، وأنا ما باقي لي وقت كثير، النقطة المهمة اللي أريد أركز عليها، أعتقد المرة اللي فاتت يعني عبرت أو مريت عليها بسرعة، أنه دائما نظن أنه الإيمان هو للنوال، يعني حتى أنال، وهذا الشيء صحيح، لكن هو ليس فقط للنوال لي وقت الاحتياج، لكن الإيمان وبحسب العبرانيين إصحاح 11 ينطينا أسباب كثيرة ونتائج كثيرة للإيمان. واحدة منهم هي النوال، واحدة منهم، وليست، وبالمناسبة هي ليست الأولى. تعالوا نروح سفر العبرانيين، وراح أقرأ هذا المقطع وأقرأ آيتين بعدها ونختم. عبرانيين إصحاح 11 والعدد 32. وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت أن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان، تريد أدعدوا إياه، هم يعني 11 نتيجة. أول وحدة، بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون، أنا بديت أدخل على الفئة الأخرى، ها بعدين راح أرجع أعلق عليه، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري
وجبال ومغايب.

وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. الآية الأخرى حتى ما أرجع أقرأها مرة ثانية، عدد 13 من نفسها: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد. لذلك لما أحصر ذهني أنه أنا أؤمن بالله وأنا أؤمن أنه يجازي، وهذه المجازات هي فقط حتى يعطيني، أنا فقدت الهدف من يعني أو الشيء اللي الله سوى من أجله الإيمان. فهنا ندي يقول ماتوا في الإيمان، لاحظتوا؟ يعني الإيمان ما كان فد شيء طارئ في حياتهم استخدموه وقت الطوارئ وبعدين كفوا عن الإيمان، لا، ماتوا في الإيمان ومنالوا بعض من هاي المواعيد. طبعا ليش منالوا؟ لأنه كانت مرتبطة بينا احنا ايضا، دي يقول حتى ما يكملوا بدوننا. لكن هم يمكن ما كانوا يعرفون حتى ما يكملوا بدوننا، لكن هم اصروا انه يؤمنون، كملوا انه احنا مؤمنين ونحن متمسكين بالرب. لذلك واحدة من الأمور كانت الإيجابية، الأحد عشر واحدة منهم كانت أنه ينالون، لكن بالمقابل الفئة الأخرى اللي أكثر من 11 نتيجة كانت بمنظورنا سلبي، ماتوا، قتلوا، نشروا، جربوا، عذبوا، كانوا معوزين، محتاجين، في مغاير وفي شقوق وفي هاربين، لكن جميعهم ماتوا في الإيمان. لذلك أحبة الإيمان المسلم مر القديسين هو إيمان العقيدة، إيمان التبرير، هو إيمان اللي بي أنال الخلاص والحياة الأبدية. فالأول ما يمنحنا الخلاص، لكن الخلاص مضمون فيه وموجود فيه إذا تعاطيت معه بطريقة روحية. أما النوع الثالث فهو إيمان التعامل مع الله، فبدون إيمان لا يمكن أرضى الله. فأني اليوم مؤمن، الله راضي عليه في المسيح، لكن أنا متذمر، أنا أشك، أنا أقول مستحيل، كيف ممكن الله يسوي هذا الشيء؟ هل تتوقع الله راضي عن هذه الكلمات اللي يقولها؟ هل تتوقع الله راضي على اتجاه قلبي؟ هو راضي علي في كينونتي في المسيح، لكن كلامي مهم، صلاتي مهمة، تسبيحي مهم. ينبغي ليؤمن، ينبغي أو الذي يأتي الله ينبغي أن يؤمن أنه هو موجود وأنه هو يجازي الذين يسألونه. أنا صلاتي أنه ما يكون ولا واحد يسمعني، أنا متأكد ولا واحد اللي موجودين أمامي، لكن اللي يسمعني ما يكون معتمد على الإيمان المسلم مرة واحدة القديسين، لكن النوع الثاني هو الذي يمنح الخلاص، والنوع الثالث هو اللي يضبط علاقتي ويحدد هوية علاقتي مع الله الذي أصبح أبي بالإيمان. رسول بولس يقول: لأن جميعكم أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. وليسوع كل المجد. يا رب نأتي أمامك في هاي الليلة، نشكرك من أجل كلمتك الحية، من أجل تعليم النقي اللي موجود بيها، اللي يحمينا من كل زيغان، يحمينا من كل انحراف عن الطريق الصحيح. أصلي يا رب إن كان أحد يسمعنا ولم يتعامل مع النوع الثاني من الإيمان الذي يبرر، أو يمكن يحاول أن يخلط بين أعمال الناموس وبين الإيمان، أو يمكن معتمد أنه أنا عندي الحق وأمتلك الإيمان المسلم مرة واحدة القديسين، لكن لم يتقابل معك. أنا أصلي من أجل هاي النفس أينما كانت أنه تزورها أنت، ويا رب أنت تفتح العيون، ويا رب تفتح الأذهان، وتسقط كل قشور وضعها إبليس أو وضعها التدين، وتقبل هاي النفس إليك. وانت قلت: كل من يقبل إلي لا أخرج خارجا، لك كل الكرامة والمجد. آمين.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكرمة، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. لو أول مرة بتشوفنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل كتاب.com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات فيما يتعلق

0: تتعلق بموضوع الحلقة أو أجزاء من الكتاب المقدس أو أي شيء في الإيمان المسيحي، ابعتنا على info@kullkitab.com. وصلنا في إنجيل متى وهو أول أصفار العهد الجديد إلى أصحاح 19، واليوم سوف نتكلم عن ما هو الزواج وما هو وضع الطلاق كما يعلمنا الكتاب المقدس. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، اديني فكرة عامة عن محتويات أصحاح 19، إيه البنود الرئيسية اللي فيه؟
1: يعني هذا الأصحاح لحسن الحظ تقسيمته سهلة، هو متكون من 30 آية، 15 آية بتتكلم عن الزواج والأولاد، و15 آية بتتكلم عن الممتلكات والمكافآت.
0: تمام،
1: دول موضوعين الرئيسيين لهذا الأصحاح.
0: تمام، فيما يتعلق بالزواج أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. قال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذي أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولد هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. عايز تعليق على هذه الكلمات، تفضل.
1: الطلاق أو بصفة عامة الزواج على يد البشر أفسدوه أيما فساد. يعني الله عمله، ونقرأ عنه أنه قال وشهد عن أن كل ما عمل فإذا هو حسن جدا، وكان من ضمن الخليقة، إنجاز أن نقول في تكوين واحد وتكوين اثنين كان من ضمن الخليقة هو الزواج. لكن على يد البشر دخل مبكرا تعدد الزوجات، ممثلا في لامك السابع من قايين الشرير، وده كان نموذج للشر، فتزوج بامرأتين وتفاخر بقسوته وشراسته. ثم بعد ذلك أيضا جاء الطلاق، وكان الطلاق أيضا زي ما المسيح بيقول: بسبب قساوة قلوبكم أذن موسى لكم أن تطلقوا. يبقى إذن على يد البشر فسد الزواج اللي هو جزء من خليقة الله الجيدة، فسد بطريقتين: بتعدد الزوجات أولا، ثم بالطلاق ثانيا.
0: إذن الصورة الأصلية كما صممها الإله الخالق هي أن الزواج رجل واحد وامرأة واحد.
1: صحيح،
0: دي الصورة الأصلية.
1: تمام.
0: وكعادة المزورين عبر العصور ياخدوا أي ماركة أصلية ويزوروها. الصورة اللي ربنا رسمها رجل واحد وامرأة واحد.
1: تمام.
0: لكن الصورة المزيفة رجل وعدة نساء، أو بعد كده مش غيروا الرجل والمرأة في العدد لكن غيروا في الصنف، فبقى رجل ورجل وامرأة وامرأة. كل دي صور مزيفة.
1: صحيح.
0: الطلاق، ليه في فكر الله من البداية ما كانش فيه طلاق؟ ليه؟
1: في الحقيقة علينا أن نعرف فكر الله من جهة الزواج قبل ما نتكلم عن الطلاق. أولا ده من البدء لم يكن هكذا، الرجل وامرأة. تخيل آدم هل كان يفكر في الطلاق؟

طب يتجوز مين؟ ما دي الله اللي عملها له، فمن البدء لم يكن هكذا. الحاجة الثانية ان في نفس سفر التكوين اصح ان يترك الرجل اقدس واقرب العلاقات، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأتي. حاجة التالتة انه لما بيتحدوا مع بيبقوا جسد واحد، هل تستطيع ان تفصل جسدك جزء منه حتة وجزء منه في حتة تانية؟ يستحيل.

0: يبقى إذن من البدء لم يكن هكذا الله خلقهما ذكرا وأنثى، بقيوا جسد واحد، يترك الرجل أباه وأمه، ثم هنا ينظر إلى الزواج باعتباره عمل الله، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: تعليم الكتاب المقدس عن الطلاق أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا،
0: تمام،
1: وليس كما يعلم البعض أن هناك أسباب أخرى للطلاق. فنحن نوافق الكتاب المقدس لا طلاق لعلة الزنا. ليه الزنا هو السبب الوحيد اللي يمهد للطلاق؟
0: لأن الزنا فصم شيء مقدس، لذلك يسمح الله بفصم العلاقة نتيجة أنها فصلت فعلا عن طريق فعلة الزنا. لذلك فعلة الزنا وحدها، لكن أي شيء آخر، مرض الزوج أو الزوجة، تغيير الملة، كل ده كلام ما يقضيش مصلحة عند الله. الذي سأقف أمامه وسيقف أمامه كل إنسان في العالم بما فيهم القضاة الذين يحلون ما منعه الله
1: ورجال الدين،
0: ورجال الدين الكل سيقف أمام الله وسيعطوا حسابا. ومين يقدر يغير كلام الله حطه وقاله بمثل هذا الوضوح في متى 19؟
1: قبل ما نطلع فاصل نقول في كلمة أخيرة في هذا الجزء أن الزواج رجل واحد وامرأة واحدة لأنها صورة لاتحاد المسيح
0: صحيح
1: بالكنيسة، ولا يوجد في فكر الله أن تنفصل الكنيسة عن المسيح، فهي جسده وستظل جسده إلى أبد الأبدين.
0: تمام
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: المسيح في عدد 13 وضع يديه على الأولاد. طيب إيه معنى بالضبط وضع يديه على الأولاد؟ وهل البعض الآخر أعطي برضه أنه يضع يديه ويعمل زي المسيح ما عمل ولا لا؟
1: وضع الأيدي يا أخ يوسف، ماذا فعل المسيح مع الأولاد؟
2: وضع الأيدي ليه جذور من العهد القديم. فمثلا يعقوب عندما بارك كل واحد من ابني يوسف أحفاده وضع عليهم يديه، والمسيح طبعا كانت إيديه مليانة بالبركة، وكان عندما يضع يديه على أي شخص كانت تنتقل إليه البركة. فإذا كان نجس أبرص فكان يطهر في الحال عندما يضع الرب على إيده، كواحد أعمى والمسيح يلمسه كان يتم شفاؤه وتتفتح عينيه فورا. إذن إيدين المسيح مليانة بالبركة، وكان الآباء يتمنوا أن المسيح يضع يديه على أولادهم. وأنا أعتقد أن لغاية النهاردة كل الآباء الأتقياء بيقدموا بصورة أو بأخرى في صلواتهم أولادهم للرب، وبيطلبوا أنه يضع يمين الملكية والبركة على أولادهم. فهذا خير ما يتمناه الآباء لأبنائهم.
1: إيه هي حكمة الروح القدس لما جاب لنا كلام عن الأولاد بعد كلام عن الزواج والطلاق؟ هل عايز يقول إن في تأثير مباشر على الأولاد؟
2: أعتقد مش بس كده، لكن كمان عاوز يقول لنا إن غرض الزواج مش زي ما النهاردة أنت كنت بتقول في الفرصة السابقة إن في تزوير للصورة الأصلية. النهاردة من ضمن التزوير أن الزواج فور فن، لكن مش عشان نجيب أولاد. بينما في ملاخي أصحاح 2 عدد 16 الرب يكره الطلاق. وبعدين يجيب لنا كمان حاجة تاني إن يرفض تعدد الزوجات، فيقول أفلم يصنع واحد وله بقية الروح؟ الله عمل لآدم امرأة واحدة، مع إنه كان عاوز يعمر الأرض في ذلك الوقت. وبعدين يسأل ولماذا الواحد؟ ليه ربنا خلق امرأة لآدم؟ يقول طالبا زرع الله، عشان خاطر عن طريق الزواج يأتي الزرع المقدس اللي بيسميه في ملاخي زرع الله. عشان كده بحكمة بعد الحديث عن الزواج تحدث عن الأولاد، فغرض الزواج الأساسي هو إنجاب الأولاد.
1: تمام، أنتقل الجزء الثاني بدأ من العدد 16 والخاص بالممتلكات والحادثة بتاع الشاب الغني الذي جاء إلى المسيح. هقراها وارجع لحضرتك بسؤال. وإذا واحد تقدم

0: وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. علق لي على هذه الحديثة يا أخي يوسف.
1: الأعداد اللي حضرتك قريتها دي بتكلمنا عن قصة الشاب الغني الذي أتى إلى المسيح يطلب منه: دلني على الصلاح اللي أقدر أعمله علشان يبقى ليا وأقدر أدخل ملكوت السماوات. في الحقيقة مشكلة ذلك الشاب أنه كان يظن أن عنده صلاح، أو أن في البشر صلاح، والحقيقة أنه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كان عند الشاب ده ميزات كتيرة، فهو أولا شاب، ثم أنه غني، غني جدا، ذا أموال كثيرة، ثم أنه كان منذ حداثته يحفظ الوصايا، لدرجة أن المسيح بحسب مرقس نظر إليه وأحبه. كان عنده كثير من الاحترام للمسيح، مع أنه نجار النصارى في نظر الناس، لكنه جثى إلى قدامه، سجد له وطلب منه: دلني على الصلاح اللي عمله. والمسيح رد عليه رد شوية غريب: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. البعض أساء تفسير هذه الآية وظن أن المسيح يقول له: لا تدعوني صالحا، فليس من صالح إلا الله. لم يقل المسيح ذلك، والمسيح ما كان ينفي الألوهية عن نفسه، لكن كان ينفي الصلاح عن كل بني البشر. فكل بني البشر ما هم الصالحين، فلماذا تطلب الصلاح؟ ثم إذا كنت عاوز تعرف، الناموس هو اللي جه بيقول لك تعمل إيه. أنا النهاردة جاي لكي أقدم هبة الحياة الأبدية مجانا، أما إن أردت أن تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله، عليك أن تعود إلى الوصايا. والراجل ده كان حافظ الوصايا، لكن زي ما تقول حافظ بذهنه فقط، لكن لم يعش بقلبه هذه الوصايا الرائعة فعلا.
0: هل التنفيذ الحرفي لعدد 21 يقود إلى هذا التتميم، لما بيقول: قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. لو واحد بيشوفنا دلوقتي وسمع الآية ديت وعنده أملاك وراح باع أملاكه ووزع على الفقراء، هل كده ضمن كنز في السماء؟ يقصد المسيح
1: يعني يقينا الخلاص لا يباع ولا يشترى. لماذا؟ لأنه كلف الله دم ابنه الوحيد. يعني هل أنا لو امتلكت ملايين الدولارات، هل ده يساوي قيمة العمل الذي تم في الجلجثة لأجلي؟ هل أستطيع أن أدفع ثمن دم المسيح مهما دفعت؟ والحاجة الثانية أن المسيح لم يقل هذا الكلام لأي إنسان على الإطلاق. فيش واحد جاله قال له: روح بيع وتعالى لي، ما حصلش،
0: اتقالت لي ده
1: هنا بس. فنقدر نفهمها في جو السياق. الراجل ده بيقول: أنا حفظت الوصايا منذ حداثتي. فالمسيح بيقول له: طب إذا كنت حفظت نمتحن. الوصايا بتقولك تحب الرب إلهك من كل قلبك، فإن كان ذلك كذلك فليس هناك مكان لمحبة المال في قلبك. روح بيع وتخلص من كل الأموال إذا كنت بتقول فعلا أنا بحب الرب إلهي من كل قلبي. الحاجة التانية وتحب

0: قريبك كنفسك. خلاص بعد ما تبيع الممتلكات بتاعتك
1: بتاعت الفقراء
0: اديها للفقراء. طبعا الراجل كان حافظ هنا لكن مش حافظ هنا. وفي الحقيقة لو حطنا ربنا تحت أي امتحان النتيجة فشل وسقوط، عشان كده الله بيدي عطاياه كلها من مطلق نعمته، وعندما نحصل على النعمة يمكننا. في ناس كثيرة ضحت بالكثير، بالعكس الرسول بولس بيقول من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. فهذا الشاب لم يستطع أن يتخلص من امتيازاته كثيرة، أما شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول استطاع أن يفعل ذلك، ومش بس خسر ممتلكاته وامتيازاته، ده حتى نفسه، ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيد.
1: قبل ما أسيب الجزء ده عايز تعليق على عدد 24، هل هو ثورة على الأغنياء مطلقا لما قالوا أقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؟
0: يعني لما تكمل الآية هتكتشف الإجابة سهلة. لما قالوا المسيح إذن من يستطيع أن يخلص؟ هذا مفهوم يهودي تمام. لماذا؟ لأن أولا كن واحد في سعة وبحبوحة وغنى، ده في المفهوم اليهودي ربنا راضي عنه. الحاجة الثانية أني أنا عندي فلوس كتيرة، فما أسهل أني أقدم من فلوسي علشان أكسب جزء في السماء ولا في الملكوت،
1: اللي هي الصدقات.
0: الصدقات ده مفهوم يهودي. لكن المفهوم المسيحي إيه؟ مفهوم المسيحي أنه إذا من يستطيع أن يخلص؟ في الحقيقة ولا الغني ولا الفقير. والخلاص ليس عمل بشري على الإطلاق، الخلاص هو عمل الله. وعشان كده الرب جاوب قال إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أيوة الغني ما يقدرش يخلص والفقير ما يقدرش يخلص، لكن الله يقدر يخلص الغني ويقدر يخلص الفقير. لما نروح لإنجيل لوقا 19 هنلاقي راجل غني جدا اسمه زكا، وحنلاقي قبليها في أصح 16 راجل غلبان جدا اسمه العازر. زكا خلص والعازر خلص مش لأن ده غني ولأن ده فقير، لكن الله خلص الغني والله خلص الفقير.
1: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 28 فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. كنا عايزين نعرف معنى في التجديد.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: كلمة التجديد في اليوناني لم ترد إلا مرتين في العهد الجديد، هنا وفي تيتوس أصحاح 3، تترجم هناك الميلاد الثاني، غسل الميلاد الثاني. التجديد حالة الأرض الجديدة، وده واحد من ضمن أسماء الملك الألفي. سيملك المسيح على أرض مجددة بيسميها هنا التجديد، الحالة الجديدة اللي تسمى أيضا أزمنة رد كل شيء، تسمى أوقات الفرج، تسمى عتق الخليقة، تسمى العالم العتيد، تسمى الدهر الآتي، تسمى ملء الأزمنة، تسمى الملك الألفي. كل دي حالة الأرض عندما يملك المسيح. النهاردة المسيح ليس ملكا، العالم رافض المسيح إلى الآن، لكن حيجي يوم ويستلم ملكه. رؤية 11-15: صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. في ذلك الزمان سيجلس على كرسي مجده، والرسل اللي تبعوه، رسل الخروف الاثني عشر، هيجلسوا معاه على 12 كرسيا يدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. فليهم وضع في الأرض مميز، ليهم وضع في السماء مميز، لأن أساسات المدينة السماوية على كل أساس من وهو حجر كريم عليها اسم من أسماء رسل الخروف الاثني عشر، فلهم

0: قيمة خاصة في السماء وأيضا قيمة خاصة في الأرض.
1: أشكرك أخي يوسف. طبعا لما بيتكلم على الـ 12 كرسي كان أي. وقتها يهوذا موجود مع الـ 12 دول، لكن يهوذا ليس له نصيب في هذا المال،
0: خايف، باع الغالب الرخيص قوي قوي قوي قوي.
1: تمام تمام. عايز تعليق على معنى كلمة الحياة الأبدية، يعني لما بيقول في عدد 29: وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. إيه مفهوم الحياة الأبدية خصوصا في إنجيل متى؟
0: شوف، في العهد القديم الحياة الأبدية جت مرات قليلة جدا، يمكن مرتين.
1: أي.
0: المرة الأولى في
1: مزمور 133.
0: مزمور 133: هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد، وفي دانيال 12. وفي المرتين بيتكلم عن ملك المسيا. وهنا الشاب الغني لما سأل ماذا أفعل أو أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية، كان يقصد ملك المسيح الألفي. وهذا ما نجده في الأناجيل الإزائية متى مرقس لوقا، حيثما تقرأ عن الحياة الأبدية في الثلاث بشائر دول هو نفس مفهوم العهد القديم ملك المسيح.
1: تمام.
0: لما توصل للإنجيل يوحنا لا، الموضوع مختلف. الحياة الأبدية شيء يمتلك المؤمن من الآن، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. لما تقرأ في رسائل بولس هتلاقي الحياة الأبدية شيء سنصل نحن إليه، يعني في إنجيل يوحنا شيء وصل إلينا، في رسائل بولس شيء نصل إليه لما بيقول امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، أو في النهاية الحياة الأبدية. يبقى إذن الحياة الأبدية تدخل إلينا بحسب إنجيل يوحنا، دي الحياة اللي جوانا، وندخل نحن إليها في نهاية المطاف، ودي كتابات الرسول بولس.
1: وطبعا الحياة الأبدية هو شخص المسيح الذي وصل إلينا.
0: بالضبط.
1: الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا.
0: تمام. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.
1: ومفهوم الحياة الأبدية هو صنف حياة الله الأبدي.
0: صحيح.
1: فأنا بإيماني بالمسيح باخد صنف الحياة اللي في الله، بقى عندي مش حياة آدم لكن حياة صحيح. الله الأبدي.
0: صحيح.
1: عايز أخد تعليق على التبعية. أي. يمكن دلوقتي بيشوفني حد من أي خلفية قبل المسيح ونعمة الله عملت فيه، وفي طريق تمسكه بالمسيح ربما يكون هجر من بيته أو حرم من الميراث أو فرق ما بينه وبين زوجته أو حتى أولاده تركوه، ويمكن في وقت من الأوقات جاله إحساس إلا أنا عملته في نفسي ده، يعني سبت بيتي وسبت عيالي ويمكن في عار لاحق الأسرة. عايز تقول له إيه اللي أنت كسبته لما تركت كل شيء لأجل المسيح؟
0: يعني لما سأل الرسول بطرس المسيح، المسيح أجابه فوراً عن السؤال، وفي الحقيقة الإجابة كانت مرضية ومشبعة. لكن لما نوصل للأصحاح الجاي هنلاقي أن المسيح كأنه بيقول له بطرس السؤال غلط، السؤال غلط، لأن أنت قبل ما تترك لي أنا اللي تركت لك. في الحقيقة ما أقل ما تركته أنا لأجل الرب، ما أعظم ما تركه هو لأجلي، ضحى أخلى نفسه، افتقر وهو الغني. أنا مهما تألمت اللي خسرته ده، أنا في الحقيقة كسبت أضعاف أضعاف ما خسرت. ليس أحد يترك إلا ويأخذ هنا 100 ضعف وفي الدار الآتي الحياة الأبدية. يعني ياما شفنا أمهات لينا، ياما شفنا إخوة لينا، هم غرباء عننا بحسب الجسد، لكن في عائلة الإيمان كانوا أقرب من الأم وأقرب من الأخ والأخت والابن. نعم، اللي جه للمسيح رابح الكثير والكثير جدا.
1: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، ربي بارك. نراجع الحلقة مع الضيوف. اللي استفدناه من حلقة اليوم؟
2: شفنا قد ايه الرب يسوع كان قلبه طيب مع الشاب الغني، ما قالوش ان انت في سؤالك أخطأت، لكن تعامل معاه، أراد أن يكشف قلبه، لكن للأسف هذا الشاب قص قلبه ومضى حزينا.
3: فكر الله من جهة الجواز هو رجل واحد لامرأة واحدة يترك أباه وأمه يلتصق، يصير الاثنين جسدا واحدا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، أترك معك ما قاله السيد بفمه عن كيفية الخلاص، فأمام سؤال التلاميذ عندما قال:

0: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. ربما هناك صعوبة في الخلاص عند البشر، مش ربما، أكيد في صعوبة عند البشر. لا يستطيع الإنسان أن يخلص نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يخلص إنسان، ولا يستطيع قديس أن يخلص إنسان، ولا يستطيع ملاك أن يخلص إنسان، ولا تستطيع طقوس أو مناسك أن تخلص إنسان، ولا تستطيع صدقات تقدم أن تخلص إنسان. فهذا كله غير مستطاع عند الناس، لكن الخلاص يأتي فقط من قبل الله، فالله وحده هو الذي يخلص. فإن كان طريق الخلاص غير مستطاع عند الناس، لكن عند الله كل شيء مستطاع. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، إن أغلقت كل الأبواب أمامك فهناك بابا مفتوحا، عند الله كل شيء مستطاع. تعال بأثامك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. تعال بذنوبك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. تعال بشهواتك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. فليس بأحد غيره الخلاص. ربما تكون قدمت أموالا وصدقات، ربما تكون زرت أماكن مقدسة، ربما تكون فعلت طقوسا ومناسك، لكن إلى الآن تشعر بذنوبك وأثامك. لا يوجد طريق للخلاص إلا الشخص الوحيد المخلص الرب يسوع المسيح، المسيح وإياه مصلوبا. عشان كده أشجعك إنك تيجي للمسيح وتقول له: خلصني. أنت الوحيد اللي تخلص، ويرن في أذنيك هذا الصوت الخالد: ليس بأحد غيره الخلاص. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة تكلمنا عن المعرض، وكنا توقفنا عن الزيارة المفاجئة اللي قام به الرئيس جعفر نميري لمعرض الكتاب المقدس، وإذا كنت قاعد تقول أنه لمن جاء كان بيسأل ليه المعرض هو تعبان كده.

0: اللي عاملينه في باخرة تعبانة، عاملينه في باخرة تعبانة. كلمنا شوية عن المعرض ده، ونحن بننتقل بعد ذاك للمعارض اللي أنتوا عملتوه والأنشطة اللي أنتوا عملتوه بجانب المعرض الكتاب المقدس.
1: بالنسبة للمعرض استمر يحصل كل سنة لحد عام 97. بعدين طبعا الشباب قرروا يعملوا بعد كده في دار النشر وفي مناطق ثابتة تانية، فاستمر برضو مدة طويلة يتعامل في دار النشر، وكان في نتائج مباركة جدا للخدمة، لأنه شعروا إنه المنطقة بتاعت شارع النيل بقت ميتة شوية والحضور ما كبير. فلما كان بيتعامل في دار النشر كان على شارع القصر، فكان الزوار أكثر والتوزيع والبيع أكثر، وكانوا بيعرضوا أفلام برضه. لأن نسيت أقول إنه برضه في الباخرة زي الرجاف أو القطبي أو ديل كنا بنعرض أفلام في الأمسيات، ففيلم يسوع، فيلم تاني، أفلام تاني مسيحية. فقرروا ينقلوا النشاط لدار النشر، فكانوا بيعملوا كمان مش معرض واحد في السنة، عدة مرات.
0: نعم.
1: فكان سبب بركة كبيرة في توصيل الرسالة لناس كثيرين، وفي نفس الوقت بالنسبة للشباب في المشاركة والحديث. في نفس الوقت استمرت المعارض في الجامعات المختلفة، عملوا في الجامعة الأهلية، عملوا في جامعة السودان، عملوا في جامعة القاهرة، يعني استمرت في السنين دي. في بعض المرات طبعا توقفت، كان في ضغط، أنا ما بتذكر التواريخ عشان، لكن حصل. وزي ما قلت أنت ذكرت النشاطات اللي تعملت في الجامعة، وصلت ناس من مناطق مختلفة من السودان، لأنه الجامعة كانت خليط فيها شباب من كل أنحاء السودان.
0: نعم.
1: من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب والشمال، فده كان له تأثير إيجابي في نشر الكلمة.
0: نعم.
1: يعني فرصة للناس يسمعوا، لأنه الناس يحتاجوا يسمعوا الرسالة.
0: نعم.
1: وطبعا لنا القرار بالنسبة لي، لكن في حاجة إنه الناس تسمع الإنجيل اللي هو الخبر السار.
0: نعم.
1: وعندنا مسؤولية نحن كمسيحيين عشان نوصل الرسالة دي للناس، لأنه دي المسؤولية اللي أعطانا لها المسيح، نكون شهود له.
0: نعم.
1: ودي طبعا من أجل صالح البلد، لأنه الإنسان لما يؤمن بالمسيح بيبقى مواطن صالح.
0: صحيح.
1: يتغير يعني. واحدة من الجمل المهمة، القانون الذهبي بيقول do to other as you want them to do to you، أو اللي هو عاملوا الناس بالطريقة اللي أنتوا عاوزينه،
0: كما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعلوا بهم أنتم أيضا. نعم.
1: أيضا ده الشعار الرئيسي، وده بيحكم على معاملاتنا مع الناس. فده شيء أساسي، والمحبة شيء أساسي في المسيحية، والمحبة بتجي عن طريق محبة المسيح لي.
0: نعم. فأنا كنت داير أرجع بك شوية في موضوع بتاع القوانين بتاعة سبتمبر، بعد إقرار قوانين سبتمبر في 83، وبعدين هل حصل اتحاد؟ هل طبعا القوانين تغيرت، ودات قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين دي، هل تأثرتم بهذه القوانين؟ هل حصل أنه حصل اتحاد، حصل نومة؟ لأنه يعني المود بتاع البلد كله تغير مع القوانين ده، فبالتالي بالتأكيد بيكون في أثر نوعا ما سلبي للخدمة، للرسالة بشكل عام، وخاصة نحن كأقلية في في في في في السودان، أقلية مسيحية.
1: هو الحقيقة طبعا من الستينات المشكلة ابتدت زي ما ذكرنا قبل كده، اللي هو كان في سوء فهم. الناس، بعض الناس كان بيفتكروا إنه لو عربوا وأسلموا الجنوب حيكون في سلام ويكون في وحدة، لكن المشكلة دي أججت النار زيادة يعني. فالقوانين بتاعت الإرساليات اللي تعمل في بداية الستينات ده كان بدء للمشكلة.

0: كان في صعوبات يعني بالنسبة للخدمات من الأول، لكن طبعاً لما حصل السلام حصل تغيير وفي فرصة وبقى في حرية. طبعاً نحن المادة 18 بتدي الحرية بتاعت الضمير و freedom of thought, conscious and belief، الفكر، حرية الفكر وحرية الضمير وحرية العقيدة.
1: نعم.
0: فدي أساسية بالنسبة للإنسان، وده طبعاً من القوانين بتاعت الأمم المتحدة وحرية التعبير. فدي أساسية بالنسبة لحقوق الإنسان وللديمقراطية. فكان في ضغط يعني، ففي ناس يتألموا حتى قبل الشريعة يعني. أنا عندي صديق يعني بحبه جداً، أخ يعني لمس قلبي، اسمه جبريل. هو كان كلمني، كان عندي صديق برضو في بيشتغل في، كان مدير المبيعات في كي ال ام. فقال لي كمال قابلت جبريل؟ قلت له لا انا ما قابلت جبريل. قال لي لازم تقابله. قلت له خلي جبريل يجيني في البيت. فانا كنت ساكن في حله حمد قدام الجامع بتاع البرقديه، فجاني جبريل بالمساء. جبريل قاعد معي في الحوش برا، قعدنا نتونس. جبريل فقط أصابعه كلها، وهو كان اتربط على دبابة، وكان مبشر. ربطوا يده، الدم ما كان بيمشي في الأصابع، فماتت كل الأصابع. ففقد كل أصابع يده،
1: الاثنين يدين والاثنين
0: يدين والاثنين. وهو كان معروف إنه هو مبشر، لكن اتهموه إنه كان بيساعد التمرد. لكن هو مبشر ومادي عشان إيمانه كمان. لما تعايش تعاين لوش جبريل، وشه زي الملاك. ما عنده أي مرارة. أنا لو كان حصل لي الحكاية دي يا زول يا زول لكن هو تشوف روح الرب فيه.
1: أمين أمين.
0: والغريبة ما وقف عمل التبشير، يعني بصعوبة هو يمسك كوباية الشاي، تخيل، لأنه ما عنده صبعين. حتى في تأكيله بيحتاج للزول يأكله. تخيل الظروف المرة. مع ذلك متزوج، عنده أطفال، مستمر يكون مبشر للرب يسوع.
1: له كل المجد.
0: ما طلب مني تعريفة واحدة. قعدنا تونسنا صلينا، لمس حياتي. رجل الله يمكن ما ظهر اسمه في الجرائد، ما اشتهر، لكن الرب شايف عمله لحد يوم الليلة. هو مبشر الرب يسوع.
1: واو.
0: في آخر رسالة بعيدة من السودان بيقول لأهله ما تقلقوا عليه، الرب معانا. ظروفنا صعبة لكن الرب معانا. وبعدين في المرات اللي تكلمت معه في أوقات مختلفة، كان مشكينا أنا بيخدم في كنيسة معينة، أنا ما دارس كل المدينة، لكن مشى كنانة عشان يكون لهم قسيس يحتفلوا بعيد الكريسماس. دي في مرة من المرات، دي قبل الحرب الأخيرة دي. درس، خلص، عنده بي اي في اللاهوت. يتخيل، جاني ضرب لي تليفون في مصر لما أنا كنت هناك قبل 2017. قال لي كمال أنا في القاهرة. أنا طبعا كنت طولت مدة ما شفته. قلت له تعال لي في البيت. جاني جوني في البيت ومعه أخ تاني، فتونسنا برضو قعدنا. قلت له محتاجين لشنو؟ قال لي محتاجين لكتب. فقلت له عندي صديق فلان الفلاني عنده مكتب، أمشي شيلوا أي كتب دايرينها للدراسات وكده. وبرضو بعد ما رجع من الدراسة دي استمر عاوز يدرس، يعمل داير يعمل امتياز.
1: نعم.
0: ده مثل، ده بطل من أبطال الإيمان.
1: أمين.
0: رغم الاضطهادات، دي اضطهادات مرت السودان، في أبطال كتار. في واحد تاني بعرف سمعت عنه برضو لكن ما قابلته. ألقي في النار، حركوا بيده ألقي في النار. أفتكر ما كان بيقدر يمشي، لكن استمر يعمل مبشر بحوم بالحمار في جبال النوبة. غالب الناس بيعرفوا. وبعدين كمان ما أقدر أنسى الفقيه طبعا هو كان بيدرس الشريعة في عمان، بعدين

0: السودان الشباب وقسيس إسماعيل تواصلوا معه جل المسيح.
1: طبعا هما الاثنين الآن هما في الأمجاد، الأخ الفكي وقسيس إسماعيل بدر هما الآن موجودين في الأمجاد بينتظرون أن نحن هننضم لهم عن قريب.
0: هما أحياء
1: نعم.
0: زي ما قال الرب أنا ما يسوع قال هو ما إله أموات
1: yeah.
0: هو نعم. إله يعقوب إبراهيم إسحاق ويعقوب هو إله
1: الأحياء
0: إسماعيل
1: وإله الفكي
0: والفكي موجودين
1: نعم
0: دي أولاده
1: نعم.
0: فالفكي بعد ما آمن خلوا سنتين ما ضايقوا زول، بعد سنتين شافوا الحكاية ما نافع لأنه كمان بيجيب ناس ثانيين للمسيح، قاموا قبضوا عليه وخدته في سجن أم درمان، وسجن أم درمان سجن بتاع انتظار
1: سيء السمعة كمان
0: صعب صعب لأنه ما عندك مكان ترتاح فيه وتكون قاعد برا سخانة اللي يجيبوا لك أكل من برا، يعني ما زي كوبر كان أريح يعني على الأقل عندك سرير وحال كويس، هناك يعني حكاية صعبة جدا ومزدحم. وحاول يضغط عليه عشان يرجع يترك المسيحية ويعود للإسلام. قال لي يا أخي بنديك فلوس، رفض يرجع. قال لي نديك بيت، رفض يرجع. قال لي يا أخي أنت داعي شنو؟ قال لي ما أنا بس داير المسيح
1: بس.
0: وحتى في السجن كلم الناس عن الرب يسوع، في السجن كلم الناس عن الرب، جاب ناس للمسيح داخل السجن. في مرة خلاص تعبوا، كانوا كل فترة يشيلوا المحكمة عشان يرجع للإسلام ويرفض. في مرة شالوا، قال لي يا أخي قول بخشمك إنك مسلم وخلي إيمانك في قلبك يا أخي، ما في حاجة سهلة بسيطة بس قول. أنا
1: ده قلبوا فيها هوبة زي ما أنت قاعد تقول.
0: قال لي يا جماعة أنا أستاذ بتاع شريعة، حتى في الإسلام بيقولوا أكعب محل في جهنم للمرائين. دايرين أكون أنا مرائي. يا سلام، يعني أبطال
1: الإيمان. نعم،
0: نحن عندنا ناس نقتدي بهم، ناس عاشوا للرب يسوع.
1: أمين.
0: ضحوا كثير، يعني 2 مليون شخص ماتوا في جنوب السودان.
1: نعم.
0: طبعا ما معروف كمان كم من الجثث يتألموا وتعبوا واضطهدوا، لكن يسوع قال سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: نعم.
0: الفكي كان شاهد أمين. وبعدين بالمناسبة حصلت له سكت جلطة فتشل في جانب من ما أعرف الشمال أو اليمين. الفكي زوجته مؤمنة، 7 أطفال عندهم مؤمنين. لما ودوا المستشفى كانوا مجزرينه في السرير، ودوا مستشفى الخرطوم. الدكاترة قالوا يا جماعة أنت ليه مجنزرينه يا أخي؟ فيك جنزير، الزول ده ما بيقدر يجري ولا يهرب ولا حاجة، وكل الناس عارفة إن الزول ده
1: مشلول عنده شلل نصفي.
0: المهم نشكر الله في منظمات بتشتغل في حقوق الإنسان، السفارة الهولندية، السفارة الإنجليزية، المنظمات دي ضغطت، طلع مشى الأردن هناك يتعالج شوية، ابتدى يتكلم يتحرك شوية، ونشكر الله بعدين لقى فرصة مشى على أمريكا هو وأولاده.
1: نعم.
0: يعني مباركين الأولاد، كانت فرصة جميلة الواحد يتعرف بهم.
1: نعم.
0: وبركة.
1: ده واحد من الجوانب فعلا اللي نحن بندفع فيه، الكنيسة بيدفع، المؤمنين والناس الأمينين الأمناء للرب هم بيدفعوا فوق الثمن. وده زي ما أنا قلت ما بيعني أنه الخدمة الرائعة والتبشير والمعارض والتوزيع الكتب والأمور الجميلة اللي ربنا عمله، إبليس ما بيكون واقف مكتفي اليدين، ربنا بيعمل وإبليس بيعمل من جانب آخر، ولكن أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة.
0: أنا أحب أقرأ أعداد جميلة جدا في عبرانيين 11، يا ريت ترجع تقرأ الأصحاح ده. الأصحاح ده أصحاح قوي قوي جدا.

0: يقول وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت أن أخبرك، أخبرت عن جدعون وباراق وشمسون ويفتاح وداود وصمويل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في خيوض أيضا وحبس، رجموا، نشلوا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معز، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد، إذ سبق الله نظر فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا.
1: أمين أمين. كلمات رائعة، كلمات فعلا معزية ومشجعة، أنه نحن سائرين في الطريق، هم ما حيكملوا بدوننا، هم بينتظارنا، نحن حننال المجد معه عندما يظهر ويأتي الرب يسوع ويأخذ الكنيسة بتاعه. كلمات معزية أخ كمال. صلاة أن الرب يقوي المضطهدين ويشجع الناس اللي موجودين في تعب، والناس اللي موجودين في عذاب، الناس اللي رفضوا أنه ينكر اسم يسوع، زي ما المسيح قال الناس الزول اللي ما نكرني قدام الناس أنا كمان ما بنكر قدام أبي وقدام ملائكته. هل هناك أشخاص آخرين أنت بتذكرهم مروا في هذا الاضطهاد؟ صحيح ممكن ما يكون أعداد كبيرة، صحيح ممكن في ناس كثيرين ما ظهروا موجودين في السجون، أسماء ما ظهرت، هل ذكرت بعضهم منهم؟
0: دل يعني أقرب ما جولي لذكرينا الآن اللي تكلمنا عنهم وعملوا تأثير كبير في حياتي. في نفس الشيء طبعا الوالد كان سبب برضو تشجيع كبير لي لأمانته وشجاعته في يجيب للحق. أتذكر لما كان جات الشريعة في السودان وكان في لقاء له في الراديو، ما أعرف حصل اللقاء ده كيف، لكن قال بكل وضوح نحن كمسيحيين عندنا أمر من الرب يسوع إنه نبشر، فنحن ما حنوقف التبشير والتحدث عن الرب يسوع لكل الناس، وده جاء في راديو أم درمان.
1: نعم.
0: فدي حاجة شجعتني أنا برضو في الوقوف، والرب ساعدنا ودانا نعمة في أنه نجيف ونشهد للرب يسوع، لأنه نحن بنعمل الشيء ده من أجل خير الناس.
1: نعم. أنا شخصيا بشعر أنه الناس اللي موجودين اللي نحن ما عارفينهم اللي نحن ما شايفينهم، مش هم بس في السودان، لكن عندنا ناس مؤمنين ولكن خوفا من إعلان إيمانهم موجودين في دول تانية، موجودين في دول.
0: صح.
1: أنا عايز الرسالة، أنا عايز أنت شنو الرسالة اللي أنت ممكن تديهم، لأنه الكلام ده، وأنا عايزك أنه فعلا نحن نصلي من أجل الناس ديل.
0: في كثيرين. أنا في عام 2008 أنا كنت في اليمن وقابلت عائلة يمنية، ثلاثة جنريشنز، ثلاثة أجيال، وما كانوا قادرين يعيشوا كمسيحيين. فللأسف في يومنا الحالي في 11 دولة في حكم إعدام لهم لو تركوا الإسلام، ودي دول زي أفغانستان واليمن والسعودية والباكستان. هي البلاسفمية اللي هي اللي بيعتبروها كإساءة، وبعدين حتى دولة زي ليبيا، موريتانيا، مالديف آيلاندز،

0: قطر في حوالي تقريبا 11 الصومال. ففي حكم الاعدام للناس اللي بيتركوا الاسلام، وفي ثاني زي 15 دوله جريمه انك تترك الاسلام، زي مصر والاردن وسوريا والمغرب.
1: السودان نفسه،
0: السودان كان عنده الاعدام اتلغى وقت الحكم المدني. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لغى القوانين دي، يعني الحكومه المدنيه طلبت، لانه ده حق اساسي. وزي ما قلنا في اللقاء السابق انه الايمان بتاعك لو ما جاء من قلبك الله ما بيقبله.
1: امين.
0: وانا كتبت في جريده اسمها المصري اليوم تعليق، قلت الذهاب الى الفردوس ليس اجباري بل اختياري. ليس اجباري، ما بتقدر تجبر الزور يمشي الجنه.
1: صحيح،
0: ده حاجة بتختارها أنت، ولو ما عندك حرية أنت ما بتقدر تحبه. ربنا عاوزنا نحبه، فما بتقدر تقصب الدين على زول.
1: بالضبط.
0: عشان كده يسوع قال الطريق المؤدي لجهنم واسع وبيمشي فيه ناس كثيرين، لكن الحياة الأبدية الطريق ضيق. هو بيجيب بيقرع قلب
1: كل زول،
0: كل زول لو فتحنا الباب هو بيدخل، لو رفضنا
1: ما بيجبرنا،
0: ما بيجبرنا. فهو اختياري، ما بتقدر تجبر. العلاقة بين الله والإنسان علاقة محبة. فالقوانين بتاعت الردة وقوانين التكفير واللي بيسموها البلاسفمي باللغة الإنجليزية دي قوانين ضد حرية الفرد، وشيء أساسي للإنسان عنده يكون حرية الفكر والضمير والعقيدة وحرية تغيير الدين.
1: نعم.
0: فدي مرفوضة في عدد كبير من الدول الإسلامية. إنسان ما بيقدر يعيش كعابر تارك للإسلام، حتى لو أنت ملحد ما عندك الحرية دي. لكن الإعلان العالمي للحقوق الإنسان بدي الحرية تحت التغيير دي.
1: نعم.
0: ودي حق لازم نحن ندافع عنه. ومن الخطأ ومن غير العدل يكون في تعامل عنصري ضد الإنسان اللي بيترك الإسلام. وبعدين كمان البلاسفيمي اللي هو إنه أنت بتعتبر بسيء الدين. في حاجة اسمها حرية التعبير والرأي. الحرية عشان كمان تستلم معلومات وتو إمبارت إنفورميشن. ودي حق لكل إنسان في المادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان. لكن للأسف الردة والقانون بتاع إساءة الإديان بيشيل الحق ده مننا. وبالنسبة للإنسان حرية التعبير زي الأكسجين.
1: بالضبط.
0: وكثير من الناس بيتعذبوا. أنا ذكرت مهدي دياباج اللي السجن في إيران بعد الثورة الإسلامية، كان هو السكرتير بتاع جمعية الكتاب المقدس، السجن 10 سنوات، وكانوا دارين يحكموا عليه بالإعدام.
1: نحن حنمر على على على الأمور دي، وخاصة في الجزء الأخير في خواتيم الحاجة ده، لأنه ده مهم جدا أنه نحن نشوف قد إيه أنه المسيحيين في العالم بيواجهوا صعوبات، وخاصة في العالم الإسلامي اللي هم قاعدين فوق. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. نحن حنتقابل معكم في حلقات أخرى وبنواصل في نفس الموضوع مع أخويا الشيخ كمال فهمي، فاستمروا كونوا معنا. ومن هنا أنا بستودعكم نعمة القدير، آملا أن أتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير والرب معكم.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بشاير فرح. هدف البرنامج ده إن تتشجع وتطلب من الرب إنه يملأ قلبك بفرح، ومكتوب إنه فرح الرب فرح يملاك بالقوة، زي ما قال لنحمية: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. والرب عايز يديك كمان الفرح الذي لا ينطق به، يعني فرح كتير كتير كتير في حياتك، لدرجة ان الفرح ده ما تقدرش تعبر عنه حتى بالكلام. قصد الرب ليك انك تتشجع، تتقوى، تتملي بالإيمان، تسير معاه في موكب نصرته كل حين، كل يوم يبقى فيه في حياتك نصرة وقوة وبركة أعظم من اليوم السابق ليه. في بشرة جديدة ليك النهاردة عن الفرح، عن

إنسانة عاشت حياتها الأولانية حياة صعبة جدا جدا، لكن الجزء الثاني في حياتها كان جزء مختلف خالص، لأنها قررت إن هي تتبع الرب في تكريس حقيقي من كل القلب ليه. النهاردة هنتشارك مع بعض عن رماد وجمال. رماد المرأة المجدلية اللي أول لقاء لينا بيها في إنجيل لوقا وأصحاح 8 يشهد عنها في كلمتين، يقول: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين. الحقيقة هو بيقول وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة، كأن الأرواح الشريرة دي كانت عاملة لهم أمراض في حياتهم، لكن خاص بالذكر شخصية واحدة بس اللي ذكر اسمها اللي شفيت كده، مريم المجدلية. وصعب جدا اللقب اللي أعطي ليها اللي بيقول أخرج منها سبعة شياطين. أول ما تقرأ كده تقول أكيد الست دي كانت حياتها في الضياع، والدليل أنه مش شيطان واحد ولا اتنين لكن سبعة شياطين كانوا ساكنين في حياتها. ما نعرفش كتير عن تاريخها ولا عن حياتها ولا عن عيلتها، بس لقب المجدلية يقال إن هي بتنسب لمدينة مجدل. غير كده ما نعرفش عن الماضي بتاعها كتير. الرب لما بيدعي حد مش بيدعي حد لتبعيته، مش بيدعيه على أساس هو جاي من خلفية شكلها إيه، قد إيه كان متدين أو قد إيه كان مدقق أو قد إيه كان ماضي مشرف، بل بالعكس تمام، لأنه هو قال عن نفسه: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار. يعني الرب ما جاش يدور على الناس الكويسين. إن كنت شايف نفسك إنك كويس في ذاتك يبقى مش انت الشخصية اللي الرب بيدور عليها. الرب بيفتش، بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذا كنت شايف أنه لا يسكن فيك أي في جسدك أي شيء صالح، اعلم يقينا أنك انت الشخصية اللي الرب بيدور عليها النهاردة، وهيفرح جدا جدا بقبولك للقائه معاك. أرجع تاني للمجدلية، يقول إن يسوع كان بيسير بيكرز في مدينة وقرية ويبشر بملكوت الله، وكانت معاه المجموعة الاثنى عشر والنسوة دول. بأول نقطة نبص عليها في المجدلية إن هي عندها تبعية كاملة للرب يسوع. منين ما بيتحرك هي بتتحرك. والرب قال حاجة مهمة قوي أو قانون روحي عن الحتة دي، قال: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، إن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يعني كأنه بيقول إن الناس اللي هتخدمني لازم تمشي ورايا، والناس اللي هتخدمني هيكرمها الآب. فنقدر نقول كده من البداية عن المرأة المجدلية إن هي خادمة، لأنها قررت إن هي تتخلى عن طموحها، تتخلى عن خططها لنفسها، تتخلى عن أي أحلام ليها هي شخصية، وتربط خطواتها بخطوات الرب يسوع. يعني عايز تعمل بين قوسين كده تقول شخصية كرست حياتها أو خصصت حياتها، انفصلت عن كل حاجة وتبعت الرب يسوع من القلب. دي أول نقطة مضيئة ببص عليها. الرماد كان سبعة شياطين، لكن نقطة الجمال أعلى بكتير بكتير من اللي كانت فيه. شخص تابع للرب يسوع من كل القلب. ممكن كمان نحط جنبيها كده الآية اللي بتقول إني مريضة حبا. حبت يسوع من كل قلبها، فقررت إن هي تلتصق بيه لأنه ما تقدرش تتحرك أي خطوة بعيد عنه. يقول الكتاب عنها إنه كان يسير في مدينة وقرية يكرز، وهي كانت من النساء اللي بيخدمنه من أموالهن. يعني مش بس تبعية، مش بس إنه في

ربطت حياتها بحياه الرب يسوع، لكن كان في حاجات، في حاجه تانية كمان كانت بتخدم الرب من ضمن الناس اللي هي قررت انها تعطي مش بحسب الطاقه، لكن كمان اعطت فوق الطاقه، تبعيه وقتيه بتعطي كمان من اموالها. ناس كتيره وهي بتقرا عن المجدليه بتفكر ان هي المراه اللي امسكت في ذات الفعل،

وكسرتها على رأسه. الحقيقة إن كل دول مش هم المجدلية. المجدلية معروف عنها نقط محددة، أول حاجة إنه أخرج منها 7 شياطين. النقطة التانية الجميلة في المجدلية إن هي شخص عنده إخلاص شديد جدا في حبه للرب، بمعنى إن هي مش بتمشي معاه على سطر وتسيب سطر. يعني إيه؟ تعال نبص مع بعض كده شوية. الرب في أيام خدمته وكراسته كانت بتتحرك معاه، بس خلاص الرحلة قربت من الانتهاء، والرب دخل في مرحلة الصليب. عند الصليب هنبص نلاقيه قليلين جدا جدا جدا، أقل من أصابع الإيد الواحدة، هما اللي تبعوا الرب بإخلاص لحد ما علق على الصليب. من ضمن الأسماء اللي كنا واقفات عند الصليب مريم المجدلية. وتقدر تفكر معايا قد إيه كم الإهانة اللي كان ممكن تتعرض ليها المجدلية وهي واقفة تحت صليب الرب اللي كانوا بيبصقوا على وجهه وبيتفلوا في وشه، وقد كده الناس بتسخر منه، وقد كده منظره وهو معلق على الخشبة منظر مؤلم جدا، إلا أن احنا نشوف فيها شخص بيحب الرب ومش بيفكر في نفسه ولا بيفكر في الأهانات اللي ممكن يسمعها بسببه، ولا بيفكر إيه التضحيات اللي هي بتضحي بيها من أجله. بص على التلاميذ، مش هتلاقي غير واحد بس اللي وقف عند الصليب مع الرب، يوحنا. وفينك يا بطرس اللي كنت معاه على جبل التجلي؟ وفينك يا يعقوب اللي رحت معاه وشفت إقامة ابنة ييروس؟ فين التلاميذ اللي شافوا عجايب الرب وهو بيهدئ الأمواج؟ كل دول لحظة صلب الرب اختفوا تماما من المشهد. بقيت مريم أمه ومريم المجدلية. النهاردة وأنا بقرأ عنها كلمات بسيطة سجلها الكتاب، لكن بتأمل في حياة شخص، إنسانة عاشت للرب بكل القلب. بسأل نفسي وبسألك معايا، قد إيه حب الرب ليك وقد إيه حبك أنت للرب؟ مستعد تمشي مع الرب لحد فين؟ ماشي مع الرب وسط الزحمة، وسط المعجزات، الناس اللي بتاكل، الناس اللي بتشفى، الناس اللي بتتمتع بمعجزات، ولا أنت خدت قرار أنك تتبع الرب لحد الصليب؟ مريم المجدلية وقفت تحت الصليب، ووقت الصليب ده ما كانش 5 دقايق وهيمشوا، تستحمل إهانة وعار وتهديد وخلاص وهتمشوا. وقت الصليب ده كان مدة الصليب كانت 3 ساعات وهم واقفين عند الصليب. ربما كمان كان يمكن أن تواجه تهديد على حياتها الشخصية، لأن دول تعرفوا أن أتباع يسوع وبالأخص اللي وقفوا عند الصليب، فممكن زي ما قتلوا يسوع ممكن هي كمان تواجه نفس النهاية أو نفس المصير. حبها للرب يسوع نساها نفسها تماما تماما. هنخرج مع بعض فاصل ونرجع نكمل النقط الجمال المضيئة في حياة مريم المجدلية. خليك معانا.

نرجع مع بعض نكمل حديثنا عن المجدلية التي أحبت يسوع بكل القلب. قلنا في الجزء الأولاني إن هي كان عندها حب وتكريس وإخلاص ومثابرة، فضلت واقفة عند الصليب طول وقت الصليب. النقطة كمان الجديدة اللي عايزين نقولها مع بعض إن هي كان عندها إصرار لتبعية الرب حتى لو الظروف الخارجية صعبة جدا. هقول لك فين هي مشيت لحد الصليب في الظروف الصعبة ودفن الرب، ولأن قلبها تعلق بمن أحبته نفسها. نبص نلاقي إن هي بتفكر في الرب اللي في القبر حتى في فترة ما بين القبر والقيامة. لما تفكر

إنجيل مرقس وآخر إصحاح في الإنجيل هتلاقي إنه والظلام باقي، قامت النسوة وذاكر اسم المجدلية وقرروا إن هم يروحوا عند القبر ومعهم الأطياب علشان يكفنوا جسد الرب. عندها جوه قلبها نار حب للرب خلتها حتى ما تنتظرش لحد الصبح ما يجي والظلام باقي لأنها بتحبه. كان في وصية في العهد القديم الرب موصي بها شعبه، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قوتك. المرأة المجدلية أحبت الرب من كل القلب من كل الفكر، يعني هي ما بتفكرش ايه الخطوة الجديدة اللي هعملها في حياتي، يسوع صلب ومات، اللي كان عليه رجاءنا خلاص مش موجود. تلميذي عمواس فكروا ان هم خلاص هيرجعوا لقريتهم لان يسوع ده خلاص مات. المرأة المجدلية ما كانتش بتفكر كده خالص، كانت بتفكر انا عايزة اوصل للقبر اللي فيه المحبوب واطيب جسده المدفون بأكفان. اسأل نفسك النهاردة، إخلاصك وحبك واشتياقك وتفكيرك في الرب واخد مساحة من حياتك ووقتك قد إيه؟ يمكن بتحضر اجتماعات كتيرة وربما تكون خادم كمان، وربما تكون من أسرة طالع في الإيمان منذ نعومة أظافرك، لكن قلبك مش ملتهب بحب للرب. النهاردة الرب عايز يزور قلبك من جديد ويشعله بنار حب ليك. بص على المجدلية قامت، أنا متخيلة أن هي ما كانتش بتنام لأنها قامت والظلام باكر وجزفت بحياتها ووصلت لحد القبر وهي عارفة أن القبر ده عليه جنود رومان، يعني ممكن يقتلوا إذا وصلوا لحد هناك. استهانت بكل شيء، ولما وصلوا هناك ولقيت إن الرب قام من بين الأموات وإن الحجر قد دحرج، الحقيقة كان ليها تصرف غريب جدا. وقفت تنها تكمل بكى في نفس المكان ومش راضية تتنازل عن تبعيتها للرب، حتى لو في نظرها كان في الوقت ده الرب ميت ومدفون ومش موجود كمان. لما جه البستاني يتكلم معاها، هو مش البستاني، هو الرب القائم من بين الأموات، بص كده راح قال لها كلمة، قال لها هي بتقول له، هي ظنته البستاني، كلمته قبل ما يكلمها، قالت له، قال لها لماذا تبكين؟ قالت له إن كنت قد أخذت سيدي أو حملته فقل لي أين وضعته. ما قالتش إن كنت قد أخذت يسوع، هي مشغولة بيسوع ففكرة كل اللي حواليها مشغولين بيه، لم تذكر اسمه لأن فكرة أنه هو ده مصدر انشغال أو هو الموضوع اللي شغل الكل. فقالت له إن كنت قد أخذت سيدي. بص بقى مكافأة الرب ليها، هي من آخر الناس اللي تركت الرب بعد موته، كانت أول واحدة الرب بشرها بالقيامة. الرب قال لها يا مريم وناداها باسمها، وزي ما يكون بيقول لها أنا ذكرت دموعك، أنا عارف كويس قوي المحبة اللي في قلبك ناحيتي. أصبحت المجدلية أول كارزة بقيامة الرب. خلي بالك إن هما لما لقيوا القبر فارغ ورجعت بسرعة وأخبرت بطرس ويوحنا، بطرس ويوحنا جم وشافوا إن القبر فارغ فعلا بس مشيوا خلاص. هي فضلت متواصلة وواقفة عند القبر عشان كده استحقت إن الرب يمتعها بأول لقاء لي بعد القيامة. يا ترى أنت النهاردة فين من شخصية امرأة ماضيها مخجل جدا جدا جدا كان بيلاحقها في كل مكان، لكن البداية اللي صنعها الرب في حياتها تشهد عن عمل النعمة الغني. هي النعمة اللي الرب عايز يشتغل معاك بيها، هي النعمة اللي بتفتش عليها.

هي النعمة اللي بتختارك وانت في المزبلة، هي النعمة اللي بترفع قيمتك، هي النعمة اللي بتدعوك، لأن مكتوب اختارنا بمقتضى قصده والنعمة. هي النعمة اللي يسوع بيجزلها ليك وبيهبها ليك مجانا. النهاردة الرب بيحط قدامك صورة شخصية كانت رماد وتحولت لجمال، وجمال كامل، بس مش بقوتها ولا بتقواها، لكن زي ما بيقول عنها في سفر حزقيال: كان جمالك كاملا ببهائي عليك. الرب سكب حبه وغفرانه وتبريره ونعمته على الرماد الكثيف اللي في حياة المجدلية، فأصبحت شخصية جميلة مشجعة لأي نفس شايفة إن هي ضعيفة. الرب بيشجعها النهاردة وبيقولك: لو أنت شايفة نفسك ضعيفة، مشيتي مع الرب خطوات ورجعتي مسافات طويلة قوي، النهاردة الرب يرد نفسك، النهاردة الرب يصنع معاك أمر جديد جدا، مش مبني على الخطوات اللي مشيتها زمان. الرب هيبدي معاك من لا شيء، حتى لو لسان حالك بتقول ليست في قوة. وهي إيه القوة اللي كانت عند المجدلية؟ هي إيه خبرتها؟ لا من الكتبة ولا من الناموسيين ولا من معلمي الشريعة. دي شخصية كان ماضيها يقول إن فيها 7 شياطين، لكن قبلت الرب، رحبت بيه، فرحت بعمله في حياتها، قررت تمشي وراه مهما كانت التكلفة. يا ترى أنت النهاردة مستعد أن تحمل صليبك كل يوم وتتبع الرب؟ مستعد أنك تقوله زي ما بولس قاله: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. لازال الرب بابه مفتوح، ولازال الرب أحضانه ترحب بيك جدا، مش بس عشان ينقذك من الهلاك الأبدي، ولا بس عشان يحط في حياتك معونة ونعمة وسندة، لكن الرب عايز يصنع منك إنسان شاهد لي، يمتعك بأفراح القيامة، يمتعك بقوة من الأعالي، يعمل منك عمل عظيم جدا. قبل ما نختم الحلقة، عايزة أشجعك إنك ما تثقش في نفسك، لكن ثق في نعمة الرب الغنية اللي بررت العشار، اللي صنعت من اللاوي كارز وخادم للرب، اللي أخرجت من المجدلية اللي حياتها كلها عبارة عن إناء فاسد مسكون بشياطين، أخرجت منها إناء مقدس مخصص مكرس نافع لخدمة السيد. اتشجع معايا النهاردة وثابر، خلي عندك إخلاص للرب، حتى لو هتضطر انك تستحمل تعييرات، حتى لو كنت انت لوحدك واقف. طب افتكر كده، هي المجدلية كان معاها ناس من عيلتها مشجعينها، كان معاها حد يقال ان هو كان بيسندها. المجدلية خدت قرارها الشخصي: اتبع سيدي اينما يمضي. تشجع معايا، ارفع قلبك بصلاة حقيقية، قل: يا رب أشكرك لأنك أنت إله كل نعمة، الذي يبرر الفاجر. أنت اللي أعطيت براءة مجانية للمجدلية. أنا بقبل منك النهاردة يا رب تبرير لضميري، تبرير لأعماقي، تبرير يا رب لحياتي بالكامل. أقبل أنك تطرح علي رداءك، تغسلني فأبيض أكثر من السلك. بقبل يا رب إنك تنسيني ما وراء لكي أمتد إلى ما هو قدام. بقبل إني أتبعك في الطريق الضيق، بقبل إني أتبعك حامل الصليب. بقبل يا رب إني أنتظر، أنتظر يا رب إنك تصنع من حياتي أمر يليق بمجد اسمك. أشكرك لأنك الإله القادر على كل شيء، لا يعثر عليك أمر ولا يستحيل شيء، مفيش حد معاك ما ينفعش إنه يتغير. أنت غيرت المجدلية، غيرت

غيرني، أنت صنعت في حياتها أمر جديد، اصنع في حياتي أمر جديد لمجد اسمك. أباركك أعظمك، لك كل المجد. نشكر الرب اللي لسه بيغير وبيصنع في حياتنا معجزات أكيدة. نسمع منك، لو عايز صلاة اكتب لينا كمان. ربنا معاك، مستنيين نقابلك في بشرة فرح جديدة يملأ قلبك وحياتك بالفرح الحقيقي. ربنا معاك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: البرنامج ده اسمه معايا. كل حلقة هندخل حياة ست عادية جدا قررت تفتح لنا قلبها. من خلال حياتها هنتعلم حاجات كتير، ويمكن كمان تجاوب لنا على أسئلة جوانا. تابعينا في معاك.
1: هل عدم إكمال الدراسة ممكن يبقى عائق قدام تحقيق أحلامك؟ إزاي ممكن تحققي النجاح أياً كان مجال شغلك؟ في عالم الأزياء البقاء دائماً للأفضل. إيه الكتاب اللي ممكن يساعدك في فهم بنتك أو ابنك المراهق؟ إزاي ممكن ترتبي أولوياتك بين أولادك وشغلك؟ إزاي ممكن تختاري فستان الفرح أو فستان السهرة؟ وإزاي تعرفي إيه الألوان المناسبة ليك؟ كل ده من خلال حياة ست عادية جداً، ممكن تبقى قريبتك، جارتك، صاحبتك، أو مجرد ست شجاعة قررت تفتح لنا قلبها. تابعينا في معاك.
2: سوليدا لبنانية، متجوزة من جاك مهندس، وبيعيشوا في الشارقة، وعندهم ولدين سامول 13 سنة وميجال 10 سنين.

0: في عالم الأزياء مفيش مكان إلا للمتميزين، وده اللي أثبتته سوليدا وأصبحت صاحبة واحد من أهم محلات الأزياء في الإمارات، وبتتصدر تصميماتها أهم مجلات الموضة وليها عروض أزياء سنوية.
1: سوليدا مصممة أزياء دي حاجة مش يعني خليني أقول مش عادية، مش ناس كتير يعني بيشتغلوا في الحكاية دي.
2: حقيقة أنا شغلي هو هوايتي، بحبه كتير. يعني لما ابتديت كنت بعمر 18 سنة،

0: وكنت بعيداك الوقت ابتديت اشتغل بشكل خرز.
1: بس بتعملي ايه بالضبط في الشغل في الاول؟ يعني مثلا بتساعدي في محل؟
0: طبعا انا اشتغلت بكذا محل بالاول، اشتغلت باكثر من محل مع اكثر من حدا، وبنفس الوقت كنت اشتغل وكنت اتعلم. بعمر صغير كمان جيت على الامارات، فلما جيت على الامارات كمان كنت صغيره، واجا كمان بعرض عمل، كنت بعمر 22 يمكن، وجيت بعرض عمل لهون.
1: و ايه نوع العمل؟
0: انه استلم محل ازياء كمصممة أزياء، بجبوني إنه استلم إني أدير محل أزياء. فجيت لهون واشتغلت أكثر من محل، وبعدين فعلاً صارت الإكسبيرينس أكثر تكتر عندي، يعني شوف حالي إني موهوبة. بس فأنا ما كملت جامعة حقيقة، ويعني بنفس الوقت ما كان في جامعات تعلم تصميم الأزياء بلبنان هيداك الوقت، وما كان في حتى
1: معاهد. يعني اكتفيتي مثلا بثانوي؟
0: لا، حتى ما كملت ثانوي. فكانت وضع عائلتنا صعب كثير، يعني نحن ربينا مع ماما بس، وكانت مش قادره انه تقدر تساعدنا كثير، فطلعنا كلنا عمليين. يعني خي ابتدى الشغل بكير وانا ابتديت الشغل بكير. بس أنا بهيداك الوقت عرفت الرب كمخلص حقيقي لحياتي، وبهيداك الوقت سلمت حياتي للرب ومشي معي خطوة بخطوة يعني، وحطيت موضوع شغلي وحياتي كلها بين إيدين الرب، وكنت إيماني كتير حلو متمسكة بالرب. ولما جيت لقله أول شغلة لفتت لي، أول صفة لفتت لي نظري بالرب، هي لأني أنا ربيت مع ماما وما كان عندي أب بحياتي، ماما وبابا كانوا مطلقين إحنا وصغار، فما كان في أب موجود بحياتي. فلما جيت للرب أول صفة جذبتني لقله إنه هو الأب، الكل اللي بيقبلوا المسيح مخلص بيصيروا أبناء الله. وأنا أخذتها مثل ما هي وأمنت فيها، قلت له أنت البابا تبعي، وكان كل سؤال كان بشغلي أو بزواجي فكان دائماً المرجع يعود لإله.
1: يعني أنت بتقولي أن أنتوا عائلتكم كانت بسيطة وما كملتيش تعليم، يعني ما كملتيش حتى ثانوي، وابتديتي تشتغلي من سن 18 سنة، وعديتي عليها كأنها حاجة عادية. هذه مش حاجة عادية، أنا مش حاسة أنك يعني حاجة زي دي مضايقاكي.
0: شوفي، قلت لك بعمر 18 يلي هو عمر جيت أترك المدرسة ولازم أتخصص تخصص معين، لازم أعمل شيء بالحياة، وهون دخل الرب بحياتي فعمل شغلة كتير كتير حلوة وأساسية، عمل شفاء. يعني شوفي أنا رح أعمل معك معاهدة، أنت حتصيري بنتي، والنقص اللي ما أعطاك إياه الحياة أنا حكون معك. وكان بالنسبة لي هيدا كل شيء. فلما بلشت قلت أنا مهما كانت مؤهلات النجاح يلي أعطيت لغيري، فأنا بنتك يا رب، فأنت قادر تنجحني. هلأ at the same time يعني أنا أؤمن في العلم، أكيد أنا ما أتيحت لي الفرصة، ولكن استغنمت كل فرصة أني أتعلم فيها. grapes, black tooth. تعلمت لغات، أخذت courses, counseling، حاجات كتيرة أخذتها. كان كل ما يكون عندي فرصة أني أتعلم كنت أخذها.
1: يعني أنت كمان من مثلا مؤيدين فكرة أنه لو نتكلم عن الستات أنهم يشتغلوا في المجال اللي هم لقين نفسهم عارفين يعملوه أو بيحبوه.
0: بس أنا شو بؤمن يا نوال، إنه مهما كانت الوظيفة، مش حتى بائعة بمحل، أنا ممكن أكون بروفيشنال في حيلا مكان أنا بنوجد فيه، إذا بعمله صح وبكمله أنا ممكن أكون أوصل لدرجة عالية فيه، ممكن بدل ما أكون بائعة عادية صير مديرة المحل. يعني في مجال للتطور وين ما كان. أنا كان ممكن أقول إنه أنا طيب أوكي، هالقد أهلي عطيوني وهالقد الحياة عطتني ووقف هون، لكن لا، قلت لا، إذا الحياة ما عطيتني لو أنا بدي شيء من الدنيا أنا حأحفر وآخده. لما ابتديت شغلي الخاص وسألت إنه ليه بدك تعملي بزنس لإلك، فأنا قلت ليش لا؟ يعني كنت شايفة إنه كل مقومات مؤهلات النجاح موجودة عندي، رب معي وقادر يباركني، وعندي موهبة واسعة فيها، بحب شغلي كتير، وأنا بؤمن إنه أي شيء بتحبيه راح تنجحي فيه. يعني كتير ناس شفناهم تخصص وتخصصات ما بحبوها ما قدروا ينجحوا فيها. كتير مهم اني احب الشيء اللي عم بعمله، فانا بحب اللي عم بعمله وبتمتع باللي عم بعمله.
2: ولان سوليدا اشتغلت في المجال اللي بتحبه

0: حبه واجتهدت فيه قدرت تحقق نفسها وتحقق نجاحات كبيرة. لكن كمان مع النجاح بيجي دايماً التحدي، وهو إزاي ممكن ترتب أولوياتها.
1: سوليدا، إيه اللي خلاك تفكري إنك تعيدي ترتيب أولوياتك؟
2: لما وصلت للمرحلة هيدي بعمر ولادي، يعني صاروا ميغال 10 وسامويل 13، حسيت في شيء عم يحصل، تغيير. يعني هالطفل يلي كان ينام 7:30 8 بالكثير 8:30، يعني وكنت حس كان يبقى عندي شوية وقت ارجع انزل على المحل. تاتو يعني خاصة سامويل يعني اللي ماما انت مش ملاحظة انه نحن ما عم نقعد معك وقت كفاية، كما لو انه هالارجع انزل بالليل يحسوا انه هيدا الوقت اللي نحن ما بنقعد فيه. وقال لك صراحة دخلت بصراع مش سهل، يعني وقعد قدام الرب يعني قاعدة حقيقية، قلت له يا رب شو بدك مني من هيدا بهيدا المرحلة. أنا حقيقة لقلك شغلة هي المفاجأة، أني أنا فكرت لو دعت الحاجة أني سكر المحل نهائيا أول دوت، يعني رح بعملها. و
1: أنت حاسة أن هم دلوقتي محتاجين لك أكثر؟
2: حاسة أنهم هني محتاجيني أكثر. اللي حسيت أنه عمل في التغيير أو عمل في إيه، إذا في حاجة أني سكر المحل نهائيا رح أعملها. قريت كتاب لروس كامبل، والكتاب كان بيحكي عن المراهقين، وأنا حقيقة ما كان عندي كتير اطلاع عن عمر المراهقة شو هو، يمكن لأن أنا كمان ما عشت مراهقتي. يمكن ولا مرة فكرت، كان أول كتاب بقرأ عن المراهقة وكتير كتير فتح عيوني على أشياء ما كانت منتبهت لها، إنه الأهل بحياة أولادهم بشكله جزء كبير من نفسيتهم وشخصياتهم والأمان اللي بيشعروا فيه. جهة تانية يا نوال، ممكن تسأليني طب أنت ممكن تعملي توازن سما؟ كذا حدا قال لي هيك. من مرحلة تانية أنا حاسة، حتى ما أكون كتير عم حمل على هاي، حاسة أنه أنا بدي أتمتع معهم قبل ما يجي الوقت ويتركوني. يعني كما لو أنه رجع عمر يلي ما بدي ضيع ولا دقيقة معهم، بدي استغل كل دقيقة أتمتع فيهم.
1: طب أنت مش بيبقى كفاية عليكي؟ يعني ما انت كده كده الصبح هما مش موجودين، ايه الفكرة انك تقفلي المحل صبح وبعد ظهر وتقفلي البيزنس بتاعك كله وهو انت مفرغة وقتك بعد ظهر ليه؟
2: طيب انا رح اقلك شغلة، يعني احنا مش عارفة يمكن حكينا من قبل او شيء وقلنا انه الولاد بحاجة لنوعية وقت مش كمية، يعني دايما بنسمع انه هني بحاجة لنوعية. بدي أقول لك نوال، الفرق بين المرأة الموظفة والمرأة اللي عندها بزنس خاص لها في فرق شوي كبير. المرأة الموظفة بتطلع من وظيفتها بتجي على البيت قفلت، انتهى الموضوع من راسها. لما بيكون عندك بزنس خاص بياخد من جزء من تفكيرك ومن مجهودك كتير.
1: يعني عايزة تقولي إن الوقت اللي أنت فيه مش بتشتغلي مخك مشغول؟
2: طبعاً
1: مخك مشغول للدرجة دي
2: طبعاً.
1: يعني؟
2: طبعاً دوام العمل بالإمارات ما بيوقف للساعة 10 بالليل، وأنا اللي خليني أقلك للعشرة بالليل راسي مش فاضي، أنا كل وقت تليفونات وكل وقت بزي. هلأ لأني أنا بحب شغلي كتير كمان، فوصلت لمرحلة حسيت أنا مقصرة مع شغل بشغلي، مش عم بعطيه مثل ما لازم ياخد حقه، ومقصرة من ناحية تانية مع أولادي، شعرة بتقصير معهم من حيث النوعية. يعني حتى لما ابتديت أقعد اللي حصل أنه صار في تقصير في الشغل. فهون ما أوصل الصراع، أنا بحب شغلي مبسوطة فيه مقصرة معهم، بحب أولادي مبسوطة بالقعدة معهم ومقصرة، بقيت مش مبسوطة. دايما كنت أسأل سؤال، يمكن شو الحلو للست تشتغل أو ما تشتغل، تقعد بالبيت أو تطلع من البيت. بس أنا في كلمة فرقت معي بحياتي يا نوال، وبفتكر بتبني الشك كتير عليها، أنه الأولاد بحاجة لأم سعيدة. فلو كان أنا يعني لما وصلت لمرحلة هالصراع بطلت مبسوطة، لا مبسوطة بشغلي عم بعطيه صح ولا مبسوطة مع الأولاد أعطيهم صح، فشو بدي أعمل؟ شو اللي بده يخليني أكون مرتاحة؟ يعني مرتاحة. فلما جيت مثل ما قلت لك علاقتي مع الرب، قلت له للرب أنا مش مرتاحة، قال لي أنت شو بدك؟ فكان هيدا السؤال، طب أنا شو بدي؟ فعلا طب أوكي شو اللي راح يخليك تكوني سعيدة؟ فهون إجا طريقة تفكير، يعني ما راح أقول قرار، لأنه فعلا بعده المحل

0: شو بعدني فاتحة إيدي قدام رب اللورد لتكن مشيئتك. شغلتين خلوني غير طريقة تفكيري وقول حتى لو بدأت تدعي الحاجة إني سكر محلي، خليني أقول لفترة معينة، يعني كما لو أنه إجازة ما رح أخسر شيء. يعني ممكن إذا رجعت حسيت رجع الوقت رجع أفتح بزنس من جديد رح كون كتير مرتاحة وما رح كون خسرت شيء أبداً، لأنه أنا المليش مفاجأة رح تكون للناس. أنا ما عم سكر الشغل تبعي لأنه فشل أبداً، وهيدا الشيء اللي بيعطيني راحة أنه ناجح كتير. أنا حموقف بمرحلة
1: مش خايفة تندمي من الخطوة دي؟ وأنت اللي أنا عارفة أنك لسه في مرحلة التفكير يعني، بس لو خدت الخطوة دي فكرت أنك ممكن في وقت تحزني عليها أو تحمليها على بيتك؟ يعني ممكن تحسي أنا عملت كده عشانك، ودي ممكن بعد شوية تعمل مرة.
0: عم قلك جزء من قراري هو أنا شو اللي بريحني، حتى ما يجي يوم من الأيام وقلن للولاد أنا عملت كرمالكم، لأنه حرام قلن هيك، يعني حرام حسسهم أنه أنا عملت كرمالكم، لأنه أنا بعرف حتى بمرحلة المراهقة يمكن ما يحتاجوني كتير من الوقت، بس بحبوا لما يحتاجوني يلاقوني في أي وقت هني بيختاروا. اللي بيفرق بين اللي عرفته بين مرحلة المراهقة وقبل كنت أنا قرر إمتى بعملهم الشغلة، إمتى بحممهم، إمتى طعميهم.
1: دلوقتي هم بقى ليهم شخصية،
0: بقى هني الوقت اللي بيختاروا، يعني هني بيختاروا إمتى يجوا يحكوا مع ماما، مش وقت اللي أنا بختاره أو وقت اللي بدهم يعملوا الحاجة فيها. اللي عليها أندرلاين مامي أنت بتغيرها، يلا لنشوف.
2: ليال أندرلاين
3: هيدا الروتين بعمله كل يوم مع ميغيل، كل يوم نقعد مندرس ساعة أو ساعة ونص ساعتين حسب شو بيكون عنده واجبات. شي كتير بحب أعمله مع ميغيل لأنه منتخانق شوي، منحب بعض شوي، و بس ببقى مبسوطة وهو بيكون مبسوط. ما هيك ميغيل؟ مرات بكون متعب كتير، مرات بكون كتير تعبانة يعني، وطبعا بدي افكر بس براحتي ممكن روح نام، بس لا بتمتع اقعد اصرف وقت معه. يعني ممكن فكر وكتير طلع انه قالوا لي هالنصيحة انه ليش ما بتجيبي معلمة تقعد تدرسه لميغيل تخففي عن حالك شوي التعب، بحس لا ما بدي لانه متعبة بس فيها متعة، بتمتع انا وعم بعملها انا وياه. بحب اعمل شيء معه يعني اصرف وقت معه، مش بس نقعد نلعب مع بعض، كمان ندرس ونعمل شغل مع بعض. شو رايك ميغيل؟
4: في علاقتك مع بنتك أو ابنك المراهق، هل جواك التساؤلات دي؟ ابني الطفل أصبح شخصاً مختلفاً تماماً، بنتي بترفض كل اللي بيتقال لها وبتتمرد على كل القواعد، هل ابني المراهق طفل أم رجل؟ بنتي أصبحت الحاضرة الغائبة؟ كتاب الطريق لقلب المراهق هيساعدك تلاقي الإجابات، وكمان هيساعدك إزاي تتعاملي وتتواصلي مع ابنك أو بنتك المراهقة.
1: يا سوريدا، يعني انت قلتي جمله مفتاحيه في نص الكلام، قلتي انه الاطفال محتاجين ام سعيده، يعني هي لو في الشغل سعيده وقادره توازن وحالتها النفسيه سعيده هتديهم اكتر، لو هي محتاجه تبقى في البيت عشان تبقى سعيده يبقى هو ده احسن مكان هتديهم فيه، فهو مفيش هنا صح وهنا غلط. وانت نفسك انا حاسه انك هو ده المقياس اللي بتقيسي بيه. نعم. انا فين سعيده؟ يعني انا حاسه ان انا دلوقتي، يعني انا عاجبني انك عندك زي ما يكون ترمومتر حساس جدا، على طول حاسس انه في حاجه غلط لان انا مش مرتاحه وسعيده من جوه زي ما كنت، يبقى في حاجه غلط انا محتاجه اعمل حاجه.
0: نعم. شوفي خليني اقول لك شغله يا نوال اللي خلتني احس انه كانوا هيدا صوت الرب لي اكثر، انه لو كان القرار من نفسي، أو خليني أقول لو كان طريقة التفكير من نفسي ما كنت حأعملها عمري، لأنه أنا بقول واحدة يعني عاشت بالطريقة اللي أنا عشتها، يمكن ما عندي شيء بخلفيتي او بعائلتي او بهيك افتخر فيه او يعطيني. يعني عاده الستات تفتخر باللي ناس تفتخر باللي بتملكه او اللي عندها اياه. واجت الفرصه مؤخرا صير شخصيه معروفه في المجتمع ناجحه، هون اجى السؤال.

قال طرح نفسه انه لما هالشغل هيدا عم يعطيني قيمه هالقد وعم يعطيني اكتفاء هالقد وعم يعطيني مكانه في المجتمع هالقد، فليش عم بخسر كل هدول؟ وليه عم قرر اخسر هدول او عم قرر انا بنفسي اتركهم؟ هون قعدت لحظه صدق قدام الرب واكتشفت شيء جديد، انه انا قيمتي من عنده. انا اوريدي يعني الرب عمل اعطاني قيمتي، يعني وقت من الاوقات يمكن عدم وجود اب في حياتي كان عامل لي انه ليه انا ما عندي اب مثل غير بنات، ولكن الرب سدد هيدي الحاجه. ليه انا من عائله فقيره؟ قال لي انا فيني اعطيك، وهي اعطيتك قد ما بدك. فكان دائما الرب يسدد الحاجه، واكتشفت انه انا، وهي دائما اللي كنت أؤمن فيها، أنه أنت قيمتك بتخديها مني، سواء كان عندك هاي الوظيفة أو ما عندك، مش من وظيفتك ولا من التايتل تبعك ولا لأي شيء بتنتمي فيه، قيمتك مني. يعني سمعت ترنيمة رائعة جدا لأخ محبوب، أنه غالي يا رب أنا عليك غالي، وغلاوتي مش فيها، محبتك ليها.

0: وما كانش ممكن ننهي الحلقة مع سوليدا من غير ما نسمع منها بعض النصايح الخاصة بالموضة، يعني مثلا ازاي تختاري فستان الفرح او فستان السهرة وايه الالوان المناسبة ليكي.
1: Please welcome Mrs. Sulida Marcos of Sulida Fashion Design.
2: عم نحكي على عروس بيوم عرسة. عادة العروس بيبقى دائما بباله انه هو يوم وحيد بحياتي وبدي بين باحلى لوك باحلى نظرة. هون بتتلبك شوي، ولما بتروح وبتشوف موديلات كتيرة وقصات كتيرة وأفكار جديدة بتصير تقول شو الأحلى. أنا هون بحب إلا شغلة إنه ما تفكر شو في أحلى موجود بالسوق، قد ما تفكر إنه شو أكتر شي بيناسبني وبيظهرني مثل ما قلت بشكل لائق ومرتب وبيريحني. هيدي شغلة كتير مهمة، انه مهما اختارت مش رح يكون احلى فستان في العالم، رح يضل في احلى منه. مش مهم احلى فستان، المهم هي تبين حلوه بالعرس. هلا الموضه مثلا الفستان الضيق لحد الورك وبعدين بيجي واسع، هيدا ما بيناسب كل الناس، مع انه هيدي الموضه هلا، بس ما بيناسب. هيدا بيناسب بس الطويله واللي جسمها حلو واللي وراكها معقولين، بس اللي عندها وراك كبيره ما بيناسبها تلبس ضيق لعند الورك. فما عليه، ممكن تلبس اعلى شوي تكون مرتاحة. دائما هلا دخلت كثير الوان لفساتين العرس. مثلا انا دائما بحب فستان الابيض او الاوف وايت، خلينا نقول شوي بيج فاتح. مهم مثل ما قلت انه تختار بيناسبها. اذا كانت بشرتها سمرة شوي بنصحها تروح مش للابيض الناصع، للبيج شوي. البيج في بيج درجات، يعني بنسميه ايفوري، بيج فاتح كثير، هذا بيروح كثير للبشره السمراء. البيضه ممكن تلبس اللون اللي بدها اياه. مثل ما قلت انه عاده شو برحله، يعني عاده بفساتين السهره شو برحله، ممكن تطبق هالشيء على فستان العرس.

0: هلأ بالنسبة لفساتين السهرة طبعاً الألوان هون بتلعب دور، يعني في ألوان مثلاً السمرة بالأخص، في ألوان ما بتلبق عليها البيضة، خلينا نقول ممكن كل الألوان تلبق لها. بس كمان هون أنا بدي أذكر شغلة، إنه الألوان تلعب دور مع النفسية. يعني مثلاً كتير مرات بحس إنه ما بدي ألبس ألوان قوية، بدي ألوان هادية، أو مع شخصية الواحد، فإنه كله حلو. بس بحس أنا من البنات يعني كلهم بيميلوا للألوان اللي بيعطي لون للوجه، يعني الزهر، الأحمر، البيتش، الألوان اللي بتعكس لون على البشرة، كتير بحس إنه هاي كتير بحبوها البنات. السمرة مثلاً بحب إنها تروح أكتر، هلأ مثلاً درجة كتير الذهبي، تروح الذهبي على البيج، على الألوان الهادية. يعني أنا هون بدي أذكر شغلة كتير حلوة، إنه كل امرأة جميلة، بعنيها إنه المرأة جميلة، الله خلقها جميلة، بس نحن دورنا إنه أنا كيف بين الله عطاني إياه بينه بطريقة حلوة. أنا رح أعطي بعض الملاحظات من خبرتي حسيتها إنه كتير مهمة، ممكن ناخدهم بعين الاعتبار. خلينا نقول على اللبس العادي وبيطبقوا على كل المناسبات، إنه مثلاً الناصحة، البنت الناصحة التخينة المليانة ما تلبس شي سترايبس بالعرض.
1: سولينا، أنا عايزة أكلمك عن لبنان. أنت إيه شعورك؟ يعني بالذات بتشوفي اللي بيحصل وعدم الاستقرار والانفجارات والحاجات دي.
0: شوفي، لبنان بلد طبيعي، يعني بلد كتير حلو بالنسبة لنا، هو بيمثل كمان الأهل والقرايب وهولي ما بيتعودوا، يمكن إنه نشتاق لهم، نشتاق للطبيعة بلبنان، العادات الحلوة والطقس الحلو. بس يمكن الحالة الأمنية بلبنان اللي بتخلينا نفكر إنه صعب نعيش هونيك، أولادنا ما تعودوا يعيشوا. نحن أولاد حرب، يعني أنا بنت حرب، إنه عشت كل الحرب وبعرف شو يعني، صعب بشع. طبعاً إذا عم نحكي على لبنان، عندي حلم كبير إنه لبنان يتمتع بأمان، لأنه بيستحقوا أهله، بيستحقوا إنه يعيشوا بأمان. بلد حلو كتير كتير، يعني رائع، الله عطاه جمال رائع. طبعاً هيدا حلم،
1: ده أول حلم بيجي على ذهنك لما بقولك كده؟
0: بحلم فيه إذا كان يطال، إنه أنا لبنانية وفكر ببلدي، أكيد بحلم. عندي حلم تاني يعني على قلبي وقلب جاك كتير بهالأيام، إنه خاصة هيدا الشعب يلي عانى كتير، يعني من معاناة كتير بالحرب وهي، بحب إنه وصل له كلمة الرب لحتى يعرفوا الرب بشكل شخصي بحياتهم. يعني هيدا أول شيء، وبالنهاية نحن حياتنا وقتية على الأرض وما في سلام.

لو عندك سؤال أو تعليق ممكن تتصلي أو تكتبي لنا على العنوان ده. ولو عايزة تتفرجي على حلقة النهاردة مرة تانية ممكن تدخلي على الويب سايت الخاص بالبرنامج.

إن واحدا من ألقاب يسوع في الأسفار النبوية هو ذراع الرب، وقد برهنت معجزاته على أنه ذراع الله على الأرض. فبلمسة من يده أو بكلمة من فمه كان المرضى يبرؤون والموتى يقومون. فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. وبذلك تحققت كلمات الأنبياء: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. لم يعجز يسوع أمام أي مرض، فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون، لأنهم عرفوا أنه المسيح. لم يبالي يسوع بأن تشهد الشياطين له، فهذه الملائكة الشريرة

شهدت سلطانه وقدرته عندما خلق السماوات والأرض بكلمة منه. ارتعدت الشياطين عند ذكر يوم طرحها من السماء، وها هو يسوع يعيش الآن على الأرض بوصفه إنسانا. لذلك كانت مملكة رئيس الشياطين تنهار، فقد غزا ملك المجد مملكتهم. وأينما ذهب يسوع كان سلطان الشيطان يضعف، وأينما ذهب يسوع كانت لعنة الخطية تتراجع. وعدا عن المعجزات، كانت لدى يسوع رسالة، فقد قال: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.

اختار يسوع 12 رجلا لكي يرافقوه ويتعلموا منه، وكانت هناك بضع نساء يتبعنه ويدعمنه هو وتلاميذه بالطعام والمال. وكانت دعوة يسوع للذين آمنوا به بسيطة: اتبعني. ولكن دعوته كانت مكلفة أيضا: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولما كان العديد من تلاميذه صيادي سمك، غالبا ما أمضى يسوع اليوم بالقرب من بحر الجليل، وكان الناس يأتون إليه من الأماكن القريبة والبعيدة، وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر. وبعد يوم من التعليم قال يسوع لتلاميذه: لنعبر إلى الضفة المقابلة. وإذ كان في القارب أصلا، صرفوا الجموع وانطلقوا حالا. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ ماء. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما. وقال بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. من هو هذا الرجل؟ قبل هذه الحادثة بألف سنة قال داود: يتمايلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ولكن من ذا الذي يهدئ العاصفة والأمواج بكلمة منه؟ الصوت نفسه الذي خلقها.

ذات يوم جاء أربعة رجال يحملون مشلولا إلى البيت الذي كان يسوع فيه. حاولوا أن يدخلوا إلى الغرفة ولكنهم لم يستطيعوا بسبب الزحام، لذلك فقط صعدوا إلى السطح وأزالوا أجزاء من السقف ودلوا الرجل المشلول إلى وسط الغرفة أمام يسوع. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. كان يسوع يعلم أن الحاجة الملحة لذلك الرجل هي ليست أن يمشي من جديد، بل أن تغفر خطاياه.

وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟

ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. كان القادة الدينيون عميانا بسبب تدينهم وكبريائهم، وكانوا يفكرون في يسوع هكذا: يسوع أنت مجدف، وأنت تهين الله بادعائك مغفرة الخطايا، فالله هو الوحيد القادر على ذلك. وقد أصابوا حين قالوا إن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يغفر الخطايا، ولكنهم أخطأوا فيما استنتجوه عن يسوع. والآن، من هو يسوع في رأيك؟ وهل تذكر معنى اسمه؟ إنه يعني الرب يخلص. في إحدى المدن الفلسطينية التي كان يسوع يعلم فيها، توصل الناس إلى النتيجة التالية: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.

يسوع يملك سلطانا على كل جزء في الخليقة، ومع ذلك فإنه لم يكن يسير في الشارع قائلا أعبدوني أنا الله أنا الله، بل كان يفعل الأشياء التي لا يستطيع أحد سوى الله أن يفعلها، ثم يجعل الناس يستنتجون الحقيقة بأنفسهم. في ضوء القصتين التاليتين، من هو يسوع في رأيك؟ في اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، فقال أيها الشاب لك أقول قم. جلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه يسوع إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجد الله. وفي يوم آخر زار يسوع أختين حزينتين مرثا ومريم، فقبل 4 أيام مات أخوهما لعازر.

فقالت مرثا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. وجاء يسوع إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفع الحجر. فقالت له مرثا أخت الميت: يا سيد، قد أنت لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت

ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر صرخ يسوع بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب إن يسوع هو الوحيد في التاريخ كله الذي استطاع أن يقول أنا هو القيامة والحياة وقد برهنت أعماله على أن كلماته صحيحة

ألف ب. أهلا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان. وإحنا بنتكلم في برنامج ألف ب إحنا بنتكلم عن البدايات، الأسس، الأصول، الجذور. مش بنحكي عن النتائج، مش بنحكي عن الدور 50 والدور 60 في البناء بتاعك. احنا بنحكي عن وضع الأساسات، مش بنحكي عن الثمر اللي يطلع في الشجر فوق، لكن بنحكي عن الجذور واللي هتزرعه في البداية خالص. بنحكي مش بنحكي على منتصف الطريق أو نهاية الطريق، لكن بنحكي عن بداية الطريق. ليه أحبائي؟ لأنه البداية دائما عندما تكون صحيحة ده بيساعدك أنك تكمل بطريقة صحيحة. وإذا كانت الجذور فاسدة فالثمر هيكون فاسد، كل شجرة تعرف من ثمرها. وإذا كانت الأسس مخلخلة وهي ضعيفة البناية كلها تتهاوى. وإذا كان الحياة مش مبنية على أسس صخرية من كلمة الله فلابد أن تنهار هذه الحياة في مقابل الأعاصير والرياح زي ما المسيح اتكلم. عشان كده في البرنامج ده احنا بنتكلم عن الأسس، البدايات. عشان كده اتكلمنا في الحلقات السابقة عن السقوط وأبعاده، اتكلمنا عن أبعاد مع الله، أبعاد مع الإنسان، أبعاد مع الخليقة. وأرجع تاني لبعض الأمثلة قبل ما نكمل الحلقة بتاعتنا عن كفارة المسيح. لو أنت سائق العربية بتاعتك والإشارة حمراء ومفيش شرطي ومفيش كاميرا وجازفت وكسرت الإشارة، فجأة ظهر شخص بيعبر الطريق وخبطته أو اتكسر أو مات، كارثة طبعا. بتكون قضية لها شقين، شق مع الحكومة وشق مع الشخص اللي تسببت في أذى. طب وافترض أنه المرة دي بقى أنت خبطت في عربية ترك كبيرة نقل ودهستك وانت عربيتك ضاعت وانت كمان اتكسرت، ده بقى البعد حكومة والبعد أذيت آخر والبعد أذيت نفسك. أبعاد مشكلة الخطية. الجهل أو التبسيط يخليك شايف بعد واحد فقط، لكن الحقيقة واللي بنقوله في ألف به لا، شوف الأبعاد صح من الأول. عشان كده في بعض الخطيئة مع الله، في بعض مع الإنسان، في بعض مع الخليقة.

لما جينا تكلمنا عن قصة فيليمون وأنوسيموس في الحلقة اللي فاتت، فيليمون سيد غني عنده عبد اسمه أنوسيموس، العبد سرق وهرب فتسبب في أذى فيليمون في أمواله وعبده وكرامته، وأنوسيموس العبد نفسه بقي عبد محكوم عليه بالإعدام لأنه هارب في ظل القانون الروماني وأيضا عليه ديون. وتكلمنا لما بولس يتدخل للحل، لأن بولس شايف بعدين للخطأ، شايف في أبعاد على فيليمون أبعاد على أنوسيموس، فلابد أن يرد حقوق فيليمون ولابد أن يعالج حياة أنوسيموس قبل أن يرجع أنوسيموس إلى فيليمون. عشان كده عمل إيه مع فيليمون؟ رد له أمواله اللي نهبت، رد له حقوقه، رد له العبد اللي هرب، رد له كرامته بكتابة الرسالة. طب عملت إيه مع أنوسيموس يا بولس؟ أنوسيموس تاب في السجن، اتغير في السجن، اتقابل مع بولس في السجن في روما وتغير إلى إنسان جديد وتغيرت حالته. فكده بولس ضامن رجوع أنوسيموس لفيليمون على أسس قانونية، وقلنا دي هي دي كفارة المسيح. المسيح رايح للصليب ليه؟ لأنه شاف أبعاد لمشكلة الخطية ليس لها حل في غفران بدون كفارة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ليه؟ لأن سفك الدم أي حكم الموت، سفك الدم في الكتاب على فكرة مش مقصود بها أنه ممكن نجرح الرب يسوع ينزل نقطتين دم يبقى سفكنا دم، لا، سفك الدم معناها فقدان الحياة في الكتاب المقدس. الكلام ده في سفر لوين أصح 17، أن النفس هي في الدم، عشان كده سفك الدم معناها تقديم نفس عوضا عن نفس. لما تقرأ لوين 16 ولوين 17، لوين 16 الكفارة ولوين 17 بيشرح هذه المبادئ. اتفقنا يا أحبائي؟ عشان كده لابد أن يسفك دمه. ما معنى أن يسفك دمه؟ أن يموت. طب ليه؟ أصل أجرة الخطية موت. طب ليه؟ أصل لابد من رد حقوق الله، ده شق في الكفارة اسمه إرضاء برد الحقوق، طردية. ده معنى الكلمة لما تذكر في العهد الجديد، عمل طردية برد الحقوق. انت كسرت الإشارة وأزيت حد، في شقة مع الحكومة، لابد أنك تعمل طردية مع الحكومة برد الحقوق للحكومة عن طريق دفع تكلفة المخالفة اللي ارتكبتها، ولابد أن تعالج حالة الإنسان اللي انت سببت له أذى. فاهمين الفكرة؟ نفس القصة، انه راح المسيح للصليب عشان هتعمل ايه يا ربنا يسوع؟ يقول هرد حقوق الله التي سلبت بسبب الخطيئة. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الأمر ده، إنه الله حزن بسبب الخطيئة، خسر أمواله بسبب الخطيئة، وهنت كرامته بسبب الخطيئة، و و و و و وأن الإنسان تأثر بسبب الخطيئة في علاقته مع الله وفي علاقته مع الناس وفي علاقته مع الخليقة وفي الأبدية. طب دي مشكلة لها شقين، فالحل لابد أن يكون شقين، شق اسمه الطردية لرد حقوق الله، وشق اسمه التغطية لعلاج حالة الإنسان. الطردية رد حقوق الله، وده اللي عمله المسيح في الصليب. عشان كده هقرأ فكرة من مزمور 69، أحد المزامير اللي بتحكي عن، بنسميها مزامير مسياوية، حصريا عن المسيح، للدرجة فيها ثلاث آيات لا تنطبق غير على المسيح، لا يمكن تنطبق على داود أو علي أو عليك. ارحمني يا الله حسب رحمتك، مزمور 51 ينطبق على داود وينطبق علي لما أكون تائب وقلبي مكسور ورجع لله وبصرخ له. لكن مزمور 69 فيه ثلاث آيات في سياق المزمور لا تنطبق غير على الله، على ربنا يسوع. روح اقراهم وانت هتفهم. مزمور 69، المسيح وهو في وقت الكفارة في الصليب، وهو لما ذهب إلى الصليب وعلق على الصليب، بعد كده جه وقت اسمه وقت الكفارة اللي فيه غابة الشمس من الساعة 6 إلى الساعة 9 صارت ظلمة، اللي هي من الساعة 12 الظهر إلى 3 الظهر بالتوقيت الشرق أوسطي اللي موجود في مصر، اللي بقول على التوقيت الموجود في مصر، يعني في عز الظهر غابة الشمس. ليه؟ لأن في هذا الوقت المسيح سيرد لله حقوقه، وبسبب كده كل غضب الله ضد الخطية وضد كخاطئ وكل عقوبة الخطية التي أستحق أنها تنصب علي لأني أخطأت أستحقها فعلا انصبت على المسيح. مكتوب عنه كده في أشعياء 53، وهو مجروح من أجل معصينا، مش إحنا اللي جرحنا من أجل معصينا، هو مجروح من أجل معصينا، مسحوق من أجل أثامنا. مكتوب أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، مكتوب الذي حمل هو نفسه

خطايانا في جسده، في بطرس الأولى أصحاح 2. مكتوب في سفر زكريا آية ذكرت في الأناجيل، تشبيه الله بيقول لسيف اسمه سيف العدل الإلهي. السيف ده تقدر تشوفه في صورة جميلة في الجنة في تكوين 3 بعد سقوط آدم وحواء. الله طرد آدم وحواء من الجنة، وكان ممكن يرجعوا لشجرة الحياة ويأكلوا منها فيحوي إلى الأبد في وضع السقوط. رح الله أقام حراسة عن طريق مجموعة من الكروبيم، جمع كروب، وأعطاهم لهيب سيف متقلب، سيف من نار متقلب، رانينج بيجري. عايز إيه سيف؟ عايز حق الله. ليه؟ لأن الله أهين بسبب السقوط ولم يأخذ حقوقه. في زكريا يقول للسيف ده استيقظ يا سيف، كما لو كان السيف ده نام، فبيقول استيقظ على راعية. من المتكلم؟ الله بيتكلم عن السيف ده، سيضرب راعية أي الابن، وعلى رجل رفقتي. عارفين رجل رفقتي دي لا تنطبق غير عن الابن، الابن الذي هو عند الآب منذ الأزل، والكلمة كان عند الله، يوحنا 1:1، يوحنا 16 خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم. فالله بيقول السيف استيقظ على راعية وعلى رجل رفقتي، اضرب الراعي. عايز تشوف ليها مثال؟ مثال لا ينطبق 100%، مثال جزئي، روح شوف إبراهيم في يوم من الأيام واخد ابنه اللي بيحبه، واخد معاه الحطب والسكين والنار. إيه اللي هيحصل؟ هيقدمه. وده اللي بيقوله الكتاب في رومية 3، الذي قدمه الله كفارة، هيقدم المسيح. وده اللي في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل، أعطى، قدم ابنه الوحيد. هتعمل إيه؟ سيضرب المسيح بضربة العدل الإلهي. الله سيضرب ابنه. الله لم يشفق على ابنه، أي لم يحتجزه عننا، لأن الأمر لابد من تجسد المسيح، وليه الأمر لابد من موت المسيح. والمسيح وافق طواعية واختيارا وحبا أن يذهب إلى الصليب، مش بس لأجلنا، لا بقى، ما أنت افهم ألف به، ألف به الخلاص، الكفارة إيه؟ يرد لله حقه ويعالج حالتي، يعالج حالتي الساقطة. في مزمور 69، أنا أسف اتأخرت عليكم في القراية، خلصني الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، مش هدخل في الآيات دي. غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخ يابس حلق. دي كل ده صلوات واللي صاعدة بصراخ منه في وقت الظلمة، في وقت هو معلق على الصليب لما احتجبت الشمس. كلت عيني من انتظار إلهي أكثر من شعر رأس الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. أقدر أقول لبولس، يا بولس أنت بتعمل إيه مع فيليمون؟ يقول أنا هرد اللي قطفه أونوسيموس. أقول المسيح في مزمور 69، أنت بتعمل إيه على الصليب؟ يقول أنا رديت اللي أنتوا خطفتوه فسببتوا خسائر لله، أنا برد هذه الخسائر. عشان كده المسيح هو رايح للصليب، رايح أولا ليموت ليرد كل حقوق الله. عشان كده لما يهوذا أخذ اللقمة في إنجيل يوحنا أصحاح 13، المسيح يقول وخرج ليتمم الأمر. المسيح يقول الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إزاي الله تمجد؟ عدل الله، أي عدل ظهر في الصليب أكثر من العدالة؟ لما الله يقدم ابنه ويضربه بسيف العدل الإلهي. أي محبة ظهرت أكثر من الصليب؟ أي نعمة، أي رحمة، أي بر، أي صفة من صفات الله، كل صفات الله مجتمعة ظهرت في صليب المسيح في وقت الكفارة. عشان كده قال الآن تمجد ابن الإنسان، لأنه طبعا ده مجد ربنا يسوع في طاعته حتى الموت، وتمجد الله فيه. فإن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته. وده اللي حصل فعلا بعد موت المسيح، بعد قيامة المسيح بخمسين يوم، صعد المسيح وجلس في يمين العظمة ويمجده سريعا في خلال 50 يوم. صعد ربنا يسوع وتمجد، وجاء الروح القدس من السماء معلنا أن المسيح جلس في يمين العظمة، أي استرد مجده، أو استرد المجد الذي أخفاه مرة أخرى في تجسده. الكفارة رد حقوق الله من شق، وعلاج حالة الإنسان من شق. بدون سفك دم، أي بدون تقديم ذبيحة، وبدون موت كفاري ليرد حقوق الله، لا تحدث مغفرة. أنا إيه نصيبي؟

خط الغفران وخط التبرير وخط المصالحة وخط الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة والأمجاد في الأبدية والضمان الأبدي ويقين الخلاص. بركات بركات بركات، وتم إصلاح حالة حياتي على الأرض، وتم إصلاح حالة أبديتي. كل ده الشق الإنساني، كل ده عمله بولس مع أنوسيموس، لكن في شق عمله بولس مع فيليمون، في شق عمله ربنا يسوع مع الله. نتابع مرة أخرى أحبائي في الحلقات القادمة، لكن عايز أقول لك إذا عايز تبدأ علاقة صحيحة لابد أن تدرك هذا الأساس القانوني لخلاص نفسك. تعال للمسيح وقوله أشكرك لأنك مت لأجلي، والرب معك.

مشغول أشارك معاك النهاردة، مشغول إنه في تركيبة، الإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة والإيمان مع حاجة. كتاب بيربط بين الإيمان والضمير الصالح، وكتاب بيربط ما بين الإيمان والمحبة، والكتاب بيربط ما بين الإيمان والطاعة، وكأنه وجهين لعملة واحدة كل واحدة منهم، وكأنه التركيبة دي لها تأثير ضخم في حياتك الروحية محتاج تدركه وتفهمه. يمكن نفسي أتكلم كتير عن الضمير بس مش هلحق المرة دي إن احنا نعمل كده، بس هشارك معك المعنى الصغير وبعد كده ممكن مرة تانية نتكلم فيه. في رسالة تيموساوس الأولى والإصحاح الأول وعدد 18 بيقول: هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وإيه؟ وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. تاني بيتكلم على أنه تيموثاوس محتاج يدخل محاربة، وهو داخل التحدي المواجهة المعركة دي بولس بيقول: ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان إيه؟ أيضا. أنت كمؤمن، أنت كتيموساوس، أنت كخادم، الرب بيكلمك في إيه؟ عايز يقولك إيه؟ إنه خلي بالك، انتبه، أنت محتاج في حياتك الإيمان ومعاه الضمير الصالح. مش بس الإيمان، لكن ورا أو مع الإيمان في ضمير صالح، لأن الضمير الصالح هو اللي هيسند الإيمان وهو اللي هيقدر يخليك تقف. ليه؟ لأن لو ما عندكش ضمير صالح أو ما عندكش إيمان، الكتاب بيقول إنه السفينة بتاعت حياتك هيحصل لها إيه؟ هتتكسر. الآية دي بتقول كده، بدون ضمير صالح السفينة بدل لما سفينة طالعة من مكان وماشية في البحر عشان توصل لهدف وتحقق هدف وقصد إليه، في الطريق السفينة دي هتتكسر. ولما تسأل السفينة دي زي التايتانيك مثلا اتحطمت ليه، لما تسأل روحيا هتبقى الإجابة إنه السفينة اتحطمت علشان ما كانش فيه إيه؟ ضمير صالح. لأن بدون الضمير الصالح السفينة مش هتوصل، مش هتحقق الدعوة، مش هتحقق القصد الإلهي، الخطة الإلهية، لكن هتتكسر وهتتحطم في الطريق. فأنت محتاج ضمير صالح، ويقول كده أنه لك ضمير صالح الذي إذ رفضه قوم. يعني الرب اداك ضمير صالح. ليه ضميري صالح؟ ليه؟ ببساطة جدا، لأنه الضمير الصالح، عشان أعرف يعني إيه ضمير صالح، الضمير الصالح عكس الضمير الشرير. الضمير الشرير هو اللي بيشتغل ضدي، إنه دايما بيحسسني بإحساس إنه أنا مقصر، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا أقل من الستاندرز بتاعت الرب، أنا ما عملتش المفروض أعمله. أو إنه يفضل يفكرني حاجات جيت بيها قصاد الرب وحطيتها تحت الدم، والرب مسحها بالدم وما بقتش موجودة في ذاكرة الرب، اتمسحت، الرب مش شايفها. لكن يجي ضميري ويقعد يفكرني إيه بيها، ضمير شرير، فيخليني شخص مكسور في إيمانه. عشان كده في علاقة ما بين الضمير الصالح وما بين إيه؟ الإيمان. لأنه لو أنا مكسور وحاسس بذنب وتحت شكاية ومكسور تحتها دايما، أمور جيت للرب وحطيتها تحت الدم، مهما كانت صعبة جدا، مهما كانت أوقات ضعف عديت بيها ودايما بحس بذنب بيها، جيت حطيتها تحت الدم، من وجهة نظر الرب أو من موقف الرب، الرب مسح كل ده، والرب يديك بداية فريش ويديك جرأة. ليه؟ لأنه مع البر في جرأة، ومع الشكاية في إيه؟ كسرة. كسرة إني أجي أقف في محضر الرب، كسرة إني أطلب بإيمان وعندي جرأة إن الرب هيستجيب ليا، كسرة وما عنديش جرأة في مواجهة الحروب الروحية ومواجهة الأرواح الشريرة. وأكبر مثل لكده يهوشع الكاهن الإيه؟ العظيم، مش قادر يقف يخدم، مش قادر ياخد دوره. ليه؟ لأنه ثيابه قذرة والشيطان عمال إيه؟ يشتكي عليه، هو تحت تأثير الشكاية دي. الشكاية دي ممكن يبقى صوت من بره مصدر الشيطان، ممكن يبقى صوت من جوه مصدر الضمير الشرير، بس الكتاب بيقول انه ببساطة جدا من حقك لو انت تعرضت في اي وقت انه ضميرك بيشتكي عليك او بيشتغل ضدك، بقى شرير، ما بقى

صالح، الضمير ده تيجي تعمل ايه؟ تيجي وتغتسل بالدم، تحط كل حاجة تحت الدم وترفض أي شكاية، وتعلن أنه دم يسوع المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. كل أخطائي، كل عيوبي، كل تقصيرات في حياتي، كل صوت ضمير ضدي أجي تحت الدم. إيه الحاجة اللي معذباك اللي يمكن حصلت من سنين ومن ساعة الوقعة دي وإنت مش زي زمان، مش قادر ترجع زي الأول، مش قادر تقف زي وقفتك، فاكر إنه كان ليك وقفة روحية في عبادتك، في خلوتك، في خدمتك، في كل حاجة كان ليك وقفة، بس من ساعة الحاجة دي وإنت اتكسرت، وممكن تكون جيت اعترفت بيها وعندك ثقة إنه الدم طهرها، بس ما زال في حاجة جواك إنه الضمير محتاج تعلن الدم عليه علشان الدم بيطهر، وترجع يبقى ليك جرأة إنك تقف من جديد. ولك إيمان وضمير صالح، اتنين مع بعض. كتاب بيقول لو لمتنا قلوبنا مش هيكون لنا إيه؟ لمتنا قلوبنا، لم تلمنا قلوبنا لنا ثقة نحو الله، ومهما سألنا ننال منه. مش كده؟ ليه؟ لأن مش حاسس بلوم. طب لو حاسس بلوم جوايا إيه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي إني ما عنديش إيه؟ ما عنديش جرأة وثقة وأنا بطلب من الرب. الضمير الصالح ليه دور ضخم، إنه بيساعدك بصوت إنه يخليك تعمل حاجة الصح دايما، وزي ما بولس قال ضميري شاهد لي بالروح القدس، وزي ما داود لما جاي يعمل حاجة غلط قلبه ضربه، حس انه لا الرب مش عايزني اعمل كده. ده الضمير، ده دور تاني، بس انا مشغول بحته الاولانيه، يمكن الجزء التاني ده نفسي ابقى ادرسه معاكم في وقت تاني. بس تعالوا نيجي للايه اللي عايز اشاور عليها. ف عبرانيين 13 وعدد 18 يقول كده: صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا. الضمير الصالح مهم. تيموساوس انت خادم، انت محتاج ضمير صالح. تيموساوس انت خادم في خطة إلهية، كأنك في السفينة رايح لهدف إلهي. تيموساوس ما تقدرش تعيش بدون الضمير الصالح، هتنكسر بيك السفينة. وهي دي الرسالة اللي عايز أقولها لك، إنه هام جدا إنه ضميرك يكون صالح. صلوا لأجلنا. بولس مدرك، ياما بولس اتكلم عن الضمير وقال أدرب نفسي يكون لي ضمير بلا عصر، مرات كتيرة ضميري شاهد لي بالروح القدس، آيات كتيرة تستحق إنها تدرس، لأن موضوع الضمير موضوع هام جدا في الحياة الروحية. زي ما بقولك إنه بيسند الإيمان، لو ضميري مش صالح إيماني اتكسر، ولو إيماني اتكسر السفينة اتكسرت. صلوا لأجلنا نثق أن لنا ضميرا إيه؟ صالحا. كل مؤمن محتاج يقول كده: أنا أثق أن أنا ليا ضمير إيه؟ ضميري صالح، راغبين أن نتصرف حسنا، لأن الضمير ده بيساعدني في التصرفات ويمنعني في أوقات أني أعمل حاجات مش في مشيئة الرب. ضميري حساس زي داود، قلبه حس جواه، وزي في رسالة يوحنا إن لمتنا قلوبنا صوت جوايا كده يمنعني من يعمل أمور، أو لو عملت حاجة يقول لي ده مش من الرب. ضمير صالح، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين. عايز أشاركك بمعنى في الآية دي. الضمير الصالح، لو ضميري بيشتكي عليا، لو أنا حاسس بالذنب وإني مقصر، عارفين إيه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي إني بتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالتقصير ده. هعمل أمور في دفعي جوايا كويس أني عايز أرضي الرب، بس هتحرك بالجسد، مش هتحرك بالنعمة، مش هتحرك بعمل الروح القدس، هتحرك بالجسد علشان أعوض الإحساس بالذنب أو الإحساس بالتقصير. أوعى تتحرك مدفوع، شكلك بتعمل أمور جيدة صالحة، ممكن في عطاء مادي، في تضحية، في أي حاجة، بس الدافع من وراها هو إيه؟ الإحساس بالذنب، لأنك هتكون بتتحرك مش منقاد بروح الرب، مش بتعمل أمور اللي في مشيئة الرب، لكن هتكون بتتحرك

بالجسد. هو ده المعنى اللي عايز أقوله. أوقات المعرفة الروحية كتير شعر إنك لازم تاخد خلوتك، لازم تكرس بالرب، لازم يحصل، محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل كذا. لو اتمليت بحاجات كتيرة المفروض تعملها، بس أنت مش شايف النعمة اللي بتديك القوة لكل حاجة، والروح القدس اللي بيقودك تعمل إيه وإمتى. لو أنت مش متكل على نعمة الرب، لو أنت مش مقاد بروح الرب، هتلاقي نفسك مدفوع بتتحرك بالإحساس بالمسؤولية، بالإحساس بالذنب، فبتتحرك نتيجة الضمير مش صالح، فبتتحرك بالجسد. عايز أقولك أنه في مستويين في الحياة الروحية، والضمير ليه تأثير، لأنه هو مؤثر اللي بيحرك. يا الضمير بيحركني أن يتحرك بالجسد، يا إما بالإيمان. هختبر الآية بقى اللي في عدد 20 وعدد 21 اللي هي بتقول إيه. ده أنا بقى مش هتحرك بالجسد، لكن الإيمان يقول إيه في عدد 20؟ يقول إله السلام اللي أقام من الأموات ربنا يسوع بدم العهد. عدد 21 يقول إيه؟ ليكملكم في كل عمل صالح، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بيسوع المسيح. هي دي الحياة مع الرب، هي دي الحياة اللي فيها نعمة، هي دي الحياة اللي فيها عمل الروح القدس، هي دي الحياة اللي بالإيمان، إني شايف الرب هو اللي هيكملني، هو اللي هيشتغل فيا. ويمكن شاركتوكوا كتير بأنه من الآيات المفتاحية في حياة المؤمن أنه علشان ما يعيش بالجسد بيعمل أمور كويسة، بس مش وراها الإيمان، أو مش وراها عمل الروح القدس، وراها الجسد. الآية اللي في الكلوسي بتقول كده: بإيمان عمل الله. أني بحط إيماني في أنه الرب هو اللي هيشتغل فيا بالنعمة، الرب هو اللي هيشتغل فيا بالروح. عشان كده عندي إيمان، مش عايش بالضمير الشرير اللي بيحرك الجسد فأعمل أمور خارج مشيئة الرب. لا، ده أنا متمتع بضمير صالح، ولك إيمان وضمير صالح. عندي ضمير صالح، مش هتحرك مدفوع بالذنب، مش هتحرك بالجسد، لكن إيه؟ لك وإيمان. الإيمان ده هيعمل إيه بقى؟ الإيمان ده هيثق في عمل الرب في حياتي. الرب هو اللي هيشتغل فيا، الرب هو اللي عامل فيا أن أريد وأن أعمل، الرب هو اللي هيكملني. يكملكم في كل عمل صالح، هيخليني أعمل للعمل الصالح، بس نتيجة لشغله هو فيا، مش نتيجة أني بعمل حاجة بالجسد عشان ضميري شرير. ويقول بعد كده: لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضى أمامه بإيه؟ بيسوع المسيح. نفسي اتنقل النقلة دي، الرسالة أنه انتبه، لأنه التركيبة الضمير الصالح مع الإيمان مهمة جدا، الاتنين مع بعض مهمين. اوعى ترفض الضمير الصالح، قول دايما أنا أثق أنه ليه ضمير صالح، مش هقبل أي شكاية من ضميري أو ضميري يبقى شرير، لأن في الدم اللي هيبطل أي أصوات شكاية، ونتيجة لكده هعيش بالإيمان وحصدق في النعمة وعمل الرب بالروح القدس في حياتي، إن هو اللي هيملاني وهو اللي هيحركني وهو اللي هيشتغل فيا. في تيموساوس يتكلم عن سفينة اتكسرت بسبب غياب الإيمان وغياب الضمير الصالح، أو أي حاجة من الاثنين. هنا يتكلم عن سفينة بولس بقى هو بيجري في الدعوة، فبيقول أنه صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. سفينة بولس هنا سفينة مش بتتكسر، لكن سفينة إيه؟ سريعة. وعايز أحط قصادك المعنى ده. لما تعيش الآية، آية رائعة في عدد 18: أنا أثق أن لي ضمير صالح، وعايز أتصرف حسنا في كل قرار، في كل خطوة، في كل كلمة، في كل فكرة، في كل تعامل مع الناس، عايز أتصرف حسنا في كل شيء. ليه؟ لأني مدرك تأثير ده، أنه الضمير الصالح مهم علشان مش بس السفينة ما تتكسرش، لكن سفينة حياتي تمشي بسرعة في الدعوة. هل أنت متعطل أنك تجري بسرعة في الدعوة بسبب الضمير أنه مش صالح؟ أو هل أنت السفينة تكسرت بيك في وقت من الأموات؟ عايز أشجعك في وقت من الأوقات، عايز أشجعك بالآية دي، أنه أرد إليكم بأكثر سرعة.
اتنقل من سفينة بطيئة لسفينة سريعة، اتنقل من سفينة بتتكسر لسفينة سريعة في خطة الرب وفي دعوة الرب.

رب. وقبل ما ارجع للايه دي عايز اشاركك بايه بايات في رساله فيليبي 2 شغلت بيها للناس اللي على قلبها خدمه الرب. تلاقي كلمه سرعه في حياه بولس متكرره وفي عبرانيين دي لك مفتاح. المفتاح هو ايه؟ الضمير الصالح واني اتصرف حسنا. تعال اوريك مشهد في فيليبي 2 من عدد 19 وتلاقي كلمه حالا او اول، يعني اول حاجه هعملها وسريعا، كلمه متكرره في جزء صغير متكرره يمكن 4-5 مرات مثلا. على اني ارجو في الرب يسوع عدد 19 ان ارسل اليكم سريعا تيموساوس. انا نفسي انك تتنقل انه يا رب عايز سرعه في حياتي الروحيه، عايز سرعه في سفنتي، لا تكونوا متباطئين يا رب. مش عايز ابقى اقل في السرعه. وممكن المفتاح اللي بحطه قصادك النهارده اللي معطل ده هو الضمير الايه؟ الضمير الصالح. انه ما فيش الضمير الصالح، الضمير الصالح اللي مش بيشتكي شرير يعطلك، والضمير الصالح اللي بيساعدك في كل خطوة ويقولك التصرف ده صح اعمله او التصرف ده لا فرمل ما تعملش ده. لما تتصرف حسنا لان ضميرك صالح تلاقي السفينة ايه؟ بيقول انا صلوا عشان ده يحصل علشان يبقى عندي سرعة واجلكم بايه؟ بسرعة. انت مدرك الامر الروحي ده؟ انه تصرفات بطرس بولس اللي نتيجة للضمير الصالح مؤثرة في سرعته في الدعوة، اللي كان بيحكي كتير اني انا بركض عشان انال الجعالة، انه اكملت السباق بتاعي. بيتكلم عن سباق وبيتكلم عن سرعة سفينة بس مش هدفها بس انها توصل، لكن هدفها انها توصل بسرعة. ولك ايمان وضمير صالح. في الجزء ده في فيليبي 2 أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموساوس، عدد 23 هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، عدد 24 وأثق بالرب أني سآتي أيضا إليكم سريعا، عدد 28 لما يتكلم على إبفروديتس يقول فأرسلت إليكم بأوفر سرعة. سرعة، خادم عايز سرعة في حياته، مش عايز يتعطل. فعشان كده بيطلب من الناس تصلي له علشان حياته تبقى فيها سرعة. والمفتاح هو زي ما قلنا الضمير الايه؟ الضمير الصالح. هاليلويا. المعنى ببساطة اللي انشغلت فيه في الجزء ده انه يا اما انت بتتحرك بالجسد نتيجة للضمير الشرير، احساس بالتقصير او احساس بمسؤولية ضخم بدون رؤية النعمة وعمل الروح، يا إما أنت عندك ثقة وإيمان أن الرب بيشتغل فيك ليكملكم في كل عمل صالح. هرى معاك المعنى اللي فاضل سريعا في دقيقتين. فرسالة فيليمون كلمنا عن الإيمان والضمير الإيه؟ الصالح. الضمير الصالح بيسند الإيمان وبيديه جرأة، يبقى عندك جرأة في الثقة. قلبي مش بيلومني، عندي الثقة وأنا بسأل. ده ورائي ضميري ايه؟ صالح. هنا بيربط ما بين الإيمان والمحبة. وحلفت انتباهك لآية يمكن نتأمل فيها مرة تانية أسرع، بس حلفت انتباهك لآية سريعا. بيكلم فيليمون ويقول أشكر إليه كل حين ذاكرا إياك في صلواتي سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك. يبقى حاجتين اسمهم سامعا بإيه؟ محبتك والإيمان الذي لك. رسالة تسالونيكي دايما يربط ما بين الإيمان والإيه؟ والمحبة. في رسالة تسالونيكي الإصحاح الثالث الأولى والإصحاح الثالث يقول كده إذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم. كانوا بيعدوا بوقت صعب، فبولس بعت تيموثاوس يطمن عليهم، فرجع تيموثاوس بيقول للبولس دول عندهم إيمان وعندهم إيه؟ محبة. فاطمن بولس عليهم لأنه ثابتين في الضيقة، لأنهم مؤمنين حقيقيين. يعني الحاجة اللي بتخليني مؤمن حقيقي هو العلامة في حياتي هو أن عندي إيه؟ عندي محبة وعندي إيمان والاتنين مع بعض. ففي رسالة تسالونيكي الأولى تلاقي ده، في رسالة تسالونيكي الثانية تلاقي نفس الآية. أشكر إلهي في عدد 3 الإصحاح الأول من جهتكم أيها الإخوة إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. يبقى بيكلم عن إيمان ينمو ومحبة إيه؟ تزداد. فهو شايف ده فيهم فبيقول أنتم مؤمنين
حقيقيين. العلامة في

0: فينا كمؤمنين حقيقيين هو ايه؟ المحبه والايه؟ والايمان. هو ده العلامه. نفس القصه في حياه فيليمون، سامعا بمحبتك والايمان الذي لك نحو الرب ايه؟ يسوع. يبقى الايمان والمحبه حاجتين ايه؟ مع بعض، ودول اللي بيشهدوا ان المؤمن ده مؤمن حقيقي. بس في علاقه تانية ما بينهم، يقول كده في عدد 6: لكي تكون شركه ايمانك فعاله في معرفه كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسيح يسوع. فبيحكي انه ايمانك يا فيليمون ده ايمان فعال، ايمان ليه قوه، ايمان ليه تاثير. ايمان مش معرفه ذهنيه، مش معلومات، مش بلا قوه، لا، ده عمل فرق. ايمانك عمل تغيير، عمل اختبار في حياتك، انه انت ايمانك شغال وفعال، انه كل الصلاح اللي الرب حطه فيك لما قابلت الرب، كل قوه الرب اللي جواك، المسيح اللي فيك، الغلبه اللي فيك، كل الايات اللي بتتكلم الرب حط جوانا ايه، ايمانك فعال انه يطلع الحاجات دي ويخليها ايه، اختبار. ايمان مؤثر وايمان موجه، موجه في اتجاه معين، انه كل حاجه الرب حطها جوايا انا بعيشها وبختبرها، مش عايش بدونها، مش عايش فقير، مش عايش مش واضح. الرب حط جوايا قوه، ايماني الفعال هيطلق القوه دي، هيخليني اختبر ده. الرب حط المسيح فيا رجاء المجد، ايماني الفعال هيخلي المسيح ظاهر في حياتي. ايمان فعال، عشان كده عايز اشاركك، ايمانك فعال في معرفه كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسيح يسوع. وعايز احط جوه قصادك ايمان فعال، المحبه والايمان الفعال في الايه دي، ورساله غلاطيا. حط قصادك الايه الرائعه اللي بتقول لانه في المسيح يسوع، 5:6: لا الختان شيء ينفع شيئا ولا الغره، بل الايمان الايه؟ العامل بالمحبه. مشغول النهارده احط جواك الايات دي، الايمان والضمير الصالح، الايمان وايه؟ والمحبه، وليه علاقه. اللي بيخلي ايماني فعال في معرفه كل الصلاح اللي جوايا هو ايه؟ المحبه. اللي بيخلي ايماني عامل هو ايه؟ المحبه. كانه الحاجه اللي ورا الايمان اللي بتخليه اكتف، يخليه شغال ويخليه مؤثر. اللي كانه لو ايمانك مش فعال انت محتاج تراجع، هل لانه مش مفيش المحبه اللي بتخليه فعال ولا لا؟ اوقات كتير اقعد ادور، ايماني مش شايف نتائج، ايماني مش فعال، مش شايف ايماني جايب نتائج في حياتي الوقت ده. طب ما يمكن، هل ان انت محتاج تراجع انه الضمير الصالح هو المشكله، عشان يخلي ايمانك ده اللي بيسند، بيخديك جرأه في علاقتك مع الرب. ممكن محتاج تراجع انه هل ايماني مش فعال لانه ما فيش المحبه، لانه كانه موتور، والموتور ده بيشتغل بالبنزين. الايمان كده برضو كانه المفروض ينتج، يطلع قوه، بس مش بيطلع. طيب ما يمكن انا مش مشغله بالمحبه اللي المفروض تعمل ايه؟ تشغله. ايمان وضمير صالح، وايمان يتقال عنه في ليمون فعال، وفي غلطية إيمان عامل. إيمان فعال وإيمان عامل، ودايما مرتبط بإيه؟ المحبة. يعني لو عندك مشكلة في الإيمان أنت ممكن تكون محتاج ترجع تتشك إيه؟ المحبة. لو عندك مشكلة في الإيمان أو شاعر سفينة حياتك متكسرة الوقت ده ومتبهدل، ما يمكن أنت محتاج ترجع تتشك المشكلة في إيه؟ في الضمير الصالح. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: دايماً عند الرب، أزمنة جديدة دايماً عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايماً عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جداً جداً جداً. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: احنا طبيعتنا الشرقيه بتحتفظ بحاجات متناقضات في نفس الوقت وعايشين عادي. يعني تجد شخص يعاني من النجاسه وفي نفس الوقت غيران قوي على ربنا. حبيبي لا تكون متقلقل زورقين، حط النجاسه قدام ربنا، الرب هيطهرها لك، بس ما تاخدش النجاسه على جنب، يبقى ده في اوضه مقفول عليها وقصه تاني موجوده. انا بحب ربنا وجوايا غير على قلب ربنا، افتح الاوضه المقفوله، ما تحطش حاجات متناقضه جوه افكارك وتحطهم جنب بعض. رجل متقلقل، رجل زورقين متقلقل في جميع طرقه. المرتاب يشبه موكل من البحر، لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. فاللي خارج منك، إيه اللي خارج من؟ عشان أنا بذكرك بالآية اللي وصلتنا الحتة دي، أكثر جدا مما إيه تطلب. أو لو أنت بتطلب أي أهين كان تتميم الدعوة وأفكارك، أنا مش هقدر أتممها، ده بيت منقسم على ذاته، ده أنت بيتك كده منقسم على ذاته، أنت كبيت منقسم على ذاته. وقولك هذا البيت يخرب، عارفين آيات دي؟ البيت المنقسم على ذاته لا يقوم، هذا البيت يخرب. أنت بيت للرب، ولو أنت جواك يا رب تمم دعوتي، بس جواك ده مش منطوقة، أنا بفكر في ده وأنا بقولك تمم دعوتي، أنا بيت مقسوم. عشان كده بتحط كل كيانك، كل أفكارك، كل تركيزك، كل إيمانك. أنت مش متقلقل ذو رأيين، أنت مثبت في الحق، والحق بيقولك أنا هتمم الدعوة، عشان كده بثبت بيتك، عشان كده بحرك كل أمور حواليك.

له كده هو بيتكلم عن الدعوة في العهد القديم، يقول لك لو مشيت في المية لن تغمرك، لو مشيت في النار لن تلسعك، أعطي أناس عوضا عنك. يعني إيه أعطي أناس عوضا عنك؟ يعني لو في ناس هتقف قدامك أنا هفنيهم عشان أنت تعدي. دي مش آية مشجعة، دي آية، هي آية مشجعة بس، دي مش آية مشجعة بس، هي آية تقول لك قد إيه الرب يرى أهمية دعوتك. ده هيدي أناس عوضا عنك. Are you here؟ ولو أنت أفكارك مليت أفكارك بقى، مش بس حتى فكرك، رب مهتم بدعوتي إلى هذا الحق، لدرجة أنه قال لما أرميا قال جواه أنا ولد، قال له ما تقولش أنك ولد، أنا من البطن اخترتك. ما تقفش قدامي وتفكر أفكار ذو رأيين. شعب الرب اللي بيرفع ايديه وبيسبح الرب ويقوله يا رب اطلق دعوتك واطلق قوتك واطلق مسحتك، اوعى تكون ذو رأيين، رافع ايدك بتعمل كده بس جواك هيحصل مش هيحصل، هو ربنا هيسكب عليا ولا لا، طب هو بيسكب على اشخاص معينين بس، هو لما هيسكب عليا له سقف معين اكثر جدا مما تطلب، او أقول لكم آية كلكم عارفينها بس حطها قدام عينيكم علشان عدد 13، سفر العدد صح 13، أنتوا هنا مش كده؟ سفر العدد صح 13، أنا عارف أنكم عارفينها بس عايز أشرحها قدام عينيكم. آخر آية، آية 33، سفر العدد 13 33، دول الجواسيس العشرة اللي لما رجعوا جم بمزمة، قالوا إيه؟ الأرض تجنن، سمرها يجنن، أهو جبنا لك حتى سمرها يجنن، لكن دول ده رجل ذو إيه؟ الأرض تجنن لكن. حد هنا بيحب لكن دي؟ كلنا بنقول لكن، أنا عارف ربنا ليا بس بالإنجليزي بط. بالعربي لكن بس، أنا بس، أصل 16 ظروفي بس، اللي أنا بمر بيه بس، أصل أنا بقى لسنين طويلة بس، أصل ما تعرفش هي وهو وفلان بيحاربني بس. فعندنا طول الوقت عندنا الاثنين شغالين، فالعشرة رجعوا اثنين مصدقين وعشرة عندهم رأيين، الأرض تجنن بس. رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، خلي بالك التعبير اللي جاي تشريحي جميل، بعضكم ممكن عارفه، كنا في أعيننا إحنا كالجراد، مش هم شافونا كالجراد. يعني احنا رحنا لانهم عمالقه فهم بصوا علينا كده هش يا جراد، احنا شفنا نفسينا كالجراد فبقينا في عينيهم فهمتوا حاجه؟ فهمتوا ايه اللي خلى العمالقه يروهم كالجراد؟ هم اللي خلوا العمالقه يروهم كالجراد. انت اللي بتخلي العدو يراك أضعف، أنت اللي بتخلي قيدك يبان أعظم، عشان كده البتاع وقعت. أنت اللي بتخلي دخولك إلى الميراث متعطل لأنك ذو رأيين، لأنك متقلقل، مش برميها في حد، مش بشتكي عليك، انا بقول لك لان طبيعتنا كده، لان كتير ما عشان كده تقول لي العلاج، اقول لك في كل ما هو جليل، كل ما هو حق، كل ما هو مسر، كل ما هو صالح، في هذا افتكره. انا عايز قلبك وافكارك والقوه اللي خارجه منك وافتكاراتك اللي خارجه قدامي كلها منشنه. انت مش بيت مقسوم، انت روحك ونفسك واقفه قدامي مدركه أنا وأنت هنكسر الدنيا.

أنا وأنت الذي في أعظم الذي في العالم، أنا وأنت والأمة اللي أنت عمال بتخلقها يا أرض والسعي لو جاز التعبير، دي مش آية. لكن أنا وأنت دي بيتي بيتغير، أنا وأنت دي أبوابي بتتفتح، أنا وأنت دي لا يعثر علينا أمر لأنك أنت قادر أن تفعل أكثر جدا مما بطلبه أو أفتكر فيه بحسب القوة اللي بتشع من إنسان الباطن. فإنسان

كلها راحت. أنا ليا شفاء، أنا ليا فرح، أنا ليا انتصار في الدعوة، أنا ليا امتلاك أراضي جديدة روحية، أنا ليا امتلاك على أدوس على حياة العقارب وكل وكل وكل وكل قوة العدو. الشريط ما سفش. وكل قوة العدو، لأن في بعض الأحيان العدو بنحس إنه أصل دي أرواح صغيرة ودي أرواح كبيرة. وكل قوة العدو ولن يضركم شيء. إيه أخبار ولن يضركم شيء؟ تقول لي بس ما حصل، شفت فلانة حصل معها إيه، كانت مروحة حصل معها مش عارف إيه. حلو قوي. استقبل بالنعمة الآية. يعني استقبل بالنعمة الآية، حطها قدامك، ثبتها قدامك، حطها قدام الرب. خلي أفكارك وصلواتك وأفكارك بتقول أنا عايز دي، أنا عايز دي، لن يضرني شيء، وأنا ماشي وراك لن يضرني شيء. أنا بحطها، بثبت عيني عليها، مش متحتح إلا إلا إلا وهي بتحصل في حياتي، لن يضرني شيء. فالرب يفعل أكثر جدا مما تطلب. أو فطلبك وافتكارك متحركين في نفس الحتة، أنت مش متقلقل، مش ذو رأيين، لأن المتقلقل ما بياخدش حاجة. أما المثبت وجهه ده، أقول لكم واحدة ثبتت وجهها بحبها جدا، كلكم عارفينها، مرأة نزفت الدم، يقول لك كده وهي في البيت قالت في نفسها تجنن. ده إيه؟ ده الإنسان الباطن ده بيطلع افتكاره ما حدش سمعها، أكثر جدا مما تفتكر. قالت في نفسها لو مسست هود بسوبه شفيت. ده وهي في البيت دي مركزة، فلما جت الزحمة هي مش بصة الزحمة، ما جاتش يوم تاني، مش بصة لنفسها ولا بصة للزحمة، هي مركزة صوتها وافتكارها متحركين مع بعض، هي إنسان واحد. ولأنها كده بتنال. قالت في نفسها لو مسست هود بسوبه شفيت، فده اللي حصل بحسب القوة التي تعمل فيها الخارجة منها. عشان كده لها امرأة إيمانك، إيمانك اللي شفاك. إيمانها ده جاء من فين؟ دي القوة العاملة فيها. إيه القوة؟ عشان كده تتنال القوة تثبت بالإيمان في الإنسان الباطن. ده إيه؟ القوة العاملة فيها حصل إيمان خارج مليان أفكار، والأفكار دي مليانة إيمان بتقول لو مسست هود بسوبه شفيت. فالقوة اللي خارجة منها الراديشن، لو جاز التعبير الإشعاع اللي خارج من بطنها. أوكي، تعال نروح طالما جبنا سيرة بطنها دي، أشعة أمثال. انتوا هنا؟ انتوا فاهمين بقول ايه؟ امثال 4 اللي بقوله بسيط بس ممكن ياثر في حياتك كلها. بليز، طبيعتنا الشرقيه ما عندهاش مشاكل لا تحتفظ بالتناقضات جواها. لا تكون هكذا، خلي افكارك وافعالك مربوطين مركزين وراء الرب. عشان كده اتملي بالحق واتملي بالكلمه، صلي بالروح لان الروح بيثبتك. بالمناسبه من يصلي بالروح يبني نفسه، والكلمه بتبنيك فتثبتك في الحق الحاضر. وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت بتثبتك. ايه الرب يعمله في هذه الازمنه؟ بيثبت ابطاله. ايه اللي بيحصل في الاشهر دي؟ الرب بيثبت ابطاله. عرض مجاني بالنعمة، بس انت اللي احتاج تعمل كليك عشان تاخده. الكليك ده ايمان. عارفين كليك؟ أوكي. يعني عرض مجاني، انا بقدم ثبات لابطالي، بقدم ثبات لكنيستي، بقدم ثبات للعاثرين، بقدم ثبات للمضطربين بمعجزة. بس انت محتاج تعمل كليك عشان تاخدها. والكليك ده هو إيمان، والكلمة بتقوم حطالك المعروض ليك بالإيمان. لن يضرك شيء، جزء من المعروض. يا ابني كل ما ليه هو لك، جزء من المعروض. بسبب الدعوة على حياتك أنا حوسع السكة أيا كان، هشغل، هوضب كل حاجة، هوضب بيتك، هوضب فلوسك، هوضب أبوابك، هوضب ولادك بسبب الدعوة. مش عشان مجرد تشرب كوكاكولا، لكن عشان في دعوة على حياتك. فاهمين يعني ايه تشرب كوكاكولا؟ يعني مش عشان تقعد تأنتخ، لكن عشان تتحرك وراء الرب. فانا هوضب لك كل حاجه حواليك. هنا النعمه،
ورب يحب عروسته فبيسكب كل ما عنده، كل ما في مخزنه.

مين الرجل العبد لما راح ورا رفقة؟ يقول لك ده الحامل خزائن سيده، اللي معاه مفاتيح الخزينة، ده الروح القدس اللي معاه مفاتيح خزائن السماء. دي الينابيع اللي هنتحرك عليها، انا عمال بحكي لكم على المؤتمر. دي الينابيع اللي هنتحرك عليها في المؤتمر، ينابيع السماء والارض. ففي حاجه بتتفتح بسبب انه بيخرج شعب وجهه كالصوان، وجهه كالصوان. عشان كده كل مره كان بيدعو ولاد للرب او بيدعو خدام للرب، قال انا بغير طبيعه وجهك، اجعل وجهك كالصوان. يعني ايه؟ يعني مثبت وجهك، يعني مش متقلقل ذو رايين، يعني مش مرتاب البته، انت وراء الرب. روحك وافكارك وصلواتك في اتجاه واحد ومدرك، مش مش مش مش اوبشنز. قال كده يسوع المسيح الذي كرزنا به، كورنثوس الثاني الاصحاح الاولاني بولس الرسول قال كده، يسوع المسيح الذي كرزنا به لم يكن نعم ولا. ما هو لو نعم ولا يبقى متقلقل، يبقى احتمال المره دي نعم والمره دي لا. عارفين اللي بيطلعوا ورده؟ نعم لا نعم لا. يسوع المسيح لم يكن نعم ولا، لكن كان النعم والامين لمجد الله بواسطتنا بحسب القوة اللي خارجة من حضرتك وحضرتك، وانت واقف في مكانك صح. فمن فضلك ما تسيبش مكانك الصح قدام ربنا. فهو الرب يسوع المسيح مش نعم ولا، بل نعم وآمين لمجد الله بواسطتنا. سفر الأمثال صح 4، كلكم عارفين الآيات دي، آيات مشهورة، آيات 23 فوق كل تحفظ. عارفين الآيات دي؟ هنكمل وراها، بس آية محفوظة. في كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه إيه؟ ده اللي خارج منك. أتاري مخارج حياتك خارجة من قلبك مش من برة لجوه. كتير بنتعامل حياتنا هي برة، الظروف، آخر سعر للدولار، مرتبي قد إيه، مش عارف إيه المطلوب مني، المدارس واخدة مني قد إيه، ده اللي برة اللي اللي اللي بتصور دي حياتي. نو، مخارج حياتك خارجة من جواك. من قلبك مخارج الحياة. عارفين فاكرين كنا في أعيننا، فكنا في أعينهم، اللي خارج منك هو اللي بيخلق حياتك. فبتقولش حياتي يعني بتأثر عليا. نو، انت اللي بتأثر على حياتك. انت لست زيل، انت رأس. لما بتقف في مكانك بتقف في مكان النعمة والسلطان. حتى لو ظروفك صعبة. كلكم بعضكم سمعني، انا عمال بحكي معاكم النهارده، انا بزعق فيكم؟ مش بزعق، مش كده، اطمن بس. احس ان انا بناهد معاكم، بس انا مش بناهد. ربنا يخليك. شمشون كان خدمته بين مدينتين صرع واشتاؤول. معظمكم الايه دي المفروض تكونوا حفظوها، اخر ايه في قضاة 13 مشهوره، او انا بالنسبه لي مشهوره، معلم عليها من سنين طويل. الرب كان روح الرب كان يحرك شمشون ما بين صرع واشتاؤول. صرع واشتاؤول دول منطقتين عناوينهم غربان وموت، يعني بلد اسمها غربان وبلد اسمها موت. وروح الرب كان بيحركه ما بين صرع واشتاؤول، يعني بيحركه ما بين مدينتين صعبين جدا. بس ده المكان اللي الرب دعا ليه. عمرك ما تجد شمشون بيسقط وهو في صرع او في اشتاؤول. حتى لو حياتك صعبه، بس ده المكان اللي دعاك فيه الرب، اللي خارج منك هينتصر فيها. وانت في مكان دعوتك، وانت في مكانك الحقيقي قدام الرب، اللي هو قلبك قدام الرب، دانيال قدام الرب قبل قصة التحدي ده. دانيال بيحب الرب وساكن بس كافي خير وشر، هو ثلاث فتية لغاية لما جاء التحدي وقفه قدام الرب. لما وقف قدام الرب قام يصلي صلوة حركت الأحداث في بابل كلها، يعزل ملوك وينصب ملوك، يغير الأوقات والأزمنة. فخرج من دانيال حاجة، النهر خرج من قلبه، مخارج الحياة. الحياة بتخرج منك، مش بترمي عليك. فلو قلبك مليان كل ما هو مسر، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو صالح، كل ما هو حسب قلب أبوك السماوي، هو ده اللي بتخلق في حياتك. كمل معايا، يمكن الآيات اللي بعد كده مش شوف الآيات اللي بعد كده جاية من مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، ده المرتاب،
ده اللي ممكن تاخدها المواضيع تانية، بس يكونش ده اللي بيقول بيخش في الكنيسة بيقول رب صالح، وبيخرج من الكنيسة يقول ربنا فين.

اللي بيلغي صلواته بإيديه، يعني بيصلي المعجزة ويخرج يقول مش مضمون، فبيلغي صلواته بإيديه. جمله بتقول عكس اللي صلاه ده، لا المرتاب مش أنا اللي بقول، لا يأخذ شيء من عند الرب. ارزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين، يعني ما يبقاش كلامك، لتنظر عينيك إلى قدامك. ايه رأيكم في الآية دي؟ حد يعني بتبص لورا؟ يعني مش محتاجة وصية انك تبص. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك فوكس، ثبت، ما تبقاش كلامك رايح جاي، ثبت عينيك. دعوتك دي متثبته قدام الرب، والرب مستغليها جدا. بيقول لك حد يؤناس، هبهدل الناس عشانك، هاعطي اناس عوضا عنك. هو مستغليها قد ايه؟ ثبت عينيك بقى، خلي عينيك بصر قدام واكفانك امامك نظره مستقيما. فوكس. قالت في نفسها من الشنة لو مساس هود مسوبه، هنا مخارج الحياة، لأن عينيه قدامه، الحياة اللي خارجة منك بتوصل اللي انت شايفه، افتكاراتك اللي خارجة منك، ما ده إنسانك الروحي اللي خارج بصلوات وبافتكار. كل ما هو تطلب، كل ما تفتكر، لتكون مثبتة قدام عينيك. خلي عينيك قدامك وأكفانك أمامك مستقيما. ليه؟ لأن مخارج الحياة خارجة منك. لو حد اوكي، لو حد جاب جرد الميه ورماه في وسط القاعه، مش هيوصل اخر القاعه. ليه؟ لان هتبعتر، ما هتتبعتر. لكن لو حد جاب جرد الميه وفي مجرى في البلاط ورمى الميه قدام، ما هتمشي وتجيب اخر القاعه. ليه؟ لان مشي في المجرى، الميه كانت فوكس. مش فاهمين حاجه؟ بحاول اوصل. اشكركم من اجل شفت حبه سنان. لتنظر عينيك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيم. مهد سبيل رجليك، أنت اللي بتمهد سبيل رجليك. أنا عارف مشاركة النهاردة مشاركة مواش، بس أنا عايزك تدرك رب يثبت ولاده. حضرتك مثبت، ورب يثبتك للأزمنة اللي جاية. حضرتك مش بتحضر اجتماعات روحية وبركة نو. رب بيطلع من حضرتك ومن حضرتك أبطال رايح بيهم حتة، عايز يعمل بيهم حاجة، فبيغير من جواهم. لتنظر عينيك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك. هللويا. فاكرين احنا بدين بإيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلبي مربوط بطرقي ومربوط بثبات خطواتي. ياس. لأن مخارج الحياة خارجة منه. لو عملت مجرى مثبت خارج من قلبك، أنت هاخد المثل بتاع الآية، لن يضركم شيء. أنا عايز دي، أنا مثبت عيني على دي، أنا عايز دعوتي تتم، عايز دعوة تامة. فاشتغل فيها، اشتغل في الأجواء اللي حواليا من أجل تتميم الدعوة على حياتي، أن أعمل مشيئتك يا إلهي. جمال. فحطها قدامي، هي دي. طب أنا عندي حاجات في البيت، أوكي، ده هيعطي أناس عوضا عني. أنا عندي أمور في الأمور المادية، أنا عندي أمور في أمور صحية، عندي أمور مش عارف إيه، أوكي، علشان الدعوة رب هيحط هنا وحرك ملائكة هنا ويفتح أبواب هنا ويثبت أمور هنا ويغير نفسيات هنا، عشان حضرتك تتحرك ورا الدعوة اللي أنت مركز عليها، لأن منك بتخرج الحياة، مش عليك بتتثمي الحياة. يا رب يسوع. لو لو لو لو لو خرج شعب من هذا النوع لا يقف امامه شيء. فاكرين في تكوين لما كانوا بيعملوا برج بابل، الشعب عنده لغه واحده ولسان واحد وقلب واحد، وهذا ابتدائهم للعمل. يعني متحركين مع بعض وعندهم لغه مليانه ايمان، بلغه العهد الجديد بقى جواهم لغه مليانه ايمان، وشايفين الدعوه على حياتهم، وابتدوا يتحركوا. لا يقف أمامهم شيء. الرب كان بيقول كده على اللي بيبنوا بابل، لا يقف أمامهم شيء.

لو الرب طلع شعب جواه رؤية واحدة ولغة إيمان واحدة ومتحركين لن يقف أمامهم شيء. أربعة قالوا أمين. ما أقصدش، أنا أقصد أنها تكون شوفها شوفها، احلم بيها، فكر بيها، لأنك عشان تقف قدام الرب والرب يراك بتقول يا رب اعمل نهضة في مصر، وانت بتفكر في أنا وبعد الطوفان، خدمتي وبعد الطوفان، أنا وبس عمل نهضة في مصر، يبقى هيعمل في مصر. لأنه هيعمل في مصر فأنت قلبك وفكرك مشغول تعالى بمسحتك على كل الخدمات. أنتوا هنا؟ زمن الانعزال انتهى بالمناسبة، وزمن إحنا وهم انتهى، انتهى الفيلم ده. رب يخلق أمة قوية مليانة إيمان، مليانة نصرة، مليانة رؤية، مليانة مسحة، مليانة اتساع، مليانة مجد، مش مليانة انعزالات، لكن مليانة حر اتساع، متسعين. مهد سبيل رجليك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمينا ولا يسارا، باعد رجلك عن الشر. أتارك كل اللي خارج من قلبك لا علاقة بتثبيت أزمنتك اللي جاي. أوكي، أشعياء 26 هقرأ آيات صغيرة. أشعياء 26 في مكان دعوتك هو مكان نعمة ومكان سلطان. كنت بقول لك شمشون، شمشون هو بيتحرك في الحتة اللي دعا فيها الرب رغم صعوبتها لم يكن يسقط. لما كان بيسيب الحتة اللي دعا فيها الرب كان بيسقط. أول ما ينزل غزة كان بيزني، وكل مرة يخرج ما بين من صرع وأشتاؤول كان البكابورت بتاعه بتفتح. أنا آسف تعبير بكابورت. وبالتالي ببساطة وقوفك في المكان الحقيقي، مكانك قدام الرب يطلق سلطانك. ارجع لمكانك الصح قدام ربنا، مكان قلبك اللي شايف، اللي باصص، اللي مركز، اللي بيقف في في في في الحته اللي فيها قلبك ساجد. في المكان ده كل النعمه بتنسكب، كل سلطان بينسكب، كل حمايه بتنسكب، تتميم الدعوه بينسكب. شمشون ما بين صرع واشتاؤول بيتمم دعوته، بره صرع واشتاؤول بيزني. والمفارقه واسعه جدا ما بين واحد مليان قوه واحد بيزني. ايه المفارقه؟ هنا بتستقبل نعمه، هنا تشتغل بالجسد، هنا انت في مكانك الصح حتى في المكان الصعب، هنا مكان راحه بس مكان سقوط. Are you here؟ اتشجعوا. انا بالنسبه لي الكلام ده مشجع، انا بحفزك، بوقف في ظهرك عشان اقول لك جو اب، اتحرك لفوق وتحرك لمكانك قدام الرب. انفض التراب من على رجليك، وانفض التراب من على افكارك القديمه، لانه الرب عمال بيزقك لهذا المكان اللي فيه عنده ما فيهوش ضلمه، يكشف العمائق والاسرار، عنده يسكن النور، يغير الاوقات والازمنه. كل الملوك سادوا في ازمنه سابقه، من فضلك اعلن كده السياده اللي كانت حاصله على ذهني، على قلبي، على افكاري، على مشاعري. انا بعمل انقلاب، بعزل ملوك وبنصب ملوك. انت عايز تغير اجوائي، ولانك انت عايز تغير اجوائي انا بقى في المكان ده اللي مليان نعمه. فالملوك السابقين لن يسودوا على حياتي ولا على دماغي ولا على نفسيتي ولا على حركتي. أنت بتعزل هؤلاء الملوك وبتنصب حضورك وبتنصب مجدك وبتنصب كلماتك لكي تملك أنت على حياتي. فبيحصل انقلاب للحكم، للصورة السلبية لإبليس، كل سيادة لإبليس. أشعياء 26 يتكلم عليها كده. أشعياء 26 يا رب تجعل لنا سلاما، آية 12. أشعياء 26 12 يا رب تجعل لنا سلاما. إزاي السلام بيحصل؟ لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. خلي بالك، كل أعمالنا صنعتها لنا، دي نعمة؟ إزاي الصحة؟ أنتوا هنا، ده كتاب مقدس، أنا مش بقول أفكار من عندي. كل أعمالنا صنعتها لنا. طبق الآية، خد الآية فكر فيها، لأن بحسب ما أنت بتفكر في الآية دي أفكارك اللي بتخرج قدامه. كل ما نطلب أو كل ما هو إيه؟ نفتكر. صباح الخير. فأنت بتفكر إزاي؟ لا، لنا فكر المسيح، أهو فكر المسيح، أهو فكر المسيح، أهو

كل أعمالنا صنعتها لنا، إيه الأخبار زي الصح؟ ده فكر المسيح. ولو ليك فكر المسيح بتقف قدام الرب والرب يرى أفكارك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر بحسب القوة اللي خارجة منك. ده الأنهار مخارج الحياة اللي خارجة من قلبك. أنا قادر أن أفعل، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر حسب القوة اللي خارجة مننا. سلام يا رب تجعل لنا سلاما. ليه؟ لأنك كل أعمالنا صنعتها لنا. بص الآن وراه، أيها الرب إلهنا قد استولى علينا. كان في حكم قبل كده، مش حكمك، مش تبعك. خلي بالك الآية اللي قبليها تجعل لنا سلاما كل أعمالنا صنعتها لنا. بص قبل كده قد استولى علينا سادة سواك، فكنا بالمجهود بالصراع بنحاول ناخد أي حاجة. كان في سيادة أخرى، كان في أجواء أخرى. أنت تعزل وتنصب ملوك. قد استولى علينا سادة سواك. كمل الآية. بك وحدك، يعني حتى لما بنذكر اسمك بنذكره بيك. احد خدام الرب قال الجملة دي، الجملة مظبوطة. ما بتعرفش تحب ربنا إلا بمعونة منه. مش تحب ربنا أنا بحبك. أنت في معونة بتنسكب عشان تحبه. أنت في معونة بتنسكب عشان تذكر اسمه. بك نذكر اسمك. ما فيش حاجة تقدر تعملها برة أجواء النعمة. فوقوفك في النعمة، والنعمة مربوطة بالإيمان. نعمة مش طبطبة على الظهر ومعلش حبيبي استمر زي ما أنت. نعمة مش واحد خارج من أرض مصر عاثر، معلش حبيبي أنا مقدر أنك عاثر، معلش زك شوية زك شوية. نو لم يكن عاثر في وسطهم، ما كانش في حد بيزك. حد فهم حاجة؟ فالنعمة مش طبطبة على الظهر وتسيبك زي ما أنت. النعمة قوة بتنسكب من الأعالي. النعمة غير الرحمة، بقولها 15 مرة. الرحمة بتوقفك من الوقوع، النعمة بتثبت وقفتك. النعمة قوة، النعمة مش طبطبة، النعمة مش رخيصة، النعمة مش مناديل كلينكس. الرحمة بتبكي معاك، لكن النعمة بتوقفك وبتنفضك من البكاء وبالدموع. فالنعمة قوة. بك وحدك نذكر اسمك، يعني بيك أنا بعرف أذكر اسمك. فالسادة اللي تسادوا علينا دولة بيتعزلوا، بيحصل انقلاب عليهم. قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. كم الآية؟ هم إيه؟ أموات لا يحيون. دولة مين؟ دولة السادة اللي كانوا بيسودوا. شايفين التشريع؟ ده أشعيا بيتنبأ. بص قد تصلى علينا سادة سواك، لكن بص أنت تصنع لنا سلاما. ليه؟ لأن كل أعمالنا صنعتها لنا. فإحنا بيك حنذكر اسمك. فهم أخيلة لا تقوم، أموات لا يحيون، أخيلة لا تقوم. ده مين اللي بيقول؟ أشعيا. فلذلك عقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. مين اللي قال هم أخيلة لا، هم أموات لا يحيون؟ أشعيا. طب أفكار أشعيا دي جت من فين؟ جاية من المكان إن كل أعمالنا صنعتها لنا، وكان في سيادة مش بتاعتك علينا، فهم أخيلة لا يقومون. أوكي، فالرب يقوم متدخل، أبدتهم ومحوت ذكرهم. ما خدتوش بالكم من الترتيب. القصة كلها إن أشعيا واقف قدام الرب، هو عارف ما قصده. أنت كل أعمالنا تصنعها لنا. ايه القصد الالهي؟ دي طبيعتك، دي شخصيتك، دي امانتك، ده جودك، ده عهدك. وعهدك هو عهد نعمه. فاحنا عارفين ازاي انت بتشتغل. كل اعمالنا صنعتها لنا. بص قد تسلط علينا ساده سواك، لكن بيك بنذكر اسمك. ولان بنذكر اسمك عارفين افكارك. افكارك ان هذه السياده لازم انها تروح. هم اموات لا يحيون، اخيله لا تقوم. فلذلك مين اللي خلق الحياة هنا؟ اللي خارج من أشعيا، لأن منه مخارج الحياة بتخرج من بطننا، مش بتترمي علينا لو احنا حابين. الحياة مش بتترمي علينا، الحياة بتخرج من بطننا. عشان كده احفظ قلبك مركز، حط عينيك قدامك.
دي مش كلمة شعبية، دي كلمة كتابية.

بيحط عينيك قدامك، غير متقلقل، غير مرتاب، لأن المرتاب مش هياخد حاجة، لكن اللي حاطط عينيه قدامه هو عارف طبيعة إلهه، مثبت عينيه عليها جوا إيمان، فمن كل قلبه بيسبح، مش محتاج يوحنا بفضلك سبح، تيجوا نسقف، تيجوا نهتف، مش محتاج تعمل كده. ليه؟ لأنه يوحنا مش محتاج يعمل كده، أي حد بيسبح هي مش محتاج يعمل كده، لأن حضرتك داخل بتفرك إيدك حامل شغل مع ربنا. أنا هفكر قدامه، هسبح قدامه، هطلع صوت، هعمل شغل، هقول أنا عايز دي وعايز دي، وأنا بعظمك لأن مفيش حد زيك، لأنك أنت خلصت الدنيا، وأي سيادة أخرى تتفرقع قدامك لأن أنا بتحرك وراك. فبتعمل جاي بفارك إيدك للشغل، فروحك مستيقظة جاهزة. ليه؟ لأنه الحق مليك. إيه صعوبة أنك تاخد إنجيلك وتنام وأنت عمال بتقراه؟ إيه الصعوبة؟ الصعوبة أنك قبل ما تخرج من سريرك بس تحط إنجيل صغير كده جنب السرير بتاعك وتقوم فتحه كده تقرأ. إيه الصعوبة؟ ده الحق، بس اقرأ وانت بتبص على المعروض ليك، اقرأ وانت بتبص ماذا يعرض الرب ليك عن طبيعته، عن شخصيته، وعن نفسه ولولاده. اقرأ بهذه اللغة، الملك وملكوته، ده طريقة التفسير الوحيدة اللي احنا بنتحرك فيها في الكتاب المقدس بالمناسبة، وده احد اسرار الدولة. كل مدارس التفسيرات عندهم يمين وشمال ما عدا المدرسة البسيطة دي، ان القصة كلها طبيعة الملك وبيعمل ايه في ملكوته من اول كتاب لاخر كتاب. بس كده انت عرفت سر التفسير في الكتاب المقدس بحسب هذه الخدمة. فببساطة كل حاجة بتقراها اقراها، وشو دور على الملك ودور بيعمل ايه في ملكوته، واستقبل بالنعمة، صدق بتثبت في الحق. الحق بيقوم محزمك للحياة وللبيت وتربية الولاد والأزمنة والشغل وكل حاجة، ومحزم قوتك. فقال له كده، قد تسلط علينا سادة سواك، قد استولى علينا سادة سواك، بك وحدك نذكر اسمك. ولأن أنت مش هتسيب القصة كده، هم أموات لا يحيون، هم أخيلة لا تقوم، أخيلة يعني ظلال ما ليس لها قوم، لذلك عقبت وأهلكتهم وأبدت كل ذكرهم. آخر حاجة أقولها، أنتوا لسه هنا؟ ملوك الأول، قصة كلكم عارفينها، بقولها كتير أو مش كتير، بس سمعتوني أكيد بقولها قبل كده. سليمان كان واعد، سوري، داود كان واعد ان اللي يملك وراء سليمان، وكان قايل كده لام سليمان، وقايل كده للانبياء. فالانبياء عارفين اللي هيملك وراء داود هو سليمان. ام سليمان كانت عارفه وعد بيها للملك من الملك اللي هيملك ابنها. اول ما داود جالي الموت طلع واحد تاني اسمه أدونيا، أكبر من سليمان ومن أم تانية، بس أكبر من سليمان. فقال أنا أملك، وقام أخذ حبة معاه وعمل له هيصة وزنبليطة وقال ملك أدونيا. أنا عارف أنها قصة يمكن بعضكم عارفها، بس في بعض أحيان بنتصور أدي الحياة يا عمي، أدي الدنيا، معلش هي الظروف كده. الأنبياء راحوا لأم سليمان قالوا لها أنت هتسيبي الموضوع؟ مش هتحاربي من أجل الدعوة؟ بلغة العزة النهاردة، مش هتحاربي من أجل الميراث؟ مش هتحاربي من أجل الآية؟ مش هتحارب من أجل الدعوة؟ الملك بيقول بالنعمة سليمان اللي هيملك، بالنعمة سليمان اللي هيملك، ما فيش اي حاجه تخليها تستحق. عارفين قصه سليمان جه ازاي؟ فيش حاجه تخليه ولا تخليها تستحق، اوكي، ولا هو ولا هي يستحقوا، بس في وعد، في كلمه بالنعمه سليمان يملك. الظروف جابت في الاخر الدنيا بقى الملك، نمصمص شفايفنا ولا تخش قدام الملك. ده الانبياء بيقولوها، احنا عارفين، فدي كلمة نبوية، وانتي عارفة ده وعد شخصي من داود ليكي ان ابنك يملك. هتسيبيها ولا هتخش قدام الملك؟ والتعبير اللي بحبه جدا، وقولي له كده، لماذا ملك أدونيا؟
مجرد انها دخلت قدام الملك، دي قصه

موجودة في ملوك الأول الصحة الأولاني. لماذا ملك أدونيا؟ آية 13 ملوك الأول الصحة الأولاني آية 13. الأنبياء بيقولوا لأم سليمان اذهبي وادخلي إلى الملك داود قولي له أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيه. معلش نراهم الأول ثاني. اذهبي ده الكلمة النبوية خرج الأشخاص وحطها على حضرتك. في كلمة نبوية بتذكرك بالحق أو بالوعد اللي مليان نعمة وتقول لك منفعش يبقى في حاجة تانية بتملك. ممكن تسيبها وتقول أهي الدنيا، لكن ممكن تقف في المكان اللي بيخلق أزمنة، لأن من بطنك اللي خارج منك من إيمانك من قوتك من تركيزك من قلبك من الحق اللي أنت مليان بيه، لأن هو قال كلمة والكلمة النبوية بتذكرك بيها وبتشجعك عليها. فخش بقى قولي له أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي. وقت التعبير اللي جنن، لماذا ملك أدونيا؟ كل حاجة اتغيرت بعد الجملة دي. داود قلب الدنيا بعد الدنيا دي ليه؟ لأنه بعد الجملة دي ليه؟ لأنه هو يعزل ملوك وينصب ملوك ويغير السادة اللي تسلطوا في أزمنة على بيتك ولا على دعوتك ولا على فلوسك ولا على خدمتك، بيقوم مغير دولة عشان ينصب ملوك آخرين من عنده، هو من عنده يرتبها. لماذا ملك أدونيا؟ داود وسع الدنيا وغير كل حاجة وقال يعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه. مش عايز أخش في القصة، لكن القصة تغيرت بسبب هذه الأم اللي قالت هو وعدني وهي بالنعمة ولا أنا أستحق ولا ابني يستحق، بس أنا حقف على كلمته. فلماذا ملك أدونيا؟ اوعى تسيب أدونيا يملك في حياتك، اوعى تسيب أي حاجة تانية الرب ما عدكش بيها تبقى هي ده الطبيعي في حياتك. حاولها مرة، اوعى تخلي حاجة الرب ما وعدكش بيها هي الطبيعي في حياتك. اوعى تخلي أي حاجة تانية الرب ما وعدكش بيها هو الطبيعي في حياتك. ده مش صراع. كل أعمالنا صنعتها لنا تعطي لنا سلاما. عشان كده السادة القدام بتغيروا أي سيادة أخرى من خوف من أحزان، أي حاجة ما وعدنيش بها الرب لن تسود على حياتي. لن يملك أدونيا، لن يملك أدونيا في اسم يسوع. أمين.

0: احبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير، ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

في مبدأ إلهي جميل بيعلمهن المسيح له كل المجد، وهو بيتكلم بنفسه في بعض الأحاديث الجميلة اللي سجلها الكتاب المقدس عن كلام المسيح في الأناجيل. في إنجيل لوقا أصحاح 6 على 38 يقول: أعطوا تعطوا، أعطوا تعطوا. وهنا بشوف أنه كأن المسيح له كل المجد في حديثه في هذه الآية بيوضح مبدأ كلمة أعطوا. أعتقد أنها لغة الأمر المستمر، يعني بنشوف وصية كتابية من المسيح نفسه بلسانه هو شخصيا، مش بلسان حد من آنية الوحي، لكن بلسانه هو شخصيا بيقول أعطوا، ده أمر. وكون أن المسيح يأمر نحن يجب أن نطيع، هكذا ينبغي أن يطاع الله، ما فيش فصال في القصة دي، فلازم نعطي. بس الفكرة هو بيقول أعطوا مش بس أمر، لكن أمر مستمر، يعني مش حضرتك هتدي مرة وخلاص، يعني على سبيل أنك اديت أو على سبيل أن أنت يعني محرج أنك ما اديتش قبل كده فهندي مرة وخلاص، لا، ده المبدأ الإلهي أعطوا، أمر من ناحية ومستمر من ناحية أخرى، يعني طول الحياة ولا سيما من بعد الإيمان وبعد الولادة الثانية من الله وبعد قبول المسيح كفادي ومخلص، لما جيت قلت له اللهم ارحمني أنا الخاطي وبدأت حياة جديدة مع المسيح، من هذه اللحظة حتى مجيء المسيح الثاني أو حتى الرقاد، أنا شعار حياتي هو العطاء. والمسيح لما بيقول أعطوا، هو قبل ما بيقول أعطوا هو نفسه قدم النموذج الكامل للعطاء. قال بولس في أعمال 20 عدد 35: متذكرين كلمات الرب يسوع المسيح، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الغبطة والفرح في العطاء، المسيح نموذج للعطاء. لا، ده مش بس كده، في سفر الأعمال أصح 1 عدد 1 يقول هذا: الكلام الأول أنشأت يا سوفيولوس عن جميع ما ابتدأ يسوع، بص حضرتك الكلمة اللي جاي، يفعله ويعلم به، يعني قبل ما بيعلم هو بيفعل. فكان في حياته على الأرض له كل المجد عندما أتى متجسدا، الله الظاهر في الجسد، فنحن نؤمن بحسب إيماننا المسيحي بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد في شخص ربنا يسوع المسيح، تيموثاوس الأولى 3:16. فأنا اللي بيقرأ حياة المسيح في الأناجيل هيلاقيه قدم نموذج كامل من العطاء، ينبوع متدفق لا ينبط. ده اللي عاشه المسيح، وده اللي بيعلم به المسيح، وده اللي مفروض أكون عليه أنا واللي تكون عليه حضرتك، ولا سيما بعد إيمانك وبعد إيمانك. عشان كده لازم نعيش هذا الأمر الجميل، العطاء، العطاء. العالم طابعه الأنانية والأخذ، لكن مسيحياتنا وإيماننا طابعها العطاء، فالمسيحية كلها من الأول وإلى الآخر قائمة على العطاء، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل أو أعطى أو ضحى، بذل ابنه الوحيد لكي لا

أهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. دي الكلمة الأولى أعطوا، وبعدين بيشجع ما سكتش كده وبس، بيقول أعطوا تعطوا، ودي المكافأة الإلهية. المكافأة الإلهية كل ما بتدي حضرتك كل ما هتعطى، كل ما بتدي كل ما هتاخد، كل ما بتدي كل ما ربنا هيفيض عليك. فأنت تدي من ناحية أنت بتطيع الوصية وتتمثل بالمسيح، ومن ناحية تانية بتدي نفسك فرصة أن تنال من البركات الإلهية والتعويضات الإلهية. لو ما اديتش للأسف مش هتاخد. هنا أعطوا تعطوا. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك عزيز المشاهد، تشجع وابدأ تدي للرب وتدي العمل للرب اللي كل يوم بتسمع عنه وبتشوفه. كل يوم لازم تعرف أن الاحتياج بيزيد والغلاء بيزيد والأمور تحتاج بشدة إلى تعضيدك المادي وتعضيدك بالصلاة وتعضيدك بأي شيء ممكن تشارك به في عمل الرب. يلا بينا نبدأ أنا وأنت، نبتدي ندي الرب معك.

0: المشاهدين في كل مكان في الوطن العربي، في أمريكا، لكل المتحدثين باللغة العربية على شبكة قنوات الكارما في حلقة جديدة في بدون رتوش. وبرحب معايا النهاردة بحبايبنا اللي موجودين معنا على طول، نورا وسونيا. أهلا بيكم.
1: أهلا بيك يا سونيا.
2: أهلا بيك.
0: أحبائنا، عنوان حلقة النهاردة ميزان مايل. لما كفة الميزان بتميل وتقع، بخصوصا ان احنا بنتكلم عن اولادنا، اللي وقتها الميزان ما بيقولش ان انا ملت، او الكفه بتقول ان انا نزلت تحت، غير لي بقى وقت متاخر جدا. مش بالضروره هيجي طفل من الاطفال او ولد من اولادنا يجي يقول لنا انت ظلمتني. مش بنتكلم النهارده عن اهل سيئين، مش بنتكلم النهارده عن اهل، بالعكس احنا بنتكلم على اهل حبوا ولادهم جدا وبيقدموا لهم كل اليد المعونه بكل ما يقدروا، ولكن من غير ما بيدروا الكفة بتنزل منهم شوية، ولما بتنزل ما بتقولش غير متأخر قوي. وقتها بس بنقدر نشوف ان احنا في حاجة حصلت ما بين اولادنا. في ولد ممكن يجي يقول لك اشمعنى انا، ليه مش هو، في حين ان احنا ممكن نكون اتعاملنا مع الاثنين في رأينا بمنتهى العدل، لكن العدل دوت ما كانش بالنسبة لهم عدل. كان دايما واحد فيهم يقول ليه انا وليه مش هو، ليه انت قسيت عليا وحبيته هو اكتر، ليه عطيته هو وما عطيتنيش انا، ليه اخدت مني وعطيته هو. مش دايما بيكون المقياس بالنسبه لنا هو نفس المقياس بالنسبه لاولادنا. للاسف بيكبروا على كده، احنا بندرك متاخر جدا ان الميزان بتاعنا ما كانش عادل طول الوقت. ده عنوان حلقتنا في ميزان مايل، العدل والحكمه ما بين اولادنا. نورا،
1: او فكره الميزان المايل، مش يعني هي في كذا اتجاه وليها مواضيع كتير جدا، صح. بس هي اصعب موضوع او اصعب تطبيق عملي ليها هو في الحياه الاجتماعيه. دايما في تعامل الافراد مع بعض، انا بتعامل معاكي بطريقه، انا بطلب او بترجى انك تتعاملي معايا بنفس الطريقه. ما يكونش مثلا انا بعامل سونيا بطريقه وهي بتعاملني بشكل انا حاسه ان في ميل، حاسه ان في يعني ما فيش انصاف او ما فيش مساواه او ما فيش يعني قرب شويه من طريقتي معاها. ففي العلاقات الاجتماعيه بالذات اصعب حاجه يبان فيها هو الميزان المايل. وطبعا اذا قلنا اجتماعيا صعب ان يكون في ميزان مايل في التعامل مع الافراد، فما بال بقى الاسره، البيت المقفول.

0: فول على اشخاص. ف
1: طبيعي
0: فمهم قوي ان احنا نتكلم في البيت والمعامله مع الاطفال وفي جزئيه ميزان مايل، ونشوف مع بعض ازاي نحاول بشكل او بطريقه ما ان حتى لو مال قوي نحاول ان احنا نصلح، واللي لسه الدنيا بتبدا معاه يحاول ان هو يتجنب. فهي صحيح. دي الفكره.
1: لا طبعا يعني. صحيح. سونيا تحبي ايه رايك في ميزان مايل؟
2: ميزان مايل بحس انه فعلا كلنا بنعدي بيه زي ما نورا قالت وساندي، اجتماعي، موضوع اجتماعي او موقف بنعدي بيه مش بس مع الاولاد بس مع الاخوات، مع الاصحاب، مع الابهات والامهات، كلنا بنعدي بيه في اي فتره من حياتنا. لما بنبص على الميزان زمان بنفضل نبص على الكفتين، واحده بتطلع واحده بتنزل، واحده بتطلع، في تارجح، بس الغرض ان يكون في اتزان تام وكامل في الاخر. فاحنا عشان كده النهارده موجودين عشان مع بعض نتناقش ازاي نحاول نخلي الميزان في تعاملنا مع اولادنا، مع اخواتنا، مع اصحابنا، مع المجتمع اللي حوالينا، انه يكون متزن، يكون في ثبات، ويكون في حكمه، ويكون في عدل كمان.
1: امين امين. هو احنا نتكلم النهارده كمان عن اسر عاديه، وشايفين ان احنا ممكن نكون بنتعامل بطريقه عاديه جدا مع كل اولادنا، بس هيجي وقت في اب او ام يسالوا نفسهم معقوله انا ما كنتش عادل مع اولادي مع اني حبيتهم جدا لكن في النهايه انا ما كنتش عادل معاهم. فهنشوف مع بعض فيديو قصير خالص بيحكي قصه او احد امثله اللي ممكن نشوفها في بيوتنا، احد الامثله التي لا حصر لها ممكن نجيبها كمان في بيوتنا، بس ده مثال نشوف ايه اللي ممكن يحصل في البيت بطريقه عاديه جدا لكن النتيجه بتاعته ما بتكونش عاديه. فيديو قصير مع ميزان مايل.
3: ابن الكبير. من وانا صغير كان دايما بيقولوا لي انت الكبير، انت العاقل، انت اللي بتفهم. في الاول كنت بفرح بالكلام ده، كنت فاكره مدح، لغايه ما اكتشفت ان كل مره بيقولوا لي انت العاقل معناها اني لازم اتنازل عن حاجه. لو طالب اروح رحله يقولوا لي مينا محتاج دروس، الجامعه اللي كان نفسي ادخلها بيكون الرد مصاريف مين اهم. حتى لما كنت بنجح كانوا مطمنين عليا ومشغولين بيه، وانا كنت بقول معلش انا بعرف اتصرف، بس الحقيقه انا ما كنتش قوي زي ما هما شايفين. انا بس اتعلمت ان احتياجي دايما ممكن يستنى او يتنسي. كبرت، اشتغلت، اتجوزت، وبقيت فعلا مش محتاج منهم حاجه. بس ساعات بسأل نفسي هو أنا نجحت علشان كنت الأفضل ولا علشان من صغري فهمت إن مفيش قدامي اختيار غير إني أعتمد على نفسي.
4: أنا مينا الابن الأصغر، وأيوه أنا اللي كنت باخد أكتر دروس، أكتر فلوس، أكتر اهتمام، أكتر. متهيألكوا إني كنت محظوظ؟ أنا كبرت وأنا بسمع جملة واحدة، سيبوا آدم، آدم بيعرف يتصرف، وأنا خدوا بالكم من مينا، مينا لوحده ما يعرفش. آدم كان الشاطر، المسؤول، اللي يشرف، وأنا كنت المشكلة اللي لازم تتحل. حتى لما كانوا بيساعدوني كنت بحس إن كل مساعدة بتقولي أنت مش قدها. كبرت وأنا خايف آخد قرار لوحدي، خايف أفشل ومستني حد ينقذني. يمكن آدم أخد أقل مني، بس أخد حاجة أنا عمري ما خدتها، ثقتهم. وأصعب حاجة إني صدقتهم وصدقت إني فعلا من غيرهم معرفش أعمل أي حاجة.
1: سونيا شفتي إزاي يا سونيا؟

لأول واحدة بتشوفي إنه الأم بتقول له حبيبي أنت شاطر تقدر تبقى أكتر، ورايحة مدية اهتمام. لما الابن الكبير بيتكلم بيقول إنه أنا اتظلمت، أن أنا عشان كنت شاطر. إحنا كبشر كل واحد ليه مقومات أو ليه مقدرات مختلفة، حتى في الأولاد، ودايما في الولاد بيكونوا 180 درجة بعاد عن

0: بس دايما الأهل بيحاولوا يدوا الاهتمام على حسب اللي محتاجه. أكيد في ثغرات إنه كان لازم في المشوار ده يكون في تأكيد ويكون في مشاركة، بس حصل ظلم وحصل ميزان مايل، حصل إن في كفة طلعت عن الكفة في المشاعر وفي جرح وفي شعور بعدم الاهتمام. فلازم نعالج الموضوع ده أو نشوف إزاي نتعامل معاه كأهل أو كإخوات أو كأصحاب.
1: صح. نورة،
2: أنا شايفة إن يعني المثال دوت يعني مثال معتدل قوي، إن شايفين الأم مجتهدة ما بين الابن ده والابن ده، شايفين الأم قايمة بدورها حلو جدا جدا، لكن في نقطة كانت بتحتاج إيه، يبقى في حكمة، حكمة تغطي الأمر كله. هي الأم مهتمة بمينا ومهتمة بآدم، بتروح لده وبتروح لده، لكن زي ما سمعنا بالضبط من الاتنين، من مينا ومن آدم، أو من آدم ومن مينا، إن أو بالتحديد قالها مينا الصغير إن ما لقاش الثقة والتقدير اللي هو الأسرة تعطيه له، الأم والأب يعطيه له، في حين هم شافوا قوي أو كان عندهم قوي ثقة وتقدير في آدم، إن أنت قادر تعمل كده، إنك أنت يعني بنثق فيك. والحته دي برضو كان يعني بتسال فيها، مش كان مفروض ان ادم يشعر بالفخر وبالفرح ان اهله اسرته الاب والام واثقين فيه، واثقين في قدراته ان هو يقدر يعمل، يقدر يتخطى الامور دي لوحده، ويفرح ان هم حاطيني في المكانه دي؟ فهي دي النقطه، ده شاف ان هم ادوني ده وما ادونيش اهتمام، او شافوا ان انا اقدر اعمل ما ادونيش اهتمام، ونفس النقطتين دول او نفس الفكره افتقدها الصغير. صحيح. فكان لازم يكون في توازن. الميزان العادل هنا ايه؟ ان يبقى في توازن في التعامل مع الاثنين، في حب الاب والام، في رعايه، في اهتمام بالكبير واهتمام بالصغير، لكن كان يلزمهم الحكمه في توزيع او في اظهار.
1: صحيح.
2: ان انا بثق فيك لان انا شايفاك تستحق، لكن بحبك ومهتميه بيك، انا شايفاك ان انت محتاج مساعده اكتر ومحتاج انك انت تنمو اكتر وتتعلم اكتر، ده للصغير، لكن بحبك وشايفه انك انت تقدر. فكان لازم الحكمه عشان تصنع او توجد التوازن داخل الاسره. لكن المثال ده اسره كويسه جدا.
1: صحيح.
2: جميله جدا ومثال حلو.
1: وانا بقول ان المثال دوت موجود في بيوتنا، احنا مش شايفينه بره بيوتنا. فانا بتكلم ان هو مثال، من كتر ما هو معتدل انا مش حاسه ان هو غريب، لكن القصه ان الاثنين خسروا. يعني انا مش شايفه ان حد فيهم طرف كسب والتاني خسر، الحقيقه ان الاثنين خسروا، واحد خسر ثقه اهله والتاني خسر اهتمامهم.
2: صح.
1: والاثنين حاسين بدوت، في حين ان احنا ظنينا ان احنا بندي الاهتمام للاضعف عشان هو محتاج اكتر، والتاني قادر يشيل نفسه فخلاص هيشيل نفسه، مش عندنا مشكله معاه كبير. لكن ظهور المشكله في النهايه، الاثنين كبروا دلوقتي والاثنين شايفين مشكله. طبعا في مشاكل كتيره قوي في مجتمعنا بتؤدي ان احنا بنشوف ان المثال دوت مش بس بيقف على كده، بيقف بعد كده هنلاقي مشاكل ما بين الاخوات في الكبر، سببها مشكلة مش فاكرينها حتى وهم صغيرين، إن هم أي أزمة عملوها الأهل بدون قصد شالوها الولاد وهم بيكبروا ونسيوا كانت إيه المشكلة، بس نسي فاكرين كويس
2: قوي، وهتأثر في شخصياتهم.
1: فاكرين كويس قوي إن ده كان أحسن مني. وطبعا الكبير آدم هنا بيتكلم، هو فاكر إن الصغير أحسن منه، ودي مشكلة كبيرة قوي، إن هو شايف إن كل الاهتمام رايح له، مع إن كل الكلمات اللطيفة زي أنت حبيبي، أنت شاطر، حبيبي أنت تقدر، انت افضل، اللي احنا بنقولها في امثلتنا اليوميه، انه احيانا مقارنه ما بين حبيبي يشوف ولاد خالك واولاد عمك ولاد عارفين يعملوا ايه وانت مش قادر، حتى المقارنات البسيطه ديت اللي احنا بنشوفها. انا عارفه ان احنا ابتدينا نوعى دلوقتي لفكره ان المقارنات ما نعملهاش، لكن في نفس الوقت ان جوه البيت الواحد ما فيش مقارنه اهو، بس مجرد كلماتنا اللي بننطقها اثرت على الاثنين بالمنظر ده.
2: الكبير شايف ان هو ممكن ما فيش محبة ليه او مش تلاقي الحب، مفتقد للحب.
1: صحيح.
2: والصغير شايف ان هو لا يقدر، هم شايفينه ان انا ما اقدرش اعمل،
1: الميزان مال.
0: هو كمان في حاجة بالنسبة ما كانش في الفيديو، ما كانش في مقارنة، يعني ما الاهل ما قارنوش، بس غصب عن الولاد بالمعاملة حسوا بالمقارنة، حسوا بقد إيه

0: فرق شاسع بين الاثنين في المعاملة، وان هم ابتدوا يقارنوا نفسهم. يعني حتى لما بيكلموا عن نفسهم كل واحد حاسس انه عنده مميزات غير التاني، والاهل خلوا دول بارزين جدا ليهم، شافوهم جامد قوي الولاد، حتى الاهل هم شايفين ان هم ما عملوش اي تفرقة، ما فيش اي حاجة، هم شايفين زي ما نورة قالت ان هم عملوا كل حاجة مظبوطة، اهتموا بده واهتموا بده، وده ادوله اكتر عشان حسب احتياجه، والتاني كانوا بيشجعوه انت شاطر انت كويس، بس مع كده كان في خلل، كانش في تساوي، ما كانش في حكمة انه يكون الولاد يحسوا بالمحبة، ودي اكتر حاجة هم كانوا مفتقدينها، بالمحبة من نفس في الميزان، يكون الكفة مظبوطة.
1: صحيح، هو ممكن يكون الميزان مايل في المثال دوت، وانا اعتقد ان بيوتنا مليانه امثله مايله، مش بس المثال دوت. لو جبنا امثله بنت وولد، البنت تاخد اقل من الولد لسبب ما، او تاخد اهتمام اكتر، ممكن هو شايف ان هو اخذ فلوس اكتر، عنده هو فرصه ان هو يعمل حاجات اكتر من البنت، وهي شايفه انها مظلومه طول الوقت، انها مش واخده نفس الفرص اللي واخدها اخوها، طول الوقت في مقارنات ما بينهم بسبب تعامل الاهل المختلف. حبيبي انت ولد تقدر تخرج في اي وقت، ترجع الساعه 2 3 الفجر، لكن هي ما تقدرش ترجع بنفس المواعيد دي. فهي احنا بنقولها من غير ما ناخد بالنا ما بين
2: ممكن الولد الاشطر ينال المدح زياده عن غيره، ممكن اللي بيعرف يهزر ويتكلم ويضحك ويعمل جو كده حواليه ده يبقى واخد اهتمام اكتر.
1: بالظبط.
2: ممكن في البنات الاجمل تنال اعجاب اكتر من الاب والام.
1: صحيح.
2: يعني
1: هي مقارنات ما بتتقالش.
2: بس موجوده بطريقه ما موجوده.
1: عشان كده بنقول ده مثال زي ما انت قلتي، مثال معتدل جدا موجود جوه بيوتنا. بس لو نقلنا نقله كده هوت على الكتاب المقدس، عندنا شويه امثله مش معتدله ابدا. يعني وانا حابه اقولها، لان الكتاب بيعكس صوره المجتمع وبيقول النواقص اللي موجوده فيه عشان احنا نتعلم كمان. في اي مثال جاي على فكركم دلوقتي؟
2: في اسمحوا لي في بس عشان يعني كلمة مش معتدلة، هي معتدلة في إننا كلنا بشر.
1: صحيح.
2: إن الله بيعلمنا إن إن إن ما فيش حاجة اسمها زي ما في حتة تانية يعني عصمة الأنبياء. لا. اللي في الكتاب المقدس دول الرسل رجال الله كلهم بشر، لهم أخطائهم، لهم تصرفاتهم كبشر عاديين جدا. فحتى الكتاب المقدس بيدينا كده، بيقول كده في كورنثوس الأولى 10:11 بيقول كده: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فدي أمثلة الرب بيدهلنا عشان إحنا نتعلم منها. فعندنا مثال، وخليني اسمحي لي أجيب بيت كامل من البداية. فنقول كده على بيت إسحاق ورفقة. إسحاق فضل عيسو.
1: صحيح.
2: عشان كان عنده أسباب معينة، احنا قلنا بقى ايه، قلنا في تنوع للأسباب. فعارفين عيسو إسحاق اختار عيسو عشان أسباب معينة، رفقة كان عندها أسبابها ان هي تفضل يعقوب. بالتالي اللي حصل بعد كده في نفس البيت، او الثمار الأولانية او النتائج الأولانية، ان عيسو انفصل عن أخوه يعقوب وللأبد يعني خلاص، جاء وقت خلاص انفصلوا، والكتاب ما بيقولناش خالص ان هم تقابلوا مره ثانيه. انتقل دوت نفس الفكره دي ليعقوب. يعقوب لاسبابه الشخصيه برضو حب يوسف.
1: صح.
2: وفضله، وكان نتيجه لكده ان يعقوب نفسه اتحرم من ابنه، ويعقوب نفسه كان سبب في اذى لابنه يوسف. يوسف اتاذى، هو برضو حرم من ابيه واتأذى، بيع عبدا ومش سهلة. فده كل ده نتاج، بدأنا
1: عيلة واحدة.
2: اللي حصل من يوسف نفسه، وده يعني مثال بسيط لكن برضو نتيجة، انه لما جابوا اخواته وكانوا كلهم قاعدين على سفرة واحدة او مائدة واحدة بياكلوا، ادى لبنيامين 5 أنصبة لانه متميز. ففي أسرة واحدة شفنا التمييز وتسلسله ونتيجته في كل جيل وفي كل مرحلة.
1: للأسف يعني اللي انت بتقوليه ده مثال يعني طبعا صعب. احنا لو قلنا النهاردة المثال دوت في حياتنا اليومية سونيا انت تقدري تقولي لنا لو ده حصل في حياتنا اليوميه النهارده هيبقى

0: الوضع ان يبقى في تفرقة بالمنظر ده. انت ايه رأيك في مثال
1: الأسرة دي.
0: رفقة رفقة واسحاق؟
1: يعني اللي أنا شايفاه لما نورة بتتكلم ويعني بتحطها بالتسلسل ده، ممكن نكون إنه فعلا بنقرأ الكتاب وما بنقعدش نبص على الصورة الكاملة، بنقرأ بالأحداث. بس لو تشوفي القصة نفسها قد إيه اللي من الأب للابن، الابن عمله في ابنه، وكمان تأثير التفضيل على الإخوات. يعني إخوات يوسف لما حسوا أنه هو مفضل باعوه، وكانوا عايزين يعني يموتوه. فكل ده الكتاب، يعني بحب قوي في الكتاب أنه فعلا بيعلمنا أنها حاجات حقيقية بتحصل معانا، والكلام ده من آلاف السنين، بس زي ما بتقولي موجودة في حياتنا دلوقتي. وده فعلا يعني مثل جامد جدا لما الكتاب بيقول أنه كلمة الله حية وفعالة، وأنه فعلا بتتعامل معانا في موقفنا دلوقتي في الحياة دلوقتي، موجودة معانا. الأولاد كل زي ما تربوا وتفضلوا من غير ما يحسوا فضلوا هم كمان،
0: كده مع ولاد.
1: الميزان بتاعهم هم كمان ما كانش مظبوط، وتأثرت بيها أجيال. يعني مش بس جيل واحد، لا أجيال تانية، كله زي ما تكون إن هي دايرة وعمالة بتكمل وبتلف. فعشان الميزان يبقى مظبوط، احنا بنبص لأجيال تانية والأولاد تانية ممكن إزاي ما يعملوش نفس، ما يكرروش نفس اللي حصل معاهم.
0: فإحنا زي ما جبنا مثال من العهد القديم قوي، إحنا نتكلم على آلاف السنين مرت، ومثال الفيديو اللي كان معروض وهو مثال حالي من حياتنا اليومية. مش بس كان ده بيحصل من آلاف السنين وبيحصل النهاردة في يومنا الحالي، لكن كمان عندنا شوية أرقام يعني مصادمة لعدد الأطفال اللي بيعانوا النهاردة من الميزان المائل بتاع الأهل. عندنا مثال رفقة وإسحاق، الاثنين كانوا طرفي الميزان، كل واحد شادد أحد الأفراد اللي في العيلة، أولادهم في الحالة دي ناحيته، وواحد بيكبر من ناحية والتاني بيكبر من ناحية تانية، والولاد انفصلوا زي ما انت قلت يا نورة، انفصلوا لغاية ما الكتاب ما ذكرش حاجة عنهم انهم تقابلوا إلا مرة كده في النص، وبعد كده انفصلوا مرة تانية ولم يتقابلا مرة أخرى. فإحنا عندنا مش بس دوت، النهاردة بيحصل لغاية النهاردة من آلاف السنين نفس المشكلة، تفرقة ما بين الأولاد. وأعتقد سونيا معاها إحصائيات مهمة جدا بتقول لنا يومنا الحالي اللي بيحصل ما بين الأولاد.
1: لما بنتكلم على الموضوع ده ما بقعدش يعني، وانا في الاول بفكر كمستمع ومشاهد اكيد بفكر بقول لا ما فيش دراسات، لكن الحقيقي ان في دراسات فعلا اتعملت وكلها حديثه. في دراسه في السلايد الاولاني بيقول انه اتعملت على 37,025 شخص، وان التفرقه بين الولاد دول عانوا من اكتئاب وعانوا من قلق وعدواني ومشاكل نفسية جامدة جدا، والحاجات دي ما بتظهرش غير لما هما بيكبروا
2: نتيجة يعني
1: النتيجة بتاعتها. وحتى لو هما بيكونوا كاتمين الكلام ده وما بيشاركوش بيه أي حد، بس بتبان بعد كده في التصرفات وفي تكوين الشخصية. السلايد التانية في دراسة تانية اتعملت على 26,451 طفل ومراهق، ودي كانت في التشايلد ديفلوبمنت في 2024، جمع انه 2,890 نتيجه بحثيه من 88 مصدر. لقوا انه الطفل اللي بيلاقي مصادر انه بيلاقي تفضيل اكتر من اخوه او من اخته او من الطرف يعني من اهله بيفضلوا حد غيره، انه بيعاني من مشاكل نفسيه جامده جدا. وبتبان كمان انه زياده الفرق في تربيه الاخوه ارتبطت بالمزيد من المشكلات، واعمارهم تقريبا كانت من 3 و19. فالحالات دي يعني كمان واخدة اهتمام، انه احنا ممكن نقول ان دي قضية مش مهمة قوي، بس ليها اهمية بدليل انه في دراسات اتعملت عليها. في تحليل تاني في السلايد التانية اتعملت في تقريبا 19,500 مشارك، لقوا ان التفضيل ممكن يكون بيرتبط بالجنس او الشخصيه، يعني او ترتيب الميلاد، يعني تفضيل ولد عن بنت، تفضيل الابن الاكبر عن الاصغر، ترتيب انه لا ده الصغير لا لازم هو الدلوعه بتاعت عيلته، او زي ما انت قلت يا ساندي انه الولد ليه الحق او البنت كمان بنتين مع بعض زي ما نورة قالت انه واحدة احلى من التانية او

0: في الشخصية ليها تفضيل، لقوا انه كمان في الدراسة دي لقوا انه ميل تفضيل البنات والابناء اكثر التزاما وتعاون في بعض جوانب المعاملة. الدراسات دي كمان في السلايد الثانية، في دراسة استخدمت بيانات وطنية من المسوح الديموغرافية في مصر والأردن واليمن، ولقوا ان نسبة الامهات اللي لقوا تفضيل للذكور كانت في مصر 13% وفاصل 26 وفي 19% وفاصل 10 في الأردن و 21.5 في اليمن. فإحنا في المجتمع الشرقي عندنا دايما موضوع الولد ده مهم جدا، هو اللي بيشيل اسم العيلة، بس كنا بنبص على الحاجات دي بنفتح عينينا ان احنا نصلح الميزان ده ازاي، نصلح الخلل في التوازن ده ازاي. ساندي كنت عايزه تعلقي على
1: انا كنت عايزه اعلق الارقام ديت مخيفه، لان هي تمت على اطفال في يومنا الحالي. احنا مش بنتكلم على مثال الكتاب اللي جبناه من 3000 سنه، ولا مثال ادم ومينا اللي جبناه وهو بيت عادي. فمعانا دلوقتي دكتور ماهر عثمان، وهو دكتور الطب النفسي والادمان بجامعه لوما ليندا، عشان يعلق على الارقام ديت، لان الارقام ديت حاجه تخض يعني. سلام يا دكتور، ازي حضرتك؟
2: اهلا بيكم، مبسوط اني اكون معاكم ونتكلم في الموضوع الشيق دوت، لانه بيأثر على اسر كثيره جدا حوالينا.
1: صحيح صحيح. دكتور عندي سؤال لحضرتك، من واقع اللي حضرتك شفته، الامثله اللي احنا قلناها من الفيديو الاولاني بتاع ادم ومينا ومن المثل الكتابي، هل طبيعي ان ممكن نقول ان احد الاباء ممكن يقول ان انا ميال او بحب اكتر احد الابناء؟ هل ده شعور طبيعي بالنسبه للاباء والامهات؟
2: هي لو سالنا الاسر المختلفه والاباء والامهات المختلفين، يا ترى انتوا بتحابوا لطفل عن اخواته او ابنه او ابنه عن اخواتهم، الغالبيه هيقولوا لا. لكن الاحصائيات بتقول لنا غير كده خالص، بتقول لنا انه حوالي 74% من الامهات و70% من الاباء بيحابوا او يميلوا الى طفل عن بقيه اطفالهم. وطبعا في عوامل مساعده لهذا الامر، او على يعني بتخلي الظاهره دي تحدث. يعني طبعا بيبقى في اهتمام اكثر بالطفل الاصغر، لانه هو بيحتاج مساعده اكثر من بقيه الاطفال، بالذات في السن الصغير قوي. كمان الابن او الابنه اللي هم سهل التعامل معاهم، اللي دايما متطوعين او بيبقوا سريعي الاستجابه للي بيتوقعه او بيطلبه الاب او الام، ده طبعا بيخلي الاب والام يميلوا اكثر ان هم يتعاملوا معاهم اكثر ويكونوا قريبين منهم اكثر. كمان في بعض الاسر الابنه بتفضل او بتكون مفضله عن الابن او الولد، لانها غالبا لا تميل للعناد او العنف، وكمان بيبقى عندها قابلية أكثر أنها تظهر مشاعر الحب والمودة بصورة واضحة جدا. كمان لو الابن أو الابنة بيشاركوا الوالدين في القيم بتاعتهم ومبادئهم ومعتقداتهم، ده طبعا بيخلي الأب والأم يحسوا بالقرب أكثر منهم عن لو كان الابن يعني بيتمرد او يعني دي بيعتنق معتقدات اخرى او قيم اخرى تختلف عن قيم الاب والام. فدي دي دي عوامل طبيعيه بتساعد جدا او بتشجع الاب والام ان هم يحابوا او ان هم يفضلوا ابن او ابنه عن اخواتهم بسهوله. ده طبعا بيتطلب مجهود وحرص من جانب الأب والأم إن هم ياخدوا بالهم من هذا الأمر، حتى إنه لا يتحول القرب الطبيعي دوا إلى تفصيل مؤذي.
3: طب في أختي يا دكتور بعت تسأل حضرتك سؤال، بتقول لك عندي طفل محتاج دعم أكتر، فعلا محتاج دعم أكتر من إخواته، هل العدل إن أديه أكتر؟ وإزاي أعمل ده من غير ما أخلي إخواته يشعروا إن احتياجاتهم أقل أهمية؟ طبعا هي مش قايلة احتاج دعم لإيه، لكن هي بتتكلم بشكل عام إن هو، أو مش قادرة تقول نوع الدعم اللي هو محتاجه ابنها، لكن بتقول عندها طفل

0: واحد محتاج ان هو دعم اكتر من الباقيين. هل العدل نادي اكتر؟ وازاي اعمل كده من غير ما اخلي اخواته يشعروا ان هم اقل اهميه منه؟
1: طبعا ده سؤال مهم جدا و يعني بيواجه كثير من الاباء والامهات. التعامل بالعدل مع الأبناء بالذات لو هم بيختلفوا في قدراتهم وإمكانياتهم لا يعني أن هم لازم يتساووا بالكامل فيما يأخذون من وقت أو جهد أو مصاريف أو تعب. يعني لو خدنا أنا هاخد مثال من الكتاب المقدس وبعدين نرجع تاني للمثال اللي حضرتك قلتي. المثال الابن الضال اللي هو بيحكي قصة أب لي ابنين، وجي الابن الأصغر بعد ما بلغ وطلب نصيبه في الميراث وعلشان يتصرف فيه مع أنه بابا لسه مازال على قيد الحياة، وبرغم أن دي كانت حاجة غير متوقعة إدى الأب الابن الأصغر نصيبه فأخذه وذهب إلى كورة بعيدة زي الكتاب المقدس بيقول لنا. وبذر أو صرف كل ماله بعيش مسرف، وفي النهاية إن كل اللي صاحبه عليه عشان الفلوس اللي معاه سابوه وما بقاش لاقي ياكل وما بقاش لاقي يقعد فين، واضطر إن هو يدور على شغل في زريبة خنازير علشان يقدر ياكل. وبعدين لما رجع لذهنه وقال يعني انا ايه اللي وصلني لكل ده، طب انا اقوم وارجع لابي واقول له ان انا اخطات واجعلني كاحد اجراك. واللي حصل ان هو راجع بابا كان بيراقب رجوعه كل يوم وبينتظر رجوعه كل يوم، ولما رجع شافه راجع جري عشان يستقبله وما خلوهوش يعني يكمل كل الكلام اللي هو كان محضره يقوله، وخده بكل ترحيب وذبح العجل مسمن ولبسه الخاتم بتاعه. وطبعا ده كان له تأثير كبير على الابن الأكبر اللي كان موجود واللي هو كان مستمر في دوره والقيام بكل مسؤولياته في العيلة، لدرجة أنه هو كان زعل لما الأب عمل هذا الاحتفال الكبير بالابن. ولما الابن الكبير عاتب الأب وقال له أنا معك كل هذه السنين ولم تعطيني أي شيء، فاستغرب قوي الأب وقال له أنت معايا ولكن كل ما لي هو لك، إزاي أنت بتفكر أن أنا حرمك من أي حاجة؟ فأنا بقول مثال ده وليه؟ لأنه طبعاً نظرة الابن الأصغر والابن الأكبر طبعاً بتختلف من ناحية المساواة والعدل. طبعاً ما كانش في مساواة أنه الأب يدي الميراث للابن الأصغر وما يديش للابن الأكبر نصيبه، لكن, لكن, لكن هو الابن قاعد مع الأب وطبعاً ليه الحق في كل حاجة موجودة في بيت الأب، لكن هو ما خدش باله أو ما شافش هذا الأمر. ده ممكن يكون راجع لأنه ما فيش communication واضح. ليه الأب سمح للابن الأصغر ياخد النصيب ده؟ وليه لما رجع هو رحب بي من غير ما يبقى فيه communication مع الابن الأكبر وتأكيد لمكانته وتأكيد لمحبته دي؟ عشان كده هو ده اللي بيحصل، أنه لما بنقدم جهد أو مساعدة أو عون لطفل بيحتاج فعلا زي ذي احتياجات خاصة أو ما عندوش نفس القدرات اللي إخواته بيتمتعوا بيها، هل أنا بقدم الجهد والمعونة بحيث أن أنا ما ساعدوش أنه هو يتعلم إزاي يعتمد على نفسه، ولا هل أنا بحرص وأنا بقدم المعونة إنه هو يتعلم إزاي يقوم يعني يكتسب مهارات أكثر في القيام بالمهمة دي، ولا أنا بعملها بالنيابة عنه؟ لو أنا بعملها بالنيابة عنه أنا بساعد إن هو يعتمد عليا أكثر ودايما هيبقى دايما بيطلبني ودايما بيحتاجني. وبعض الاباء والامهات بيحبوا هذا الامر، بيحبوا ان هم يحسوا ان هم ابنهم محتاج ليهم وان هم بيعملوا كل حاجه عشان يساعدوه، لكن ده بحقيقه الامر بيكسح الابن عن ان هو يقدر يعتمد على نفسه. في نفس الوقت هل هم فعلا بيشرحوا للابن الاكبر او الاخ الثاني او الاخت اللي في البيت، هل بيشرحوا لهم احنا ليه بندي اهتمام اكثر، وهل ممكن لو يحب يساعد من غير ما افرض على هذا الاخ او الاخت ان هم يساعدوا حتى ما يحسش ان هو صار زي اب وام ثالث لاخوهم، وده طبعا بيبقى ضغط صعب قوي على الطفل او الابن المفضل.
0: طب انا يعني قبل ما نتنقل لسؤال تاني، يعني افهم من رد حضرتك للاخت ان هي الابن اللي محتاج دعم ده انت تعطي له الدعم مع انك انت تفهميه ان هو يعني لا يتكل تماما عليكي، لكن يبقى عارف ان هو عليه دور في الدعم اللي هي بتقدمه ليه الام، والابن الصغير او الاخ الثاني او الاخوه الثانيين نشاركهم ان فعلا اخوكم محتاج ان احنا نبقى معاه. فده رد حضرتك ليها.
1: مظبوط. يعني الدعم المقدم لازم يكون في إطار مساعدة الطفل إن هو يكتسب مهارات ويكتسب قدرات جديدة علشان تدريجيا يقدر يعتمد على نفسه ويكتسب الثقة في نفسه، حتى ما يحصلش نفس اللي حصل مع الأخ الأصغر أو الأخ اللي هو كان بيقابل صعوبات في الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه.
2: دكتور، طب ده يخليني، حضرتك بتتكلم على الفيديو لما اتفرجنا عليه، كان أول الفيديو لما بيبتدي إنه الأم بتقول للولد الكبير أنت شاطر حبيبي كمل أنت لوحدك. إحنا من غير ما نحس، يعني عايزة أعرف إيه التأثير كلامنا أو الجمل اللي إحنا بنقولها للولاد الشاطرين اللي هم قادرين يتعاملوا، اللي هم متزنين العقلين الشاطرين، هل لما بفضل اقول كده للولد ممكن كأب او ام بحس انه ده تشجيع، ان انا بشجع ابني بقول له انت العاقل، انت الكبير، انت المسؤول، انت اللي تقدر، انت بتقدر تعمل كل حاجه لوحدك، هل ده بيشكل عبء نفسي عليه؟ يعني بدل ما يكون ان هو بيساعده، هل ده من جوه بيكون بيسبب له مشاكل نفسيه ما حدش بيبص ليها او بيشوف انه ده بديله اكتر من طاقته؟
1: استخدام المسميات بصفة عامة بيبقى ليه تأثير سلبي عن أن يكون ليه تأثير إيجابي. مع أن الأب والأم بيستخدموا مسميات إيجابية هنا، هو أنت الشاطر، أنت مساعد نمرة واحد، أنت ذكي. أعتقد أنه أفضل أنه الأب والأم يعلقوا على التصرف اللي بيعمله الابن او الابنه، مش يوصفوه، لانه هذا الوصف بيديله احساس انك انت الشاطر، يعني انت مش محتاج اي حاجه، انت الذكي يعني انت اذكى من اي حد تاني، انت تقدر تعمل كل حاجه لنفسك، يعني انت مش محتاج لنا. ده المسج اللي هو بيسمعها او بياخدها، وده بيخليه ان هو حتى لو شعر بانه محتاج لمساعده، حتى لو شعر ان هو في حاجات هو محدود في قدراته فيها، مش هيطلب المساعده، لانه هو بينظر ليه ان هو عنده الاجابه او عنده الحل لكل الامور، بالذات اللي يتعلق به هو. وبالتالي ده هيحطه في، ممكن يصل الى الى الى وقت ممكن يكون بسبب الضغط الزائد ان هو ممكن يحس بالفشل وانه ينهار، أو إن هو يشعر إن هو شخص زائف. عارفين في لازمة بسميها لازمة المزور أو الزائف، اللي هي الإمبوستر سيندروم، اللي هو بيوصل لدرجة إن هو يترهر فعلا أنا شاطر، يبتدي يشك فعلا، هل دي بس أنا دي صورة الناس خليتها عني، ولا أنا فعلا عندي قدرة إن أنا أقدر أتعامل مع الأمور اللي حواليا. عشان كده هو مهم قوي انه الاب والام يتداركوا انه ضرر المسميات

0: دي بصفة عامة ويتجنبوها.
1: طب دكتور ده ينقلنا لموضوع تاني، وهو موضوع الابن في الصغير في الحالة دي، أو الابن اللي احنا بنقول عليه هو الطفل الضعيف اللي محتاج تشجيع، اللي محتاج وقفة جنبه. هل من الممكن ان احنا نحب الطفل عن التاني، أو الطفل الأضعف في المنظومة دي، لدرجة ان حبنا يسبب له ضعف، يسبب له نوع من انواع عدم احتمال المشقات، او عدم ممكن نقول عليها ان هو مش قادر يتحمل مسؤولية في المستقبل؟ هل ممكن الحب في الحالات دي بتاع الاب والام يؤدي ان الطفل ما يقدرش يكون متحمل المسؤولية لدرجة تحمل نتائج مشاكله في المستقبل؟
0: طبعا كل ما قدم العون والمساعدة بدون تشجيع الطفل اللي هو عنده محدودية في قدراته على أنه ينمي هذه القدرات أو يعوضها بطرق أخرى، ده يخلي الطفل عنده اعتمادية على الأب والأم طول ما هم الأب والأم عايشين، وبعد كده هو على أي حد تاني حواليه بعد كده هو، يبقى عنده ضعف في الثقة في النفس، وفي أنه ممكن يواجه الحياة بكل أمورها وبكل تحدياتها، وممكن يكون لو مش لاقي حد يساعده يصاب بالإحباط، يصاب بالاكتئاب، يصاب بالقلق، وكل الاضطرابات النفسية المختلفة اللي ممكن حد يعني يصارع معاها يعني. وده كله بسبب ان هو مش بس قدم لي العون والمساعده بطريقه مستمره، لكن بطريقه ما شجعتهوش ان هو يتعلم ازاي كمان يعتمد على نفسه بقدر الامكان. لازم يبقى فيه بالانس في تقديم العون للطفل اللي هو محتاج مساعده، ولازم يكون كمان ممكن الإخوة التانيين يساعدوا لو فعلا تطوعوا، وكمان كتير قوي ممكن يكون الإخوة التانيين لو ما وفرتش عليهم المساعدة لكن شافوا إن أخوهم محتاج مساعدة، ده بيخليهم يتعلموا إزاي يبقوا empathic أو إزاي يكونوا متعاطفين مع أي شخص يحتاج مساعدة، ودي حاجة مهمة جدا بتساعد قوي إخوات الابن أو الابنة اللي هم عندهم احتياجات خاصة، إن هم يبقى عندهم هذا القلب وهذه الرغبة في إنهم يساعدوا اللي هم بيحتاجوا مساعدة حتى خارج البيت مش بس جوه البيت. وده طبعاً لو لم يفرض عليهم إن هم يكونوا بيقوموا بالدور ده بطريقة مستمرة.
2: طب دكتور، احنا عندنا في المثال الكتابي عن بيت يعقوب من الاول، يعني اسحاق، بس انا تركيزا على بيت يعقوب، ان اخوات يوسف برغم ان هم رجال يعني كبار في السن، لكن ازاي ان هان عليهم ان هم يقتلوا اخوهم، يفكروا ان هم يقتلوا اخوهم، وطبعا كانوا هيعملوا كده لولا يعني ان اخوه قال لهم لا، يهوذا قال خلينا نلقيه في الجب وكده. يعني دلوقتي دي او طبعا ده كله غيرتهم ورغبتهم في قتله، ده نتاج للتفريق او المعامله اللي شافوها من الاب، ان كان فيها تفريق وتمييز وعدم عدل وعدم محبه ليهم، ما شعروش بالحب من الاب ليهم بنفس الدرجه اللي كان ينالها، والامتياز، الدرجه والامتياز اللي كان ينالها يوسف. فدلوقتي احنا عندنا مشكله قائمه، عندنا في غيره بين اولاد واولاد كبار، غيره حقيقيه موجوده. ايه الحل اللي ممكن حضرتك تقدمه كعلاج لتخفيف حده الغيره، او ان هي تكون مش موجوده اصلا؟ لكن احنا دلوقتي عندنا مشكله، نحلها ازاي؟ المشكله دي نتيجه لمعامله الاباء، فنحلها ازاي؟
0: لو بصينا للمثال اللي حضرتك قلتيه عن يعقوب ومعاملته ليوسف واخواته، ده ابتدى بانه يعقوب شاف ان يوسف كان صادق وكان امين وكان مطيع وكان متجاوب اكتر في كل حاجه.

بيطلبها دايما يوسف كان بيعملها. لكن كمان بيقول الكتاب ان يوسف كان بياتي بنميمه اخوته ليعقوب. فكمان يوسف لعب بارت. طبعا هو عملها بحسن نيه، لان هو مش عايز اخواته يستمروا في الغلط، وعايز ينبه بابا انه هما بيتصرفوا بطريقه مش صحيحه علشان الاب يتدخل. لكن ده طبعا خلى يعقوب يفضله اكتر، وعشان كده اشترى له القميص الملون، وده طبعا ده كان يعني حفز اكتر او ادى يعني صوره تاكيديه للاخوات انه يوسف هو الابن المفضل عند يعقوب. طبعا ده سبب غير عاديه زي ما حضرتك اشرتي، وده بيحصل كتير في عائلات كثيره، انه هذا التعامل التمييزي مع ابن او ابنه بيؤدي الى حدوث غيره، بالذات لما يكبروا، والنتيجه بيبقى في نوع من المراره، نوع من الغضب، ورغبه في الانتقام. وده اللي حصل لما اخوات يوسف دبروا. الاول كانوا عايزين يقتلوه، بعدين واحد منهم قال لا تعالوا نحطه في في في في البير دلوقتي لحد ما نشوف هنعمل ايه. وبعدين لما هو مش يعني ما كانش موجود هذا الاخ، اعتقد انه كان راؤوبين، راحوا كان في قافله من الاسماعيليين بتعدي، فراحوا طلعوه من البير وباعوه وصار. وطبعا كان لازم يعني يعملوا قصه علشان يقولوا باباهم هو اللي حصل ليوسف، و يعني مثلوا تمثيليه ان هو في حيوان افترسه وجابوا القميص بتاعه وهو ملطخ بالدم. ده طبعا استمر لحد ما حصلت المجاعه في ارض في في في, في الارض اللي كان بيعيش فيها يعقوب وكل العائله بتاعته. وفي الوقت ده هو يوسف بعد ما ربنا اداله فيفر ونعمه في عيون الشخص اللي هو اشتراه، وبعدين اتهم انه حاول يتعدى على زوجته فطرح في السجن، وبعدين فسر احلام ل يعني مسؤولين من القصر اللي هو الخباز وساقي الملك. والنتيجه بعد كده هو ان هو ربنا رفعه من السجن حتى يصير ثاني رجل في مصر بعد ما فسر احلام فرعون اللي كانت بارقته واللي كانت بتشير الى المجاعه القادمه على هذه المنطقه. ايه اللي بنفهمه من كده؟ هو انه طبعا كان في حاجات ممكن يعقوب كان يتداركها في طريقه تعامله مع يوسف واخواته، وفي حاجات كان الاخوات كان لازم يدركوها. يا ترى هل يعقوب كان بيقدم نفس مقدار الحب والاهتمام للاخوات زي ما كان بيقدم ليوسف؟ بالطبع لا. عشان كده حتى لو كان في طفل او ابن او ابنه يعني بيحتاجوا اهتمام اكثر، لكن قد يكون هذا الاهتمام اهتمام سلبي، بالذات لو كان الابن او الابنه بيسلكوا بطريقه تمرديه او طريقه عناديه، فبالتالي هيميلوا ان هم يدوا اهتمام ايجابي اكثر للطفل او الابنه او الابنه اللي هم يعني متعاونين، مساعدين، مطيعين، لكن اللي هم متمردين او اللي هم بيميلوا للعناد طبعا هيبقى في الاهتمام السلبي اكثر. عشان كده لازم الاب والام يقدموا اهتمام ايجابي بقدر الامكان للطفل اللي عنده المعاند والمتمرد، او اللي هو ما عندوش نفس القدرات التحصيليه اللي عند الاخوات التانيين، بالتركيز على الفرص او المواقف اللي فعلا الابن فيها او الابنه اللي هي المعانده بيتصرفوا بطريقه ايجابيه.
فالتريك

0: هو انه ازاي يعني الاحظهم في هذه الاوقات واديهم اهتمام مركز. في قانون حلو قوي بيقال، ما اعرفش هل كثير من الاباء والامهات يعرفوه ولا لا، اللي هو قانون 777. قانون 777 اللي هو 7 minutes in the morning، 7 دقائق الصبح، 7 دقائق بعد المدرسة، و7 دقائق قبل النوم لكل ابن وابنة في الأسرة.
1: دكتور أستأذن حضرتك، إن ممكن يكون معنا اتصال ويكون سؤال لحضرتك. معنا اتصال من أخت نيهال، اتفضلي معنا.
2: سلام يا أختي ساندي، برحب بحضرتك وبالأخت نورة وبالأخت سونيا، وتحية خاصة للدكتور ماهر فعلا، ومبروك البرنامج الجديد، وبصلي من كل قلبي إنه ينجح في إنه يقدم رسائل واضحة حسب التعليم الكتابي، لأن بجد إحنا محتاجين لهذه النوعية من البرامج. والحقيقة حلقة النهاردة مهمة للغاية، لأنها بتوضح فرق التعامل بالذات في البيوت اللي جاية من الثقافات العربية، ويا ريت بجد نصلح الخلل في التوازن في التعامل ما بين الذكر والأنثى. لكن أنا عايزة أستغل وجود الدكتور ماهر فعلا، يعني في نقطة معينة حضراتكم لمستوها وأنا في الانتظار، بس هزود عليها حاجة ممكن تكون موجود في بعض بيوتنا. أطفال مش معندة ولا متمردة، لكن عندها إعاقة، إعاقة جسدية، وبالتالي بيبقى التعاطف أو الاهتمام من الوالدين أكتر وبيبقى غصب عنهم. فإيه رأي حضراتكم في حل المشكلة دي والتعامل مع المواقف دي بالحكمة؟ والجزء الثاني من سؤالي، ساعات بتبقى في أرملة ومعاها ولد من الزواج الأول، وبعدين تزوجت مرة أخرى وأنجبت أطفال، فلو هي عملت ابنها اللي جايباه من الزواج الأول بطريقة زايدة شوية، أو حتى عاقبت الطفل اللي من الزواج الثاني، هتتهم بالانحيازية. فإيه هو الحل؟ وآخر حاجة، يعني حضراتكم اتكلمتم عن الكلمات الإيجابية اللي بنقولها لأولادنا، زي ما قال الدكتور ماهر دلوقتي، ممكن تقولي لابنك أنت شاطر، أنت ذكي، و إلى آخره، ودي ميزة حلوة بتشجع أولادنا. لكن وتباوت عايزين نعرف تأثير الكلمات السلبية كمان اللي بنقولها لأولادنا، لما بنكون فرستريتد ومش قادرين يعني نستحمل، بس ده بيسبب أذى لأولادنا، فإيه الحل؟
3: احنا كده نسجل كل اللي قالته الاخت نهال عشان ما عندناش وقت، ونعمله في حلقات تانية.
1: اشكرك اخت نهال فعلا، شويه يعني افكار لحلقات تانية، واحنا نحب ان احنا نقدمها باستفاضه شويه، ما يكونش اجابتها مجرد يعني ثواني، احنا فاضل لنا دقائق يمكن دقيقتين على نهايه الحلقه. ويعني لو توجيه للدكتور ماهر، لو في دقيقه تقول لنا نصايح ان الميزان ما يملش في الأسرة، هيتكون ايه النصايح؟
0: في 6 حاجات I think بسرعة اقولهم. اول حاجة ان الحرص على وجود تواصل مفتوح وصادق ما بين الوالدين واطفالهم، لما بيعبروا، بالذات لما الاطفال يعبروا عن الشعور بعدم المساواة في المعاملة حتى لو كانت في محلها، يجب الشرح ليهم عن سبب الاختلاف في المعاملة. للكبير ليه حريات أكثر، وأيضا عليه مسؤوليات أكثر، وقد الدراسات أثبتت أن ممارسة هذا التواصل والتفاهم مع الأبناء بيجنب التأثير السلبي على العلاقة بين الأشقاء في الآخر. حاجة ثانية، يجب شرح حقيقة أن العدل في المعاملة لا يعني أن تكون هناك مساواة تامة في نوع وطريقة المعاملة. الحاجة الثالثة، ملاحظة الميل الطبيعي لتفضيل طفل عن آخر بسبب اختلاف شخصيته أو سهولة التعامل معاه، لكن اسعى لتعديل نمط ميولك ومارس قضاء 7 دقائق 3 مرات في اليوم مع كل طفل باتزان واستمرارية. رابع حاجة، لاحظ وتجنب الدائرة المفرغة اللي تنتج عن المعاملة السلبية تجاه الطفل المميز الغير مفضل، واللي بتسبب قلة التعامل الإيجابي معاه، وتحتاج أنك تملى كاسه بالاهتمام الإيجابي والإحساس بالحب الغير مشروط. خامس حاجة، احرص أنك أنت لا تسمي أطفالك بصفات أو أسامي إيجابية زي الطفل الرياضي، الطفل الذكي، الطفل المساعد نمرة 1. الحاجات دي كلها ليها تأثير سلبي زي ما قلنا. وآخر حاجة، إذا كنتش قادر تشوف اي تحدي.

0: تحسن وتغيير في طريقة تعاملك مع أطفالك واستمرار إن هم بيشتكوا، اطلب المشورة والمساعدة من معالج أو أخصائي نفسي.
1: رائع جدا دكتور، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، مداخلتك كانت في قمه الابداع يعني.
2: شكرا.
1: اشكرك واشكر يعني وجود حضرتك معانا، وبالتاكيد هنستعين بحضرتك في حلقات جايه. بشكر احبائي اللي موجودين معايا في استوديو، سونيا ونوره، على مشاركتكم في الحلقه. احيانا الميزان مال، ممكن نقول، لكن في حلول زي ما قدمها لنا دكتور ماهر. مش معنى ان ده حصل يبقى كارثه في البيت، في وقت نحل فيه وفي وقت نقدر نستغله ان احنا نرجع العلاقات من اول وجديد. بشكركم احبائنا ونلتقي الاسبوع القادم. سلام.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الله بعد سقوط الإنسان بيبحث عنه ويقول له آدم آدم أين أنت؟ الله مش بيبحث عن الإنسان علشان عارف مش عارف إن آدم فين. الله مش بيسأل علشان يستفسر، ولكن الله بيسأل علشان يخلي الإنسان يبتدي يستجيب، يخلي الإنسان يبتدي يراجع نفسه ويفكر في اللي هو عمله. فدية الأسئلة اللي بيسألها ربنا ما فيهاش سؤال علشان ربنا عايز يستفهم عنه. الله وعد بتجسد ابن الله نسل المرأة، ما قالش أنسال ولكن قال نسل، نسل المرأة اللي هو رب المجد يسوع الذي تجسد من العذراء مريم، يسحق رأس الحية، يسحق رأس إبليس. فتجسد ابن الله، فاللي أخطأ فيه آدم صلح السيد المسيح، اللي أخطأ فيه آدم صلح السيد المسيح. آدم مخلوق غير مولود، السيد المسيح مولود غير مخلوق. آدم بلا أب بلا أم، المسيح بلا أب بالجسد لأنه تجسد بدون زرع بشر، وبلا أم من حيث لاهوته من حيث ولادته الأزلية. آدم من الأرض، الرب يسوع سماوي زي ما ذكر القديس بولس الرسول في الرسالة لأهل كورنثوس الأولى إصحاح 15. آدم سقط، الرب يسوع لما تجسد انتصر على إبليس، عن طريق آدم دخل الموت، عن طريق المسيح دخلت الحياة، لأنه داس الموت بموته وقال أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوية. آدم كان في الجنة وكان شبعان ولكن أكل من الشجرة. السيد المسيح كان في البرية وكان صايم لي 40 يوم ولكن رفض أنه يحول الحجارة إلى خبز وانتصر، وقال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. آدم أكل من الشجرة، السيد المسيح صنع من الشجرة صليب وتعلى عليه. آدم مد إيده وأكل من الشجرة، السيد المسيح إيده اتسمرت بالمسامير. آدم استطعم الثمرة والسيد المسيح على الصليب ذاق الخل المر. آدم الأرض

سببه أنبتت شوك. المسيح أخذ الشوك وجعل الشوك إكليل. آدم قال له بعرق جبينك تأكل خبزك. السيد المسيح في بستان جسيماني قبل القبض عليه كان عرقه بينزل كقطرات دم. آدم بعد الخطية تعرق، والسيد المسيح صلب عريانا ليكسونا بسبب بره. آدم عصى، والسيد المسيح وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. آدم اتكبر وهو إنسان أراد أن يكون مثل الله. السيد المسيح أخلى نفسه آخذا شكل العبد، مولودا في مزود ليس له أين يسند رأسه، داخلا على أورشليم على أتان، لأن هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. فآدم اتكبر، والسيد المسيح هو المثل الكامل للاتضاع اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الحية أسقطت آدم، والسيد المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. آدم طرد من الجنة، ورب المجد فتح باب الفردوس لأنه هو على الصليب. في تاني كلمة ذكرها للص قال له اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. آدم وحواء أخطأوا، عصوا ربنا وسقطوا، لكن الله دبر الخلاص من محبته للإنسان، وليس لأحد حب أعظم من هذا. فالله عجيب في محبته للإنسان، الله في عجيب في محبته للإنسان. من محبة الله خلق الإنسان وخلقه على صورته ومثاله، ولما أخطأ الإنسان من محبة الله للإنسان دبر له الفداء، دبر له الفداء وبذل نفسه لأجل الإنسان. وذكرت في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 3 عدد 16 لما قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لكن الإنسان بعد خطية آدم وحواء ابتدت الخطية تزيد وتنتشر. يعني مرات الإنسان يقول بسبب خطية آدم وحواء، لكن احنا كلنا أخطأنا، لأنه بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد، ولا يوجد إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. وإن قلنا إننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. فأخطأ آدم وحواء، وقايين قتل هابيل، وابتدى قبل الطوفان الخطية تزداد أكتر. أولاد الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات وتزوجوا بيهم وابتدوا يبعدوا عن ربنا، فربنا جلب الطوفان. وبعد الطوفان ابتدى الإنسان يخطئ مرة تاني في بناء برج بابل، وابتدت الخطية تزيد وتنتشر. لكن الله كان مدبر الخلاص والفداء للإنسان علشان يحرروا من الخطية، ويحرروا من سلطان إبليس، ويحرروا من الموت اللي جلبوا الإنسان على نفسه بالخطية. فبعد خطية الإنسان ابتدى الإنسان يغطي نفسه بأوراق شجر التين. أوراق شجر التين في الكتاب المقدس بتشير إلى الرياء. الإنسان بيبقى عنده رياء، بيحاول إنه يداري يخبي قدام الناس، لكن هيخبي، ممكن يخبي عن الناس لكن ما يقدرش يخبي عن ربنا، لأن الله عيناه تخترقان أستار الظلام، وهو فاحص القلوب والكلى. فابتدى ربنا يعلم الإنسان إزاي الإنسان يستتر. فابتدى ربنا يذبح الحيوانات ويكسو الإنسان بجلد الحيوان. فابتدى ربنا يعلم الإنسان إزاي يقدم ذبيحة. كانت الحيوانات بتتذبح مش علشان تتاكل لحومها، ولكن علشان الإنسان يتكسي. فبيوري إن حاجة بريئة تموت علشان الإنسان يستر. ديت كلها كانت رموز لذبيحة الصليب، كانت كلها رموز لذبيحة الصليب، لأنه بيقول بدون سفك دم لن تحصل مغفرة، بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. فآدم وحواء أنجبوا قايين وهابيل. هابيل كان راعي غنم،
وابتدى يقدم ذبائح لربنا من الأغنام.

بتاعته. لكن قايين ابتدى يقدم من محصولات الأرض من الحبوب، فربنا ما قبلش التقدمة بتاعته. ليه ربنا ما قبلش تقدمة قايين؟ لأنه قايين عايز يعبد ربنا على مزاجه حسب استحسانه بالطريقة اللي هو شايفها بدون ذبيحة وبدون سفك دم.

هابيل قدم ذبيحة أفضل من قايين. قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل، ما قالش بالمعقولية ولا ما قالش بالإحساس، ما قالش بالاستنتاج، ما قالش بالاستحسان، ولكن قال بالإيمان هابيل قدم ذبيحة أفضل من قايين. فقبلت الذبيحة منه لأن قدمها بالإيمان، الإيمان العامل بالمحبة، لأنه كان عنده إيمان وكان عنده عمل إن هو يقدم الذبيحة. هابيل قدم ذبيحة من الأغنام اللي كان بيرعاها، ففي إنسان قدم حمل اللي هو هابيل، وفي الفصح كانت الأسرة بتقدم ذبيحة، ذبيحة تقدم لأجل أسرة. وفي يوم الكفارة العظيم زي ما مذكور في سفر اللاويين إصحاح 16 كان في ذبيحة تقدم لأجل أمة، ففي ذبيحة تقدم لأجل إنسان، في ذبيحة تقدم لأجل أسرة، في ذبيحة تقدم لأجل أمة، لكن ذبيحة الصليب قدمت لأجل العالم كله، لأن كل الذبائح اللي في العهد القديم كانت مجرد رموز، كانت مجرد رموز. فاغتاظ قايين وحسد أخو هابيل، وابتدى يفكر إنه هو يخلص منه، فربنا حذره، ربنا أنذره، وقال له عند الباب خطية رابضة زي الأسد، وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. لكن قايين ما التفتش، ما انتبهش، لأن الإنسان اللي بتبقى مسيطر عليه الخطية بيبقى في عمى روحي، ما بيبقاش شايف. فعشان كده الحسد أخوه كان أعام عينيه وما كانش مخليه شايف، وقام قايين على هابيل وقتله، وحاول إنه هو يداري إنه هو قتله. فربنا زي ما كان بيبحث عن آدم وقال له آدم آدم أين أنت، ربنا برضو بيبحث عن الخاطئ، حتى تجسد ابن الله جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. هو الراعي الصالح اللي بيدور على الخروف الضال. فربنا كلم قايين بيسأله مش علشان يستفسر، لأن الله يعلم كل شيء الخفي والظاهر، وقال له أين هابيل أخوك؟ فقال له أحارس أنا لأخي؟ حتى الإجابة مش مهذبة. طب إن ما كنتش حارس لأخوك ما تبقاش قاتل ليه. فقال له أحارس أنا لأخي؟ فقال له دم أخوك صارخ من الأرض. علشان كده كان ربنا في كلامه مع قايين كان كل شوية يذكر له كلمة أخيك أخوك، بيذكروا إن اللي أنت قتلته ده أخوك، اللي أنت قتلته ده أخوك. وابتدى الإنسان بقى قايين هارب، هارب بسبب الخطية، لأنه مكتوب في الكتاب المقدس بيقول الشرير يهرب ولا طارد، وقال ذنبي أعظم من أن يحتمل، لأن ربنا حاول إن هو يحذره وينذره في البداية لكن هو لم يستجيب، فقال ذنبي أعظم من أن يحتمل. فقايين كان أول قاتل وقاتل لأخيه. لكن حتى الكنيسة بتعلمنا إن الإنسان بيهرب حتى من القتل الأبدي الأدبي، يقول له نجني من الدماء يا الله في المزمور 50، نجني من الدماء. لأنه القديس يوحنا الحبيب في رسالته قال من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. وجي من نسل قايين لامك، لامك هو أول واحد كسر شريعة الزوجة الواحدة، الواحدة وتزوج اثنين. لامك كان هو أول واحد كسر شريعة الزوجة الواحدة واتجوز اثنين. ويذكر بعد كده لينا الكتاب المقدس عن أخنوخ. أخنوخ هي حكاية في آية،
يعني قصة أخنو

مذكورة باختصار شديد علشان الإنسان يتعلم منها. يقول سارة أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله قد أخذه. سارة أخنوخ مع الله، الله هو رفيق السفر، علشان كده حتى لما تجسد عمانوئيل الله، الله معنا، الله معنا، فالله مع الإنسان. يقول جعلت الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع. فالإنسان مش بيحس إن هو لوحده، لأن الله معاه، الله موجود معاه. إن كان الله معنا فمن علينا، إن كان الله معنا فمن علينا. سارة أخنوخ مع الله بتعني شركة، إنه في شركة ما بين أخنوخ والله. الله أعطانا إن إحنا يكون لنا شركة معاه، زي ما ذكر القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، الشركة التي لنا مع الله. الشركة اللي لينا مع ربنا هي شركة للمائت مع غير المائت. الإنسان هو المائت، الغير المائت هو الله. هي شركة للأرضي مع السماوي. هي شركة للفقير مع الغني. هي شركة للخاطي مع القدوس. فالله صنع شركة مع الإنسان. الله صنع شركة مع الإنسان. سار أخنوخ مع الله. أخنوخ سار مع الله لأنه ده مشوار العمر، ما خلاش حاجة تشغل عن ربنا من مشغوليات العالم، ما خلاش حاجة تشغل عن ربنا من مشغوليات العالم. فهي آية مذكورة عن أخنوخ، لكن تفاصيلها كنوز، تفاصيلها كنوز. فصحيح في خطية، لكن في ناس قديسين، لأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يذكر عنه القديس بولس الرسول عن أخنوخ، يقول إنه أرضى الرب في عبرانيين 11. وبيذكر عنه القديس يهوذا أخو الرب في رسالة يهوذا، لأنه يقول تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم، قائلا إن الله يأتي في ربوات قديسيه ليصنع دينون على الجميع. فأخنوخ كان بيذكر نبوات، أخنوخ كان بيذكر نبوات. وجاء متشالح. متشالح هو أطول إنسان من حيث العمر عاش على الأرض، فهو عاش على الأرض 969 سنة. هو أكتر إنسان عاش على الأرض 969 سنة. فبيورينا إنسان عاش عمر طويل، وبيورينا أخنوخ الذي لم يموت لأن الله قد أخذه. الله أخنوخ ما ماتش زي الناس، لأنه هو ما عاش زي الناس، عاش حياة قداسة، ما ماتش زي الناس، عاش حياة قداسة ما ماتش زي الناس. وإن كان ذكر عنه في سفر الرؤيا إنه هيجي تاني قبل مجيء الرب يسوع التاني. متشالح اللي عاش أطول عمر. كلمة متشالح يعني معنى اسمه عندما يموت يجيء. علشان كده دارسين الكتاب المقدس يقولوا السنة اللي مات فيها متشالح هي السنة اللي جاء فيها الطوفان، عندما يموت يجيء. ابتدى الخطية تزداد، وأبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنات. من هم أبناء الله؟ بشر عاديين زينا، من نسل قايين ممكن، ومن الأنسال اللي موجودة. أبناء الله اللي هم نسل شيث ابن آدم، وبنات الناس ممكن يكونوا من نسل قايين اللي هو النسل الشرير. لأنه مرات ناس كانوا يقولوا أبناء الله دول يكونوا ملائكة ولا حاجة، لكن هو ما كانش هنا بيتكلم عن ملائكة خالص، لأنه حتى لما جاء العقاب، جاء العقاب على الإنسان مش على الملائكة، جاء العقاب على الإنسان مش على الملائكة. فابتدى ربنا حدد عمر الإنسان، إنه بدل ما كانت الناس بتعيش لسنوات طويلة بالتسعمية سنة، ابتدى العمر يكسر، ابتدى العمر يكسر. وربنا ابتدى يكلم نوح علشان نوح يبتدي يجهز الفلك، لأن الخطية زادت وانتشرت. صحيح الخطية زادت وانتشرت، لكن موجود نوح رجل بار،

نوح بار وكارز للبر، هو وأولاده أبرار سام وحام ويافث. فبيورينا أن نوح كان قدوة لأسرته وربى أولاده تربية صالحة. صحيح أنه محدش استجاب لنوح ودخل معه الفلك غير أولاده وزوجاتهم وزوجة نوح، فهم كانوا 8 اللي دخلوا الفلك من البشر، والباقيين ما استجابولوش لأنه كان في أعينهم كمازح، ما كانوش بيسمعوا له. لكن ربنا لما قال لنوح أنه يبني الفلك، نوح بنى الفلك بالإيمان، فلك ضخم علشان يسع كل الحيوانات اللي أخذها معاه، وبناه على اليابسة وقعد انتظر وعد الله، انتظر كلام ربنا. نوح بيورينا مثل للإنسان اللي يثق في كلمات الله ويعيش منتظر الرب، عنده صبر، بيصدق مواعيد الله وبيعيش لغاية ما يشوف مواعيد ربنا تتحقق. نوح أطاع الله، أطاع بدون تأخير وأطاع بدون تغيير اللي ربنا قال له عليه عمله، ولم يؤجل اللي ربنا قال له عليه عمله ولم يؤجل، وبنى الفلك. في بنائه للفلك ممكن كان الناس اللي في عصره بينظروا ليه كأنه سلوك غريب، لأنه مرات الإنسان اللي عيش مع ربنا الآخرين بينظروا له أنه كأنه غريب عنهم، لأنه حتى الإنسان اللي عايش مع ربنا هو غريب على الأرض، يقول له غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. بنى نوح الفلك، الفلك رمز للكنيسة، بره الفلك كان هلاك وبره الكنيسة هلاك، جوه الكنيسة النجاة، جوه الكنيسة الخلاص. صحيح الفلك كان مطلي بالقار من الخارج، فممكن الناس تنظر له أنه ملاش منظر، ومرات الإنسان تنظر مرات بعض الناس ينظروا الكنيسة بسخرية وكأن ملهاش منظر، أو ينظروها كأنها ضعيفة، ولكن هي الكنيسة جميلة لأنها عروس المسيح. والفلك بيرمز إلى المعمودية، لأنه بيتكلم عنها القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، اللي بيقول إن المعمودية الفلك مثل للمعمودية، وعن طريق الفلك خلصوا 8 أنفس، وعن طريق المعمودية الإنسان اللي بينال سر المعمودية بينال الميلاد الجديد. علشان كده بعد الفلك كانت كأنها حياة جديدة، كأنها أرض جديدة، الطبيعة تجددت، الطبيعة تجددت، والإنسان بالمعمودية بياخد الولادة الجديدة. الله قدوس، الله صحيح بيحب الخاطي ولكن الله يكره الخطية، الله يكره الخطية. فلما أخطأ الإنسان ربنا اختار نوح وأولاده علشان يجدد الطبيعة مرة تانية. صحيح إنه الناس في العالم بيعيشوا مع بعض، الصالح مع الطالح، البار مع الشرير، لكن بيجي وقت بيبقى فيه الفصل ما بين الإنسان المؤمن والإنسان الخاطئ، زي اليوم الأخير اللي يجي فيه ربنا علشان يميز الخراف عن الجداء والأبرار عن الأشرار. فكل العالم كان عايش مع بعض في وقت نوح لغاية ما جاء نوح، وابتدى نوح دخل الفلك هو وأولاده وزوجاتهم، وابتدى هلاك للآخرين. ربنا هو اللي قال لنوح ادخل الفلك، وحتى بعد ما جفت الأرض بعد الطوفان ربنا هو اللي قال لنوح اخرج. فإنسان بيسير حسب كلام الله، إنسان بيسير حسب كلام الله ولم يستعجل. حتى صحيح أنه أرسل الغراب وبعد كده أرسل الحمامة، لكن ما خرجش من الفلك بعد ما الأرض جفت غير لما ربنا قال له أخرج، فلم يستعجل. عكس شاول في سفر صموئيل الأول أصحاح 13 اللي هو استعجل وقدم الذبيحة بنفسه قبل ما يجي صموئيل النبي. نوح بعد ما خرج من الفلك أول حاجة عملها

انه بنى مذبح عشان شكر، كانه تدشين للارض، كانه طلب استرحام واستغفار من الله. فاول حاجه عملها نوح بعد ما خرج من الفلك انه بنى لله مذبح. لغايه الطوفان كان الانسان نباتي، ما كانش بياكل لحوم. الانسان ابتدى ياكل اللحوم بعد الطوفان، الانسان ابتدى ياكل اللحوم بعد الطوفان، وابتدى ربنا يكلم الانسان ويوصيه، وذكر فيه قال له سافك دم الانسان بالانسان يسفك دم، لان الله هو خالق الانسان وهو اللي بيحمي حياه الانسان. علشان كده ذكر الوصيه سافك دم الانسان بالانسان يسفك دم، لان الانسان مخلوق على صوره الله، الانسان مخلوق على صوره الله. فربنا ادى قيمه لحياه الانسان، وربنا ادى عهد لنوح، اداله كوس قزح. كوس قزح علامه عهد ان ربنا ما يكررش الطوفان مره تانيه. فكان عهد مع نوح واولاده علشان ربنا لا يعيد الطوفان على الارض مره تانيه. فزي ما ذكرت لكم حتى مذكور في سفر الرؤيا ان فيه كوس قزح حول عرش الله، علشان يبقى دايما العهد موجود ما بين الله وما بين الانسان. القوس في يد الانسان، مرات الانسان كان زمان يستخدم القوس في الحرب. القوس في يد الانسان هو اداه حرب، والقوس في يد الله هو اداه سلام. القوس في يد الله هو اداه سلام. الله اسس العهد بينه وبين الانسان، عشان كده يقول له ميثاقي او قوسي. في الاصحاح العاشر من سفر التكوين بيتكلم عن نسل نوح، عن أولاد نوح، سام وحام ويافس، اللي منهم انتشرت كل الخليقة ومنهم انتشرت كل الأجناس في العالم، زي ما هنتكلم بعد كده في الأصحاح الـ 11 بنعمة ربنا في المرة الجاية، علشان نكمل عن برج بابل والكلام عن الأباء البطاركة الأوائل، أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لإلهنا كل مجد دائم إلى الأبد، أمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. لو أول مرة بتشوفنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل كتاب .com. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات فيما يتعلق بموضوع الحلقة أو أجزاء من الكتاب المقدس أو أي شيء في الإيمان المسيحي ابعتنا على info@kullkitab.com. وصلنا في إنجيل متى وهو أول أسفار العهد الجديد إلى أصحاح 19، واليوم سوف نتكلم عن ما هو الزواج وما هو وضع الطلاق كما يعلمنا الكتاب المقدس. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اديني فكرة عامة عن محتويات أصحاح 19، إيه البنود الرئيسية اللي فيه؟
1: يعني هذا الأصحاح لحسن الحظ تقسيمته سهلة، هو متكون من 30 آية، 15 آية بتتكلم عن الزواج والأولاد، و15 آية بتتكلم عن الممتلكات والمكافآت.
0: تمام،
1: دول موضوعين الرئيسيين لهذا الأصحاح.
0: تمام، فيما يتعلق بالزواج أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك، وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. قال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. عايز تعليق على هذه الكلمات، تفضل.
1: الطلاق أو بصفة عامة الزواج على يد البشر أفسدوه أيما فساد، يعني الله عمله ونقرأ عنه أنه قال وشهد عن أن كل ما عمل فإذا هو حسن جدا، وكان من ضمن الخليقة، إنجاز أن نقول في تكوين واحد وتكوين اثنين كان من ضمن الخليقة هو الزواج. لكن على يد البشر دخل مبكرا تعدد الزوجات ممثلا في

0: لامك السابع من قايين الشرير، وده كان نموذج للشر، فتزوج بامرأتين وتفاخر بقسوته وشراسته. ثم بعد ذلك أيضا جاء الطلاق، وكان الطلاق أيضا زي ما المسيح بيقول بسبب قساوة قلوبكم أذن موسى لكم أن تطلقوا. يبقى إذن على يد البشر فسد الزواج اللي هو جزء من خليقة الله الجيدة، فسد بطريقتين: بتعدد الزوجات أولا، ثم بالطلاق ثانيا.
1: إذن الصورة الأصلية كما صممها الإله الخالق هي أن الزواج رجل واحد وامرأة واحد.
0: صحيح،
1: دي الصورة الأصلية.
0: تمام.
1: وكعادة المزورين عبر العصور ياخدوا أي ماركة أصلية ويزوروها. الصورة اللي ربنا رسمها رجل واحد وامرأة واحدة.
0: تمام.
1: لكن الصورة المزيفة رجل وعدة نساء، أو بعد كده مش غيروا الرجل والمرأة في العدد لكن غيروا في الصنف، فبقى رجل ورجل وامرأة وامرأة. كل دي صور مزيفة.
0: صحيح.
1: الطلاق، ليه في فكر الله من البداية ما كانش فيه طلاق؟ ليه؟
0: في الحقيقة علينا أن نعرف فكر الله من جهة الزواج قبل ما نقرأ نتكلم عن الطلاق. أولا ده من البدء لم يكن هكذا، رجل وامرأة. تخيل آدم هل كان يفكر في الطلاق؟ طب يتجوز مين؟ ما دي الله اللي عملها له. فمن البدء لم يكن هكذا. الحاجة الثانية أن في نفس سفر التكوين أصحاح 2 يترك الرجل أقدس وأقرب العلاقات، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. حاجة الثالثة أنه لما بيتحدوا مع بيبقوا جسد واحد، هل تستطيع أن تفصل جسدك جزء منه حتة وجزء منه في حتة تانية؟ يستحيل. يبقى إذن من البدء لم يكن هكذا، الله خلقهما ذكرا وأنثى، بقيوا جسد واحد، يترك الرجل أباه وأمه. ثم هنا ينظر إلى الزواج باعتباره عمل الله، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
1: تعليم الكتاب المقدس عن الطلاق أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
0: تمام.
1: وليس كما يعلم البعض أن هناك أسباب أخرى للطلاق، فنحن نوافق الكتاب المقدس لا طلاق لعلة الزنا. ليه الزنا هو السبب الوحيد اللي يمهد للطلاق؟
0: لأن الزنا فصم شيء مقدس، لذلك يسمح الله بفصم العلاقة نتيجة أنها فصلت فعلا عن طريق فعلة الزنا. لذلك فعلة الزنا وحدها، لكن أي شيء آخر، مرض الزوج أو الزوجة، تغيير الملة، كل ده كلام ما يقضيش مصلحة عند الله. الذي سأقف أمامه وسيقف أمامه كل إنسان في العالم بما فيهم القضاة الذين يحلون ما منعه الله
1: ورجال الدين،
0: ورجال الدين، الكل سيقف أمام الله وسيعطوا حسابا. ومين يقدر يغير كلام الله حطه وقاله بمثل هذا الوضوح في متى 19؟
1: قبل ما نطلع فاصل نقول في كلمة أخيرة في هذا الجزء أن الزواج رجل واحد وامرأة واحدة لأنها صورة لاتحاد المسيح.
0: صحيح.
1: بالكنيسة، ولا يوجد في فكر الله أن تنفصل الكنيسة عن المسيح، فهي جسده وستظل جسده إلى أبد الأبدين.
0: تمام.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: المسيح في عدد 13 وضع يديه على الأولاد. طيب إيه معنى بالضبط وضع يديه على الأولاد؟ وهل البعض الآخر أعطي برضه أن هو يضع يديه ويعمل زي ما المسيح ما عمل ولا لأ؟
1: وضع الأيدي يا أخ يوسف، ماذا فعل المسيح مع الأولاد؟
2: وضع الأيدي ليه جذور من العهد القديم. فمثلا يعقوب عندما بارك كل واحد من ابني يوسف أحفاده وضع عليهم يديه، والمسيح طبعا كانت إيديه مليانة بالبركة، وكان عندما يضع يديه على أي شخص كانت تنتقل إليه البركة. فإذا كان نجس أبرص فكان يطهر في الحال عندما يضع الرب على إيده، كواحد أعمى والمسيح يلمسه كان يتم شفاؤه وتتفتح عينيه فورا. إذن إيدين المسيح مليانة بالبركة، وكان الآباء يتمنوا أن المسيح يضع يديه على أولادهم. وأنا أعتقد أن لغاية النهاردة كل الآباء الأتقياء بيقدموا بصورة أو بأخرى في صلواتهم أولادهم للرب، وبيطلبوا أنه يضع يمين الملكية والبركة على أولادهم. فهذا خير ما يتمناه الآباء لأبنائهم.
1: إيه هي حكمة الروح القدس لما جاب لنا كلام عن الأولاد بعد كلام عن الزواج والطلاق؟ هل عايز يقول إن في تأثير مباشر على الأولاد؟
2: أعتقد مش بس كده، لكن كمان عاوز يقول لنا إن غرض الزواج مش زي ما النهاردة أنت كنت بتقول في الفرصة السابقة إن في تزوير للصورة الأصلية. النهاردة من ضمن التزوير أن الزواج فور فن، لكن مش عشان نجيب أولاد. بينما في ملاخي أصحاح 2 عدد 16 الرب يكره الطلاق. وبعدين يجيب لنا كمان حاجة تاني إن يرفض تعدد الزوجات، فيقول أفلم يصنع واحد وله بقية الروح؟ الله عمل لآدم امرأة واحدة، مع أنه كان عاوز يعمر الأرض في ذلك الوقت. وبعدين يسأل ولماذا الواحد؟ ليه ربنا خلق امرأة لآدم؟ يقول طالبا زرع الله، عشان خاطر عن طريق الزواج يأتي الزرع المقدس اللي بيسميه في ملاخي زرع الله. عشان كده بحكمة بعد الحديث عن الزواج تحدث عن الأولاد، فغرض الزواج الأساسي هو إنجاب الأولاد.
1: تمام، أنتقد الجزء الثاني بدأ من العدد 16 والخاص بالممتلكات والحادثة بتاع الشاب الغني الذي جاء إلى المسيح. هقراها وارجع لحضرتك بسؤال. وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له أية الوصايا؟ فقال يسوع لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. علق لي على هذه الحادثة يا أخي يوسف.
2: الأعداد اللي حضرتك قريتها دي بتكلمنا عن قصة الشاب الغني الذي أتى إلى المسيح يطلب منه دلني على الصلاح اللي أقدر أعمله علشان يبقى ليا وأقدر أدخل ملكوت السماوات. في الحقيقة مشكلة ذلك الشاب أنه كان يظن أن عنده صلاح أو أن في البشر صلاح، والحقيقة أنه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كان عند الشاب ده ميزات كتيرة، فهو أولا شاب ثم أنه غني غني جدا ذا أموال كثيرة، ثم أنه كان منذ حداثته يحفظ الوصايا لدرجة أن المسيح بحسب مرقس نظر إليه وأحبه، كان عنده كثير من الاحترام للمسيح مع أنه نجار النصارى في نظر الناس، لكنه جثى إلى قدامه سجد له وطلب منه دلني على الصلاح اللي أعمله، والمسيح رد عليه رد شوية غريب، لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. البعض أساء تفسير هذه الآية وظن أن المسيح يقول له لا تدعوني صالحا فليس من صالح إلا الله، لم يقل المسيح ذلك، والمسيح ما كان

0: كان ينفي الألوهية عن نفسه، لكن كان ينفي الصلاح عن كل بني البشر. فكل بني البشر ما هم الصالحين، فلماذا تطلب الصلاح؟ ثم إذا كنت عاوز تعرف، الناموس هو اللي جه بيقول لك تعمل إيه؟ أنا النهاردة جاي لكي أقدم هبة الحياة الأبدية مجانا، أما إن أردت أن تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله عليك أن تعود إلى الوصايا. والراجل ده كان حافظ الوصايا، لكن زي ما تقول حافظ بذهنه فقط، لكن لم يعش بقلبه هذه الوصايا الرائعة فعلا.
1: هل التنفيذ الحرفي لعدد 21 يقود إلى هذا التتميم لما بيقول قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني؟ لو واحد بيشوفنا دلوقتي وسمع الآية ديت وعنده أملاك وراح باع أملاكه ووزع على الفقراء، هل كده ضمن كنز في السماء؟ يقصد المسيح؟
0: يعني يقينا الخلاص لا يباع ولا يشترى. لماذا؟ لأنه كلف الله دم ابنه الوحيد. يعني هل أنا لو امتلكت ملايين الدولارات هل ده يساوي قيمة العمل الذي تم في الجلجثة لأجلي؟ هل أستطيع أن أدفع ثمن دم المسيح مهما دفعت؟ والحاجة الثانية أن المسيح لم يقل هذا الكلام لأي إنسان على الإطلاق. فيش واحد جاله قال له روح بيع وتعالى لي، ما حصلش،
1: اتقالت لي ده
0: هنا بس. فنقدر نفهمها في جو السياق. الراجل ده بيقول أنا حفظت الوصايا منذ حداثتي، فالمسيح بيقول له طب إذا كنت حفظت نمتحن. الوصايا بتقولك تحب الرب إلهك من كل قلبك، فإن كان ذلك كذلك فليس هناك مكان لمحبة المال في قلبك. روح بيع وتخلص من كل الأموال إذا كنت بتقول فعلا أنا بحب الرب إلهي من كل قلبي. الحاجة التانية وتحب قريبك كنفسك. خلاص بعد ما تبيع الممتلكات بتاعتك
1: بتاعت الفقراء
0: اديها للفقراء. طبعا الراجل كان حافظ هنا لكن مش حافظ هنا. وفي الحقيقة لو حطنا ربنا تحت أي امتحان النتيجة فشل وسقوط. عشان كده الله بيدي عطاياه كلها من مطلق نعمته، وعندما نحصل على النعمة يمكننا. في ناس كثيرة ضحت بالكثير، بالعكس الرسول بولس بيقول من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. فهذا الشاب لم يستطع أن يتخلص من امتيازاته كثيرة، أما شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول استطاع أن يفعل ذلك، ومش بس خسر ممتلكاته وامتيازاته، ده حتى نفسه ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي.
1: قبل ما أسيب الجزء ده عايز تعليق على عدد 24، هل هو ثورة على الأغنياء مطلقا لما قالوا أقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؟
0: يعني لما تكمل الآية هتكتشف الإجابة سهلة. لما قالوا للمسيح إذن من يستطيع أن يخلص، هذا مفهوم يهودي تمام. لماذا؟ لأن أولا كن واحد في سعة وبحبوحة وغنى، ده في المفهوم اليهودي ربنا راضي عنه. الحاجة الثانية أني أنا عندي فلوس كتيرة، فما أسهل أني أقدم من فلوسي علشان أكسب جزء في السماء ولا في الملكوت،
1: اللي هي الصدقات.
0: الصدقات ده مفهوم يهودي، لكن المفهوم المسيحي إيه؟ مفهوم المسيحي أنه إذا من يستطيع أن يخلص؟ في الحقيقة ولا الغني ولا الفقير. والخلاص ليس عمل بشري على الإطلاق، الخلاص هو عمل الله. وعشان كده الرب جاوب قال إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أيوة الغني ما يقدرش يخلص والفقير ما يقدرش يخلص، لكن الله يقدر يخلص الغني ويقدر يخلص الفقير. لما نروح لإنجيل لوقا 19 هنلاقي راجل غني جدا اسمه زكا، وحنلاقي قبليها في أصحاح 16 راجل غلبان جدا اسمه العازر. زكا خلص والعازر خلص مش لأن ده غني ولأن ده فقير، لكن الله خلص الغني والله خلص الفقير.
1: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 28، فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني، في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. كنا عايزين نعرف معنى في التجديد.
1: تفضل يا أخي.
2: كلمة التجديد في اليوناني لم ترد إلا مرتين في العهد الجديد، هنا وفي تيتوس أصحاح 3، تترجم هناك الميلاد الثاني، غسل الميلاد الثاني. التجديد حالة الأرض الجديدة، وده واحد من ضمن أسماء الملك الألفي. سيملك المسيح على أرض مجددة، بيسميها هنا التجديد، الحالة الجديدة اللي تسمى أيضا أزمنة رد كل شيء، تسمى أوقات الفرج، تسمى عتق الخليقة، تسمى العالم العتيد، تسمى الدهر الآتي، تسمى ملء الأزمنة، تسمى الملك الألفي. كل دي حالة الأرض عندما يملك المسيح. النهاردة المسيح ليس ملكا، العالم رافض المسيح إلى الآن، لكن حيجي يوم ويستلم ملكه. رؤية 11-15: صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، في ذلك الزمان سيجلس على كرسي مجده، والرسل اللي تبعوه رسل الخروف الاثني عشر هيجلسوا معاه على 12 كرسيا يدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. فليهم وضع في الأرض مميز، ليهم وضع في السماء مميز، لأن أساسات المدينة السماوية على كل أساس من وهو حجر كريم عليها اسم من أسماء رسل الخروف الاثناشر، فلهم قيمة خاصة في السماء وأيضا قيمة خاصة في الأرض.
1: أشكرك أخي يوسف. طبعا لما بيتكلم على الاثناشر كرسي كان وقتها يهوذا موجود مع الاثناشر دول، لكن يهوذا ليس له نصيب في هذا المال،
2: خايف، باع الغالب الرخيص قوي قوي قوي قوي.
1: تمام تمام. عايز تعليق على معنى كلمة الحياة الأبدية، يعني لما بيقول في عدد 29: وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. إيه مفهوم الحياة الأبدية خصوصا في إنجيل متى؟
2: شوف، في العهد القديم الحياة الأبدية جت مرات قليلة جدا، يمكن مرتين.
1: أيوة.
2: المرة الأولى في
1: مزمور 133.
2: مزمور 133: هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد، وفي دانيال 12. وفي المرتين بيتكلم عن ملك المسيح. وهنا الشاب الغني لما سأل ماذا أفعل أو أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية، كان يقصد ملك المسيح الألفي. وهذا ما نجده في الأناجيل الإزائية متى مرقس لوقا، حيثما تقرأ عن الحياة الأبدية في الثلاث بشائر دول هو نفس مفهوم العهد القديم ملك المسيح.
1: تمام.
2: لما توصل للإنجيل يوحنا لا، الموضوع مختلف. الحياة الأبدية شيء يمتلك المؤمن من الآن، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. لما تقرأ في رسائل بولس هتلاقي الحياة الأبدية شيء سنصل نحن إليه، يعني في إنجيل يوحنا شيء وصل إلينا، في رسائل بولس شيء نصل إليه لما بيقول امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، أو في النهاية الحياة الأبدية. يبقى إذن الحياة الأبدية تدخل إلينا بحسب إنجيل يوحنا، دي الحياة اللي جوانا، وندخل نحن إليها في نهاية المطاف، ودي كتابات الرسول بولس.
1: وطبعا الحياة الأبدية هو شخص المسيح الذي وصل إلينا.
2: بالضبط.
1: الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا.
2: تمام. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.
1: ومفهوم الحياة الأبدية هو صنف حياة الله الأبدي.
2: صحيح.
1: فأنا بإيماني بالمسيح باخد صنف الحياة اللي في الله، بقى عندي مش حياة آدم لكن حياة. صحيح. الله الأبدي.
2: صحيح.
1: عايز أخد تعليق على التبعية. أي. يمكن دلوقتي بيشوفني حد من أي خلفية قبل المسيح ونعمة الله عملت فيه، وفي طريق تمسكه بالمسيح ربما يكون هجر من بيته أو حرم من الميراث أو فرق ما بينه وبين زوجته أو حتى أولاده تركوه، ويمكن في وقت من الأوقات جاله إحساس إيه اللي أنا عملته في نفسي ده، يعني سبت بيتي وسبت عيالي

0: ويمكن في عار لاحق الأسرة، عايز تقوله إيه اللي أنت كسبته لما تركت كل شيء لأجل المسيح؟
1: يعني لما سأل الرسول بطرس المسيح، المسيح أجابه فورا عن السؤال، وفي العادة الإجابة كانت مرضية ومشبعة. لكن لما نوصل للأصحاح الجاي هنلاقي إن المسيح كأنه بيقول لبطرس السؤال غلط. السؤال غلط لأن أنت قبل ما تترك لي أنا اللي تركت لك. في الحقيقة ما أقل ما تركته أنا لأجل الرب، ما أعظم ما تركه هو لأجلي، ضحى أخلى نفسه، افتقر وهو الغني. أنا مهما تألمت اللي خسرته ده، أنا في الحقيقة كسبت أضعاف أضعاف ما خسرت. ليس أحد يترك إلا ويأخذ هنا 100 ضعف وفي الدار الآتي الحياة الأبدية. يعني ياما شفنا أمهات لينا، ياما شفنا إخوة لينا، هم غرباء عننا بحسب الجسد، لكن في عائلة الإيمان كانوا أقرب من الأم وأقرب من الأخ والأخت والابن. نعم، اللي جه للمسيح ربح الكثير والكثير جدا.
0: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، ربي يبارك. نراجع الحلقة مع الضيوف. اللي استفدناه من حلقة اليوم؟
2: شفنا قد ايه الرب يسوع كان قلبه طيب مع الشاب الغني. ما قالوش ان انت في سؤالك اخطأت، لكن تعامل معاه، اراد ان يكشف قلبه، لكن للأسف هذا الشاب قص قلبه ومضى حزينا.
3: فكر الله من جهة الجواز هو رجل واحد لامرأة واحدة، يترك اباه وامه، يلتصق، يصير الاثنين جسدا واحدا، وما جمعه الله لا يفرقه انسان.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، أترك معك ما قاله السيد بفمه عن كيفية الخلاص. فأمام سؤال التلاميذ عندما قالوا إذن من يستطيع أن يخلص، فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. ربما هناك صعوبة في الخلاص عند البشر، مش ربما، أكيد في صعوبة عند البشر. لا يستطيع الإنسان أن يخلص نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يخلص إنسان، ولا يستطيع قديس أن يخلص إنسان، ولا يستطيع ملاك أن يخلص إنسان، ولا تستطيع طقوس أو مناسك أن تخلص إنسان، ولا تستطيع صدقات تقدم أن تخلص إنسان. فهذا كله غير مستطاع عند الناس، لكن الخلاص يأتي فقط من قبل الله، فالله وحده هو الذي يخلص. فإن كان طريق الخلاص غير مستطاع عند الناس، لكن عند الله كل شيء مستطاع. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، إن أغلقت كل الأبواب أمامك فهناك بابا مفتوحا، عند الله كل شيء مستطاع. تعال بأثامك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. تعال بذنوبك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. تعال بشهواتك أمام المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح تخلص. فليس بأحد غيره الخلاص. ربما تكون قدمت أموالا وصدقات، ربما تكون زرت أماكن مقدسة، ربما تكون فعلت طقوسا ومناسك، لكن إلى الآن تشعر بذنوبك وأثامك. لا يوجد طريق للخلاص إلا الشخص الوحيد المخلص الرب يسوع المسيح، المسيح وإياه مصلوبا. عشان كده أشجعك إنك تيجي للمسيح وتقول له خلصني، أنت الوحيد اللي تخلص. ويرن في أذنيك هذا الصوت الخالد، ليس بأحد غيره الخلاص. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياته؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي
4: كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
5: من ناحيه طبيه؟ انه انا هون فقدوني متت.
4: مت
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده عندنا امراه فاضله تعيش كل الديسكريبشن وكل الوصف بتاع المراه الفاضله. شفناها في الحلقة اللي فاتت ازاي بتحفظ الاولاد الكلمة وازاي ربنا ادها تكنيك. هو اصله الهنا اله استراتيجي بتاع تكنيكات روحية علشان تعبر من جيل لجيل والكلمة تكبر والكلمة توصل لكل الناس. اهلا وسهلا بيك يا داليا. اهلا وسهلا. انا بجد بجد واقفة قدامك كده اتقلع لك الشابو.
8: شكرا ربنا انه يخلينا معاه شركاء وشركاء معاه في العمل ومعاه في المجد. فحقيقي شكرا لحضرتك للفرصه الجميله دي وشكرا ربنا انه خلانا نعرف نشهد عن جماله ومجده.
7: نشكر ربنا. نشكر ربنا قوي قوي قوي. المره اللي فاتت اتكلمتي على نقطه خطيره في التعليم والحفظ، الجزء من المخ الفص اليمين والفص الشمال، اشرح لنا.
8: حقيقي ربنا مبدع حتى في خلقته للإنسان. هو خالق مخ الإنسان ينفع يشيل مكتبة اسكندرية في مخه. فكل إحباطات للناس الكبيرة سنة ما بتعرفش تحفظ دي أكذوبة. نقدر نحفظ حتى وإحنا كبار في السن، لكن قدامنا مواجهات عكس الطفل. إحنا زي المخ عامل زي العضلة، ما باجي مرنها تشتغل المخ هكذا. وهو فص يمين وشمال، يعني الفص اليمين مسؤول عن بعض المهارات وفص الشمال مسؤول عن بعض المهارات، إن كان تحليلي أو منطقي أو مبدع أو فنان. فتلاقي كل شخص مختلف عن التاني. الشخص اللي بيعرف الفن ده برضو بنخاطبه، اللي بيحب يحفظ بالترديد حتى ده بنخاطبه. ربنا مجاوب على كل حاجة، خاصة إنه ما فيش حاجة لما يقول احفظ عارف إن احنا نعرف نحفظ، ما عندناش معطلات. فهي كذبة اني اقول اني مش عارف احفظ، اذا كان ربنا بيقول لك امتى تحفظ وكيف تحفظ وليه بتحفظ وتحفظها ازاي وترددها ازاي ويشغل كل الحواس الخمسه وايديك، يعني نقراها ونسمعها ونكتبها ونرددها ونغنيها واشوفها الكلمه في الاجواء الروحيه بتتشاف. فانا لما بردد الكلمه انا بتغير، مخي تركيبته حتى الخلايا العصبيه بتاعته بتتغير، أجوائي والمناخ اللي حواليا بيتغير. فأنا بعرف أحفظ، أعرف أحفظ حتى لو أنا كبير في السن، حتى لو أنا كبير في السن. لكن أنا عندي
7: يعني لغاية سن كام يقدر يحفظ؟
8: لغاية 70 لغاية 80 لو هو لازم يصدق في نفسه،
7: يصدق ويقرر
8: أنا
7: عايز أحفظ.
8: بالظبط، إنه هو محتاج بس يبدل كل الأفكار السلبية والسامة اللي عن نفسه. أول ما يغير

0: ويدخل الحق الكتابي بيستقر الحق الكتابي. اقدر اواجه افكاري ان انا مش قادر، ان انا مش كفايه، اني لا استحاله، لكن
1: سني كبر،
0: سني كبر خلاص بقيت انسى. الوضع المرضي حاجه والانسان الكبر في السن حاجه. انا قادر اني اقول لنفسي هحاول، لمجرد اني بشجع نفسي اني هحاول وابتدي اردد واسمع الموسيقى الوضع بيختلف خالص.
1: دي نعمه كبيره قوي، دي نعمه كبيره قوي. يعني انت بتعلمي الاطفال الكلمه وبتعلمي الكبار الكلمه، وعرفت كمان ان عندك تكنيك بتحفظي حتى الاميين اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
0: ده حقيقي، الامي يقدر يحفظ جدا لمجرد اني انا خليته كرر معايا الكلام. ام الغلابه القديسه العظيمه اللي بحبها كانت جهله، ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، بس صلت طلبت بقلبها انها تعرف تقرا الكتاب المقدس. عرفت برغم انها جهله تقرا الكتاب المقدس، وبقت عندها امكانيه اول ما تفتح الكتاب المقدس تقراه. فالام يعرف يحفظ، يعرف يحفظ.
1: لا يستحيل شيء،
0: لا يستحيل شيء،
1: لا يستحيل شيء. دي حاجه فعلا مشجعه جدا جدا. هنرجع ل الأطفال وطريقة تحفظهم الكلمة والكتاب المقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اللغات اللي انت بتستخدميها، بتستخدمي الإنجليزي وبتستخدمي العربي وبتستخدمي كمان اللغة لأولادنا اللي مش بيسمعوا أو مش بينطقوا. يعني مفيش حد ممكن إن هو يقول لا أنا excluded.
0: صح، صحيح،
1: كل الناس included في المسحة دي،
0: كل الفئات، حتى الضرير يعرف يحفظ.
1: لغة بريل.
0: يس
1: يس. يا ترى انت تصدق النهاردة وتصدقي النهاردة ان الكلمة تسكن جواك بغنى؟ لو مصدقة هنساعدك، وداليا هتساعدك. ادخل على الفيسبوك بتاعها وبعت لها رسالة، قول لها انا عمري كذا مش عارف احفظ الكلمة وبنساها، ساعديني، وهترد عليكم. ده مجد الله في الكلمة وغنى الكلمة جوانا للشفاء. الكلمة بتشفي، الكلمة شفاء. تعبان، مريضة، الكلمة تشفي. كل يوم نسمع الكلمة ونرددها ليها إعلان سماوي، نتكلمها الصبح قبل ما الصبح يتكلم لينا، نعلن احنا بإعلانات الله على يومنا قبل ما اليوم يتكلم لنا بالحاجات اللي إبليس مجهزنا بيها ونصدقها. انت اللي اعلن، خدي سلطان. الصبح بتعملي ايه اول ما تصحي؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، سأبتهج وافرح به. احسانات الرب هي جديدة، مراحم الرب هي جديدة. كل صباح، كل صبح في مراحم جديدة. الله، نستقبل الصبح ازاي؟ طب واللي عنده ديبريشن؟ طب واللي مش عايز الصبح يجي عليه؟ ردد وقول في احسانات، في مراحم، وهنشوف كتير قوي قوي قوي. عايزة خبرتك في الكلمة اللي بتصنع المعجزات والآيات والعجائب.
0: حضرتك لسه قايلة آية احنا بنعلمها للخدام، بنقول جديدة كل صباح، طلع انه ربنا بيصنع خلايا جديدة كل صباح.
1: الله.
0: يعني مش مجرد كلمات، الله بيدي كل يوم حاجة مختلفة في الأذهان. يعني اقدر الخلايا العصبية بتاعتي تتغير. احنا تعلمنا ان الافكار بتاعتنا بروتين بتتكون لحاجة مادية، يعني مش مجرد فكري هو اللي بيأثر عليا، لا ده كمان جسمي ليه استجابات لأفكاري. فلما املى افكاري بالكلمه وبالحق الكتابي، بالقرايه، احنا بنقراها في الفجر، بنقراها قبل ما بننام، نحفظها، نكتبها. الكتابه ليها سلطان. لما انسخ الكتاب المقدس بخط ايدي بغير مكنونات مساراتي الفكريه، كل مصيري بيتغير، كل اجوائي بتتغير، كل حالتي الذهنيه والنفسيه بتتغير لما بصدق ان الكتاب المقدس مش مجرد قصص ولا مجرد كلمات مترتبة جنب بعض. هو فعلا فعل معجزي بيحصل في حياتي لما بصدق فيه.

0: يعني أنا لما بعلن بفمي وبصوتي العالي، بصوتي العالي أتكلم، أنا بسمع فأنا بصدق،
1: صح.
0: أنا إيماني بيكبر، الملائكة بتسمع وأنا بكرر كلمة ربنا، وبيروحوا يعملوا الكلام اللي أنا بقوله لأنه أنا بتكلم بكلام ربنا. طيب وإبليس بقى يعمل، يحصل له إيه؟ إبليس يخاف ويرتعد، بيخاف من الكلمة وكل

0: بتاعته بتشفشل، لاني ان انا بقول له لا دي خطه الله انا اللي ماسكه فيها، فهيبعد عني. طب هيخاف مني. دي مهمه قوي. عايز ابليس يعمل يبعد عنك، قاوموا ابليس بالكلمه.
1: صحيح.
0: فيهرب منكم.
1: امين
0: امين امين. لو انا النهارده عايزه اتابعك، اتابعك ازاي؟
1: احنا بقالنا 5 سنين موجودين على السوشيال ميديا، عندنا صفحة على الفيسبوك، وموجود لينا مقر بنخدم فيه وبنبتدي نحتفل بيه.
0: انتوا في مصر الجديدة؟
1: ايوه احنا في مصر الجديدة. كنا 5 سنين كنا في جزيرة بدران، كنا في شبرا، واتحركنا بقينا في مصر الجديدة.
0: اهلا وسهلا بيكم، نورتوا مصر الجديدة.
1: اهلا بيك.
0: انتوا منورين جمهورية مصر العربية.
1: أمين.
0: نور في الارض.
1: أمين.
0: نور في الارض.
1: شكرا.
0: ايه رايك نتفرج على فيديو نشوف الناس دي بتتعلم ازاي؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع مره تانية مع اختنا داليا.
2: كل سنه وانتم طيبين، يا رب سنه جديده مبسوطين ونصعد على خير.

بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: أنا مرة تانية بعد الفيديو المبهر مبهر، قوليلي إيه الخدمات التانية اللي بتعملوها؟
1: احنا حريصين ان احنا نكون بنجهز الخدام نقدر ننزل بيهم كل الكنائس وكل الابراشيات بحسب الاتفاق بينه وما بين الاب الكاهن المسؤول. بنعدهم ازاي يكونوا الاول هم مصدقين في اللي بيعملوه، وهنحفظ الكلمة مع بعض عشان نبتدي نتحرك للاطفال جوه كل كنيسة وكل خادم يحفظ الكلمة. بنيجي ان احنا لينا كمان موجودين على الماسنجر، بنقرا في الفجر قراءة كتاب مقدس من 5 ل 6 فجرا ومن 11 ل 12 مساء، بنبتدي يومنا وبننهي يومنا بقراءة الكلمة. عندنا كمان في مرتين في السنة وقت فبراير بنقرا العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى وحتى سفر الرؤيا 3 أيام جوه المكان بتاعنا، وفي الصيف بنقرا العهد القديم مرتين في السنة.
0: يعني في 3 أيام بتقروا كل العهد الجديد
1: اه
0: وبتقروه والناس معاكم.
1: بنقراه واحنا موجودين، نصلي بالكلمة بعد القراية ونكتب الكلمة بعد ما بنقرا.
0: ازاي اصلي بالكلمة؟
1: بعد ما بنقرا الإصحاح ربنا بيحركنا انه اللي مكتوب ده بتاعي مش بتاع الزمن بس اللي مكتوب فيه، عشان نبقى متأكدين ان الكتاب ده معاصر فعل الكلمة ينفع يعيش في حياتي، فأقدر أطلب اللي أنا قريته ده يكون في حياتي. بنصلي بيه إنه إزاي ده يبقى في حياتي، وإن كان في فعل توبة إن كان في استقبال لعمل الروح القدس فيا. ما بنيجي نكتب الوعود بنكتبها بخط إيدينا، بقول زي ما قلتها لمعلمنا بولس ومعلمنا متى تبقى بتاعتي.
0: دي حاجة قوية جدا. احنا كمان بنعمل النهاردة هدية

0: كل مشاهدين برنامج المرأة الفاضلة، اطلبوا كتاب الله ومواعيده لحياتك، هتلاقوا كلمة بغنى في أي ظرف في أي وقت. انتوا محتاجين كلمة تعزيكم تسندكم تشجعكم. هو كتاب صغير يتحط في شنطة اليد بتاعت كل واحدة فينا. ايه رأيكم؟ ابعتولنا العنوان بتاعكم وبعتولنا الايميل بتاعكم، ولو دخلتم على الويب سايت mfadila.org you can download it من الويب سايت بتاعنا. احكي لي بقى عن الناس رد فعلها ايه على الخدمة دي.
1: هي على مدار الخمس سنين اللي احنا فيها ودي سادس سنة، كله قائم على العلاقات والثقة، فكل بقى يقول لكله، وبقوا كلهم جايين ومشتاقين ان كان ليهم او لاولادهم او احفادهم يجوا يحفظوا. وبقينا حتى شراكات الكنيسه بقت بناء على كل الموجودين وكل اللي عرفوا الخدمه، بقوا كلهم جايين مصدقين انهم هيلاقوا حاجه مختلفه.
0: دي كلمه قويه جدا، هيلاقوا حاجه مختلفه وهيختبروا قوه الكلمه.
1: مين؟
0: باسم الرب يسوع انا بعلن من منبر المراه الفاضله ان البرنامج ده هيروح لناس كتير، ملايين من الناس، والكلمه تبقى غنيه في حياه كل شخص بيسمع الكلمه. لو انت كبير، لو انت صغير، لو انت تيتا وعندك اطفال بتحفظيهم، لو انت ماما وبتحفظي اولادك. انا فاكره كويس جدا لما اولادي كانوا صغيرين كنت باخدهم المدرسه وانا في العربيه، كان في تراتيل كلها اغاني، ترانيم يعني ترانيم بألحان لغايه النهارده حافظينها، لغايه النهارده حافظينها. قوه الخدمه دي غير طبيعيه. امين. ربنا يبارككم ويستخدمكم، وتعالوا نطلع باخر فيديو قبل ما الحلقه تخلص.

0: رجعنا مرة تاني معاكي. أنا الحقيقة مش عايزة الوقت يخلص، أنا مش شبعانة باللي ربنا بيعمله معاكم. قوليلي إزاي نقدر نساعد معاكي؟ طبعا صلوات،
1: ده أكيد.
0: ده يعني خدمة محتاجة صلوات. إيه تاني؟
1: أكتر فرصة إحنا أخدناها في البرنامج الصراحة فرصة إنه كل المجهود اللي بنحاول ربنا يساعدنا بيه حضراتكم شركاء فيه، في إن إحنا نعلن عن خدمة عايزين نوصل بيها لكل مواطن موجود بعيد أو قريب.

0: كان حتى مهما كانت طائفته، مهما كان هو
1: إنجيل واحد.
0: إنجيل واحد،
1: يسوع واحد مصلوب،
0: يسوع واحد،
1: يسوع واحد قام من الأموات.
0: صحيح.
1: للكل.
0: أيوه.
1: زي الإيد.
0: أيوه.
1: الإيد فيها 5 صوابع.
0: أيوه.
1: لكن كلها في إيد واحدة.
0: صح. فأنتوا ساعدتونا جدا إن احنا نوصل لكل حد بيسمعنا. وأنا تعودت بصراحة في الكم حلقات اللي أنتوا عملتوها في المرأة الفاضلة إنها قصص حقيقية، مش مجرد مواضيع بتتعرض أو أفكار روحية وما تتعش. إحنا عندنا في الخدمة اسمها حفظ الكلمة بلهج وفهم وتطبيق، يعني حاجة تتعيش، وأنتوا اللي بتقدموه حقيقي. كل حد بيجي يشارك في البرنامج بيبقى عنده قصة حقيقية يقدر يفيد بيها ولاد ربنا.
1: أمين أمين أمين. بشجعكم اتواصلوا معاها على الفيسبوك، بنحطه تاني على الشاشة. اتواصلوا معاها، شجعوهم. يعني كلمة التشجيع دي بتقوم، الكلمة بتبني، الكلمة بتشجع، الكلمة بتخلينا نستمر، الكلمة بتأكد عمل الله في حياتنا. فعلا سبورت زم بأي طريقة تقدروا تسبورت بيها، لأن دي خدمة حقيقية لأجيال. يعني حتى بعد سنين طويلة، بعد ما الله ياخدنا في بيتنا في السماء، ده هتفضل موجودة. زي الأفلام مثلا، زي فيلم أفلام يسوع اللي اتعملت من كام سنة فاتت، ما زالت موجودة، وما زال ناس بتيجي للرب عن طريقها. الخدمة الإعلامية الجبارة دي لازم to be supported. أنا بشجعكم، شجعوهم وكلموهم ووقفوهم على رجليهم. أحبائي، في نهاية الحلقة بشجعكم تدخلوا على إيفيت آيزك شانل، يوتيوب شانل، وسبسكرايب معنا. احنا عايزين يبقى عندنا سبسكريبشن توصل الكلمة أكتر وأكتر وأكتر. اتفرجوا على الحلقة، شاركوا بيها غيركم، حطوها على الفيسبوك بوك بتاعكم، وبعتولنا وتواصلوا معنا علشان نتشجع كلنا ونفرح كلنا بعمل الرب. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. واوعوا تنسوا، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

مساء الخير، مرحب بكل مشاهدينا على قناة الكارما عبر كل البلاد وعبر كل القنوات اللي بتسمعنا وبتشاهدنا. الرب مجمعنا في أمسية جميلة حلوة فيها عشان يباركنا، لأنه هدف الرب للبركة ويعزينا ويفرحنا في الأيام الصعبة والأيام الأخيرة. خلينا نبدأ اجتماعنا نقرا شاهد أشعياء 40 عدد 28 و29. يقول: أما عرفت، ألم تسمع إله الدهر؟ الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فمه فحص، يعطي المعية قدرة وعديم القوة يكسر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعصرون تعصرا. الآية الجميلة: أما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا عيون. يمكن دي صوت ربنا لينا كلنا: منتظر الرب يجددون قوة. تغيرات الأحداث والظروف اللي بيمر بها العالم ولا سيما بلدنا، لكن شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين، فين؟ في المسيح يسوع، ليظهر بينا رائحة معرفته. منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. ده مش هيجي لما نلتصق بالرب، يبقى لنا قعدة ولنا شركة وقعدة قدامه، فنرتفع فوق كل تحديات العالم والظروف اللي بتقابلنا في هذه الأيام، زي ما قال حبكوك: لأنه يمشيني على مرتفعاتي. المشكلة موجودة، الألم موجود، الظروف موجودة، بس الرب يعديني فيها. فأنا الرب حاملني وشايلني مهما كانت التحديات. هو اللي وعده لينا: أنا معكم كل الأيام. هو مسؤول مسؤولية كاملة عن حياتنا الروحية وحياتنا الزمنية. كل ما بنعدي في هذه البرية، هو الرب اللي ضامن أيامنا. إن كان في العالم لنا ضيق، لكن لنا ثقة اللي نغلب العالم، والغلبة اللي نغلب بها العالم هي إيماننا. لما إيماننا يعلى ويزيد، نثق في عظمة وقدرة الله اللي مات علشاننا، مش اهتم بينا، كما هو مكتوب: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. خلينا نحن رؤوسنا للصلاة وإحنا نبدأ اجتماعنا. قول: يا رب نشكرك ونعظمك لأجل الأبواب والأحضار المفتوحة. نشكرك لجايين حسب وعدك الصادق والأمين، حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة هناك باسمي انا اكون في الوسط. شكرا لانك مالي المشهد بقوة. اشكرك لانك ضامن ايامنا وضامن سلامنا وواضع لينا عهد ابدي مذكر محفوظ. جايين يا رب نكسو عند قدميك في هذه الليلة، مش هنخرج زي ما دخلنا ابدا، لكن تفتح يدك يا سيد فتشبع كل حين رضا. اشبعنا من شخصك في هذه الليلة، اروينا من نبيعك يا رب. كل ينبوع جف في حياتنا، كل ارتواء نشف في حياتنا نتيجة الضغوط والظروف، تعالى بارتواء جديد في هذه الليلة. تعالى يا رب طبطب على ناس وخدها في حضنك يا رب، خدها في حضنك يا رب، وامسح الدموع يا رب، ونسينا البرية بأتعابها. ساعتها لما نصعد للسماء نقول: سأنسى أنا أتعابي هنا، سأنسى أنا ألامي هنا، حين ألقى يسوع المسيح. احفظنا في رضاك في هذه الأيام يا رب، خدنا إلى بعد جديد، خدنا إلى عمق جديد، كما قال عبدك في القديم: آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. ورينا مجدك في هذه الليلة يا رب، هيمن وسيطر على كل فقرات العبادة. سلمك الاجتماع من بداية يا رب، الصلاة يا رب والترنيم يا رب والكلمة المقدسة اللي بين أيدينا. امسع عبيدك النهاردة أخونا اسحاق يا رب، اديله يا رب ترنيم ممسوحة بالروح القدس، كمان اتكلم لينا في هذه الليلة. كلنا منتظرين سماع صوتك يا رب على لسان ابنك خادمك.

اخونا الاخ ليا كرولوس يا رب، احنا واثقين في امانتك، واثقين في صلاحك يا رب، زي ما قرينا منتظر الرب يجددون قوه. جدد فينا قوه جديده، جدد فينا طاقات جديده يا رب. نسينا العالم بالامه، خدنا الى بعد جديد يا رب. يا رب تعالى اتعامل معانا يا رب، كمل نقصاتنا في كمالاتك، وكمل ضعفنا في قوتك في هذه الايام يا رب. ارفع عينينا عن كل منظور باطل وفاني في هذه الايام. زور بيوتنا يا رب، بيوتنا محتاجه سماع صوتك، بيوتنا محتاجه زياره الهيه يا رب في هذه الايام يا رب. لينا وقت نسبح ونرنم مع اخونا اسحاق ممدوح، واثقين ان الرب النهارده هدينا يوم غير عادي، ليله غير عاديه. احنا بنتمتع بحضور الرب في وسطينا، لان هو اللي معانا وفينا وبينا، لان به نحيا نتحرك ونوجد. خلينا نسبح ونرنم بقوه مع اخونا الاخ اسحاق.

ليلة طيبة أحب موجودين فيها في محضر الرب، وأنا مصدق إن الرب الليلة يجي بزيارة خاصة لينا. تقولوا معايا أمين؟ يمكن أخويا اللي كان بيقود ما اتفقناش وما حكيناش قبل ما نبدأ أو نطلع على الهواء أو في الاجتماع، لكن أنا محضر نفسي الآية اللي موجودة في أشعياء 31، نفسي نبص عليها مرة تاني، وهو بيقول: أما منتظري والرب يعملوا إيه؟ يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. ويقول كمان داود في مزمور 40 والأعداد الأولى: انتظارا انتظرت الرب، وبعدين فمال إلي وسمع صراخي. آية جميلة كمان موجودة في مزمور 27 وآخر آية عدد 14: انتظر الرب الليلة ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. صدق ان الرب يعمل زيارة خاصة الليلة. تقول معايا امين؟ انا عايزك تفك كده وتشعر بحرية في محض الرب. وتعالوا نصلي اول كلمات الترنيمة اللي بيقول فيها المرنم: علمني انتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدرب، فليس لي سواك انت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي.

هللويا عين تحرسنا وايد تواسينا وهيعدينا لحد السماء. يقول المرنم مهما الغربه، ها

تبان ايه؟ لا هي مش صعبة، هي مستحيلة، هي فيها تحديات كتيرة، وده باين على وجوه البعض. ولأن عايشين في غربة دايما الحالة تبقى يوم فوق ويوم تحت، تتأثر مع الظروف والأحوال والاحتياجات. لكن عايز أقول لك النهاردة، في جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. مهما الغربة تبان صعبة، قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن صدق إن ليك إله عظيم. ثقوا أنا قد غلبت العالم. البرية هتفضل كده، إذا ما كانتش هتبقى أسوأ من كده، مش هتبقى أحسن من كده. بس اللي يعزينا واللي طيب قلوبنا الليلة، إن إحنا علينا شخصة ليسوع، لأن نظروا إليه استنار ووجوههم. حط ثقتك ورجائك فيه، هو عنده الحل لمشكلتك، هو عنده الشفاء لمرضك. أوقات كتيرة بندخل لمحضر الرب وإحنا مش مصدقين إن الرب يعمل معانا شيء، عشان كده بندخل ونطلع زي ما إحنا. لكن عايز أقول لك، علي منسوب إيمانك النهاردة وقول له أنا مصدق إنك تصنع معايا أمر جديد الليلة في اسم يسوع. تقول معايا أمين، وقول له مع المختبر الليلة، إحنا مش هنسيبك يا رب، جينا هنا عشان نقول لك لن نطلقك إن لم تباركنا. لينا بركة الليلة، ولينا نعمة، ولينا معونة. هو الكلمة وهو الله. وقت ما الأمور تتلخبط، خد كتابك واقفل بابك وقعد قدامه وقول له أنا عايز أسمع صوتك النهاردة، أنا عايز أسمع، أنا عايزك تكلمني، أنا عايز أرتاح في محضرك وفي حضورك، وطلب الرب بوعوده، لأن وعده قال ها تعالوا إلي. يا جميع المرتاحين ولا المتعبين؟ متعبين، عارف إن إحنا نتعب. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقليل أحمال، أنا مصدق لينا راحة الليلة، أنا مصدق لينا سلام ونعمة وخلاص وشفاء وتحرير وحرية في اسم يسوع. تقول معايا أمين. عظم الرب لأنه حاضر موجود في وسط الكنيسة، واحد يأخذ كل المجد وكل الكرامة وكل العبادة وكل السجود. وقول معايا الترنيمة الجاية اللي بيقول فيها المرنم، موسع دايرة صلاتك الليلة وعمق تربتك، وافرح بالرب أكتر وانت في مخدعك، وبعدين يبعت من عنده كلمة. قل له كل كلمة الليلة فيبرأ داء يا رب. يبعت من عنده كلمة في آية تسندك ويملأ قلبك سلام وبسلام وهيرفعك. العدد الأول بيقول درب نفسك يوماتي، ما تسيبش خلوتك، وابدأ يومك مش مع سعر الدولار والأسعار، لا، وابدأ يومك ورنم إلهي ما أجملك، واحفظ كلامه جوه في قلبك يحفظك، ويكون سراج لرجلك ونور. بكل سرعة العدد الثاني بيقول له عندك هم وعندك تحديات، أيوه علي ارمي همك بالصلاة والدعاء. أيوة شايفك، أيوة شايفك وسمعك، لأن كل شيء عريان ومكشوف أمامه، ويجي الليلة ينزع كل يجي ويمسح دموعك يسوع، ويجدد الرجاء، وتقول مع المختبر الرجاء فيك هو، وترجع ليك ابتسامتك وكأنك في السماء. ولما يحصل ده معاك تبقى زي موسى يقول عنه لما كان بيقعد في الحضور الإلهي مع الرب، وهو نازل وجهه كان يلمع كالشمس. أنا أصل لوجهك يلمع وانت طالع من الجمعية الليلة. تقول معايا أمين، تقول أمين. علي منسوب إيمانك كده وافرح في محضره، لأن في محضره يهرب كل حزن وتنهد، وتبقى زي موسى وجهك لامع جميل، تنسى الماضي وظله كمياه عبرت، يعدي كأنه ليل، وتهتف إلهي حي، إلهي حي، يعلى صوت التهليل وتشهد عنه دايما إلهي ملوش. درب نفسك يومك.

حياتك وكأن صوت كرة وعدان يا شعب رب. وعلي ارمي همك بالصلاة والدعاء وشايفك وسمك ينزع كل يجي ويمسح يسوع.

أنا عايزك تعظم الملك لأنه وحده ياخد كل العبادة والسجود والحمد لأنه صالح لأنه موجود لأنه في محضر الكل قائل الكل قائل مجدا. خلونا نقدم عطايانا للرب بكل فرح وانت بتقول له تاخد المجد وتاخد العبادة وتاخد السيادة وتاخد القيادة. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجدا شديد. قال عنه كاتب رسالة العبرانيين يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده هختم معاك وأقول لك إلهي اللي أنا بعبده حي، إلهي حي وإلهي قادر، إلهي جنبي.

وإلهي حاضر، ما تقلقش وما تخافش، إن ليك إله بيهتم بيك، هو في وسطها فلن تتزعزع، يعينها عند إقبال الصبح. ما تخافش يا قطيع يا صغير، ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل. اسمع يقول المرنم، لو رجلك فوق الأشواك اطمن، ده الرب معاك وهيملى قلبك تهليل، هيملى قلبك تهليل.

أشكر رب لأجل التسبيحات والترنيمات. قدنا أخوها فينا أخونا إسحاق والفريق والعازفين. إله حي، إله يقدر، إله يستطيع كل شيء، إله جنبي، إله حاضر. حي ويقدر وجنبي وحاضر، يعني محوطني في كل ثانية من أيام عمري. هو ده اللي بنعبده، هو ده إلهنا اللي احنا بنصلي له كل يوم، هو اللي معانا. قال عنه به نحيا نتحرك ونوجد. يمكن ساعات إبليس بيصغر نفسك في عين نفسك، ما بتعرفش قيمتك الغالية في عين إلهك، لكن انت مكتوب عنه اشتريته بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي الله. اللي حضر معنا من الأول قرينا مزمور أشعياء 40، منتظر الرب يجددونا قوة. المنتظر الرب، يمكن في العالم ناس منتظرة أحداث أو منتظرة قرارات تبقى مرعوبة وخايفة، لكن منتظر الرب عنده رجاء وعنده يقين وعنده بيتجدد قوة كل يوم، لأن إله حي، إله يقدر، يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر، اللي بيغير الأوقات والأزمنة. شفنا ولمسنا إيد الرب الحنانة الفترة اللي عدت، لما كنيسة صلت ولما كنيسة صامت ولما كنيسة صرخت، الرب غير المشهد بالكامل. عشان كده كنيسة لها سلطان ولها تأثير على الأرض. كل ما تربطونه في السماء يكون مربوطا في الأرض، كل ما تحلونه في السماء يكون محلولا في الأرض. إحنا لينا سلطان اللي ادهولنا من خلال الصليب ومن خلال القيامة. ربنا يبارك أخونا إسحاق والفريق. في طلبة صلاة، صلاة من أجل جوز بنتي خالتي اسمها راشا. عايزين نصلي كل حد مريض، كل حد تعبان، كل حد متألم، كل حد بيعدي في ضيق. يمكن بيوت مستترة نعرفش عنها حاجة. خلي ما حد يطلب منك تلبس صلاة، صلي صلي بلجاجة. يمكن نوع في نفس المشكلة. إحنا مش أفضل من أي حد، لكن زي ما رنم، نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، نعمتك اللي غيرتنا وانتشلتنا وخلتنا لينا قيمة ولينا وجود في محضر الرب. يا بختك اللي بتحضر في محضر الرب. يمكن العدو ساعات يكسلك يقول لك أشوف الاجتماع في التلفزيون، لا هينزع منك البركة. لكن ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. خلينا نقف وإحنا بنصلي قبل ما نسمع صوت الرب على لسان أخونا الأخ إليا. يا رب نشكرك لأنك إله الأمانة والإحسان. يا رب نشكرك لأنك صافح عن الذنب وغافر عن الإثم، تعود ترحمنا، تدوس أسامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. يا رب زي ما رنا لك، علمني أنتظرك في كل أمور حياتنا. يا رب تغاضى عن ضعفنا وجهلنا في هذه الأيام. خدنا إلى بعد جديد يا رب، خدنا إلى أعماق جديدة يا رب. يا رب ورينا مجدك، قال عبدك آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. يا رب ورينا مجد جديد في هذه الأيام يا رب. زيارة زيارة غير إلي لحياتنا يا رب. غير

المشهد بالكامل من أمامنا أيها الرب سيدنا. يا رب واثقين في أمانتك، واثقين في صلاحك، إن وعودك صادقة وأمينة. أنا معكم كل الأيام يا رب، لن ولم تتخلى عننا أبدا يا رب، لأن منتظر الرب يجددون قوة. جدد فينا طاقات جديدة في هذه الأيام يا رب. يا رب نقول لك كلنا مع عبدك، انظر يا رب إن كان فينا ميلا باطلا اهدينا طريقا أبدا، احيينا تاني من جديد يا رب. اروي الأنية اللي جفت ونشفت نتيجة الظروف والضغوط، لكن يا رب خلينا آنية للكرامة يا رب، مستعدة لكل عمل صالح يا رب. يا رب زور بيوتنا يا رب، زور عائلتنا، زور كنائسنا، افتقدنا بمراحم جديدة في هذه الأيام يا رب. شق السماء وانزل إلينا، شق السماء وانزل إلينا، كما هو مكتوب إذ كان يسوع يصلي انفتحت السماء. يا رب سماوات مفتوحة على كنائسنا واجتماعاتنا وبيوتنا يا رب، بيوتنا يطلع منها أصوات الحمد والتسبيح، يتم فيها القول صوته ترنم وخلاص في خيام صديقنا يا رب. رد لينا بهجة خلاصك يا رب، روح سيادة جديدة على حياتنا، تعال بمياه جديدة يا رب، تعال بارتواء جديد أيها الرب سيدنا. يا رب نصلي لأجل المرضى والحزانة، متعبين مجربين واللي بيعدوا في ظروف صعبة في هذه الأيام يا رب. لمسات وإعلانات شاف يا رب، مكتوب عنك وسمع إنه في بيت. زور كل حد تعبان يا رب، يمكن عجزنا نوصل لناس يا رب، لكن أنت الوحيد المكتوب عنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، لأنك أمس واليوم وإلى الأبد لن يعتريك تغيير ولا زل دوران يا رب. اشفي المرضى يا رب، البيوت يا رب المنهدمة والبيوت اللي أسمها إبليس، تعالى ضمها ورجع سلامها تاني من جديد يا رب. العهد اللي تعهده أمامك، اللي تعهده أمام شخصك العظيم المجيد، أنت اللي جمعتهم يا رب، تعهده أمامك. عشان كده أسكب محبة من عند الصليب كل قلب زوج وزوجة والأولاد أيها الرب سيدنا. يا رب افتقد في هذه الأيام، اعمل عملك القوي يا رب، اعمل عملك القوي لتجرى آيات ومعجزات باسم فتاك القدوس في هذه الأيام يا رب. ورينا مجدك في بلدنا يا رب، ورينا مجدك في بلدنا، حماية دمك على كل حدود بلدنا يا رب، احمي اقتصاد بلدنا يا رب، احمي اقتصاد بلدنا، ادي حكمة للقادة والمسؤولين حتى نقضي حياة هادئة مطمئنة بكل تقوى ووقار يا رب، منتظرينك بمجد وقوة غير عادية. واسكن يا رب أثار قدميك اللي مشيت في هذه البلد، ثابت أثار الحب والخير والرحمة، لأنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا. ننتظرك في الكلمة المقدسة اللي بين أيدينا يا رب. امسع عبدك أخونا الأخ إلي يا رب، ادينه كلمات ممسوحة بالروح القدس، يتم فيه القول. إن كان يتكلم أحد فأقوال الله، وإن كان يخدم أحد من قوة يمنع، امنع عبدك قوة يا رب. قدم لنا طعام جديد النهاردة يا رب، جاوب على تساؤلات قلوبنا من خلال الكلمة يا رب. اظهر تجلى بصورة واضحة في هذه الليلة، كلنا في حاجة ماسة إلى جلالك، ودينا الأذان الصاغية والقلوب الواعية لسماع صوتك، ونقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه يا رب. ليس لنا يا رب، لكن لإسمك بنعطي مجدا واشكرك لأنك بتسمع وبتستجيب، واسمعنا لما نقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من دواعي سرور النهاردة يكون معنا رجل الله المبارك الغالي قلوبنا، أخونا الأخ إليا كرولوس. نصلي في قلوبنا أن الرب يديله كلمة عند افتتاح الفم.

شكر رب لأجل كل مرة بنبقى موجودين في حضرته. هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. خلونا نقرأ مع بعض من كلمة الله رسالة رومية. هقرأ جزئين من أصحاح واحد وأقرأ كمان من أصحاح ثلاثة. رسالة رومية التي تقدم لنا الإنجيل. أخاف أنه مع موجة الضغوط يتحول قلوبنا عن الإنجيل، ننشغل بظروفنا وننشغل باحتياجاتنا وأكلنا وشربنا وننسى الإنجيل. الإنجيل الذي قال عنه الكتاب: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. رومية واحد، وابدأ القراية من عدد 16. لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأنه فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. أصحاح ثلاثة، وابتدي القراية من عدد 21. رومية ثلاثة 21. وأما الآن، تحبوا تقروا معايا الآيات الحلوة دي؟ أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. كمان آيتين من أصحاح خمسة. فإذ قد تبررنا، حلوة الآيات دي تشجعنا، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. صل معايا صلوة صغيرة وقول للرب: خدني عند الصليب ووريني عملت ايه عشاني، ليس لبركة الأيام الأرضية لكن بركات العتيدة، الخيرات العتيدة. يا رب شكرا ليك من كل القلب لأجل محبة قلبك لنفسنا. الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، شكرا من كل القلب لأجل النعمة الغنية اللي رنمنا عنها والنعمة التي نحن فيها مقيمون. صلي من كل قلبي أنه كلمتك وإنجيلك يخترق كل نفس في هذه الليلة يا رب، فتتحول قلوبنا من على الأمور الأرضية ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. تكلم لقلوبنا باسم المسيح، لك كل الحمد، آمين. تفضلوا. رسالة رومية رسالة جميلة بتتكلم عن الإنجيل. أحبائي، ما هو الإنجيل؟ وأقول لأحباء الأفاضل قبل ما ابتدي الكلام أنه في هذه الأيام للأسف تحولت القلوب والكلمات والعظات إلى مجرد تشجيع الناس على الظروف العابرة. صحيح نحن نحتاج تشجيع بالنسبة للظروف العابرة، ده بكل تأكيد أحباء الأفاضل، لكن أرجو ونحن نتكلم عن التشجيع في الأيام الحاضرة لا ننسى الأبد.

دي. فيلا قول معايا الكلام، الكتاب قاله المسيح: اعملوا لا للطعام البائد بل الطعام الباقي لي الحياة الأبدية. إخواتي الأحباء، أمورنا في الأرض زي ما سمعنا في الترنيمات الرب ضمنها بكل تأكيد. وحتى الرب لما حب يشجع التلاميذ قال لهم تأملوا الغربان، ما قال لهمش تأملوا العصافير ولا الكناريا، تأملوا الغربان، لأن الغربان طائر محدش بيحبه. ويقول لنا عن الكتاب إن أبوكم السماوي يقيتها، فكم بالحري أنتم أفضل من الطيور. قال الكتاب: صراحة لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له. لكن أرجو أن لا يكون الاهتمام فقط إن ربنا هيمشينا في الأيام الأرضية أحبائي، لكن هناك الأبدية. أين ستكون في الأبدية؟ قال لنا الكتاب صراحة أحباء الأفاضل: يلا، إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. رسالة روميا بتقدم لنا أعظم عطية يعطيها ربنا للبشر. إيه هي العطية ديت؟ الإنجيل. وماذا يقدم الكتاب في هذا الإنجيل؟ يلا أفكركم بالآيات اللي احنا قريناها من شوية: لست أستحي به إنجيل المسيح، لأنه، ويقول لنا سببين أو ثلاثة لماذا بولس يهتم بالإنجيل. إخواتي الأحباء، ليس لأن الإنجيل بيقول لنا ربنا هيأكلنا ويشربنا، لا، دي حاجة اسمها هذه كلها تعمل إيه؟ تزاد لكم. اشيل الإيكو منه من فضلك. هذه كلها تعمل إيه؟ تزاد لكم. لكن هناك ثلاث أسباب الرسول بولس يهتم بالإنجيل أحبائي. رقم واحد: لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. واحد، لأنه قوة الله للخلاص. أحبائي، في إنجيل المسيح الذي بين أيدينا قوة مخلصة، قوة مغيرة، قوة تحرر الخاطي الأثيم من خطاياه. اسأل الرسول بولس: إيه اللي حررك يا بولس؟ الإنجيل المسيح. أخواتي الأحباء، عندما ظهر لي المسيح قال لنا كده في تيموساوس الأولى أصح واحد: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا وكمان ومفتريا، لكن صادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم إيه؟ أولهم أنا. أخواتي الأحباء، لم يأتي المسيح عشان خاطر يعيشنا في الأرض ظروف كويسة، هو وعد أنه يهتم بينا، لكن جاء المسيح علشان يعطينا أبدية سعيدة. جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لماذا تهتم بإنجيل المسيح يا بولس؟ الرقم واحد: لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. رقم اثنين، يقول لنا في الآية اللي بعدها: لأنه فيه معلن بر الله. بر الله. السؤال: إيه هو بر الله؟ إخوة الأحباء الأفاضل، عدل الله الذي يقدمه للإنسان. لكن شكرا للرب، رسالة روميا هتقول لنا أن عدل الله مقدم من خلال صليب المسيح. لو عدل الله مقدم إلي بدون صليب المسيح، أجرة الخطية هي موت. لكن عدل الله أي بر الله مقدم من خلال صليب المسيح. وماذا قدم لي بر الله أحبائي؟ يلا قولوا معايا بقية الآية: معلن فيه بر الله بإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. ثم لماذا تهتم بإنجيل المسيح يا بولس؟ أنا قلت سببين، هو قالهم دلوقتي، حد فكر معايا؟ رقم واحد: قوة الله للخلاص، الله يبارككم. رقم اثنين: معلن فيه بر الله. رقم ثلاثة في عدد 18، وخلي بالك اللي أنا قلتهم كلهم يبتدوا بكلمة لأن. واحد: لأنه قوة الله للخلاص. اثنين: لأن معلن فيه بر الله. ثلاثة: لأن بر. لأن إيه أحبائي؟ لأن غضب الله معلن من السماء
على جميع فجور الناس.

واسمهم. لماذا تهتم بالإنجيل ولماذا أنا أهتم بالإنجيل إخواتي الأحباء؟ البشرية قدامها كارثة. الكارثة ليس ارتفاع الأسعار يا جماعة، الكارثة ليست الأكل والشرب، لكن الكارثة هناك هاوية وسط اللهب لا ماء فيها بل غضب وليس ينفع الذهب. يا ويل للخاطئ الأثيم، يا حسرة الخاطئ الأثيم. أخي الحبيب، لو واحد بيغرق في البحر قدامي وقول له ما تخافش، ما شد حيلك، الجو هيبقى حلو النهاردة إن شاء الله. لا إن شاء الله، يعني إن شاء الله هنجيب لك سندوتشات مش عارف إيه. يا عم سندوتشات إيه وبتاع إيه؟ ده راجل بيغرق، والراجل اللي بيغرق محتاج إلى إنقاذ إخوتي الأحباء. لأن غضب الله ماله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإيه؟ واسمهم. عشان كده نحن نقدم إنجيل الله من على منبر جمعية خلاص النفوس. وما هو إنجيل الله إخوتي الأحباء؟ المسيح الذي جاء من السماء ليعطي أعظم عطية، وهي التبرير، معلن فيه بر الله. العطية اللي مش محتاجنا وانت اليها في هذه الليله ونفسي اتامل فيها معاكم شويه، هي عطيه التبرير. الانجيل يقدم التبرير اخوتي الاحباء. ما هو التبرير؟ هو ده الموضوع اللي هتكلم عنه شويه النهارده، وهو دوت العمود الفقري بتاع المسيحيه، التبرير. التبرير، السؤال الذي شغل ايوب قديما زمان، حد فاكر معايا عندما قال كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ الرسالة كلها مشغولة بموضوع التبرير. أصحاح 3، أصحاح 2 اللي بعد أصحاح 1 هيكلمنا أن البشر كلهم مذنبين، يهود وأمم. أصحاح 3 هيكلمنا ثمن التبرير، هتأمل فيه دلوقتي معاكم، ثمن التبرير. أصحاح 4 كيف أنال التبرير؟ أصحاح 5 هيكلمنا عن بركات التبرير. أقولهم تاني، أصحاح 3 هيكلمنا عن ثمن التبرير، أصحاح 4 هيكلمنا كيف أنال التبرير، أصحاح 5 هيكلمنا عن بركات التبرير. أخي الحبيب، أنا مش محتاج واحد يقول لي هتاكل وتشرب كويس إن شاء الله، لأن هذه كلها تعمل إيه؟ وعايز أقول لك هتعمل إيه في الأبدية؟ لا ينفعك المال كلا ولا الجمال. إخواتي الأحباء، مرة تاني أنا عايز أأكد وأقول، ما تشغلش بالك كتير بظروف الحياة. وعد الرب قائلا إخوتي الأحباء، وهو مش بيرجع في كلامه. يلا حد يقول معايا، حد فاكر معايا الرب لما قال لنا لا تهتموا بالغد، لأن الغد يهتم بما هو لنفسه، يكفي اليوم، يكفي اليوم شره. أمال نهتم بإيه إخوتي الأحباء؟ يلا، قال لها المسيح اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تعمل إيه؟ أنت تحتاج إلى التبرير، أنت تحتاج إلى التبرير. الأكل والشرب هقضي بيه سنة 2 3 4، لكن ما يضمن لي الأبدية والوجود في حضرة الله هو التبرير. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. الأول قبل ما أتكلم عن الثلاث حاجات اللي قلت عنهم دلوقتي، أسأل سؤال في الأول حبايبي، إيه هو التبرير؟ ما هو التبرير؟ إيه هو التبرير إخواتي الأحباء؟ إيه هو التبرير؟ يلا حد يقدر يعرف لي كلمة التبرير؟ ممكن بس المونيتور اللي جنبي لو تسمح. التبرير، أقول في الأول، التبرير ليس هو البراءة. دايما لما أسأل أقول إيه هو التبرير يقولوا لي براءة، أقول لك لا، التبرير مش هو البراءة، التبرير شيء

والبراءة شيء تاني. الفرق بين التبرير والبراءة حبايبي، البراءة واحد كنا فاكرينه انه متهم والحمد لله طلع كويس. هل ده ينطبق علي انا وانت؟ رد علي، يعني هل احنا كان ربنا فاكرنا ان احنا وحشين والحمد لله طلعنا مش وحشين؟ لا، احنا كنا وحشين ووحشين على طول. كلنا كغنم ايه؟ ملنا كل واحد الى طريقه. اذن التبرير مش هو البراءة، البراءة حاجة والتبرير حاجة تانية يا حبايبي. اذا ما هو التبرير؟ هقول دلوقتي ايه هو التبرير. اذا التبرير ليس هو البراءة، والتبرير ليس هو غفران الخطايا. التبرير مش هو غفران خطاياي كمان بالمناسبة. ليه؟ غفران الخطايا ربنا سامحني على اللي انا عملته، بس كون ان ربنا سامحني بس على اللي انا عملته، هقول كلام صعب قوي، لو حد مركز معايا هياخد باله. لو ربنا سامحني بس على اللي انا عملته ده ما يودنيش جهنم، لكن ما يدخلنيش السماء. صعبة مش كده؟ اقول تاني، لو ربنا غفر خطاياي بس بدون التبرير، لان هو ايه غفران خطاياي؟ غفران خطاياي انا كان عليا ذنب اتشال، بس كون الذنب يتشال ده ما يودنيش جهنم، لكن ما يدخلنيش السماء. اجيب لك مثال بسيط. في الاعياد اللي جايه هيجي رئيس البلاد ويعمل عفو عن بعض المساجين، مش كده برضو؟ واحد مسجون خد عفو، كان عليه قضية، كان واخد 10 سنين سجن، بعد 3-4 سنين رئيس البلاد اداله عفو. الراجل اللي خد عفو دوت حبايب الأفاضل، ها؟ يطلع من السجن. لكن ينفع بعد ما خد عفو وطلع من السجن يجي تاني يوم بعد ما يطلع من السجن ويروح وزارة الخارجية عايز يشتغل فيها، أو يروح مثلا القصر الجمهوري يقعد هناك؟ ينفع؟ ليه؟ ما واخد عفو حبايبي. يقولوا له يا حضرة العفو اللي انت خدته ده يطلعك من السجن. برافو عليك، رد معايا. لكن علشان تخش الخارجية ولا تخش القصر الجمهوري انت محتاج تاخد درجة تانية. هي ده التبرير احبائي الافاضل. اذا ما هو التبرير اخوتي الاحباء؟ التبرير ببساطة هو ان ربنا يشيل الذنوب اللي عليا. دي واحد، لكن ده ما يكفيش بس يشيل الذنوب اللي عليا، لكن كمان لازم يحط عليا بره، يحط عليا كماله. ها، حرف العباره اللي بتقال دايما، اخذ الذي لنا واعطانا الذي اعطانا الذي له، او بلغه الكتاب جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله. إذا إيه هو التبرير أحباء الأفاضل؟ لو كان في وقت كده كنت أمثلها مع واحد، ها؟ واحد يجي جنبي لابس جاكيت جميل حلو أبيض نظيف، وأنا لابس جاكيت ملوث دلوقتي، هو ده التبرير. بص معايا، هيجي الأخ اللي لابس جاكيت أبيض جميل وحلو دلوقتي يقول لي أنت صعبان عليا بالجاكيت الملوث القذر المتسخ اللي أنت لابسه، هيعمل إيه حبايبي؟ يقول لي اقلع. طب يعني اقلع كده وقعد عريان؟ قال لي لا ما تخافش، خافش. يروح هو قالع الجاكيت الابيض بتاعه. يلا مين يقول معايا حبايب الافاضل؟ ها، يروح مبدل معايا، يروح مخلعني الجاكيت القذر ويلبسه هو، ويقلع الجاكيت الابيض النظيف ويعمل ايه؟ ويلبسوني انا. هذا هو التبرير اخوتي الاحباء. يبقى التبرير مش بس ربنا يشيل ذنوبي، ما يكفيش. أقول تاني، لو ربنا شال ذنوبي بس ما روحش جهنم، لكن ما روحش السماء. لكن نشكر الله المسيح عمل كل حاجة، أنا بفصصها دلوقتي يا حبايبي. المسيح عمل كل حاجة طبعا، ما عمليش حاجة وحاجة. أنا بقول لو المسيح قال لي مغفورة لك خطاياك بس وسكت، ما روحش جهنم، لكن ما روحش السماء. لكن المسيح عمل الاثنين، قال لي مغفورة لك خطاياك، شال ذنوبي، لكن بس كده؟ لا، يقول معايا راح عمل ايه يا حبايبي؟ ها، راح ملبسني بره، البسني ثياب الخلاص، وايه كمان تاني يا حبايبي؟ كساني رداء البر. حبيبي شق قلبي من على منبر جمعية خلاص النفوس من خلال قناة الكرمة الجميلة بتاعتنا، انا بنادي على كل واحد مش في الجمعية لكن في العالم.

العالم كله. تعال إلى المسيح في هذه الليلة. اوعى تضيع وقتك وعمرك. هاكل ايه واشرب ايه واحصل ايه والطب ساكت تروح جهنم من غير هذا التبرير. التبرير المسيح يخلعك الثياب القذرة خطاياك ويلبسها هو على الصليب، وبدل منها قول معايا يعمل ايه؟ يلبسك البر والكمال بتاعه. نفسك في التبرير دوت؟ اشتاق من كل قلبي. اوعى تروح الأبدية من غير هذا البر. قال الكتاب عن أهمية هذا البر، واحد عمل عشاء ودعا المدعوين قال لهم كل شيء جاهز حتى ثياب الايه؟ العرس. ولأنه مثل عايز يوضح لنا حكاية حبايبي. ودخل صاحب العرس فوجد واحدا ليس عليه ثياب العرس. واحد مدعو جاي حضر لكن ليس عليه ثياب العرس. فسأله صاحب العرس: يا صاحب، كيف أتيت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فسكت. سكت لأنه ما عندوش عذر، ما عندوش حجة حبايبي. قال لنا الكتاب: خدوه من إيديه ورجليه واطرحوه فيه. حبيبي الليلة المسيح يقدم لك بره. عجبني المرنم القديم بتاع زمان لما قال: هو بري كله وفيه أصبحنا كاملا. علشان ما طولش عليكم كتير أحبائي، ما هو ثمن التبرير؟ واحد، كيف أنال التبرير؟ اثنين، بركات التبرير. هذا هو الإنجيل. الإنجيل مش ربنا هأكلك وشربك وخلي ظروفك أشياء ومعدن، لا، هذا هو ليس الإنجيل أحبائي. لكن للأسف النهاردة المنبر تحول إرضاء لأمزجة الناس، تحول المنبر عن خلاص المسيح وصليب المسيح إلى عظات ربنا معاكم هيأكلكم هيشربكم هيديك هيوديك هيخليك وعلى جهنم هيوديك في الآخر. والناس ولا واخده بالها حبايبي. وربنا سامحنا إحنا الخدام لأننا نقدم أحيانا ما يطلبه المستمعون. لكن مرة تاني أنا مع الرسول بولس أقول: لست أستحي بي. حد يقول معاه: لست أستحي بي إنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لأنه فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. يلا السؤال الأولاني، حد فاكر السؤال الأولاني؟ ما هو ثمن التبرير؟ هات لي حبيبي رومية 3:24 من فضلك، ويلا غني معايا هذه الآيات الجميلة. أرجوك أتوسل إليك للمرة الرابعة تاني، اطلع برا الأرض والأكل والشرب، ولا سيما النهاردة الدنيا زي ما انتم شايفين تحولت إلى مطعم كبير، مطعم كبير، شغل الشاغل بتاع الناس. ماذا نأكل؟ ها؟ وماذا نشرب؟ تروح فين؟ لا مش مشكلة. الأبدية اللي مستنياك؟ لا مش مشكلة. وهنا أنا من على المنبر بدق ناقوس الخطر. حاسب أمامك أبدية طويلة، ستنتهي حياتك إن أكلت أو لم تأكل. أين ستقضي الأبد؟ وانت مسافر على الأبدية لابد تكون تذكرة السفر مختومة، خدها منه الآن ليفوت الأول. يلا تمن التبرير بسرعة، تمن التبرير. هنا في سباعية جميلة مش هعدي على السبعة كلهم لضيق الوقت بتاعنا. يلا مين يغني معايا الآية الجميلة؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. سبع حاجات بس كلهم بيدوروا حول عطية المسيح في الصليب. متبررين، خد بالك معايا، مش انتوا أبرار لكنكم متبررين. يعني ايه متبررين؟ حد فاكر معايا معنى التبرير ولا اشرحه مرة تانية يا حبايبي؟ افتكر الجواكت، قصة الجاكت ديت يعني. متبرر. واحد جه لابس جاكت كويس وقال لي: يا مسكين يا غلبان يا صاحب الجاكت الملوث، تعال اشيل من عليك خطاياك والبسك

البر بتاعي. بس ده ليه ثمن يا حبايبي. ما هو هذا الثمن؟ متبررين مجانا بنعمته. ليه مجانا يا حبايبي؟ ليه التبرير مجانا؟ مش لأنه التبرير رخيص، لا، لأنه غالي جدا. لكن المسيح دفع الثمن في الصليب، فيقدم لك هذا التبرير مجانا بنعمته، عطية مجانية من المسيح. بس اسمع الثمن الذي دفع في هذا التبرير، بالفداء. إذن إيه هو الفداء أحبائي الأفاضل؟ الفداء هو المسيح. عندما علق على عود الصليب، عندما وضع الرب عليه إثم جميعنا. واسأل سؤال للمسيح هو متعلق على الصليب حبايبي، متعلق إيه؟ هل بحبهم؟ عندك استعداد تشيل خطاياهم وأثمهم؟ أيوة بحبهم. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. كمل معايا. والرب وضع عليه إثم جميعنا. لماذا تموت يا رب؟ لماذا وأنت البار؟ أنا بحب قوي أشعياء 53. حد فاكر أشعياء 53؟ يلا قول معايا الآية الجميلة. وهو مجروح، صوتكم حلو قولوها معايا، وهو مجروح لأجل إيه؟ معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب هات لي حبيبي آخر آية في الأصحاح دوت لو سمحتوا، بحبها قوي قوي قوي الآية ديت. وعبدي البار، وعبد البار بمعرفة، لا يمكن عدد 10 يمكن أو عدد 11، عبد البار بمعرفته يعمل إيه؟ يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. قولها مرة تاني. عبد البار يعمل إيه؟ يبرر كثيرين، وأثامهم هو يحملها. هات لي 3:24 تاني روميا. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. كيف وصل إلينا هذا التبرير إخوتي الأحباء؟ وصل إلينا من خلال يسوع المسيح، اللي قال عنه الكتاب الذي صار لنا من الله، حد فكر معايا، برا وقداسة وفداء. بر الله، بر الله. عجبني قوي الآية الجميلة الحلوة اللي جت في آخر كورنثوس الثانية 5، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله. الحبيب إذا أتيت إلى المسيح في هذه الليلة، مش بس يشيل عنك خطاياك، لا، كمان يلبسك البر الإلهي، وتصبح أمام الله ليس فقط مبرر، إنما بر الله، بر الله في المسيح. هذا هي النقطة الأولانية. كيف وما هو ثمن التبرير؟ ثمن التبرير متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. كفارة، وهنا كلمة كفارة جت في الأصل بتاعها كرسي الرحمة. كرسي الرحمة، حد فاكر غطى التابوت في العهد القديم يا حبايبي؟ اسمه كرسي الرحمة، ميرسي سيت. ايه اللي بيحصل في كرسي الرحمة دوت في غطى التابوت؟ هارون رئيس الكهنة كان بيخش الأقداس كم مرة؟ مرة في السنة، ويروح واخد من الدم يوم الكفارة، اللي بيعمل كفارة للشعب، وياخد من الدم ويرش على الغطى دوت مرة واحدة. وعندما يرش على الدم مرة واحدة على الغطاء أحبائي، كان هناك وعد من ربنا أنه يكفر عن ذنوب الشعب، بس لمدة سنة. المسيح
مش خد الدم بتاعه ورشه على غطى

تابوت، لكن هو بنفسه الكفارة. عمل لنا كفارة مش سنوية ولا وقتية، لكن يقول لنا دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس. حد يكمل معايا؟ فوجد فداء أبديا على حساب بر المسيح. أعيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني هو وحده محبوبي، مات ومحى كل ذنوبي وفي جنبه أخفى عيوبي، حررني يسوع. حبيبي الغالي أرجوك أرجوك لا تغادر الأرض دون أن يكون عليك ثياب بر المسيح. ليس برك، ليس بر صلاحك، وليس بر أعمالك، فالكتاب يقول إنما أعمال برنا كثوب قصر، ثوب عدة. أروح للنقطة الثانية باختصار. النقطة الأولانية، حد فكر معايا؟ مركزين معايا؟ ما هو ثمن التبرير؟ فكروني بإيه ثمن التبرير؟ متبررين، قول معايا، مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. واحد يوقفني في النص يقول لك ليه بس احنا ظروفنا صعبة، الأسعار متعبة. حبيبي عايز أقول لك اللي ادالك بره، اللي ادالك نفسه، هيبخل عليك بالأمور الأرضية الرخيصة؟ طب قول معايا الآية، الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه. خذ المسيح، خذ بر المسيح. وقال الكتاب وهذه كلها زاد لكم. بسرعة واحد يقول لي طب نفسي أخذ التبرير، كيف أنال التبرير؟ روح لرومية 4 معايا من فضلك. أساس التبرير مشروح في رومية 3. كيف أنال التبرير؟ رومية 4. هذا هو الإنجيل أحباء الأفاضل. أتمنى كلنا مرة تاني خدام ومستمعين نرجع مرة أخرى إلى الإنجيل أحبائي. لست أستحي بإنجيل المسيح. يا خدام، يا وعاظ، يا مرنمين، يا متكلمين، أرجوكم لا تضيعوا وقت العبادة والخدمة بس تقولوا للناس ربنا هيأكلكم، هيشربكم، هيوديكم، هيخليكم، ونقفل إنجيل صليب المسيح. عجبني بيل جريهم العبارة وأنا بحاول أقلدها من هذا الرجل العظيم بيل جريهم. قال الخدمة، الترنيمة، العظة التي تخلو من عمل صليب المسيح تخلو من العمل الإلهي. وقال بولس لست أعدم أن أعرف بينكم. لا ردوا علي يا حبايبي، ردوا علي، لست أعزم أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح. كمل معايا وإيه؟ إياه مصلوبا. أنا أحب الكلام عن الصليب، أحب الترنيم عن الصليب، أحب العبادة عن الصليب، لأن موضوع هنا وفي الأبدية هو صليب المسيح. عارفين لما نروح الأبدية الترنيمة اللي هنرنمها، أنا قلتها قبل كده وأحب أقولها مرة تانية حبايبي، إيه الموضوع اللي هنرنم عنه في الأبدية؟ حد يغششني حبايبي؟ مش هنقول لربنا أنت كتر خيرك أكلتنا وشربتنا وشفتنا وجبت لنا شقق في الأرض، مش هنقول له كده في الأبدية مع أن ربنا عمل معنا كده. بس إيه الموضوع اللي هنرنم عنه في الأبدية؟ حد فاكر؟ رؤيا 5:9 لما نقول له مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أنك تأخذ السفر وتفتح كتومه وتأخذ المجد والعظمة، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا فسنملك على الأرض. يلا بسرعة، كيف أنال التبرير؟ هات لي رومية 4 حبيبي لو سمحت. كيف أنال التبرير؟ رومية 4 عدد 4 وعدد 5 بيقول لنا كيف تأخذ هذا التبرير. اقرأ معايا بس الآية دي

صعب قوي، وهحتاج من حضرتك تركز معايا دقيقتين عشان نفهمها مع بعض. أما الذي يعمله، هنا بيتكلم على واحد عايز ياخد التبرير، بيقول أما الذي يعمله فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمله ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إيه بقى حكاية يعمل والذي لا يعمل؟ خد بالك هنا مش بيناقش قضية إن المؤمن الحقيقي يعمل أعمال ترضي الرب وتمجد الرب، لا، هنا بيناقش قضية كيف أنال التبرير. عدد 4 بيقول واحد عايز ياخد التبرير بأعماله، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا، عايز اسمع الإجابة منكم. ما ينفعش. طب ما ينفعش ليه؟ ليس بالأعمال. متشكر خالص. هنا بيقول لنا سبب عظيم قوي، أتمنى تركز معايا، لماذا لا تنفع الأعمال في التبرير؟ أولا لأن الأعمال اللي حضرتك فاكرها يا خاطي أعمال صالحة، هي في نظر الله غير صالحة. دي رقم 1، وده اللي خلى أشعياء يقول لنا فصح 64 إنما أعمال برنا كلها ك، ده أعمال برنا. يعني واحد خاطي عايز ياخد من ربنا التبرير بأعماله، أنا بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك، ربنا يقول له الأعمال اللي أنت بتعملها ديت يا خاطي اللي أنت فاكرها أعمال صالحة هي كثوب نجس. بالظبط كده زي واحد جايب لك تورتاية جميلة حلوة طعمها حلو، والتورتاية جميلة مش وحشة زي الفل تفتح النفس، بس جايبها لك وهو جاي لك أنت بتبص على إيده لقيتها قذرة وكلها اتساخ وجروح، تقدر تاكلها حضرتك؟ استحالة. وده اللي ربنا قال لهم في أشعياء 1، الخاطي اللي جاي وفاكر هيرشي ربنا، لأنه كله ماشي بالرشوة اليومين دولت، افتح الدرج وحط له وتمشي لك، ربنا ما عندوش درج. حط له صيام براحتك، حط له فلوس براحتك، حط له صلاة براحتك، حط له خدمة، ربنا ما عندوش درج حبايبي، يديك بالتبرير. جوم الشعب في أشعياء 1 جايبين له ذبايح وفرحانين، حد عارف ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ من طلب هذا من أيديكم؟ حينما تبسطوا أيديكم أستر وجهي عنكم. طب ايه السبب يا رب؟ قال لهم أيديكم ملآنة. يا اخويا الواحد يبقى عامل عمايل وراح يصلي، وعامل عمايل وبيصوم، وعامل عمايله وجاي مش عارف يعمل ايه، فاكر ربنا بيترش؟ ربنا ما بيترشيش يا حبايبي. اعمالك يا خاطي ما تدكش التبرير، ريح روحك، لان الاعمال اللي بيعملها الخاطي هي ليست صالحة في نظر الله. الخاطي يحتاج الى المسيح الذي مات. يلا قول معايا يعمل ايه حبايبها؟ يلا قولوا معايا، يشيل ذنوبك في الصليب هو، وهو يروح ملبسك بره. دي مش بعمايلك حضرتك. هنا بيقول لنا سبب جميل للأعمال ما تبررش، بص بسرعة كده، يقول أما الذي يعمله فلا تحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. يعني إيه يا رب؟ يعني إيه؟ يعني أنا جاي وعامل شوية أعمال حلوة كتير ورايح لربنا وبقول له بررني. خد بالك معايا، ربنا هيبررني بقى في الحالة بتاعتي على حساب أعمالي. نعمة من ربنا ولا دين على ربنا؟ ها؟ لا ما فهمتوهاش حضراتكم، أقولها تاني. طب أجيب لكم مثال عشان نفهم، عن عارف الحتة دي صعبة شوية. حضرتك بتشتغل في الوظيفة بتاعتك ماشي؟ وتيجي آخر الشهر بتقبض مش كده؟ ولا مفيش قبض اليومين دولت؟ لا ده في قبض، الدنيا زي الفل وصام طيبين والحاجة آخر حلاوة اليومين دولت يعني. طيب بتشتغل وتقبض، لما يجي صاحب الشغل يقبضك، خد بالك معايا، المرتب اللي بيدهولك نعمة ولا دين عليه؟
الدين عليه مش نعمة، يعني

ينفعش صاحب الشغل يقول لك تعالى خد نعمة من نعمة. ايه يا عمي ده انا اشتغلت وتعبت وانت مديون تديني. اللي بيعمل وعايز ياخد التبرير بعمايله كأنه بيقول ربنا انت مديون لتبررني. اهي معنى الآية كده يا حبايبي. وربنا ما يديش التبرير والخلاص دين عليه، ده يديها ها نعمة منه. اهي معنى الآية، فهمتها؟ يلا قول الآية معايا تاني. اما الذي يعمل، يعني رايح يعمل وعايز ياخد التبرير بعمايله، اما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة، الأجرة هي البر يعني، على سبيل نعمة من ربنا، بل على سبيل دين على ربنا. وربنا ما يقبلش ان يدي الواحد الخلاص والتبرير دين من عليه، لكن بيديه ها نعمة. بص بقى الآية اللي تانية، واما الذي لا يعمل، يعني ايه لا يعمل؟ يعني لا يتكل على اعماله علشان تبرره. اتنين طلعوا الهيكل يصلوا، حد فاكر معايا اسمهم ايه دولت؟ حد فاكرني؟ فريسة والعشار. وعلى فكرة ليه ربنا حكى المثل دوت في لقى 18 يا حبايبي؟ حكى عشان التبرير. قوم واثقون في انفسهم بانهم ابرار. الاولاني حسب عدد 4 دوت، انا بصوم مرتين في الاسبوع وبعشر كل مقتنية ولست مثل هذا العشار، خد ايه؟ ولا حاجة. قال له روح طب بالسلام، انا بديش التبرير دين علي يا حبيبي، انا بدي نعمة. والتاني، التاني رح وقف في الركن اللي هناك ولم يشأ ان يرفع رأسه الى السماء، بل قرأ على صدره قائلا ها اللهم ارحمني انا الخاطي، ان كنت هتبررني على سبيل نعمتك، وإن كنت هتسامحني لأنك فادتني في صليب المسيح، وإن كنت هتدخلني السماء على حساب الدم، لكن أنا مش عامل حاجة خالص تديني التبرير. عارفين الكتاب يقول لنا إيه يا حبايب؟ الحق أقول لكم أن هذا ها نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. كيف أنال التبرير؟ يلا بقى بالاختصار، تعالى بالإيمان إلى المسيح، قل له مع المرنم القديم بتاع زمان، كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك، آتي أنا يا حمل الله الوديع. تيجي تاخد التبرير الليلة دي؟ بقي لي كلمة صغيرة أقولها بسرعة. أنا اتكلمت عن أساس التبرير وتمن التبرير، حد فاكر إيه تمن التبرير يا حبايبي؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. كيف أنال التبرير؟ بالإيمان ولا بالأعمال؟ ها؟ بالإيمان. ثم أخيرا بركات التبرير، وما أكثر بركات التبرير. هقول بركة أو اتنين منهم ونقف نصلي ونرنم مع بعض. هتلي أصحاح 5 حبيبي لو سمحت، حلوة قوي. أصحاح 5 يفتتح بهذه الآية الجميلة، فإذ قد تبررنا بال، لا مش سامع، تبررنا بال بالإيمان لنا. على فكرة مش معنى عمال أركز على التبرير بالإيمان أنا بلغي دور الأعمال، لا مش معنى كلامي كده حبايبي، بس أنا بتكلم النهاردة على اللي ياخد التبرير بالإيمان. وبعد ما تاخد التبرير بالإيمان أوتوماتيك إلهيا رح يطلع منك أعمال. مخلوقين في المسيح يسوع لي أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. عندما أتبرر البركات اللي أخدها، عد بركتين بس من 7 بركات هنا برضو هقولهم بسرعة ونصلي. البركة الأولانية، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا إيه؟ قول مع لنا إيه؟ سلام مع الله. خلي بالك معايا، أنا لو علي قضية أو علي حكم محكمة أقعد في الجمعية مرعوب، مرعوش لو حد طلع لحد دخل خير، لو عربية زمرت برة هيقبضوا علي، لو الموت لو المرض خايف. لكن لما أخد حكم البراءة بتاع المحكمة
أمشي في الشارع رافع

الراس مطمن. عندما تأتي إلى صليب المسيح مش يديك البراءة لكن يديك، احنا عرفنا الفرق، ولما يديك التبرير لك ايه؟ سلام مع الله، غفر خطيتي، ستر عيوبي، مش معايا، ساكن فيا كل الأيام إلى

الآخرة والموت. لا يا حبيبي، الموت لا يرعبني، هو لي افتخار. ماذا إذا يخيفني؟ يسوع في الانتظار. فالتبرير يعطيني سلام مع الله، هو ضمني ماشي معايا، واللي اداني نفسه واداني بره لا يمكن يبخل عليا بحاجة. بص معايا الآية الثانية اللي هختم بيها حبايبي، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. مجدا ليك يا رب. على حساب هذا البر دخلني هذا البر إلى فندق جميل، إلى إقامة جميلة أعيش فيها العمر كله، اسمها النعمة. عايش في النعمة، مقيم في النعمة، مسؤولة عن النعمة. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها، مشية معايا، مسؤولة عن أكلي، مسؤولة عن شربي، مسؤولة عن صحتي، مسؤولة عن تعليمي، مسؤولة عن تعزيتي، مسؤولة عن بيتي، مسؤولة عن ولادي. النعمة اللي هتدخلني السماء، النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. أنا خلصت. الهدية اللي الرب عايز يديها لك الليلة دي حبيبي، مش يأكلك ويشربك، ده بيعملها مع الأشرار وغربان السماء، لكن عايز يديلك، سمعاني سمعني، عايز يديلك التبرير، يشيل اللي عليك من ذنوب وخطايا شالها في الصليب، ويلبسك جماله وكماله وبره. أم لما تيجي لحظة الأبدية تخش على الأبدية وإنت مبرر بدم المسيح. تيجي نقف ونصلي كلنا مع بعض حبايبي، يلا تعالى معايا. وأرجوك ما تروحش من الجمعية، ما تقفلش التلفزيون قبل ما تاخد الليلة دي بر المسيح. اوعى تضيع عمرك ووقتك، هاكل هشرب هروح حاج الأسعار الأخبار، والعدو يدخلك في دوامة تروح بيها على جهنم. يا مؤمن يا مؤمنة، النهاردة تعالى معايا عند الصليب الجلجوسة وقدم سجودك وشكرك للرب اللي خلعك الثياب القذرة ولبسك بره ولبسك كماله. حد موجود النهاردة يحب يجي معايا عند صليب المسيح؟ مش مسنود على بري وأعمالي وخدمتي، لكن تتسند على نعمة المسيح وتقول له على حساب النعمة الغنية خلعني ثياب القذرة الليلة دي، وبنعمتك غطيني ببرك النهاردة على حساب كفارة المسيح. عايز تعيش في سلام يا حبيبي، عايز تعيش في اطمئنان يا أختي، تعالي وتغطي ببره. الله الآب يبص عليك ويبص عليك ويقول لك جميل، كل الجميلة يا حبيبتي، لأنك متغطي ببر بياض وجمال المسيح. بس لما المسيح يبررك ويلبسك بره، يبان في أعمالك ويبان في تصرفاتك ويبان في حياتك. أرجوك مرة أخيرة قبل ما أسيب الفرصة لأخويا يرنم معانا، أرجوك مرة أخيرة تعال معايا عند الصليب الجلجوسة. حد يحب نصلي من أجله الليلة دي؟ نفسه يروح وهو لابس بر المسيح. ربي يبارك، خلي ايدك مرفوعة، خلي ايدك مرفوعة. حد تاني احباء الافاضل نفسه يروح الابدية مش لابس بره اللي يوديك جهنم، اللي يدخلك السماء ثياب العرس، ثياب بر المسيح. ارفع ايدك لو عايز النهاردة المسيح يخلعك ثيابك القذرة ويلبسك بر المسيح. وانت رافع ايدك صلي معايا الصلوة البسيطة ديت. يا رب يسوع، أؤمن بعمل صليبك على استحقاق دم المسيح

الأرض عشان تخلعني خطاياي وقساوتي وتلبسني برك، مش بأعمالي لكن على حساب كفرتك وفدائك، تلبسني برك الأبيض الجميل، أعيش مبرر وأموت مبرر وروح الأبدية مبرر. عايز أعيش في سلام مع الله وفي سلام داخلي. واشكرك يلي اديتني برك مش هتبخل عليا بأكل وشرب. اشكرك يلي اديتني كفرتك على الصليب مش هتبخل عليا انك تشفيني وتوديني وتجبني. كيف لا تهبني معك ايضا كل شيء؟ لكن مرة اخيرة ساعدني ان برك يبان في اعمالي، برك يبان في كلامي، برك يبان في طهارتي، يبان في نظافتي، يبان في حياتي التقوية. الذين تبرروا يمارسوا أعمالا حسنة لمجد المسيح. شكرا لأنك كلمتنا في هذه الليلة. استودعك كل نفس جت عند الصليب عشان تخلعها خطاياها وتلبسها برك. أشكرك لأجل كل نفس مروحة إلا لادي وهي عليها بر المسيح، لها سلام مع الله، مستنية الأبدية لتكون مع المسيح. وشكرا ليك يلي بررتنا، يلي هتمشي معانا بقية الرحلة.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. حلقتنا النهاردة عنوانها معجزات الرسول التي لم يراها أحد. كده كان كله كده إيه بينه وبين إلهه وبينه وبين نفسه. أنا حصل لي زي الإسراء والمعراج وغيره, حاجة محدش شافها. فهنتناول طبعا موضوع الحلقة النهاردة, ومعنا النهاردة ضيفة البرنامج ودايما منورانا. مع حضراتكم برحب بيها الأخت زينب. أهلا بيكي أخت زينب.
1: أهلا بيكي أخت نور, مبسوطة أني معاكم.
0: وعندنا حلقة يعني

0: مش هنقدر نغمض عينينا لغايه لغايه اخر كلمه في الحلقه، مش هنقدر نغمض عينينا من المعجزات. بس متعودين نصلي.
1: أشكرك يا رب من أجل هذا اليوم يا رب، أشكرك لأنك دعيتنا يا رب لخدمتك وإننا نشهد عنك في يوم جديد يا رب، لأنك قلت يا رب بفمك القدوس: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. عشان كده يا رب النهاردة بنتظر حضور مميز ليك يا رب الوقت اللي جاي، وافتقاد لحياة كثيرين يا رب تشرق عليهم بنورك ونعمتك. بصلي من أجل سلامة وبركة لكل إخواتي في قناة الكرمة يا رب، تفتح لهم أبواب جديدة وتستخدمهم، إن كلمتك يا رب توصل لأماكن جديدة والناس ما سمعوش عنها قبل كده يا رب. روحك القدوس يقودهم، ويا رب لكل عمل صالح يمجد اسمك، في اسم المسيح نصلي آمين.
0: آمين آمين. طيب أنا يعني نسيت أقول لأختنا في زينب، كان بنعمة الله هنصلي من أجل أخونا سامح صبري هرمينة، لو ممكن نشوفه. هو كان يعني اتعرف في فترة 2014 و13 و15 الوقت ده، ان هو بدأ خدمة اسمها أخويا المسلم عايز أقولك أني بحبك، بيتكلم عن محبة المسيح وان احنا اخوات والوطن والكلام والدنيا ديت، لكن يعني لظروف ما هو وطبعا مصر عندنا يعني ما أسهل يعني إن التهمة تلصق بمسيحي وتتوضب له كده جناية وتهمة محترمة قانونيا كده ولها اسم يعني، وللأسف كمان بيدفوها للإرهاب يعني بيرهب وبيقدر الأمن والسلم العام ليه مثلا، لأنه كتب بوست مثلا ما عجبهمش كلمة فيه، وهو بقى مسيحي فهو سهل بالنسبة لهم إن هو يتهم بقى ويقبضوا عليه والكلام دوت. أيا تكون الأسباب والوضع الحالي اللي هو فيه أخونا سامح، اللي هو غالبا ليه يمكن من شهر أغسطس ليه كذا شهر كذا شهر هم مش عارفين عنه حاجة، وكمان من بعد حادثة الدير. بس دي كانت إمتى لو ممكن حد يقولي؟ حوالي هي من كم شهر، حوالي شهر أغسطس وكده، فهو مختفي، وكمان في كمان 10 معاه مش عارفين التهم الموجهة ليه، طب هو فين؟ فمن فضلكم يعني أقيموا العدل، يعني من فضلكم أقيموا العدل. المسيحي مواطن مصري مش بيأذيكم، صدقني ما بيأذيك المسيحي، مش هيأذيك، فربنا يهديكم. نصلي من أجله، اذكروا من فضلكم في صلواتكم هو وكل اللي معاه. التعليق الثاني أخت زينب، حاجة في أمريكا بقى، يعني حاجة غريبة وما كانتش يعني الواحد ممكن تيجي على ذهنه ان هم مسلمين يتجرؤوا للدرجة دي، يعني للدرجة في امريكا، يعني يمكن بريطانيا او اوروبا بقوا شوية بيقولوا شريعة وبيعايزين يطبقوا الشريعة. كان عندنا من السورة رقم 2 نشوف يعني حاجة. شوفي اختي زينب، ممكن نعرض السورة رقم 2 و3 و4، 3 سور مرتبطين ببعض. ده دكتور اسمه عطار مسلم، ودكتورة معاه اسمها جمانة. تخيلي بيعملوا ايه في امريكا؟ بيعملوا ختان للبنات. الموضوع اتكشف ازاي؟ اتكشف من خلال الكاميرات داخل المستشفى، لو ممكن نشوف الصور. كاميرات داخل اهو، الاثنين دكاترة اهم سيادتهم، الدكتور عطار ودكتورة جمانة، اكتشفوا من خلال الكاميرات المراقبة في المستشفى في أحد المستشفيات. هما بيعملوا كده في كذا ولاية، منها ميشيغان ومينيسوتا والكلام دوت، كذا ولاية من فيها تجمهر إسلامي أو من اللي عايزين الأمر ده للبنات. اكتشفوا إن في بنت غالبا عندها 7 سنين وفي ألم جامدة جدا، وتابعوا قالوا هي البنت دي عاملة إيه؟ إيه العملية اللي كده؟ اكتشفوا إن هما عاملين لها ختان. لما قبضوا عليهم قالوا لي شرعتنا، دي الشريعة الإسلامية بتاعتنا. تخيلي الجرأة والتجرؤ لغاية فين؟
1: جريمة مكتملة الأركان. لا، وشوفي الجرأة إن هم يعملوا كده في أرض يعني مخالفة لقوانينها، وده يدينا برضو انذار تاني ان هم وقت ما هيتجمهروا، زي فكرة السياسة بتاعت النبوة بدأت كده، اول ما يستقوا ويبقوا يحسوا ان هم يعني جمع من الناس وبقوا عندهم اي شيء من القوة او الباور هيستخدموه بالطريقة دي.
0: وده اصلا اي اسلام اللي هم بيطبقوه ده اسلام القاع، ده اسلام القاع اللي هو ختان البنات ده. حتى مصر نفسها ابتدوا ان هم يجرموا، بقى في قانون.
1: بصي انا ما بستغربش اي حاجه تطلع من الكتاب ده، لان ما بقاش في يعني انا الكتاب ده اي حد هيتبحر فيه هيوصل للقاع، هو البلاد اللي بتنجو بعض

0: الشيء اللي هي بتعمل نسبة وتناسب مع القوانين،
1: بيحاولوا يتحدى، لكن هو عنده في الإسلام بيقول
0: إنما تخيلي لو مجتمع
1: ختنان ختنان الذكر والأنثى،
0: لكن لو مجتمع في الإسلام تخلى تماما عن القوانين ومشي بالكتاب ده كقانون هتبقى غابة. يعني في البوست الأولاني بتقولي هو جريمته إيه على الولد اللي في مصر؟ جريمته المحبة، هو قال له يا مسلم أنا بحبك، وده يخالف، ده يخالف المنهج بتاعهم، هم جايين يضربوا الرقاب.
1: وتخيلي يعني من كم سنة سامح أخونا سامح دوت لما كان بيعمل كده ما كانش حد بيكلمه، كانت الدنيا مش، لكن دلوقتي بقى في مصر بقى الجديدة بقى اللي هم بيعدوا بقى أنها تكون دولة إسلامية ويقيموا بقى فيها الشريعة ولو بشكل جزئي، لكن المجتمع بقى المجتمع المصري بقى شكله متعصب وإرهابي بشكل غريب جداً. ابتدى ان هم يقبضوا على الشخص ده من كام سنه ما كانش فيه الكلام ده. ففعلا
0: هيظل فكره ان انت تعلني بايمانك او حتى تمارسيه في صوره سلوكيات طالما تختلف عنهم هتظل جريمه. أيوة بالنسبه لهم.
1: والمسلم كمان يعني عنده الاسلام مديله جرأة زي ما شفنا كده في الموضوع بتاع الختان، ان هو زي ما قلت انه لما يلاقي نفسه مكانه ومركز ادهوله المجتمع وادتهوله الحريات يبدا ان هو يكسر القوانين بتاعت البلد دي، وعايز يقول يعني شايفين من حقهم ان هم يختنوا بنت عندها 7 سنين ويعرضوا حياه اطفال للموت لان ديننا بيقول كده.
0: واللي ياكد لك انها مش جريمه يقدر يقوم بها الطبيب او الطبيبه لوحدهم، اللي ياكد لك ان في عفونه في التفكير، الاهل اللي هم سامحين وبيقبلوا على عمل حاجه زي كده لاهلهم لاولادهم رغم ان هم عايشين في دول من الدول المتقدمه واللي هي بتجرم حاجه زي كده. فده ياكد لك ان في عفن في التفكير متاصل مهما راحوا، مهما راحوا بيروحوا بنفس الايديولوجيه عايزين يطبقوها في كل المجتمعات السويه.
1: صحيح. طيب يعني ربنا
0: ينور العقول، لان هي البنت لو عارفه لو اكبر شويه يعني كانت حتى تقدر تقول او توديهم كلهم بما فيهم الاهل. انا شايفه ان الاهل لازم يعاقبوا مش بس الدكتور والدكتوره، الاهل كمان لازم يعاقبوا.
1: هو يعني هو نشكر ربنا ان الموضوع اكتشف ويعني هيحكموا يعني هياخدوا هيجازوا قانونيا بحسب قانون البلد.
0: أمين.
1: طيب يلا بقى ندخل بقى على المعجزات،
0: قصص الأساطير اللي جايبينها النهاردة.
1: المعجزات
0: اللي محدش شافها خالص. هي كانت أهم حاجة في إن إحنا وإحنا بنسرد المعجزات. أنا كنت حاسة إن أنا بقرأ كتب أطفال ساذجة، حتى ما تقدريش تقريها لطفل النهاردة. ولاحظت حاجة إن وأنا بقرأ المعجزات دي لاحظت إن تعمده في إن هو دايما يخاطب طرف الآخر في المعجزة حاجة ما تقدرش تشهد عنه. يعني المسيح لما كان يقف يعمل معجزة شفاء أو معجزة كذا كان يعملها للجمع العام. مش للتلاميذ بتوعه بس، فهم قصدي؟ لأن شهادتهم مجروحة مثلا، فكان يعمل المعجزة لخدمة البشرية كلها وللناس كلها ما يعرفهمش،
1: ليها فايدة يعني ليها أثر في اللي موجودين.
0: إنما شوفي بقى السارق، السارق أصل بيبقى برضو لازم تكتشفيه، فتلاقيه دايما ياخد المعجزة مع طرف يا جماد يا شجرة يا جمل كلمه يا مش عارفة حاجة شجرة قربت منه يا فهمة.
1: غير طبعا المعجزات اللي أضيفت بعد كده اللي هو بقى فيها إن اللي هنشوفها في الفيديو رقم 2 اللي هو مثلا زي فيها إن هو أكل ناس، إن الناس شافت،
0: دي مسروقة الناس بالنص،
1: دي بقى دي مكتوبة ومكتوبة مؤخرا من الناس اللي قاروا بقى وحبوا يضيفوا الإسلام. فبيقولك إن حتى حد بيقول فيه 2000 معجزة. يعني
0: أنا عايزة أقول لك حاجة أخت نورة، يمكن المشاهد عايزة ألفت نظره ليها. السيرة اللي اتكتبت دي اتكتبت بعد 150 سنة من وفاته، فأنا لو أنا شايف أن أنا معاصر هذا الشخص، أولا السيرة عشان تتكتب لازم تتكتب من شخص
1: محمد بن إسحاق ده عمل لهم
0: بيدون عمل لهم المفروض بيدون يوميات حد هو معصره. إيه اللي يخلي السيرة دي والخزعبلات دي تتكتب بعد 150 وإيه بعد إلحاح ابن جعفر؟ تقريبا ابن جعفر ألح على ابن إسحاق أنه هو يكتبها، وبعدين لما ألح على أنه يكتبها هل السيرة دي مشروع يأتي به كده فجأة سرد بعد 150 سنة؟ واحنا المفروض زي الاغنام كده نمشي ورا الجموع ونقول امين. ايه اللي خلاهم ده؟ بالعكس ده المفروض ان القرآن نزله وطالب من الناس اللي هم يتبعوه انه ياخدوا اسوه حسنه وياخدوا قدوه.
1: ده القرآن نفسه في سوره الاسراء،
0: يعني من باب اولى، من باب اولى كان هتنزل السيره بتاعته فور وفاته من الناس اللي كانت معاصره وبتدون له يوم بيوم.

0: مش سيره ولا حتى
1: كتب حاجه
0: ولا حتى يعني قالوا تفاسير عن القران اللي كانوا بيسمعوه الرسول.
1: مشروع مفبرك كله عباره عن خزعبلات وخرافات وهلاوس من باب السيطره على الناس ومن باب الخلافه الاسلاميه والعباسيه والكلام اللي احنا عارفينه، واتكتبت بطريقه هزليه جدا. وخلاص هم في الاخر عملوا ارضيه ليكي ان يحطوا حاله عقلك في حاله ثبات، ما هو ممنوع تفكري، فخلاص بدم برمجتك الاول هقولك اي حاجه هتقولي امين. فاهم قصدي؟ انما لو حد يعني تاكد ولا فحص القصص دي صحتها ايه، فيها شهود، فيها وجمعوها في الصحيح وجمعوها في السيرة وجمعوها في أحاديث، وكلها عبارة عن هلاوس خرافية.
0: أي ويعني غير صحتها عقلانيتها، هل تعقل؟ يعني إيه الغرض من المعجزة؟ يعني غرض من المعجزة اللي ده عمله المسيح إن كان لفايدة الناس اللي حواليه،
1: يعني هل يعقل؟
0: كان في سبب.
1: أنا هلفت
0: نظرك، وهي معجزة لحاجة اللي هي يعني ما يعجز عنه البشر في فعل وحاجة فوق طبيعة البشر العادي. فيعني
1: اخواتنا المسلمين اللي ممكن القضيه دي تشغل تفكيرهم وخلاصهم وابديتهم بيشغل تفكيرهم. انا عايزه بس اقول لك سؤال واحد بس، هل يعقل ان القران يذكر معجزات المسيح وما يذكرش معجزات محمد خالص اللي احنا الاساطير اللي احنا بنحكي عليها؟
0: انا بقول لك يا اخت زينب بالعكس، ده هو قال ان محمد ملوش معجزات. قال في سوره الاسراء حبنا المسلمين لو يرجعوا لقرانهم سوره الاسراء 90 ل 93
1: المعجزه الوحيده القران.
0: قال لهم قالوا له اعمل لنا كذا واعمل لنا كذا، ده لدرجه ان قالوا له يعني نزل علينا غضب ربنا، اسخطنا، نزل علينا غضب من الله. قال لهم ايه؟ قال لهم ما انا الا بشر رسول، يعني انا انسان، انا وانا معرفش اعمل حاجه.
1: ما كانوا بيزنقوه. وبعدين عايز اقول لك ان حتى معجزه القران دي ده كلام برضو هلاوس. ليه؟ لان انت المفروض نازل برساله زي ما بتقول للعالمين. طب معجزه القران اللي هم بيدعوها هي فصاحه اللغه العربيه، معنى كده ان هذا الكتاب مش نازل بقى للعالمين؟ ما هي مش بالنسبه لي انا لو بتكلم لغه ايطالي ولا يوناني ولا اي لغه، بالنسبه لي ده اصبح هنا مفيش معجزه، مش نازله لي انا.
0: تنازل تتحدى العرب.
1: انا اذا هو مش معجزه. وبعدين المعجزه تفسيرها ان الله بيدي قدرات خاصه خارقه للشخص علشان تؤيد نبوته. الله ما شهدش عنك في اي حاجه، الله ما شهدش، بالعكس ده كان كل المعجزات كلها لإرضاء النرجسية اللي عندك والاستعراض قدراتك الشخصية، زي قدراته الجنسية كأربعين رجل هم هيعتبروا دي معجزة من المعجزات. إحنا استفدنا بيها إيه إيمانيا؟ يعني أمة محمد استفادت إيه في الناحية الإيمانية ولا قوة إيمانهم بإيه؟
0: استعراض بذكورية الرسول،
1: استعراض حاجات تبقى كريدت ليك أنت كشخص، مش هتفيدنا في حاجة.
0: طيب احنا بقى هنقدم برضو فكرة جديدة، ان احنا في بعض المعجزات هنعمل ربط ما بينها وبين حاجات تانية موجودة عشان نفكر. يا جماعة احنا بس مش عايزين، احنا مش بننتقد، يعني احنا تركنا الاسلام. لو المعجزات دي فعلا يعني فعلا حقيقية يعني او بتعقل بالعقل، يعني كنا اكيد يعني هنفكر، يعني دي حاجات، ده فيها حاجات هنتفرج عليها مع بعض. بس خلينا نشوف الفيديو رقم 2 هنا بقى، هنا اللي هو بيقول انا عايز يثبتهم ان هو نبي. طب نبي ازاي؟ لازم اعمل زي اللي قبل كده، هو المسيح يعمل وانا لا؟ نفتش بقى. وعايز اقول لكم انا بعتقد كمان ان محمد نفسه ما يعرفش ان في الكلام ده اتكتب عنه، ما يعرفش حقيقي، لان الكلام ده أضيف بعدين عشان يبينوا أن للإسلام فيه معجزات، اللي بعد كده اللي كتبوا التاريخ، وكان من مصلحتهم، اللي كان من مصلحتهم أن الإسلام يستمر عشان تفضل ليهم السلطة، عشان يقدروا يحتلوا دول، وعشان يفضلوا دولة ودين قائم، وهم كيان واحد. فاللي كان من مصلحتهم أن الإسلام يستمر هم اللي أضافوا الحاجات دي. فخلينا نسمع مع حضراتكم.
2: الحجور مسك هيك مرة النبي قوم تحجور، وبلشت الحجور تسبح سبحان الله، الصحابة عم يسمعها، ومن النبي حطها بإيد أبو بكر فسبحت، ووضعها في يد عمر فسبحت، علي رمدين، ومن النبي بعينه صفيت عينه، ومن النبي بعينه صفيت عينه، يا رسول الله بير مالح فحلو الماء، يا رسول الله أكل بيقضي ثلاثة والجيش في 5000، يا بسم الله 5000 وحدة أكله، يا رسول الله أكل بيقضي

0: والجيش في 5000.
1: يا بسم الله
0: 5000 وحدات
1: اكلوا. شو هذا؟ هالبزق هيك
0: بساقه هيك بساقه هيك.
2: يعني هو اللي ناقل بجهل. اولا هو بيقول لك ان هو بصق في عين علي فخف. لا هو المسيح المعجزه اللي عملها المسيح ان هو اخذ من الارض من الطين من الارض وتراب وتفل عليه عشان يصنع عجينه. ليه؟ لان العين اللي كانت موجوده دي ده خلق ما كانتش موجوده. العينين الشخص ده كان مولود أعمى مش أعمى بدون عين. العين نفسها ما كانش موجودة. فالمسيح كان بيخلق من إيه؟ من أصل المادة. فهو عمل تفل فيها وعمل مش بثق في عين علي زي ما هو بيقول كده وبثق في المية. طب الناس هتشرب أنت يعني بتعمل إيه؟ بثق في الأكل والصدفة 5000.
3: تفضل. لا ونقل نفس الرقم. ولا أنا يعني طبعا رغم أن أنا أرفض بشدة المقارنة بينه وبين المسيح
2: طبعا،
3: لكن عايزة أوضح لأن إخواتنا المسلمين ممكن ما يبقوش عارفين. فلما بتحكي عن الطينة والخلق، لأن المسيح إحنا مؤمنين إن المسيح هو تجسد فيه روح الله، فعشان كده كانت تخضع له الطبيعة لأن هو الخالق. تخضع له الطبيعة وتخضع له وتسكن ليه الرياح لأن هو خالق الكلام ده
2: بالزبط.
3: إنما بالنسبة لواحد في جهل الرسول وصحابته وبينقل كوبي بيست اللي هو بيشوفه، فهو مش فاهم. هو عارفة لما تنقلي حاجة أوريجينال وبتعمليها تقليد فبيبان قوي فقرها في القصة، بس انت عايزة تنقلي، عايزة تجمعي أي قصص. وطبعا اعتمادا على أنه حرام التفكير، وأكيد أخواتنا المسلمين مش هيتطرقوا للكتاب المقدس يقروه، فمش هيقدروا. يعني قلما منهم اللي هيشوف هو قد إيه ناقل الحاجات دي بصورة تضحك وبصورة ساذجة جدا. وشوفي على رأيك يعني ما لقاش حاجة مقرفة أكتر من كده أنه هو يعني سوري يتف فيها عشان خاطر المعجزة تتحقق. طيب السؤال يعني التاني اللي هو نفسه أنا قلته برضو، ما هو هل ده يعقل إن القرآن اللي هو المفروض ممجد لمحمد
2: ما يذكرش
3: ما يأيدوش بمعجزات الشفاء؟
2: وما فيش واحد من 5000 كده يقول لنا حديث بسند متصل كده
3: لا ومش يعني بس كده. ربنا اداله سلطان يشفي. سلطان الشفاء ده بإيد ربنا. فإنك إنك ترد الواحد عينه أو تفر تعمل كذا، طب من باب أولى كتابك يذكر ده علشان يؤيدك ويؤيد نبوتك. فإحنا نزداد إيمان بيك.
2: لا ويزدادوا إيمان بيه وبالبصق بتاعه.
3: لكن
2: طيب نشوف الفيديو رقم 3 وهنعقب عليه برضو وهنسمع رد الأخت زينب. تفضل.
4: الله عليه وسلم الإبل كانت تفهم كلامه وكان يتحدث معها. اسمع لهذا الحديث العظيم، حديث الجمل الذي دخل بستانا من بساتين الأنصار ومنع الناس من دخول البستان فشكوه إلى رسول الله، فجاء النبي حتى دخل البستان، فلما أبصر ذلك الجمل الهائج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يجري نحوه وخر ساجدا بين يديه وحرك رأسه يلملم رأسه كأنه يعتذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: جمل في الحديث صحيح بيعذبوه أو مش بيعذبوه، بيشيلوا عليه حاجات كتير، ولما شالوا عليه حاجات كتير عملوا إيه؟ لقوه كبر في السن، فلما لقوه كبر في السن راح اتفقوا يذبحوه، والجمل واقف والإخوات بيتفقوا مع بعض. المهم الجمل توحش وبيسموه تأبد تغول، بقى مش قادرين عليه خالص، واللي هيقرب منه مش هيسيبه. فعملوا ايه؟ مش قادرين، راحوا نعمل ايه؟ نروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جه سيدنا النبي الاوضه كبيره، وقف سيدنا النبي على باب الاوضه وهم مش قادرين يخشوا الاوضه اصلا، الغرفه الكبيره دي. فوقف على باب الغرفه كده سيدنا النبي، فطأطأ الجمل راسه وجاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بيقولوا ان الجمل كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، واحد من الجبل كلم سيدنا النبي ان هم اتفقوا على كذا كذا وانا شايف معاهم طول العمر، هي دي مكافاه نهايه الخدمه. فسيدنا النبي زعل، بس الجمل ده حاله خاصه سبيشال كذا بيسموه كده، حاله خاصه مش كل الجمال هتتكلم بقى، بس عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والجمل دي حاله. فسال خلاص، قال لهم يعني انتوا تاخدوه عليه وتسنوا الماء عليه، كنتوا تشيلوا ماء عليه دلوقتي عايزين تذبحوه. فسيدنا النبي عشان يحل الموقف قال لهم بيعوا لي الجمل. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، قالوا طب خدوا الغير فلوس. قال لا تبوظ.
2: سابت عليا الجمل مشاعره المجروحه ان هو بعد ما خدمهم نهايه الخدمه ان هم يقولوا له كذا او لا. واحلى حاجه في المعجزه ان برغم ان الجمل لغته جملي لكن الرسول قدر يفهم.
3: وصلت.
2: قبل ما تعلقي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده، وده يا جماعه من فضلكم ده بجد بقى، ده ايه من القران. فهو بيقول عايزين نعرف اله القران ده عايز يقول لنا ايه. فهو

0: بيقول لك إن آية حاجة أنا عملتها، أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت. خلينا نسمع كده ونربط كلام إله الإسلام بكلام رسوله وندور على عايز يقول لنا إيه. اتفضل.
1: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين، خلقت الإبل من الشياطين.
3: ولذا جاء في السنن من أن هذه الإبل خلقت من الشياطين.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: هذه الإبل خلقت من الشياطين.
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
2: خلقت الإبل من الشياطين. خلقت الإبل من الشياطين.
0: طيب في بقى الفيديوهين اتفضل. يعني هو قال لنا افلا ينظر كيف خلقت، راح الرسول خلقت من الشياطين. طب ايه بقى يعني عارفة يعني عارفة اله الاسلام بيمجد في الشيطان اللي خلقت منه الابل ولا ايه؟
4: عارفين في مشكله كبيره قوي بس عارفه بيتغاضوا عنها، مش عايزين يواجهوها. هم واقعين في مشكله تضارب غير طبيعيه، تضارب الكلام نفسه، لان ما هو الكذاب نساي. طيب اولا يعني استأت جدا من المعلومه رغم اني عارفاها من قبل كده، لان حاشا لاي حد يخلق غير ربنا، فبيدعوا علينا احنا ان احنا مشركين بربنا وان احنا بنقول الاب والابن والروح القدس، وانت بتقول ان الشيطان عنده قدره يخلق. الخالق هو ربنا.
0: خلق الماده يعني ماده الخلق هي الشيطان.
4: لكن الشيطان خلق الابل، خلقت من الشياطين، خلقت منها، فأكيد ربنا مش هيعمل حاجة زي كده يعني. دي حاجة. الحاجة التانية أفلا تنظرون إلى الإبل كيف خلقت، فالمفروض أن أنا بتأمل خلقتها.
0: تديني آية بقى
4: تديني آية تأملها، هتأمل فيها في إيه وانت في بعد كده في نص آخر بتقول لي أنها خلقت من الشياطين. إيه التأمل
0: ده؟ كلام الرسول، الرسول لا ينطق عن الهوى.
4: ده الكلام اللي زي ما احنا قلنا اتجمع في السيرة بتاعته والأحاديث اللي هي الخرافية.
0: طب صعب عليك الجمل ولا لما بيقول لهم دي نهاية الخدمة تعملوا معايا كده؟
4: لا وشوفي
0: وسجد كمان للرسول.
4: لا وخد عارفة بيقولك ايه من كل فيلم أغنية، فيعني هو المسيح أطعم الجموع وشفاء عين علي، وبعدين خد لك شوية سليمان بيكلم الحيوانات فالحيوانات بتكلمه.
0: صح، اشمعنى سليمان؟
4: فبرضه لازم ياخد كوكتيل عشان يقدر يجمع حاجة في الآخر.
0: وبصي بقى المعجزة الأحلى إن الرسول كان أمي، كان لا يقرأ لكن كان بيفهم لغات، مش لغات الناس بره، لا لغات الحيوانات المختلفه،
4: الحيوانات والشجر وكل حاجه.
0: وكانوا بيشكوا له حرام يعني مشاعرهم
4: كل ده. برضو يعني في اخر كل جمله عايزاكي تختميها بكلمه كده بين قوسين، كل ده والقران لا يعلم بيه شيء.
0: طيب
4: القران لا يعلم بيه شيء
0: بالظبط. بما اننا بقى بنتكلم مع اللغه كلامه مع الحيوانات فاهم اللغات طبعا، فممكن نشوف الفيديو رقم 9 ناخده خطوه كده عشان نجيب موضوع الحيوانات كله ورا بعضه. فيديو رقم 9 حواره مع الذئب، وفيديو رقم 10 فنشوفهم كده. اتفضلوا.
5: أيام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسير مع الصحابة في طريقهم إلى مكة، وكانوا يمرون بأحد الطرق التي كانت مليئة بالحيوانات البرية، وبينما كانوا يسيرون مروا على ذئب، فتعجب البعض من وجوده في ذلك المكان، فقال بعض المشركين من قريش المستهزئين: يا محمد، إذا كنت رسول الله حقا فهل تستطيع أن تجعل هذا الذئب يتكلم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بثقة: نعم، سأجعله يتكلم بإذن الله. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذئب وقال له: أخبرهم، هل أنا رسول الله؟ وفي لحظة من لحظات الإعجاز تحول الذئب إلى معجزة حية، إذ فتح فمه وقال بصوت مسموع: نعم، هو رسول الله، بعثه الله بالحق. كان الصحابة مذهولين من هذا الحدث العظيم، حيث كانوا يسمعون الذئب يتكلم بصوت واضح، ما جعل
0: يعني عارفة يعني حب يقول لهم، يثبت لهم النبوة وأنه هو رسول، فاستعان بلغة الذئاب، فخلى الذئب من خلال لغته خلاهم يفهموا إن الذئب يقول هو رسول الله.
4: برضو الحدث والواقع مش قدام جموع من الناس، الصحابة يعني هم دفنينها سوا، فهم قصدي أقولك إيه؟ الشاهد دايما على الخزعبلات اللي بيسردوها لاستعراض قدراته هو وقوته على المخلوقات، دايما الشاهد فيها ليس العامة، فهم قصدي؟ بالعكس، ده في حد انا اتذكر من القصص، حد منهم تقريبا ده ما كانش وصاه بقى ولا ايه، اللي هو كانوا لما كانوا ماشيين هو وبلال ابن رباح، ولما قال له انت سامع كانوا ماشيين

0: جنب القبور بتاعت البقيع. فقال له انت سامع الصوت الصريخ اللي انا سامعه؟ فقال له لا يا رسول الله مش سامع حاجه. فعدى كده قال له ازاي مش سامع؟ في الاخر لما عدى من جنبه قال له اه ده قبر واحد يهودي بيعذب. هو سامع صوتهم من القبور. فاللي كان ماشي معاه قال له انا مش سامع حاجه.
1: ايوه
0: فاهم قصدي؟ اذا ايه وربنا ما بيأيدش اي هلاوس من اللي انت بتدعيها لا بنص قراني ولا بشهود من العامة يقدروا يقولوا ده حصل وحصل وإحنا عصرنا كذا وكذا.
1: ما احنا بنقول إن دي إضافات إنهم عايزين يضعوا للإسلام هم لقوش معجزات ليه فهم بيألفوا.
0: مش للإسلام
1: بس ما علينا.
0: قد ما هم تلاقي القصص كلها بتضع هالة قدسية حوالين محمد.
1: أيوة.
0: مش حتى للإسلام ليه لشخصه هو.
1: بالضبط. طيب برضو نسمع معلش عشان إحنا كده سمعنا هو في كتير بس إحنا بناخد أمثلة بسيطة عشان وقت الحلقة كمان. فخدنا لغة الجمل ولغة الذئاب هنشوف بقى مع بعض في الفيديو اللي بعد كده فيديو 10 الغزالة مش هناخد كتير كفاية علينا قصة الغزالة لأن عارفة مؤثرة جدا يعني وخصوصا يعني إحنا كأمهات فدي أم فخلينا نشوف مع بعض الفيديو ده.
2: عليه وسلم مرة يمشي في شيء من البوادي فإذا هو في جانب يسمع صوتا رقيقا يناديه فالتفت فإذا هذا الصوت ليس من إنسان بل كان من ظبية غزالة صغيرة مربوطة بحبل فجاء إليها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي يصطادني فلا هو ذبحني فأراحني ولا هو تركني فأرضع صغاري فإن لي خشفين صغيرين يعني عندها مولودين صغيرين وقد تعقد اللبن في ضرعي يعني أن ضرعها امتلأ باللبن استعدادا للرضاعة فهي متألمة من امتلاء ضرعها باللبن ولا هو ذبحها ولا تركها فأطلقني حتى أرضع صغاري فقال لها إنك رزق رزقه الله لهذا الأعرابي قالت أعود يا رسول الله قالت عاهدين قال عذبني الله عذاب العشار إذا لم أعد ففكها صلى الله عليه وسلم فذهبت أرضعت صغارها ورجعت فأخذ يربطها فانتبه الأعرابي فقال يا رسول الله ما تريد قال أريد أن أتطلق هذه الغزالة قال لأجلك أطلقها فأطلقها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك دائما ما يذكرون هذه الكرامة والمعجزة ويقولون اللهم صل على سيدنا محمد من كلمته الغزالة هذه قصة كلام الغزالة لسيدنا محمد صاحب الرسالة
1: يعني قصة وحكاية بيتكلم لغة الغزلان كمان وحكيت له مأساتها ولادها اللي مستنيينها وقال لها ده انت الرزق بتاع الشخص ده اتعهدت ان هي تروح شوفي ازاي اخلاق الغزاله راحت اكلت ولادها ورجعت
0: ما يقدرش المعجزه يكون فيها طرف اخر يشهد ولازم الطرف الاخر انت ما تقدريش تاخديه مرجعيه يعني هتروح حد هيروح يسال الغزاله مش هيروح يسال الغزاله ولو حد شهود زي الذئب مثلا قصه الذئب هيبقى من نفس العصابه يعني اللي هم فاهمه قصدي مش للعامه
1: أيوه.
0: ولو كانت للعامة كان من باب أولى رب العالمين اللي اداله رسالة منزلة المفروض وإنه ليها حافظون يعني مش محرف كان أيوه. يذكر الكلام ده كان يذكره لأنه في قصص كتيرة جدا عن الأنبياء مذكورة في القرآن صح؟
1: بالزبط.
0: فكان يفتكروا بأي معجزة من دول عشان إحنا نصدق.
1: طب خلينا نضع قدام الفيديو رقم 7 خلينا نضع قدام أحبائنا المسلمين بجد احنا بجد بنعرض يعني هل الأمور دي اللي بتسمعوها حضراتكم ليها تعليق أكتر من اللي احنا بنقوله يعني انت دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده يعني انت مصدق حاجة زي كده طب خلينا نعرض على العقل شوية كده جماعة فكرة ان الأكل اللي كان بيسبح في قدام الرسول ويقول لك الصحابة سمعوه ده في الفيديو ده بعد كده في موقف لعائشة لما غارت لما زوجة تانية جابت للرسول أكل والمفروض الأكل بيسبح قدام الرسول وكله سامعينه وجات من جوه وجايبة حجر والدب ضرب الطبق وتكسر فهل هي كسرت التسبيح اللي مفروض إن هو يعني لله هل عائشة تعدت على حاجة معمولة لتسبيح الله ولا الأكل بيسبح الرسول ولا مين مش المفروض إن هو اللي بيسبح في بين يدي الرسول بيسبح الله ولا بيسبح الرسول ما هو مين اللي بيعبد هنا فخلينا نشوف الفيديو ده مع حضراتكم وهنشوف اللي بعديه تفضل
3: صحابة سمعوا الطعام بأذنهم وهو يسبح الله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء لا ينسى كان الطعام بين أيديهم وفجأة سمع الصحابة له صوتا صوت تسبيح حقيقي طعام صغير لكنه يذكر الله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا لها من لحظة مهيبة الأيدي ثابتة والقلوب مندهشة والطعام نفسه يسبح رب العالمين
4: أم سلمة أتت

0: طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحفة، والصحابة حوله مجتمعين، أو الصحابة حوله مجتمعون، نعم. فلما بدأوا يأكلون وإذا بعائشة قد أتت من هناك متزرة. تدري ايش معنى متزرة؟ شادة وسطها كذا بإزار، وفي يدها فهر، فهر شو؟ حجر. فأتت على تلك الصفحة ففلقتها بين يدي رسول الله وبين الصحابة، فانفلقت فلقتين وتناثر الطعام. والآن اسمعوا ماذا رد المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. لم يزد على هذه العبارة: كلوا غارت أمكم، وهو يبتسم، وكأني به صلى الله عليه وسلم يكاد يطير من الفرح. أيوة من الفرح، لا تتفاجأ.
1: طب لو الأكل، هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك الأكل بيسبح الله. طب هي يعني كسرت التسبيح، يعني حد بي بي بي بي بيسبح الله، هي اعتدت على هذا التسبيح وكسرت تسبيح خاص بإلهه. وبعدين هو فرحان ويقول كله غرض، فرحان ان هي غيرت.
2: عارفه حشو المناهج، عارفه حشو المناهج.
1: طب فين التفكير؟ طيب
2: لما بتقولي فين التفكير، سرحت في حاجه اعمق. يعني ده سؤال برضو لاخواتنا اللي بيتفرجوا علينا: هل انت مصدق كل الخزعبلات دي اللي هي أتوا بيها بعد 150 سنة من وفاة شخص؟ انت بتتكلم في يعني عهود وأجيال وقرون. وشوفي قد إيه إبليس أعمى أذهانهم إن يجي عند ناسوت ولاهوت المسيح ما يقدروش يصدقوه. طب ما أنت عندك ثقة في الخالق، أنت مش مؤمن بمعجزات الخلق، إشمعنى بتيجي عند الحتة دي ومش قادر تصدقها؟ إشمعنى دي تحريف؟ اشمع مع انها حاجه ابسط بكتير، يعني ابسط بكتير. لو احنا مؤمنين باعجاز ربنا، هي ابسط بكتير من السذاجه اللي بتتحكي، لان ليها بعد وليها اسباب وليها تأييد من الله في قصص كتيره جدا على الواقع. لا جينا قلنا لك بقى ده كلم النمله وده كلم الذئب، وده احنا بنقول لك الناسوت واللاهوت، وان الله تجسد ونزل خلاص ليك والأبديتك، يجي لحد هنا ما يصدقهاش. فشوفي قد إيه الشيطان أعمى أذهانهم، لأنه مش عايز خلاص نفوسهم، هو عايزهم للهلاك. هو مصدق اللا معقول. صدقيني، وأنا سرحت في قصص، كان في زمان ما قصص كده خرافية للأطفال، كان سلسلة اسمها المكتبة الخضراء شبهها بالظبط. يعني مفيش أي حاجة تعقل، ولا حاجة تعقل، ولا تأكد من مرجعيتها، ولا شهود عليها، ولا الكتاب اللي انت نازل بيه ايدها. يبقى انا بستند على ايه علشان امشي ورا الخرافات دي؟ انا كمسلم وانت جاي لي برساله وعايزني اقتنع بيها، ايه استنادي على ده؟ بالايمان، بالايمان بس. يبقى هتؤمن بالهيه المسيح، هتؤمن بالتجسد والصلب والخلاص، لو انت عندك الكونسبت ان انت بتؤمن. لكن انت بتيجي عند حاجات فيها خلاصك بتقول لا مش معقول، ده الكتاب ده متحرف، والخرافات والهلاوس اللي بيفرد بيها محمد قوته دي بالنسبة لك عادي ومقبولة وبتدرسها لأولادك.
1: ويعني طيب احنا عندنا كتير هنعرضه، بس ممكن ناخد تليفون من الأخت نهال وبعدين نكمل بقى كمية المعجزات اللي معانا. تفضلي يا أخت نهال.
3: نعم، السلام يا اخواتي الغاليين، على قلبي الاخت نورة والاخت زينب. انا هدخل في الموضوع على طول، وهبدا بالشكر الخاص لجمله قلتيها يا اخت زينب، وهشتري لها برواز من ذهب على حسابي الخاص، وهي انه اي حد يتبحر في الكتاب اي في القران هيوصل للقاع، وده صدقوني مش ظلم ولا إجحاف ولا عايزين نجرح بيه أي حد، لكن بأمانة وأقول الصدق في المسيح أن كل أصدقائي المسلمين اللي بيشوفوا النور من خلال تعاليم السيد المسيح هم نفسهم بيستغربوا ويقولوا إزاي إحنا كنا قابلين الكلام ده، وبيكتشفوا حاجة مهمة قوي، وهي أن أخلاقهم والمورالز بتاعتهم وإنسانيتهم أفضل بكتير من اللي موجود في الكتب الإسلامية. وبالتالي ده بيحطنا قدام تحدي كبير، وهو هل بقى أنا بعد ما بسمع كل ده هل هفضل مصدقة إن إله الإسلام هو الإله الحقيقي؟ تاني وآخر اخر نقطه هو تعليقي على الاعجاز اللغوي في القران. الحقيقه دي اكبر اكذوبه، لان انا شاطره في اللغه العربيه واكتشفت غلطات رهيبه في النحو، وفي ناس كتير اشطر مني. فالنصيحه اللي دايما بقدمها لاصدقاء المسلمين، ما تصدقوش كلامنا، روحوا واعملوا تشيك بنفسكم من الجوجل واكتبوا ما هي الغلطات النحويه في القران، ما هي الغلطات التاريخيه، ما هي الغلطات الجغرافيه.

0: الوراثية و إلى آخره، هتلاقوا العجب. وصدقوني ده هيوضح إنه كتاب، معلش سامحوني، غير موحى به من الإله الحقيقي. والرب يبارك.
1: شكرا لك. طيب معنا أستاذ أحمد من مصر، أهلا بك، تفضل. أهلا بك، تفضل.
2: ربي يبارك خدمتك وطعم محبتك.
1: ربنا يباركك، اشكرك. حضرتك مؤمن بالمسيح، حضرتك عابر.
2: يعني دايما دايما انا كنت دايما بطرد المسيحيه، وكنت دايما ضد المسيحيه نهائي. بس امنت لما ربي يسوع ظهر لي، وبدا القديس كورولوس الكبير يجيني وصلي في المنام وفي الحقيقه، قديس كورولوس الكبير. والاختبارات معايا عده.
1: امين امين.
2: فمن اسباب عبوري
1: ايوه
2: ان هو قرا النص اللي في سفر يشوع بن صراخ 42 فصل 10، وفي عزيتها من التدنيس
1: ايوه
2: والعلوك في بيت ابوها.
1: ايوه ماشي خلاص خلاص اوكي. صدقني انا كنت هكمل لك، بس قلت خليك تكمل. يعني مسكين بجد، يعني مسكين، حلو قوي على فكره. يعني بس عشان السذاجه بتاع حضرتك دخلت لي قبل كده برضو، فانا يعني حلو قوي، برافو عليك، كملوا. انا ليه خليتك تكمل؟ عشان عايزه اوري المشاهد المسلم العاقل مدى السخافه ومدى الفكر الضعيف. يعني مش عايزة أقول كلمات برضو، يعني براعي برضو يعني مشاعركم، يعني مدى التفاهة الفكر دوت اللي هو عشان مش قادر يرد، عشان مش عارف يرد، عشان محرج إن هو يرد. يعني هيرد على الغزالة يقول لها إيه؟ يعني غزالة اللي بتحكت مع الرسول، هيرد على الرسول خد إن هو ختم النبوة. طبعا هو خده من بين فخدي خديجة لما قالت له إزاي هو نبي وأثبتت له إزاي هو نبي. لا كمان استعال، يعني خد الشهادة برضو من فم الذئاب، من شهادة الذئاب. فأنتم مساكين، يا حرام مساكين بجد. يعني خلاص طبعا، يعني كفاية إن هو كشف حقيقة نفسه، خلاص أنت ضعيف، أنت ما عندكش،
3: ما فيش رد على النص،
1: ما عندكش حجة. يعني انت ليه مضطر تكذب؟ يعني انت يا استاذ قال اسمه ايه؟
3: احمد.
1: انت يا احمد ده اسمك الحقيقي، انت ليه بتكذب؟ يعني معروف ان الاسلام بيعلمك، الرسول علمك ان الكذب في ثلاثة، والرسول نفسه كان كذاب في مواقف كتير. انت يعني ليه بتكذب؟
2: يا استاذ بس اسمعي بس حضرتك، مش انا تسمع قصه عبور يا اختي.
1: ماشي. لا انت انت انت انت لان حضرتك يعني مكمل في السخف، لانك انت ما عندكش رد ترده. انا بقول لك ليه ما تخشش على طول لو عندك سؤال تسال؟ ليه بتكذب؟ ليه التفاهه دي؟ ليه تضيع وقت الحلقه واحنا بنتكلم في مواضيع، او انت داخل عشان تضيعها بالتفاهه دي والكذب دوت؟ يعني اخجل اتكسفوا على نفسكم شويه.
3: لا انا رايي حاجه تانية. يعني هو بدل الميول العدوانيه والانتقاميه في شخص، احنا اللي بنقوله يا جماعه ما حدش ياخده شخصي مننا، احنا بنسرد نصوص وقصص ما بين ايديكوا انتوا. فما عندناش حتى ثقافه انه، عارفه الناس اللي زيه ما عندهمش ثقافه انه يخش يرد على نص الموضوع، خش صلح لي معلومه، قولي لا ده القصه اللي انت جبتيها دي محرفه، ده الصح بتاعها كذا كذا كذا كذا. الرد بموضوعيه، الرد بموضوعية هيكون امتى؟ هيكون لما يبقى عندك حجة. اصل عمر ما السؤال عن الدين او تصحيحه عمره ما بيضعف الايمان، بالعكس بيقويه وبيزيده عمق وبيزيده فهم، بس في حالة واحدة بس، لو كان الايمان ده صحيح. لكن طالما الايمان مش صحيح فانا هخش ارد على شخصي.
1: وعايز دعوه الحلقه عشان مش عايز اسمع بقيه المعجزات المعجزات الجامده. طيب بسرعه استاذن حضراتكم، لو كل مكالمه 30 ثانيه، عشان فعلا عندنا معجزات عايزين نعرضها، يعني عشان يعني نشجع ايمان احمد ده، يمكن يتعلم ان هو ما يكذبش، يمكن يلاقي حاجه كويسه في دينه بدل ما هو محرج يا حرام
3: وخجلان. يروح يفتش الكتب.
1: في 30 ثانيه كده لو كل مكالمه. معانا الاستاذ نبيل، اهلا بحضرتك.
4: ربنا يبارك في الخدمة اللي بيصلوا بتاعتكم. لكن أنا عايز أعرف الأحاديث اللي هم بيتكلموا عليها دي، متهيألي ابتدت 150 سنة أو 200 سنة بعد محمد، وما زالت لغاية دلوقتي عمالين يألفوا فيها، فهتبتدي تتكتب من 200 سنة

0: لغايه 2030 او وما بعد ذلك. عمالين كل يوم يالفوا حاجات علشان يخلوا المسلمين يعملوها. يعني ده الواحد بيقول ولا حتى ابو لمعه كان بيعمل الحاجات الخرافات دي. وفي الاخر حاجه عايز اقول، هم كانوا بيحاولوا يقطي في العهد القديم لما كان النبي رايح يلعن بتاع فالحمار نطق ورد عليه. ربنا يبارك في خدمتكم.
1: شكرا لحضرتك. معنا فاروق من مصر، اهلا بك يا استاذ.

0: مساء الخير.
1: اهلا، مساء النور، اهلا بيك.
0: اتفضل. بس على اخت زينب وعلى الاخت نور، اهلا بيك.
1: ربنا يخليك، شكرا ليك.
0: الو.
1: ايوه سامعين حضرتك، لو بسرعه مداخلتك عشان الوقت. هو غالبا الاتصال مبطئ او حاجه، مش عارفه.
0: ازيك يا اخت نور؟ الله يسلمك،
1: اهلا بيك. حضرتك اسمعني اسمعني اسمعني من التليفون عشان الكلام بيتعاد.
2: ميرسي، شكرا.
0: جالت عباره في سياق الحديث بتاعها.
1: ايوه.
0: جالت يعني ازاي يتكتب ده بعد 150 سنه؟
1: ايوه. طيب، يعني الصوت صعب شويه يا جماعه. فشكرا ليك اخ فاروق، ربنا يباركك، شكرا على مداخله حضرتك معانا. طب مصطفى معانا، انت عايز تقول حاجه في ما يخص عنوان الحلقه او موضوع الحلقه؟ عندك رد مثلا على الذئاب، على الجمل؟ هل وصلت لك في اي معلومه؟ لو هل في اي كتاب من كتب السنه او الشريعه او الفقه او اي حاجه عرفنا ما هي لغه الجمل اللي كلم الرسول؟ تفضل يا مصطفى.
3: مساء الخير من الاول. مساء الخير.
1: تفضل في 30 ثانيه بعد اذنك.
3: في نص الانجيل يوحنا،
1: انجيل يوحنا ما تكلمش عن الجمل يا مصطفى. انجيل يوحنا ما تكلمش عن الجمل او اي انجيل من الانجيل، ما تكلمش ولا عرفنا لغه الجمل اللي اتكلمها الرسول. لا، اللي انت هتتكلم فيه مش موضوع حلقتي، وانا مش عايزه اسمعك. انا بس كنت عايزه اخد رد منك كمسلم، تديني معلومه ايه هي لغه الجمل، ما هي لغه الغزاله، مين ال 5000 اللي الرسول أكلهم بعد ما تفل في، أو سوري يعني باللهجة المصرية، تفلهم في الأكل وتفلهم في المية عشان يحولها من مرة الحلوة. مين يجيله نفس يأكل من أكل ويشرب من شرب حد تف في قدامه، حد بصق في قدامه؟ يعني لو عندك ردود على الكلام دوت اتصل تاني. انت ملك هما الانجيل، انت يعني افهم شويه الدنيا بتاعتك وبعدين الجا للكتاب المقدس. معنا دكتوره مريم والاخ يوسف، اهلا بيكم. اهلا، اتفضلي يا اخت مريم.
4: الو.
1: اهلا اخ يوسف، اتفضل حضرتك.
4: ازي حضرتك اخت نوره؟ وتحياتي للاخت زينب.
1: اهلا بيك، شكرا، اتفضل.
4: طبعا انا بستغرب من اخواتنا المسلمين اللي بيدخلوا يدافعوا بطريقه للاسف مستفزه، او طريقه ان هي تبين الجهل الواضح. يعني الاخ اللي بيدعي ان هو عارف. تمام. يعني انت حضرتك تفكر ان انت مثلا تخدعنا بكلمه انك انت بتدعي معجزه؟ لا، احنا في فعلا
1: وكرولوس الكبير. المشكله ان هو دخل معايا قبل كده.
4: يسوع وقدم المسيح مخالف لحياتهم بدون غش وبدون خداع، وبيقدروا يتكلموا. لكن الواحد لما بيقرا او وكان بيسمع عن القصص دي اللي كانت موجوده وكان يقراها زمان، كان بيستغرب ازاي مخه كان مصدق الخرافات دي والتخاريف دي. انا بحس ان انا لما كنت بقرا الكلام ده، ان انا الواحد كان بيقرا كتاب كليله ودنه.
1: ايوه سامعاك. طبعا ده حتى
4: يعني لما بيجي يقول ان الغزاله اتكلمت والديب اتكلم وجذع النخله اتكلم، ومن البدايه خالص ان جبريل لما نزل بقار حراء، وسوره الفيل بيقول لك بيخدع الناس، يقول لك ان الفيل مشي المسافه دي كلها، معلش، من الحبشه لحد الكعبه عشان يهد الكعبه، وطيور الابابيل وغيره. طب كانت فين طيور الابابيل لما برمكه هد الكعبه؟
1: مثلا
4: لما قتل عبد الله وقال لك انا بالله وبالله انا يخلق الناس ويقتلهم انا، اين طيور الابابيل؟ كانت فين طيور الابابيل في الوقت ده؟ كانت فين طيور الابابيل لما برضه الحجاج ضرب الكعبه بالمنجنيق وهدها؟
1: واتهدت بالظبط.
4: يعني كانت هي مره واحده.
1: هو اتشطر على الفيل، هو اتشطر على الفيل يا اخ يوسف، اتشطر على محمود، الفيل كان اسمه محمود. فهو اله الاسلام اتشطر على محمود وساب الكرامته وساب الناس دي كلها تبهدل له الدنيا والحجاج.
4: الله يبارك حياتك يا اخت نوره.
1: شكرا.
4: وشكرا ليكي مريم معاكي.
1: شكرا، اهلا بيكي يا دكتوره.
5: سلام عليك يا اخت نوره.
1: اهلا بيكي، وحشتينا قريب كده، تشرفينا في صوت العابرين.
5: مبروك عليها الخلاص.
1: اهلا بيك.
5: يعني بجد احنا صعبان علينا اخواتنا المسلمين، لان احنا حاسين بالورطه والازمه اللي هم فيها، بيحاولوا يعني يفلسفوا. يعني هم حاسين بالورطه اللي فيها الاسلام، وحاسين مش عارفين يدافعوا، وحاسين ان هو اتكشف وتعرى الانترنت والقنوات الفضائيه والناس اللي تركت الاسلام، سواء العابرين او اللادينيين او الملحدين، كلهم بيكشفوا فضائح الاسلام. فهم معلش معذورين.

0: يعني عايزين يشتروا ما يمكن ستره، بس صعب لأنه خلاص الحقيقة اتعرفت.
1: صحيح.
0: يعني احنا بنصلي لهم ربنا ينور عينيهم ويعرفوا الحقيقة فيهم. وشكرا لحضرتك.
1: شكرا ليكي. بقت كانت ثقوب في الثوب الإسلامي، أو الثوب الإسلامي دلوقتي أصبحت الثقوب يعني في طق كبيرة جدا يعني، فبيحاولوا يعني يجملوا. طب معلش يا أختي،
2: معجزات تانية بقى.
1: معلش أختي زينب، ناخد بس اتصال عشان بعد كده نقول معجزة واحدة أو اتنين ونختم. طيب برضو بسرعة وفي 30 ثانية معنا الأخت سيلة من مصر. أهلا بك، تفضلي. فقدنا الاتصال بأخت سيلة، بنعتذر لك جدا، معلش. معنا الأخ عبد المسيح من أمريكا، من فضلك 30 ثانية تفضل.
3: ربنا يحميكم. مصر اتغيرت الوقت يا أستاذة نور، المفروض الخدام يتكلموا في الكنائس.
1: أيوة.
3: ويتكلموا بجرأة، ما يخافوش يحذروا الناس. تغير ده بقت الوقت، ما
1: اتغيرت لدرجه ما حدش يقدر يتكلم يا خد مسيح.
3: ما بيجوش حد
1: دلوقتي، اللي بيتكلم بيعتقل.
3: تشدد. ايوه تشدد في افغانستان، ما بيجوش حد. مصر بقت اعلى من افغانستان.
1: ايوه
3: يوعوا الناس، والوقت بيقتلوا اللي راكبين التوك توك المسيحيين، والبنات يوعوا، يعني يوعوا الاسر ان هم عايشين وسط ذئاب.
1: صحيح،
3: ربنا يبارككم.
1: شكرا ليك. وللاسف ذئاب يعني بقت شرسه جدا جدا يعني. طيب تحبي تعلقي ولا ناخد
2: معجزه؟ ناخد في معجزه بتاعت قضاء حاجته والشجرتين لما مشيوا ليه، ولا
1: طب
2: او الماء اللي كان بيطلع من ايديه.
1: هو في
2: احنا معانا قصص كتيره قوي.
1: انا محتاره بصراحه. تحبي ايه؟ في كمان عندنا جبل احد لما اهتز، في عندنا ان هو الميه نزلت من بين ايديه وهو يا حرام اصلا كان بيستنجد ثلاث حجرات.
2: لا انا بستدل على حكايه الشجر وكده، لان زي جبل احد، لان كل معجزاته مع الطرف الاخر جماد، فبحيث انه لا احد يستطيع انه يشهد بحدوث المعجزه. فاهمه قصدي؟ يا اما الفكره كلها، يعني عايزه اقول لك لما الخادم بيكون خادم امين في كراسته، يطلع يقول خدمته ويقول ان المجد كله ربنا مش ليه هو. انما لما تشوفي المعجزات كلها هي في الاخر تمجد شخص محمد. مش المجد لله.
1: انت عايزه تشوفي اللقطه رقم 14، خلينا نشوف الفيديو رقم 14 كده. معلش هو كان ليها فيديو تاني للشيخ بيتكلم وبيشرح، بس احنا ما عندناش وقت، فناخد اللقطه دي بقى ونشوف الشجره بشكل عملي. اتفضل.
4: حتى تريد، تحدى النبي وقال له أنا لن أؤمن بك حتى تريني آية. قال فإن أريتك أتؤمن؟ قال نعم. فأشار له النبي وقال له أترى هذه الشجرة هناك؟ قال نعم. فقال له اذهب إليها وقل لها إن نبي الله يأمرك أن تذهبي إليه. فتعجب من كلامه فذهب إليها مترددا، وهو يقدم رجلا ويؤخر الأخرى، حتى وصل إليها فقال لها إن محمدا يأمرك أن تذهبي إليه. فإذ بالشجرة تتحرك من مكانها وتذهب إلى رسول الله. العربي يقف مكانه من الدهشة لا يصدق، حتى إن وصلت لنبي الله فقال لها عودي إلى مكانك، فعادت من جديد. فلما رأى العربي ذلك بعينيه، الشجرة تتحرك من مكانها وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ثم عادت إلى مكانها مرة أخرى. عندها نطق العربي بشهادتين وأسلم في الحال.
1: أنا بفكر الشجرة استفادت إيه لما خلاها مشيت من مكانها ورجعت مكانها،
2: وهو
1: يعني هي ذنبها إيه؟
2: عارفة فكرة كمان السيطرة عليهم هم شخصيا بتقديس نفسه، وان هم يخافوا ويرهبوه. فهم قصدي؟ زي فكرة بلال بن رباح لما كان ماشي معاه، هي برضو الموقف لما قال له انا مش سامع صوت القبور، وعايز يوريله ان اللي لم يطاعوه والكافرين صوت عذابهم هو سمعه. يعني هو برضو فيها أسلوب من السيطرة والترهيب غير مباشر. فهم قصدي؟ برضو لاستعراض القوة الشخصية. مش لمجد الله.
1: والتعامل مع الجماد وإزار إن الجماد زي جزع النخلة بيبكي وزي الشجرة
2: كتير كلام. احنا ملحقناش من الوقت.
1: ممكن ناخد الفيديو رقم 11 ونشوف برضو نوع من أنواع الجماد. احنا المعجزات كتيرة، ممكن نعمل حلقة تانية، بس خلينا نشوف الفيديو رقم 11 وهنشوف، هناخد برضو 12 بس نشوف ده الأول. تفضل.
5: سلام. في مرة صعد جبل أحد ومعه رفيقاه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وفي بعض الروايات سيدنا عثمان أيضا كان معه في هذا الصعود. فارتج الجبل مهابة من سيدنا محمد وطربا بمعية سيدنا محمد، فسكنه رسول الله بقدمه وقال له أثبت أحد رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالجماد. ولذلك الشاعر يختصر هذا المشهد من الرحمة المحمدية ويناجي رسول الله قائلا يا

0: رسول الله نزلت عليك من الإله مهابة فاضت على أحد فمال وأجفلا لو لم تسكنه برجلك قائلا أثبت لأصبح ذائبا متحللا.
1: طيب يعني هو على جبل أحد فالجبل يعني اهتز من مهابة اللي عليه، يعني ممكن يعني الحدث ده ممكن يكون زلزال عادي عادي، والزلزال مثلا بياخد مفيش يعني 20 ثانية 30 ثانية، فهو قال له أثبت أحد فدي كانت مهابة واتقال فيها بقى شعر. طب ما نشوف كده الفيديو رقم 12 ونشوف مين كان بقى بيعلي بقى. هو قال له أثبت بس فثبت، فكان بس كان في شخصية في الإسلام دايما بيعلي على الرسول، فنشوف الفيديو رقم 12.
2: نازل والبراكين، حدث زلزال مرة في زمن عمر بن الخطاب في المدينة، حصل ترجة أرضية في المدينة المنورة. سيدنا عمر كان يمسك في يده الدرة، تعرف أنت الدرة العصاية اللي مسكها، فلما اهتزت الأرض ضربها بالعصا. ضرب إيه؟ ضرب الأرض. فلما اهتزت الأرض ضربها بالعصا. ضرب إيه؟ ضرب الأرض. ضربها بالعصا وقال لها أثبتي ألم أعدل عليك؟ ضربها بالعصا وقال لها أثبتي ألم أعدل عليك؟ فثبتت الأرض على طول.
1: فالرسول قال له بس العهد والدين. لا ده بقى لا ده عمر لا اثبت ايه ضربها
3: ضربها اتعدلت على طول
1: اتعدلت.
3: ايوه ما هو مش جايب من بره، دي كرامات
1: بالظبط. كلمه ختاميه بقى خلاص،
3: كلمه بتاعتك المعتاده الحقيقه مش ما عنديش على لساني حاجه غير ان فعلا فعلا من كل قلبي تعرفون الحق والحق يحرركم. المسيح جه لخلاصك، المسيح جه باستنارة تشيلك من كل الظلام وكل التوهة اللي إبليس واخدك فيها رايح جاي. فبصلي من كل قلبي ان انت تتحرر بنعمة المسيح وتتحرر بنعمة ربنا اللي جت لخلاصك والأبديتك.
1: أمين. شكرا لك يا أخت زينب وشكرا لحضراتكم. بنصلي فعلا ان تستنير القلوب والعقول ونبدأ نفكر ونشوف اللي احنا فيه ده يا جماعة حقيقي ولا مش حقيقي، هيودينا لفين. ابحث ابحث والرب يسوع المسيح زي ما بقول في كل حلقة بيقولك أنا هو الطريق والحق والحياة، اوعى تضيع أو يضيع منك الطريق، لأن هو ده اللي هيعرفك الحق، لأن ده ضمانك للحياة الأبدية. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

0: غفر خطاياي.
1: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
2: ولكل مرحلة تحدياتها.
1: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
3: الموضوع مش بسيط،
2: حتى لو كوميديا سوداء،
1: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
2: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
1: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
4: قريباً على شاشة قنوات الكرمة.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نتجمع عند أقدام المحبة، عند الفادي والمخلص، عند المعطي السخي واللي مربوط عنده العطاء. كلنا محتاجين له، تعالوا نعرض احتياجاتنا عليه، نقول له باركنا البلاد يا رب، فرح قلوبنا وعزينا، انت ادرى باحتياجات نفوسنا يا رب، ملناش غيرك، ملناش غيرك.

مالناش غيرك، كلمه كلميه كلنا نرفع طلباتنا ليه. عايز يغنينا، عايز يعطينا كل شيء بحسب وعده، قال كل شيء لكم الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. صلوا. كل المجتمع حوالينا في كل ركن في العالم كلنا نرفع الصلاة عند أقدام المحبة. ما فيش غيره مخلص، ما فيش غيره سند، ما فيش غيره ملجأ. يسوع المسيح وحده كرم ومجد ليك. أعلن ذاتك، أعلن ذاتك، أعلن ذاتك، أعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوانا من شر

كل واحد وكل واحد نقول له اكشف عن عيني لأرى مجدك، لأرى مجدك لو جدنا في محضرك. اجمع شتات أفكارنا من العالم والأمور الجسدانية، وعيشنا الساعتين دول في كنفك، في حماك، في رضاك، كرامة ومجد ليك. املأ قلوبنا بحبك، نحبك من كل القلب ونكتفي بيك، نكتفي بيك. انت النصيب الصالح، ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

رفعت البالي مناش غيره، مناش غيره، مناش غيره، نشبع بيه ونكتفي بيه وأقول له

معايا يا عريس النفس الغالي اللي في وسطينا، حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي تفرج عني. حينما ألقاك يا سيدي

ملا شريرك ملا شريرك. أعبر إلينا ببركة جديدة النهاردة يا رب. أعلن ذاتك لكثيرين إن لم يكن للكل. أعلن ذاتك للكل وأعطيني اسمك مجدا في وسطينك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك.

Mencanada. كرمه مجدنيك خدنا على جبلان، كلم كل نفس ساجدة بين يديك، اصنع منا معجزات، كلنا نكلم المسيح اللي في وسطينا، حاضر بشخصه لكل شخص، حاضر بنفسه لكل نفس. عجيب عجيب عجيب، صادق في مواعيده، حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. صلي، انت مظلوم اشكيله ظلمك حينصفك، انت تعبان اشكيله تعبك حيريحك، انت مريض اشكيله مرضك حيشفيك، انت كل شيء عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة. احنا مش بنضارب الهوى، لينا ثقة انك في وسطينا، وامر بالبركة، اقبل شكر قلوبنا، كرامة ومجد ليك. أمين أمين. ودلوقتي زي ما احنا متعودين نقول كلمتين كده، لا للوعظ ولا للتعليم، لكن للفايدة.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة إيه؟ كم في الشهر؟ 25 نوفمبر، بداية إيه؟ قولوا معايا، بداية صوم الميلاد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. ناس كتير يسألوا عن الصوم، احنا هنتكلم كلمتين بالروح القدس وربنا يعلمنا عن الصوم. يمكن البعض بيفكر ان الصوم كده كده كده الى اخره من الكلام. رب المجد يسوع لما جه يتكلم قال يا فلان يا فلانة، لما تصوموا ما تظهروش للناس انكم صايمين. الموضوع مش موضوع افتخار، مش موضوع افتخار. اغسل وجهك وادهن شعرك ولا تظهر للناس انك ايه صايم، ولا تظهر. الموضوع مش منظرك، مش منظرك، ولا انا هقدم حاجه لربنا زي ما وقف العشار وقال له ايه، وقف الفريسي وقال له ايه، اشكرك اللهم اني لست مستبق الناس الظالمين الزناه الخاطفين ولا مثل هذا العشار. اصوم مرتين في الاسبوع وأعشر كل ما ده، أنا بصوم الأربعاء والجمعة على طول، ده أنا مش بهيف، مش بخمي. بصوم لمين؟ بيقول المكتوب يقولون لماذا صمنا ولم تنظر. ده بيتكلموا ربنا، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ إحنا صايمين، لماذا صمنا ولم تنظر؟ ولكن ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. يا سلام، فيرد عليهم ربنا يقول هو ما أنشي كذبين يعني، لكن أنا اللي بقول ها إنكم في يوم صومكم توجدون مصرخ ملاهي ولعب وبتاع، وبكل أشغالكم تسخروا مشغولين بالدنيا وإلى آخره، وغير الخطايا وغير الخطايا. ما ينفعش يصوم مع الخطية، ما ينفعش، ما ينفعش يصوم مع الخطية. لازم توبة توبة توبة توبة حقيقية، توبة حقيقية. ربنا بيكلم الناس دي بيقول لها ايه؟ بيقول لما اكلتم ولما شربتم افما كنتم انتم الاكلين والشاربين. يعني لما بتاكل لقمه مش انت اللي بتاكل، لما بتشرب مش انت اللي بتشرب. لما صمتم ونحتم هل صمتم صوما لي انا يقول الرب؟ هل استفدت حاجه من وراكم؟ صومكم عمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ ما ينفعش يصوم مع الخطيه. لازم قبل ما اصوم اكون متاكد ان السكه سالكه بيني وبين ربنا، والخطيه ما تحجبش الرب عني. خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين الهكم وحجبت وجه الرب عنكم. قبل ما اصوم لازم أتأكد أني أنا لي علاقة وثيقة بالرب، أقول أنا تايب، أنا عايش حياة توبة، أنا عايش حياة توبة. والتوبة مش كلام، توبة مش كلام. تعالوا نشوف بعض الكلام اللي يقوله مثلا الروح القدس بلسان معلمنا أشعيا. في أشعيا 58 بيتكلم عن الصوم المختار. أليس هذا صوما أختاره؟

للصوم نمرة واحد حل قيود الشر، اللي هي التوبة اللي أنا بحكي عليها، حل قيود الشر. يعني فلان ما يكونش مقيد بخطية، مقيد بشر معين، بعادات سيئة غريبة. حل قيود الشر قبل ما أصوم ولا أقول أنا صايم، لازم أكون دقت الحرية في المسيح يسوع وأقول حبيبي حررني، بحبه أسرني، كل ما أفكر كيف حررني أشتاق أخدمه. يا سلام، اتفكت القيود، عايش حياة توبة حقيقية، عايش في حرية، شو قلبي إني أكرم إلهي.

مستحق. يبقى نمرة واحد حل قيود الشر. إنسان اللي عايش مع المسيح في حرية مجد أولاد الله، إنسان منطلق ما فيش خطية تأسره، فيش عادة مسيطرة عليه، إنسان عايش الحرية. نمرة واحد صوم المختار. نمرة اتنين فك عقد النير. فك عقد ايه؟ فك عقد النير يعني افرض كنت مداين حد تسيب له الدين، راهن حاجة ترجعها، تغفر، ترحم. فك عقد النير يعني ما يكونش الشيطان ربطني بحاجة ومعطلني بحاجة، أعيش كابن لله معطي رحيم مسامح. فلان مديون ليا بس مش قادر يسدد، نسيب دي. يبقى نمرة اتنين اطلاق المسحوقين احرارا. المسحوقين المغلوبين من خطيه اللي الشيطان اسرهم عبدهم، ومرة لا تكن تحتنير مع غير المؤمنين. ما تكونش مرتبط بشيء لا يمجد اسم الله، أو مؤمنين، أو نير لأي خطية أو عادة رديخ. قطع كل نير.

نير، قطع كل نير. يعني ليك صديق سيء وانت قدمت توبة، خلاص هو الحال، هو الحال. في خطية مستعمل ليها تتركها، وبعدين بيقول أليس أن تكسر للجائع خبزك، أليس أن تكسر للجائع خبزك. زي ما بيقولوا إن الصدقة والصوم جناحا الصلاة، جناحي الصلاة. وعلى رأي البعض قال اللي يدي لقمة لإنسان مسكين أحسن من الصوم. أليس أن تكسر للجائع خبزك قبل الصوم؟ عارفين ليه تكسر للجائع خبزك أفضل من الصوم؟ طبعا ده ما يلغيش الصوم، لأن لما هتدي الجائع خبزك أنت بتديه لمين؟ لمين؟ للمسيح. كنت جوعانا فأطعمتموني. صومك مش هيعود على الرب بشيء، لكن تعطي للجائع خبزك دي وصية انك بتشتغل مع المسيح، بتدي المسيح، بتكرم المسيح. الاخر من الكلام ده، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. يا سلام، زي ما بيقول البعض كويس إنك تدي المسكين صدق، المسكين صدق. كان بيطرق بابك أو قابلته في الطريق، لكن الأحسن يعني افرض شحات جه خبط على بابك بتدي له حاجة، لكن الأحسن بيقول إيه؟ أن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك. وبعد كده إذا رأيت عريانا أن تكسوه، إذا رأيت عريانا أن تكسوه. كل ده شغل مع المسيح. جوعان أطعمتموني، عريان كسوتموني، عطشان سق، إلى آخره من الكلام ده. رأيت عريانا أن تكسوه. الشيء بقى المهم أوي، ألا تتغاضى عن لحمك. مين لحمك؟ زي ما لبان قال ليعقوب أنت لحمي، اللي هم أهلي وناسي، أهلي وناسي. لا تتغاضى عن لحمك. يعني إحنا بنقول إن لما تيجي تعمل صدقة أو حسنة أو تساعد حد، دور على قرايبك الأول، دور على قرايبك، وبعدين دور على الغريب، وبعدين دور على الكنيسة، وهم دول الكنيسة. ألا تتغاضى عن لحمك، ده الصوم المختار. الصوم هواش بس تغيير نوع أكل ولا انقطاع عن أكل، لا، ده الصوم حياة، الصوم حياة، والصوم أعمال تمجد اسم الله، والصوم ده شخص بيمثل المسيح، له كل المجد، أو الرب مالك عليه، فبيتصرف في حياته. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هرجع تاني أقول الكلمتين دول، أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، إطلاق المسحوقين أحرارا، قطع كل نير، أن تكسر للجائع خبزك،

وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. ده الصوم المختار. يبقى أولا كل سنة طيبين، نحن بدأنا الصوم لكن نراجع حساباتنا، هل يا ترى إن ما كناش طيبين بدأنا حياة التوبة؟ بدأنا حياة التوبة. وحاجة مهمة أركز عليها، قلوبنا مليانة محبة، قلوبنا مليانة محبة. الإنسان الأمين واللي خايف على أبديته يراجع حساباته. في ضغينة بينك وبين حد، بتحقد على حد، بتكره حد، ظلمت حد، ظلمت حد، راجع حساباتك قبل ما تصوم عن العيش والمية. صوم عن الشر والخطية، واطلب ان ربنا يملأ قلبك بالمحبة، وقلبي يملأ قلوبنا بالمحبة، ما يكونش في ضغينة جوه أي قلب ولا حقد أو مرارة، لكن امتلي بالمحبة وقول له املاني بالمحبة وسير أنت أمامي. أحب كل واحد وما يكونليش في الدنيا عدو واحد. قبل ما أصوم عن العيش والمية أصوم عن الخطية وقول له رب املاني بالمحبة، املاني بالمحبة واسر أنت أمامي، املاني بالمحبة واسر أنت

0: الصوم المختار. كل سنة طيبين لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ودلوقتي نشوف تليفوناتكم معانا. رأفت من المنيا، تفضل بسرعة كده على مهلكوا عليا. أيوة رأفت، يا رأفت. نعم.
1: لعبتك قبل الليالي.
0: تفضل يا حبيبي.
1: ربنا يخليك ويكسبك يا رب. من اكتر بتسالوني عايز تلبس الصلاه.
0: عايز تلبس الصلاه، حاضر. عشان ايه؟ عشان معانا مريان من سوهاج. اتفضلي يا مريان.
2: مساء الخير يا ابونا. انا متجوزه من سنتين وثلاث شهور ومعايا عيل سنه ونص تقريبا، ومن ثلاث شهور جوزي تعب قوي وعمل اشعاعات وتحاليل راح طلع عندي فشل كلوي مره واحده وفجاه بس، وهو دلوقتي لي ثلاث شهور بيغسل وهو لسه ما تمش ال 30 يا ابونا، ومحتاجه صلاتك قوي. كل الناس بتقول خلاص هو قدامه يا يغسل يا يزرع كده، والغسيل انا مش مستحملاه، وزرع الكلى عايز فلوس كثيره، محتاجه صلاتك. انا منتظر الرب، انا من ساعه ما حصل له الموضوع ده وانا صايمه الرب وبقول له يا رب انت تدخل وتشفيه، حتى لو الناس كلها قالت مستحيل انا بقول انك انت تقدر، فمحتاجه صلاتك يا ابونا.
0: هنصلي كلنا. مد ايده والمس.
2: هو اسمه ايهاب يعقوب يا ابونا.
0: نعم،
2: هو اسمه ايهاب يعقوب.
0: إيهاب يعقوب.
2: يعقوب.
0: حاضر، كلنا نصلي لإيهاب يعقوب، آمين. إيفون من إسكندرية، تفضلي.
3: أيوة يا أبونا، أطفي خالص؟ أطفي التلفزيون؟
0: أيوة. أطفي التلفزيون من فضلك.
3: نعم نعم من فضلك.
0: اطفي التلفزيون من فضلك. يو. معنا مريان من القاهرة.
4: الو، سلام يا سبونا.
0: سلام.
4: نقبل الايادي، كل سنة وقطك طيب.
0: وانتو طيبين يا بنت.
4: يا ابونا انا محتاجك خالص خالص خالص في موضوع.
0: محتاجه للمسيح.
4: بصي يا سابونا، انا بقالي فتره تعبانه، بقالي فتره تعبانه وبلف في الدكاتره ومفيش، يعني كل ما اعمل اشعه وتحاليل تطلع كويسه، اتضح في الاخر ان في حد مأذيني يا ابونا.
0: في حد مأذيني؟
4: اه يا ابونا.
0: اتضح ازاي؟ طيب عرفت ازاي؟
4: نعم،
0: عرفت ازاي؟ بتقول اتضح، عرفت ازاي؟
4: في حد قال لي يا ابونا.
0: مين اللي قال لك؟
4: في حد من الاباء يعني.
0: طب ولما قال لك صلى لك؟
4: لا يا ابونا.
0: امال ايه؟
4: وانا بعترف وبتناول وعلى طول يعني بروح الكنيسه صدقني.
0: وعايشة حياة.
4: بس انا فعلا تعبانه يا ابونا.
0: عايشة حياة توبه؟ عايشة حياة توبة؟
4: صدقني يا ابونا ربنا يعلم.
0: ربنا يعلم. إن كنت عايشة حياة توبة الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتك. عارفة ربنا بيوعد ولاده وبناته اللي عايشين معاه ومحتمين فيه، بيقول لهم أنا يقول الرب أكون سور نار من حولها ومجد في وسط. سور نار. فالإنسان مع المسيح، اللي عايش مع المسيح، المسيح حواليه سور نار، والمسيح اللي لبسناه في المعمودية، كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، مطالبين ان احنا نعيش لابسينه. البسوا المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات، والابن الضال لما راح الكرة البعيدة تعرّه، ولما رجع في حضن أبوه بيت أبوه لبس التوب مرة تاني. فاحنا محميين في المسيح يا بنتي، إن كان في أي خطية سيبيها وعيشي التوبة حقيقية، وربنا يحررك ويفك أي قيد أنت مقيدة بيه. ربنا معك يا مريم بنت الرب. من تفضلي.
5: أهلا مكمل أياد يا
0: أسنى. أيوة.
5: أنا أصلي الباب.
0: نعم.
5: الباب عندي خمسة.
0: مين؟ الصوت مش واضح. الصوت مش واضح.
5: الباب عندي خمسة.
0: ايوه.
5: وهيعمل بعد يومين اساعدني.
0: نصلي لبابا. حاضر. حاضر. اسمه ايه بابا؟
5: اسمه عفت.
0: عفت؟
5: اه.
0: حاضر. كلنا حنصلي لعفت، ربنا يمد ايده ويشفيه. معانا امير من اسيوط، تفضلي يا امير. أمير فين أمير؟ ألو.
6: ألو.
0: أيوة.
6: أيوة.
0: أمير.
6: آه أمير معك.
0: تفضل يا حبيبي. تفضل.
7: الو.
6: الو.
0: تفضل انا سامع.
6: ازيك يا كوتش ابونا؟
0: الله يسلمك، تفضل.
6: يا ابونا معايا ابويا عامل حادثه وفي العنايه المركزه.
0: ابوك؟

0: هنا؟
1: الو،
2: معايا ابويا عامل حاسه في العنايه.
0: نصلي له. حاضر. وايه تاني؟ في حاجه
2: تانية؟
0: نعم. ايوه يا امير.
2: اسمه مجدي يا ابونا.
0: حاضر، نصلي المجدي. حاضر، مجدي عامل حادثة. حاضر، معانا حنة من البحر الأحمر. أيوة يا حنة.
3: قبل ادعي ابونا.
0: تفضل.
3: ازيك ابونا؟ طيب ابونا؟
0: وانت طيب يا حميد.
3: حلو.
0: نعم نعم يا حنة.
3: أي يا ابونا، انا معايا بنتي مربوطه.
0: نعم.
3: معايا بنتي مربوطه لي 5 سنين في البيت.
0: بنت ليه؟
3: أي يا ابونا.
0: اتكلم يا حنة، انا سامع.
3: من البحر الاحمر يا ابونا.
0: ايوه اتفضل.
3: انا بنتي يا ابونا لي 5 سنين مربوطه في البيت.
0: يعني ايه مربوطه في البيت؟
3: ما تطلعش خالص.
0: ليه؟ ليه؟
3: و البنت سبقت في الحمام.
0: عملت ايه؟
3: ملبوسه في الحمام، لان سرقت مره جت واحده بتضربني بالسكينه.
0: فين بنتك دي؟ بنتك معاك دلوقتي؟
3: مهني يا ابونا، مهني.
0: ها؟
3: مهني. مهني.
0: مهني. امال حنة دي ايه؟ انا
3: قلت لها 5.
0: ها؟ بنتك معاك جنبك؟
3: بنت اسمها مال يا ابونا.
0: بنتك معاك جنبك؟
3: ايوه.
0: بنتك دلوقتي موجوده؟
3: لا انا حاسس بنتك قدام، مش بتقدر تحضر يا ابونا، مش بتقدر تحضر على التلفزيون
0: يا ابونا. هي فين دلوقتي؟ هي فين؟
3: انا بنتي يا ابونا مربوطه لي 5 سنين.
0: ايوه يا ابني، انت في البيت دلوقتي؟
3: معمول لي عمل يا ابونا و
0: اطفي التلفزيون من فضلك.
3: اي يا ابونا.
0: اطفي التلفزيون.
3: انا ابونا
0: طفيته.
3: انا بنتي يا ابونا، بقول لك بنتي يا ابونا مش بتطلع خالص من البيت دي 5 سنين.
0: اطفي التلفزيون.
3: طفيته يا ابونا.
0: طفيته. طفيته.
3: ايوه طفيته يا ابونا.
0: طفيته.
3: ايوه طفيته يا ابونا التلفزيون.
0: بنتك معاك دلوقتي في البيت؟
3: ايوه بنتي معايا، بس مش قادرة تحضر التلفزيون. مش قادرة تحضر الجيم على الاجتماع خالص.
0: بلاش التلفزيون.
3: تروح الكنيسة.
0: انت مش بتتكلم في التليفون دلوقتي؟
3: ايوه بتتكلم في التليفون يا ابونا.
0: روح وحط التليفون على ودنها.
3: حاضر. اهي يا ابونا معاك.
0: اسمك ايه يا بنتي؟
3: مش لازم تتكلم. كلم ابونا بكاري. كلمة ماري. ماري. مش راضي يا
0: ابني تسمع. مش راضي تتكلم.
3: لا مش هتكلم. دخلت الحمام، هربت منه ودخلت الحمام.
0: ايه؟
3: دخلت الحمام دلوقتي، انا بس حاطط صورتها قدام.
0: افتح وهاتها. افتح الحمام وهاتها. فتحت الحمام.
3: تلبست عليها يا ابني.
0: ايه؟ تربست عليك.
3: الباب عليك. انا حاطط صورتها جنب التلفزيون.
0: حاطط صورتها.
3: حاطط ميه.
0: ما احنا هنصلي على الصوره.
3: سامع معلش يا ابونا، عشان احنا متعذبين. انا راجل كبير في السن وبخدمها دايما، مش قادر اخدمها.
0: طب خليني اسالك.

0: اسمعني انت، اسمك مهني يا مهني؟
1: ايوه يا بني،
0: انت
1: ايوه يا بني.
0: بتشرب سجاير؟ بتشرب سجاير؟
1: مش بروح اي حته، قاعد في البيت على طول جنبيها.
0: انا بقول انت بتشرب سجاير؟
1: لا يا بني، مش بس السجاير،
0: ايه؟
1: انا مش بس السجاير خالص يا بني، ولا اي حاجه وحشه.

0: البنت اسمها ايه؟
1: ما مالي يا ابونا؟
0: ايه؟
1: تمامي اهي يا ابونا معانا اهي
0: جات؟
1: جنبي وقت.
0: جات؟
1: ايوه جنبي اهي. ايوه
0: حط التليفون على ودنها
1: على ودنها يا ابونا.
0: باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا خلاص.
1: سمعت يا ابونا.
0: خلاص
1: سمعت يا ابونا خلاص.
0: تفضل. أيوه.
2: ايوه
0: مين معايا؟
2: الو
0: مين؟
2: الو
0: مين معايا؟
2: الو
3: ايوه اتفضل.
2: الو
0: ايوه انا سامع.
2: الو
0: يو
2: ماشي. الو
0: مين ده؟
2: ماشي حاضر. الو
0: تفضل.
2: الو
0: تفضل.
2: الو
0: يا محروس. معنا محروس من اسيوط.
2: بنت لا.
0: ايوه محروس.
2: من صفاتك ابويا في المستشفى؟ كان في مستشفى الاورام.
0: صوتك بيقطع.
2: في مستشفى الاورام بياخذ علاج كمان، وبعد كده القدس ابونا ما رضيش ياخذ العلاج للسنين.
0: صوت بيقطع.
2: والدك سليمان. سليمان هو معك ابونا.
0: ابوك في مستشفى الاورام مش راضي ياخد الكيماوي.
2: الو
0: ايوه.
2: الو
0: ايوه تفضل.
2: محروس يا قدس ابونا.
0: اتفضل يا محروس.
2: الو
0: انا سامع.
2: محروس يا قدس ابونا.
0: سامع.
2: محروس يا قدس ابونا.
0: صدقني سمعت. تفضل.
2: ايوه
0: ده صحيح. ده صحيح. شغل التلفزيون.
2: الو يا قدس ابونا.
0: لما تقفل التلفزيون تبقى اتكلم. تفضل. كل اللي طالب التليفون لو فاتح التلفزيون هنقفل قدامه. معانا نرمين من القاهرة. تفضلي نرمين.
4: الو
0: ايوه.
4: ازاي قدسك يا ابونا؟ كل سنه وقدسك طيب.
0: اشكرك وانت طيبه. تفضلي.
4: انا محتاجه صلاتك يا قدس ابونا، بس تعبانه. انا حامل وعندي شويه مشاكل كده في الحمل.
0: ربنا يكون معاك يا بنتي. اول مره اول حمل؟
4: لا مش اول مره، دي ثالث مره، بس هما بيقولوا لي ان ممكن نستأصل الرحم الدكاتره يعني، وانا بنزف يعني كتير، نزفت كذا مره، فمحتاجه صلاتك بس يا ابونا.
0: ربنا ينجيك من كل خطر. وانت عايشه مع المسيح يا نرمين؟ عايشه مع المسيح؟
4: مش على طول يا قدس ابونا، انا بعيد عن ربنا يعني، مش بصلي مش كتير.
0: يا سلام. خلاص انت بنته نرمين وغالي عليه وبيحبك ويحب انك تكوني جنبه ومعاه. بدل كلمه بعيد تقربي دلوقتي منه وتترمي في حضنه. ايه رايك؟
4: ربنا يخليك يا قدس ابونا. صلواتك. انا بعيد فعلا
0: للمسيح. عن تسلمي حياتك للمسيح، تترمي عليه. انت بنته الغاليه عليه. قولوا رب من النهارده انا جايه لك. امين
4: امين.

0: يقول
1: وتوب عن
0: امين.
1: اي خطيه. امين.
0: امين يا قدس ابونا،
1: ربنا
0: ربنا يخليك.
1: معاكي ويقومك بالسلامه ويفرح قلبك. معانا حكمه من كندا، اتفضلي يا حكمه.
2: سلام المسيح معنا يا ابونا.
1: حكمه ده اسم راجل ولا ست؟
2: ده اسمي حكمه نفاع.
1: اسمك ايه؟
2: حكمه نفاع، من الاصل من لبنان بس عايش في كندا.
1: ايوه اتفضل يا حكمه.
2: انا في عندي مشكله ما احكي، انا لي سنتين بحكي مع ميشون، بشتغل بالكرمي بقناة الكرمي، وهي عطتني رقم وقالت لي اتواصل مع حد بخصوص بنتي. عندها مشاكل نفسية، لها سنتين بالمستشفى ومش عم يعرفوا لها شو المرض. بتسمع اصوات بتحكي معهم.
1: مين اللي بتسمع اصوات؟ استنى يا حكمة، مين اللي بتسمع أصوات؟
2: تسمع أصوات تحكي ليهم
1: وضبها
2: بتصير تطلع على فاضي.
1: مين؟
2: نعم؟
1: مين اللي بتسمع أصوات؟
2: ما بتعرف شو هن أصوات، بتسمي أسامي.
1: مين اللي بيسمع؟
2: أصوات حكي بيحكوا معها بيأمروها.
1: أنت بتسمع أصوات؟
2: أنا ما بسمعهم، هي اللي بتسمعهم بس أنا براقبها بكون أنا لأنه عايشة معهم. هي معي هون.
1: أنا مش فاهم. يا
2: حكمة. نعم.
1: حكمة. أنت حكمة؟
2: إي نعم.
1: أنت حكمة. بتتكلم عن مين؟
2: عن بنتي مارلين.
1: بنتك مارلين مالها؟
2: مريضة لها سنتين ما تعاني من المستشفى وعم يغيروا لها أدوية كذا.
1: عندها إيه؟
2: تسمع أصوات.
1: موجودة معك دلوقتي؟
2: هون وأوقات بيعصبوها يعني على طول بتحكي بيهم.
1: تحكي مع مين؟
2: أصوات ما بعرف.
1: طيب تحكي مع عالم بس ما بعرف. طيب اسمعني. اولا هي معك دلوقتي؟
2: هي لحين حدي هون.
1: ايه؟
2: حدي جبتها من المستشفى خصوصي عشان تحكي معها.
1: موجوده.
2: ايه؟
1: طب قبل ما اصلي يا حكمه، انت عايش حياه مع المسيح؟
2: أنا على طول بصلي يا أبونا.
1: على طول بصلي.
2: المسحة معي بصلي.
1: بتروح
2: يعني بتروح. الله بيعلم بالأمور هذه، يعني مؤمن كثير بس ولكن عم بحاول يعني ساعدها في أوقات ترفض.
1: في خطايا؟
2: بصلي لها بترفضني.
1: في خطايا؟
2: من خطايا؟ أنا صار في انفصال بالعائلة.
1: توب على أي خطية. توب عن أي خطية. مارلين دي سنها قد إيه؟
2: ممكن هاي الخطية اللي سببت هالمشاكل بالعائلة.
1: برضو مشغل تلفزيون. مارلين سنها قد إيه؟
2: مارلين؟
1: سنها قد ايه؟
2: 18 سنه. هلا
1: 18. ممكن اكلمها؟
2: 16 سنه عمرها.
1: ممكن اكلمها؟
2: تحكي معه بابا؟ تحكي معه. ما بتحكي عربي كثير بس بتفهم عليك شوي.
1: خليها تتكلم اي لغه يا مارلين. مارلين.
3: الو يا ابونا.
1: How are you?
3: Good, how are you?

0: ما تقول ايه؟
1: سوري.
0: انت كويسة يا مارلين؟ مارلين
1: نعم.
0: بتصلي؟ Do you pray?
1: ايه.
0: Do you pray?
1: Yes, I would pray.
0: Do you go to the church?
1: Sometimes.
0: Do you confess? Do you confess?
1: Yeah.
0: Huh?
2: No,
0: I don't
2: بتخاف بس إلا بالصلاة بتخاف شوي بيصير عندك خوف.
0: اسكت أنت. يا مارلين. مارلين.
1: Mom, I don't know what to do.
0: أنت بتعترفي وتتناولي؟
1: Yeah.
0: But do you love Jesus?
1: Yes, I do.
0: You have sins?
1: Yes.
0: Okay. أنا حصل لي دلوقتي بس كل اللي سامعني حكمة واللي معاه مرتك جنبك ها؟
1: ايه انا معك
0: اوكي كلنا حنصلي نقول يا رب يا يسوع قولوا معايا يا رب يا يسوع
1: يا رب يا يسوع
0: سامحنا
1: سامحنا سامحنا
0: واغفر خطايانا
1: واغفر خطايانا
0: واقبل توبتنا
1: واقبل توبتنا
0: واشفي مارلين
1: واشفي مارلين يا رب
0: حصلي لمارلين باسم يسوع المسيح الناصر قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مارلين بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل تقطع كل الرباطات تبطل كل المحاربات أمين تفضلوا معنا أميرة من المنيا تفضلي يا أميرة
3: ألو
0: أيوة تفضلي
3: أيوة أبونا أنا اسمي أميرة من المنيا
0: أيوة
3: أنا ذي 11 سنة معيش عيال متجوزة ومعيش عيال
0: متجوزة من إمتى؟
3: ذي 11 سنة يا أبونا
0: 11 سنة ليه والسبب إيه؟ الدكاترة بيقولوا إيه؟
3: إيه؟
0: الدكاترة بيقولوا إيه؟
3: وفي مشاكل كثيرة يا أبونا كسل وتكيسات وحاجات كثير
0: يعني قالوا ما فيش فايدة ما فيش
3: وعملت
0: فايدة.
3: حجم مشهلي فشل ما نفحش
0: طب كلميني شوفي أميرة كلميني عن إيه؟ حياتك كلميني عن حياتك الروحية أنت وجوزك
3: بصي يا أبونا أنا كل ما أقرب من ربنا في حاجة ما تبعدني
0: يعني أنت دلوقتي مش مقرب لربنا
3: لا يا أبونا
0: ولغاية أنت طيب
3: نفت أقرب من ربنا بس في حاجات كثيرة ما تمنعني
0: خلاص هو ربنا اللي بيكلمك دلوقتي إيه رأيك
3: يا رب يا أبونا
0: تقربي له النهاردة ها
3: أي يا أبونا
0: تترمي عليه
3: يا حضرتك يا أبونا
0: تسلمي له حياتك
3: ألو
0: انت سمعاني؟
3: أيوة.

0: بقول
1: بقول تجرب الربنا النهاردة
0: أيوة يا بون.
1: وتسلمي حياتك ليه.
0: أيوة يا بون.
1: قولي معايا والمسيح قدامك شخصيا دلوقتي زي ما هو قدامي دلوقتي. قولي يا رب يا يسوع. قولي يا رب يا يسوع.
0: يا رب يا يسوع
1: يا اللي خلصتني.
0: يا ابونا
1: يا اللي خلصتني.
0: الو.
1: يا اللي فادتني.
0: يا اللي فادتني
1: واتصلبت عشاني.
0: ايوه ابونا.
1: ومت عشان تحييني.
0: الو.
1: قول يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي.
0: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي.
0: اقبل توبتي
1: ومن النهارده حياه جديده.
0: ايوه ابونا
1: من النهارده حياه جديده.
0: النهارده حياتي ليك
1: حياه جديده.
0: حياه جديده.
1: امين.
0: حررني.
1: وديني. هو مشغلنا التلفزيون.
0: ايه يا ابونا؟
1: وديني نسل.
0: الو.
1: اديني خلفه. مشغلنا التلفزيون. اقفل التلفزيون يا بنتي من فضلك. وبعدين مع الصعيده دول. معانا نرمين من القاهرة. تفضلي. تفضلي يا نرمين.
2: يا رب سامحني.
1: ايه فيني نرمين. ايوه نرمين.
3: ايوه. الو.
1: ايوه.
3: ايوه انا. ايوه يا بونا.
1: نرمين.
3: ايوه.
1: اتفضلي.
3: انا متجوزه وعندي بنتين ونقلت بيت جديد يا بونا. واول ما نقلنا البيت حصل حاجه غريبه كده، وفي حد طلع، يعني البيت باظ منه السباكه، وحد طلع حاجه من البيت قالوا ان هو معمول عمل لينا او حاجه كده. ما صدقتش وخلاص. وبعدين من ساعتها بقى لنا اكتر من 4 سنين المواضيع كلها مش حلوه، وبالذات على بنتي انا. ما كل ما بيجي حد ما بيكملش، ما بتتجوزش، ما المواضيع واقفه، وفي مشاكل بيني وبين جوزي، وافترقنا وانفصلنا وكده.
1: جوزك اسمه ايه؟
3: اسمه اشرف.
1: وبناتك اسمهم ايه؟
3: بنتي اسمها بريهان.
4: اسمك ايه معلش؟
1: في حاجة معينة بتحسوا بيها أو بتشوفوها؟
3: لا.
1: أمال أنت عايزة إيه دلوقتي؟
3: حاجة بشوفها. أنا مش بشوف حاجة، بس الحاجة واقفة عندي. يعني أنا مش بشوف حاجة وحشة، بس كل حاجة من حواليا باظت. يعني بيتي باظ وحياتي باظت، وبنتي مش متوفقة في حاجة، جواز وكل حاجة. يعني الحياة كلها باظت.
1: طب بتطلبي مين دلوقتي؟
3: أنا مش سامع حضرتك يا ابونا.
1: بتطلبي مين دلوقتي؟
3: بطلب إيه؟
1: مين؟ تطلبي مين؟
3: يعني إيه بطلب مين؟
1: بتكلمي مين؟
3: أنا بكلم حضرتك.
1: لا، مش بتكلمي حضرتي، انت بتكلمي المسيح شخصيا. ايه رايك؟
3: ماشي.
1: تقدري تقولي له طلباتك؟
3: طلباتي ان انا بقول ان انا الدنيا مش مظبطه، وطلباتي انها يعني تفك الدنيا. لو في عمل معمول لي بحاجه وحشه ليا او لبنتي، او لو في اي حاجه تفك، يعني ده طلباتي.
1: خلاص، عايز افكرك ان هو بيحبك جدا.
3: وأنا كمان الحمد لله
1: بيحب كل إنسان.

0: وعايز
1: طبعا.
0: عايز يرمي كل إنسان ويفرح كل إنسان، وإنت من ضمن. عشان كده أقول يا يسوع المسيح استجيب طلبتي،
1: يا يسوع المسيح استجيب دعوتي،
0: طلبتي أو دعوتي،
1: استجيب دعوتي أو دعوتي،
0: وزيل الموانع من جواز بنتي،
1: وزيل الموانع من جواز بنتي،
0: وفرحنا كلنا،
1: وفرحنا كلنا.
0: آمين يا بنتي.
1: آمين.
0: ربنا
1: شكرا يا ابو.
0: تفضلي.
1: شكرا.
0: أيوة نعم، الصوت مش جاي لي. مريم من الأقصر.
2: أيوة ابونا، قبل الأيادي يا ابونا.
0: أيوة مريم،
2: كل سنة وجودك طيب.
0: وأنت طيب.
2: أنا يا ابونا بعاني من
3: منين أنت؟
0: قطع الاتصال. مريم الأقصر ولا مريم المنيا؟ مريم من المنيا.
4: ايوه
0: ايوه تفضلي.
4: ماشي اقبل ايدي يا
0: تفضلي.
4: انا مريم انور من منيا، مقصود لها 5 سنين، وما قصدها ميه من التلفزيون. وابونا ضمض الشفاه قال وابونا كذا اب كاهن ولما
0: لم شغل التلفزيون. لو سمحتوا كل اللي سمعني وكل اللي عايز يتكلم لازم تطفوا التلفزيون من فضلكم، محدش يتكلم وهو مشغل التلفزيون.
4: أيوة أبو.
0: مين معايا؟
4: مريم أنور من المنيا.
0: اتفضلي يا مريم. نعم
4: بنتي نارينا عندها 15 سنة عمرها. أنا طب يعني بصل من أنت نجي إن شاء الله الصبح عشان سمع ضيع من الصيف تعبان لما يوم طالما أما طب دخل الزنبور لما أنا جدا وما تتعصب لما بتضيع. أنا عثمان أفرم من العدل والكبير.
0: الصوت بيقطع يا أولاد. موبايل بتاعك بالثلاث تعريف.
4: نعم يا أبو.
0: الموبايل بتاعك مش موصل لنا الصوت. برضو مشغلة التلفزيون. هسمع ازاي؟ يا مريم لو سمحتي، لو سمحتي اقفلي التلفزيون.
4: ماشي يا ابونا سددنا مش مشغلة زي امان يا ابونا، بس عشان
0: كتابك وحشة
4: هنا عشان
0: الناس. طيب. أمال إيه الصوت اللي مع الصوت هذا؟ معانا ماهر من المنيا. أيوة ماهر.
5: ألو.
0: أيوة. تفضل يا ماهر.
5: الو شنقول شبونا.
0: تفضل.
5: يا قبل الايادي.
0: تفضل.
5: كان المدام بس دار وجهها كنت عايز اقول تصلي لها.
0: حاضر.
5: نعم شاكر دار على طول.
0: الف سلامه يا حبيب.
5: الله يسلمك. وكنت اصلي لها بس ربنا يدى اخويا كداويد.
0: طيب وانتوا فين من المسيح يا ماهر؟
5: نعم
0: انتوا فين من المسيح؟
5: أنا وشبونا.
0: انتوا فين من المسيح؟
5: الصوت بس معلش عندي.
0: بيقول ايه؟
5: نعم
0: عايش مع ربنا يا ماهر؟
5: ايوه وشبونا.
0: في خطايا؟
5: في خطايا.
0: أو مستني إيه؟
5: مهام أروح أصلي وأتناول وما أحترف الصابون كل شهر وكل شهرين.
0: طب أمال ما تتوب عن الخطايا؟

0: عايزك تصلي لي وصبوني
1: تتوب عن الخطايا دلوقتي.
0: بإذن الله.
1: قول يا رب سامحني
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي
0: واغفر كل خطاياي
1: واقبل توبتي
0: واقبل توبتي
1: وما ارجعش للخطيه تاني.
0: ما ارجعش الخطايا تاني.
1: امين
0: آمين.
1: يلا يا ماهر.
0: جايز الصبون.
1: معنا جرجس من عزبة النخل، تفضل يا جرجس.
2: سلام يا أبي أقبل الليالي.
1: تفضل.
2: عايز من جثتك يا أبونا تلبس صلاة عشان حاسس إن أنا معمول لي حاجة بوقف الحال. أنا شغال سواق يا أبونا، وكل ما أروح شغلانة ما أطولش فيها. قلت أشتري عربية، اشتريت عربية ما نفعتش معايا وثابت عليا ديون ورجعت على صاحبها تاني. وقلت اشتري برضه توك توك يمكن ينفع. برضه كل يوم عند الميكانيكي ومش وما فيش حاجه جايه، وحاسس ان ما فيش بركه يا ابونا.
1: ليه؟ لو سالتك ليه ما فيش بركه؟
2: مش عارف ممكن يكون في خطايا يا ابونا.
1: دموعك غالية جدا على المسيح.
2: ألو.
1: دموعك غالية جدا على المسيح.
2: وتسابونا.
1: أنت سمعني؟
2: أنا كده سامعك يا أبونا.
1: بقول دموعك غالية جدا على المسيح. سمعتني؟
2: تمام. سامعك يا أبونا.
1: وأنا بشكرك إنك بتقول في خطايا. بشكرك من أجل اعترافك، واخد بالك؟ لكن صحيح كويس إن احنا نعترف ونقول أنا خاطي، لكن الأحسن والأحسن والأحسن إني أتوب دلوقتي. إني أعمل إيه يا جرجس؟
2: نتوب يا أبونا.
1: أتوب دلوقتي. أمين.
2: أمين أبونا.
1: قول معايا يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي
2: واغفر خطاياي
1: واقبل توبتي
2: واقبل توبتي
1: وبطل عمل الشيطان ضدي
2: وبطل عمل الشيطان ضدي
1: وحررني
2: وحررني.
1: امين
2: امين.
1: من النهارده تعيش مع المسيح وتروح تعترف وتتناول وتقرا في انجيلك وتصلي وربنا يكون معك. معانا ناصر من القاهره، اتفضل يا ناصر.
3: مساء الخير يا ابي.
1: مساء النور.
3: انا ناصر توما من بني سويف. تمام. وكنت عايز اقول لقلتك بس يا ريت تذكرني في صلاتك.
1: عشان
3: انا متجوز بقالي حوالي 7-8 سنين ولسه ربنا ما ادانيش نسل وكده.
1: 7-8 سنين مش عارف اتجوزت بقالك قد ايه.
3: يعني ربنا ما قراتش، كانت مراتي ربنا كان ادانا كده واضطرينا ان احنا ننزله اجباري بناء على راي الدكتور لانه كان في تشوهات وكده. بس وده اللي حصل يعني. وانا جيت لقدسك السنه اللي فاتت كان معايا اخويا الصغير، كان مريض جدا جدا جدا. تمام. والحمد لله نشكر ربنا، ربنا اراد انه احنا رحنا للدكتور بعدها وربنا اراد. وتاني يوم بعد ما مشينا من عند قدسك رحنا وكشف وتحسن والحمد لله، وكان شاف الموت بعينيه وخس جامد جدا جدا والحمد لله ربنا اراد انه يخف وكده يعني.
1: امين امين يا ناصر. انت عايش مع المسيح يا ناصر؟
3: لا انا بعيد يا ابونا بعض الشيء، بس مراتي مذكوره بتساعدني على ان انا اقرب وان انا احضر قداسات واتناول. هي انسانه ممتازه جدا جدا.
1: طيب وانت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟
3: اذكرنا بقى قدسك في صلاتك انه ربنا يدينا نسل، لانه هي في امس الحاجه ده، هي محتاجه انه ربنا يديها، لان هي طبعا في اشتياق لان هي تخلف. هي كانت معايا برضو لما جيت لقدسك السنه اللي فاتت وكانت مبسوطه جدا جدا وارتاحت نفسيا.
1: الله.
3: اتمنى قدسك تدعي لنا يعني.
1: طيب يا حبيبي.
3: يا رب يخليك يا ابي. انا

0: متشكر ليك جدا جدا، ومش عايز اطول على قصك علشان باقي الناس اللي منتظره قصك وسكورنا في صلاتك، لان واضح ان السنه دي كانت من السنين المتعبه جدا جدا بالنسبه لنا، ونصلي ان ربنا يشيل عن مصر وعن العالم وعن كل الناس اللي ممكن تكون اتصابت بالفيروس اللعين ده، وان ربنا يتمجد ويمد ايده ويشيل عننا وعن كل الناس. يعني
1: كويس انك بتشكر في مراتك، بس دلوقتي انت لو في اي خطيه سيبها وابدا حياه توبه حقيقيه. امين.
0: امين يا ابونا. صدقني بجد انا عايز اقول لقصك على حاجه غريبه، انا كل ما اتفرج على قصك احس ان قصك بتبص في عينيا تمام وتقول لي ابعد عن الخطيه الفلانيه، ابعد عن الخطيه الفلانيه، حاجه غريبه جدا جدا جدا. كل ما اتفرج على قصك في البث المباشر على الموبايل او في التلفزيون احس كانك عارفني وكانك بتبص لي بتقول لي خلي بالك وابعد عن الخطيه اللي ممكن تتعبك او ممكن تلازمك او ممكن تضايقك.
1: ده المسيح اللي بيبص لك.
0: الحمد لله، يعني
1: المسيح اللي بيحبك.
0: قصك معايا في معظم الوقت يعني.
1: نعم
0: يا ربي، يا ربي يخليك يا ابي، وانا شاكر فضلك.
1: تفضل يا حبيبي. شكرا. نعم، معنا سيده من ايطاليا. سيده
2: تفضل. سيده كامل.
1: نعم
2: سيده كامل.
1: سيده ولا فايده؟
2: اكلم يسبب جوازي ياخذ بركته، وانا ما استاهلش ان اكلم.
1: انا ما سمعتش يا سيده، تفضلي.
2: ايوه لك يا ابونا اكبر اليادي اليان، سامحني يا ابونا انا ما استاهلش اكلم، في جوازي عيانة لو كان عامليه بالمخ.
1: الصوت مش واضح خالص.
2: عامل عملية جوزي مكاري بوكس، عامل عملية في مخه ومش هيتكلم.
1: مين هو؟
2: وهو مش بيتكلم، ودراعه ورجله
1: متعين. نصلي له حاضر. نصلي له حاضر. ربنا يمد ايده. نعم مارينا، معانا مارينا من جرجا. تفضل يا مارينا.
3: الو.
1: ايوه
3: ايوه يا بنا حب الايادي.
1: تفضلي.
3: كل سنه وحضرتك طيب.
1: وانت طيبه. تفضلي. ايوه
3: مارينا، عايزك تصلي لي، انا ليا 3 سنين متجوزه وربنا ما كرمنيش بعيد.
1: ربنا يفرحك يا بنتي. نعم.
3: عند العهد الشهريه بتيجي عليا بتنزل متاخره كل مره، وافكر ان هو حمل وبيطلع مش حمل.
1: ربنا يزيل الموانع، بس المهم يكون علاقتنا حلوه بالمسيح يا مارينا.
3: ايه يا بنا؟
1: المهم تكون علاقتنا حلوة بالمسيح.
3: الحلو يا بنا مش سامعة.
1: علاقتنا، علاقتك بالمسيح.
3: أنا معيش غيره أصلا.
1: أنا إيه؟ أنت إيه؟
3: معايا غيره أصلا.
1: بتقول إيه؟ تقصد المسيح يعني؟
3: أحبابنا.
1: برافو برافو يا بنتي، كلمة حلوة. ملناش غيره. عارفة الكلمة دي؟ عارفة الكلمة دي مين اللي قالها؟ قالها أساف النبي، قال من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ماليش غيرك، ماليش غيرك. في ترنيمة بتقول ملناش غيرك، ملناش غيرك. يمسك الدفة خليك ماسكها لحد مارينا تيجي نرنم العدد ده. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليها من حوالينا،

0: أمين يا مارينا. معانا مجدي من القاهرة، اتفضل يا مجدي.
1: الو،
0: أيوة يا مجدي،
1: اقبل الايادي يا واد سابونا.
0: اتفضل.
1: زيد فضلك يا واد سابونا. كنت كلمت قدسك الاسبوع اللي فات، وقلت لقدسك صلي البولة لحسن في حاجات بتطلع له في جسمه، ونشكر ربنا المسيح استجاب من قدسك، والحمد لله من يومها لحد النهارده ما فيش حاجه ظهرت على جسمه،
0: آمين.
1: وبنشكر ربنا يا واد سابونا. ومحتاج قدسك تصلي لنا كتير، انا واولادي ريني وبولا وستيفن وماري.
0: بركة يا حبيبي، نشكر ربنا وحده له
1: نشكر
0: الفضل
1: ربنا يا
0: والمجد
1: سابونا.
0: وحده. إنما
1: نشكر
0: كلكم
1: ربنا.
0: كده، كلكم كده مرتبطين بالكنيسة،
1: نشكر ربنا يا سابونا.
0: مرتبطين
1: نشكر ربنا.
0: بالمسيح،
1: اكيد يا سابونا محتاجين
0: عايشين حياة
1: صلواتك.
0: توبة،
1: بتقول يا سابونا؟
0: عايشين حياة توبة.
1: نشكر ربنا طبعا يا ابونا. الحمد لله، يعني ربنا يدينا نعمه ونفضل في نمو النعمه دي باستمرار الى يوم اللقاء. ربنا يجعلنا مستعدين دايما يا واد سابونا.
0: الله الله، بركة بركة، شكرا يا مجدي، ربنا معاك يا حبيبي. ايوه معانا
2: ايوه
0: ايفون من اسكندرية، اتفضلي يا ايفون.
2: ايوه يا ابونا، ازاي قدسك؟
0: نعم اشكرك،
2: ارجوك ارجوك يا منى، ارجوك صليلي صليلي. انا لي اسابيع مش باكل،
0: مش ايه؟
2: وبعدين ما باكلش.
0: ليه؟ ليه؟
2: ايوه يا ابونا، ما باكلش.
0: عشان ايه؟ السبب ايه؟
2: عشان اقول لك، انا كان حاطه عندي في الصيدليه صيدلانيه، طلبوا واحد بيشتغله. وبعدين انا رحت اجرت الصيدليه. المهم
0: التلفزيون شغال؟ مش شغال التلفزيون؟
2: لا، هو بيرن الصوت مش عارفه ليه.
0: مش شغال التلفزيون؟
2: ايوه بس موطياه خالص افلام.
0: لا اقفليه، مش توطيه.
2: طب قفل. طيب يا مون، وبعدين انا دلوقتي صدقني ليه؟
0: لسه ما اتقفلش. قفلتي؟
2: لا بقدر اعمل كوبايه شاي، ولا بقدر اعمل اكل ولا حاجه.
0: لو سمحتي من فضلك، لو سمحتي.
2: نعم.
0: قفلت التلفزيون؟
2: ايوه خليك يا ابونا، ايوه خليك معايا يا ابونا.
0: امال الصوت ايه ده؟
2: الصوت ده اللي خلاص، انا مشيت في اوضه تاني.
0: يا بنتي اقفليه، مش تروحي في اوضه تاني.
2: في التلفزيون يا انت قومي.
0: يا
2: حاضر حاضر.
0: يا سلام.
2: طب صلي خليه. صلي صلي يا بونا. انا لي اسابيع بحاول اكلمك. ابونا
0: برضه ما قفلتش التلفزيون. يا ايفون
2: من امريكا. نعم
0: انت سامعاني؟
2: ايوه يا ابونا. ايوه يا ابونا سامعاني. سامع قدسك.
0: طفيتي التلفزيون؟
2: بس مش طفيته صدقني، ربنا يعلم طفيته.
0: طيب عايزه ايه يا ايفون؟
2: عايزك تصلي لي، انا حالتي صعبه، خايفه اموت.
0: انا هو في حد مش هيموت؟

0: ولا نروح
1: اسمعيني بس،
0: بس مش يعني خايفة.
1: اسمعيني، في حد مش
0: أنا
1: حلو.
0: يا جوزة جات لي جلطة، لا جات لي جلطة في القلب وجلطة في المخ،
1: وربنا يشفاك.
0: مش عارفة الحمد لله. بس أنا مش باكل ولا قادرة أعمل حتى كوباية شاي ولا أعمل أي حاجة في البيت، ليه
1: طيب
0: أخش المطبخ
1: شوف،
0: ليه؟
1: شوف يا ايفون، يا ايفون، يا ايفون،
0: نعم يا بوي،
1: احنا نصلي ربنا يشفيك، دي حاجة نصلي ربنا ايه يشفيك.
0: يشفيني.
1: الحاجة التانية، لما بتقول انا خايفة احسن ما اموت، احنا كلنا هنروح، مش هنموت، كلنا هنروح، بس قبل ما نروح يا ايفون لابد نكون ايه، جاهزين للمرواح. يعني ايه جاهزين للمرواح؟ يعني هنروح ومعانا بركة المسيح وغفرانه، وغفرانه. ما فيش واحد ولا واحدة روح ومعاه خطايا. سمعاني يا ايفون؟ ها؟
0: ايوه يا ابونا، ايوه بس انا محتاجه بشده.
1: يبقى نتوب توبة حقيقية ونسيب كل خطية، واخد بالك؟ ومش هنخاف من الموت، لأن احنا مش هنموت، ده احنا رايحين عند حبيبنا يسوع، ولا ايه رأيك؟ أمين.
0: لاني مش باكل يا ابو،
1: ها؟
0: ايوه
1: أمين.
0: عشان مش باكل.
1: ربنا يشفيكي ويديكي نعمة وبركة. تفضلي يا إيفون، معانا بنت الرب من فيصل، تفضلي.
2: ايوه معاك. الو،
1: ايوه،
2: انا عايزه ابونا مكاري لو سمحت.
1: تحت امرك،
2: شكرا.
1: تفضلي ابونا مكاري، معاك.
2: زي قدسك يا ابونا،
1: اشكرك.
2: كل سنه وحضرتك قدسك طيب.
1: وانت طيبه يا بنتي.
2: انا عايزه قدسك تصلي المكاريوس وبشوي وفادي و ومارك و وجرجس في الثانوي يا ابونا.
1: دول كلهم ولادك؟
2: ولاد ولادي،
1: ولاد ولادك. ربنا يحافظ عليهم. ويتاني
2: وانا عايزه قدسك تصلي لي، عندي اكياس دهنيه فظيعه يا ابونا في جسمي.
1: عندك ايه؟
2: اكياس دهنيه كثيره.
1: ربنا يشفيك. نصلي. ايه تاني؟
2: وفي خطايا ابونا كتير عملتها بس تبت عنيها يعني.
1: الله، برافو برافو، اهو ده الكلام الحلو. تبتي وتغيرتي، تبتي وتغيرتي.
2: اتغيرت يا ابونا صح يعني.
1: ومرتبطه بالكنيسه والتوبه والاعتراف.
2: مواظبة على الكنيسة بالتوبة والاعتراف.
1: برافو برافو برافو، شكرا. نصلي لأولادك وأولاد ولادك. أيوة، معانا ماجد من أمريكا، تفضل يا ماجد. نعم.
3: ألو، أنت أسكي أو سبون؟
1: ده مش ماجد.
3: هو أنا مش ماجد، هو أنا ماجدة.
1: ماجدة؟ ها؟ ماجدة.
3: هو كان جوز اللي بيتصل بس أنا اللي يعني هتكلم.
1: ماجدة من أمريكا؟ ها؟ تفضلي.
3: أيوه بوان من أمريكا.
1: تفضلي.
3: يا بونا، احنا هو انا متجوزه من 6 سنين واهل جوزي يعني في البيت هم كويسين خالص وكده، بس يعني هو ما فيش بركه خالص في الفلوس. قعدنا يعني هو 4 اخوات صبيان. اول واحد بيسافر امريكا مثلا من حوالي 12 سنه وما كانش عارف يتجوز خالص، ويعني بيحول مبالغ كبيره جدا، ما فيش، بيطير في هوا يعني، معهوش اي حاجه خالص، فلوس كتير في ثواني. والتاني قعد 6 سنين برضه مش عارف يشتغل خالص، فضل يعني عنده حاله اكتئاب وقاعد في البيت ما بيطلعش. ورحنا لابقى كهنه كتير وقالت لنا ان ده عمل، وصلينا كذا مره، وانا لحد دلوقتي برضه بصلي ولسه الحاجه دي مش راضيه تروح.

0: عارفين نعمل ايه يعني. احنا ماشيين احنا يعني ماشيين في طريق ربنا، حدنا يعني على قد ما بنقدر كويس، ما حدش بيعمل طبعا، بس على قد ما بنقدر يعني، ما حدش بيعمل حاجة غلط كتير، وعندنا امل ان ربنا يعني في يوم من الايام يخرجنا من الحاجة دي. واللي هو في امريكا يعني اتجوز دي له سنة ولسه ربنا ما ادالوش، يعني دي له سنة يعني كل حاجة كده تحسها جاية بالعكس،
1: طيب
0: بس عندنا امل ان انت تصلحنا طبعا.
1: كلكم كده بالاجمال بركه، كلكم عايشين مع المسيح.
0: يا رب يخليك ابونا.
1: انت سامعاني يا مجده؟
0: اه سامعاك.
1: برضو ليه بيغيب الصوت؟ مشغله التلفزيون؟
0: لا مش مشغله التليفون،
1: ها؟
0: مش مشغلة التلفزيون. لا مش مشغلة التلفزيون يا بونا.
1: طيب كلكم عايشين مع المسيح؟
0: هو احنا على قد ما اكيد يعني، ما فيش حد كان على قد ما بنقدر صلاة بنصلي، شايف انت بنقدر يعني،
1: لو سألتك سؤال
0: ما
1: يا
0: فيش حد
1: مجد،
0: بيعمل حاجة.
1: اسمعيني أسأل سؤال، في حد فيكم بيشتم؟
0: أكيد
1: أكيد
0: كلنا.
1: كلنا. في حد فيكم بيكذب؟
0: كلنا.
1: أنا بشكرك، أنا بشكرك يا بنتي وبلسان المسيح، بس الأحسن يا مجدة إن إحنا نتوب ونتغير وتنقلي الكلام ده لكل أفراد عيلتك. الكذبة
0: احنا كلنا
1: لوحدها،
0: قاعدين قدام التلفزيون.
1: كلكم قاعدين قدام التلفزيون، برافو برافو. طب
0: اه
1: اسمعوني
0: كلنا.
1: بقى، اسمعوني بقى، هعمل لكم عظة. انتوا كم واحد قاعدين حوالين التلفزيون؟
0: احنا ستة.
1: ستة. اسمعوني الستة، اسمعوني، مكتوب ان جميع الكذب نصيبهم البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، ومكتوب ان لا شتامون يرثون ملكوت الله، ومكتوب ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ويقول تأتي ساعة وهي الآن، دلوقتي يعني تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات بالخطية صوت ابن الله والسامعون يحيون. الخاطي ميت هيسمع الصوت اللي أنا بتكلم بيه دلوقتي، صوت المسيح، فيقوم ينال حياة. فأنا بكلم الستة اللي قدامي وبكلم كل إنسان حوالين التلفزيون الآن، العائل يتوب الآن. توبة يعني إيه؟ يعني ترك الخطية وعدم الرجوع إليها. توبة من النهاردة، حياة جديدة، ويبان على حياتي، يبان إن بعد اللحظة دي، بعد ما حصل لي، أقول كلمة صدقني، عمري ما هحلف، عمري ما هكذب، عمري ما هرجع لخطية، وأسلم حياتي للمسيح وأبقى ضامن أبديتي، وأقول أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. إيه رأيك يا جماعة؟ ردوا عليا، إيه رأيكم؟
0: رد كلنا يا بنا هنتوق.
1: نعم كلنا هنتوق.
2: ماما جاتلك قبل كده يا بنا؟
1: خلينا أكمل كلامي وبعدين نتكلم. كلنا هنقول مع بعض، كلنا هنقول مع بعض، يا رب يا يسوع،
3: يا رب يا يسوع،
1: يلي انت معانا الآن،
3: يلي انت معانا الآن،
1: وبتحبنا،
3: بتحبنا،
1: واحنا غاليين عليك،
3: وانا غاليين عليك،
1: وانت تجسد علشان،
3: وانت جسدت علشان،
1: واتصلبت علشان،
3: واتصلبت

0: ومت عشان تحيينا.
1: ومت عشان تحيينا.
0: احنا جايين لك النهاردة، سامحنا واغفر خطايانا واقبل توبتنا. امين
1: امين.
0: مين اللي كان عايز يتكلم؟
2: انا يا ابونا. ازيك؟
0: اتفضل يا حبيبي.
2: كنا عايزينك تصلمنا احنا كذا حد اب كائن وكذا وكذا وطبطت حاجات كتيرة في الشغل.
0: صوت بيقطع صوت بيقطع.
2: معلش يا ابونا. طب سمعنا كده يا ابونا؟
0: سامع.
2: بس كنا عايزينك تصلمنا زي احنا، وقالوا لنا ان عندكم مزايا اعمال ومش اعمال.
0: خلاص احنا هنصلي. حاضر هنصلي وتوبتكم هتفسد اي عمل. امين. المسيح معاكم. تفضلوا. ايوه نعم، معانا بنت الرب من سوهاج.
3: ايوه ازيك يا ابونا؟ كل سنه وانت طيب.
0: وانت طيب.
3: انا ابونا عايزك تصلي لي، عايز اعرف طريق لربنا. تعبانه جدا، مش تايبه خالص، مهما حاولت التوبه مش قادره اتوب.
0: مش قادره اتوب.
3: ايوه
0: انت ما تقدريش، لكن هو يقدر. تترمي عليه؟ تترمي عليه تقولي له انا بنتك وغاليه عليك وانت اشتريتني بدمك، خليني ملكك. انا بترمي عليك من النهارده.
3: طب انا صدقني يا ابونا في صلاتي بقول كده، بقرا في الانجيل كتير
0: وبعد كده
3: وبصلي بيني وبين ربنا زي كده، بقول له اقبلني يا ابونا حتى لو انا مش عارفه اديني طريق ازاي اوصل ليك انا.
0: ايوه. لا هو معاك يا بنتي، هو لازق فيكي مش بيفرجك، هو لازق فيكي.
3: طب ليه يا ابونا مهما حاولت ارجع تاني للتوبه للخطيه قصدي تاني، كل سنه اقول السنه دي مش هعمل خطايا اللي عدت علي السنه اللي قبليها.
0: اللي بيرجع
3: السنه برضه بنفس الطريقه، افضل زي ما انا مع اولادي، ازعج مثلا مع اولادي، ازعج مثلا الاولاد، اكذب، اشتم، بيحصل مني الحاجات دي، وكل ما اقول هتوب انا ارجع تاني.
0: لا
3: يا سبب يقول
0: لا يا بنتي، ربنا اداكي اراده ليه. احنا ايه الفرق بيننا وبين اي مخلوق تاني؟ ان الانسان هو الوحيد اللي هو عاقل وحر، يعني له اراده. اراده يعني ايه؟ انا ممكن اعمل دي او ما اعملش دي. يعني انا هرفع الصليب كده وحنزل الصليب كده، انا اللي بعمل، انا اللي بخطي، انا اللي بأريد. وانا اللي ممكن ابطل الخطي. يعني قدامي افرضي يعني قدام واحد قدامه سم، هل يمد ايده وياخد من السم وياكل؟ لا. واخد بالك؟ فلان قدامه طريق عايز يمشي فيه، واحدة من اتنين، عايز يمشي يتفضل، مش عايز يمشي هو حر. قدامك مثلا بلاش انت، يعني فلان ده قدامه يكذب عشان يكسب قرشين، يجي واحد تاني يقول لك لا انا ما اكذبش ومش عايز مكسب، بارادتي انا مش هكذب، بارادتي انا مش هحلف، بارادتي انا مش هشتم، مش بارادتي انا. فاللي بيعمل الخطيه بيعملها بارادته، عشان كده ربنا هيحاسبنا عليها. فانت زي ما بتقولي كل ما احاول اتوب برجع تاني، لا توبه من الان وما فيش رجوع، ما فيش رجوع. تيجي تلاقي الخطيه قدامك تحودي وتبعدي عنها، تعودي لسانك على كلمه صدقني.

0: تبطلي أي كلمة ردية ما ترضيش ربنا. يبقى لسانك للبركة بس، ده لسان الإنسان المسيحي، لسان للبركة بس. أمين.
1: صلي لي يا ابونا أبطل الخطية.
0: خلاص قولي له يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع
0: غيرني النهاردة،
1: غيرني النهاردة،
0: دلوقتي غيرني،
1: دلوقتي غيرني،
0: واستلمني،
1: استلمني،
0: ورش علي من دمك.
1: أي يا ابونا؟
0: رش علي من دمك، رش رش يرش رش
1: رش علي من قلبك،
0: من دمك، من دمك، دم المسيح،
1: رش علي من دمك
0: وطهرني.
1: يا ابونا
0: وطهرني،
1: وطهرني.
0: امين
1: امين.
0: وحياه جديده من النهارده.
1: تعيش يا ابونا. صلي لي من اجل جوزي برضه، يا ابونا تعبان وبيشرب سجاير من حوالي 20 سنه.
0: حاضر.
1: وبس يا ابونا من ميت الاجتماع، ويعني وربنا وحده اللي يعلم ان انا متضايق قوي من قصه السجاير دي. خلي له يضرب لك.
0: حاضر. تفضل ايفون من اسكندريه. تفضلي يا ايفون.
2: الو. ايوه. الو.
0: نعم.
2: ابونا مكانك معايا؟
0: ايوه.
2: انا بنت مسيحي وصابونا، انا طالبه من نصك صلاه لابني عنده كهرباء في المخ بقاله 4 سنين يا صابونا، تعبني جدا واحنا بتكتله كتير ومفيش فايده، كل اللي يديله علاج يقول له كهرباء بتاعته عناديه وبتروح العلاج ومفيش فايده، واحنا تعبنا انا وبابا حتى في المذاكره تعبني جدا جدا جدا يا صابونا، طالبه من نصك ان تصلي له ولو كان المسيح هيشفيه بركه.
0: سنه قد ايه؟
2: نعم يا صابونا.
0: سنه قد ايه؟
2: اتفضل.
0: انا 15 سنة.
2: 15 سنة. ايه
0: يا صابونا؟ مواظبين على الكنيسة؟
2: الصوت بنسمع الصوت.
0: مواظبين على الكنيسة؟
2: صدقني قلت صابونا يعني، بس في غير ايام كورونا دي يعني اللي مش بنروح فيها الكنيسة كويس.
0: بس جاوبيني على قد ما بسأل.
2: ومدومة على الاعتراف، بس انا بعمل خطايا. انا عصبيه جدا وبضربه وبقعد ازعق فيه وبديها عليه.
0: جدع. برافو برافو برافو، تدعي عليه. ايوه.
2: اتفضلي.
0: مره واحده بتقول انا بدعي على ابني، ده مره واحده بتقول انا بدعي على ابني، هناك في الصعيد يقولوا روح ربنا ياخدك، واخد بالك؟ ف بتقول لابنها روح ربنا ياخدك، فقالوا لها افرضي ربنا خده دلوقتي هتعمل ايه؟ قال لي تموت نفس. قال امال بتقول له ربنا ياخدك ليه؟ الانسان بيعمل الخطيه وهو مش دريان، مش فاهم.
2: انا بعمل كده، انا بعمل كده يا اتصابونا، انا بعمل كده. اول ما بتخنق واقعد اكل كتير ولا عيد ازيد ومفيش فايده فيه، نفسيتي بتتعب قوي.
0: ممكن تسمعيني؟ ممكن تسمعيني؟ ما تتكلميش كتير.
2: حاضر.
0: ها؟ انت محتاجه ايه دلوقتي؟ قولي كلمه.
2: نعم.
0: واحده.
2: نعم.
0: محتاجه ايه دلوقتي؟
2: محتاجه ان ابني ربنا يشفيه.
0: ابني ربنا يشفي، دي حاجة. وإيه تاني؟ وإيه تاني؟ وإيه تاني؟
2: أقول إيه؟
0: حياتك الأبدية. افرضي هنروح دلوقتي، هنروح فين؟ نروح فين وإحنا شتمين وكذابين وحلفين وبندع وبنعمل وبنسوي؟ نروح فين؟
2: مش هنروح السما.
0: ها؟
2: مش هنروح السماء.
0: بس احنا عايزين نروح السماء يا ايفون.
2: ربنا يسامحني.
0: برافو برافو. توبة من النهاردة يا ايفون.
2: ماشي.
0: توبة من النهاردة.
2: توبة من النهاردة.
0: من قلبك.
2: من قلبي.
0: يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني.
0: واغفر كل خطاياي.

0: وقبل توبتي
1: وقبل توبتي يا رب.
0: ومن النهاردة حياة جديدة.
1: من النهاردة حياة جديدة.
0: مش مرجعش للخطية تاني.
1: ومرجعش للخطية تاني.
0: أمين.
1: أمين.
0: وش في ابني؟
1: وش في ابني يا رب؟
0: يلا ربنا معك.
1: ربنا يخليك يا رب. وفي كمان إن جوزي في حد نصب عليه في فلوس شقة، فممكن بس يصلى كمان إن هو يرجع له فلوسه.
0: حاضر.

0: معانا وائل من اسكندريه، اتفضل يا وائل.
1: يا صابونا مكاوي، الله يخليك. يا صابونا معلش انا عايزك تصلي النديم عندي.
0: اتكلم بشويش يا وائل. ها قول
1: عايزك بس انا عندي المدام في العنايه المركزه وعندها تكسير في الصفايح وحالتها خطيره،
0: المدام في العناية
1: عايزك
0: المركزة،
1: تصلي.
0: أصلي لها. حاضر.
1: هي عندها 34 سنه يا ابونا، اسمها دينا جورج.
0: اسمها ايه؟
1: دينا جورج.
0: دينا جورج. احنا هنصلي لدينا يا وائل، هنصلي لدينا. لكن عايز اسالك، عايز اسالك، انت صليت لها؟ انت صليت لها؟
1: طبعا بصلي لها على طول.
0: ها؟
1: بصلي.
0: يعني السكه سالكه بينك وبين السما؟ الاتصال. ربنا معاك ويشفي مدامك. معانا بنت الرب من سوهاج.
2: الو.
0: ايوه.
2: قلت ابويا مكاني معي.
0: ايوه.
2: بنت الرب يا ابويا من سوهاج.
0: ايوه قولي.
2: معلش يا ابونا نفسي اسالك سؤال وعاوز اغيبك صلاه يا ابونا، نفسي يعني تسمعني كويس.
0: اتفضلي.
2: اول حاجه يا ابونا نفسي اني اتوب توبه حقيقيه واعرف نفسي من انا وفي الارض، انه لي مكاني في السماء ما يضيعش. اول حاجه عاوز اعرف دي اعملها ازاي وامشي ازاي فيه، لان انا برجع للخطيه كثير يا ابونا صدقني غصب عني، يعني عندي اعصابي بتتوتر باغلط مع اولادي في البيت على طول. سامعني قلت لك؟ الو. سامعني يا ابويا؟
0: مش قوي مش قوي مش قوي.
2: الو الو.
0: تاني قولي تاني.
2: سامعني؟
0: أيوة. ايوه سامع، بس قولي تاني بس كلمه كلمه كده وباختصار.
2: طب والحاجه الثانيه يا ابونا سامعني؟
0: ما قولي لي الاولانيه لسه ما سمعتهاش.
2: ما انا مش سامع صدقني كويس.
0: ها؟
2: مش سامع قصتك كويس.
0: قولي من الاول.
2: نفسي يا ابونا بقول لك قصتك نفسي انا اعرف نفسي ازاي اني اتوب التوبه الصح اللي مغرق وعداي.
0: طيب دي حاجة. خلاص دي حاجة. التوبة الحقيقية
2: أنا
0: ايه؟
2: ماشي غير الطريق التوبة. يعني مثلا كثير اقنع نفسي من الخطية بس حاجات غصب عني، يعني بتفلت اعصابي غصب، اجتمع عيالي ممكن اجي عليهم اعمل الحاجات اللي هي الخطية دي.
0: طب وقفي شوية وقفي شوية. ما فيش حاجة اسمها غصب عني واجتمع عيالي، لا فيش حاجة تغصبني، لاني ربنا هيحاسبنا. ليه هيحاسبنا؟ لان كل حاجه بنعملها بارادتنا، كل حاجه. يعني شوف يقول ايه، وضعت قدامك طريقين، طريق الحياه وطريق الموت، فاختار طريق الحياه، اختار انت بارادتك. اللي عايز يمشي في طريق المحبه يمشي، عايز يمشي في طريق البغضه يمشي، اللي عايز يمشي في طريق القداسة يمشي، اللي عايز يمشي في طريق الخطية يمشي. فيش حاجة اسمها غصب عني بعمل الخطية غصب عني، فيش حاجة تغصبني. انت ترمي على المسيح سلمي له حياتك، هو يستلم ارادتك وهو يعينك ويساعدك. ايه الحاجة التانية؟
2: بلبس الصلاة يا ابونا، انا تعبانة صدقني جدا يا ابونا، ني سني دوقة في مخي يا ابونا، برمت عليها الدكاترة كلها ان اتلقى علاج كويس، ما فيش غير تقل في دماغي شديدة ولفة وينزل بقي على جسمي كله، على قلبي على
0: ذي وعلى رجلي. نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. امين امين.
2: معلش يا
0: ابونا. ايوه نعم. معانا ريمون من بني سويف، تفضل يا ريمون. ريمون. ريمون بيسمع التلفزيون.
3: الو.
0: بتسمع التلفزيون؟

0: ازيك يا بقى؟
1: بتسمع التلفزيون؟
0: لا لا، قافله ابونا دلوقتي.
1: انت قافله؟ اتفضل الريموت. نعم
0: تحت ما.
1: نعم،
0: انا كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب.
1: اشكرك.
0: كنت عايز انت تصلي لي على التليفون. ارواح في البيت وكانت موجوده في البيت وتاثر عليها في البيت وفي الصبح، لكن ما عنديش صلاه تكملونا معاها.
1: الصوت مش حلو.
0: نعم
1: كلم تاني يا ريمون، بس كلمة كلمة كلمة.
0: معلش يا بقى، حضرتك بقول لك بتجي لي اوقات شريره في البيت ويسهل عليا ويأثر عليا في البيت وفي الشغل.
1: ده من عندكم ولا من عندهم؟
0: سامعني يا بلا؟
1: أمال مين معايا؟
0: رمون أو تسابونا.
1: ريمون، اتفضل ريمون اتكلم.
0: حضرتك ابونا بيجي لي ارواح شريره في البيت وبتحضر عليا وبتاثر عليا في البيت وفي الشغل.
1: ارواح
0: في الشغل كنت تعبان ليه يا ماما؟ كنت عايز.
1: طب خلاص اتكلم كلمتين باختصار. في ارواح شريره في البيت مش كده؟ انت عايش مع المسيح؟
0: انت انا اعترفت وتناولت بقى وقدمت التوبه للمسيح
1: وعايش حياه توبه؟
0: عايش معاه دلوقتي.
1: عايش حياة توبة؟ عايش حياة
0: توبة. أيوة عايش حياة توبة.
1: خلاص احنا نقول باسم يسوع المسيح انتهر كل روح شريرة، ما ترجعش حربك تاني. امين. يلا يا سيدي. معنا صمويل من المنيا، تفضل يا صمويل.
2: مساء الخير يا ابونا.
1: نعم
2: مساء الخير يا ابونا.
1: مساء النور.
2: عندي الزوج يا ابويا.
1: عندي ايه؟ عندي ايه؟
2: زوجتي يا ابونا. انا زوجتي
1: جوزتي
2: عندها خوف وعندها اصداء، وقالت لك صلي لي قبل كده يا ابونا.
1: حاضر حاضر.
2: وعندها خوف فظيع، لو عندها اولادها اثنين في السعوديه واحد ماشي على السعوديه، مش قادرين حتى نعشر له ونحجز له من الخوف بتاعها هي.
1: المهم يا صامول، المهم
2: اتفضل يا ابونا.
1: انتوا عايشين مع المسيح كلكم
2: يا ابونا؟
1: يا صامول.
2: نعم يا ابونا.
1: انتوا كلكم عايشين مع المسيح؟
2: عايشين يا ابونا مع المسيح، بس فينا برضه يا ابونا اللي بيخطا وفينا اللي بيحلف وفينا لا في حلفان يا ابونا في البيت برضه.
1: لا تتوب.
2: عندنا بالنسبة للأولاد، لكن بالنسبة ليها هي يا ابونا عايشة وبتتناول وحلوة جوه مع المسيح.
1: اللي ما تمشي يتوب، اللي ما تمشي يتوب، اللي ما تمشي يتوب، والوقت قرب. ها هنقدر ناخد تليفونات تاني؟ مين؟
3: قبل يا ابونا.
1: مين؟
3: مريم انور، اتصلت بيك يا ابونا.
1: مريم؟
3: ايوه ايوه مريم انور، اتصلت بيك من بدري.
1: منين؟ منين؟
3: بنتي مارينا عندها من المنيا.
1: من المنيا.
3: مارينا عندها السكر 15 سنة، فأنا طالبة من قدسك تصلي لها يروح منها.
1: ما احنا قلنا صلينا لمريم.
3: مارينا يا ابونا، مارينا في أولى ثانوي.
1: صلينا لمارينا 14 سنة، ربنا يلمسها لمسة شفي. حاضر. يلا كفاية. ها؟ يلا نصلي. يا رب يسوع اللي أنت استضفتنا الفترة دي، وكل واحد وكل واحدة سجد عند قدميك محبوب لديك جدا، مهما كانت أحواله ومهما كانت ظروفه، أنت بتحب بس

وعلى طول الخط بتحب وما تعرفش غير تحب. كلنا الساجدين بين يديك يا رب، أهلنا أهلنا أهلنا للنصيب الأبدي. سامحنا كلنا واغفر خطايانا كلنا. وانت سمعت طلبة كل واحد وكل واحدة، اللي اتكلم سمعته واللي ما اتكلمش سمعته، وعارف خبايا كل أحد. نحن السجود بين يديك، ما تسمحش ان حد يقوم من عند قدميك ما خدش بركة. كل الحضور اللي حواليك في كل ركن في العالم، البركة تعم البركة تعم. احنا رنمنا وقلنا النهضة جاية والبركة هتعم، والرب هيرسل مية ويشفي العميان والصم. اصنع بينا معجزات ليعود المجد اليك وحدك، واسمعنا لما ندعو ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من اجل خلاص جنس البشر، ودخلت الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وانت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة والجن، كل إنسان شايفني وسمعني هيصدق ويؤمن ان المسيح له كل المجد، اسمه هيطلع الشياطين، الرب هيحرره الان. كل اللي سمعني صدق ان المسيح له كل المجد، هيحررك ويحررك باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

يمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقتين. يمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقة مذهلة ومجيدة، ويمكن أن تتقابلوا مع الله بطريقة مختلفة. أتذكرون هيرودس في أعمال الرسل حين وعظ كملائكة الله وصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان؟ ولأنه لم يعطي المجد لله قضي عليه. أتذكرون في أعمال الإصحاح الخامس؟ تعلمون الزوجين اللذين كذبا على الروح القدس تفكرون هذه الأمور كلها تحدث في العهد القديم. لا، أنا أقرأ من العهد الجديد. الله هو الله، لم تتغير صفاته. هو سيد لا يتغير، ومعاييره عالية جدا. ثم ماذا جرى مع موسى؟ بعد 40 سنة من الخروج اضطر إلى العودة إلى جذوره. ستعودون إلى المكان الذي خرجتم منه، المكان نفسه. أتذكرون يعقوب حين هرب من عيسو كان عليه العودة لكي يتصارع مع الله ولكي يصبح أمة. والله صنع أمرا مماثلا مع موسى، قال له: موسى، يجب أن تعود إلى شعبك. ثم نرى موسى يقدم 6 أعذار لله، 6 أعذار من بينها عدم معرفة هويته. من أنا لأذهب؟ الهوية أعظم جزء عليكم فهمه وهو يغير المعطيات هو معرفة هويتكم. هذا ما أعلمه في كنيسة الحلم. يجب أن تعرفوا من أنتم. من أنا؟ قال داود: من أنا حتى تذكرني؟ من أنا حتى أتزوج ابنة الملك؟ ليس الأمر ثانوياً، هذا ما قاله داود. تذكروا حين كان يسوع في البرية وصام 40 يوماً، أول أمر جربه به إبليس ماذا قال؟ إن كنت ابن الله. أول أمر هاجمه إبليس هو هوية يسوع المسيح، إن كنت ابن الله. وما زال ضد المسيح في العالم يهاجم هوية يسوع: لا إنه نبي، لا إنه مجنون، لا إنه كذا، إنه معلم صالح، إنه نبي دجال، إنه كذا. وسأل يسوع بطرس: من تقول إني أنا؟ فقال: أنت هو المسيح، أنت المسيا، أنت يشوع مشيا، ابن الله الحي. فأجاب: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. تحتاجون إلى إعلان عن يسوع لتتمتعوا بعلاقة حميمة بيسوع المسيح. تسألون: من أنا؟ إذا أردتم أن

تكون قادة عظماء في حياتكم، والقيادة تبدأ بحياتكم. هذا ما أقوله، تحكموا بحياتكم أولاً. إذا عجزتم عن إدارة حياتكم، إذا عجزتم عن إدارة ظروفكم وحالة قلوبكم أمام الله، فلن تديروا عائلتكم ولن تديروا أي شيء، وستخفقون حتماً. لذا نرى آباء وأزواجاً وأمهات يفشلون في الأبوة والتربية ويدمرون عائلتهم وأولادهم وزوجاتهم وأزواجهن وكل من يحيط بهم. يعيش الناس في الخوف. أعرف نساء معنفات يعيشن في الخوف، الخوف والرهبة، الرهبة. لماذا؟ لأنهن لا يجدن إدارة أنفسهن، لا يملكون العزيمة كرجال ونساء لإدارة حياتهم. القيادة تبدأ بكم. أولاً تعرفون هويتكم وتبدأون بإدارة حياتكم. إن لم يكن لديكم سلطان على جهاز التحكم، فكيف ستغيرون العالم؟ إن لم يكن لديكم سلطان على ما تشاهدونه على الإنترنت، فكيف ستحدثون فرقاً؟ الأمر يبدأ بكم. قال: من أنا؟ قل لي من أنا؟ ربما هذه مهمتكم للأسابيع المقبلة. عليكم أن تحددوا من تكونون هذه السنة. حددوا من تكونون. من أنا؟ اسألوا هذا السؤال: من أنا؟ ماذا أريد؟ أين أذهب؟ أين تتجه حياتي؟ ثانياً، عدم معرفة من هو الله. قال: من سأقول إذا سألوني؟ من سأقول إنك تكون؟ ماذا سأقول؟ من أرسلني؟ من أرسلني؟ من أنت يا الله؟ من أرسلني؟ لم يعرف هوية الله. والله، هذا في خروج الإصحاح الثالث، قال: أنا هو. أنا هو من يرسلك. أتعرفون معنى أنا هو؟ الترجمة لا تفي الكلمة حقها حين قال أنا هو. يعني هذا دائماً. يعني أنا كنت وكائن وسأكون. ليست هذه صيغة المضارع لأنه يقول أنا هو؟ البنية مختلفة تماماً في العبرية. أنا هو تعني إلى أبد الآبدين. كم سنة هو الأبد؟ كم سنة هي الأبدية؟ هذا هو الله، دائماً، دائماً. ومن ثم خوف الإنسان، النقطة الثالثة. إذا لم تعرفوا من تكونون، إذا لم تعرفوا من هو الله، فسوف تخافون الإنسان. وإذا عرفتم من تكونون وعرفتم من هو الله، فلن تخافوا أحداً ولن تخافوا من إنسان. قال: ماذا لو لم يصدقوني أو يصغوا إلي؟ سيقولون: لم يظهر لك الرب. ومن ثم عدم الأمان والدونية. قال موسى للرب رابعاً: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك. خامساً، عدم الأهلية الذاتية. أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فماً؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيراً أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب. اسمعوا هذا، هذا لكم جميعاً. فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. البعض منكم جالس هنا والله يدعوكم لتكونوا وعاظاً. البعض منكم جالس هنا والله يدعوكم لتكونوا أنبياء ورسلاً. تقولون: ماذا سأقول؟ ماذا سأفعل؟ والله يقول لكم: اذهبوا وسأعلمكم ما تتكلمون به. اذهبوا وافتحوا أفواهكم وأنا أهتم بالباقي. ومن ثم سادساً، عدم الطاعة. وهذا أغضب الله فعلاً. لكن موسى قال: استمع أيها السيد، أرسل شخصاً آخر. لكن يجب أن تفهموا، هذا ليس سهلاً. اذهب إلى البيت الأبيض، اذهب إلى البلاط، كلم فرعون، قل له مرحباً. الأمور ليست هكذا. فيقول الرجل: ألم أعاني كفاية في حياتي؟ لدي عائلة هنا، دعني وشأني، أرسل شخصاً آخر. أحد كبار رجال الدين أو أحد الأشخاص الذين يعرفون كل شيء. حسناً، هو كتب التوراة، لم تكن التوراة موجودة آنذاك. إذن هل تتخيلون الخوف؟ كان عليه مواجهة مخاوفه والله يقول: أنا معك.
وهو يقول لكم:

0: إلى ما نفعله هنا: معلومات، إعلان،
1: تطبيق.
0: صحيح؟ تطبيق. هذا الإعلان والتطبيق مقترنان، أياً يكن ما تمرون فيه أنا معكم، أياً تكن نقاط ضعفكم أنا معكم، أياً تكن صراعاتكم أنا معكم، وسأحملكم وأعتني بكم، ما عليكم سوى أن تثقوا بي، ما عليكم سوى أن تأتوا إلي، وسأعيد توجيهكم. عليكم تغيير وجهتكم، عليكم تغيير وجهتكم. الله يعيد توجيه مسار موسى لتتميم مشيئته للأمة. ووسط ذلك ماذا واجه موسى؟ واجه تشكيكاً؟ واجه تذمراً والشكاية؟ وعمل كثيراً وأنهك، فنصحه حماه يثرون بتفويض المهام. أترون؟ تجدون كل شيء عن القيادة في خروج. ثم واجه في أسفار أخرى غيرة ونميمة وتشهيراً. مريم وهارون تكلما ضد موسى بسبب زوجته الكوشية، فهو كان لوياً ولم يتزوج لوية. ها هي العنصرية. فهو تزوج كوشية، والله تعامل معهم. معارضة قورح من بني يسهار، صحيح؟ خيانة ومشقات، حتى إنه واجه حرباً فعلية. ويجب أن تدركوا أن بني إسرائيل لم يكونوا رجال حرب، كانوا يعملون في الرعاية. أتذكرون حين أتى يوسف بعائلته ماذا قال؟ يرعون الأغنام، هذا ما فعلوه. لكن موسى في حياته كان عليه أن يربح الحرب. أحياناً يأخذكم الله إلى أماكن، لكن قبل أخذكم إلى أماكن عليكم القيام بأمور لم تفعلوها من قبل، لكي يأخذكم إلى أماكن لم تختبروها من قبل. أحياناً أكرر أقول لكم، الله سوف يأخذكم، وبالرغم من عمركم يجب أن تتخطوا مسألة العمر في أذهانكم، لأن هذا الرجل كان عمره 80 سنة، كان جاهزاً للتقاعد قبل 10 سنوات. وقال له الله إنه لن ينثل أمام فرعون فحسب، بل سيصعد وينزل من جبل سيناء، وأكثر من 2 مليون شخص سيتبعونه. هذا شعور غريب ومزعج جدا، والناس سيأتون إليه وعددهم 1.5 مليون. أين الماء؟ أين اللحوم؟ أين الطعام؟ هل تتخيلون؟ في سن 80 سأريد الجلوس قرب بئر لأعيش وأموت هناك بدون أناس نتنين. أعني، هل فكرتم يوماً في الأمور الغريبة؟ فكرت مثلاً كيف تدبر هؤلاء 1.5 مليون أمر الحمامات؟ جدياً، كل شيء، النظافة أعطاه الله في التوراة كل ما يلزم، كانوا مثل أطفال رضع. هذا الرجل ورث 1.5 مليون، نحو 1.5 مليون رضيع. فعلا، ألم يسأل الله هل أنا أنجبتهم؟ هذا ما قاله، خذني. أقصد، يوجد أشخاص ليسوا في هذه الكنيسة الآن يجعلونني أشعر هكذا، ونحن لا نزيد عن 70 شخصا هنا بعد الجائحة. لا أعرف ماذا أفعل، لدي 7 ملايين متابع على فيسبوك بلغات مختلفة، وكل يوم، اليوم 1000 شخص. أحيانا أقول يا رب تعامل معهم، لا يمكنني التعامل مع هؤلاء. لكن يوجد دوماً أناس يؤذونكم، أناس يحبطونكم، أناس يجعلونكم تيأسون من الحياة. العدو يستخدم الناس. إذا كنتم وحدكم، إذا كنتم في جزيرة مهجورة لوحدكم، ستفكرون في بعض الناس.

إلى مرحلة حيث تعلمون هذه علامة على شعوركم بالإنهاك. إذا كنتم منهكين ستقولون أريد الذهاب. أقول أحياناً أريد الصعود إلى قمة جبل. أريد الذهاب إلى جزيرة لا يسكنها أحد، لا شيء فيها، أريد ماء فحسب. تذهبون إليها وتبدأون بالتفكير لأن العدو مزعج، تعلمون، وسيقول لكم: أتذكرين فلانة ماذا قالت لك؟ قليلة الذوق والاحترام. لذا يقول الإنجيل مستأسرين كل فكر: لا علاقة للجزيرة، لا علاقة للجبل، الكل يتعلق باستئسار كل فكر. أحياناً أحب حماتي، وأحياناً أنا أصارع لأحب حماتي، لكن مستأسرين كل فكر. أحياناً أحب زوجي، وأحياناً أحب زوجي. أزداد شبهاً بالغرب كل يوم، لكن تبارك الله، كنت في تينيسي واشتريت قواعد أكواب تقول بارك الله قلبك. لكنه واجه الرفض والخيانة والمشقات والحرب وأرواحاً شريرة وناراً غريبة، وعواقبها سقطات شخصية. لم يكن كاملاً، لم يحسن القيام بكل شيء. أحياناً تتعلمون الأمور عبر اختبار. هو تعلم أموراً عبر اختبار، وأيضاً حكمة الله الفائقة. لكن أحياناً ستقولون: يا رب، أستسلم لقصتك بدلاً من قصتي، أستسلم لاستراتيجيتك بدلاً من استراتيجيتي، أستسلم لطريقك بدلاً من طريقي. يجب أن تصلوا إلى مكان الاستسلام، فبدون استسلام لا يوجد خضوع، وبدون خضوع لا توجد طاعة. ويقول الكتاب إن موسى فعل كل شيء كما أمره الله، ما عدا أمراً واحداً. أمر واحد، موسى فعل كل شيء تماماً كما أمره الله. أتتخيلون حياة الطاعة؟ وكان الأكثر تواضعاً على وجه الأرض. حين ترون قيادته أمام قورح، حين أتت الجماعة كلها ووقف السبط كله أمامه، وقفوا في وجه موسى، أول أمر فعله موسى ما هو؟ ماذا قلتم؟ سقط على وجهه. بالمناسبة، من الذي كتب سفر العدد للقول إن موسى كان الرجل الأكثر تواضعاً على وجه الأرض؟ هل فكرتم في الأمر؟ هو كان، لكن الله قال له: اكتب يا موسى، فكتب. هو كتب، صح؟ موسى هو الرجل الأكثر تواضعاً على وجهي، فقال: حقاً؟ واو، شكراً. فأفسده الأمر. أفسده الأمر. تعلمون، أنا أفتخر بكوني الإمرأة الأكثر تواضعاً على وجه الأرض. هذا بشري جداً. تفهمون حين تقرؤون هذا السفر أنه فائق للطبيعة، لكنه بشري جداً أيضاً. إنه إلهي جداً، لكنه مرتبط جداً بنا. ويمكنكم فهم الشخصيات، وحين تفهمون الشخصيات والثقافة تفهمون كلمة الله أكثر، لأنه تعامل مع هؤلاء القوم. تعرفون قصة مزيل رائحة التعرق؟ أعني، كان هؤلاء في الصحراء يرتدون الملابس نفسها كل يوم. أعني، لكنه تعلم كل شيء عبر الاختبار. أحياناً تريدون البدء بأمر ما، وهذا أمر مخيف جداً، الابتداء. تعرفون أن الله

أدعاكم، تعرفون أن لديكم شغفاً، ثمة أمر يتقد في داخلكم، لكنكم لم تبلغوا مرحلة البدء به. لماذا؟ لأنه توجد عقبات، لأنه يوجد معارضون، لأنكم تشعرون بعدم الأمان، لأنكم لا تعرفون من أنتم، وتجهلون من هو الله، وتجهلون إمكاناتكم. وما هي الإمكانات؟ الإمكانات هي ما تحملون به. أترون؟ المرأة الحامل ليست أماً بعد، لكنها أم محتملة. فالطفل في داخلكم هو إمكاناتكم، وإذا لم تنجبوا هذا الطفل فإمكاناتكم لن تظهر أبداً. يحدث هذا مع أناس كثر في العالم. سأخبركم أمراً بدون ذكر تفاصيل لأنه حدث اليوم. أعطاني الله رؤيا وحلماً منذ 3 سنوات، وتسنت لي فرصة التكلم مع أحدهم يمكن تشبيهه بعبقري في مجال المعلوماتية في يومنا هذا. اليوم هو بهذا المستوى، تعلمون. وكان لقاءً إلهياً. أخبرته عن تلك الفكرة، ولم أبه ما إذا كان آخر سينفذها، لأني لم أملك الأموال منذ 3 سنوات، ولا حتى الأشخاص، وهي رائعة وعظيمة وهائلة. لكن كان لدي كل تفصيل وكل شيء وكل جزء منها. مرت 3 سنوات ولم ينفذها أحد، وبدأت تلك الرؤية تطاردني، وهي متعلقة بالإنجيل، لكنها عبارة عن شيء رهيب، مثل آلة صممتها حسناً، وهي تغير تماماً معادلة قبول الناس للإنجيل، ولم أقدر أن أفعل أكثر. لكن هذه السنة أنا جاهزة، ولم يكن علي الانتظار، وبدأت الفكرة تطاردني. هكذا تميزون، إن كانت مجرد فكرة فهي تظهر وتختفي، لكن بعد 3 سنوات وبصورة متكررة ظلت تراودني ولم أقدر أن أنساها. الأسبوع الماضي حاولت التواصل مع تلك الشخصية المهمة جداً، وتحدثنا من عمق إلى عمق إلى عمق إلى عمق عن الأمر، وقلت يا رب إن وجدت حظوة لديك وكانت الرؤية منك فأنت ستحققها. واليوم تحقق الأمر. اليوم أجريت اتصالاً مع أحدهم، وأريد إعطاء كل المجد لله. فقلت لهذا الشخص، أتذكرني؟ منذ 3 سنوات؟ وقبل أن أتابع قال، أذكر كل شيء، كل ما قلته، لكن انشغلت كثيراً فلم أفعل الأمر. فقلت، أيهمك تنفيذه معي؟ فقال نعم، وقال حسم الأمر، سنكون شركاء في هذا، أنت تنفذينه ونحن ندعمه وسنؤمن كل شيء، كل شيء. لكن أريد أن أقول لكم أمراً، سيكون هذا أعظم مشروع لدى تنفيذه، وسينمو بسرعة من الآن فصاعداً. ومنذ أيام الرسول بولس ويسوع سيطلق نهضة عظيمة إلى أقاصي الأرض. لكن أريد أن أقول لكم، هذه هي الإمكانات التي حملتها ل3 سنوات، وسأظل أحملها إلى أن تنجز، وإلى أن تبصر النور سأظل أحملها. لكن أريد نقلها لكم، ليس أنه لدي رؤى وأفكار رائعة، لا، الأمر يتعلق بكم اليوم. ما هي إمكاناتكم؟ ما الأمور الكامنة فيكم؟ وما الذي يعيقكم؟ خلفيتكم؟ عيوب بنيتكم العائلية؟ جنسكم؟ لونكم؟ ما الذي يعرقلكم؟ شهادتكم ليست بمستوى شهادة الغير؟ ليس لديكم أب مثل بيلي جراهام؟ ما الذي يعيقكم؟ الأموال؟ أقول دوماً، المال هو أرخص ما يعيق الرؤية التي من الله. المال يجعلكم دوماً تفكرون أنه لا يمكنكم مواجهة ذلك الرجل الذي يعطي 1000 دولار كل ما جاء. وبالمناسبة، إذا كنتم فضوليين، هو ظل يعطي. من المفاجئ كم يريد الناس معرفة الحق.
هذا يفهم.

أجيئكم وتعرفون الحق والحق يحرركم. في الحق قوة محررة. كم مرة قلت لأحدهم إنه مقيد بالشعوذة وتحرر؟ لماذا؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. لكن الله يكلمكم الليلة. عمركم، كل شيء، اذكروا اليوم كل الأمور التي ذكرتم أنها مستحيلة في كتابكم لتحقيق تلك الرؤية. والله يقول، هذا هو شعاري ربما تذكرون، ابدأوا من مكان ما. لا تراعوا أنفسكم كثيراً. سأخبركم بما قاله لي الله منذ سنوات. حرية نسيان الذات. أحياناً تخوضون معارك داخلية كثيرة كما موسى، وتهدرون طاقة عاطفية غير عادية، وكل الإمكانات كامنة فيكم. عليكم استخدام طاقتكم وقوتكم لتدفعوا وتدفعوا تنفسوا وادفعوا الطفل. ادفعوا الطفل خارجاً. أرى أناساً يتصارعون مع الشفقة. أمور بسيطة. لماذا قلت هذا؟ لماذا كتبت لي هذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنا أقول، ألا ترون؟ مقارنة بالأبدية، مقارنة بملايين ومليارات النفوس الضالة، ما تقولونه الآن سخافة وغباء وتفاهة. كفوا عن التركيز على أنفسكم، كفوا عن مراعاة ذواتكم وعن الشفقة، وابدأوا بإنجاب طفلكم. فربما لم يبقى لديكم 10 سنوات، ربما لم يبقى لديكم 5 سنوات، لكن أتعلمون الخبر السار هو أن الله فعل كل شيء مع يسوع المسيح في 3.5 سنوات. إذا استسلمتم لمشيئة الله بتعنتكم وتصلبكم، ماذا سيفعل بحياتكم في العقد المقبل؟ أيستحق الأمر العناء؟ رجل الله صعد ونزل من جبل سيناء إلى محضر الله وهو في 80s في سن 100، وواجه هؤلاء المعاندين، المتصلبين، المتذمرين، المشتكين، المعارضين، شتى أنواع الناس، ثم ارتكب خطأً واحداً لشدة إحباطه. قال له الله، كلم الصخرة ولا تضربها، لا تفعل ما فعلته قبلاً. يعمل الله كل شيء بصورة مختلفة. المعجزة لا تأتي كما التي قبلها. تبعوا التعليمات. لا أريد أن تخرج الماء من الصخرة فحسب. افعل الأمر كما قلت لك أن تفعله، لأني أنا في العملية. طاعتك تظهر في العملية. عبادتك تظهر في العملية. افعل الأمر كما قلت لك أن تفعله. أليس هذا ظلماً؟ سألت الرب، يا رب هذا ظلم، ابن 120 سنة. اقرأوا تثنية في آخر السفر، قال للشعب، لا يمكنني مرافقتكم. أليس هذا محزناً؟ لكن أتعلمون، كلما ارتفعتم قلت امتيازاتكم كقادة. موسى كان من أعظم القادة في تاريخ البشرية. هو، قلت لزوجي، هذا جنون، هذا السفر حي بالنسبة إلي، فأنا كنت أدرس موسى وألتقي موسى وأريد أن تلتقوه، أريد أن تلتقوه وتحترموه وتفهموه وتتعلموا منه. موسى كان رجلاً رائعاً.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: سنیمس او سی او صوبتی رو بنتو کراتور بانا گیتری اس الی سنیمس اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليه ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك

So.

ولك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا.

زمني وشركائي في الخدمة الرسولية أبين الأساقف المجتمعين معنا

0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين،
1: انزع عنا وعن سير شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا.
0: نزي اسنان افني من اتر نفري صحني مؤونان جئن صب بتكتم بإرشي شينان إيهومي جني هوف نمني اتشيلي.

0: فنسأل الله الأبد بطا الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب الذين ننفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: أطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البت. أبائنا القديسين رؤساء العصاقفة وأبائنا العصاقفة أبائنا

0: تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع الراحة موضع هذه الركابة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليهوز لسمتك ومعدك الحقيقية غير الكاذبة.
1: هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم قلب.

0: أن قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم. أنت كصالح ومحب البشر.
1: اللهم تفضل المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، وأعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
2: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدل

0: مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك، يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل، أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى السماء ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر دور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم. امجد اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا من هو بلا خطايا رب عنا واقبلت البطن ليك، لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
2: ابانا الذي في السماوات
3: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا فنحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. كم غريسوس يسوس بن شوسم يليلو يا شرينة تنتيورس يسوع باسمين أم إتو ينبرسن سين بنتي مسنود اسما بن بخريسوس
4: أني أو أنت نبروس في شيء إب شوي هبي شيري إم من ري أنت في كان إنه فينا نبون
3: شر سيط اسمي سنان بيو إن طاب مي بخريسوس بن نوتي دي برثين وسسون واب
5: أتي هو إب شوي سيري يقول أنت في رونا إن من نفسي شيء أنت في كان إنه فينا نبون
3: دي برثين وسماريام تسوت وقوس سسون واب تبرصات سيتن ودن تيب جنو سندتي مترومي
6: قرم لذبين ارين قول نارم بخرسوس بيتار فوبوس تفريم

0: لكن تشيسي منعظمك يا ام النور الحقيقي.
1: مجدك يا العذراء في دي سوات الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم. هذا وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. فخر الرسل للشهداء تهليل الصديقين تبات الكنائس برهان خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
2: بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح.

كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عن العهد بلاط البنطي، تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس مقيم انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبسك من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معدية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر

نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الآب القدوس. أي رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا

0: لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
1: صلوا الصلاة الطيبة لله.

مشيئة ملكوتك تكن كما نحن عبيدنا للمين علينا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد.

0: Abana la erini basi
1: nimati son
0: ايها السيد الرب يسوع المسيح كلمة الاب قطع كل ربطات خطايا من قبل الاله مخلصا محيا من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم ومسكتم عليهم مسكت انت الان ايضا يا سيدنا رحمت الذين عملوا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه يغفر خطايا الارض واربط وحل كل ربطات الظلم الان نطلب عن عبيدك ابنائي واخوتي وضعفي هؤلاء محيين برؤوسهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا ان كنا قد اخطانا ليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزع القلب او بالفعل او بالقول او بسار القلب فانت كصالح محب البشر اللهم انم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حير سائر شعبك
1: امين.

شعب الكنيسة المبارك بقلوب يملأها الفرح، وباسم لجنة الكنيسة والخدام والخادمات والشمامسة وكل الشعب، نرفع قلوبنا أولا بالحمد والشكر لإلهنا الصالح الذي أهلنا لهذه البركة العظيمة، بركة حضوركم إلى أرض الربية وبين أبنائكم في كنيستنا المحبوبة في هذا اليوم المبارك. زيارتكم الأبوية لنا اليوم يا أبي ليست مجرد حدث يفرح قلوبنا، بل هي مثال حي لامتداد عمل الروح القدس في الكنيسة، تنفيذا لوصايا رب المجد لتلاميذه: اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. إننا نرى في حضوركم اليوم صورة للراعي الصالح الذي يفتقد رعايته في كل مكان، فلا فارق للمسافات، لأن المحبة النابعة من القلب لأبنائكم تضغي دائما على أي حسابات للوقت والمسافات. حضوركم اليوم يسكب بركات الروح القدس في كل موضع تطأه قدميك يا سيدنا، إن كان على الأرض أو في قلوب أبنائك. مذبح هذه الكنيسة وكل أبنائك يا سيدنا وبناتك والشمامسة والشعب يطلبون إليكم بقلوب محبة، ملتمسين بركة صلواتكم وأيديكم المرفوعة بالبخور أمام الله، لكي يثبتنا الرب إلى في الإيمان المستقيم ويبارك كل عمل في كنيستنا المباركة. كما نطلب من قدساتكم الصلاة من أجلنا، أيضا نحن يا سيدنا نرفع أيدينا إلى الله مصلين عنكم. نسأل الله أن يحفظ لنا حياتكم، يمنحكم القوة والصحة والعافية لتظل دائما أبا وراعيا وقائدا حكيما لكنيستنا لسنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة. أهلا وسهلا بك سيدنا في بيتك الصغير بين ولادك. كورال ماري فرام السورياني يقدم لقدستك مجموعة من الترنيمات.

أبي وسيدي قداسة الواو المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء الأحبار الأجلاء الحضور معنا، آباء الكهنة، السادة الضيوف،

0: السنه دي يا سيدنا احنا بنحتفل بمناسبتين مهمين جدا. المناسبه الاولى يوم 16 اكتوبر بنور 10 سنين على اول قداس اتعمل في الكنيسه هنا. 16 اكتوبر 2016 10 سنين من اول قداس، وبنحتفل كمان بتذكار اليوبيل الفضي لنياحه مثلث الرحمات الانبا غرغوريوس، وده سبب بنى الكنيسه. اتبنت الكنيسة بناء على حلم كان مكتوب في مذكرات نيافة الأنبا غريغوريوس، حلمه سنة 1940 كان مكتوب في مذكراته. الحلم ده في نهايته خالص، هو حلم طويل خالص موجود في كتاب عالم الروح. الحلم آخره خالص مكتوب: وبص ونظرت إلى أولادي وقلت لهم لا تنسوا أن تبنوا كنيسة على اسمي. أولاده، أولاد الأنبا غريغوريوس اللي كانوا كملوا المسيرة بعد نياحته بنشر الموسوعة، حبوا إن هم يعملوا المكان دوت علشان خاطر يكون كمركز يخرج منه كل كتب الأنبا غريغوريوس، ويكون موجود فيه المقتنيات زي ما قداستك شفت تحت في المتحف. برضو هم ما يعرفوش إن قداستك عامل في المكتبة البابوية جزء خاص بمقتنيات الأنبا غريغوريوس، وفي الوصية أصل الوصية بتاعته إن هو يدفن في الكاتدرائية بجوار البابا أثناسيوس شفيعه، وده السبب اللي خلانا سمينا الكنيسة باسم العذراء والبابا أثناسيوس، لأن دول شفعاء أنبا غريغوريوس. إحنا كمان يا سيدنا في سنة 2018 تم الانتهاء من تشطيب الكنيسة تماما، كان الافتتاح يوم 29 سبتمبر اللي هو تذكره امبارح بالظبط كده. فاحنا السنه دي 29 سبتمبر و16 اكتوبر و22 اكتوبر، فقداستك لو كنا رتبناها يعني ما كنتش هتحصل ابدا الترتيب ده بوجود قداستك السنه دي في وسطينا. احنا مواكبه للعصر اللي احنا فيه، وان الكتب دلوقتي ابتدت يا سيدنا تبقى مش لطيفه بالنسبه كمان للشباب، فاحنا عملنا أبليكيشن ده سيدنا باسم الأنبا غريغوريوس، موجود على أب ستور وعلى جوجل بلاي، أي حد يقدر ينزله مجانا تماما، في كل حاجة تخص الأنبا غريغوريوس، من الموسوعة كلها كاملة موجودة. في فيديو دلوقتي هيتعرض هيبين ده، الموسوعة كاملة وكل العظات في حدود 1020 عظة لنيافة الأنبا غريغوريوس، كل الصلوات الليتورجية اللي تسجلت ليه حتى صلوات السواعي، مجموعة اسأل والأنبا غريغوريوس يجيب 7 كتب كلها موجودة جوه الأبليكيشن. هو في فيديو بس بسيط كده هيوضح الأمر دوت، ليريت لو نعرضه.
1: تحت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسر مكتبة الأنبا غريغوريوس بكنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بالرابية الشروق أن تقدم تطبيق الأنبا غريغوريوس، وتطبيق يجمع بين العلم والروحانية والتراث، لتضع بين يديك كنوز فكرة وتعليم الأنبا غريغوريوس في مكان واحد. من خلال التطبيق يمكنك أن تتعرف على من هو الأنبا غريغوريوس، رحلة نتعرف من خلالها على حياته وخدمته وفكره وإسهاماته في الكنيسة. موسوعة الأنبا غريغوريوس مرجع متكامل يضم كل كتاباته ومؤلفاته وإسهاماته الفكرية. أنت تسأل ونيافة الأنبا غريغوريوس يجيب، مساحة تجمع بين الأسئلة والإجابات. رسالة الدكتوراه الخاصة بنيافة الأنبا غريغوريوس لتكتشف جانبا من رحلته العلمية والفكرية وتتعرف على أحد أهم أعماله البحثية. عظات مسموعة لنيافة الأنبا غريغوريوس، استمع إلى عظاته وتأملاته وتعليمه في أي وقت. صلوات بصوت نيافة الأنبا غريغوريوس لتكون كلمات الصلاة والتأمل رفيقا لك في لحظاتك الروحية. إنه ليس مجرد تطبيق بل ذاكرة حية ومكتبة.

0: كاملة ومساحة للتعليم والتأمل تجمع تراث مثلث الرحمات الأنبا غريغوريوس بين يديك. التطبيق متاح على أب ستور وبلاي ستور.
1: بمناسبة ان احنا بنحتفل بأعياد الصليب سيدنا، فاحنا ككنيسة بنقدم لقداستك هدية بسيطة كده بمناسبة عيد الصليب. لتنضم الى خشب الى 365 صليب اللي في لوجوس. ده سيدنا تذكار بمناسبة زيارة قداستك للكنيسة وتذكار اليوبيل الفضي لنياحة الأنبا غريغوريوس. دي سيدنا رسالة الدكتوراه الخاصة بالأنبا غريغوريوس الأصل. الرسالة دي اتكتب منها ثلاث نسخ. نسخة اتقدمت لجامعة مانشستر ونسخة تانية اتقدمت للأستاذ اللي كان بيناقش، ودي الرسالة اللي كانت معاه بيناقش منها. اتكتبت بالقلم الكوبية بخط ايده، لأن الرسالة اتقدمت لجامعة مانشستر فكان لازم تكتب بالإنجليزي، وهي عن الكلمات اليونانية. بالضبط، الكلمات اليونانية في اللغة القبطية. فما كانش فيه سنة 55 آلة كتبة تجمع الثلاث.
2: كان بيقول الآتي، بيقول أنا كنت بكتب في اليوم 16 ساعة حتى تدمي يداي. تتصور يعني 1200 صفحة فيها 200 صفحة بس مراجع، يعني 1200 صفحة.
3: أنا أول مرة أشوف، عن إذنك حبيبي، عن إذنك تشوف الصور دلوقتي عشان الناس تشوف لو سمحت. أول مرة أشوف رسالة دكتوراه اتعملت سنة 1955 ومكتوبة بخط اليد. كان زمان لا في كمبيوتر، كان صحفي الآلة الكاتبة، فاكرينها بتاع زمان. بس دي بخط اليد. وبعدين الخط في منتهى الجمال. وهو الرسالة كانت عن الكلمات القبطية في اللغة اليونانية، اللغة الكلمات اليونانية في اللغة القبطية، يعني كلها لغات في لغات.
2: المراجع بس سيدنا 200 صفحة.
3: المراجع 200 صفحة.
2: المراجع بس الأنبا غريغوريوس اللي هو أصلاً طلع عليها 200 صفحة. كان دايماً أقول كلمة، البروفيسور تيل ويليام تيل قال لي أنا أديك الدكتوراه، يعني مش أنت اللي تجيب الدكتوراه، يعني العكس يعني.
3: مكتوبة بالإنجليزي ومكتوبة باليوناني ومكتوبة بالقبطي، كل ده في الرسالة بالخط. شو بقى خدت وقت قد إيه، وخدت جهد قد إيه، وخدت علم قد إيه. وعشان كده دي الحقيقة يعني هدية ثمينة للغاية جدا جدا جدا جدا. في الشغل طبعا سهل كده. ده هو بياخدوها النهاردة بيقعدوا فيها 3-4 سنين.
2: أنا مش مصدق دول.
3: الحقيقة مجهود رائع، مجهود رائع رائع. أنا مكنتش عارف إنها بخط اليد. حاجة جميلة، شكرا ليكم. بتقولوا ثلاث نسخ بس اللي معمولين؟
1: بالضبط، واحدة في الجامعة وواحدة مع الدكتور اللي ناقش، ودي التالتة.
3: أنا احتفظ بيها في
1: طبعا الدوائر. طبعا يا سيد، طبعا يا سيد.
3: يا
1: جميل. سيد نشكر الله يا سيدنا. احنا حاليا بيترأس لجهاز الشروق مهندس محمد زكريا. والمهندس محمد زكريا بصراحه من ساعه ما تولى رئاسه الجهاز وهو بصراحه عامل شغل جبار. سيدنا

السيد المهندس أحمد جريدة علاقات العامة. تفضل. أستاذ وليد فتحي نائب رئيس الجهاز. أستاذ أكرم محمد مدير مكتب رئيس الجهاز. أستاذ أسامة الكيلاني مهندس عاطف الشحات. مهندس علاء الشيخ مستشار سيد علي. أستاذ مصطفى عبد الدايم الحاج كمال مطر رئيس اتحاد القبائل العربية. الشيخ إبراهيم عياد الآباء الأساقفة. تفضلوا. تفضل سيدنا نفت الأم كوزمان. تفضل. نفت الأم مينا. نفت الأم ساويروس. نفت الأم أولوجيوس. أبونا سرجيوس. أبونا عمانوئيل. تفضل. تمام يا سيدي. تفضل يا معلم.

أحبائي وأعزائي المشاهدين، مساء البركة والسعادة والخير والجمال على كل واحد من حضراتكم الغالين عليا في كل مكان في مصر والوطن العربي والعالم كله. مساءكم مبهج وسعيد، وفي برنامج دايما بأفتخر من كل قلبي إن أنا معاكم في كل أسبوع الساعة يوم الأربع الساعة 9 مساء، برنامج ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. بادئ ذي بدء، كل سنة والجميع بخير بمناسبة قدوم الصوم الكبير لإخواتنا المسيحيين وقدوم شهر رمضان لإخواتنا المسلمين اللي عادة بنلتقي في الصيام من سنة لأخرى، ودي من السنوات اللي التقينا فيها في الصيام المشترك. كل سنة والجميع بخير يا رب، ربنا يفرح الجميع ويتقبل منا أعمال الحب والخير والصلاح قبل أعمال الصوم. يعني الصوم بالنسبة لنا هو مش امتناع عن الأكل، هو امتناع عن الرذيلة وسعي ناحية الفضيلة. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بمناسبة بقى الاحتفالات اللي احنا فيها، قلت اختار موضوع لطيف اسمه الغذاء قبل الدواء. حلو، الغذاء قبل الدواء او الأكل والعقل، يعني على الوزن كده، موضوع لطيف. او ممكن نحط له عنوان كده مكمل، أطعمة للذكاء والشباب الدائم. مين فينا ما يتمناش يبقى ذكي وفي حالة شباب دائم؟ هو الإنسان إيه غير صحة حلوة وغير عقل مستنير ومصحصح وإيجابي؟ وعقلك السليم ده يساوي نجاح في كل شيء، بقى في كل حاجة في الدنيا. إذا اكتشفنا بقى أنه في حقيقة مهمة جدا، أن العلماء اكتشفوا انه امراض كتيره جدا جدا جدا في العقل زي الاكتئاب مثلا، ضبابيه الذهن، ذهنك يبقى متوه، بيسموه فوج برين، او الالزهايمر، او حتى امراض نفسيه وعقليه كثيره من ضمنها مثلا الشلل الرعاش، اكتشفوا ان ده ممكن يكون نابع من الاكل او من المعده، من الامعاء، بحيث انك انت صلح اكلك ومعدتك مخك يتصلح، لدرجه ان دلوقتي بيسموا الامراض العقليه أمراض هضمية عقلية. ويبدو أن احنا اقتربنا من الوقت اللي هيبقى الطبيب النفسي محتاج طبيب تغذية معاه، أو أن الطبيب النفسي يدرس تغذية مع دراسته النفسية عشان يوجه المريض يأكل إيه ويشرب إيه وما يأكلش إيه وما يشربش إيه. طبعا دلوقتي كمان بقى في تعبير مهم انا بتهالي قلته مره قبل كده وما لن يعني نمل من ان احنا نقوله مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، انه المعده هي المخ الثاني، ان هناك وصله ما بين المعده والمخ، وانه 70% من الجهاز المناعي بتاع الجسم موجود في الامعاء، وان 70% من سلامه العقل يبدا في المعده. يعني فالحلقة دي مهمة جدا جدا جدا لإصلاح كثير من الأمراض العقلية والنفسية اللي بنمر بيها. طبعا عندنا دكتور شهير جدا اسمه بارثاناندي. بارثاناندي ده عمل أبحاث كثيرة جدا، ومش هو بس، هو وكثيرين. عنوان البحث بتاعه، عنوان الكتاب بتاعه اسمه Heal Your Gut, Save Your Brain. عالج أمعائك تحافظ على عقلك. الكتاب ده لقى شهرة واسعة، ودي شكل الكتاب قدام حضراتكم بتاع بارثاناندي ده. ولقى ان احنا الحقيقة عندنا في الامعاء بتاعتنا نوع من الميكروبات اسمها الميكروبيوم، شكلها يطلع قدام حضراتكم على الباوربوينت دلوقتي. دي شكل البكتيريا النافعة الموجودة في

في المعدة يعني. الميكروبيوم دي عبارة عن مجموعة من البكتيريا، البكتيريا الحية مليارات أو تريليونات. دلوقتي العالم بقى يتحدث بلغة، كنا زمان نقول لك مليونير، بقينا نقول ملياردير، بقينا نقول تريليوناردير. فبقى خلاص الكلمة دي بقت متداولة دلوقتي مع قلة قيمة الفلوس. المعدة مليانة نوع من البكتيريا النافعة، مش بس مسؤولة عن الهضم ومسؤولة عن سلامة الأمعاء، لا مسؤولة عن إنتاج ما نسميه نواقل عصبية مهمة جدا جدا جدا جدا في الجسم يعني. أول حاجة مادة اسمها سيروتونين، المادة دي هي المسؤولة عن السعادة. لقوا إن السيروتونين اللي هو كلنا سمعت الاسم ده، هو الفايف هيدروكستريبتامين، موجود في المخ ده بتاع السعادة، يتكون في المعدة ثم يسافر عن طريق الدم إلى العقل. فإذا كانت المعدة معتلة العقل يبقى معتل. وعشان كده أظنكم سمعتوا عن حاجة اسمها القولون العصبي، أظن أبسط حاجة، أو المعدة العصبية أو ارتجاع المريء. ده أبسط مثال إن اللي بيبقى عنده خلل في السيروتونين عنده قولون عصبي، يقول لك يا دكتور بطني وجعاني، الأكل ما بيتهضمش، بحس إن الأكل بينزل ويطلع ما بين معدتي وما بين زوري. مسؤول كمان السيروتونين عن ضبط الاستجابات المناعية في الجسم وتقليل الالتهابات. يعني أنتوا عارفين إن أغلبية الأمراض، إن ما كانش كل الأمراض، في كلام جديد بيقول إن الأمراض كلها عبارة عن التهاب، التهاب، حالة التهاب في الجسم. حتى الأمراض العقلية والجسمية، السكر، الكوليسترول، الضغط، التهاب في الأوعية الدموية، التهاب في البنكرياس، مش التهاب بمعنى إن ميكروب، لا، حالة التهابية يعني. فالسيروتونين مسؤول عن ضبط الالتهابات الموجودة في الجسم. إيه كمان تاني مسؤول عنه؟ امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأكل. يعني إذا كان السيروتونين موجود بشكل وافر، مخك فل عسول ولطيف وحلو وسعيد ومبتهج، الالتهابات اللي موجودة في معدتك مش موجودة، ثم امتصاص العناصر الغذائية الهامة، فما فيش حاجات ما تمتصش، كله بيمتص. إذا حدث خلل في الميكروبيوم اللي موجود في المعدة اللي احنا عاملين نقولها اللي هنتكلم عليها بعد شوية، بيحصل حاجة بقى، ظاهرة طبية جديدة يا ريت تتعلموا الاسم ده معايا، اسمها ليكي جت بالإنجليش يعني، أو بيسموها ظاهرة تسرب الأمعاء أو ارتشاح الأمعاء. الامعاء بيحصل فيها رشح، زي يقول لك رجليه ورمت، ما بيحصل رشح ان الميه بتطلع ما بر ما من الاوعيه الدمويه، خارج الاوعيه الدمويه في الجلد او تحت الجلد، فرجله بتورم، بتطلع المواد الصالحه من الامعاء خارج الامعاء، فبيحصل ارتشاح على طول. بقى لما يحصل الكلام ده المواد ما تمتصش وما تروحش للمخ، فيحصل بقى ضعف التركيز ونسيان واكتئاب والزهايمر وباركنسون وحدث ولا حرج في بقية الدنيا دي كلها. وعشان كده يبدو، أو يعني من الأكيد، بلاش يبدو، دي أنه في العصر القادم، السنوات القادمة، هنكتشف علاج رهيب لعلاج العقل من خلال علاج المعدة. سنة 2022 في جامعة مشهورة في اسمها كينجز كوليدج أو جامعة كينجز، دي مشهورة جدا جدا جدا جدا، عملوا بحث عن الألزهايمر، وعنوان البحث هل الألزهايمر من العقل ولا من المعدة؟ فلقوا الآتي، لقوا إن الناس اللي عندها ألزهايمر بتنسى، عندها خلل في الميكروبيوم، حاجة اسمها التوقيع الميكروبيومي، او بيسموها مايكروبيوميك سيجنيتشر. معلش استخدم تعبيرات طبيه بس من اجل رصانه البحث اللي انا بقدمه، يعني ان شكل البكتيريا اللي عند الناس اللي عندهم الزهايمر مختلف عن شكل البكتيريا الناس العاديه يعني. ومن هنا اكتشفوا ان هناك مشكله في البكتيريا دي يعني. عملوا ايه في البحث ده؟ خدوا شويه من البكتيريا بتاعت الناس اللي عندها الزهايمر وحقنوها في فئران سليمه. البحث كده يعني، الناس اللي عندها الزهايمر خدوا البكتيريا اللي في الامعاء سحبوها عن طريق منظار وحطوها في سرنجات وبعدين حقنوها في فار. المفاجاه الفيران جالهم الزهايمر. تقول لي هو الفار بيجي له الزهايمر؟ اه طبعا، بيعملوا حاجه اسمها الميز. ايه الميز دي؟ الميز ده ان هم بيحطوا الفيران في زي وعاء من الماء، وجوه الماء من الماء زي انابيب ميه بتوصله للاكل. فالفار لما يبقى ذكي، هو الفار ذكي طبعا 100% ذكي، ذكاء حاد يعني،
فبيتحرك جوه الانبوبه لغايه لما يوصل للاكل. لقوا ان الفئران لما بتحرك

هنا بالبكتيريا البايظه بقى بتوعت الالزهايمر دول، يقف قدام الانبوبه مش عارف يتحرك، ما قدام عينك اهي، قدام عين اللي يعني لا مؤاخذه يعني عين اللي جابوك اهي، خش في الانبوبه، يقعد يلف حوالين الانبوبه مش عارف يوصل للاكل. كان الاول بـ بـ بـ يعني بمنتهى البساطه بيوصل للاكل يعني. فعشان كده ابتدينا نقول ان لا، ده البكتيريا دي لخبطت مخ الفيران يعني، طبعا بالاضافه بقى انه جابت لهم امراض اخرى يعني. وادي عنوان البحث او صوره البحث اهو قدامكم اهو، ده البحث بتاع العلاقه ما بين اللي يحب يعني يسرش ورايا، ادي عنوان البحث، وادي عنوان جامعه كينجز كوليدج، وقصه الالزهايمر في الفيران والتجربه اللي اتعملت يعني. وعلى فكره دي اتعملت السنوات السابقه سنه 2022، من سنتين وشويه يعني. نفس الكلام في موضوع شلل الرعاش، نفس السنه 2022 اتعمل بحث على 490 واحد ظهرت عليهم علامات الشلل الرعاش، فلو ان قبيل ظهور الشلل الرعاش عندهم بيحصل تغيرات في البكتيريا المعوية اللي موجودة عند الناس دول أثرت على تكوين الدوبامين. ومن المعروف ان الشلل الرعاش هو عدم توازن ما بين السيروتونين والدوبامين في الناس اللي عندهم شلل رعاش. هل يا ترى في الأيام القادمة هنقدر نعمل وقايه من الشلل الرعاش او حتى علاج بان احنا نظبط البكتيريا المعويه؟ ده الكلام الجديد اللي ان شاء الله هنعمله باذن الله. وادي البحث اهو قدام حضراتكم، طبعا ده الصوره اللي هي موجوده ثانيه واحده ما حدش شيلها على من على الباوربوينت اهو، ده التوازن بين السيروتونين والدوبامين اللي بقول لكم عليه. والصوره اللي بعدها لو بصيتوا تلاقوا صوره البحث اهو اللي معمول على شلل الرعاش، وده طبعا موجود عن الباب ميد. في الباب ميد دي واحده من اشهر مجلات علميه اللي بتنشر الابحاث بتاعتنا يعني. طبعا قلنا بقى ان في خلايا او يعني بكتيريا اسمها البكتيريا النافعه البروبيوتيك، هي دي اللي عليها الكلام بتاعنا كله يعني. هنتكلم بقى دلوقتي في الحلقه بتاعتنا، وهي حلقه مهمه جدا، عن افضل اطعمه تساعد على زياده التركيز والذكاء والانتاجيه والمزاج العام، يعني حلقه بمليون جنيه. اللي ياخد باله من الحلقه دي ويسمع الكلام اللي فيها، وقاية وعلاج، يعني هتقي نفسك من الأمراض وعلاج للأمراض الموجودة، طبعا مع استشارة الطبيب. أو حد يوقف أدوية، أديني بقول هو مش معنى إن أنا أقول الكلام ده تروح موقف بقى أدوية الشلل الرعاش والكوليسترول والنسيان، لا لا لا لا، كمل في أدويتك بس اعمل النصائح اللي أنا هقولها لك دي يعني. وطبعا ذكاء حاد وتفوق إن شاء الله بالشفاء للجميع يعني. واحد، اول واهم حاجه اتفقوا عليها، وهتلاقوا على فكره كل نقطه من الابحاث اللي انا بقولها دي مدعمه بتاريخ البحث، وطبعا الابحاث كتيره بس انا اخترت بحث من الابحاث عشان ضيق الوقت يعني. ده بحث معمول سنه 2017 12 في جامعه اوكسفورد، يتحدث عن الاسماك الدهنيه، سلمون، سردين، ماكريل، عشان ماده اسمها الاوميجا 3. الاوميجا 3 ده مصدر غني بالأوميجا 3، الأسماك الدهنية اللي هي مش الأسماك العادية، اللي هي السلمون، تونة، السردين، الماكريل. طبعا دلوقتي كمان تطورنا بقينا بنعمل الأوميجا 3 ده كبسولات، بس بشرط وانت بتختار المادة اللي اسمها الأوميجا 3 ما تقلش عن 750 ل 1000 ملي جرام، تبقى أوميجا 3 بس، بلاش 6 و12 أو 6 و9 يعني، اختار ثلاثة تكون أوميجا 3 ما تقلش كميتها عن 750 ل 1000. وتاخد بالك ان مكتوب جوه الكبسولة بتاعت الأوميجا 3 انها خالية من الزئبق، لان السمك الدهني عايش في اعماق البحار، فمن ضمن الحاجات اللي بياخدها فضلات اللي نازلة من المراكب، فبيبقى في شوية زئبق، الزئبق متعب للمخ. فدلوقتي من ضمن التطور انه بيحط لك اوميجا 3 يكتب لك كده فري فروم ميركوري. فلما تختار في نوع من الكبسولات مشهور بلا زئبق، بلا زئبق خلاص، مهمه دي يعني. يبقى اول حاجه الاوميجا 3 تاخد منها كميه لا تقل عن 1750، همشي لك الليله بدون زئبق يعني. ادي اول اكله انا اكلها، ما كانش هتاكل السمك غالي، اولا السردين والسلمون والكلام ده مش غالي قوي يعني، لكن لو كان غالي عليك اشتري كبسولات كل يوم كبسوله ما تقلش عن 750 ل 1000. تاني حاجه، كل سنه وانتم طيبين، رمضان بقى دخل، ف
فعند

عندنا شوية حاجات لطيفة زي المكسرات، جوز اند لوز اند بوندو، اي حاجة في دول. ومش بتكلم على يعني هات لك حبة صغيرين وكلك كل يوم 3 4 فصوص، يعني ممكن ربع كيلو يغرقك اسبوع. انا مش بقول خلي بالك كتر الجوز واللوز والبندق والكلام ده بيبقلظ، فيعني مش ناقصين بقلظة.

لو انت بتشتري لوز او جوز من الراجل او بندق بتاع اللوز قول الدهوني ني، لانك لما بتحمصه بتقلل مفعول، طبعا هو مفيد بس مفعول الماده الفعاله بتقل شويه. برضو ادي البحث قدام حضرتك، هو معمول سنه 2017 في جامعه اوكسفورد، لان طبعا موجود فيه مواد غذائيه كثيره اهمها فيتامين ه اي، يعني هو بالانجلش فيتامين اي. وفيتامين اي دلوقتي موجود في السوق بيتباع في صوره كبسولات بتركيز 400 و1000، وفيتامين اي من الفيتامينات المهمه جدا. ولو ناوي تاخده خده على حاجه دهنيه، يعني معاه معلقه زيت زيتون، معاه حاجه دسمه، لان ده فيتامين بيمتص فيه وجود الدهون. يعني ما حدش ياخد الفيتامين على الفاضي كده، على ميه، ياخده على حاجه فيها الدهون يعني. يبقى مكسرات انا عارف غاليه فصين ثلاثه. وبالمناسبه للي يحب يعرف يعني يستزيد من المعلومات، ازيدكم من الشعر بيتا، ان اللوز للناس اللي بتعاني من صداع نصفي من 4 لـ5 فصوص لوز ابلعهم يعني امضغهم يعني، بيساعدوا جدا في ذهاب الصداع النصفي. لقوا دلوقتي بحث جديد اتعمل للي يحب كده يعني. 3، خبر سعيد للبشرية، الشوكولاتة الداكنة فيها مادتين فلافونويد وكافيين، جامعة هارفارد سنة 2020 موجودة قدام حضرتك البحث طالع بعد شوية، بتحسن الدوبامين الطبيعي الموجود في المخ. تكون داكنة عشان السكر يبقى قليل، وداكنة لأن الشوكولاتة عادة طعمها مر فبيحطوا عليها سكر فعشان تبقى طعمها حلو. لا، هات الشوكولاتة دارك ما تقلش عن 70% دارك، وكل قطعة صغيرة ما تحفش يا باشا، هي مش ناقصة. وفي منها شوكولاتة صيام، يعني من الناس حبايبنا اللي صايمين ممكن ياكلوها بدون لبن. فشوكولاتة دارك تاكل منها قطعة في اليوم، وما لقيتش شوكولاتة اعمل مشروب كاكاو، معلقة كاكاو. على فكرة بالمناسبة برضو يزيدك من الشعر بيتا، اللي بيشرب كاكاو فنجال كاكاو دافئ في اليوم، شوكولاتة ساخنة أو كاكاو دافئ، فنجان الصبح وفنجان بالليل لمدة شهر، نسبة الخلايا الجذعية في جسمه بتزداد الى الضعف. خلايا جذعية ده السحر بتاع الطب، بتجدد خلايا الدم وخلايا الشعر وخلايا الجلد وخلايا الاعصاب. فنجال فنجال فنجال قهوة، معلقة شوكولاتة دافية تقلبه، تشتري كاكاو خام وتقلبه من غير سكر وتشربه الصبح وبالليل يعني. ادي البحث بتاع الشوكولاتة، هو اللي يحب بحث بتاع الشوكولاتة يعني. 4، البيض، انت بيضة وانا بيضة، البيض مهم جدا جدا جدا، احلى كمية بروتينات موجودة، فيها مادة اسمها كولين، وفي كمية فيتامينز بي عالية جدا جدا. واحلى طريقة لاكل البيض الفلق، اسلقه طبعا، عاوز تحط عليه حتة زبدة مفيش مشكلة، لكن أحلى طريقة بتحتفظ بمكوناته البيض المسلوق. وعكس ما احنا كنا فاهمين ان هو بيعلي الكوليسترول، لا ما بقيناش نقول كده. طبعا أنا مش هقول لك اضرب 30 بيضة، لا لا، خد بيض، بيضة اتنين مفيش مشكلة. احنا في الصيام طبعا، آسف هفتح شهيتكم على البيض، خلوها بعد الصيام، على الأقل في الصيام ممكن تاكل شوكولاتة دارك في منها الصيام يعني. فالبيض فيه كولين مهم جدا جدا جدا لزيادة التركيز وزيادة الذكاء، أحلى مصدر بروتين في الدنيا، أحلى من اللحمة وأحلى من الفراخ يعني. 5، التوتيات، التوت البري، البلو بيري، مليان بمضادات الأكسدة. مش متعودين احنا على التوت في مصر، لكن ماشي، لو لقيت قدامك توت، التوت الأزرق أو الأحمر، برضو بناخد كبش التوت. انا على فكره مش قصدي انك انت بعد الحلقه تروح واكل بيض وتوت وسم، يعني احنا كده يعني هنبوظ لكم الميزانيه، هي بايظه خلقه. لا، كل اي حاجه من دول يعني، لو افترضنا انا قلت لك 12 نوع من الاكل، لو كل يوم كلت نوع وكررت الكلام ده في الشهر، هتلاقي كل اسبوع بتاكل نوع، يعني اسبوع حته شوكولاته، تاني يوم توت، تالت يوم بيض، انت ورزقك يعني. توت البري مهم جدا جدا، بره بيحبوه جدا، انا بسافر للخارج الناس تاكل توت، سواء كتوت او كعصير التوت يعني، موجود. 6، اسف، الافوكادو، مش متعودين في مصر الافوكادو. انا دخلت سوبر ماركت شفت افوكادو هيجي لك جلطه وشلل نصفي في الحال من اسعار غاليه جدا، بس مليانه دهون صحيه. برضو بلاش الافوكادو عشان ما تعبكوش،
لكن الناس اللي تعرف تجيب أفوكادو

وعندها إمكانية مادية، حتى لو ما قدرتش تجيب بالكيلو هات ثمراية واحدة وتاكل رخيصة، في أفريقيا رخيصة وهنا في مصر الجديدة غالية، هنا غالية شوية. أنا مرة دخلت محل طلعت على طول في الحال، سبت المحل ومشيت. غالية جدا جدا، لكن هي مليانة دهون صحية جدا جدا جدا ومهمة جدا. برضو وادي البحث بتاع الأفوكادو. سبعة، القهوة فنجانين في اليوم بالكتير، فنجان صباحي وفنجان الظهر، بلاش بالليل. الكافيين مهم جدا جدا جدا، في مواد مضادة للأكسدة رائعة. كنا زمان بنقول القهوة ضارة، القهوة ضارة اللي القهوة بتضره، يعني لو لقى بيشرب قهوة فبيجي له حموضة، بيجي له ضربات قلب زيادة، بيجي له سهر، هقول له بلاش أو خد فنجان صغير. لكن القهوة مفيدة جدا، فنجان القهوة الصباحي مفيد للغاية، فما فيش مشكلة بالكتير فنجان. الناس اللي بتشرب قهوة كتير برضو غلط. تمانية، الشاي الأخضر في مادة اسمها L-ثيانين، برضو وادي البحث بتاع الشاي الأخضر. دي سهلة برضو، الشاي الأخضر ده متوفر، بس نصيحة مخلصة برضو، أوذيتكم من الشعر بيتا. احنا كلنا ما بنجيب الشاي بنجيب فتلة الشاي. طبعا الشاي بتاع زمان بتاع أهالينا كان روعة، لأنه كان شاي سايب، فكنت بتاخد بالمعلقة وتحطه في البراد وتسيب البراد يغلي والشاي يخرط، كان يقول لك يخرط عشان ينزل المواد الفعالة اللي فيه، وتكب وتصفيه وبتاع. دلوقتي مع الاستسهال بقى بيجيبوا الشاي يحطوه في اكياس. غلطتين، اولا الكيس اللي محطوط فيه الشاي فيه مواد مش عاوز اقول كلام مش لطيف، مضر. وبعدين بيشبكوا الكيس بدبوس الومنيوم، لما بتحط الالومنيوم في ميه سخنه الالومنيوم بيطلع الالومنيوم هيدروكسيد بيطلع، دي ماده بتصيب الذهن بالالزهايمر. طبعا انا مش عاوز اخوفكم، بس لو انت بتجيب اكياس الشاي قص الكيس بالمقص، فضي الشاي اللي جوه الكيس جوه الكوبايه واعمله زي شاي بتاع ربنا، او هات شاي سايب ارخص والطف. اللي اصل البذر مش عارف التفل مش عارف، يا سيدي اشرب زي بتوع زمان، سيبه يهدى شويه هتلاقي التفل نزل تحت. لكن لو ناوي تجيبه اكياس او عندك في البيت اكياس مش عارف ترميهم، بالمقص تقص وتفضي وتمسك الكيس بتاع الالومنيوم اللي فيه ده ترميه ما تستخدموش. تسعة، الخضروات الورقية، اي خضار ورقي على رأسها الجرجير، الكرنب، السبانخ. في اخر الحلقة دي انا عامل بحث عن السبانخ من سبع نقط، بس مش هقول انا مش هعمل دكتوراه في السبانخ يعني، لكن انا عامل بحث في السبانخ لطيف وله فوائد جم هقوله لكم في الاخر. من طبعا انا عارف طلع عندهم حق اهالينا قال لك كل سبانخ، السبانخ طبعا بتجيب كرشه نفس وبتجيب امتعاض نفسي، واول ما تسمع سيره السبانخ بتجري تطلع من البيت. لا السبانخ مفيده جدا، فيها ماده اسمها سلفوكينوفوز، ده ماده بتعزز نمو البكتيريا المفيده جوه المعده. هقول لكم فوائد حالا لو عندي وقت في اخر الحلقه، هكلمكم عن السبانخ وفوائد السبانخ، والليله كلها تبقى سبانخ في سبانخ يعني. عشرة، وادي البحث بتاع السبانخ اللي يحب يرجع للسبانخ تاني، اللي هو الاوراق الخضراء بما فيها السبانخ يعني. تمام. وبالمناسبه لو انه بياكل سبانخ عمره الفعلي بيتفوق على غيره بياكل كل يوم سبانخ، فنجانين سبانخ في اليوم يعني فنجانين سبانخ وتعملهم يعني كميه بسيطه يعني، تطبخ طبخه سبانخ. عشان كده ماما الغالية الحبيبة كانت دايما تطبخ لنا سبانخ، كنا بنسد مناخيرنا وناكل السبانخ ونخش نرجع بعدها كلنا مع بعض. فطلع ان السبانخ لا كلها وسد مناخيرك وسد ودانك وبلعها واتكل على الله. الشوفان حبوب كاملة بتدي طاقة للجسم طول اليوم، بتعالج ضبابية المخ، فالشوفان مهم. وادي البحث بتاع الشوفان اهو قدامك، حتى تلاقي الراجل اللي على الشمال في كده زي ضباب على المخ يعني. 11، التوابل الطبيعية على رأسها الكركم. أنا زهقت من كلمة الكركم. الكركمين أو التيوميريك أسيد هي مادة صفراء مصدرها الهند، بتتباع في صورة توابل أو في صورة يعني أجزاء صلبة، بتتباع مبشورة جاهزة. بتتعمل كالآتي إزاي، بنجيب نص معلقة شاي، حاجة بسيطة في الفطار ان شاء الله، على شويه لبن، رشه فلفل، رشه جنزبيل.
طبق اليوم، نار طبق اليوم. أنا

طبق اليوم النهارده اسمه المشروب الذهبي، لا ورائع لمضاد الالتهابات. فقلت لكم الامراض كلها التهابات، انا اعمل لكم حلقه عن الالتهابات، يعني التهابات المخ والتهابات الاعصاب، مسكن طبيعي ومجدد لخلايا المخ ممتاز. نص معلقه كركم على شاي، ولو احنا في الصيام ممكن احطها على ميه عاديه جدا، بس يبقى رشه فلفل، لان رشه الفلفل اللي بتطلع الماده الفعاله بتاعتك رشه صغيره قوي مش كتير عشان زورك، ورشه جنزبيل، وتعملهم مشروب مع بعض سموه المشروب الذهبي. التوابل الطبيعيه الكركم مهم جدا جدا جدا. الاطعمه المخمره 12 دي مهمه جدا، كل ما هو مخمر. يعني مش هيسيب لي اضحك معايا. طبعا اسهلهم وابسطهم اللبن الرايب والزبادي. وفي نوع من الزبادي قلته مره قبل كده لونه اخضر، مش هقول اسمه عشان انا كده هعمل دعايه للشركه، في الميكروبيوم. الشاشه قطعت يا جماعه، معلش الناس اللي سامعيني هناك، الشاشه هنا قطعت. فالزبادي باللبن بالماده اللي بتتباع في السوق، الزبادي الخضراء دي مهمه جدا جدا جدا، او اللبن الرايب، او كل ما هو اكل مخمر. يعني ايه اكل مخمر؟ يعني المخللات، بس تاكلها بالعقل عشان الملح اللي فيها، المواد المخمره. لا ولا يهمك المواد المخمره، بس كنت عاوز اقول ما حلقه السبانخ هيجي لي نقص سبانخ انا في اخر الحلقه. فالاكل المخمر، ايوه الله، فالاكل تمام. المخللات، لان لما بنسيب المخلل جوه احنا في الصيام بقى بنديه، بس طبعا الناس اللي عنده ضغط ياخد باله من الملح، فانا ما يهمنيش الملح، يهمني التخمير. فالزبادي، اللبن الرايب، المخللات، الرنجه، مش عايز اقول الفسيخ عشان فاهم فكره ده، في ناس على فكره اللي بتضرب فسيخ لو بيجي لها تحسن جدا جدا في الذاكره، طبعا هو بيجي لهم انخفاض حاد، ارتفاع حاد في الضغط، امراض اخرى، بس لو كان كل كميه فسيخ صغيره من وقت للتاني، احنا داخلين على شم النسيم بعد ان شاء الله بعد 55 يوم هناكل فرنجه في اتفرج على ذكائك بعد اكله فسيخ. طبعا غير طبعا ان الفسيخ هيحرمك من علاقات اجتماعيه ناجحه، انك انت تقعد في اوضه ومراتك في اوضه واختك في اوضه وبنتك في اوضه، يعني هيدمر العلاقات الاجتماعيه، لكن هيساعدك على الذكاء. طبعا هو هيحسن علاقتك الاجتماعيه، انك هيقلل المشاكل، احتكاكك بالناس هيقل، انما يعني لقوا ان التخمير الاكل مفيد جدا. فهات اللبن الرايب او الزبادي، وعلى فكره دلوقتي بيبيعوا بره في مصر، بتتباع البروبايوتيك، بتتباع اللي مش عاوز يعني بالنسبه له الاكل ده ترفيهيه، بيتباع كبسولات بروبايوتيك يعني. لو اتعمل بطريقة صح مفيش مشكلة. طبعا الفسيخ، ما انا قلت لو اتاكل بطريقة صح مفيش كميات كبيرة، الفسيخ يتعصر عليه ليمون، او نجيب فسيخ مع بعض مرة وناكله سوا ان شاء الله. كميات قليلة مش كبيرة، فاهم فكرة؟ والملح بتاعه قليل، يعني بينقعوا الفسيخ قبلها في ليلة في الزيت. انا اعمل لكم حلقات طبيخ ان شاء الله قريب بإذن الله، فكرة كويسة. قبل العيد نجيب شويه فسيخ ونعمله مع بعض. اربع ملحوظات بقى قبل ما انقل على موضوع السبانخ واختم الحلقه بتاعتي. يعني اول حاجه، لاحظوا ان الصيام مفيد جدا لنمو البكتيريا النافعه وموت البكتيريا غير النافعه. طبعا كان دلوقتي في موضه اسمها الصيام المتقطع، اللي هو 18 6 16 8 اسف، انك انت تقعد ساكت 16 ساعه وتاكل لمدة 8 ساعات. طبعا انا عارف الكلام ده مش هينفع، احنا اساسا بنصوم بالعافية، لكن اقول لكم طريقة لطيفة. انت اتعشى بدري وافطر متأخر، خلاص هنعدي 12 ساعة روضة، يعني اتعشى 9 وافطر 9 10، ما مش هضغط على اعصابك. لو الصيام المتقطع مفيد جدا جدا جدا. اتنين، ابعد عن الاكل اللي بيؤذي الميكروبيوم بتاع معدتك، كتر السكريات والزيوت المهدرجة وكل زيت عبر على مصنع. يعني انتوا عارفين الزيت بتاع ربنا الحلو ده احلى زيت في الدنيا، زيت الزيتون. في دلوقتي حاجه اسمها السمنه المهدرجه او السمنه النباتي، دي مش لطيف، مش عايز اقول الكلام تاني عشان ما ازعلش حد، لكن السمنه الطبيعيه افضل
وزيت الزيتون افضل، بلاش الزيوت المهدرجه.

وبالذات بقى لما تقدحها تسخنها. تعرفين الزيت عندنا احنا بنقدح زيت من ايام محمد علي باشا، لو بتحط الزيت في البتاع يقول لك خساره نرميه، الزيت بيقعد يبقى اصفر ثم اصفر غامق ثم بني ثم اسود، يقول لك احرق فيه، احرق في نفسه. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، وعلى فكره الزيت المعاد تكريره غلط، زيت طبيعي وترموه يترمي ما يتباعش، او حد يبيعه يقول لك هناخده، بياخدوه يحط عليه شويه مواد تنزل اللون بتاعه، بس بيبقى طبعا زيت اتحرق تماما يعني. وبالمناسبه السعيده دي مدام يعني قلبتها بقى الشيف الدكتور مجدي، يعني لما تيجي تحمر حاجه بالزيت لو نفسك هفاك في تحميرها، تجيب طاسه، عارف ايه اللي دخلنا انا في الموضوع، انا مالي من الكلام ده، بس يلا تجيب طاسه ما فيهاش حاجه نظيفه تماما خلاص، وبعدين تحط فيها زيت على الطاسه النظيفه، وتيجي على حنفيه الميه تنزل نقطة تصفية المية، نقطة واحدة، نقطة على الزيت، وبعدين تحط الزيت على النار وجنبك الحاجة اللي هتقليها وجنبك غطا. نقول تاني، زيت نقطة مية الحاجة اللي هتقليها غطا، وبعدين تحط الزيت على النار، وانت بتسخن الزيت نقطة المية نزلت في الزيت هتبتدي ايه تسخن، تبتدي تسمع الطقطقة اللي هي سخونة المية مع الزيت يتخانقوا مع بعض. أول ما تسمع الطقطقة دي بقى الزيت كده درجة الحرارة مناسبة للقلي. حط بقى البطاطس الطعمية البتنجان وغطي لغاية لما الحاجة تستوي. أنت شايفها بقى طبعا كل شوية بتشيل وتحط لغاية لما تستوي، شيل وصفي واتكل على الله وكل وادعي لي أنت وحبايبك إن شاء الله. هو لو هو افضل زيت زيت الزيتون، يلي عباد الشمس، يلي الذره، يلي زيت السمسم، انما طبعا افضلهم على الاطلاق زيت الزيتون. وعلى فكره احلى زيت في الدنيا الني قبل المقدوح، ان كل ما بقدحه فوائده بتقل، يعني لان زيت الزيتون من المواد اللي بتساعد جدا على تخفيض الكوليسترول يعني. زيت الحار ده ممتاز ممتاز، من احلى الزيوت اللي في الدنيا. زيت الحار بتاع زمان ده اللي هو كان يتحط على الفول وبعدين يجي لك انهيار نفسي بعده من الطعم، ده زيت بذرة الكتان. اه بالظبط. اه تلاتة، النوم، يا نوم يا نوم، والنوم النوم للنفس ثبات، طوبى لمن نام عن الزلات، لاستعادة نشاط البكتيريا النافعة. لما بتنام بتدي فرصة البكتيريا النافعة انها تشتغل. ثم الرياضة، الرياضة بتحسن جدا من الذكاء لأنها بتحسن تدفق الدم للمعدة فبتحسن البكتيريا النافعة. عندي وقت أتكلم عن السبانخ؟ مفيش سبانخ. طيب اللي بخلي السبانخ مرة تانية إن شاء الله عشان الوقت ما يروحش بينا منا، لكن المهم في الآخر كله سبانخ، فنجانين سبانخ، اللي بيطبخ سبانخ حط فنجانين، سواء في سبانخ على فكرة على حتى السبانخ النية لقوها مفيدة، لو طبختها مفيدة، لو كلتها مع الخضار مفيدة على فكرة يعني، لكن لو انها مفيدة فوائد جامة غير طبيعية يعني، نبقى مرة نتكلم عليها فيما بعد. طبعا عشان الوقت جري بينا وعندنا فرصة للأسئلة، نكتفي بهذا القدر مع تمنياتنا بالشفاء والسعادة والسلام والذكاء والصحة للجميع. ابقوا معنا ما تروحوش في اي حته، ترنيمه صغيره ثم نعود بعد الترنيمه لاستقبال اسئله حضراتكم، افتحوا التليفونات وما تروحوش في اي حته.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، فقرة الأسئلة اللي بننتظرها جميعا متكلم وسامعين من وقت للتاني بعد الحلقة بتاعتنا. التليفونات مفتوحة وفي انتظار أسئلة حضراتكم. جالنا سؤال الإندومي. بصوا يا جماعة، أولا يعني معلش أنا آسف على السؤال، لأن هو السؤال سأل على المشكلة اولا للعلم، يعني هم نزلوا مكون للاندومي مصري يعني في منتهى الامان، فمبدئيا نشجع الصناعه الوطنيه وتحيا مصر. المشكله في الاندومي مش بس الاندومي، المواد اللي بتتحط على الاندومي اللي هي الاكياس البني، الزيوت دي فيها مواد مش لطيف، دي المشكله اللي بتدي له طعم رهيب. يعني الحاجه الثالثه، ما تعالوا نرجع بقى للطبيعة، بلا اندومي بلا شعري، مكرونة، يعني اي حاجة ماما تعملها في البيت هتبقى نفس الطعم يعني. بس الو، ايوه اتفضل.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: معايا ابني 12 سنة يا دكتور، عنده اشتباه في البول.
0: عرفيني بنفسك الاول، اسمك ايه؟
1: رانيا من الأقصر.
0: أهلا وسهلا. ابنك عنده إيه؟
1: ارتجاع في البول على الكلية الشمال.
0: ارتجاع في البول. طيب.
1: هو يا دكتور أنا خايفة عليه، يعني لما يكبر، يعني خايفة إن هو يبقى عنده يعني مشكلة في الكلى.
0: لا لا، هو دلوقتي أنت عملتي يعني قسطرة أو عملتي صبغة؟ طب هو لو في قسطرة وصبغة اتعملوا، الدكتور بتاع المسالك البولية بيظبط الصمام، اللي هو إن إحنا عندنا صمام بيدخل البول لتحت ما يرجعوش لورا، يتظبط الصمام، دي سهلة يعني.

0: فيهاش مشكلة يعني. ألو،
1: الو،
0: أيوة،
1: انا اسمي ميمة من اسكندرية.
0: اتفضل يا مينا.
1: انا عندي سؤالين حضرتك من الحلقة اللي فاتت والحلقة دي.
0: اتفضل. وشايل في قلبك؟
1: انا انا جالي حزام ناري في 8/2020،
0: تمام.
1: وجالي عصب سابع في 9/2022، يعني اخر 22
0: برضو
1: في 9/2022.
0: العصب السابع ده كان فيروسي ولا ايه؟
1: جزء جالي زي شلل كده، احتجت علاج طبيعي وكورس
0: لا،
1: علاج
0: كان مع
1: طويل
0: كان
1: يعني.
0: معاه احمرار، وكان معاه زي بقليل او ثقاليل موجودة ولا بس شلل وخلاص؟
1: لا شلل بس.
0: طيب، الاتنين اللي شخص قال ده هو السبب لده ولا ده حاجة وده حاجة؟
1: لا، وقال لي العصب السابع ده حاجة نفسية يعني.
0: طيب كويس.
1: يعني زعلت حصل كده.
0: سؤال حضرتك ايه؟ اتفضل.
1: حاليا الجنب اللي فكي نفس الفك اللي كان اشتغل، ما مش بقدر ادوس عليه يعني، بقالي اسبوع بيجي لي وجع جامد وانا بدوس وانا باكل.
0: ده ملوش علاقة بالشلل على فكرة.
1: طيب طب ايه ده يعني؟
0: الشلل بيعمل ضعف في الحركة مش ألم. فلو عندك ألم
1: ايوه، مش بقدر ادوس. ايوه
0: ما أنا هحكي لحضرتك مشاعري المكتومة يعني، عشان أنت لما بتقاطعني بزور، فاديني فرصة أعبر لك عن مشاعري وأنا عبر لي عن مشاعرك. العصب السابع ما بيعملش وجع، اللي بيعمل وجع العصب الخامس. فالأرجح إنك أنت عندك مشكلة في الفك، ممكن ما تكونش أعصاب خالص، ممكن يكون عظمة الفك أو الغضروف بتاع الفك فيه مشكلة. حضرتك تستشير طبيب الأعصاب يكشف عليك، وأحيانا بيطلب أشعة على المفصل بتاع الفك يعني. ألو؟ ألو؟ ده حتى قاعد على القهوة تقريبا. طيب ناخد غيره. ألو؟
2: ألو يا
0: أيوه،
2: دكتور،
0: مساء
2: مساء
0: النور،
2: الفل.
0: مين معايا؟
2: أكرم معكم سهاج.
0: مين؟
2: أكرم سهاج.
0: حسن من سوهاج، تفضل يا أستاذ حسن.
2: أنت كنت في محل التحليل أستاذ ملوي، طلع بعيد شوية.
0: ايوه.
2: شيخ خلفة.
0: طيب، هو حضرتك لو مشكورا تحب ابعتك لدكتور متخصص، لان دي عايزه تخصص يعني امراض ذكوره، فلو
2: ماشي.
0: لو تحب تيجي
2: ايوه
0: مصر حضرتك ابعت لي بس على الفيسبوك، هيطلع قدامك على الشاشه وانا احول لك لطبيب امراض ذكوره يشوف لك القصه دي كلها بالكامل. الف سلامه عليك حبيبي. الو.
3: يا دكتور مايدي،
0: ايوه،
3: معاك جد من المانيا.
0: منين؟
3: من المانيا.
0: قال منين؟ من المانيا. اتفضل يا جرجس.
3: الله يخليك يا دكتور. اما اقول معايا بيت سنه ثالثه، تقفل الحمام على نفسي على طول يا دكتور.
0: صبح ولا ليل؟ بتبقى بالليل ولا في الصبح كمان؟
3: حمام ميه على طول على نفسك.
0: يعني في الصبح وفي الليل؟
3: حمام ميه على طول على نفسك.
0: وحياة غلاوتك سمعت، أنا بسأل صبح ولا ليل؟ يعني الكلام ده في الصبح ولا لما بتنام تقوم تلاقي نفسها مغرقة روحها؟
3: طلع نفسها كله.
0: أنا حاسس إن البرنامج كله هيعمل حمام دلوقتي. أنا عاوز أعرف في الصبح أكتر ولا بالليل أكتر؟
3: لا بالليل وهي نايمة.
0: أيوه، ارس اربط ده اسمه
3: تنام، تروح تقعد ساعة ونايمة.
0: ده اسمه تبول لا إرادي.

0: ده محتاجين تحليل بول وتعرضها علينا او اللي اقرب دكتور نفسي عندك.
1: تحليل ايه؟
0: بول
1: تحليل ايه يا دكتور من جوه؟
0: بول واللي ربنا يقدرك عليه اعمله بول.
1: طب بس، واللي عند البنت الكبيره برضو في سنه سادسه، اما تحط عينك عايش على طول،
0: تحط حنكة فين؟
1: تحط بقى عيش في بيت بيت.
0: حياة غلاوتك ما فاهم ولا كلمة، حد يقول لي اسمها ايه؟
1: عندي بيت
0: بتحط
1: في
0: ايه؟
1: سنة، اما تحط في حنكة عيش وتخبى بيه على طول،
0: بتحط في بقها عيش وتنام بيه؟
1: في بيت فعلا عيش على طول في حنكة.
0: بتحط عيش في حنكة؟
1: ايوه، ويقعد في حنكة على طول.
0: لا قول لها ما تحطش عيش في حنكة، ده مش مرض يا بابا، ده مش مرض.
1: هي ما تمص في بنايم، ما تمص العيش وتقعد نايمه بيه.
0: لا خليها ما تاكلش العيش قبل ما تنام. انا هقفل العيادة ده قريب ان شاء الله، هغير انا هتنقط قريب، انا الضغط عندي عالي وهيضرب دلوقتي. الو، انا مش فاهم، انا ايه الحاجات اللطيفه دي؟ حط عيش في حنكة بيه واحنا لاقيين عيش. الو، الو، يعني يا ريت اللي بيتكلم يقفل التليفون ويكلمني من يقفل التلفزيون قصدي يكلمني من التليفون ويحط عيش في حنكه قبل ما ينام. الو،
2: ايوه يا دكتور،
0: ايوه
2: دكتور مجد معايا؟
0: وحياتك.
2: ماشي يا دكتور، معلش. انا بتعالج من 2006 يا دكتور، 2006، وانا باخد رحت كشفت، كنت في اسيوط وكشفت، قالوا لي ده عندك العصب، وكان صدغ اليمين كده كان تعبني وكان متلس لدرجه كنت اسرح شعري ما احسش.
0: كان عندك العصب السابع يعني؟
2: ودلوقتي برضو تعبانه تاني، برجبتي ورده ورحت كشفت الاسبوع اللي فات، ده قال لي ده عندك الفك بتاع صباغك هو اللي مورم زورك وعصب زورك ورجبتي.
0: تبعتي لي التحاليل اللي انت
2: مش عارفه
0: عملتيها.
2: يا دكتور، بيقول لي في لحميه في مناخير، يقول لي هنشوف، خد العلاج 15 يوم وتعالي وتعالي انا اشوف العلاج عمل معاكي ايه، وبعد كده ممكن ندخل في عمليه. شويه يقول لي في لحميه في مناخيرك، وشويه يقول لي في خرم في مناخيرك اقوى،
0: خرمه في
2: ومش
0: مناخيرك؟
2: عارفه
0: ما كلنا
2: اعمل
0: عندنا
2: عمليه
0: خرمه
2: ولا
0: في
2: ايه، وداخل
0: مناخيرنا.
2: كل السن الكبر بتاعي.
0: ايه الحلقه الغريبه دي يا كل واحد عنده خرم في مناخيره، هو في
2: أعمل
0: حد
2: إيه؟
0: مناخيره من غير خرم؟ الو، لا
2: أيوة يا دكتور،
0: ابعتي لي التحاليل بتاعتك وانا اشوف الخرام دي.
2: التحاليل؟ لا، التحاليل أنا عاملاها من بدري، يعني من دي من شهرين.
0: عملتي اشعاعات طب على وشك او على مناخيرك او على رقبتك او على؟ ابعتيها لي على
2: عملت
0: الفيسبوك،
2: عملت
0: ابعتيها لي.
2: الإشاعة للزور وابعتها لك على فيسبوك.
0: اعملي كل حاجه وابعتها لي على الفيسبوك اللي طالع قدامك على الشاشه.
2: طب معلش يا دكتور، انا كنت الاول ما بنامش، يعني اقل نوم كان يقضيني،
0: السؤال حضرتك ايه؟
2: فدلوقتي وانا قاعده فجاه تاش احس ان حد خبطني في دماغي من ورا كده، وافجر وانا قمت تخطف كده وانا
0: يعني ما
2: مش
0: بتناميش
2: عارفه،
0: خالص؟
2: انا ما كانش النوم ده الشهر ده.
0: ما بتناميش كويس يعني؟ طيب اللي بعده، معلش حضرتك حاولي تكلمينا تاني افهم السؤال اكتر يعني. الو،
3: الو، مساء الخير.
0: الو،
3: الو، مساء الخير.
0: سنور.
3: مساء الخير دكتور مجدي. بصي حضرتك، انا والدي اسمه اسحاق ابراهيم، هو 76 سنه، تمام، وهو مريض سكر.
0: كويس،
3: الو،
0: ألف سلام عليه. سؤال حضرتك إيه؟
3: تمام. هو عنده مشكلة ان هو عنده دي

0: شرايين، ده مرض من زمان هو معاه، وده ادى ضيق الشرايين مع السكر ان هو بتر نص رجليه بكعب، يعني هو كان بيمشي بكعب رجليه. المهم من 2016 حصلت مشكله معاه ان هو داخل وقع من على الكرسي، وده ادى ان دراعه الشمال بقى مش بيتحرك. عملنا اشعاعات كتير على الظهر، على الفقرات وعلى الدراع، قال ان الفقرات يعني عصره شويه العصب او الحاجه اللي مأثره على حركه الدراع الشمال. المهم احنا عملنا اشعاعات كتير وابتدينا نعمل علاج طبيعي، لكن كله ده بدون جدوى. كان والدي بيتحرك على مشايه، ودلوقتي هو بطل يتحرك خالص، بطل يعني حتى الاكل، والدتي هي اللي بتساعده في الاكل، حتى الحمام بطل يقدر يمشي وان هو يدخل الحمام. فحضرتك تفيدنا بايه؟
1: كده محتاج يعمل
0: الفقرات.
1: هو لازم يعني في فقره دايسه على الاعصاب بتاعت ايديه ورجليه ولا ايه؟
0: المشكله ان هو عشان مريض سكر، وان كمان القلب، عضله القلب بتاعته ضعيفه جدا، فالمشكله ان احنا فشلنا في ان احنا نعمل عمليه، وخاصه ان هو سنه كبير.
1: طب ممكن تقولي لي الضغط على انهي فقره من الفقرات؟
0: هو للاسف عنده مشاكل في الفقرات كتير، يعني عنده مشاكل في الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه.
1: طيب هو لو مفيش امكانيه العمليه، يبقى اسلم حل تدخل محدود بالحقن جوه الفقره، يعني يا اما حقن يا تردد حراري، ما دام مش قادرين نعمل عمليه، يا حقن يا تردد حراري.
0: تمام. طب دي حضرتك يعني توجهنا في مركز معين مثلا؟
1: انتوا ساكنين فين؟ طب ايه هو الخط قطع؟ طب يا ريت حضرتك تبعتي لي على الفيسبوك وانا اوجه حضرتك للشخص اللي تروحي له يعني. الو؟
2: الو؟
1: ايوه
2: يا خير الدكتور.
1: سنور اتفضل، مين معايا؟ خط قطع ولا ايه يا جماعه؟ طب نشوف اللي بعده.
3: لا حضرتك قلت لي هترد عليا، انا معاك.
1: ارد عليكي في ايه؟ انت مين؟ اتفضلي، انا معاكي دكتور مجدي.
3: انا اتفضل دكتور مجدي.
1: انا دكتور مجدي يا بابا، اتفضل.
3: اهلا بحضرتك، مساء الخير يا دكتور.
1: اهلا، مين معايا؟
3: حضرتك طيب.
1: وانت بالصحه والسلامه، مين معايا؟
3: مدام امال مع حضرتك. مدام خائل معاك.
1: منين يا مدام امال؟
3: من القاهره.
1: اتفضلي، سؤالك ايه يا ست الكل؟
3: حضرتك بتتكلم عن العصب السابع، فعاوزين نعرف دكتور كويس يا دكتور، عشان عندي اختي وهي طفله صغيره ما اعرفش اتعورت شغلتها على حسب ما ماما بتقول يعني، وبعدها بقت تضحك على جنب كده، بس الناحيه اللي هي يعني تحس ان هي فيها
1: بقالها قد ايه تعبانه؟ بقالها قد ايه تعبانه؟
3: من طفولتها. لا ده من طفولتها دلوقتي كبيره خالص.
1: لا من طفولتها خلاص، ما فيش حل غير العلاج الطبيعي، ما فيش دكاتره دلوقتي.
3: ما ينفعش يا دكتور.
1: لا خلاص اللي حصل ده.
3: اتكلمت على العصب السابع.
1: لا دلوقتي احنا قدامنا في علاج العصب السابع اسبوع، اثنين، ثلاثه، اربعه، لكن مش سنين، سنين خلاص اللي حصل حصل. فاللي هنعمله ان احنا هنحسن وظائف الوش عن طريق العلاج الطبيعي بس. ده انا قلت الاسبوع اللي فات، هو انت معانا من الاسبوع اللي فات؟
3: طب كويس يا دكتور. لا انا سمعت الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات.
1: هو ما فيش حل غير علاج طبيعي.
3: طب اي دكتور علاج طبيعي ولا حد متخصص؟
1: لا اي دكتور علاج طبيعي، بس دكتور شاطر يعني. الو؟ الو، هاي اتفضلي.
2: الو،
1: هاي يا فندم اتفضل، مين معايا؟
2: انا صمويل.
1: اتفضل يا استاذ صمويل، منين؟
2: كنت بكلمكم من شويه وبس ما وصلتونيش.
1: طب انا معاك دكتور مجدي،

0: اتفضل يا فندم.
1: ايوه يا دكتور مجدي، مساء الخير يا فندم.
0: منين يا صمويل؟
1: انا من ملاوي والمنيا.
0: اتفضل، تحت امرك. سؤالك ايه يا صمويل؟
1: عندي ابني 5 سنين وشهرين، لما وهو نام بالليل ممكن لو طول زاد عن مثلا ساعة ونص يعمل حمام على نفسه.
0: هي النهارده حمام،
1: بشكله
0: النهارده يوم الحمام.
1: عند دكتور،
0: ايوه
1: كشفت له عند دكتور مسالك، وعملت تحليل بول اللي لقيته ما فيش مشكله فيه.
0: حضرتك
1: عملت اشعه طلعت ان المثانه.
0: ايوه تعرضه على طبيب،
1: ايوه دكتور،
0: تعرضه على طبيب امراض نفسيه وعصبيه ضروري. انا موضوع التبول لا ارادي ده اتكلمت فيه كتير، ده محتاج عرض على طبيب امراض نفسيه وعصبيه افضل حاجه.
1: ماشي يا دكتور.
0: سلامته حبيبي، الف سلام. الو،
2: الو
0: ايوه
2: الو
0: ايوه فندم.
2: الو
0: ايوه
2: الو يا دكتور، ما حضرتك هالة.
0: اتفضلي يا هالة. منين؟
2: من المنيا يا دكتور.
0: من المنيا. اتفضلي يا هالة.
2: بابا عنده 83 سنة،
0: بابا 83.
2: مشكلته في رجليه، يعني من ركب رجليه ورجليه كده، لما بيكون قاعد عايز يقوم، قاعد على السرير عايز يقف، مش بيقدر، لازم يمسك في حاجه عشان يقدر يقف.
0: ده عضلات،
2: في الحمام لو هو قاعد في الحمام عايز يقف مش قادر.
0: ده عضلاته ضعيفة يا ماما، ده شكله
2: طب
0: رايق.
2: ممكن ناخد ايه يا دكتور؟ ممكن
0: لا
2: يعني
0: مش
2: من اول
0: ناخد ايه، اهم من ناخد ايه، الاول لازم نتحرك كويس، نعمل علاج طبيعي كويس، حد يجيله في البيت يحركه. في حلقة كبيرة انا عاملها اسمها شيخوخة العضلات، اسمعيها كويس عشان نحرك بابا، دي عضلاته كده معجزة، فكل لما هنركنه كل لما العضلة هتنام اكتر، فلازم دكتور علاج طبيعي يجيله مرة في الاسبوع. ولازم ندي بابا اهم حاجة فيتامين لبابا، كلاوي سليمة، نديله فيتامين د ونديله فيتامين ب مركب. فيتامين د حقنه كل شهر لو بياخد حقن، لو ما بياخدش حقن ناخد فيتامين د 5000 وحده في اليوم، على شويه زيت، نقطتين زيت ولا حاجه في الاكل، او شويه لبن لو بيشرب لبن لمده 3 شهور، وناخد فيتامين ب مركب.
2: تمام يا دكتور.
0: الف سلام.
2: طب سؤال بخصوص ماما بقى، عندها حساسية جلد جامدة اليومين دول، راحت لأربعة دكاترة جلدية مفيش حد جايب معاها خالص.
0: انتوا منين؟
2: وظهر
0: انتوا منين؟ لو الخط قطع، لو انتوا من مصر ابعتيلي، ابعتك لدكتور دكتور جلدية شاطر يعني. من المنيا يبقى بعيد عليكي، لكن هو ده لازم دكتور جلدية شاطر يعني. الو؟
3: الو. ايوه الدكتور، انا مينا من اسكندريه.
0: اتفضل يا مينا.
3: انا في نفس السنه اللي حصل فيها العصب السابع.
0: انت مينا رجعت تاني؟
3: عملت
0: طيب اتفضل.
3: جات اعراض في القولون عندي، دم في الاسطول وانتفاخ واتجاع مريء. عملت المنظار، طلعوا زوايد من القولون.
0: بسيط
3: الموضوع ده، اتكرر تاني يا دكتور؟
0: بسيطة تتعالج الزوايد اللي في القولون،
3: لسه.
0: بسيطة.
3: طلعت زوايد من حد اللي فات.
0: طلعت زوايد من القولون، عملت عملية
3: وعملت
0: يعني؟
3: منظار عن تاني. تاني
0: يعني انت عملت منظار وطلعت
3: وفي
0: الزوايد.
3: منظار تاني.
0: طب السؤال ايه يا مين؟ عشان الوقت بس، عشان بس الوقت.
3: ده خطر؟ ده
0: لا.
3: خطر يعني ولا في ايه بالظبط؟
0: لما بتعمل عملية وتاخد الزايدة مفيش خطر ولا حاجة، بس تعمل تحليل باثولوجي، تعمل تحليل الأنسجة يعني، تطمن على نفسك، غالبا مفيش مشاكل.
3: تمام، شكرا عبدالله.
0: سلامتك حبيبي. اتفضل. الو.

0: ايوه
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معلش كنت عايزه اسال حضرتك، ليه لما باخد علاج في ماده البروبيوتيك بيحصل انتفاخ وغازات وكده؟
0: انت بتحطي البروبيوتيك على ايه؟ ايه اللي بتاخديه بروبيوتيك؟
1: لا ده هو علاج، يعني لينكس، اللي هو اللينكس او اللي هو الانتروجينينا اللي هي الامبولات.
0: بصي، لو في بعض الناس لما بتاخده فعلا بيحصل لها انتفاخات، خدي نص الكمية.
1: نص الكمية. طب
0: ايوه،
1: واللي هو اللينكس مثلا لو هاخده على اي كبسولات؟
0: خدي يوم وفوتي يوم.
1: تمام
0: ألف
1: ماشي.
0: سلامة.
1: بس هو كل ما اخدها يحصل كده، فيعني ده مثلا يكون عندي حساسية من حاجة زي كده ولا ده
0: غالبا.
1: طبيعي
0: لا
1: عادي؟
0: لا لا، طبيعي عادي، مفيش مشكلة.
1: طبيعي ماشي، شكرا.
0: ألف
1: لا
0: سلامة.
1: شكرا.
0: ألو، جنبها كلب بيهوهو.
1: ألو،
0: أيوة، غريبة شوية
1: أيوة
0: التليفونات.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أنا المدام مريم من مركز بطن.
0: ازيك يا مدام مريم؟
1: الله يخليك، الله يخليك حبيبي. عايزة لو سمحت أكلم الدكتور مجدي.
0: حياتك. انا هو، صدقيني.
1: نعم.
0: نعم، الله عليك. يا انا دكتور مجدي.
1: إزاي حضرتك يا دكتور؟
0: الحمد لله حبيبتي، اتفضلي.
1: أنا حضرتك عاملة عملية دكتور ووجعني بالعكس
0: لا، على مالك؟ عملية ايه انت؟
1: بجسمي.
0: عملية ايه اللي عملتيها؟
1: عملية قلب مفتوح.
0: قلب مفتوح، وبعدين؟
1: عندي كتفي اليمين ما بقدرش، يعني حركه كتير وبيتعبني.
0: بعد عمليات القلب المفتوح، بعد عمليات القلب المفتوح بيحصل زي خشونة في الكتف. عملية علاج طبيعي دي سهلة خالص. شوية علاج طبيعي، ده اسمه فروزن شولدر، أو الكتف المتحرك المتحجر. ده بعد عملية القلب المفتوح مشهور يعني. تعملي له شوية علاج طبيعي، هيرجع زي الفل.
1: ماشي دكتور حضرتك. ما انا ده بقالي 5 سنين على كده بعمل علاج طبيعي وباخد علاج ما فيش فايده.
0: لو العلاج الطبيعي ما ينفعش، بنعمل حاجة اسمها موجات تصادمية للكتف.
1: حضرتك ايه قلت ايه معلش؟
0: موجات تصادمية للكتف. روح لبتاع العلاج الطبيعي، قولي له الدكتور مجدي بيقول اسمه شوك ويف.
1: طيب ماشي يا دكتور.
0: ألف سلامة.
1: هو
0: ألو
1: انا
0: ألو،
1: رانيا يا دكتور، كلمتك من شويه. الو يا دكتور.
0: هو الناس بيتكلموا مرتين ليه
1: الو
0: النهارده؟ ايوه يا رانيا،
1: يا دكتور،
0: اتفضل.
1: انا الخط قطع
0: بتاعت انهي سؤال؟
1: يا دكتور. طب
0: فكريني.
1: انا عملت له اشعه اللي هو الارتجاع اللي في البول يا دكتور، اللي راجع على الكلى الشمال.
0: تمام. لا
1: انا عملت اشعه يا دكتور، لكن ما عملتش قطره ولا صبغه، ما حدش طلب مني كده.
0: لا، بيتعمل اشعه او منظار او صبغه عند دكتور مسالك بوليه.
1: طب دي تعتبر يعني عملية دكتور بيعمل
0: لا
1: من
0: لا،
1: غير
0: ولا
1: حاجة،
0: عملية ولا
1: بيعمل من غير
0: حاجة،
1: الحنجل؟
0: بس تتعمل بحرص، لأن عايزة دكتور أشعة شاطر يعملها يعني.
1: ممكن يا دكتور عايزة أعرف مثلا الدكتور اللي أروح عنده، عشان أنا مش من مصر يعني، فعايزة دكتور شاطر ترشحه لي.
0: لو
1: طب أنا
0: لقيت
1: رحت
0: حد
1: قبل كده
0: شاطر
1: مصر وعايز.
0: ابعتيلي، ولو لقيت حد شاطر. أنا بس في الأشعة مش عارف حد دلوقتي، بس لو جه قدامي حد شاطر أقولك.
1: طيب ماشي. طب واروح الدكتور مسالك يا دكتور في القاهرة برضو؟
0: دكتور مسالك طبعا.
1: طب برضو عايزة اعرف برضو الدكتور يعني يكون شاطر. معلش يا دكتور هتعرف معايا.
0: لو لقيت حد صدق مش عايزه عليكي، حاضر، بس هلاقي حد كويس.
1: شكرا يا دكتور، يعني ما اقلقش عليه، ما فيش حاجة يعني يا
0: لا
1: دكتور.
0: لا، ان شاء الله مفيش اي حاجة، كله يبقى زي الفل ان شاء الله. الو.
2: الو،
0: ايوه،
2: ممكن الأستاذة مريم؟
0: حضرتك الأستاذة مريم؟
2: ألو،
0: لا حول الله يا رب. تفضلي يا فندم، تفضلي. قبل ما اتنقط بس، تفضلوا تفضلوا.
2: عايز أكلم الدكتور مجدي.

0: حياتك انا هو. اهي اهي اهي اهي انا هو اهي. هذه معايا 10 جنيه كمان لو تحبي تشوفي. لا مش
1: ألو،
0: هطلعها، لا ياخدوها مني في الاستوديو. الو، ايوه ده بيقوموا من النوم يكلموني يا جماعة، غطوها وكلموني. الو،
1: ايوه يا دكتور مجدي،
0: ايوه
1: معاك بنت الرب من المانيا.
0: بس ده انت بنت الرب من بعيد،
1: لا من المانيا.
0: من المانيا. اتفضلي يا بنت الرب.
1: يا دكتور عندي صداع على طول.
0: ده
1: يا
0: انا اللي جالي
1: دكتور
0: صداع.
1: عندي صداع وعايز ارجع
0: عندك صداع وبترجعي؟
1: عايز ارجع ومش قادرة
0: لا هو ترجعي بعد الحلقة، رجعي مش دلوقتي، مش هنرجع واحنا بنتكلم دلوقتي.
1: ايوه يا دكتور.
0: انت بيجيلك صداع كل يوم ولا جالك صداع ولا ده كل شوية والتاني؟ يعني كل يوم بتبقى عايزة ترجعي؟
1: كل يوم صداع مستمر للوصف.
0: لا ده انا عاوز اشعة على المخ ضروري، صداع كل
1: طيب
0: يوم
1: ولما
0: وعاوز.
1: مايلك
0: خليكي معايا يا ماما الله يبارك لك، صداع وعاوز ارجع كل يوم، لازم اشعة بسرعة على المخ. ده مفيش هزار، يعني حد يبلغها تعمل اشعة، ده اشهر سبب للصداع اليومي والرغبة في الترجيع، ان يبقى في ارتفاع في ضغط المخ، فده لازم يتعمل اشعة فورا. أسئلة الفيسبوك. مش عاوز يقول اسمه ولا شكوته، ولا عايز يقول شكوته ولا بيقول شكوته. طيب يا ريت الملخص عشان انتوا بتختبروا نظري. 17 سنة، سكر من سنتين، بياخد أنسولين. السكر التراكمي كام؟ كاتب؟ ده سكر تراكمي مش مظبوط على طول، يعمل سكر تراكمي لو لقى السكر التراكمي أكتر من 6.5 يبقى مش مظبوط. اللي بعده. ألو؟ ده برضو فيسبوك؟ لا ملوش اضرار، دواء المعدة كل يوم، بس طبعا اي دواء في الدنيا متفقين مع دكتور يتاخد قبل الاكل بنص ساعة، يتاخد لفترة طويلة، مفيش منه اضرار، بس يفضل يبقى مع دكتور، لان احنا احيانا بندي بريك ما بين فترة وفترة عشان ندي فرصة للمعدة ترجع طبيعية تاني. حاجة لعلاج قطم الأظافر؟ لا مفيش دواء لعلاج قطم الأظافر، قطم الأظافر ده العلاج الوحيد إن إحنا نشوف السبب اللي خليته من ضوافره، يعني عصبية، خناق، زعل، جربوا كل الطرق، ربطوا الصوابع وحطوا صبر وحطوا مر وشالوا الضوافر، والمهم في الآخر ولبسوه جوانتي بقى بيعض الجوانتي، ملهاش حل، مفيش دواء بيمنع الكلام ده غير السبب اللي عمل كده. ياسمين 38 سنة، عملية المرارة من 6 سنين، أي أكل فيه سمنة أو زيت بتاخد دواء مكمل فيه أملاح المرارة، يعني فيه كبسولات بتتحط عشان تساعد هضم الدهون، فمفروض الدكتور اللي شلها المرارة يكتب لها دواء كبسولات فيه نوع مشهور بيتاخد مع الأكل عشان تهضم الدهون. نفس ياسمين؟

يعني بطنها ورجليها والمرأة يعني مش كتير شوية. لا مش لا لا لا لا، بثور حمراء في البط، بس لازم نعرف البثور دي مع عرش، مع يعني زوايد، معاها قشور، يعني لازم دكتور جلدية يكشف عليها. يعني المرارة دكتور مرارة، البطن دكتور جلدية، الرجل دكتور أعصاب.

وجعاني ده المفاصل، يعني لما بندوس في وجع ولا نقح عام في الجلد، لان النقح العام ده احتمالاته كبيره، ممكن يكون نقص فيتامين د، ممكن يكون هشاشه في العظم، ممكن يكون ارتفاع سرعه ترسيب، ممكن يكون فايبروميالجيا، ممكن يكون يعني نوع من انواع الاضطرابات المناعيه، فلازم تتعرض على دكتور بس نكشف عليه ونحدد المرض بدايته التشخيص يعني. ارتجاع في المريء من 12 سنة بياخد علاج يخلي حركة المريء لتحت مش لفوق، في أدوية جديدة بتتعمل كده تخلي الحركة الدودية تمشي لتحت، في كام دواء مشهورين في مصر ممكن ياخد منهم يعني. العملية اسمها فاندوبلايكيشن، دي عملية، وفي عملية بالريجون بغاز، نوع من الغاز بيعمل انقباض في العضلات، ده في الحالات القصوى الشديدة لا لزوم لها إلا عند الضرورة القصوى يعني. لكن الحرص في الأكل وإنه ما أكلش قبل النوم بساعتين وما أكلش مواد حريفة وآخد مضادات حموضة، ده أسلم بكثير جدا جدا جدا. سامية، طواف الرجلية بتألمها، ما بتعرفش تلبس الجزمة، ده مظبوط. الديفلوكان بيتاخد كل أسبوع مرة لمدة 3 ل6 شهور. لا يبقى في مشكلة بقى، الموضوع الدكتور الجلدية بتاعها يكشف عليها كويس ويغير لها نوع الميكروب، قصدي مضاد الفطريات، وبيكتب لها حاجات موضعية، لأن الفطريات تاخد وقت طويل جدا سواء بخاخة أو كريم يعني. سامي صليب 53 سنة بيحس بتنميل في صباع إيده الكبير لما إيه؟ بيفرد دراعه، ده غالبا عنده مشكلة من اتنين، يا إما مشكلة من رقبته يا إما مشكلة من العصب في كفة الإيد. دكتور أعصاب يحدد مصدر المشكلة فين، لو هنا بناخد حقنة، لو هنا علاج طبيعي. كراس سامر 42 سنة، قصر القامة سن 11 سنة، لو هرمون النمو قليل بندي، بس ده وقت سريع نلجأ فيه لدكتور غدد، لأن هرمون الغدة غدة النمو ده عند سن معين ما بينفعش، فنقيس هرمون النمو اللي هو الجروث هرمون ونشوف قليل ولا لا يعني. القشرة الدهنية دكتور أمراض جلدية بيكتب له تركيبة يعني. مامته عملت عملية فتق من مرتين من 7 سنين، تعمل بقى التالتة بسوستة اللي هي عشان الفتق. لا لا لا لا، تاني تاني تاني، هو الفتاق لما بيتكرر معناه ان عضلات البطن، اذا كنت بهزر بس هو فعلا كده، عضلات البطن ضعيفه، فهو الدكتور الجراح بياخد جزء من نسيج عضلات البطن وبيعمل شبكه تقوي عضلات البطن يعني. ما اعتناش بان هو يشوف عضلات البطن شكلها ايه يعني. لو الفتاق لما بيطلع بيتعبها وبيعمل ألم وبيعمل إمساك وبيعمل التواء في الأمعاء، تعمل، ما بيعملش بحزام بطن من وقت للتاني. خلاص؟ لا بسرعة كده؟ طيب احنا يا ريت المواعيد، بس حد يملينا المواعيد بعد إذنكم. طب احنا بنعتذر من الحلقة كالعادة قفلت على صوابعنا، نلتقي الأسبوع القادم في نفس الميعاد الأربعاء الساعة 9 مساءً زي كل أسبوع في موضوع جديد. استنونا الأسبوع الجاي، في مفاجأة إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. بفكركم إن ما عندناش غير اليوتيوب والفيسبوك بتاعنا، عشان أي حد يبعت أسئلة بره المكانين دول مش تبعنا، في ناس مشكورة بتشير الفيديوهات بتاعتي، شكرا جزيلا، بس ما حدش يبعت لهم أسئلة. فين المواعيد بقى؟ المواعيد هتطلع الجمعة على قناة التلمذة. إيه قناة التلمذة دي؟ اسمها قناة كارما تلمذة يعني، الساعة 3:30، وقناة العيلة الساعة 1:30، ده بمواعيد مصر، وقناة الشرق الأوسط الساعة 5، ده كل ده يوم الجمعة.

السبت على قناة أستراليا الساعة 3 بتوقيت مصر، يوم الحد على قناة أمريكا الساعة 1 صباحا، يوم الاثنين على قناة الشرق الأوسط الساعة 1. خلاص كده؟ طيب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بالحلقة اللي احنا قلناها النهاردة. في خدمتكم دائما، ونلتقي الأسبوع القادم على كل خير، وإلى أن نراكم أجمل وأرق وأحلى الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل الكتاب المقدس أصابه التحريف والتبديل؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل الكتاب المقدس قد أصابه التحريف؟ هل لعبت أيدي المزورين بنصوص الكتاب المقدس؟ هل حذفت منه أجزاء؟ هل أضيف عليه أجزاء؟ هل تم تغيير النصوص لتتوافق مع هوى المسيحيين؟ من يطلق هذه الإدعاءات؟ الحقيقة واحد بيدور جوه الكتاب المقدس على أي نص يدعم إيمانه ويدعم معتقده، وعندما لا يجد في الكتاب المقدس ما يدعم ويؤيد معتقده وإيمانه يقول الكتاب المقدس قد حرفه، قد أصابه التحريف، نزع منه ما يوافق معتقداتي. وإحنا علينا أن احنا نقف بشيء من المنطق والعقل أمام هذا الإدعاء. فدائما نقول البينة على من ادعى. من يدعي أن الكتاب المقدس قد تحرف، قد أصابه التحريف والتبديل، عليه أن يتوقف عند بعض الأسئلة. السؤال الأول، متى تم التحريف؟ إن الكتاب المقدس الذي كتب في مرحلة تاريخية طويلة جدا تقترب من 1600 سنة، لما موسى بدأ يكتب أسفار التوراة كانت 1440 قبل الميلاد، آخر واحد كتب أسفار العهد الجديد كان يوحنا حوالي 96 ميلادية، يعني ما يقرب من 1600 سنة. هذه المدة الطويلة متى تم التحريف؟ تم التحريف أيام موسى ولا أيام الملوك ولا أيام القضاة ولا أيام الأنبياء؟ تقول لي ربما يكون في أيام موسى أو أيام الأنبياء أو أيام القضاة. طب إيه رأيك إن المسيح لما كان على الأرض صادق على كل أسفار العهد القديم، في يوم القيامة صار مع تلميذي عمواس وشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب، لما كان بيعلم اليهود يقول لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد لي، كان معاه كتابه المقدس بتاع العهد القديم ووعظ منه لما كان في مجمع الناصرة لما دفع إليه سفر إشعياء. المسيح صادق على سلامة أسفار العهد القديم، لكن كمان تشوف الرسل بعد كده، يوحنا صادق على كل الأسفار السابقة لي، ويوحنا آخر واحد كتب. وبمرور القرن الميلادي الأول والثاني كان بدأ الكتاب المقدس ينتشر بلغات العالم. احنا عندنا الترجمة السبعينية باللغة اليونانية اللي كانت حوالي سنة 285 قبل الميلاد، أدي العهد القديم ترجم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وانتشر في كل العالم. متى تم التحريف؟ تم التحريف في العهد القديم ولا في العهد الجديد أيام الرسل ولا أيام اليهود؟ إمتى بالضبط؟ إذا كان كل اللي موجود في العالم في الوقت ده يتفق معا في نفس النص الكتابي، متى تم التحريف؟ أنت عارف أنه لغاية ما نوصل للقرن الثاني والثالث الميلادي كان الكتاب المقدس بدأ يترجم بلغات كثيرة ويتوزع. أنت عارف الكتاب المقدس موجود منه مخطوطات لا يقل عن 24600 مخطوطة كلها متوافقة في المبادئ وفي النصوص وفي التعليم وفي الجوهر، لاهوت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح. يا من تقول أن المسيحيون قد حرفوا الكتاب أو اليهود قد حرفوا الكتاب، تعال قولي متى تم التحريف. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني، من الذي قام بالتحريف؟ لو كان اليهود قد حرفوا الكتاب المقدس لنزعوا من صفحاته كل الويلات والدينونات وتاريخهم المخزي جدا في العهد القديم والجديد. العهد القديم يفضح لنا شعب إسرائيل، يقدم لنا شعبا صلب الرقبة متمرد، خزيهم وخزي ملوكهم والشر اللي كانوا عايشين فيه ولما راحوا للسبي. لو كان اليهود هم الذين حرفوا العهد القديم لنزعوا منه تاريخهم المخزي، ولو كان اليهود حرفوا العهد الجديد لنزعوا منه تهمة صلب المسيح. طب المسيحيين اللي حرفوا؟ وهل تدرك أن هناك عداء شديد بين

بين اليهود وبين المسيحيين، يعني اليهود ما يطيقوش المسيحيين، وهل ينفع ان المسيحيين يحرفوا الكتاب العهد القديم واليهود قاعدين يتفرجوا عليهم؟ فين نقدر نقول ان هناك تحريف للعهد القديم او للعهد الجديد؟ يبقى لازم نقول متى تم التحريف، لازم نقول من الذي قام بالتحريف، واضيف لك كمان لو كان اليهود حرفوا لكانوا جملوا الصورة التي كان عليها قادتهم. واحد زي موسى ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ واحد زي داود ليه الكتاب يسجل أخطائه؟ ما كانوا جملوا هذه الصورة، صورة داود الذي قتل وزنى. لكن الكتاب المقدس لأنه مكتوب بوحي إلهي ورجال الله كتبوه مسوقين من الروح القدس، كل الكتابات اتفقت على هذه الحادثة وهذه الحوادث. يبقى عرفنا أنه علشان نقول أنه تحرف لازم نقول متى تم التحريف، مش قادرين نحط إيدينا على دليل. من الذي قام بالتحريف؟ مش قادرين نحط إيدينا على دليل. لكن السؤال الثالث والمهم، أين الكتاب الصحيح إن كان الكتاب المقدس محرف؟ يعني يا من تقول أن الكتاب المقدس قد أصابه التحريف، البينة على من ادعى، هات الكتاب المقدس اللي أنت شايفه أنه سليم، هاتوا بين إيدينا، هاتوا بين إيديك وطلعوا قول هو ده الكتاب. أين الكتاب؟ إن كنت لا تمتلك أي نص أي كتاب عشان تقيس عليه بقى الكتب وتقول إن الكتاب ده هو الأساسي وكل الأصفار دي محرفة، اسمح لي أقول لك أنت تقف في صف الضلال. لأنه الحق هو أنك يكون عندك المصداقية تجيب الدليل وتقول الكتاب ده هو الأصلي، بناء عليه كل الكتب مش موجودة أو كل الكتب مش سليمة. فأين الكتاب الأصلي؟ الحقيقة الكتاب الأصلي هو الكتاب اللي بين إيدينا. النقد النصي يبرهن لنا أن ما كتب في أسفار العهد الجديد والقديم هو ذاته ما كان مكتوبا في القرون الأولى. اكتشافات قمران، وادي قمران اللي جابت لنا كل العهد القديم كما كان موجودا في أيدي اليهود، كل العهد القديم ما فيش نص متغير. ثم عندما كتب العهد الجديد ونسخ وترجم وانتشر في كل العالم بكل اللغات، إن أكبر كتاب مترجم لكل لغات العالم هو الكتاب المقدس. وبعدين أسيب معاك في الآخر، لماذا تم التحريف؟ مين اللي حرف؟ طب وحرف ليه؟ ليه الواحد بيحرف؟ أنا أعرف إن الواحد بيحرف عشان يحط إيجابيات في الرسالة بتاعته وبركات ويغري الناس عشان تيجي للمسيحية. يعني لو كنت أنا بيدي أن أحرف الأناجيل أنزع منها كل الكلام اللي بيتكلم عن ضرورة الآلام مع المسيح عشان الناس ما تقلقش من تبعية المسيح، والاضطهاد والموت لأجل المسيح، كنت أحبب الناس في المسيح وفي المسيحية في رغد العيش والراحة والكرامة. لكن أحرف في كتاب، هذا الكتاب بيقول للناس اللي هتقبل المسيح، لما تقبل المسيح هتتعب، سيكون لكم في العالم ضيق، العالم هيضطهدكم، ممكن تموتوا، أخوف الناس ولا أفرح الناس؟ الكتاب المقدس هو كتاب الله، لم تصل إليه أيدي العبث ولا التحريف ولا التبديل، بل الله الذي أعطى الكلمة هو قادر على حفظ الكلمة، وإلى أن تزول السماوات والأرض لن يزول لحرف ولا نقطة من أقوال الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

أحييكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة كما سبق في حلقات سابقة بنتناول الإجابة على أسئلة المشاهدين اللي بتوصلنا عبر شبكة الإنترنت أو بالبريد العادي. بشجعك وشجعك تكتبوا لينا، اكتبوا مشاكلكم، اكتبوا أسئلتكم، بنديها عناية هامة جدا، وبنحرص على سلامة وحفظ أساميكم وأيضا عناوينكم. النهاردة احنا بنتناول سؤال بيقدمه شخص وبيذكر في السؤال الآتي: أنا مؤمن منذ 15 سنة، ينتابني حالة من الاضطراب المفاجئ والانطواء مع أنه بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة، هل هذا مرض نفسي وهل من مشورة؟ مرات كتير بنربط بين الإيمان والحالة النفسية ويظن البعض

بعض انه الشخص المؤمن مصان ومعصوم من التعب النفسي. الحقيقة دي حقيقة مش مظبوطة، وأحب أوضح جدا أن المؤمن إنسان بتحكمه عوامل وناموس الطبيعة. فالمؤمن إنسان بتحكمه الظروف المحيطة، يتألم إذا أصيب بمرض، يبكي إذا أصيب بحزن. بل أنا شخصيا أعتقد أن المؤمن هو أكثر حساسية وتأثرا لأنه صادق في مشاعره. صحيح الله بيؤيد أولاده وقت الألم والضيق، وعندهم المنفذ اللي إليه يضعوا كل همومهم ومتاعبهم، كما يسجل الوحي المقدس: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. لكن المؤمن شخص معرض لمتاعب كثير نفسية، وقد تؤثر فيه أيضا وتظهر في صورة انطواء واضطرابات مفاجئة. بس أنا عايز أقول لصاحب هذا السؤال ولكل من يهمه مثل هذا السؤال: الله أعطانا سمات لشخصياتنا، وكل شخص فينا عنده سمات طبيعية جدا موجودة في حياته. الشخصية اللي قدامي دي أنا ممكن أعتقد إنها تكون الشخصية الدورية، دي سمة من سمات الشخصيات المختلفة. بنقسم الشخصيات إلى ستة: في الشخصية الفصامية أو الانطوائية، وفي شخصية اسمها الوسواسية أو القهرية، ده مش مرض، دي سمة، دي طبيعة الشخصية. في شخصية الهستيرية كثيرة الحركة والانجذاب وهكذا. في الشخصية الخيلائية، في الشخصية الدورية، وده أعتقد موضوع حديثنا. بتيجي بعد كده الشخصية العاطفية الغير متزنة. الشخصية الدورية من سماتها أن الشخص يكون في نشاط زائد وتهليل وفرح واجتماعي، وبيقول بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة. وفجأة زي ما مذكور في السؤال بالضبط، حالة من الاضطراب المفاجئ، فجأة يحدث انعكاس تام في كل هذه الصفات، فيصاب بحالة من الاضطراب وحالة من الخمول وحالة من الخوف وحالة من الانطواء، ويبدأ مش قادر لا يواجه المجتمع ولا يحضر الكنيسة ولا يشارك في نشاط من الأنشطة اللي هو شخصيا يمكن بيقودها. قليل الكلام، قد يهمل في مظهره الخارجي، قليل الأكل أو كثير الأكل، كثير النوم، شخص ما عندوش استعداد أبدا أنه يواصل الحديث في أي شيء. الحقيقة دي تركيبة شخصية اسمها الشخصية الدورية. ده مش مرض نفسي، لكن دي سمة شخصية بتتطلب من المحيطين به، شريكة الحياة وأولاده، تفهم طبيعة هذه الشخصية. ولا يصح أبدا أن نحكم على هذا الشخص في مرحلة من المراحل بتاعت حياته. يعني مثلا ما ينفعش في لحظة النشاط والقوة والحماس والترانيم والعطاء أن أنا أحكم على الشخص أنه شخص هي دي صفاته، وأنه شخص نشيط جدا وشخص عظيم جدا وما فيش بديل ليه، لأن ده مش الوضع الدائم ليه. ولا يصح أيضا أحكم عليه في لحظات نزول الخط البياني لأسفل، فأقول لما أشوفه كده منطوي، ما عندوش استعداد يقرأ الكتاب، ما عندوش شهية للصلاة، حتى مش حابب حد يزوره ومش عاوز يحضر الكنيسة، ما ينفعش أن أنا في الحالة دي أقول أنه ده محبته ضعفت وإيمانه ضعف وحصل عنده نوع من الفتور وغيرته على الإيمان ضعفت لا، ما يصحش أبدا، لأن ده أيضا مش الوضع الطبيعي بتاعه. إزاي أقدر أتعامل

أتعامل مع هذا الشخص؟ أولاً، لا مانع أبداً من زيارة طبيب نفساني متخصص. الطبيب النفسي المتخصص هيقدر يوصل لأمر يساعد على اتزان الحالة المزاجية. بيحصل خلل في الحالة المزاجية بتاعة الشخص. وعلى فكرة دي لا ليها مواعيد ولا ليها أسباب. في زوجة بتقول لي العبارات دي، بتقول كنا متعشيين وعندنا ضيوف وبيضحك ومبسوطين، وصبح ده الصبح فوجئت بزوجي إنسان تاني خالص، مش عايز يروح الشغل، مش قادر يقوم من تحت اللحاف، فكرته مريض ما عندوش أي مرض في جسده، مش ما عندوش صداع، ما عندوش ألم، ما عندوش مش قادر تدرك إن الحالة هي حالة شخص دوري، تركيبة دورية، نشاط زائد يعقبه خمول زائد. الأمر ده بيتطلب تفهم لحالته، تشجيعه على زيارة طبيب نفسي، مش لأنه مريض. للأسف الشديد جدا في مجتمعاتنا الشرقية وفي الشرق الأوسط بنظن علشان أزور طبيب نفسي يعني أنا أصبحت شخص مجنون. وللأسف هناك بعض الناس ربما يكونوا أمناء لكنهم عديمي الخبرة، يتناقلوا الكلام والحديث، الأمر اللي يصيب الشخص بعدم الثقة في نفسه. لا أبدا، طبيب النفسي ده طبيب الله أوجد هذا التخصص عشان يقدر يوصل إزاي يساعد الحالة المزاجية. قد يكون محتاج إلى مشورة إزاي يتعامل مع الوقت، إزاي في لحظات نزول الكيرف إزاي يطلع من بره هذا الموقف، إن يطلع يتمشى وسط أشجار، يسمع ترانيم روحية. كويس جدا إن يكون ليه صديق بيحبه ويثق فيه، يعني بيثقوا في بعض، يروح ياخده يتمشى معاه، يقعد معاه. لا داعي من إرهاقه بكثرة الأسئلة، ولا داعي من محاولة إخراجه من الحالة بصورة مبتذلة. الكنيسة عليها دور أيضا في مثل هذه الحالة. الكنيسة مطلوب منها تصلي من أجله وتشجعه، لا تغير أبدا نظرتها فيه في لحظات نزول الكيرف لتحت، وقت ما يكون في حالة الانطوائية. حلو قوي زيارته لكن بحساب، لأنه غير راغب في ذلك، ويفضل الزيارة تقتصر على شخص أو اثنين ممن لهم به علاقة وطيدة أكثر. مهم جدا في الحالة ده أيضا أنك أنت تقبل نفسك، تقبل نفسك. مفيش حد في حياته كلها هيعيش مبتسم، ومفيش حد حياته كلها عايش باكي، مفيش حد في حياته كلها مهزوم، ولا حد كل حياته نصرة في نصرة. لكن الحياة هي مزيج، مزيج كما أنه شخصيات مختلفة، الله سمح ليك ميزك بهذه الشخصية. وعلى فكرة في شخصيات كتير دورية موجودة حتى في أوساط المؤمنين، لما الكيرف بينزل لتحت على طول بيروحوا يقعدوا ويعتبروها الخلوة الإجبارية اللي ربنا ادها لهم. فترة خلوة فيها أخلد إلى نفسي، فترة خلوة فيها أقلل الكلام مع الناس وأكثر الصمت أمام الله ليملأني بمعونة وقوة. وكتير جدا في فترة الانطوائية الله بيتحدث إلى الشخص المخلص الذي يسكب نفسه أمامه ويخرج منها كالفراشة التي تخرج من الشرنقة. بيدخل الشخص كأنه دودة بتزحف في خمول قافل على نفسه داخل الشرنقة، لكن ما هي إلا فترة معينة وتنكسر الشرنقة ويخرج منها فراشة بتطير في الهواء. وهكذا دورة الحياة بتاعة الفراشة الجميلة الرائعة. أنا بصلي إن ربنا يدي لك بركة تقبل نفسك كما أنت. وهذه الشخصية الدورية هقول لك بعض الصفات اللي بتميزها. أولا تقلب في الحالة المزاجية والنشاط من وقت لآخر، نشاط يزيد يعقبه خمول. شخص ده ممكن يكون كثير التهليل وكثير النشاط الروحي، ثم يعقب ذلك حالة من الخمول الروحي والاكتئاب، عدم الرغبة في الخدمة وقلة
ال

علاقات. وعايز أقول للكنيسة وعايز أقول للزوجة إزاي نستفيد ونتعامل. الشخص اللي عنده الشخصية الدورية لا يصح تقييمه كما سبقت الإشارة من وقت لآخر، يحتاج إلى مؤمنين متفهمين لحالته، قريبين منه، يعطوله المجال والمناخ الهادي علشان في لحظات الخمول المزاجي وفي لحظات الانطواء يكون عنده الفرصة ويظل في اتصال بينه وبين الكنيسة. لا يصح أبدا محاولة الزج بهذا الشخص ظنا أن احنا نطلعه من الحالة. فمثلا في شخص يطلبوا منه في الكنيسة أنه يصلي، وظنوا أنه لما يطلبوا منه أنه يصلي أنه هيطلع بره حالة الانطوائية. الموضوع مش موضوع أنه هو منطوي كنوع من الضعف في الإيمان أو نوع فتور محبة، لكن دي شخصية الدورية. قد يحتاج الشخص في لحظات المرور بهذه الحالة إلى علاج مؤقت، علاج مؤقت. وعايز أقول بصراحة دي مش حالة اكتئاب، ممكن تكون الاكتئاب العرضي اللي بيجي نتيجة مواقف معينة، لكن دي بالأكثر شخصية دورية. ممكن تكون عندي أنا شخصيا، ممكن تكون عندك أو عندك. نقبل أنفسنا ونتعايش مع الظروف دون أن نعتقد أنها أمراض، نقبلها. مفيش مانع أبدا لزيارة طبيب نفسي. أنا بصلي ربنا يباركك ويبارك مواهبك. والناس اللي عندهم الشخصية الدورية ناس حساسين بطبعهم وناس دقيقين جدا في تصرفاتهم، علشان كده ما بيواجهوش المجتمع وقت الضعف. ربنا يبارك حياتك ويستخدمك بركة لبيتك ولكنيستك، ويدي الزوجة الحكمة إزاي تحتوي زوجها في مثل هذا الموقف. وربنا معاكم، اكتبوا لنا، بنفرح لما يوصلنا منكم بريد. نشوفكم ونسمعكم بالخير. إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي. هل أقاطع أهل زوجي؟ أختي العزيزة ربما لديك حساسية زائدة شوية. واحدة ست تزوجت، مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث، حلقه النهارده 34 سبتمبر 2026. يبدو ان سبتمبر كان هناك نيه من نقدر نقول ارهابي طيار او مساعد طيار بيقال ان هو جنسيته عمانيه او من عمان، والحقيقه من عمان، ان هو كان عايز يعمل نفس سيناريو 11 سبتمبر. حلقتنا النهارده ساعه ونص هنبدا بيها بهذا الحادث الهام اللي انتشر

0: منذ الساعات الأولى من الصباح، أو نقدر نقول يعني من الساعة مثلا 10 صباحا بتوقيت مصر أو 11 صباحا كده. والفكرة الحادث الأول اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة وعلى كل الأخبار، عاجل عاجل عاجل، طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، كانت الطيارة دي كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، الطيارة غيرت اتجاهها، وفوجئنا بعد كده بأنه غيرت اتجاهها ليه يا جماعة؟ ده كده في احتمال عملية خطف، لأن هم كانوا أصدروا إنذار، والإنذار ده الحقيقة كان معروف أن الإنذار ده لما بيرسل من أحد الطائرات بيعتبر أنه الطيارة كده في مشكلة، في أنه حصل فيها اسمه إيه بقى، رمز 7500، الرمز المستخدم للإشارة إلى حالة اختطاف تطلب في الهبوط الاضطراري في مطار تبوك بالسعودية عند الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي. الطيارة كانت تحمل 100 راكب إسرائيلي. يبقى احنا كده بنتكلم انه ده الخبر اللي انتشر، قعدت ساعة يا جماعة منتظرة انه يكون في اي اخبار. طب ايه راح بعد كده من قبل الساعة على فكرة قالك لا هو مفيش اختطاف، ده كان شجار بين الاثنين الطيارين اللي موجودين على اللي كانوا بيقودوا هذه الطائرة، عشان كده الانذار ده اتبعت. ايه يعني خناقة خلت انه الطيارة تنزل من نبص نلاقيها وقعت من الارتفاع الكبير ده في 20 ثانية ونزلت من هذا الارتفاع، معقول ده ممكن يحصل من 38 ألف فيت ل 14 ألف في 30 ثانية؟ معقول الخناقة دي؟ وإيه الخناقة اللي بتحصل بين اتنين طيارين؟ قعدت صدقوني امبارح وكان توقيتنا احنا في كاليفورنيا بالليل اني مستنية ان اي حد يجيب اي سيرة اي حاجة، لغاية ما لقينا بدأت اخبار تتداول يا جماعة دي كانت عملية على غرار 11 سبتمبر، يا جماعة كان مساعد الطيار العماني طعن الطيار اللي لغاية دلوقتي مش عارفين جنسيته ايه، علشان في الاول اللي اتقال انه طيار اماراتي وبعد كده اتقال انه طيار هندي ونزلوا صورته، وبدات المشاهد اللي احنا شفناها في الاول خالص معانا في المشاهد اللي فيها الدم. وطبعا الاول برضو قبل ما نشوف المشاهد دي كانوا قالوا انه تم نقل الاثنين اللي كانوا الطيار والمساعد لمصابين وتم نقلهم للمستشفى في تبوك في السعوديه. وهنا بقت المشكلة بقى إيه ده، معقولة الأجواء السعودية المطار السعودي فتح أبوابه واستقبل إسرائيليين، وراحت السعودية قالت إحنا ملتزمين بالاتفاقية الخاصة بالطيران اللي وقعت في شيكاغو، وإن إحنا ملتزمين أي طيارة مدنية تطلب هبوط اضطراري لازم نفتح لها الأجواء ولازم ننزلها. فبدأنا بقى يعني عايزة أقول لحضراتكم، طب يا جماعة أي خبر رسمي، طب يا جماعة أي حاجة. عايزة أقول لكم بأمانة بعد ساعتين ثلاثة كده من الموضوع ده ومن الإعلان لقينا بقى انتشرت الأخبار اللي بتقول لنا وبتحكي لنا أنه دي بالفعل كانت محاولة اختطاف للطائرة عن طريق مساعد الطيار اللي جنسيته عماني، علشان كان عايز يوقع الطيارة دي في تل أبيب باللي فيها. طيب هل كان هيدخل في مبنى أو حاجة؟ خلينا نشوف التقرير الحقيقة من فرنسا 24 اللي برضو بيحكي لنا الدنيا كده بشكل يعني بتسلسل والتوقيتات والارتفاعات، وبعد كده نكمل معاكم البيانات الرسمية. ونتنياهو طلع يتكلم وبعدين طيارة تانية وخدتهم واستقبلهم نتنياهو بنفسه، الركاب طبعا والحالة اللي كانت فيها الركاب والسعادة أول ما نزلت الطيارة وكانوا بيهللوا ويسقفوا، كل ده الحقيقة هنغطيه هنقوله بعد ما نشوف التقرير التالي.
1: تعم الفرحة بين الركاب الإسرائيليين على متن الرحلة القادمة من دبي، فقد نجوا جميعا بعد أن هبطت طائرتهم للتو في مطار تبوك في السعودية وقد تضرر ذيلها الخلفي إثر هبوط حاد ومفاجئ. دخل هذا الرجل في عراك مع أحد الطيارين، عدد من الركاب تدخلوا على الفور.
2: نجحنا في السيطرة على المعتدي الذي كان يحمل سكينا وهو أحد الطيارين الاثنين، انقضينا عليه وأخرجناه من قمرة القيادة، الجميع بخير وسلامة.
3: الجميع بخير باستثناء الطيار الرئيسي الذي أصيب بجروح خطيرة، ونحن بحاجة إلى المساعدة.
1: وهنا يظهر الراكب نفسه بجوار الطيار الذي أصيب على يد المهاجم وهو يخضع للتنفس الاصطناعي. هذا هو مسار الرحلة الأصلي بين دبي وتل أبيب. في تمام الساعة 25 دقيقة صباحا انحرفت الطائرة عن مسارها وبدأت تفقد الارتفاع بشكل مفاجئ. في تلك اللحظة وقع الحادث في قمرة القيادة ونشب شجار بين الطيارين مما استدعى تدخل الركاب. في الساعة 5:22 كانت

0: الطائرة قد هبطت بشكل حاد لتصل إلى ارتفاع 4190 مترا، وفي النهاية حطت الطائرة في السعودية. وهنا في مطار تل أبيب، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة، بدأ أحد الأشخاص متطمئنا بعد أن تحدث هاتفيا مع ابنه.
1: لقد كتب لي أن كل شيء على ما يرام.
2: يبدو أن شخصا ما تسبب في جعل الطائرة تهوي بسرعة، مما أثار حالة من الذعر.
3: لم يكن على متن الطائرة سوى إسرائيليين، ولذا أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون إلا عملا إرهابيا.
0: فرضية العمل الإرهابي ترجحها السلطات الإسرائيلية بحسب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
4: زي ما قلت لحضراتكم، كان تقريبا بعد ساعتين من الإعلان عن تغيير مسار الطائرة، وإن هي طلبت إنها تنزل بشكل مفاجئ، والإنذار اللي هو إنذار إن في حالة خطف. وعلى فكرة طلعت على طول طائرات إسرائيلية عسكرية علشان تشوف الأجواء إيه وتحاول إن هي تنقذ الطائرة. حتى الخبر ده في الأول اتكتب، فاللي هو خلى الواحد يقول مش معقول يكون خناقة بين اتنين طيارين وطلعت لها الطيارات بالشكل ده. بس طبعا برضو كان واضح إنه كان في نوع من أنواع التأني علشان يتعرف كل التفاصيل، واللي فعلا تم الإعلان عنها من قبل كان أول واحد يمكن كوهين، كان كتب إلي كوهين، كان كتب على موقع إكس، وبعد كده لقينا بيانات رسمية من إيتمار بن غفير، والكل بدأ يكتب من مصادر إسرائيلية بأنه طبعا ده ما حدث على متن هذه الطائرة، اللي هو أنه الطيار اللي كان عايز ياخد الطيارة ويهبط بيها بشكل مفاجئ وتضرر الجناح بتاع الطيارة، وشفنا المشهد بتاع تضرر الجناح، وان هو طبعا وبدأ تدخل لما حصل خناقة بين الاثنين، تمن تدخل من الركاب، وكان في حلقة مفقودة، مين يا ترى لما هم الركاب دخلوا وضربوا الطيار اللي كان عايز يعني يحطم الطائرة بالركاب اللي عليها، وان هو واعتدى على القائد الطيارة، مين اللي ساق الطيارة وكمل بيها الرحلة؟ قالوا ان كان في اثنين طيارين، الاثنين الطيارين دول من جنسيات أجنبية كانوا موجودين في آخر الطيارة، والاثنين دول كان المفروض ان هم رايحين عشان تبع، وهم بيشتغلوا مع فلاي دبي، تبع فلاي دبي، وكانوا رايحين عشان يسوقوا رحلة تانية هتطلع من مطار تل أبيب. فده الكلام اللي اتقال، ودي الحلقة اللي كانت مفقودة. ناس كتير سألوا لما ده اللي حصل، يا جماعة الطيار العماني ضرب بالسكينة الطيار اللي هو جنسيته الى حد كبير، يمكن مرجح ان هو هندي يعني مش اماراتي، وضربوا بالسكينة وفي حالة حرجة، مين والركاب دخلوا وقعدوا يضربوا في الطيار مساعد الطيار اللي كان هيخطف يوقع الطيارة ويحطمها. فكده اتضح ان الاثنين الطيارين دول هم اللي دخلوا على طول كمرة القيادة، وهم اللي تولوا القيادة. وطبعا الركاب طبعا بعد ما نزلوا احتفلوا، كانوا بيسقفوا فرحانين جدا بانه انتهت الحكاية. لكن كان في فيديو كمان منتشر، الفيديو ده كان واحد من الركاب وهو بيصور بره الطياره، وكان الذعر بقى وال يعني طبعا، ونزلت فيديوهات كتيره جدا انه قد ايه كانوا منزعجين، لانهم فوجئوا بانه ناس بتتحرك داخله كمره القياده، طالعين عليهم دم، اثار دم، فاللي هو محدش فاهم طبعا حاجه. ودي لحظات رعب عاشوها بشكل كبير جدا جدا طبعا، بعد ما عرفوا انه الراكب الطائر القائد اصيب، وانه المساعد هو اللي كان عايز ياخد الطياره ويوقعها. فكل ده طبعا كان الحقيقة يعني مشاهد، أو يعني زي بقول لحضراتكم كان كل دي تم رصده، وفي الآخر فهمنا خلاص الدنيا حصل فيها إيه والإصابات، وبعدين الطيارة هبطت بسلام في مطار تبوك بالسعودية، والاثنين اللي هو طبعا الطيار واللي كان مصاب إصابة خطيرة، ناس كتير بتصلي من أجله، وكمان الشخص الإرهابي تم طبعا دخولهم المستشفى والتحفظ عليه. وهنشوف بعد كده بقى التحقيقات والدنيا، هل هيتم هيتحاسب هيتحاكم في أنهي مكان، عشان برضو كل ده لسه ما تقالش عليه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم المشاهد اللي وضحت أنه تضرر زي للطائرة أو الجناح بتاع الطيارة، إحنا شفناه في فرنسا 24 لما كانوا بادئين وكانوا عاملين علامة، أيوة هو ده، شكرا جدا، إنه ده بسبب الهبوط المفاجئ يا جماعة في 30 ثانية. فبرضو ناس كتير قالت على فكرة لو كان تضرر زي للطائرة بشكل أكبر من كده كان ممكن فعلا الطيارة دي تقع. لكن دي برضو حاجة من الحاجات اللي الناس أشادت بأنه فعلا ربنا تدخل وأنقذ الركاب الإسرائيليين، حتى أيا كان ما لهمش ذنب في حاجه، انت عايز تقتلهم.

ليه؟ انت عايز تقتل كل ده ليه وتنفذ نفس اللي حصل في 11 سبتمبر؟ فبقينا كده شهر سبتمبر، 11 سبتمبر حادث طبعا اللي محدش ننساه، وطبعا اتى هذا الحادث اللي ربنا تدخل وتم الانقاذ، حادث 30 سبتمبر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم حلينا اللغز بتاع مين اللي قاد الطائرة، انه كان في 2 طيارين هم اللي كانوا راحوا دخلوا على طول وقادوا الطائرة، واسرائيل طبعا فتحت المجال الجوي وبررت ده لانه ده كده بقى بدايه تطبيع اسرائيل السعوديه عفوا مع كده فتح المجال الجوي السعوديه وخلت الطياره تهبط وهي عليها اسرائيليين، كده خلاص السعوديه بقى هتطبع يا جماعه، ده بدايه تطبيع السعوديه مع اسرائيل. مش عارفه بصراحه انتوا بتتكلموا في ايه، في حادثه وطوارئ وواحد وطيار طعن بسكينه والدنيا واللخبطه دي كلها، متخيلين ان السعوديه تقول لا لا لا لا انتوا اسرائيليين اوعوا تنزلوا عندنا، الكلام ده طبعا ما يحصلش، او السعوديه كده خلاص هتطبع. طبعا الكلام ده كلام فاضي على طول. على فكرة السعودية قدمت الدعم وشفناهم هم بيضيفوا الركاب، وشفناهم كمان بان هم قدموا على طول فرق سعودية طبية قدمت الرعاية للركاب، لان دي قوانين يا جماعة الطيران. يعني انا مش عارفة بصراحة اللي بيقعدوا يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي كده وهم حالمين ومغيبين دول ايه بالظبط. يعني المهم انه صحيفة يدعوت أحرانوت قالت ان السعودية كانت هي بس رفضت انه طائرة اسرائيلية مستأجرة بالهبوط في اراضيها ونقل الركاب، لكن فلاي دبي هي اللي بعتت الطيارة اللي خدت الركاب دول وودتهم لتل ابيب، وكان في تل ابيب في استقبالهم الحقيقة طبعا في مطار بقى بن غوريون في تل ابيب، وصلت الرحلة البديلة، وطبعا التقاهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات من الحادثة اللي حصلت طبعا داخل كمرة القيادة للرحلة الأولى. وبرضو رقم الرحلة طبعا كان على طول كل الناس كانوا كاتبين رقم الرحلة اللي هي FZ1073، ده كان رقم الرحلة اللي كان على متنها حوالي 100 إسرائيلي مع الطيارين. نتنياهو طبعا طلع وعلق على الحادث وقال طبعا في يعني طلع في إفادة متلفزة لأنه ده حادث كبير طبعا، وقال انه هذا الحادث كان خطيرا جدا، امرت المنظومه الامنيه بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتمله، نتابع بشكل متواصل مع السلطات المعنيه للتاكد من سلامه ركاب طائره فلاي دبي وغالبيتهم من الاسرائيليين، احد الطيارين طعن الاخر وحاول على ما يبدو اسقاط الطائره، السلطات السعوديه اعتقلت الطيار اللي هاجم زميله واخضعته للتحقيق. فده كده اول حاجه عن موضوع احتجازه والتحقيق، لكن هنشوف بعد كده طبعا هل اسرائيل هتطالب ان هي تحاسبه عندها هيحصل ايه، فهنشوف المواضيع دي لاحقا طبعا. وزي ما قلت لكم خلاص كده الموضوع طبعا انه كانت زي ما قلنا كده كان في صوره، معلش زميلنا انا بعتها لك، انتشرت هذه الصوره بيقولوا ان ده قائد القائد الرحله اللي هو الهندي، الطيار الهندي، انه ده قائد الرحله اللي كانت متجهه وقالوا اسمه. لو تقدر زميلنا معلش ده حاجه انا بعتها لك بسرعه قبل ما نبتدي الحلقه. المهم اسمه سميث مشهر، هم كتبوا اسمه وحطوا صورته وقالوا يا جماعة هو اللي تصدى لمساعده الإرهابي العماني اللي كان عايز يكرر نفس أحداث 11 سبتمبر، بنصلي ونتمنى السلامة والشفاء ليه. ومواقع على فكرة مواقع هندية كتبت الموضوع ده، وفي نفس الوقت طبعا الكلام التاني اللي اتقال، أنا حاولت برضو أسأل تشات جي بي تي فقال إن القائد كده واضح جدا إنه فلاي دبي نفسها لم تؤكد رسميا جنسية الطيارين، ولكن خلاص المعلومات كانت الأول بتقول إنه إماراتي، كده تم تحديث الموضوع وقالوا إنه هو انه الطيار كده الطيار ده المصاب. وزي ما بقول لحضراتكم مواقع هندية، وحاولنا برضو نشوف اكتر لقينا انه فعلا خلاص كده هو ده تقريبا الكلام اللي اتقال. في بعد كده بقى انه الموضوع انه في اجراءات تم اخذها، والاجراءات دي بانه هيكون في يعني قيود صارمة للطائرات اللي هي الإسرائيلية أو الطائرات اللي هي من أي دولة، والطيارين اللي هم المفروض أن هم يقودوا أي طيارات بتحمل إسرائيليين. ده أعلن عنه أيضا نتنياهو بأنه الموضوع مش هيمر كده مرور الكرام، وبرضو كانوا بيقولوا أنه ما ينفعش أنه طيارين يكونوا على متن طائرة الطائرة دي بتحمل ركاب إسرائيليين غير لو كان الراكب جنسيته في علاقات مع
العلاقات.

علاقات بين الدولة اللي هو جاي منها القائد وإسرائيل، يعني علاقات تطبيع، علاقات شراكة أو علاقات، وده كله يعني زي ما قلت لحضراتكم كده كان طبعا من الأخبار اللي تم إعلانها بشكل رسمي عن هذا الحادث، لأنه الحادث نظرا لخطورته زي ما قلت لحضراتكم

0: طبعا الرعاية الصحية وكل ده يمكن قلناه لحضراتكم، وانه موضوع انه الطعن ما كناش عارفينه كده كده. اعتقد انا كنت بس بحاول اشوف لحضراتكم الاجراءات اللي تم الاتفاق عليها، ولكن زي ما قلت لكم هيكون في اجراءات صارمه، ناس كتير كاتبه ربنا يسترها. لما احنا بعد الحادث اللي حصل بتاع 11 سبتمبر وشفنا التفتيش، مش عارفين طبعا بعد الحادث ده هيحصل ايه، ولكن اعتقد انه في الحلقات اللي جايه وحلقه الجمعه هيكون عندنا تفاصيل اخرى عن كل الاجراءات اللي اتخذت، وعن تفاصيل اخرى مؤكده عن الجنسيات وعن كل شيء بخصوص هذا الحادث. طيب اليومين اللي فاتوا يا جماعة كان برضو الإمارات تصدرت الأخبار، مش عشان طيارة فلاي دبي الإماراتية، لا ده كان الحقيقة الأخبار، لأنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان راح الإمارات والتقى بن زايد، وراح الإمارات هو وزوجته. طب التقى ناس تاني بيقولوا على فكرة التقى احتمال انه مدير المخابرات المصري، ويمكن كمان مدير المخابرات، ويمكن برضو مخابرات من الأردن، يعني في ناس تانية كانوا حاضرين اللقاء ده. طب ايه اللقاء ده عشان خاطر ايه؟ نشوف التقرير ونكمل الباقي.
1: من السرية توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية والتقى رئيسها محمد بن زايد في توقيت وصفه محللون إسرائيليون بالحساس. في خلفية الزيارة قال محللون إسرائيليون أن الحديث يدور عن لقاء استثنائي نسبيا في المشهد السياسي لسببين. الأول، تجنب بن زايد عادة عقد لقاءات سياسية مع زعماء خلال الفترة الانتخابية، والثاني التقارير المتعلقة بوجود تحذير إماراتي قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر، وهو ما يضع بن زايد ونتنياهو في صورة غير مثالية كخلفية لعقد لقاء سياسي.
2: في توقيت حساس ومثير للاهتمام وفي خضم الحملة الانتخابية، توجه نتنياهو إلى أبوظبي بن زايد. إنها زيارة سرية أتت بعد يومين فقط من عودته من نيويورك، وبعد التقارير في إسرائيل عن تحذير بن زايد نتنياهو من أن السنوار يخطط لشيء كبير انطلاقا من قطاع غزة. من الواضح أن الخلفية والتوقيت يثيران مزيدا من علامات الاستفهام.
1: وفي نظرة أوسع، قال خبراء إسرائيليون أن انعقاد اللقاء بهذه الصورة الاستثنائية قد يشير أيضا إلى قدر من الاستعجال، ولا سيما أن لقاء بين نتنياهو وبن زايد ركز على الموضوع الإيراني والجهود الأمريكية لتشكيل ائتلاف ضد إيران، فيما لم يستبعد آخرون وجود مسؤول سعودي في اللقاء.
3: هناك كثير من علامات الاستفهام بشأن الإعلان عن الزيارة. أرجح أن هدف الزيارة لم يكن لقاء بن زايد، بل قد يكون الهدف لقاء مسؤول سعودي آخر كان هناك.
1: خبراء إسرائيليون لفتوا إلى أن الزيارة تأتي أيضا على خلفية التقارب الإسرائيلي الإماراتي منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واستجابة إسرائيل الاستثنائية لتزويد الإمارات منظومة مؤقتة للقبة الحديدية مع مشغلين إسرائيليين، إضافة إلى أن الإمارات وفقا للخبراء الإسرائيليين كانت إحدى الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين أبقتا ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أثناء خطاب نتنياهو إلى جانب البحرين بعد مغادرة عشرات الممثلين القاعة.
0: قبل ما اروح لتفاصيل الزياره دي، معلش اخر الجزء اللي هي صوره قاسم سليماني زمايلي، على فكره كان قبل نتنياهو ما يتكلم كان الرئيس الايراني، فطبعا والوفد قبل ما يخرج الوفد الايراني والوفود الدول الثانيه كانوا سابوا لنتنياهو صوره قاسم سليماني، كانت في اخر كام ثانيه من الفيديو ده، عشان بس تبقوا حضراتكم فاهمين ايه اللي حصل. هو يعني وناس كتير قالوا لهم يعني شفتوا يا جماعه، كانوا سايبين له قاسم سليماني اللي هو اكتر حد كان عمل اعمال قبل مشهد على طول نتنياهو. عموما يعني لو لقيناه الفكره بقى يا جماعه في الموضوع ده، زي ما سمعتوا كده في التقرير انه الزياره دي كان المفروض انها سريه، تمام، وما حدش يعرف عنها حاجه. جت القناه الاسرائيليه قناه 12 هي اللي نشرت، والزياره دي من يوم الحد وما كانش المفروض ينشر عنها حاجه. فلما انتشر الخبر من القناه الاسرائيليه، لقينا تقدم جهاز الشباك بشكوى ضد القناه الثانيه عشر الاسرائيليه بسبب نشرها خبر الزياره، متهما اياها بخرق قواعد الرقابه العسكريه. وليه بقى؟ قال لك ده هو نشروا الخبر عشان يقولوا ان هو في الامارات قبل ما يرجع من الامارات، وكده عرضوا حياه بنيامين نتنياهو للخطر. واصدر الموساد بيانا مماثلا، وكانت طبعا زي ما قلت لحضرتك

0: لما القنوات دي كشفت الزيارة قبل تأكيدها رسميا. شكرا زميلنا. ادي دي بس الصورة نرجع لها تاني، الوفد الإيراني لما غادر كان سايب صورة قاسم سليماني كأنه هو ده اللي حاضر، وكأنه هو ده ايه بقى، خلي بالك يا نتنياهو احنا سايبين لك ده اللي هو البعبع اللي كان عمل فيكم عمال كتير قوي قبل ما طبعا تقتله الولايات المتحدة الأمريكية. المهم طيب، الزيارة دي هل ليها علاقة بالوقت اللي احنا فيه؟ ليها علاقة بانه ناس قال لك هو ايه يا جماعة، هيبقى في ضربة كبيرة مثلا من اسرائيل لايران وبينسقوا مع الامارات ولا في ايه؟ اتضح طبعا خلاص بعد التقارير وبعد ما بيقولوا انه في ناس من السعودية ومن مصر، وما تمش تأكيد ده، بس كان في برضو كلام كتير بيقول ان هم حضروا، وكل الهدف انه ما يبقاش فيه، ما يتمش الإعلان بشكل يعني ما يأكدوش على فكرة إن مصر، قالوا كده إن مصر المخابرات المصرية والمخابرات الإماراتية قبل حادث 7 أكتوبر كانوا نبهوا نتنياهو، ونتنياهو لم يأخذ التحذير ده على محمل الجد، وبالتالي هو اللي تسبب في موت كل الإسرائيليين دول، وعشان كده موقفه في الانتخابات كده مش موقف المفترض انه ما يكونش طبعا موقف قوي، والمفترض انه هو ما يتمش انتخابه مرة تانية. هل يا ترى الزيارة دي ممكن فعلا، وطبعا بنفكركم ان في تطبيع ما بين اسرائيل والامارات منذ عام 2020، فهل فعلا ممكن تكون مفيدة في انقاذ موقفه السياسي قبل الانتخابات؟ هنشوف طبعا في الانتخابات اللي جاي. طيب ايه اللي بيحصل بقى في غزة بالتحديد؟ على فكرة الحادث بتاع الطيارة ده برضو العماني ده اللي هو عمل كان بيحاول يوقع ويعمل عمل ارهابي الاسرائيليين، قال لك ان هو ممكن يكون انتقاما من اللي بتعمله اسرائيل لغاية دلوقتي في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن ناس برضو قالوا يا جماعة ما تربطوش، لان هو الفكر نفسه بتاع انه الايات اللي هي بتحرض ضد اليهود واقتلوهم وكده ولن يرضوا عنك مش عارف ايه، قال لك ممكن ما يكونش ليه علاقة، بس هنفهم التحقيقات عموما. طيب ايه اللي حصل؟ لا الدنيا مولعة، منازل ومركبات تحترق، كرة ضفة خلال ليلة واحدة. ايه اللي حصل؟ وطبعا مستوطنون اللي بيهاجموا المنازل والمركبات، وبفكركم في الأمم المتحدة كتير جدا ممثلي الدول الأوروبية على رأسهم بريطانيا وفرنسا كانوا منزعجين وعايزين يكون في حل ضد المستوطنين الإسرائيليين اللي بيبهدلوا الفلسطينيين واللي بيقيموا مستوطنات واللي بيحرقوا الزرع وشجر الزيتون وكل ده. خلينا نشوف التقرير وهيبين لكم ايه اللي بيحصل بالظبط في هذه الهجمات الواسعة، الهجمات اللي طالتها إدانات واسعة في 24 ساعة بس، حرائق و دمر.
1: أكثر من 100 مستوطن لمنع عائلة واحدة من العودة إلى بيتها، وفي قرية أخرى زجاجة حارقة تلقى على منزل بينما عائلة بداخله. كل هذا حدث في ليلة واحدة بالضفة الغربية. البداية في قرية جالوت جنوب نابلس، عائلة فلسطينية كانت تحاول العودة إلى منزلها الذي غادرته قبل نحو شهرين. العودة لم تكن سرية، كانت منسقة مع الجيش الإسرائيلي بعد قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن عند وصول القوات لتأمين عودة العائلة ظهر أكثر من 100 مستوطن، أغلقوا الطرق، أحرقوا إطارات، ثم أضرموا النار في مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية. وفي النهاية العائلة لم تعد إلى منزلها. جاء الصباح بمشهد آخر، صاحب المنزل قال إن البيت الذي كان يحاول العودة إليه أحرق، لكن جالود لم تكن وحدها. على بعد عشرات الكيلومترات في قرية المغير قرب رام الله أحرقت مركبتان وخيمة، وسجلت محاولة لإحراق منزل، وكتبت شعارات على منازل فلسطينية. فهل نتحدث عن ليلة استثنائية؟ الأرقام تقول إن المشكلة أوسع. الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين منذ بداية العام، تسببت في إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، أي بمعدل نحو 7 هجمات كل يوم في فترة تقارب 3 أشهر فقط. وثقت الأمم المتحدة 630 هجوما قتل خلالها 11 فلسطينيا وأصيب المئات وهجر أكثر من 300 شخص. الأمم المتحدة تقول إن عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
0: وايضا الامور طبعا وغزه والدنيا والحرائق اشجار زيتون وكل ده برضو حاصل. ولقينا اتمار بن جفير بقى حضراتكم عايز يتولى وزاره الدفاع اوكي في الحكومه المقبله عشان يشجع الهجره من غزه ونزع سلاح السلطه، وتعهد بعد بانه بعد حصوله على حقيبه وزاره الدفاع سيتاكد من حرق جثه يحيى السنوار وجثث ارهابي السابع من اكتوبر المحتجزه في اسرائيل. وكان برضو في قالوا

0: وفي قيادي برضو كانت قتلته إسرائيل، قتل يعني كان في عملية عسكرية برضو قامت بها، أو عملية قامت بها إسرائيل امبارح أو أول امبارح، برضو قتلوا شخص من القيادات، قيادات حماس. بن جفير مش بس عايز يحرق الجسامين ويبهدل الدنيا لو هو بقى وزير دفاع، لكن كمان كل شوية يقتحم المسجد الأقصى، وطبعا ياخد معاه مجموعة ويهللوا ويبتدوا يعني يتصوروا ويعلنوا انه المنطقة دي منطقة إسرائيلية، وما فيش حاجة اسمها ناس تصلي في المسجد الأقصى. اقتحم كمان الحرم الإبراهيمي في الخليل، وده كان يوم الثلاث، هو تقريبا يوم الاثنين كان اقتحم، دخل برضو المسجد الأقصى، ودي مش أول مرة. جه بقى بالنسبة للحرم الإبراهيمي، اقتحموا أمس الثلاثاء، ووفق وسائل إعلام فلسطينية رافقت بن جفير مجموعات ضخمة من المستوطنين وأدوا صلوات في الحرم الإبراهيمي. يعني التوتر لسه على أشده من مستوطنين ومن عمليات عسكرية بتقوم بها إسرائيل في كل قطاع غزة. عندنا بقى حاجة مهمة برضو جدا عشان نخلص كده الملف الخاص بإسرائيل، والحقيقة انه انتشر من امبارح كلام يا جماعة ده في مشروع سكة حديد كبير هيتعمل في سيناء، وان المشروع ده بيزعج اسرائيل بشكل كبير جدا. ايه اللي بيحصل؟ مشروع سكه حديد في سيناء اثار قلق اسرائيلي، وخصوصا وزير النقل اللي كان زار المنطقه، فالوسائل الاعلام الاسرائيليه سلطت الضوء على هذا المشروع. مشروع خط سكه حديد بطول 500 كيلو متر من الفردان مرورا بشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وصولا الى طابه. التقارير الاسرائيليه اعتبرت ان المشروع ده هيبقى ذا استخدام مزدوج، وقد يعزز قدرات نقل الامدادات والاليات والوقود شرقا، وربطت ده بتطوير ميناء العريش وتوسعه مطار العريش الدولي، وطالبت باعاده تقييم الترتيبات الامنيه لمعاهده السلام. لكن مصر اكدت ان المشروع تنموي واقتصادي عشان ربط سيناء بالموانئ ومناطق التعدين والصناعه ووادي النيل، وانه تم تشغيل نحو 100 كيلو متر بين الفردان وبئر العبد، فيما تتواصل الاعمال باتجاه العريش وطابه. وخلينا نشوف هذا التقرير.
1: قضبان حديدية تشق صحراء سيناء من الفردان إلى طابة، 500 كيلومتر من السكك الحديدية تعيد رسم ممرات النقل في شبه الجزيرة، وتثير في إسرائيل مخاوف من مشروع لا يقتصر على التنمية. فخط يصل الموانئ والمناطق الصناعية والتعدينية بالعريش وطابة يمكن أن يتحول أيضا إلى ممر سريع لنقل الإمدادات والآليات والوقود وفق ما تطرحه وسائل إعلام إسرائيلية.
2: يمكن لهذا الممر اللوجستي أن يقلل الوقت والاحتكاك اللوجستي اللازمين لتحريك القوات والعتاد إلى شرق سيناء.
1: المشروع المصري يتقدم على الأرض نحو 100 كيلومتر بين الفردان وبئر العبد دخلت الخدمة، فيما تمتد الأعمال باتجاه العريش وطابة بالتزامن مع تطوير ميناء العريش وتوسعة مطاره. القاهرة تضع هذه المشاريع تحت عنوان واحد، ربط سيناء بالوادي وتنشيط التجارة والصناعة وتغيير واقع المنطقة بعد عقود من التهميش.
3: تعمير وتنمية سيناء يزعج إسرائيل لأن ذلك يحصن سيناء ضد أي تفكير في غزوها مستقبلا.
1: لكن في إسرائيل تتغير قراءة المشهد، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن بنية تحتية ذات استخدام مزدوج، وتطرح مراجعة الترتيبات الأمنية في سيناء بموجب معاهدة السلام لعام 1979. وفي المقابل يرى مسؤولون وخبراء مصريون أن تعمير سيناء وربطها بشبكات النقل يحصنها اقتصاديا وعمرانيا وأمنيا.
0: معنا مشاهدينا حالة إنسانية، هنشوف معنا أمال عندها بنتين وفي عند واحدة منهم مشكلة في الفك ومحتاجة عملية. أهلا بيكي أمال، ألف سلامة لبنتك.
4: الله يسلمك يا دكتورة أمال، ازي حضرتك؟
0: أنتم من المنيا؟
4: ايه.
0: طيب قولي لي العملية
4: أنا
0: دي
4: أرملة
0: ومعاكي بنتين.
4: أيوه.
0: طيب ايه اللي حصل للبنت اللي محتاجه العمليه؟ لان شايفه شرايح وما هي وقعت، ولا كان ايه اللي حصل؟
4: لا ده من فتره كده لقينا الفك اللي تحت الجبهه عن اللي فوق كذا سنتي وبتعاني في الاكل خالص. رحنا للدكتور الاسنان قال لي لازم تركب تقويم، ركبت لها التقويم ب 25,000 عشان اوقف الفك. لقينا الفك مش ثابت برضه وبيسقط عن الاول.
0: عندها كم سنة؟
4: تكون قال لي 17.
0: 17 سنة
4: دكتورة
0: و... وزارة

0: ظهر كده يعني، ظهر في الوقت الأخير دي يعني.
1: لا أديني أديني سنتين مش في موضوع التقويم.
0: ألف سلامة. طيب فدلوقتي قالوا إنه لا، ده الموضوع مش التقويم، الموضوع محتاج جراحة بقى، تدخل جراحي.
1: أيوة. قال لي محتاجة لدكتور جراحة. رحت لدكتور جراحة طلب مني إشاعات عشان نشوف موضوع الفك دوت. لقينا الفك سيجد
0: تمام
1: ومتقدم عن اللي فوق. طيب تكلفة العملية دي كم يا دكتور؟ قال لي تكلفة العملية كبيرة يعني معدية 120.
0: يا ربي.
1: وأنا دلوقتي معايا بنتين جدي متوفي زي ما أنت عارفة الحالة في مصر.
0: أيوة.
1: بس فدلوقتي العملية الوقت فضل على 80,000 وأنا صدقين هو ربنا اللي يعلم.
0: لا ما تقلقيش، وطبعا احنا تواصلنا مع الكنيسة والكنيسة بتساعد، والمعاش اللي حضرتك يعني 1700 جنيه بس المعاش، وانتي اوريدي صرفتي طبعا مصاريف كتيرة اليومين اللي فاتوا على التقويم، فانتي كده المبلغ 120 محتاجة 80,000، يعني حوالي كام؟ 80,000 جنيه دول يعتبروا مثلا حوالي 1,500 دولار تقريبا مثلا، او 1,200 دولار حاجة زي كده، 1,600 دولار. 80,000 بقية القيمة بتاعة العملية. ألف سلامة إن شاء الله. تفضلي يا أمال.
1: الله يسلمك يا دكتورة.
0: تمام.
1: يعني حضرتك الله يسلمك.
0: العفو. الله يسلمك. ألف سلامة لبنتك، وإن شاء الله المبلغ مشاهدينا مرة تانية 80,000 جنيه أو ما يعادلها بالدولار حوالي 1,600 دولار، علشان خاطر إنه العملية دلوقتي محتاجة عملية كبيرة، شرايح ومسامير في الفك علشان تعرف طبعا تعيش، تعرف تاكل، والأم زي ما سمعتوا كده ان هي ما عندهاش اي مصدر دخل. بشكركم دايما على كل دعمكم اللي بتدعموه لاي حالات بنقدمها، وان شاء الله مدام امال اول ما توصلك، اول ما توصلنا الفلوس هنبعتها لك على طول عشان تعملي عملية بنتك، وربنا يشفيها وربنا يشفي اي مريض. طيب بعد الموضوع الاحتفال بعيد الصليب بطريقة نيافة الأنبا بيمن اللي أشعلت الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأ قالوا خلاص طب الأنبا بيمن يا جماعة في الاجتماع بتاعه استنوا هو هيعلق لكم على الموضوع ده. طلع الأنبا بيمن الحقيقة وعلق، وخلينا نسمع كده أجزاء من التعليق. نبتدي الأول من أول موضوع لأنه كان زعلان الناس اللي قعدت تتكلم وتجيب سيرته وتهاجم، وطبعا احنا برضو ضد أن الناس تاخد الفرصة وتقعد تتطاول، ما هو مش مفروض تتطاول. انت ممكن لو عايز تعلق علق بشكل محترم وقول انت ايه اللي ضايقك من الموضوع ده. فهو بدأ الكلام طبعا بانه غضبان ومنفعل من الناس اللي قعدوا يتكلموا، وحاول ان يشرح هو ليه عمل كده.
2: واقول لكم اتكتب في الانترنت كلام كتير وي وي وي وي نسوا ان الصليب شعلة، وعندما اكتشفت الملكة هيلانا خشبة الصليب في حاجتين. الحاجة الأولى محتفظة بها كنيسة إثيوبيا، وانتوا عارفين ان انا كنت بروح عيد الصليب في إثيوبيا، قداسة البابا تواضروس حضر معايا عيد الصليب في إثيوبيا. يعملوا ايه؟ ميدان اسمه ماسكال سكوير، يعني ماسكال يعني صليب في بالاثيوبي، ميدان الصليب، ميدان ضخم جدا في اثيوبيا. يعملوا فيه حاجه زي المسله بس بالحطب، عاليه جدا، يمكن ارتفاعها على الاقل 30 متر، والشعب يمر يقدم فولكلور ويقدم كل كنيسة تقدم حاجة جميلة خاصة بالصليب. بعدين ينزل البطرك بتاعهم، ولما كان قداس البابا هو اللي نزل، ولما أنا بابا موجود بالنيابة عن قداس البابا أنا بنزل مع البطرك بتاعهم، هو يمسك شعلة وأنا أمسك شعلة ونروح مولعين في الحطب، وتبقى إيه؟ حاجة تخض، يعني الارتفاع عالي جدا وحطب ناشف خشبهم هناك، حاجة عجيبة جدا. بعدين يقولوا ايه؟ يقولوا بصوا

0: الدخان رايح فين؟ بصوا للدخان بتاع الحريق رايح كده ولا كده ولا كده ولا كده. ليه؟ يقولوا أصل الملكة هيلانا لما الراجل قال لها، اليهودي الكبير في السن قال لها أنا الصليب تحت كومة الجلجسة، فقعدوا يشيلوا الزبالة والأكوان كتير كتير كتير وهي اتشغلت. ايه ده؟ احنا هنقعد قد ايه نكشف وندور على خشبة الصليب؟ يا رب احنا هنولع في الأكوام اللي طلعناها والدخان هيروح كده، يبقى نتحرك كده، يروح كده يروح كده حيثما يوجد الاتجاه.
1: هنكتفي بهذا القدر. اولا المعلومات اللي اتقالت عن موضوع الزباله والكلام ده، في ناس دارسين تاريخ قالوا الكلام ده ما حصلش، ماشي، ده احنا بس بننتهي باخر حته. انا بس بقول لنيافه الانبا بيمن، بقول له حاجه بسيطه جدا، عارف ان هو كده انت نفسك رضيت انه ما حدش ولع الصليب غيرك على فكره، واسمع كلامك تاني، اسمع كلامك اللي انت قلته بجد، هم ولعوا ايه؟ واستشهدت بان البابا كان معاك قداس البابا، ما لازم استشهد بقى بالبابا ده، البابا كان معايا يا جماعه. بس البابا كان معاك بيعمل ايه؟ انت واخد شعله وهو شعله، والاسيوبيين كانوا بيعملوا ايه؟ انت اللي قلت، انت اللي قلت، وده الكلام الصح فعلا، ان هم احتفالاتهم كده بيعملوا حطب وخشب، والخشب ده بقى ايه مش عارف بيقعد مولع فتره لانه اشتعلوا وبتبقى طويله كده، والشعله دي هي اللي بيولعوا فيها النار. طب حضرتك على فكره في باقي كلامك اللي هو باقي الفيديو ده فيش ولا حد ولع الصليب غيرك بجد، معلش يعني، معلش انا عايزه اخلص الفيلم ده بجد يعني، لان احنا تعبنا يعني. هو الفكره انه، وطبعا الصليب نار، ما هو الصليب نار بتحرق بتحرق الخطيه، والصليب نار وايماننا والصليب وكل المعاني اللي انت جبتها بعد كده عن الصليب معاني كلنا عارفينها، بس ما حدش ولع في الصليب، محدش ولع وعمل قطن وحطه بزيت وولع في الصليب في كل الاحتفالات، ما عدا يمكن كام حد، ودول برضو كانوا فاهمين غلط لو احنا بنتكلم. لكن لو انت عايز تعمل تقليد، طب نيجي للتقليد ده بقى اللي انت حكيت عنه. طبعا موضوع الزبالة ده ما كانش فيه، ده تقارير بتقول كده، هي كل الحكاية انه هي طبعا راحت ونبشت على الصليب، ولما لقت الثلاث صلبان اتعملت حكايه طبقين، هو واحد فيهم في الثلاثه اللي هم كانوا الثلاث صلبان في الجلجثه اللي اتصلب عليهم المسيح، والاثنين اللي كانوا معاه لسه اليمين واليسار. اوكي، طيب مين فيهم صليب المسيح؟ كان في جنازه وميت معدي، فهي بايمانها قالت احنا هحط الصليب على الثلاث صلبان، هجرب على الميت ده، واللي هيصحى يعني ولو فعلا حصلت معجزه قيامه يبقى كده هو ده صليب المسيح، وبالفعل حصلت المعجزه. بعد كده زمان كانت المسافات طويله قوي، بس هي وهي جايه قال لك ده كذا شهر على بال ما راحت عشان تدور على الصليب، فقال لك طب بيعملوا ايه زمان؟ ما كانش فيه بقى موبايلات ولا اي حاجه، قال لك ان هي الجنود بتوعها كانوا بداوا يحطوا على الطريق وهم جايين الشعلات دي، وان الشعلات دي استخدموا قصه انه النيران اشتعلت فوق قمم الجبال علشان هي عايزه عرف الامبراطور ابنها الامبراطور قسطنطين في القسطنطينية ان هي لقت الصليب، لان هي كانت راحة تكشف على الصليب عايزة تعرف الامبراطور، فجالهم الفكرة دي ان احنا يا جماعة بنستخدم الطريقة دي اللي هي اشعال النيران فوق قمم الجبال، والنيران مع اتجاه الرياح اللي هو قاعد يحكي والاتجاه رايح فين مع الاتجاه حسبوها صح، وكانوا مشاطرين قوي في الحاجات دي، ان ولعت الشعلة الاولانية من الشعلة الاولانية للتانية للتالتة المسافة دي كلها لغاية ما وصلت النار للامبراطور، وعرف انه هو ده اسمها برقية نارية، ونظام اتصالات عرفه العالم القديم. يعني نيافتك كنت مفروض طالع علشان خاطر مش تهاجم الناس وتبقى زعلان واللي علوه على الانترنت، ما هو الناس ليها حق معلش يعني، وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت في الموضوع ده انا مش بعرض وجهات نظر، انا بعرض وجهه نظري اللي تبناها كتير جدا من المسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش حاجه اسمها علشان تحتفل بعيد الصليب تجيب صليب وتولع فيه نار، مفيش حاجه كده. وبجد انا نفسي جدا قداسه البابا والمجمع المقدس يصدروا بيان او نخلص، لان هنا فكره ان الانبا بي من الاستشهد بان البابا كان معاه، البابا كان معايا يا جماعه وشاف. طب ما هو شاف ايه؟ ما شافش حد بيولع في الصليب على فكره، ومن كلامك انت ما شافش حد بيولع الصليب. انا اسفه يا شيخة الأنبا بيمن إن أنا بتكلم بالطريقة دي، ودي أول مرة يمكن أو يمكن مرات القليلة اللي بعرض فيها وجهة نظري، لأن وجهة النظر دي بتاعت الأغلبية العظمى مننا كمسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يعني مفيش حاجه اسمها نولع في الصليب عشان كده تيجي ناس ويقول لك اه بنولع لكم في الصليب يا جماعه، بنحتفل معاكم بعيد الصليب، بنولع لكم في الانجيل. ما هو الانجيل برضو بيتقال عليه انه كلام الانجيل ده كلام نار برضو، نولع فيه؟ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. فمعلش هم ولعوا في شعل، عايز تولع كنت تعمل حكايه الشعل، كنت تعمل الفكره اللي هي عملوها في اثيوبيا نفذها، وقول يا جماعه بصوا انا بفكركم بايه، وبفكركم في مرور معرفش دلوقتي لان الاحتفاليه هذا العام كانت احتفاليه مهمه، فانا بفكركم بالتقليد اللي بيعملوه في اثيوبيا، اعمل ده. لكن تولع في الصليب وتطلع بعد كده تتكلم، ما هوش نوع من انواع يعني نوع من انواع الدفاع، وما فيهوش اي حاجه ولا حد ولع صليب قبل كده. عفوا عفوا نيافة الأنبا بيمن، الموضوع ده نتمنى يكون في حسم من الكنيسة عشان نخلص القصة دي والناس ما تتكلمش تاني على هذا الموضوع. وكل سنة وانتوا طيبين، ودايما الصليب هيكون علامة لإيماننا المسيحي، والصليب قوة والصليب نار والصليب كل حاجة، بس مش هنولع في الصليب. الناشط القبطي واصف ماجد بعد بلاغات ضده تم القبض عليه والنيابة بتباشر التحقيقات، حيث ألقت قوات الأمن القبض على واصف ماجد عقب تقديم بعض بلاغات في، والبلاغات دي بيقال أنه كان قد صدر في أواخر العام الماضي قرار كنسي من كهنة إبرشيت حلوان بمنع واصف ماجد من دخول أي كنيسة داخل إبرشيت حلوان والمعصرة، وكذلك دخول دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة لحين عفوا تقديم توبه واعتراف، وده كان ما ورد في القرار الكنسي. فالمهم رامي كامل كتب قال له، قال انا ما اعرفش ايه اسباب القبض عليه الا انها في اطار خلافه الاخير اللي امتد سنتين مع نيافه انبا ميخائيل وبعض الاباء. واصف مختلف مع الاباء، ليه الحل يكون المحاكمه والسجن؟ الراجل ما عندوش الا صفحته وبيطلع يتكلم ويناقش بدون تطاول. يا جماعه لجوء الاباء لحبس ابناء الكنيسه، لانه ده تاني واحد بعد باسم الجنوبي. لما قلنا ان الانبا اغاصن كان مقدم محامي، الانبا اغاصن كان مقدم، فهنا بمين اللي قدم بلاغ ضد واصف ماجد؟ هل هيبقى ده التقليد؟ يعني يا سلام كده، برافو عليكم بجد، الامن الوطني بشكرهم جدا، بيدافعوا عن كل من هم اي اسقف بيتعرض لاي شيء كده، هنلاقي اي واحد هيتكلم على اي اسقف يا جماعه هيتقبض عليه، لكن اي واحد يتكلم على الايمان المسيحي او الدين المسيحي او يهين المسيحيين او يهين قداسه البابا لا مش هيتقبض عليه. ابو اسلام فين؟ ما اتقبضش عليه ليه؟ لكن لا، باسم جنوبي نقبض عليه، واصف ماجد نقبض عليه. بشكركم جدا جدا، يا ريت الاساقفه يراجعوا نفسهم لو فعلا محامي اسقف هو اللي قدم بلاغ ضده، لان كده هتبقى الحكايه صدقوني مش هتبقى حلوه. ما يصحش ان احنا نقعد ناكل في بعضينا، والاساقفه لازم يكون عندهم حكمه في موضوع برضو اي اجراءات تتعمل او اي تقليد. معلش الصليب تاني، فارجوكم يا جماعه ما تخلوناش نبقى احنا طالعين على مواقع التواصل الاجتماعي ناكل في بعض، وناس تدافع عن اسقف وناس تهاجم اسقف. ده هيتوقف منين؟ هيتوقف لما كل اسقف يبقى دارس كل حاجه بيعملها قبل ما يعملها، هيتوقف لما نلاقي انه انه انه مفيش حد اسمه، مفيش شخص كان، ما هو المسيحيه رساله حب وسلام وستر، ولا ايه رايكم؟ بتستر على الخطايا، ده اللي المفروض ان احنا بنتعلمه. لما يبقى كل اسقف حد عمل معاه اي حاجه ايا كانت هيروح ويبلغ ويخلي المحامي يبلغ ويتقبض على الشاب ده، هنبقى هنوصل لفين؟ ونسيب بقى الحكايه التانيه وخليهم بقى ايه، يقول لك اه خليهم ياكلوا في بعض، خليهم يتسلوا. احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا بجد، يعني بامانه كل واحد عايز يقول اي حاجه، كل واحد عايز يعمل اي حاجه، مواقع التواصل الاجتماعي وكله انقل ويلا كله في بعض، وسيبوا القضيه المهمه وسيبوا الدنيا المهمه. نتمنى الافراج عن واصف ماجد قريبا مثل ما افرج عن باسم الجنوبي. كان في شاب اسمه توني ماجد، بسرعه كده لقينا على موقع التواصل الاجتماعي من يوم السبت اللي فات ان يا جماعه توني متغيب عن بيته، توني من منطقه ام بيومي شبرا الخيمه وشماس ومعروف في كنيسه الانبا بولا. والحقيقه نشكر ربنا بعديها على طول بكام يوم لقينا انه تم العاده الحقيقه توني. لكن توني طب كان فين؟ طب كان مختلف مع اهله؟ طب كان اي ايه؟ وناس تقريبا في حاجات معلش ما تابعتش بقى ايه الكلام اللي اتكتب، بس في ناس قالوا ما تنجروش وراء اي اشاعات، وتوني رجع بالسلامة، ونصلي من أجل يعني نشكر ربنا على سلامته ونقفل على هذا الموضوع. الحمد لله على سلامتك يا توني، ويا رب كده ما يبقاش يعني أي حد مختفي عن بيته يرجع بالسلامة أي كانت الأسباب. قداسة البابا توادروس استقبل مبتكري تطبيق مساعدة المكفوفين اللي هم مين؟ مارك وكارين. مارك وكارين مراد استقبلهم البابا بالمقر البابوي واستمع لتجربتهما في تطوير التطبيق سكرايب مي. والحقيقة انه اللي بالذكاء، وبفكركم بالتطبيق اللي ما شافش معانا
بعد حلقة منى الشاذلي وتكريمهم والنظارة الخطيرة اللي

0: الحقيقة جت فكرتها لمارك على اعتبار انه مارك مراد، لان هو بعد ما اصيب بالعمى هو اخته في سن صغيرة، هو ما وقفش قدام اصابته وقدر ان هو يطور هذا التطبيق. النضارة دي عبارة انها بتوصف كل حاجة، اي واحد كفيف هيلبسها بتوصف له كل حاجة قدامه، ده شارع، دي حفرة، ده حاجة، ده شجر، ده كل حاجة. فالحقيقة البابا اشاد بالتجربة ودعاهما للمشاركة في ملتقى لوجس للشباب صيف العام المقبل عرض تجربتهما. وهو نفس البابا برضو في بعض الصور كان لابس النظارة وبيجربها. نروح بقى لأول امرأة من أصول مصرية تصل إلى رتبة كابتن في شرطة مدينة نيويورك، ماريانا زخاري. ألف مبروك ماريانا، الحقيقة الناس كلها كانت فرحانة جدا. المقر الرئيسي لشرطة مدينة نيويورك، نيويورك بوليس ديبارتمنت، كان أعلن ترقية ماريانا لتصبح أول امرأة من أصول مصرية تصل إلى رتبة كابتن في شرطة مدينة نيويورك، أحد أعرق وأكبر أجهزة الشرطة في العالم. رتبة كابتن من الرتب القيادية المهمة في شرطة نيويورك، فهي تتجاوز الدور التنفيذي المباشر للضابط، وتشمل مسؤوليات واسعة في الإشراف والإدارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الشرطي داخل نطاق المسؤولية الموكلة إليه. يتحمل الكابتن مسؤولية الإشراف على عدد كبير من أفراد الشرطة وتنظيم العمليات وتوزيع الموارد والتعامل مع قضايا والحفاظ على الأمن والاستقرار. هذه الترقية بتكتسب طبعا أهمية تكتسب أهمية خاصة لكونها إنجازا لامرأة من أصول مصرية في مؤسسة شرطية كبيرة. وزي ما شفتوا كان في حضور لكهنة وكان في حضور مشرف برضو طبعا لأسرتها، وقد إيه فعلا كان حاجة جميلة. وحتى الفيديو انتشر، ممكن نسمع منه كده جزء. ألف ألف مبروك لماريانا وأي نموذج مصري يشرفنا في أي حتة في العالم.
1: Our final promotions this morning are within the higher executive corporate department.
0: الحقيقة عندنا بقى نروح لبعض الأخبار الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والخبر اللي أعلن بالنسبة لجافن نيوسم إن هو في مشروع تم إعلانه رسميا. ما هذا المشروع؟ اعتماد عيد الفطر وعيد الأضحى عطلتين رسميتين. طبعا تم توضيح الموضوع إنه هو قال لك دي سابقة تاريخية الأولى من نوعها. القانون بيمنح الموظفين والطلاب المسلمين في كاليفورنيا والتي تضم أكبر جالية مسلمة في الولايات المتحدة حق الاحتفال بعيدهم دون التعارض مع العمل أو الدراسة. هنوضح نقطة مهمة جدا. الموضوع ده يا جماعة هو إنه هم هيحصلوا زي يعني هيبقى المسلمين فقط، ما هياش أجازة عامة لكل الناس. الحاجة التانية إنه علشان هم هيقدموا إن ده عيدهم، فهيبقى كده مش هيتحاسبوا عليه بإن هو يتخصم أو حاجة زي كده، يعني عمل أو دراسة. فبالتالي ده حق الاحتفال للجالية المسلمة بالنسبة للاحتفال بالأعياد. طيب في ناس طبعا قالت طب بالنسبة للاحتفالات الخاصة بالمسيحيين اللي هي بتبقى برضو احنا عيد القيامة وعيد الميلاد بيجي مختلف، هل ممكن يكون في حاجة زي كده؟ اشتغلوا بقى يا مسيحيين، زي ما كير، منظمة كير اشتغلت، وزي ما اشتغلوا مع جافن نيوسم اشتغلوا بقى على مستوى أمريكا كلها. فطبعا هم المسلمين كانوا بيهللوا على هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنظمة كير طبعا كانت فرحانة جدا بهذا القرار واعتبرته ان هو قرار تاريخي. فبوضح لحضراتكم دي مش اجازة هياخدها كل الامريكان، يعني مش اجازة رسمية هتتحط مع الاجازات الرسمية في كاليفورنيا ولا لا، دي اجازة خاصة بس بالمسلمين ان هم هتبقى ما عندهمش، مش هيتعمل لهم خصومات بالنسبة للعمل، او لو في المدارس طلاب عايزين يغيبوا من حقهم ان هم يغيبوا. خبر بقى برضو تاني الحقيقة بالنسبة للرئيس ترامب، كان اتحدث عن امور كتيرة. هو كان بيعمل موضوع على فكرة وثيقة للذكاء الاصطناعي، واحنا دلوقتي مش هيبقى اسمه AI، هيبقى اسمه SI، سوبر انتليجنس، الذكاء الفوق. لكن تحدث عن امور كتيرة، من ضمن الامور اللي تحدث عنها الحقيقة وزعلان قوي، بيقول ايه ده يا جماعة، ده محدش شكرني بالقدر الكافي على ان انا بشتغل رئيس وبراعي الدولة وبراعي امريكا دون راتب.
2: Do you believe that no other president, they think that no other president has ever served without receiving their salary? They think George Washington, who was actually a very wealthy man, they think George Washington did not get a salary, but they're not sure about that. But they're smart. They take their salary. I decided not.
0: كما أعلن ترامب عن قناته الجديدة، وناس برضو قالت إيه ده، بصوا يا جماعة

0: ده بيعلن عن قناته الجديدة على المواقع الرسمية. دي قناة بتاعته، ما هياش قناة تابعة للبيت الأبيض، لكن في ناس تاني قال لك طبعا انه هي عشان هيكون فيها كل الأخبار الخاصة بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، فمش مشكلة خالص انه هو يبقى فرحان ويعلن عن القناة ده، وخصوصا بعد طرد الثلاث وكالات الأنباء وعلى رأسهم CNN من ان هم يغطوا الأخبار الخاصة بالرئيس ترامب وإنجازاته، لان هم شايف ان هم فيك نيوز وما بيقولوش اي حاجة في صالحه حقيقية ولا بيأيدوا اللي هو بيعمله ولا بيوضحوا الإنجازات اللي بيعملها. نيجي بقى لصفقة مهمة جدا ب 20 مليار دولار. بوينج تفوز بعقد تطوير مقاتلات البحرية الأمريكية لصالح منافستها نورثروب جرومان، والحقيقة دي برضو نقطة مهمة جدا.
1: عقد ضخم قيمته 20 مليار دولار سيكون من نصيب شركات بوينغ بعد أن وقع اختيار البنتاغون عليها لتطوير الجيل القادم من المقاتلات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية. الشركة كانت تتنافس مع نورثروب جرومان، وبعد فوزها بالعقد ارتفعت أسهمها بنسبة 2.5% ورسخت بذلك مكانتها في طليعة الطيران العسكري، عدا عن عوائد هائلة متوقعة للشركة مستقبلاً. وفي المقابل تراجعت أسهم منافستها بنحو 5% مع كسى خيبة أمل مستثمرين كانوا يراهنون على توسع محتمل في قائمة الطلبات طويلة الأجل لهذه الشركة. وبالعودة للمقاتلات التي تعرف بكونها هجومية، فهي عبارة عن طائرات FAXX، وسيتم تطويرها في إطار برنامج الجيل التالي للهيمنة الجوية، ومصممة للعمل من حاملات طائرات بحرية، وتهدف لتعزيز مجموعات الضربة الحاملة في الأجواء المتنازع عليها. ومن المفترض أن تحل مكان أسطول طائرة.
0: الحقيقة والرئيس ترامب برضو على هامش طبعا أي لقاء بتلاقي الصحفيين بيسألوا، قالوا له هو أنت شمعنا دلوقتي كوريا الشمالية عندهم نووي، شمعنا بس مركز على أن إيران لا تقتني سلاح نووي وسايب كوريا الشمالية؟ فراح لهم لا لا لا يا جماعة، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التناقض بين طريقة تعطيل الودية مع كوريا الشمالية رغم امتلاكها ترسانة نووية كبيرة في وقت يخوض فيه حرب ضد إيران منعها من امتلاك السلاح النووي. قال لهم لا، شاءت الصدف أن يكون كيم جونغ أون صديقا لي، إنه يحب ترامب، هو لا يحب الكثير من الأشخاص الآخرين، وربما أكون الشخص الوحيد في العالم الذي يحظى بوده، وأنا أحبه أيضا وأتلقى الكثير من الانتقادات عندما أقول ذلك، فالناس يقولون أنه شخص فظيع ولكنه يحبني وأنا أحبه. نروح لموضوع تاني في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة هو قال أنا ما دمت في هنا في البيت الأبيض سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لكيم جونغ لأنه يحترمني، وقال في رؤساء تولوا المنصب لم يفعلوا ما فعلته، إنه كان يمكن تجنب ذلك. نلاقي بقى إنه بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار، وطبعا التوتر في العلاقات بين أمريكا وكندا، لكن الرئيس الأمريكي كده بيحب كيم جون أون يا جماعة زعيم كوريا الشمالية. كان في برضو عمدة نيويورك زهران ممداني تعهد رسميا بحل وتفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية لجهاز الشرطة لحظر قمع التظاهرات، فده كده الحظر عندنا 100 اعتقال أمام الأمم المتحدة. عمدة نيويورك بيتعهد بحل وتفكيك وحدة الاستجابات أو الاستجابة الاستراتيجية لجهاز الشرطة. عندنا برضو كان في حادث كده حصل هقوله لحضراتكم برضو بشكل سريع، 4 بحارة وأنقذ طيران أسر حادث شهدته حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور قبالة سواحل فيرجينيا، وده وفق البحرية الأمريكية. في حادث تاني برضو كان الحادث ده كان شجار بسكين تسبب في كارثة خفر السواحل الأمريكي أنقذ 40 شخص وانتشل جثتين بعد انقلاب قارب قبالة بورتوريكو. في بقى موضوع الإعدام لنضال حسن. نضال حسن بنفكر حضراتكم بيه اللي هو كان الحقيقة كان طبيب نفسي في الجيش الأمريكي، أدين بقتل 13 شخص وإصابة 32 آخرين في هجوم فورت هود عام 2009. إيه ده، يدوبك حكم الإعدام خلاص هيتأيد؟ أيوة يا جماعة، علشان اللي حصل إنه بعد ما أخد حكم الإعدام حكم عليه بالإعدام عام 2013، وبعد سنوات من الطعون رفض آخر طعن له أمام المحكمة العليا عام 2025، وبحسب خطة داخلية للجيش الأمريكي يجرى الاستعداد حاليا لتنفيذ أحكام الإعدام إذا حصلت الموافقة الرئاسية المطلوبة. مفيش موعد محدد لإعدام حسن أو نضال حسن، ولكن ده لو حصل هيكون أول

0: استعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961. نضال حسن موجود حاليا في سجن عسكري في فورت ليفنورث بولاية كنساس ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. عندنا كمان بقى في فلوريدا عملوا طوارئ صحية لمواجهة تفشي حمى الدنك، فدي برضو حمى صعبة والحقيقة ان هم بيحاولوا يواجهوها في هذه الأيام. الذكاء الاصطناعي واخد اهتمام كبير جدا يا جماعة، والحقيقة انه منذ الاعلان من الرئيس ترامب، طبعا هو عقد لقاءات هامة جدا مع الزعيم الصيني حيال هذا الموضوع، والقلق من كل الشركات انها ما تطوروش تاني الذكاء الاصطناعي اكتر من كده، ده الذكاء الاصطناعي بيطور نفسه بنفسه واحنا هندخل بقى في مشكلة كبيرة جدا، وانه لازم يكون في التزام اخلاقي. فهو عمل حاجتين، طبعا وقع الوثيقة الخاصة بموضوع انه بنحول اسم الذكاء الاصطناعي من الارتفيشال انتليجنس للسوبر انتليجنس، ان الذكاء الاصطناعي لذكاء فائق سوبر انتليجنس. ونشوف التقرير حيث اجتمع رؤساء تنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي بقياده الرئيس ترامب علشان يتباحثوا ويبحثوا كل هذه الامور.
1: خلف أبواب مغلقة استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد. على مدى الأشهر الماضية تصدرت هذه التكنولوجيا عناوين الأخبار في سياقات مثيرة للقلق، إذ دقت الشركات نفسها ناقوس الخطر بشأن التهديد الذي قد يشكله الذكاء الاصطناعي على البشر. فقد كشفت شركة أنثروبيك وأوبن إي آي أن أنظمتها الذكية قامت باختراق أنظمة أخرى دون تلقي أوامر بذلك. كما استقال الباحث جاكوب كوكسون معتبرا أن الشركات تضع المكاسب المالية فوق الاعتبارات الأخلاقية، ومحذرا من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في القضاء على البشرية بحلول نهاية العقد. يوم الاثنين ألغت أوبن إي آي طرح أحدث نماذجها بعد فشله في استيفاء معايير السلامة. وتأتي هذه التحذيرات الداخلية في وقت تسعى فيه الشركات للحصول على تمويل، إذ تستعد أنثروبيك لطرح عام أولي قد تصل قيمته السوقية بموجبه إلى تريليوني دولار. لكن حتى الآن رفض دونالد ترامب المطالبات بإبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، واصفا المخاوف المحيطة بها بأنها خدعة. في المقابل يؤكد المحذرون أن الذكاء الاصطناعي قد يصل قريبا إلى نقطة لا عودة.
0: فعشان كده يا جماعة الدنيا كلها دلوقتي في طبعا يعني زي ما نقول وقفة أمام التطوير، لأن التطوير هيجيب لنا مشاكل ولازم يكون في حكمة في هذا الأمر. فبجانب طبعا أن الرئيس في هذا الاجتماع برضو أعلن عن توقيع الوثيقة اللي هي الخاصة بتغيير الاسم من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الخوارق، يعني ما فيش AI يا جماعة، ما عرفش هننقلها إزاي، بس يمكن تتنقل عادي زي ما كان تويتر وبعدين بقى إكس. فإحنا عندنا بدل الـ AI هيبقى الـ SI. حتى جه إيلون ماسك بيتكلم كده وهو مع الرئيس ترامب وغلط وقال AI، فراح قال او SI، فراح ترامب قال له برافو جود، يعني عشان ما زعلش منك يعني. المهم ترامب قال واكد سنحرص على منع الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، وانا تحدثت مع الرئيس الصيني واعجبه الامر. وترامب برضو اكد ما لازم ناكد ان احنا يا جماعه متفوقين على الصين والعالم في الذكاء الاصطناعي، وانا عايز احافظ على هذا التفوق بالرغم من ان هو بيتكلم على انه مش عايزين نطور، لكن احنا متفوقين. وقال انه من الجدير بتسليط الضوء على الفوائد الايجابيه للذكاء الاصطناعي، عفوا الذكاء الفائق، حتى هو ايه ده كان ايلون ماسك على فكره يتدارك زله اللسان، وفرح بيه جدا الرئيس ترامب، كان فرحان قوي بانه ايلون ماسك عدل الكلام الخاص بيه. وكان برضو تعهد هنا ده ايلون ماسك وهو بيتكلم عن يعني قال لك ان احنا فعلا لازم نكون نسلط الضوء على الفوائد. هنا بقى لما قال له كده برافو هيخبط على كتفه كده لما قال الاس اي، فرحان طبعا ان هو صلح على طول. ما علينا، نروح بقى الحاجه الثانيه المهمه، انه جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، انتوا شايفين طبعا كان مارك زوكربيرج وكان يعني اللي هم رؤساء الشركات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي كلهم كانوا، لانه في برضه ذكاء اصطناعي عملته شركة ميتا اللي هي بيمتلكها زوكربيرج. المهم انفيديا بقى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا بتعهد بدفع قدرات الذكاء الاصطناعي قدما مع إيلاء الأولوية القصوى للسلامة، واصفا هذه التكنولوجيا بأنها جوهرية للمستقبل البشرية، ولا يوجد تعارض بين الابتكار

0: والتكنولوجيا والسلامة، سيتعين علينا ابتكار تقنيات جديدة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، لكننا نطور أيضا تقنيات تعزز معايير السلامة في هذا المجال. فخلاص هم اتفقوا ان احنا يبقى في توازن ما بين الفوائد والحاجات الجميلة اللي ناخدها من الذكاء الاصطناعي وما بين ان احنا لازم نعزز معايير السلامة. ليه كمان بقى قالوا معايير السلامة ده؟ يا جماعة في تقرير نشره أكسيوس حول مواجهتها انه كان في الاف الحوادث الامنيه وليس العشرات، الاف. ولايه فلوريدا بتطالب باصدار امر قضائي طارئ بوقف تطوير تشات جي بي تي. في الاجتماع ده كان مهم ان هم يبتدوا يوازنوا ما بين الفوائد والحاجات الجميله اللي بناخدها من الذكاء الاصطناعي وما بين المشاكل اللي بتحصل. وفاكرين طبعا كان في حادث انتحار ودلوقتي تداركوا الامر، وفي حاجات برضو بيغلط فيها على فكره الذكاء الاصطناعي لغايه دلوقتي، وفي امور ممكن تكون صعبه. نتمنى يحصل هذا التوازن. طيب اخبار الطقس حبيت ان انا اقولها لحضراتكم قبل الاخبار اللي احنا بنحكي فيها طبعا عن ايران والحوثيين. بنشكر اداره قناه الكارما النهارده ساعه ونص حلقتنا، فاحنا لسه مكملين معاكم. اللي حاصل بقى عايز اقول لكم ان احنا لينا اكتر من اسبوع والعالم بيغرق، دول كتير واماكن كتير ومدن كتير حول العالم غرقت في وقت واحد. ماذا يحدث؟
1: إسبانيا، إيطاليا، تونس، لبنان، فيتنام واليابان. خلال أيام فقط مدن في أنحاء العالم تحولت إلى أنهار. أكثر من 16 ألف منزل غمرتها المياه في فيتنام. في إسبانيا جرفت السيول سيارة وقتلت سائقها، ووصلت المياه حتى إلى قسم الطوارئ في مستشفى. في تونس شلت أجزاء من العاصمة ودخلت المياه المنازل. حتى في لبنان أغرقت أول أمطار أيلول عددا من الطرق. ثم في اليابان حطمت الأمطار أرقاما قياسية عمر بعضها أكثر من قرن. فماذا يحدث؟ ولماذا يبدو أن مدنا حول العالم تغرق في الوقت نفسه؟ هناك خيط علمي يربط كل ذلك معا. العالم يزداد حرارة والهواء الأكثر دفئا يستطيع حمل بخار ماء أكثر. مع كل درجة مئوية إضافية يستطيع الغلاف الجوي حمل نحو 7% رطوبة إضافية، أي أنه عندما تتشكل العاصفة قد يصبح هناك ماء أكثر متاح ليسقط من السماء. ثم تبدأ المشكلة على الأرض، تربة مشبعة لا تستطيع امتصاص المزيد، ومدن مغطاة بالإسفلت والإسمنت، وشبكات تصريف قد تعجز أمام كميات هائلة تسقط خلال وقت قصير. والآن يدخل عامل آخر إلى المعادلة، النينيو يشتد. ظاهرة قادرة على إعادة توزيع أنماط المطر والجفاف حول العالم، ويتوقع العلماء أن تصبح قوية جدا خلال الأشهر المقبلة. لذلك عالم أكثر حرارة لا يعني فقط حرائق وجفافا أشد، يمكن أن يعني أيضا عندما يهطل المطر يهطل بعنف أكبر. كل هذه المشاهد أمامكم حدثت والشتاء في نصف الكرة الشمالية لم يبدأ بعد. فإذا كانت هذه بداية الخريف، فماذا تخبئ الأشهر القادمة؟
0: إيه اللي حصل بقى واليومين اللي فاتوا دول من يوم 26 الشهر ده وإحنا بنشوف فيضانات في إيطاليا، فيضانات في نيوجيرسي، فيضانات في ليبيا. زي ما أنتوا شايفين المشهد ده كده، أنا ناسي حاجة منهم، ده الأربع أماكن إيطاليا وليبيا وجريس واليونان، يبقى أنا كنت ناسي اليونان. فأدي حضراتكم كده، ده مثلا أهو قسموا الشاشة يوم 26 من هذا الشهر من أربع أيام وإحنا بنشوف ده. بس لقينا كمان من يومين وخلال عطلة من يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي هو السبت والحد. إيه اللي حصل؟ في نيوجيرسي ده اللي حصل بقى حضراتكم. وقبلها فاكرين لما كان في برضو الأمواج اللي كانت حطمت بيوت كتيرة جدا على الساحل في كاليفورنيا. فبدأنا نشوف يعني فعلا اللي هو زي ما بنقول كده التطرف الطقس وتطرف المناخ بسبب ظاهرة النينيو. بص حضراتكم، شمال شرق الولايات المتحدة تعرضت لعاصفة قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عودت العاصفة بحياة شخص واحد على الأقل في مدينة نيويورك ومدينة نيوجيرسي. وبدأنا نشوف بقى ناس بتعوم، وشفنا يعني لا سيارات والقوارب، بصوا الدنيا كلها وقوارب تجوب شوارع نيوجيرسي. فيضانات، مشاهد بقى كتير جدا الناس كلها بتنشرها، فيضانات واسعة تضرب نيوجيرسي. وقالوا كمان إن كان إعصار بولو ضرب المكسيك وبيستعد للضربة التانية. ومساحات شاسعة في المكسيك مغمورة بالمياه بعدما ضرب الإعصار بولو ساحل البلاد. لقينا كمان اليومين دول في فيضانات في تايلاند يا جماعة، أودت بحياة 23 شخص على الأقل، وبنكوك أعلنت حالة الطوارئ. فوضى عارمة، الخطوط الجوية التايلاندية تواجه تأخيرات مع انحسار فيضانات بانكوك، وأعلنت

0: إمكانيتها التخلص من 5000 حقيبة عالقة خلال 72 ساعة. ده الخطوط الجوية التايلندية، انه تأخرات وامور وحاجات كده حصلت طبعا في المطارات. مشاهد تانية لعشرات السيارات تختفي تحت المياه بعد ان غمرت السيول شوارع العاصمة التايلندية. لقينا في اسماك يا جماعة، اسماك في الشارع، ده مش ذكاء اصطناعي. ولقينا برضو في كائنات كده من البحر بدأت ان هي طبعا تخرج. لقينا كمان انه هقول لحضراتكم ليه اللي خلاني قلت ان ده مش ذكاء اصطناعي، عشان بس اعرض لكم كمان حتى في شوارع نيوجيرسي كان في ايه، حيوانات برية في شوارع غارقة. وشوفوا بقى حضراتكم من بانكوك الى نيوجيرسي المشاهد دي كلها اللي ملت الشوارع. تقرير مسكاي نيوز.
1: ثعابين وأسماك وقرش أمام المنازل، ماذا يحدث عندما تغرق المدن؟ في تايلاند وحش نهر ضخم يظهر وسط الفيضانات، ومقاطع أخرى تظهر ثعابين وأسماك وهي تسبح في شوارع غمرتها السيول. في بعض المناطق ظهرت حتى التماسيح. في الجانب الآخر من العالم في نيوجيرسي مياه الفيضانات تغمر الشوارع، وفجأة قرش يسبح أمام أحد المنازل، رصد وهو يشق طريقه إلى ممر منزل سكني. المشهد يبدو وكأنه من فيلم، فماذا يحدث؟ عاصفة قوية ضربت الساحل الأمريكي، دفعت مياه الساحل والخليج إلى المناطق السكنية المنخفضة، فتحولت أجزاء من المدينة مؤقتا إلى امتداد للمياه الساحلية. في تايلاند هطل قرابة 300 مليمتر من المطر خلال 48 ساعة. القنوات امتلأت أسرع من قدرة المدينة على تصريف المياه، وتأثر نحو 700 ألف شخص بالفيضانات. لذا هل بدأت الفيضانات تغير مدننا؟ مع تفاقم الفيضانات إثر التغيرات المناخية تختفي الحدود بين الماء والمدينة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا يستطيع الغلاف الجوي الأكثر دفئا حمل مزيد من بخار الماء. عندما تتوفر الظروف المناسبة تزداد شدة الأمطار الغزيرة في كثير من المناطق، وهكذا المدينة تصبح جزءا من المياه وتختفي الحدود بيننا وبين الحيوانات التي كانت تعيش خلفها.
0: من هنا بقى نروح لنيبال. نيبال تاني؟ على فكرة نيبال تاني. بعد شهر بالظبط يوم 29 أغسطس كان الانهيار الصعب جدا اللي كان في نيبال وفي الصين. جت نيبال مجددا، جبل ينهار وسيول تجتاح البلاد. يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ بصوا شايفين المشاهد، المشاهد دي برضو مش ذكاء اصطناعي، المشاهد دي حقيقية حدثت بالأمس. انهيارات ونيبال مجددا، وشفنا برضو فيضانات، وطبعا الانهيارات دي كانت بعد الفيضانات، ودمار واسع. الدمار ده كان في أماكن كتيرة جدا، وطبعا انهيار أرضي مرعب ابتلع جانبا جبليا وألقى به في النهر في نيبال. كل القنوات نشرت هذه المشاهد. سلوج نيبال تبتلع مخيم ومصير 14 شخص غامض. فالموضوع يعني تطرف ما يعلم به لربنا. مبنى برضو كان سقط في فيضانات نيبال، والسلطات في نيبال تكافح لإعادة فتح الطرق مع اجتياح الفيضانات وانهيار الطرق. ناخد جزء بسيط من هذا التقرير.
2: 56 قتيلا.
1: فمنذ أيام أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من البلاد، والنتيجة حتى صباح اليوم عشرات القتلى مفقودون، وأكثر من 1500 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم. لكن الكارثة لا تتوقف هنا. الأنهار ارتفعت بعنف وألحقت أضرارا بجسور، وقطعت طرقا تربط مناطق كاملة ببعضها. 6 جسور دمرت بالكامل، عشرات المنازل دمرت بالكامل، ومئات المنازل الأخرى تضررت أو أصبحت مهددة. وتضررت أبراج نقل الكهرباء أيضا، فيما فرضت السلطات قيودا على السفر ليلا، وأغلقت طرقا بسبب خطر انهيارات جديدة. والأخطر، الخطر لم ينتهي بعد، فالسلطات ما زالت تحذر من السيول.
0: بنصلي من أجل كل الأماكن اللي فيها التطرف في المناخ بهذا الشكل يعني، وزي ما شفتوا في وفيات. طب إيه اللي بيحصل في أثيوبيا بقى؟ لينا كام حلقة كده، معلش مش بنحكي على التفاصيل، خلينا بصراحة كده عشان وقتنا إن إحنا نشوف الموضوع. إنه الأسبوع الماضي في هجوم شنته المعارضة وفي إقليم تجري الحقيقة، وبعد كده لقينا إن في الجيش الأثيوبي بدأ وقوات مليالة بدأوا يسيطروا على بعض الأماكن اللي كانت سيطر عليها قوات تجري، وده طبعا أعاد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة بعد نحو 4 سنوات على اتفاق السلام ما بين قوات تجري وقوات أثيوبيا.

0: أعلام إثيوبيا ترفرف مجدداً في شوارع ألمات البلدة الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب ميكيلي عاصمة تيغري. تمثل السيطرة على البلدة تقدماً مهماً للقوات الفيدرالية، فهي مركز رئيسي لإمدادات الغذاء والوقود ونقطة انطلاق محتملة نحو عواصم الإقليم. التصعيد جاء بعد إعلان جبهة تحرير شعب تيغري تحالفاً مع 6 جماعات مسلحة معارضة بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد واستبدالها بسلطة انتقالية.
1: الوضع معقد للغاية في تيغري. هذا الإعلان أضفى طابعاً رسمياً على مسار كنا نعلم أنه يجري خلف الكواليس، ورسم خطاً واضحاً بإعلان هدف التحالف المتمثل في إزاحة حزب الازدهار عن الحكم واستبداله بترتيب انتقالي.
0: فيما يواصل الجيش الإثيوبي تقدمه نحو ميخوني ومايتشو في عمق تيغري، استهدف طائرة مسيرة مقر تلفزيون تيغري أبرز منابر سلطات الإقليم في العاصمة ميكيلي. يأتي هذا فيما يتهم الجيش الإثيوبي أريتريا والسودان ومصر بدعم المعارضة، اتهامات نفتها أسمرة والجيش السوداني، فيما أكدت القاهرة احترامها سيادة الدول ورفضها تقويض استقرار المنطقة. ميدانياً تضاعف تدفق جرح القتال لمستشفيات كوريم وألمات، فيما يتواصل قطع شبكات الإنترنت والهاتف في تيغري. يتجدد الصراع ومعه تتعزز المخاوف من عودة الأزمة الإنسانية التي عاشها الإقليم بين عامي 2020 و2022.
2: الرئيس السيسي عقد اجتماع موسع مهم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، والحياة تكلم عن موضوع أسد النهضة وأثيوبيا، وتكلم عن موضوعات مهمة جدا جدا. خلينا نلخص لحضراتكم كده ما الذي تخلل هذا الاجتماع الهام، حيث عقد الرئيس السيسي اجتماع موسع بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبعض الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعدد من العمد والخبراء. وفي ملف السدود الأثيوبية الجديدة اللي أعلنت عنها أثيوبيا، أكد الرئيس السيسي أن مصر تمنح الدبلوماسية والحلول السلمية مساحتها، لكن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها. تناول الحوار مع طلاب الأكاديمية العسكرية قضايا المياه، الذكاء الاصطناعي، مضيق هرمز، باب المندب، وطبعا أكيد تطورات الشرق الأوسط اللي حصل والحرب الأمريكية على إيران وكل ده. الرئيس السيسي بقى اتكلم عن مصر والمصريين، وقال ان وعي المصريين هو حائط السد امام محاولات الاضرار بالدولة، وقال مصر يا جماعة واجهت صدمات اقتصادية منذ عام 2020 بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، ولكنه دائما ما الحقيقة زي ما بنقول كده ان هو مدي امل كبير على طبعا وعي المصريين. نيجي برضو قال التصريح هام جدا، مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وده فعلا احنا شفناه، وعشان كده برضو القلق من ناحية من فكرة انه مضيق باب المندب والسيطرة الحوثيين عليه ما كناش عارفين برضو الفترة اللي فاتت هتعمل ايه في الاقتصاد برضو والخسارة اللي خسرتها قناة السويس. كما شدد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ودعا إلى تماسك الجبهة الداخلية وحسن استغلال موارد الدولة، حذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات وأنه يعني برضو تنشر إحباط بين المواطنين. قال لوزير الداخلية خلي بالك بقى رشد تكاليف تراخيص السيارات، وشدد برضو الرئيس وقال ان هو عفوا برضو نصح وزير الداخلية انه يكون في حسن لمعاملة المواطنين ورفع جودة الخدمات، واتكلم برضو عن المطورين العقاريين وانه اي عقود ما بين المواطنين والمطورين العقاريين احنا برضو هنتابعها. من حاجات برضو الهامة اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي بوجه كلامه لوزير الأوقاف، وقال له في جملة مهمة، خلي بالكم من بلدكم، بس على فكرة ده يجب أن تكون من ثوابت الخطبة، ومش بس أنت يا وزير الأوقاف، لا ده كمان كل المسيحيين في الكنائس برضو لازم يأكدوا على الجملة دي ويقولوا للمصريين خلوا بالكم من بلدكم.
3: الوعظ اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد.

صلى الله عليه وسلم ويقول خلي بالكم خلي بالكم من بلدكم. الله، يعني دي الفقرة الثالثة تبقى من ثوابت الخطبة؟ طبعا ده دين يا دكتور، دين، لأن ضياع الأمم الدين كله جاي عشان يحافظ على الأمم وينميها ويطورها، مش جاي عشان حاجة تانية، ما انفصلش عن مجتمعه. طب في الكنيسة نفس الكلام؟ طبعا. اوعى تفتكروا

كمان كان في حاجة مهمة النهاردة كان أعلن عنها من امبارح، أنه الرئيس السيسي دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة. ناس بدأت تسأل ليه، ولكن كان في ناس متوقعة وعارفة وقالوا أصله يا جماعة في حاجة اسمها قانون الإجراءات الجنائية، والقانون ده كان مفروض يبتدي تطبيقه من بكرة، والقانون ده طبعا واضح أنه إيه مجلس النواب لما قال الموعد ما كانش شايف أن الدولة مستعدة أو أنه في حاجة، فراح بقى الجلسة الطريقة دي علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر مجلس النواب بقى لما انعقد النهاردة وافق على انه يتم ارجاء العمل بقانون الاجراءات الجنائية لمدة عام. يبقى معنى كده انه بدل ما هو يطبق هذا العام 2026 لا هيطبق 1 اكتوبر ان شاء الله السنة الجاية. طب يا جماعة ليه كده؟ طب ما ده كده برضو المفروض ان هو كان فيه مناقشات، وان قانون الاجراءات الجنائيه ده كان بيحمي برضو مواطنين، رغم ان كان في ناس برضو شايفه ان في بعض الخلافات، لكن انت زي مجلس النواب اقررت قانون كان المفروض يتطبق، وانت بقى بتقر قانون كمجلس نواب وما انتش عارف الدنيا ايه وممكن البلد تنفذه ولا لا، وعملنا اجتماع طارئ عشان ناجله سنه بحالها. طب ما علينا، في حدث برضو ولا حادث مهم بصراحه حصل، وهو موضوع القبض على صحفيين تابعين لموقع اسمه ما تصدقش. ايه ده موقع ما تصدقش؟ لقينا 6 صحفيين الحقيقه قايد الاحتجاز، وده تطور غير مسبوق بالنسبه لهذه المنصه، وبيطرح تساؤلات جديده او جديه حول طبيعه الاجراءات المتخذه بحق غرفه اخبار كامله وصحفييها دون اعلان واضح حتى الان عن اسباب هذا التصعيد او الاساس القانوني له. تؤكد ما تصدقش هذا الموقع ان جميع الصحفيين المحتجزين دول صحفيين يا جماعه ومعاهم كارنيهات النقابه بيمارسوا عملهم بصوره معلنه ولهم مسارات مهنيه شديده التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وإن عملهم في المنصة بيأتي في إطار ممارسة مهنية. والموقع حمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، وبدأت مطالبات ومنهم المحامي طارق العوضي بيطالب بمعرفة مكانهم والإفراج عنهم، لأن هم بيقال إن هم اتقبض عليهم وناس كتير من أهاليهم مش عارفين هو في إيه. فطبعا يعني انه ليهم حق قانوني وانه المفروض المحامين يحضروا معاهم اثناء التحقيقات، وقال لك طبعا انه استمرار احتجاز صحفيين دون اعلان اسباب واضحه او اتاحه الضمانات ده يعتبر طبعا امر غير مقبول ويستوجب التحرير ويستوجب عفوا انه الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم وتحريرهم دلوقتي برضو، لانه محدش فاهم هم محتجزين ليه. وهنا برضو بيقولوا معلش سوء اخفاء صوره احد المحررين بناء على طلب اسرته، يعني دول الستة خدتوا بالكم الإخفاء ده بناء على طلب أسرته. وطبعا يا جماعة في ناس برضو محتجزين زي ما قلنا كده واتهموهم بنشر أخبار كاذبة، عندنا روماني غريب، وعندنا برضو في 2 تاني برضو كان بسبب نشرهم، واحد طبعا فاكرين مايكل مجدي ده روماني غريب، ومايكل مجدي نعيم وسامح صبري هرمينة برضو محتجزين على اعتبار ان هم برضو موضوع نشر أخبار كاذبة، وهم أساسا عملوا كل اللي اتكلموا عنه كانت أكلام، برضو كان في بتهيألي يوسف أسامة، كل دول محتجزين برضو ومش عارفين إلى متى سيتم احتجازهم. بعد ما قعدنا فترة طويلة ونقول روجيني ما تعرضش للتعذيب ولا أي حاجة، محكمة إيطالية أدانت 3 مسؤولين أمنيين مصريين في قضية جوليو روجيني، أدانتهم بالسجن 10 سنوات، وده كانت محكمة في روما وكانت منعقدة يوم الاثنين الماضي 28 سبتمبر 2026، واتقال إن هم طبعا إدانتهم غيابيا بخطف الباحث الإيطالي جوليو روجيني، والمحكمة برأت المتهم الرابع طارق صابر، بفكركم بروجيني ده كان باحث وطالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، اختفى في القاهرة يوم 25 يناير 2016 قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير وعليه أثار تعذيب شديد. وبحسب تفاصيل الحكم فإن الإدانة اقتصرت على جريمة الخطف ولم تثبت المحكمة تهمة قتل روجيني بحق أي من المتهمين، قالوا أنه هو تم خطفه، وفاكرين طبعا البطاقات اللي اتعرضت وحاجات كده طبعا كانت في الواقعة دي، ودلوقتي المحكمة حكمت غيابي على 3 مسؤولين أمنيين بالسجن 10 سنوات. بقيت الأخبار هنقولها بشكل سريع جدا عشان خلاص حلقتنا باقي فيها وقت صغير قوي. النهاردة اسمه عيد السيادة في العراق. ايه ده ليه عيد السيادة في العراق؟ يا جماعة خلاص قوات التحالف الدولي كلها غدرت، القوات الأمريكية والقوات الأطلية وكل القوات غدروا العراق. خلاص غدروا العراق، مفيش اي قلق من داعش ان شاء الله، ما يبقاش في اي قلق من داعش، والرئيس ترامب قال ان احنا عملنا الموضوع ده

في ظل حكم رئيس وزراء عراقي او رائع. طيب يا مسهل يا رب وما نلاقيش اي حاجه، لان القوات دي كلها كانت موجوده علشان خاطر ان هي تحاكم طبعا او تبقى متيقظه علشان داعش. فالمهم طبعا سموه يوم السياده، وبدات برضو في شويه مخاوف من فراغ امني في اقليم كردستان مع مغادره القوات الاجنبيه. البنتاجون قال انسحاب التحالف من قاعده اربيل يمثل ختام المهمه اللي هزمت داعش، ونتوقع ان تقوم قوات الامن العراقيه بمكافحه بقايا داعش، وسنواصل تقديم تدريب ودعم استخباراتي لشركاء في العراق. وزي ما قلت لكم الرئيس ترامب قال يسرني ان اعلن ان اخر القوات الامريكيه تغادر العراق اليوم، ونغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع ومغادرة قوات التحالف ومعداته تمثل نهايه الوجود العسكري واللي بدا قبل سنوات. وقال كان امامي خيار البقاء وقررت ان الوقت حان لعوده الامريكيين الى وطنهم. وبرده اعلنت ايطاليا انها برده نهت وجودها العسكري، وبالتالي كده كمان زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أعلن حل لواء اليوم الموعود في العراق، وأكد حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج علني ومدروس وبيحقق نتائج واقعية ترضي الشعب والمرجعية. قوات الأمن العراقي بدأت تستعرض قواتها في شوارع كركوك بهذه المناسبة الانسحاب التحالف اللي بتقود الولايات المتحدة من العراق. ماكرون في زيارة مهمة جدا، بيقول ان الزيارة دي كان فيها عراقيل شوية واخيرا تمت. زار اسبانيا، الملفات اللي ناقشوها كانت الهجرة واوكرانيا والشرق الاوسط، وطبعا موضوع برضو انتوا عارفين كان في برضو موقف لاسبانيا من اسرائيل، الله اعلم تم مناقشته ولا لا. لكن الحقيقة طبعا بالنسبة للاتحاد الاوروبي وان هم دولتين من الاتحاد الاوروبي اكيد كانوا برضو ناقشوا. طبعا كان في عشاء رسمي في القصر الملكي، وكان في لقاءات سياسية واقتصادية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته كانوا برفقة ملك أسبانيا والملكة ليديا، كان وصلوا القصر الملكي في مدريد لحضور هذا العشاء. وقالوا برضو كان في تعثر لمعاهدة الصداقة الفرنسية الأسبانية مجددا رغم زيارة ماكرون إلى مدريد، ودي يمكن الحاجة اللي قالوا أنها تعثرت شوية. ولكن طبعا أكيد ناقشوا برضو تحذيرات والأمور اللي حصلة من فلاديمير بوتين وتهديداته للاتحاد الأوروبي. من أسبانيا ومن زيارة ماكرون لأسبانيا نروح لفرنسا، جواها بيحصل إيه؟ تظاهرات حاشدة في فرنسا يا جماعة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث تظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء من امبارح الحقيقة في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة 2027. النقابات نظمت أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية، وبيطالبوا بتحسين الأجور، تعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين. جينا لقينا طلاب ثانويون يشعلون مواجهات في فرنسا، حاويات مشتعلة، مقذوفات ضد الشرطة، وبدأت السلطات الفرنسية في إزالة الأنقاض من شوارع المدينة بعد احتجاجات الطلاب على نقص كمان موارد المدارس وتهالكها. وماكرون بيقول الاحتجاجات المستمرة كمان في المدارس الثانوية لا تبرر العنف، وبعض القادة السياسيين يحرضون التلاميذ. يعني الأوضاع صعبة جدا جدا في فرنسا. طيب بالنسبة بقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقيقة كان وجه رسالة كده قوية للاتحاد الأوروبي كله، قال لهم خلوا بالكم عارفين احنا معانا دلوقتي كام جندي، قال لك نحن من سيمارس الضغط، نحن منتصرون والنصر لنا. قال لهم خلوا بالكم احنا انا عملت دلوقتي اضفت مليون جندي الى الجيش، ووقع مرسوم برفع القوام المعتمد لعدد افراد القوات المسلحه لكام يا جماعه؟ مليون، ما تتخضوش، 2,441,630 جندي عسكري في مع الجيش الروسي. طبعا الوضع برضو متوتر جدا هناك في الاوضاع العسكريه، وفي تصعيد من روسيا وضربات مكثفه، وزيلينسكي بيحذر من تعزيزات طبعا كوريا الشماليه، والدفاع الروسيه برضو استهدفت سفينه في ميناء اوديسا. الحلقه الجايه بقى نقول لكم باقي الاخبار اللي كانت معانا النهارده رغم انها ساعه ونص، لكن انتظرونا والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث يوم الجمعه. الى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. خلينا نبتدي ب verses كده نقراها ونحاول نصلي الترانيم اللي جايه. يا رب قد عرفت اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي دريت، وكل طرقي عرفت، لانه ليس كلمه في لساني الا وانت عرفتها كلها. من خلف وقدام حاصرتني وجعلت يدك علي. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يا رب عايز أشكرك قوي إنه كل حاجة بتحصل في حياتنا يا رب أنت واخد بالك منها، عارف كل تفاصيل حياتنا يا رب، وتقدر تختبر أعماقنا وتنظفنا يا رب وتنقينا. يا رب أطلب إن إحنا النهاردة كل واحدة يا رب جاية تشوفك، بصلي يا رب إنه المكان يتملي بحضورك، وإن إحنا يا رب نتلامس معاك النهاردة أكتر. أمين.

0: طيب احنا دلوقتي هنسمع ميرت بتحكي لنا عن اختبارها. فميرت تفضلي. ميرت اهلا بيكي، مبسوطين قوي تكوني معانا. ممكن تعرفينا اكتر عن نفسك؟
1: ماشي. انا ميرت، اسمي ميرت بهاء، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه اعلام، وانا في خدمه الجاك. تعرفوها اكتر يعني في اخر الحفله.
0: اوكي. ميرت كبنت عايشه في المجتمع زينا كلنا، كنت دايما بتحسي بقيمتك في المجتمع ولا كنت على طول حاسه انك اقل شويه؟
1: يعني لا، انا كنت حاسه بقيمتي، كنت يعني شخصيتي من اللي هي اللي بتفرض ان هي تكون قويه وان هي يكون ليها دور. بس اكيد كان بيفرق معايا ان انا في حاجات كتير قوي مش بعرف اعملها كبنت ومتايده بيها. يعني
0: زي ايه؟
1: مثلا اني لازم ارجع بدري، ما اعرفش اتحرك براحتي، لازم افكر 100,000 مره، مليون الف مره قبل ما البس حاجه وانا نازله في الشارع، ان الشارع معروف يعني بدوره
0: كده. تمام. عمرك تمنيتي تكوني ولد؟
1: لا، انا ما تمنيتش اكون ولد. يعني انا شايفه الولاد بيعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها، بس لا، ما تمنيتش اكون ولد. كنت بتمنى اني اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها.
0: تمام، حلو قوي. طيب احكي لنا، كانت فكرتك ايه عن ربنا قبل ما تعرفيه؟
1: انا يعني زي اي بنت موجوده، مش حياتي كانت صعبه او يعني شبه اي بنت. كنت بدور على الحب، بدور على الاهتمام، بدور على الاحتواء، بدور ان انا اتشاف، ان اكون مهمه، ان يبقى ليا دور، ان اكون بشد الناس.

0: اس ان يكون وجودي مهم وفارق، وده ما كانش متسدد خالص ومش موجود. فكنت زي اي بنت عندي استعداد اخش في علاقات، كان عندي استعداد اصاحب ناس لمجرد ان هم هيدوني اهتمام وحب. كنت على طول بدور على اني الاقي الاهتمام، بس انا ما كان كنت برجع برضو بلاقي نفسي ان انا ما خدتش الاهتمام ده خالص.
1: طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه نقطه التحول في حياتك؟ ايه اللي غير فكرتك؟
0: انا فكرتي عن ربنا كانت هو ابعد ما يكون في اي حاجه، هو مش موجود، هو خالق ناس كتير قوي قوي قوي عدد بزياده، مش عارفه يعني ايه العدد ده كله، ايه لازمته. كنت لما كانوا بيقولوا لي ربنا بيحبك كنت بقول لهم لا يا جماعه، هو بيحب كل الناس مش بيحبني انا. ما قالوا لي ربنا مات عشانك، لا يا جماعه هو مات عشان كل الناس مش عشاني انا. كنت محتاجه قوي اني اسمع من ربنا ان انا محبوبه وان انا غاليه عنده شخصيا، ميريت شخصيا هي غاليه عنده. انا كنت مستنيه قوي ان ربنا يعلن ده ليا واني انا غاليه سبيشال قوي عنده، وربنا فعلا عمل ده في حياتي وانا اتقابلت معاه. لقيت فيه كل حاجه انا فعلا كنت بدور عليها. مش هكون بقول كلام اوفر مثلا ان انا في حاجات، لا في حاجات بتتسدد من الناس وحاجات مهمه من الناس، بس هو اداني كور ان انا اكون ليا قيمه وعارفه انا عايشه بعمل ايه.
1: ايه الرساله اللي ربنا قالها لك انت كميرات؟
0: ربنا قال لي ان انا حبيتك انت لوحدك شخصيا ومت عشانك انت برضو شخصيا. انا مش عايزك تكوني موجوده وسط كل الناس زي ما انت ما بتفكري، انت وجودك مهم وانا بحلم لك احلام كثيره، نفسي انا وانت نمشيها مع بعض ونفكر مع بعض. ربنا قال لي انا مش هسيبك لوحدك، مش هتعيشي حياه كده في الدنيا لوحدك. الواحد قد ايه بيفرق معاه قوي يكون حاسس بامان ويكون حاسس بمكان راحه. هو قال لي انا راحتك وانا امانك، ما تخافيش من اي حاجه طول ما انت معايا.
1: تميرات النهارده تقدري تقول لنا كلنا ايه؟
0: انا عايزه اقول اني انا ربنا كان ما كنتش بحبه خالص، ولا كنت مصدقه في وجوده، ولا هو كان حد مهم اصلا في حياتي، كنت شبه بكرهه. بس ربنا غيرني، ربنا اداني حياه جديده، اداني قيمه، عرفني انا عايشه ليه. انا عايزه اقول لكل حد اللي لسه بيدور على ربنا، كملي دوري. لو لسه نفسك تعرفي هو مين او مش فارق معاكي، لو مش فارق معاكي بليز فكري في النقطه دي، لان هو مهم، لان هو مش هتعرفي تعيشي من غيره. انا نفسي كل حد بيدور يكمل يدور. احب اقول لكم ان هو احلى حاجه، هو مش هتندموا ابدا انكم تجيله. انا يعني اللي اقدر اقوله فعلا اني كنت اعمى والان ابصر.
1: مرسي ليكي قوي.

انتوا مش متخيلين شكلكم جميل ازاي، ومش متخيلين الاحساس بتاع ان احنا لوحدنا. واحده من الحاجات اللي انبسطت لما قالها لي كان راجل، كان بيقول لي ان واحده من الحاجات الاساسيه في المسيحيه هي القيامه، قيامه المسيح. بيقول ان دي واحده من الحاجات اللي حتى بولس الرسول لما اتكلم عنها قال انه لو ان المسيح ما كانش قام كانت كرازتنا وإيماننا كان هيبقى باطل. يعني دي كانت حاجة من الحاجات المهمة جداً إنها توصل للناس وتوصل بأدق تفاصيل. ويوم ما ربنا ائتمن حد عشان يخبر بالقيامة، ائتمن ستات، ائتمننا إحنا. اللي كان وصل أول خبر بالقيامة كان ستات مش رجالة. وده رسالة ليكم، الرب مش شايفنا قليلين. وكان في مجتمع شبه كتير قوي المجتمع بتاعنا، لا يعتد، ما بيحترمش فيها رأي الست وبيبقى الرأي ده على جنب. لكن هو قال أنا هحط أساس اللي عايز أوصله للبشرية أني حي في إيدين ستات. الرب عايز يوصلك النهاردة رسالة، وعايز يوصلك أن أنت مش زي أي واحدة، وعايز أوصلك اللي ربنا عايز يوصله لك انت بصوره شخصيه. ارجوكي ارجوكي خدي الكلام اللي هتسمعيه النهارده بصوره شخصيه قوي. اول حاجه ربنا عايز يوصلها لك، ودي واحده من الحاجات اللي يمكن بيبان في الترتيب انه مش بالضروره انها تيجي في الاول، بس انا شايفاها جايه في الاول قوي. هو عايز يقول لك انا ابوكي. واحده من الحاجات اللي الناس بتصنفها عامه انه الولد ياخد شخصيته واحساسه بالمسؤوليه واحساسه برجولته من باباه، والبنت تاخد انوثتها واحساسها بجمالها من مين؟ من باباها برضه. ودي الحاجه اللي ناس كتيره ما بتبقاش فاهماها، ان علاقتك بباباكي هي الاساس اللي هيحدد احساسك بجمالك واحساسك بقيمتك واحساسك ان انت مقبوله ومحبوبه. ده اول راجل في حياتك. عشان كده لما علاقتك بتكون ببابا لأي سبب من الأسباب مخبوطة جامد،

دي اكتر حاجه بتوجعك واكتر حاجه بتاثر فيكي. ولو انت روحتي مشوره في وقت من الاوقات او حتى روحتي عند طبيب نفسي واتكلمتي ان عندك لخبطه في العلاقات بتاعتك، من اوائل الحاجات اللي هيسالها لك اخبار علاقتك ببابا ايه. والنهارده ربنا بيقول لك انا بابا، وانا مختلف عن بابا اللي على الارض، مختلف قوي. ويمكن احنا كل واحد فينا عنده أسباب علاقته ببابا، علاقتها بباباها ممكن تكون متخبطة بسببها. ممكن يكون بابا مش موجود أصلاً، متوفي أو مسافر بعيد أو ساب البيت أو طول النهار بيتخانق مع ماما، فأنا مش شايفة أصلاً أي تواصل صحي خليني أحس بالأبوة دي. فلو أنت بتكلميني على أنه ربنا زي بابا فأنا إيه؟ مش عايزاه. لكن هو بيقولك أنا مصمم إن أول حاجة تعرفيها عن علاقتي بيكي هو إن أنا أبوكي، أصلحهالك وأظبطها معاكي بس ما تتجهليهاش. والدليل على كده إنه حتى لما واحد من التلاميذ جه كده، زي عارفين الطلبة الدحاحين في الجامعة كده لما يقفوا عند الدكتور ويقولوا له معلش ممكن تقول لنا بس الأسئلة المهمة في المنهج إيه، هو كده جه التلميذ وقال له علمنا أن نصلي، ولما هنتكلم مع إلهنا، وكان في أسامي كتيرة لله كان ممكن يستخدمها، حط كل حاجة على جنب وقال له لما تحب تصلي تقول يا أبانا، يا أبانا الذي في السماوات. هو مصمم إنه إعلان الأبوة يكون هو أول حاجة أنت تعرفيها. وربنا بيقول لك أنا مش زي بابا. يمكن بابا عندك في البيت قليل الحيلة شوية، أو طول النهار كل اللي بيعمله إنه هو بيسألك كنت فين، كل اللي أنت محتاجة تعمليه هو أن أنت تدي تقرير أنت كنت فين. ربنا مش كده، وربنا كبير قوي. يمكن احنا دايما بيبقى في ناس بتبقى متخيله ان ربنا زي بابا كده قاعد في البلكونه بالفانيلا وبنطلون البيجامه مستنيني، بيبقى قلقان طول النهار، او حتى في الشتاء يبقى لابس الروب الصوف واللاكلوك والزعبوط ومستني بنته. ربنا قوي، ربنا عظيم. تفرجوا على الكون وتفرجوا على الخليقه وشوفوا ان الاله ده مش اله بسيط، ده قوي جدا. وفي حاجات في خلقته توري انه الموضوع فيه تعقيد، هو كبير قوي. فكرت مره بس اسال كده، هو ايه اعمق عمق للبحر؟ بحاول اشوف يعني لما ربنا حب يخلق البحر، احنا دايما متخيلين البيسين مثلا اقصى عمق ايه، 5 متر 6 متر. تخيلوا اقصى عمق العلم وصل له في البحار والمحيطات كم متر؟ 11000 متر عمق البحر. 11000 متر يعني 11 كيلو، يفضلوا نازلين 11 كيلو، ده عمق البحر. ده إله قوي جدا. فكري تروحي البحر وتتفرجي على النجوم في السماء، الموضوع معقد جدا. هو بيقول لك الإله العظيم ده عايز يبقى أبوكي، وهي دي الرسالة اللي عايز وصلها لك. أنا شايفك بنتي حبيبتي، بموت فيكي، ولما خلقتك ما خلقتكيش غلطة. زي ما جوي كانت بتشارك، فيش حاجة فيكي غلطة، أنا عارف أنا بعمل إيه وعارف أنا هعمل بيكي إيه. فهو بيقولك أنا شايفك بعينين واحد، مش بيقولك زي البابا مثلا مرات يقولك معلش طلعت حواجبها تخينة زي حواجبي أنا آسف جدا يا حبيبتي. هو مش بإيده، الجينات مش بإيده، لكن ربنا شايفك وبيحبك زي ما أنتي بكل ما فيكي، بيقولك أنتي صنعة إيديا. ولما بيشوفك بيقولك قمر جميلة حبيبة بابا. حاجة تانية اللي ربنا عايز يوصلها لك، عايز يقولك أنا شايف كل حاجة، أنا عارفك زي ما أنت، مفيش حاجة فيكي مختفية عني. وده الحلو والوحش، يعني هو بيقولك أنا زي ما أنا شايفك جميلة ومش محتاجة تجملي من نفسك أكتر، أنا كمان شايف وجعك وشايف جروحك، انت مش محتاجة تجملي نفسك قدامي. احنا مرات كتيرة الناس مالية الفيسبوك على رأي زكي زكية ثمن دوك فيس فيسبوك، وكله عمال يرغي على الفيسبوك، بس الحقيقة هو ان انا مخبية جوايا جروح جامدة قوي وبداري بالجروح دي جرح كبير قوي. ومرات كتيرة عارفين لما يبقى فيه واحدة من البنات تبقى شقية كده في وسط الناس وبتضحك كل الناس، بس تبقى عارفة انها هي موجوعة وهي تعبانة، ربنا بيقولك انت مش محتاجة تعملي كده معاه، انا شايفك وشايف وجعك، مش محتاجة ان انت تختلقي وتصطنعي ان انت كويسة، انت محتاجة تكوني نفسك معايا.
الحاجة الثالثة ربنا عايز يشاورلك عليها، وهو شايفك وعارفك زي ما انتي، وعمره ما بيسأل السؤال اللي هو بتاع بابا كنت في

0: فين؟
1: عارفين حتى في الكتاب المقدس لما كان بيتكلم على آدم وسأله بيقول له أين أنت؟ هو ما كانش بيسأله عشان ربنا نفسه يعرف، هو كان بيسأل آدم عشان آدم هو اللي يعرف هو نزل لغاية فين. وربنا لما بيسألك أنت فين؟ هو بيسألك عشان أنت تعرفي أنت فين؟ أنت اللي تهتي، هو عارف أنت فين. واللي شايفك وعارفك جاي النهاردة يقولك أنا مش بس باباكي وعارف كل حاجة عنك وعارفك زي ما أنت، أنا شفيكي، أنا جاي وعايز أشفيكي من كل الجروح اللي جواكي. ممكن الجروح دي تكون ناس سببتها فيكي، ممكن تكون الجروح دي أنت اخترتي لنفسك اختيارات وبسببها أنت مجروح، ممكن يكون المجتمع هو اللي حطها بسبب كل الوصمات أو كل القوالب اللي بسببها الناس حاسة أن الست قليلة، فأنت جرحتي وحاسة أن أنت مقهورة. بس كمان ربنا قادر أن يشفي اللي أنت اخترتي لنفسك أنك تعمليه وغلطتي فيه. واحدة من الحاجات اللي أنا اكتشفتها وأنا في إعدادي كانت العادة السرية. مش عارفة كم واحدة عارفة العادة السرية. يمكن الوعظ دايما أول ما نتكلم عن البورنوغرافي أو العادة السرية بنحس أن الوعظ بيكلم إيه؟ الولاد، وتحس ان الولاد هما اللي محتاجين. طب احنا مضروبين ضربه جامده قوي في وسطينا في وسط البنات بنفس الضربه، وبسببها احنا بنحس لما يتكلموا عن الموضوع ده وافتكر ان انا لوحدي حس ده انا قللت الادب، ده انا واحده من قليلين قوي. فين البنات المؤدبه بتوع باربي وبتوع العرايس؟ ليه؟ واكتشف ان انا مش لوحدي. تعرفين انه من كل ثلاثة بيتفرجوا على بورنوغرافي او المشاهد الاباحيه واحدة ست؟ من كل ثلاثة في الدنيا دي في واحدة ست. فانتي إذا كنتي في وسطينا النهاردة وبتعاني من الموضوع ده، انتي مش واحدة من ناس قليلة. والحاجة اللي إبليس بقى بيكبلنا بيها هو انه يحطك في الحتة دي، خص انتي رخيصة قوي، انتي واقعة قوي. فلما تحسي برخصك تغرقي أكتر، ولما تحسي برخصك تبقي معرضة انه لو أي حد بما في ذلك أولاد يبتدي يحاول يقرب منك ويكون بيطلب حاجة مش من حقه، انت حاسة خلاص ما هي ضايعة، أنا مش فارق معايا، ما الموضوع واقع، يعني ما خسرناش حاجة، بالعكس يلا بينا. وربنا النهاردة بيقولك أنا عايز أشفي كل جرح، حتى اللي انت جرحتي بيه نفسك ووجعتي بيه نفسك. حاجة بس أقولها لكم على موضوع شفاء ربنا، ودي حاجة أنا مقتنعة بيها، لأنه ناس كتيرة لما بتوعظ عن الشفاء بتتكلم عن الشفاء اللي هو الإيه؟ اللي على طول ده. سكة ربنا في الشفاء خصوصاً لما تكون حاجات أنا اللي غلطت فيها بنفسي سكة طويلة. بس اللذيذ في ربنا أنه هو مش بيعمل زي الدكاترة. عارفين الدكاترة عندنا بيعمل إيه؟ يكشف عليكي قبل العملية بكم يوم، يكشف عليكي وبعدين تخشي قط العمليات، احتمال يخدروكي قبل ما تشوفي الدكتور جوه قط العمليات، ويبقى جاي كده معقم يجي يعمل العملية ويمشي، وبعدين يشقر عليكي بعدها بكام ساعة إن جه هو، ممكن تيجي أو يجي المساعد بتاعه. ربنا بيقولك أنا مش كده بقى، أنا بمشي سكة الممرض اللي آجي وغير على الجرح واسأل عليكي، ولو قلتيني موجوعة هحطلك مسكن، واحد بيشقر عليك. ربنا بيقولك أنا ما بمشيش سكة اللي هي ونخلص هي، لا أنا بمشي سكة طويلة قوي. والحاجة التانية اللي بيقولها لك في الشفاء إن الشفاء مشواره ممكن يكون فيه وجع، ويمكن يكون مرات الوجع في بداية المشوار أوحش من وجع الغلطة نفسها أو وجع الخطية نفسها. بس هو بيقولك امسكي بإيدي وأنا همشي معاكي السكة دي. ممكن يستغل ناس في المشورة، ممكن يستغل دكتور طبيب نفسي عشان تمشي المشوار ده. ما تستعيبيش إن ربنا يستخدم ناس تانية في حياتك عشان يشفيكي، بس قولي له يا رب أنا عايزة أخرج من دايرة الجروح والوجع والوقع عشان لما أشوف نفسي أشوف نفسي بعينيك بتحبني وأبويا واللي أنا غالي عليه قوي ومفيش حاجة أغلى مني عنده. الحاجة الأخيرة عند الصليب، ما شفتيش نفسك عند الصليب مش هتعرفي تشوفي قيمتك في أي حاجة تانية، لا في عينين راجل ولا في قيمة شغلك ولا في أي حاجة تانية. والرب يسوع لما تحط على الصليب اتحطيتي أنت وهو في نفس المقام، وربنا قال أنا هختار أحجب وجهي عن

ابني لساعات عشان أرفع وجهي في بنتي في كل واحدة فينا. وهو قال يستاهل التمن ده، يستاهل عشان أشوفك أنتي عارفة ترفعي عينك فيا، أنا كنت مستعد أني أضحي بابني. ناس كتيرة بتحكي عن الرب يسوع أنه شخصية جميلة، تعليمه حلو قوي وأخلاق ومش معقول يعني بجد نطبق، بس هو مجرد شخص جميل. الرب النهاردة بيقولك أنا ما عملتش ده عشان أبقى زي بودة ولا زي شخص يعني أخلاقي الناس تحب ولا زي غاندي، أنا ضحيت بابني وضحيت بحياتي وحطيتك أنتي الأول عشان أنا أكون كمان الأول في حياتك. مش أنه محتاجك، بس لأنه عارف أن مكانك لما تكوني حطاه هو في الأول الدنيا تتظبط. الرب يسوع النهاردة يمكن قلنا كلام كتير، هو السبب اللي عشان وانتي عارفة تعودي النهاردة وتسمعي الكلام ده. رب عايز أبوة، ورب عايزك زي ما انتي، ورب عايز يشفي من كل حاجة. إذا كان عندك عادة سرية، إذا كان عندك مشاهدة مشاهد إباحية، إذا كان عندك علاقة غلط، إذا كنتي بتعاني من مشكلة بتاعت الكاتينج، الناس كتيرة بتعذب نفسها وبتجرح نفسها عشان تسكت الألم النفسي اللي جواها، وإذا كنتي واحدة من الناس اللي حاولوا أو أقبلوا أو فعلا وصلوا أنهم يحاولوا ينتحروا وفشلتي، لأنه واضح أنه فشلتي لأنك موجودة النهاردة، بس نشكر ربنا. إذا كنتي أي حد من دول، الرب قادر أن هو يشفيكي ويحطك في مكان تاني جديد النهاردة. إذا ظبطت الحاجات دي يا بنات ينفع كل حاجة تانية تظبط. إذا بتحاولي بس تلاقي دورك في المجتمع هتتعبي قوي، لأنه مهما المجتمع اداكي من تمكين، إذا أنت مش شايفة نفسك في عين نفسك محدش هيخليكي تصدقي أنك غالية وقيمة، ومحدش يقدر يخليكي تشوفي نفسك غالية وقيمة قد الرب يسوع. خلونا نوقف مع بعض وأشجعكم أن احنا، وأنا بطلب من الباند أنه يجي، خلونا نوقف ونقضي الوقت اللي جاي في صلوة صغيرة فكري فيها في الكلام اللي اتقال. الكلام ده كان جد ومحتاج موقف جد. وأدعو كمان كل الأشرز وكل الكارزين اللي موجود في وسطينا، احنا وقفنا كلنا هنصلي دلوقتي، وبعد كده هطلب من كل البنات تقعد. وإذا أنتي طالبة إن حد يكون بيصلي معاكي، ده الوقت بس اللي هتقفي فيه. لكن خلونا واحنا واقفين دلوقتي هنغمض عينينا وقولي له يا رب أنا مش عارفة أنا إيه من كل ده، أنا مفتقدة أبوتك، أنا تعبانة من محاربتي إني ألاقي نفسي غالية في عينين أب، فبالتالي بدور على غلاوتي في عينين المجتمع اللي حواليا، في عينين ولد أيًا كان صح أو غلط، بخبي نفسي وبحاول أدارة ورا دم خفيف، فيسبوك رغي، ميك أب، متجرحة ومتشرطة وتعبانة ومش لاقية اللي يشفيني. بدور عليك تحقق لي يا رب طلباتي، بس أنا بحق وحقيقي مش حطاك أنت الأول في حياتي. يا رب أنا بصلي لأجل كل بنت واقفة دلوقتي يا رب، وبصلي إنك أنت تيجي على حياتنا يا رب بصوت فوداننا، فودان كل واحدة فينا اللي تقدر تتكلم بيه يا رب وتغير في حياتنا. احنا غاليين قوي في عينيك يا رب. يا رب انا بصلي ان احنا نلاقي المعنى بتاع حياتنا فيك انت يا رب قبل اي حاجة تانية. يا رب اقصى واقسى شعور يا رب هو شعور بالذنب ناحية كل الخطايا اللي عملناها. الكلمات اللي جاية بتقول عايز ألقى مضية منسي، عايز حد يعدي على مضية بأستيكة. وأنا بطلب يا رب أنه مش بس يعدي بأستيكة، ده أنت تعدي بدمك اللي تسفك على الصليب عشان يا رب تيجي وتديني حياة جديدة.

0: هيكون معانا جوي. جوي اختبارها قوي وحقيقي، وخدوا كل حاجة بتقولها بيرسونال جدا وشخصية لكل واحد فيكو.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا هشارك معاكم حاجة شخصية قوي بالنسبة لي. انا من وانا صغيرة كنت بحب قوي العب، كنت بحب اجري واطلع وانزل، وما كنتش بلاقي نفسي قوي قاعده زي بقيه البنات، يبقى كل البنات قاعدين في حته وانا قاعده بلف حوالين نفسي. فانا ما كنتش بلاقي نفسي قوي مع البنات، كنت بحس ان انا مختلفه قوي. لما ابتديت اكبر شويه لاحظت ان انا بلبس مختلف، الطريقه اللي بلبس بيها مختلفه شويه، ممكن اكون بلبس حاجات اكبر واسعه عليا قوي، طول الوقت حاطه شعري مثلا يا في كحكه يا في ديل حصان، والبنات كلها كانت تبقى منزله شعرها مسيباه عاملاه كل الحاجات دي. من وانا صغيره كان بيتقال لي ان انا كنت مفروض ابقى ولد اساسا، عشان انا بحب اطلع وانزل واجري، فانا كان مفروض ابقى ولد. وكانوا بيهزروا ان يقولوا انه لما يجي اتجوز هلبس ترينك ابيض وانه مكاني مش مع بقيه البنات. فانا بكبر ابتديت احس فعلا انه انا يمكن حقيقي يكون مكاني مش مع البنات، فابتديت اخد الحته دي كهويه بالنسبه لي، انه انا ربنا عمل غلطه وانا كنت المفروض ابقى ولد، وهو في اخر لحظه قرر ان انا ابقى بنت. وكنت بجد ببقى حاسه اللي هو طب ليه، طب انا ولا عارفه اخش مع دول ولا عارفه اتعامل مع دول، فايه، فانا مين، بعمل ايه في حياتي؟

لما كبرت شوية أكتر لاحظت إنه أنا جسمي مختلف. كنت جسمي كان مختلف قوي عن بقية البنات أصحابي. أصحابي كانوا كلهم رفيعين، وأنا بكبر ممكن ما يكونش الحتة دي دلوقتي، بس وأنا بكبر في خدي كانت أكبر من بقية البنات، كتافي كانت أعرض. كنتش فاهمة ليه، يا بجد هو أنت عملتني كده ليه؟

وابتدى يتكلم، يعني كل الناس كانت بتقعد تقول لي انت ربنا عنده خطه مميزه قوي ليكي، ليكي انت ما حدش تاني. وانا طبعا اللي هو بحسه تمام اوكي، بس في جزء في الانجيل في ارميا 1:5 بيقول انه قبل ما ربنا اساسا يكون حطك في بطن مامتك ان هو خصص ليكي حاجه مختلفه. ال ال ال الكلمتين دول لزقوا فيا قوي وفي دماغي، ما كنتش عارفه ليه برضو، بس هما لزقوا معايا. شويه شويه ابتديت الاحظ انه انا عشان انا جسمي معمول كده، عشان انا كتافي عريضه وفخادي كبيره، فانا عارفه اجري اسرع، انا قويه، انا اعرف اادي جامد قوي في الرياضه اللي انا اخترتها. انا اخترت رياضه مش بناتيتي خالص، هي رياضه اسمها رجبي، فيها عنف كتير وفيها تخبيط كتير، بس الفكرة انه ربنا حطني في حتة مميزة، ان انا اعرف اوصل لناس ممكن عمرهم ما يكونوا يفكروا. يعني احنا طول الوقت بنفكر ان احنا انا عايزة اروح اغير العالم وعايزة اعمل وعايزة افرق مع ناس، لكن ممكن العالم الرياضي محدش يكون بيوصله. فربنا اخدني من المكان اللي انا كنت فيه، من المكان اللي انا ما كنتش عارفه انا مين، وحطني في عالم الرياضه انا لقيت نفسي فيه في ربنا، وابتديت الاقي نفسي برضو في مجال الرياضي. فانا بس عايزه اقول لكم انه مهما تكوني انت مختلفه او شايفه نفسك مختلفه، اذا كان الطريقه اللي انت بتلبسي بيها او شكلك او او او شخصيتك انت مختلفه، لكن ربنا خلقك كده لسبب معين، وعايز يستعملك زي ما انتي بكل حاجة صح وغلط انتي شايفاها، عايز يستعملك انتي في حتة لسه ما تفتحتش، وهو عايزك انتي مش عايز حد تاني خالص. بس فأنا ممتنة قوي للناس اللي شجعتني أكون بستعمل موهبتي في حتة مختلفة، حتة برا الأماكن اللي احنا بنبقى عارفينها عادةً، وممتنة قوي لربنا ان هو اختار ان انا يكون بيعمل معايا انا الحتة دي. بس

0: لازلت بقول إن المرأة قوية.
1: أمين.
0: وربنا مديها إمكانيات عظيمة تصنع فرق، وربنا مديها إمكانيات تبقى فوق التحدي وضد التحدي وتصنع أمور عظيمة بالرغم من التحدي.
1: أمين.
0: وأعتقد حاجة من الحاجات الصعبة اللي محتاجة المرأة أو الزوجة إنها تواجهها الاستغلال.
2: صحيح.
0: فكرة إنه المرأة ضعيفة وإن المرأة إناء أضعف، وإن كان دي حقيقة، إدى انطباع بعدم فهم لبعض الزوجات بما إن الإناء الأضعف فأنا لازم أسيب نفسي وأبقى يعني اللي أساعد الكل وأعمل كل حاجة، وده جميل، بس لما يتحول المساعدة إلى استغلال هي دي الأزمة.
2: بالظبط. فكرة الإناء الأضعف
1: كالأضعف
2: مش معناها إنه هي تستغل، يعني الإناء الأضعف اللي هي الأرق اللي بالعكس، يعني إحنا لو نفهمها كويس هنحس إنه دي محتاجة معاملة مختلفة،
0: رقيق.
2: أيوة فعلا كده، يعني هو لما الله بيوصي الزوج لأنه بيقول له زوجتك إنسانة رقيقة المشاعر، وده حقيقي، فالمفروض إن إحنا نكون في تعامل مختلف ولا تستغل. هي دي تقريبا اللي الله بيبقى عايزه في التعامل مع المرأة، لأن إحنا ساعات نفهم من إناء الأضعف ده يعني اللي هي بتحط كل حاجة عليها، الأضعف جسديا. لا لا لا، لو نفهمها صح إنه لا، اللي هي مشاعرها الأرق، نستوعب فكرة إنه هي بتنجرح قوي من الاستغلال، بس يمكن اللي قصادها مش بيحس بكده.
1: خلينا نقول كمان يعني إيه استغلال، يعني هل كل مهام بتسند ليها ده استغلال، ولا الاستغلال

0: استغلال ده يعني زي اختيار مقصود، يعني انه نستخدم طاقتها وامكانياتها لصالح حد تاني لاجل تحقيق مقاصد شخص تاني بيجي بالضرر عليها. يعني
1: او اشرحي لنا اكتر يا اختنا بنيس الفرق بين المساعده والعطاء والاستغلال، لانه الفرق بينهم شعره. يعني نفسي افهم الامر ده واللي بيسمعونا يفهموا كمان.
0: يعني انا هقول وخلونا نكمل لبعض، يعني انه المساعده والاهتمام ده دور طبيعي هي بتعمله، هي شايفه انه الكل شايف اللي هي بتعمله والكل موافق والكل كمان بيشترك، يعني مش هي بس اللي بتساعد، لكن هي بتقوم بدورها والاخرين اللي حواليها ان كان الزوج او الاولاد او اي دايره هي موجوده فيها شايف ده ومقدر ده وبيعمل معاها اللي يقدر يساعده،
1: تعين وتستقبل معونه.
0: بالظبط كده. لكن الاستغلال دي حاجه بتتعمل من ورا ظهرها، يعني هي مش عارفه انه اللي هي بتعمله ده مش مساعده بس، لكن كمان في اغراض اخرى بتتحقق بسبب اللي هي بتعمله. يعني في أغراض خفية عند الشخص اللي بيستغلها، هو بيستخدمها لمصلحته وأهدافه هو الشخصية.
1: وكأنك بتقولي إنها تحولت من الإنسانة
0: لشيء
1: لأداة. شيئوها
2: لأداة تستخدم لغرض معين في مصلحة الشخص اللي بيستخدمها. يعني خليني دي أمثلة توضح الفكرة. يعني مثلا لما تبقى في فتاة والأهل يجوزوها لشخص غني بس أكبر منها بعشرين ثلاثين سنة، علشان الغني ده هيبقى بيدي فلوس للعيلة
1: مريش.
2: فيا بنتي اتجوزيه عشان خاطرنا علشان يصرف علينا، أديكي شايفة الحياة شكلها إيه. فالبنت الصغيرة اللي عندها 18 19 20 سنة تتجوز شخص عنده
0: 50
2: حاجة و40 حاجة و50 سنة، فرق كبير. ليه؟ لأنه مادياً هيدفع تستغل. لما بنجوزها لشخص مش من البلد، شخص من بلد تانية، فبيبقى مش بيجي لها غير كل وقت، يعني لأن بلده التانية هو فعلا متجوز فيها.
1: واو.
2: فبتستغل لأنه الشخص ده غني من بلد غنية هيدينا فلوس.
1: بتشوفي أسر
2: شفت طبعا
1: تجوز بنتها رغم أنه متجوز في بلد تانية بس عشان يجي يستمتع بيها ويمشي،
2: بس يجي فعلا بالنص بيجي كل وقت يستمتع بيها فقط في الوقت اللي قاعد فيه في مصر، وبعد كده يرجع بلده
0: وبيدفع فلوس طبعا.
2: وطبعا بيدلعها ومدفع فلوس، يبعت لها فلوس ومغرقهم ذهب. فبس البنت مستغله، يعني الفرق بينهم كبير،
0: هو
2: متجوز هناك وبالنسبه له هي، انا اسفه في التعبير، بس هي مجرد وسيله متعه، بيجي ينبسط ويمشي. فده اسمه استغلال. زوجتي استغلها مش في البيت، يعني مش استغلها في شغل البيت، كل الزوجات ده دورهم، بس استغلها كوسيله متعه ليه. هي بس موجوده في البيت عشان كده، فهي عايزه مش عايزه مش مهم، انا بستخدمك عشان تبسطيني، ده اسمه استغلال.
1: وانبسطتي ما انبسطتيش مع الف سلامه،
2: موجوعه مش موجوعه، تعبانه حامل، يعني كتير ما بتجيلي ساعات زوجات حامل وبيبقى عندها الم شديد، مش مهم انا عايز اللي انا عايزه. ده طبعا انا ما بقولش ان كل الازواج كده، بس في فئه من الازواج مش بيهتموا،
1: المستغلين
2: اللي بيستغل بيستخدمها علشان يستمتع وهي تعبانه ومتالمه، وما ينفعش تقول لا، انه قالت لا بتضرب. يعني دي الفكره الثانيه، يعني او لو قالت لا، انا شفت بقى الاصعب، لو قالت لا يقول لها الكتاب بيقول ايها الزوجات اخضعن لازواجكن، فانت كده انت كده مش بتنفذي امر الكتاب،
1: يعصرها بقى من الحته.
2: ايوه،
1: بيمسكها من ايدها الوجعها.
2: حقيقي على فكره، انا كان عندي حاله كده، حاله بتقول ان انا لما بقول له لا مش قادره، انا كانت حامل وانا تعبانه ومش قادره، اقول لها انت كده بتكسري وصيه الله، ما بتعمليش بوصيه الله. فهي بتستغل بتستخدم، فطبعا في وطبعا في حاجات كتير، بس انا ده اللي متذكره حاليا يعني.
1: لا، وانا بشوف كمان انه للامانه، يعني شفت في مصر وبالذات الدول الافريقيه استغلال سيء للازواج، بالذات لما يبقى مش طبيعي ومدمن، انه ممكن هو يبقى في البيت ونايم وطول الوقت بيشرب
2: شيشه ومخدرات
1: وبعدها تشتغل في البيوت. قالت لي انا بشتغل في مالها ليلي وبنقعد

0: بنقعد في قلب السفينة طول الليل يعني بنسقي الزباين خمر، وعلى 3 4 الفجر يعني بنصلب اجسادنا يعني كاننا سلعه للجنس. فقلت لها وهو موافق، قالت لي اه هو اللي بيوصلني بالليل ويجي ياخدني الصبح، مش بجيب له فلوس، هو نايم
1: لكيفه، بتجيب فلوس لكيفه، هو اصلا مش دريان بالدنيا، هو عايز ياخد الكيف بتاعه.
2: منتهى الانانيه والشر طبعا، هو ما بيفكرش غير في نفسه وفي مصلحته، وهي زي ما بنقول كده هي مجرد شيء بتستخدم، هي مش الإناء الأضعف ولا حاجة، لكن هي في رأيه أنت شيء، أنت موجودة تستخدمي.
0: ده أنا عايز أقول لكم في أفريقيا كمان، وأنتوا بتتكلموا للأمانة الزوجة لو توقفت عن إنجاب الأطفال يسيبها ويتجوز غيرها، لأنه خلاص يعني هو جايبها علشان تجيب أطفال. عندنا قصة كتابية عايزة أقراها معاكم، والشاهد بتاعها يعني جميل قوي، لامرأة كانت مستغلة، وأنا نفسي أقف جنب المرأة دي وأقول لها مسكينة قلبي عليكي، قلبي عليكي جدا. شاهد جميل، أعمال الرسل أصح 16 عدد 16، يقول الكتاب: وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرفة. أولا جارية يعني المسكينة
2: خدامة
0: مش بتعمل اللي بيقرأ،
1: جارية خدامة، جارية يعني أصلا ما بتاخدش فلوس،
0: ده
1: بأكلها وشربها زي ما كنا بنتكلم قبل كده.
0: فمن الناس مستغلة لأنها جارية، لكن من الأرواح الشريرة يقول الكتاب بها روح عرافة. روح عرافة، علشان بس إخواتنا يبقوا عارفين بلفظ بسيط يعني روح عرافة، إنه كانت بتتنبأ بالمستقبل. وهل إبليس يعرف المستقبل؟ مستحيل، محدش يقدر يعرف المستقبل إلا الرب. بس في أرواح عرافة معنى إيه؟ إبليس حكيم جدا وذكي جدا، فبيقدر يستنبط ما يحدث في المستقبل، فيقدر يحط الأحداث كده جنب بعضها،
1: يربط الأحداث الحاضر
0: يربطها
1: بالماضي ويقول لك المستقبل
0: وتقريبا هيحصل إيه. فطبعا بما أنه حكيم جدا وتقريبا بيربط الأحداث، فمن كل 5 6 7 أحداث لما يجوا 3 4 أحداث صح فالناس تقول إيه؟ واو،
2: ده إبليس أهو
0: بيعرف المستقبل. وده للناس للأسف بتتخدع فيه، إنها تروح يعني لعراف تقرا فنجان وتاخد عرافة. لكن كمان الكتاب المقدس بيقول كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها،
1: يعني يعني مش كمان بتشتغل عندهم ببلاش،
2: لا كانت بتديهم
0: هي فلوس، تشتغل وتجيب فلوس
2: وتديها لهم،
0: هي ما بتستلمش المسكينه ما بتشوفهاش، ده هو يدفعوا الفيزيتا للموالي وهي تعمل اللي بتعمله، وفي الاخر
1: متعذبه بالارواح اللي جوه،
0: ومتعذبه بالارواح الشريره، وبالمصر الصعيدي طالعه من المولد
2: بلا حمص.
0: فاردأ واصعب انواع الاستغلال.
2: ايوه
0: فبنشوف شخصيات كده موجوده في الوجود والدنيا بتبقى زي كده،
1: وهي لا حول لها ولا قوه طبعا.
0: اعتقد الشخصيات اللي زي دي تبقى محتاج معجزه من السماء،
2: بالظبط زي
0: اللي حصل، محتاجه تدخل الهي، لان الكتاب المقدس بيقول في عدد 17: هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قائله:
2: هؤلاء
0: الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. واعتقد جمله في مقتل، لانه مش بيقول الذين ينادون لكم بالطريق للخلاص، بالطريق معناها هناك طريق واحد للخلاص اللي هو موت المسيح، صليبه وقيامته من أجلنا، مات من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا، أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن هي بتقولهم طريق الخلاص، يعني مش في طرق كتير للخلاص،
1: وأهو بولس واحد منهم،
0: بولس وسيلة واحد منهم للخلاص. يقول: وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فضجر بولس والتفت إلى رهيب الراجل ده، مش ليها، هي مسكينة غلبانة مستغلة ما فيهاش حاجة، والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم الرب يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج الروح في تلك
2: الساعة.
0: عايز أسمع منكم، لو أنا فعلا شعر أني شخصية مستغلة، زوجة مستغلة، ابنة مستغلة، أعمل إيه؟
1: الإيجابية مهمة طبعا، اللي بنقوله ده ممكن يبقى صعب، لكن أنا عايز أقول لو هنبتدي، الله بيبعت بولس وسيلة
2: بالظبط.
1: يعني أنا لو هبتدي أتحرك أقول لا مش هينفع، هتلاقي ربنا بعت

0: ليسندك ويقول لك انا معاكي اتحركي. لكن فكره انه حاضر ونعم وانا شايفه ان مستغله، لا. حتى لو يعني في ناس تقول طب البيت هيتهد، لا حبيبتي البيت مش هيتهد. يعني اللي انت بتعمليه ده البيت مش هيتهد. مش غلط انك تقولي انا انسانه مش راضيه انه يتم استخدامي بالطريقه دي. يمكن الطريقه والاسلوب مهمين،
1: صح.
0: يعني كتير ما بنحكينا وقلنا انه الطريقه واسلوبك شكلهم ايه، لكن لازم تقولي لا. يعني البنت تقول لا انا مش هتجوز، انا ممكن اروح اشتغل، يعني اروح انا اشتغل واحاول اصرف على البيت، لكن ما ينفعش اربط حياتي بحياه انسان زي كده، لانه الجواز مش بالطريقه دي. فانا لازم اعبر عن نفسي، لازم اتكلم. واول ما هتاخد الخطوه دي بالظروف بقى المختلفه هتلاقي ربنا راح بعت لك بولس وسيله، هتلاقي ربنا راح سندك. ده غير انه فعليا في دلوقتي نشكر ربنا يعني هيئات كتير قوي بتسند. روحي روحي للمكان قول لهم انا عايزين يضغطوا عليا اتجوز، الشخصيه زي كده اعمل ايه؟ انا مستغله من جوزي بيتعامل معايا بعنف اتعامل اعمل ايه؟ فالهيئات دي فعلا بتسند، فهتبقى كانها زي بولس وسيله. فكره السلبيه
2: والاستسلام
0: للاستخدام ده مش صح، وعلى فكره الله لا يقبله. يعني الله ما رضيش انه الجاريه دي
1: تظل مستغله
0: فبعت لها بولس وسيله حطهم في الطريق. هو الله مش خلقنا عشان يتم استخدامنا، ده خلقنا على صورته. احنا كائنات لينا كرامه، فاذا كان الله اداك الكرامه اوعي تقولي لا انا مش عايزاه. فالحركه بانك تشتغلي، بانك انت تكوني معتمده على نفسك، بانك تروحي لهيئات بتحميكي، روحي اتحركي، مش هيحصل لك حاجه طالما انت انسانه ما غلطتيش وكلامك ما كانش فيه اي اخطاء وانت فعلا مستغله، بتلاقي اللي يسندك.
2: انا عايزه اكد على كلام هايدي واقول انه في البدايه انت لازم تبقي واعيه بدورك الحقيقي وهويتك، انك بنت مخلوقه على صوره الله، ليكي دور في الحياه. الحاجة الثانية، لو الأبواب مقفولة قدامك ابتدي صلي إن الله يفتح لك باب. يعني النقطة الأولانية، مرات الستات والبنات من كتر ما بيحصل فيهم هذا الاستغلال بيستسلموا ويحسوا إنه طب أنا هعمل إيه؟ لا، تقدري تبتدي تصلي مبدئياً إنه رب يفتح لك باب. والحاجة الثالثة، إنه ده شر موجود حواليكي، أنت لازم تقفي قدام هذا الشر. فلما أنت هتاخدي خطوة بإنك تكسري الدايرة دي وتقولي لأ، لأ للاستغلال، لأ للمعاملة السيئة ديت، ده بيوقف الشر. يعني إنك بترضعي الشر اللي موجود في المجتمع اللي حواليكي، وبتبتدي تفتحي سكة للنور إنه يدخل ويغير الضلمة، يعني ينور الضلمة اللي موجودة، لأن دي ضلمة رهيبة. فالأمر مش بس يخصك، لكن أنت بتجيبي أجيال وراكي كتيرة قوي قوي عايشة بنفس الطريقة اللي مليانة بالشر والاستغلال والفساد، وده بيزود قوي. يعني عايزة أقول
1: المستغلين كثافة وعدد المستغلين
2: كثافة الشر وتواجد إبليس في الأماكن دي.
1: مش ملاحظين أنه كمان في القصة كأنه الموضوع فيه حاجة روحية شريرة محتاجة صوم وصلاة؟ يعني الكتاب المقدس لما قال هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة، فأعتقد أنه لو في حد بيسمعنا ومستغل، لأن هاخد رأيكم دلوقتي في حاجة مهمة جدا لازم أتكلم فيها حتى لو محرجة، بس عايز أقول أنه في جزء روحي لازم نتكلم فيه، أنه لو أنت مستغلة لا أدخل العرش النعمة وضعفي صلاتك بالصوم، لأنه اللي بيصنع مضاعفة للصلاة هو أني أصلي بصوم. فصومي وصلي وصدق أن ربنا يعمل كده. عايز أسأل
0: قبل بس السؤال ده، في نقطة تانية بتبقى عائق، فالصوم والصلاة يجيبوا نتيجة، الخوف. لأن أنا لما بشوف سيدات زي كده بتخاف تاخد خطوة، بتخاف لألا تنضرب من أهلها، بتخاف لألا تنضرب من جوزها، فالصوم
1: بتخاف لألا تتطلق،
0: فبتبقى خايفة. فالخوف ده ساعات يبقى بيأيدني بيأيدني، فالمحبة تطرح الخوف خارجا.
1: مش في زوجات مستغلين في العلاقات الجنسية أو العلاقة الجنسية بطريقة غلط؟
0: أيوه،
1: إن الزوج عايز يمارس العلاقة الجنسية في الخلف بطريقة، في فتحة الشرج بطريقة غلط، وتبقى بتموت ومتعذبة وبتتكسر وكأنها بتتذبح قدامه، وبتخاف تقول لأ لألا يحصل،
0: بتغضب ربنا. ما دي نقطة مهمة دايما يجيبها الزوج، دايما يجيبها إنك بتغضب ربنا. انا عايز اعمل كده تغضبي ربنا. وساعات بعض الازواج بيقولوا الزوجات لو ما مارستيش الجنس كده

0: أنا هخونك. فأنا هنا بقول للمرأة سيبيه يخونك. يعني إذا كان قصاد إنه يبعد كلمة أنا أخونك لما يقولها الزوج ده معناه إنه أصلاً
1: خاين.
0: شريكي مش حبك أصلاً خاين فعلاً، فما ينفعش حبيبتي، يبقى ده نقطة الضعف. هو ما فيش زوج يهدد مراته إنها أخونك ولا علشان تتألمي، ده غير إنها مش بس بتنكسر، هي صحياً بتتبهدل، بيحصل تهتك فتحة الشرج. وده غير بقى إن ده أصلاً
1: ما تستمتعش،
0: ما يعني بتستمتعش
1: يعني ده الاستغلال.
0: وأصلاً أصلاً أنت بتعملي خطية أصلاً كتابياً، ده غلط. فأنت كذا حاجة، أولاً كتابياً الأمر ده مش صح، غلط. ثانياً بتستغلي أسوأ الاستغلال لأنك مش بتستمتع بالعلاقة. ثالثاً صحياً أنت بتتدمري لأن بيحصل تهتك في الفتحة دي. وربنا أصلاً
1: ولا لا
0: مش هينفع، واعمل اللي أنت عايزه، لأن أصلاً الله خلق العلاقة بطريقة تانية. استغلال سيء حبيبتي، قولي لا ويعمل اللي يعمله.
2: أنا عايزة أقول بس
1: فضل.
2: حاجة مهمة إنه هي لازم تحسم الموقع فوق في السماء، لأن دي أرواح نجاسة ودي أرواح شر، فهي لازم تحسمها فوق، ولازم وهي بتحسمها فوق هيحصل كسر بقى للخوف اللي جواها، هيحصل كسر للذل اللي هي حاسة بيه. الرب هيلبسها قوة فعلا، هتلبس قوة من الأعالي، فتبقى قادرة إنها تواجه الشر. هي مش بتواجه شخص زي ما الست دي الجارية دي كانت أرواح عرافة، فهي عشان تواجه أرواح العرافة هي محتاجة تاخد قوة مختلفة، تلبس من الروح القدس، تتملي بالروح القدس. ده مش هيحصل غير لما هي تبقى في محضر الله بجد وتبقى متحدة بالروح القدس. أنا بفتكر بس قصة واحدة كان جوزها بيعمل علاقات خاطئة زي كده، وراحت للست، الفيلم الجميل اللي هو وور روم، وراحت للست المصلية، وابتدت الست دي تعلمها إزاي تصلي وتحسم الموقعة فوق في السماء الأول. فتلاقي الأمر خلص على الأرض يعني بينها وبين هذا الرجل، أو في التحدي اللي هي حاصلة فيه. فالموضوع مرات كتير مش بيبقى مواجهات بسيطة إنه لأ وإنه أنا مش لا لا لا لا، ده في أرواح شر في القصة، يعني في أرواح نجاسة، في أرواح غريبة بتحصل في الموضوع،
1: أرواح استغلال أو تشييع المرأة.
2: بالظبط.
1: أنا عايز أكمل القصة لأن الحقيقة في الغالب اللي بنقوله ده لازم بيبقى فيه دفع تمن
0: طبعا،
1: بس بيبقى فيه نصرة. لأن الكتاب المقدس في عدد 19 لما يكمل القصة بيقول فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم.
2: أيوة.
1: ما هم بيكسبوا ومستفيدين. أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. فخدوهم للسوق للحكام علشان يقضوهم. وده اللي بيحصل، إنه كل ما بنطالب بحقوقنا الشرعية في أوقات بيبقى فيها
2: طبعا إبليس
1: دفع تمن، وفي المواجهة إبليس بيبقى بيطر علينا. لكن بيقول وإذ آتوا بهما إلى الأولى قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا. يبلبلان المدينة،
2: شوفوا الاتهامات الغلط الكذب والافتراء يعني.
1: فمش بس افترة. مواجهة ومش بس، لكن كمان افتراء. وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها. فينها؟ فينها؟ ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. لكن بصوا، فقام الجمع معا عليهما ومضق الولاء ثيابهما وأمر أن يضربا بالعصي. هو كل الهيجان ده ليه؟ فعايزين نقول إن في وقته إحنا بنصارع على حقوقنا
2: ممكن يحصل
1: بيبقى فيه مواجهة من العدو،
2: ممكن يحصل طبعا مقاومة شديدة جدا. فعايزين نقول لها ما تخافيش لأن أنت صح. أقفي صح، لأن أنت بتحفظي جسدك، أنت بتحفظي كينونتك، أنت بتحفظي مجد ربنا في حياتك. فأوعي تتنازلي، أوعي تتنازلي.
0: عندي نقطة في الحتة دي. يمكن المرأة في الوقت ده محتاجة حد يسند. فبيبقى رأيي دايما بما أنك مستغلة بالطريقة دي أنت محتاجة تروحي لحد متخصص لكده، يعني الجأي للجمعيات اللي بتسند المرأة وبتحميها من العنف.
1: مش عيب انها تلجأ لجمعية ضد جوزها وضد عيلة.
0: ليه؟ أنا هقول لك ليه. لو أخدت بالك مين اللي خد الضربة، الجارية ولا بولس وسيلة؟
1: بولس وسيلة
0: اللي هم يعني
2: فهي حموها
0: يعني. محتاجة حد معاها علشان حاجتين، عشان الخوف يهرب شوية، لأنه منطقيا إحنا بنصلي وبنصوم والخوف شوية بيهدى، بس في وقت المواجهة تلقائيا بعد ما بهدلت بتبقى صعبة قوي، ولو أب وأم بيجبروها مش بسهولة، فبتبقى محتاجة حد يقول لها أنا معاكي أنا في ظهرك.
1: استأذنك برضه علشان اللي بيسمعونا نبقى صادقين، أبدأ الأول أني أنا أحل الأمور بطريقة

0: في 100%. يعني مش ما اعتقدش ان حضرتك بتقصد اني انا اول مره اجري على جماعه. انا
1: بعض الحالات بعض المواقف والحالات لما بيكون الاستغلال زياده بيتم بسرعه ان اروح لحد.
0: يعني
1: الحد ده مش هيأذيني اصلا.
0: لا قصدي مش الاول اني انا اتكلم واذا لقيت ان الامر ما اتحلش.
1: طبعا لو في العلاقات الجنسيه طبعا في الاول بتكلم وبحكي، بس لو في ضرب واهانه والعلاقه الجنسيه مش احسن حاجه
0: واتكلمت مره واثنين
1: لو في اجبار ان انا اتجوز واتكلمت مره واثنين وثلاثه انا لازم هنا الجا.
0: صح.
1: ولو في خوف من الزوج يعني في زوجات ما بتتكلمش خالص بس بتبقى خايفه، فالوقت ده هي محتاجه تروح لحد. اصل الجمعيات دي بتبقى مش وحشه، يعني هي ما بتقولهاش سيبي بيتك واولادك، هي بتدرس الحاله. وعلى فكره ده ينفعها لسبب، دراسه الحاله بتوصلهم هل هي فعلا مستغله ولا هي لا. هي كمان ممكن تبقى بتساعدها، انت ممكن تتصرفي بالطريقه دي، لا هو ده يعني اصله برضو طبيعي. عايزين نبقى شويه عندنا حياديه. فالجمعيات دي مش مؤذيه خالص، مش غرضها انها تطلق او الازواج والزوجات او انها تخلي البنت متمرده على الاهل، لكن هي بتدرس الحاله كويس. لو لقت انه فعلا في استغلال بتسندها انها انا معاكي، وساعات تديها ارشادات تعملي ايه في المواقف اللي زي كده. يمكن بتبقى محتاجه ده خاصه لو الاستغلال مسبب لها خوف رهيب وعدم القدره على المواجهه.
0: انا موافق حضرتك جدا وموافق انها تروح، بس كنت ببدا البدايه دي علشان ما يوصلش لاي حد او زوج بالذات
1: ان احنا عايزين نخرب البيوت،
0: احنا بنخرب بيوت او بندفعها. لكن
1: حق.
0: انا عارف انه المستغل في الغالب مش هيستجيب، لانه بيبقى مستفيد ومندفع وحاسس انه ده حقه ولازم ياخده. ففي الغالب مش بيستفيد، بس على الاقل يبقى عندها راحه قدام ضميرها قدام المجتمع اني انا يا جماعه اتكلمت.
1: صح.
0: بس انا ما لقيتش استجابه، فانا ليا مطلق الحقوق اني اروح واستنجد باشخاص يساعدوني
1: ما يخربوش البيوت، بيساعدوا
0: مش بيخربوا. احب كمان اكمل مع حضراتكم على الايه الجميله دي ونختم بيها، لان دي قوتها، لانه الحلول بتيجي في عدد 25 ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. يا جماعة عايز أقول لكم عندنا قوة ضاربة عظيمة اسمها
2: الصلاة.
0: نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. وكأنه بيقولوا اللي ما عرفناش نحله بإيدينا
2: بالظبط
0: هنحله بعرش النعمة، واللي ما عرفناش نحله في النور بسط الناس نعرف نحله قدام ربنا في عرش. والكتاب المقدس يقول بينما بولس وسيلة يصليان وسبحان الله تزعزعت أساسات السجن. يعجبني رجل الله اللي قال الجملة دي، كأن ربنا من السماء قال أمين. فأمين بتاعت ربنا دي زعزعت السجن وانفتحت أبواب السجن وانفكت قيود الجميع. والأروع أقول لكل حد مسلوب الحق ومستغل. الكتاب مش بس بيقول انه المرأة اتحررت وبولس وسيلة خرجوا، لكن الكتاب المقدس بيقول انه مربحوا سجان فيليبي. كأن الكتاب المقدس بيقول كل مرة بنكسب موقعا من العدو وبنرفض الاستغلال وبننتصر بتبقى النتيجة ان إلهنا بيدينا أشخاص بيتغيروا وأشخاص بنبقى مثل ليهم يسترد حقوقهم وأشخاص يرجعوا للمسيح.
2: أمين.
0: قد إيه الحق قوة.
2: أيوة.
0: وقد إيه أيوة. الوجود في الحق
2: محضر الله
0: ده نصرة وبيصنع أمر عظيم، وقد إيه عرش النعمة بيصنع أمر مختلف.
2: مجدا للرب.
0: هللويا.
2: مجدا للرب.
0: في تحديات وفي انتصارات، وهنكمل للانتصارات اللي الرب بيشجعنا ناخد مواقف عظيمة فيها.
2: أمين.
0: الرب
2: أمين.
0: ما عنديش وقت.
1: اللي هي انها تقعد قدام كلمه الله، هي دي الحقيقي التحدي.
2: اولويات متلخبطه،
1: الله اصبح يتحط من الاولويات. بالنسبه لي انا حاسه ان احنا بنساويه.
0: انتوا بتحطوا ايديكم على حاجتين صعبين يبعدوا اي انسان عن ربنا.
1: بس في ناس اكتر من كده. ايه يا رب؟ ما احنا بنعمل كل حاجه، كاننا بنعمل جميله في ربنا ان احنا نقعد معاه.
2: انا زهقت من محرقاتك ومن تقدماتك، انا عايز قلبك.

الصليب مستنياك، يلي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب وجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي، والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص، إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية، يا اللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية، ولسه بتدوري عليا. انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا، هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، كنت ارجع للاسوء.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
2: أول ما أسمح صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
4: آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
5: أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة عندنا امرأة فاضلة تعيش كل الديسكريبشن وكل الوصف بتاع المرأة الفاضلة. شفناها في الحلقة اللي فاتت ازاي بتحفظ الأولاد الكلمة وازاي ربنا ادها تكنيك. هو أصله إلهنا إله استراتيجي بتاع تكنيكات روحية علشان تعبر من جيل لجيل والكلمة تكبر والكلمة توصل لكل الناس. أهلا وسهلا بيك يا داليا. أهلا وسهلا. أنا بجد بجد واقفة قدامك كده اتقلع لك الشابو.
6: شكرا ربنا أنه يخلينا معاه شركاء وشركاء معاه في العمل ومعاه في المجد. فحقيقي شكرا لحضرتك للفرصة الجميلة دي وشكرا ربنا أنه خلانا نعرف نشهد عن جماله ومجده.
5: نشكر ربنا. نشكر ربنا قوي قوي قوي. المرة اللي فاتت اتكلمتي على نقطة خطيرة في التعليم والحفظ، الجزء من المخ الفص اليمين والفص الشمال، اشرح لنا.
6: حقيقي ربنا مبدع حتى في خلقته للإنسان. هو خالق مخ الإنسان مين؟ فعايشين مكتبة اسكندرية في مخ. فكل إحباطات للناس الكبيرة سنة ما بتعرفش تحفظ دي أكذوبة. نقدر نحفظ حتى وإحنا كبار في السن، لكن قدامنا مواجهات عكس الطفل. احنا زي المخ عامل زي العضلة، ما باجي امرنها تشتغل

0: المخ هكذا، وهو فص يمين وشمال، يعني الفص اليمين مسؤول عن بعض المهارات وفص شمال مسؤول عن بعض المهارات، إن كان تحليلي أو منطقي أو مبدع أو فنان. فتلاقي كل شخص مختلف عن التاني. الشخص اللي بيعرف الفن ده برضو بنخاطبه، اللي بيحب يحفظ بالترديد حتى ده بنخاطبه. ربنا مجاوب على كل حاجة خاصة، إنه ما فيش حاجة لما يقول احفظ عارف إن احنا نعرف نحفظ، ما عندناش معطلات. فهي كذبة إني أقول إني مش عارف أحفظ، إذا كان ربنا بيقول لك إمتى تحفظ وكيف تحفظ وليه بتحفظ وتحفظها إزاي وترددها إزاي، ويشغل كل الحواس الخمسة وإيديك، يعني نقراها ونسمعها ونكتبها ونرددها ونغنيها وأشوفها، الكلمة في الأجواء الروحية بتتشاف. فأنا لما بردد الكلمة أنا بتغير، مخي تركيبته حتى الخلايا العصبية بتاعته بتتغير، أجوائي والمناخ اللي حواليا بيتغير. فأنا بعرف أحفظ، أعرف أحفظ حتى لو أنا كبير في السن، حتى لو أنا كبير في السن. لكن أنا عندي
1: يعني لغاية سن كام يقدر يحفظ؟
0: لغاية 70 لغاية 80 لو هو لازم يصدق في نفسه،
1: يصدق ويقرر،
0: ويقرر
1: أنا عايز أحفظ
0: بالظبط، إنه هو محتاج بس يبدل كل الأفكار السلبية والسامة اللي عن نفسه، أول ما يغيرها ويدخل الحق الكتابي بيستقر الحق الكتابي. أقدر أواجه أفكاري إن أنا مش قادر، إن أنا مش كفاية، إني لا استحالة، لكن
1: سني كبر،
0: سني كبر خلاص بقيت أنسى. الوضع المرضي حاجة، والإنسان الكبر في السن حاجة. أنا قادر إني أقول لنفسي هحاول، لمجرد اني بشجع نفسي اني هحاول وابتدي اردد واسمع الموسيقى الوضع بيختلف خالص.
1: دي نعمه كبيره قوي، دي نعمه كبيره قوي. يعني انت بتعلمي الاطفال الكلمه وبتعلمي الكبار الكلمه، وعرفت كمان ان عندك تكنيك بتحفظي حتى الاميين اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
0: ده حقيقي، الامي يقدر يحفظ جدا لمجرد اني انا خليته كرر معايا الكلام. ام الغلابه القديسه العظيمه اللي بحبها كانت جاهله، ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، بس صلت طلبت بقلبها انها تعرف تقرا الكتاب المقدس. عرفت برغم انها جاهله تقرا الكتاب المقدس، وبقت عندها امكانيه اول ما تفتح الكتاب المقدس تقراه. فالام يعرف يحفظ، يعرف يحفظ،
1: لا يستحيل شيء،
0: لا يستحيل شيء،
1: لا يستحيل شيء. دي حاجة فعلا مشجعة جدا جدا. هنرجع للأطفال وطريقة تحفظهم الكلمة والكتاب المقدس. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اللغات اللي انت بتستخدميها، بتستخدمي الإنجليزي وبتستخدمي العربي وبتستخدمي كمان اللغة لأولادنا اللي مش بيسمعوا أو مش بينطقوا. يعني مفيش حد ممكن ان هو يقول لا انا اكسكلودد.
0: صح، صحيح،
1: كل الناس انكلودد في المسحه دي،
0: كل الفئات، حتى الضرير يعرف يحفظ
1: لغه بريل.
0: يس
1: يس. يا ترى انت تصدق النهارده وتصدقي النهارده ان الكلمه تسكن جواك بغنى؟ لو مصدقه هنساعدك، وداليا هتساعدك. ادخل على الفيسبوك بتاعها وبعت لها رسالة، قول لها أنا عمري كذا ومش عارف أحفظ الكلمة وبنساها، ساعديني، وهترد عليكم. ده مجد الله في الكلمة وغنى الكلمة جوانا للشفاء. الكلمة بتشفي، الكلمة شفاء. تعبان، مريضة، الكلمة تشفي. كل يوم نسمع الكلمة ونرددها ليها إعلان سماوي، نتكلمها الصبح قبل ما الصبح يتكلم لينا، نعلن إحنا بإعلانات الله على يومنا قبل ما اليوم يتكلم لنا بالحاجات اللي إبليس مجهزنا بيها ونصدقها. أنت اللي أعلن، خدي سلطان. الصبح بتعملي إيه أول ما تصحي؟ هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، سأبتهج وأفرح به. إحسانات الرب هي جديدة، مراحم الرب هي جديدة، كل صباح، كل صبح في مراحم جديدة. الله، نستقبل الصبح إزاي؟ طب واللي عنده ديبريشن؟

0: طب واللي مش عايز الصبح يجي عليه؟ ردد وقول في احسانات، في مراحل، وهنشوف كتير قوي قوي قوي. عايزه خبرتك في الكلمه اللي بتصنع المعجزات والايات والعجائب.
1: حضرتك لسه قايله آية احنا بنعلمها للخدام، بنقول جديدة كل صباح، طلع انه ربنا بيصنع خلايا جديدة كل صباح.
0: الله،
1: يعني مش مجرد كلمات، الله بيدي كل يوم حاجة مختلفة في الأذهان. يعني أقدر الخلايا العصبية بتاعتي تتغير، تتغير. احنا اتعلمنا ان الأفكار بتاعتنا بروتين بتتكون لحاجة مادية، يعني مش مجرد فكري هو اللي بيأثر عليا، لا ده كمان جسمي ليه استجابات لأفكاري. فلما أملى أفكاري بالكلمة وبالحق الكتابي، بالقراية، احنا بنقراها في الفجر، بنقراها قبل ما بننام، نحفظها، نكتبها. الكتابة ليها سلطان. لما أنسخ الكتاب المقدس بخط إيدي، بغير مكنونات مساراتي الفكرية، كل مصيري بيتغير، كل أجوائي بتتغير، كل حالتي الذهنية والنفسية بتتغير لما بصدق إن الكتاب المقدس مش مجرد قصص ولا مجرد كلمات مترتبة جنب بعض، هو فعلا فعل معجزي بيحصل في حياتي لما بصدق فيه.
0: يعني أنا لما بعلن بفمي وبصوتي العالي، بصوتي العالي أتكلم، أنا بسمع فأنا بصدق،
1: صح،
0: أنا إيماني بيكبر، الملائكة بتسمع وأنا بكرر كلمة ربنا وبيروحوا يعملوا الكلام اللي أنا بقوله لأنه أنا بتكلم بكلام ربنا. طيب وإبليس بقى يعمل، يحصل له إيه؟ إبليس يخاف ويرتعد، بيخاف من الكلمة، وكل الخطط بتاعته بتشفشل،
1: صح،
0: لان اللي انا بقوله لا دي خطه الله انا اللي ماسكه فيها، فهيبعد عني،
1: طبعا
0: هيخاف مني. دي مهمه قوي. عايز ابليس يعمل يبعد عنك، قاوموا ابليس بالكلمه
1: صحيح،
0: فيهرب منكم.
1: امين
0: امين امين. لو انا النهارده عايزه اتابعك، اتابعك ازاي؟
1: احنا بقالنا 5 سنين موجودين على السوشيال ميديا، عندنا صفحة على الفيسبوك، وموجود لينا مقر بنخدم فيه وبنبتدي نحتفل بيه.
0: انتوا في مصر الجديدة؟
1: ايوه احنا في مصر الجديدة، كنا 5 سنين كنا في جزيرة بدران، كنا في شبرا، واتحركنا بقينا في مصر الجديدة.
0: اهلا وسهلا بيكم، نورتوا مصر الجديدة.
1: اهلا بيك.
0: انتوا منورين جمهورية مصر العربية.
1: امين
0: نور في الارض،
1: امين.
0: نور في الارض.
1: شكرا.
0: ايه رأيك نتفرج على فيديو نشوف الناس دي بتتعلم ازاي؟ تعالوا
1: يلا بينا.
0: نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع اختنا داليا.
2: كل سنة وانتم طيبين، يا رب سنة جديدة مبسوطين ونصعد على خير.

بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: أنا مرة تانية بعد الفيديو المبهر مبهر، قوليلي إيه الخدمات التانية اللي بتعملوها؟
1: احنا حريصين ان احنا نكون بنجهز الخدام نقدر ننزل بيهم كل الكنائس وكل الابراشيات بحسب الاتفاق بينه وما بين الاب الكاهن المسؤول. بنعدهم ازاي يكونوا الاول هم مصدقين في اللي بيعملوه، وهنحفظ الكلمة مع بعض عشان نبتدي نتحرك للاطفال جوه كل كنيسة وكل خادم يحفظ الكلمة. بنيجي ان احنا لينا كمان موجودين على الماسنجر، بنقرا في الفجر قراءة كتاب مقدس من 5 ل 6 فجرا ومن 11 ل 12 مساء، بنبتدي يومنا وبننهي يومنا بقراءة الكلمة. عندنا كمان في مرتين في السنة وقت فبراير بنقرا العهد الجديد من إنجيل معلمنا متى وحتى سفر الرؤيا 3 أيام جوه المكان بتاعنا، وفي الصيف بنقرا العهد القديم مرتين في السنة.
0: يعني في 3 أيام بتقروا كل العهد الجديد
1: اه
0: وبتقروه والناس معاكم.
1: بنقراه واحنا موجودين، نصلي بالكلمة بعد القراية ونكتب الكلمة بعد ما بنقرا.
0: ازاي اصلي بالكلمة؟
1: بعد ما بنقرا الإصحاح ربنا بيحركنا انه اللي مكتوب ده بتاعي مش بتاع الزمن بس اللي مكتوب فيه، عشان نبقى متأكدين ان الكتاب ده معاصر فعل الكلمة ينفع يعيش في حياتي، فأقدر أطلب اللي أنا قريته ده يكون في حياتي. بنصلي بيه إنه إزاي ده يبقى في حياتي، وإن كان في فعل توبة إن كان في استقبال لعمل الروح القدس فيا. ما بنيجي نكتب الوعود بنكتبها بخط إيدينا، بقول زي ما قلتها لمعلمنا بولس ومعلمنا متى تبقى بتاعتي.
0: دي حاجة قوية جدا. احنا كمان بنعمل النهاردة هدية لكل مشاهدين برنامج المرأة الفاضلة، اطلبوا كتاب الله ومواعيده لحياتك، هتلاقوا كلمة بغنى في أي ظرف في أي وقت. انتوا محتاجين كلمة تعزيكم تسندكم تشجعكم، هو كتاب صغير يتحط في شنطة اليد بتاعت كل واحدة فينا. ايه رأيكم؟ ابعتولنا العنوان بتاعكم وبعتولنا الإيميل بتاعكم، ولو دخلتم على الويب سايت mfadila.org you can download it من الويب سايت بتاعنا. احكي لي بقى عن الناس رد فعلها ايه على الخدمة دي.
1: على مدار ال5 سنين اللي احنا فيها ودي سادس سنة، كله قائم على العلاقات والثقة، فكل بقى يقول لكله وبقوا كلهم جايين ومشتاقين ان كان ليهم او لاولادهم او احفادهم يجوا يحفظوا. وبقينا حتى شراكات الكنيسه بقت بناء على كل الموجودين وكل اللي عرفوا الخدمه، بقوا كلهم جايين مصدقين انهم هيلاقوا حاجه مختلفه.
0: دي كلمه قويه جدا، هيلاقوا حاجه مختلفه وهيختبروا قوه الكلمه.
1: مين؟
0: باسم الرب يسوع انا بعلن من منبر المراه الفاضله إن البرنامج ده هيروح لناس كتير، ملايين من الناس، والكلمة تبقى غنية في حياة كل شخص بيسمع الكلمة. لو أنت كبير، لو أنت صغير، لو أنت تيتا وعندك أطفال بتحفظيهم، لو أنت ماما وبتحفظي أولادك. أنا فاكرة كويس جدا لما أولادي كانوا صغيرين كنت باخدهم المدرسة وأنا في العربية كان في تراتيل كلها أغاني، ترانيم يعني ترانيم بألحان لغاية النهاردة حافظينها، لغاية النهاردة حافظينها. قوة الخدمة دي غير طبيعية. أمين، ربنا يبارككم ويستخدمكم. وتعالوا نطلع بآخر فيديو قبل ما الحلقة تخلص.

0: رجعنا مرة تاني معاكي. أنا الحقيقة مش عايزة الوقت يخلص، أنا مش شبعانة باللي ربنا بيعمله معاكم. قوليلي إزاي نقدر نساعد معاكي؟ طبعا صلوات،
1: ده أكيد.
0: ده يعني خدمة محتاجة صلوات. إيه تاني؟
1: أكتر فرصة إحنا أخدناها في البرنامج الصراحة فرصة إنه كل المجهود اللي بنحاول ربنا يساعدنا بيه حضراتكم شركاء فيه، في إن إحنا نعلن عن خدمة عايزين نوصل بيها لكل مواطن موجود بعيد أو قريب، إن كان حتى مهما كانت طايفته، مهما كان هو ليه
0: إنجيل واحد،
1: إنجيل واحد،
0: يسوع واحد
1: يسوع
0: مصلوب،
1: واحد.
0: يسوع واحد قام من الأموات
1: صحيح. أمين.
0: للكل، زي
1: أيوه.
0: الإيد،
1: أيوه.
0: الإيد فيها 5 صوابع
1: أيوه.
0: لكن كلها في إيد واحدة.
1: صح. فأنتوا ساعدتونا جدا إن احنا نوصل لكل حد بيسمعنا، وأنا اتعودت بصراحة في الكم حلقات اللي أنتوا عملتوها في المرأة الفاضلة إنها قصص حقيقية، مش مجرد مواضيع بتتعرض أو أفكار روحية وما تتعش. احنا عندنا في الخدمة اسمها حفظ الكلمة بلهج وفهم وتطبيق، يعني حاجة تتعيش، وانتوا اللي بتقدموه حقيقي. كل حد بيجي يشارك في البرنامج بيبقى عنده قصة حقيقية يقدر يفيد بيها ولاد ربنا.
0: أمين أمين أمين. بشجعكم اتواصلوا معاها على الفيسبوك، بنحطه تاني على الشاشة، اتواصلوا معاها، شجعوهم. يعني كلمة التشجيع دي بتقوم، الكلمة بتبني، الكلمة بتشجع، الكلمة بتخلينا نستمر، الكلمة بتأكد عمل الله في حياتنا. فعلا support them بأي طريقة تقدروا تسبورت بيها، لأن دي خدمة حقيقية لأجيال. يعني حتى بعد سنين طويلة، بعد ما الله ياخدنا في بيتنا في السماء، ده هتفضل موجودة زي الأفلام، مثلا زي فيلم أفلام يسوع اللي اتعملت من كام سنة فاتت، ما زالت موجودة وما زال ناس بتيجي للرب عن طريقها. الخدمة الإعلامية الجبارة دي لازم to be supported. أنا بشجعكم، شجعوهم وكلموهم ووقفوهم على رجليهم. أحبائي في نهاية الحلقة بشجعكم تدخلوا على إيفيت آيزك شانل، يوتيوب شانل، وسبسكرايب معنا. إحنا عايزين يبقى عندنا سبسكريبشن توصل الكلمة أكتر وأكتر وأكتر. اتفرجوا على الحلقة، شاركوا بيها غيركم، حطوها على الفيسبوك بتاعكم، وبعتولنا وتواصلوا معنا علشان نتشجع كلنا ونفرح كلنا بعمل الرب. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. واوعوا تنسوا، أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل لو ولد طفلك معاقا، أو ولد وعنده مشكلة في القلب وتحولت فيما بعد إلى إعاقة كبيرة، أو إذا تعرض إلى حادث وأصبح معاقا لفترة طويلة؟ كيف يا ترى نتعامل مع الإعاقات؟ يقول أحدهم أن الإعاقة الوحيدة هي أن الناس ينظروا إلينا بأننا معاقون. هناك طبعا إعاقة جسدية، هناك أيضا إعاقة فكرية. كيف نتعامل مع المعاقين؟ في برنامجنا لهذا اليوم سنتناول بشيء من التفصيل قصص من أرض الواقع. سنتحدث عن طفل ولد معاقا ولكن نظر إلى إعاقته نظرة مختلفة، ونتعرض أيضا إلى حديث عن إنسانة أصيبت بدمل في المخ. لكن قصتنا الأولى تتحدث عن طفل ولد معاقا عندما نظرت إليه أمه لأول مرة. يا ترى ما الذي حصل لها؟ كيف صدمت؟ ولكن تخبرنا القصة كيف تغير قلبها، لكن بعد وقت. لنتابع معا هذه القصة.
1: كان جهاز التنفس لا يفارقه ليبقى جسمه دافئا ولا يتجمد. كنت سأحمل طفلي للمرة الأخيرة قبل أن يدفن.
2: كان طفل ليزا سيكستن المولود قبل الأوان يحتضر، وظنت أنها هي السبب في ذلك.
1: لم أكن أريد أن أمضي الوقت مع زوجي أو أن أنجب طفلاً في الحال. كنت أنانية للغاية. لم أكن سعيدة بحمل أبداً.
2: لم يخطط العروسان الجديدان كيفن وليزا لإنجاب طفل بهذه السرعة. لذا بالطبع عندما زاد وزن ليزا وشعرت بالإرهاق لم يرق لها الأمر أبداً.
1: قال الطبيب أن أستلقي في السرير، لكنني ركبت سيارتي وقلت أنا متزوجة من طبيب، علي أن أعمل وأعمل جاهدة أيضاً.
2: أبصر تايلر دين سيكستن النور قبل 3 أشهر من موعد الولادة. كان متورماً لتسمم جسمه ويعاني من صعوبة في التنفس.
1: لم أكن أريد طفلاً، لم أكن متحمسة لحملي، ومع ذلك عندما رأيته أحببته حباً شديداً.
2: بالكاد نظرت إلى تايلر قبل أن ينقلوه جواً إلى مستشفى آخر.
1: شعرت بالذنب